0: الملاحة. وقال التحالف إن الميليشيات الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها للسفن التجارية في البحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها. وأضاف التحالف أنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيا الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن المملكة سعت ولا تزال إلى دعم جهود التهدئة والسلام، وستساند المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء. وقال الجابر أن ميليشيا الحوثي منعت تسيير الرحلات من مطار صنعاء بحجج واهية، وتنصلت من مسؤولياتها عن المأساة الإنسانية في اليمن، كما حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية. وأضاف أن السلام لن يتحقق بالشعارات أو بالمراوغة السياسية، بل بإرادة تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية. وينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري واستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. أهلا بك سيادة العميد، نريد أن نسألك عن تقييمك لمواقع المستهدفة اليوم، وإلى أي مدى هي ستكون رادعة بالنسبة للحوثي؟
1: نعم، صباح الخير جيلان والمستمعين لكم مشاهدينا الأفاضل. حقيقة صدر هذا البيان وكان واضح وصريح، وهو يعتمد على ما صدر من بيانات سواء من الخارجية السعودية أو خطاب فخامة الرئيس اليمني، إضافة إلى بيان التحالف الصادر في 20 من هذا الشهر 20 يوليو قبل أيام. كانت الرسائل السياسية واضحة وصريحة، كان الردع واضح وصريح والتهديد باستخدام القوة للمحافظة على أمن ملاحة في جنوب البحر الأحمر، ولكن للحوثي لم يرتدع واعتبر أن هذه البيانات وكأنها لم تكن موجودة، ولذلك قام بعملية استهداف أو القرصنة. حقيقة الأمر هي عملية قرصنة وعملية إرهابية ضد الخطوط الملاحة البحرية التجارية في جنوب البحر الأحمر، لذلك أتت هذه العملية واضحة وصريحة. طبعا بيان التحالف لم يذكر المواقع التي تم استهدافها، عدم ذكرها هو نقطة واضحة وصريحة، لأن ذكر فعلا أنه لم يستهدف المواقع المدنية، وأن ما زالت الموانئ مفتوحة، موانئ اليمنية الحديدة وغيرها من الموانئ الأخرى، والتي تستخدم لدخول الإغاثة وتستخدم لدخول الوقود والمواد الغذائية. وهذا يعطي دليلا بأن التحالف كما ذكر في تناسب استخدام القوة أنه لن يستهدف الأعيان والمواقع المدنية، ولن يستهدف البنية التحتية التابعة للشعب اليمني، بل قام باستهداف مصادر التهديد. طبعا لم يذكر المناطق، ولكن هناك بعض المصادر المفتوحة التي ذكرت بأنه جزيرة كرمان تم استهدافها، إضافة إلى مواقع في مدينة الحديدة كانت تعتبر هي مصدر التهديد الرئيس على حرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر. لذلك التحالف لم يذكرها، ولم يذكرها حقيقة حتى الأساليب التي تم استخدامها، مما جعل هناك غموض لدى الطرف الآخر، لأنه لا يعي جيدا حتى هذه اللحظة عدد الطائرات، إذا كانت طائرات مستخدمة أو نوع التسليح أو التوقيتات أو خطوط الحركة التي استخدمها الطيران أو ما إلى ذلك من قوات التحالف. هذه تعتبر خطوة إيجابية للتحالف، لكن الأهم أنها رسالة ردع عسكرية بعد ما كانت البيان السابقة قبل 5 أيام هي ردع سياسي. لن نتحدث عن ردع عسكري. نعم جلال،
0: يعني نفذت تهديداتها بأنها لن تتهاون بأي تهديد للملاحة الدولية في بحر الأحمر. هل الحديدة تشكل الثقل العسكري الأهم فيما يتعلق بالتهديد على للملاحة الدولية في هذا الممر المائي؟
1: إذا ما تحدثنا عن ميناء الحديدة لا يشكل تهديد. الكثير عندما أتت الأخبار أن هناك استهداف في شرق في غرب اليمن على ساحل البحر الأحمر، كان الحديث عن استهداف ميناء الحديدة، ولكن الموانئ لم يتم استهدافها والبنية التحتية لم يتم استهدافها. ذكر البيان حقيقة جيلان بأن تم استهداف مصادر التهديد، أي أننا نتحدث عن عتاد عسكري كان يشكل تهديد مباشر لحرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر، ولكن كمدينة هي مدينة يمنية يسكن فيها أبناء الشعب اليمني. نعم، من يحكمها هو هذه اللحظة يعي جيدا الجميع، وذكرتها أيضا الحكومة الشرعية اليمنية بأن الحوثي هو من يحاول دائما إفساد مسار السلام ووحدة اليمن، وأيضا أن الشعب اليمني وشاهدنا بعض المظاهرات المتوقع.

0: متواجدة في المناطق التي تسيطر عليها الحوثي، أن الشعب اليمني في داخل هذه المناطق مغلوبا على أمره، يحكمه جماعة الحوثي بالحديد والنار للأسف، وهم شعب يمني، ولكن الاستهدافات طالت مراكز مهمة جدا وهي عسكرية وترتبط بالعمل العسكري. لذلك حتى هذه اللحظة حتى الجانب الحوثي لم يذكر أين تم الاستهداف، ولكن في بعض الأحيان من المصادر المفتوحة تستطيع تحديد بعض المواقع ولو أن التصوير ليلي لم يكن واضح. نعم جلال.
1: نعم، ابقى معي سيادة العميد. نريد أن نذكر بموقف الحكومة، حيث دانت الحكومة اليمنية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر، وأكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري للتحالف يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة، وأوضحت أن الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن والإمدادات، وقالت في بيانها أن الحوثيين يتحملون مسؤولية نهجهم التخريبي، مطالبة المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم ومحاسبتهم. كما أضاف البيان أن التصعيد الحوثيين يخدم أجندة إيران ويهدف إلى تحسين شروطها التفاوضية. هذا وشددت أيضا على استمرار التنسيق مع التحالف لتأمين الملاحة واستمرار عمل موانئ اليمن. كما أشادت وزارة النقل اليمنية بالجهود التي تبذلها السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم أمن واستقرار اليمن وحماية الملاحة الدولية، وأكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتسهيل حركة النقل البحري، ودعت وزارة النقل المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان أمن الموانئ والممرات البحرية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والإنسانية. وينضم إلينا أيضا في هذا النقاش الصحفي اليمني رماح الجبري. أهلا بك أستاذ رماح. نريد أن أسألك، يعني هذا الضغط على الحديدة الآن هل يذكرنا بالضغط الذي مورس قبل المفاوضات ستوكهولم؟ هل نحن نتجه بهذا السياق ونتجه إلى نفس السيناريو الآن برأيك؟
2: أعتقد أن التوجه إلى نفس السيناريو، يعني أننا نتوجه معركة عسكرية. صحيح أن الحديدة تمثل شريان الحياة بالنسبة للميليشيا الحوثية، وفيه وهو المنفذ البحري الذي تدخل منه كل الاحتياجات. وأعتقد أن كان ربما اتفاق ستوكهولم كان أكبر خطأ كارثي دخلت فيه الحكومة اليمنية، كونه أبقى على الميليشيا الحوثية وأبقى على سيطرتها رغم أن هناك اتفاق بانسحابها، لكن لم يكن الاتفاق واضحا. من الواضح أن الميليشيا الحوثية وبقائها حتى على كيلومتر واحد في البحر الأحمر يمثل تهديد وخطر على الملاحة الدولية. ممكن أن نقول أن الحديدة، أو إذا ما كان هناك توجه نحو معركة عسكرية، سيكون التوجه الأهم نحو الحديدة، لأن الميليشيا الحوثية لا تريد أو لا يهمها تساقط الجبال أو المواقع العسكرية سواء في مأرب أو غيرها من المحافظات، لكن هي يمكن أن تخضع إذا ما كانت هناك تحرك باتجاه الحديدة. لكن النقطة الأهم في كل هذا أن الميليشيا الحوثية التي ترفع ما تسميه شعار الحصار، ورغم أن لا حصار، يعني ميناء الحديدة دخل فيه خلال 6 أشهر الماضية أكثر من 313 سفينة بما يعادل 50 إلى 60 سفينة شهريا، كل المواد الغذائية والوقود تدخل بشكل مستمر عبر ميناء الحديدة. لكن النقطة الأهم في هذا كله أن الميليشيا الحوثية تتعامل وكأنها جناح عسكري تبع الحرس الثوري يحاول تنفيذ أجندة إيرانية، وهذا أيضا ليس يعني تبعية فقط، وإنما من يدير القرار أو من يتخذ القرار العسكري ومن يضغط على الزناد هم قيادات الحرس الثوري المتواجدين في صنعاء لخدمة أجندة إيران. وكما أشار البيان الحكومي إلى أن هذه العمليات الحوثية هدفها بالأساس تخفيف الضغط عن إيران وتحسين شروطها التفاوضية، وهذا يؤكد أن الحوثية مثلما هي مختطفة للمؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها، تحاول أيضا اختطاف الموقع الجغرافي لليمن وتسليمه والتعامل باعتبار أنه قطعة من إيران، وكأن لا مجال أو لا مجال أو تقدير للمصالح اليمنية، فقط هذه فقط الأولوية هي للمصالح الإيرانية، رغم أن مصالح اليمنيين لا علاقة لها بما يحصل ولا علاقة لها بأي تصعيد أو حديث حوثي، وإنما الأمر بالنسبة للمجتمع الدولي، واعتقد لكل الناس واضح ان الحوثية ليست

0: إلا ذراع عسكرية إيرانية جاء جزء من الحرس الثوري تنفذ أجندة تخفيف الضغط عن إيران لا علاقة. بل أن عندما نتحدث عن مطار صنعاء الميليشيا الحوثية هي من تصر على إغلاق مطار صنعاء ومفاقمة الأوضاع الإنسانية لأجل تحقيق مكاسب سياسية.
1: سيادة العميد، يعني هذا التصعيد الحوثي الذي أتى الآن بتوقيت إيراني كما تفضل به سيادة الصحافي والعديد من القراءات يعني تفيد بذلك، كيف يمكن مواجهته؟ هل التوقيت الآن بمصلحة الحوثي والظروف الآن بمصلحة الحوثي، خاصة وأن المشهد في اليمن اليوم تغير تماما وهناك توحيد في صفوف المعارضة الحوثيين وتوحيد صفوف الشرعية الدولية، وحتى هناك زخم دولي يدعم الشرعية الدولية الآن تجاه الحوثي؟
2: نعم، حقيقة منذ 28 فبراير الماضي وبدأ العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية في حرب 39 يوم ضد النظام الإيراني، كان واضح وصريح بأن الحوثي يحاول النأي بنفسه عن ما يتم من هذه الاستهدافات ولم يقم بالتحرك. كان المتوقع أن يكون الحوثي حقيقة جماعة تحولت من عقائدية إلى براغماتية، تسعى إلى مصالحها وتسعى إلى التسوية بينها وبين أطراف النزاع في الداخل اليمني، ولكن للأسف في آخر أميال هذا المشوار وجدنا أن الحوثي يذعن للقرار الإيراني، يذعن للتوجيهات الإيرانية، خصوصا أن خلال 72 ساعة الماضية كان هناك تصريح من القيادة الإيرانية بأننا إذا لم نصدر النفط فالمنطقة لن تصدر النفط. هذا يعتبر تهديد واضح وصريح، وهذا ما قام فيه الحوثي. طبعا الحوثي قام على استحياء في بيانه، والذي يعتبر بيان ركيك الذي صدر منذ 5 أيام، كان يتحدث وأقل من 5 أيام كان يتحدث بأنه بسبب ما حدث في مطار صنعاء وبسبب الحصار السعودي وحصار التحالف يجب أن نفرض أو أننا سنفرض حصار بحري، وهذا كلام غير صحيح. وزي ما ذكر الزميل رماح فيما يخص أكثر من 300 سفينة تدخل إلى الموانئ اليمنية، وأغلبها على فكرة مساعدات ووقود للشعب اليمني.
1: والتحالف أصدر بيان وفند فيه وشرح فيه يعني أن الموانئ غير
2: نعم وحقيقة إذا سمحت لي حتى البيان الخارجي السعودي، أنا من الأشخاص الذي لا أعتبره بيان بل أعتبره وثيقة قانونية مهمة جدا، لأنه فند جميع ما حدث من جماعة الحوثي. ولكن إعلان الحوثي في استهداف الجنوب البحر الأحمر هو واضح أنه يتبع الأجندات الإيرانية، لأن الضغط كبير جدا الآن على النظام الإيراني، خصوصا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي إعادة فرض الحصار والاستهداف اليوم الرابع عشر تستمر الاستهدافات. فلذلك الحوثي تأثر تحرك في اللحظة الأخيرة، ولكن الحركة معاكسة. حقيقة إذا سمحتي لي ديلان، ما حدث اليوم أرسل رسالة مهمة واضحة وصريحة بأن قوات التحالف تراقب جميع التحركات في جنوب البحر الأحمر، أرسلت أيضا رسالة إلى الشركات التأمين وشركات الملاحة البحرية والتجارة البحرية العالمية بأن أمن الملاحة في جنوب البحر الأحمر مهم ليس فقط لكم بل لنا وللعالم أجمع. لذلك قوات التحالف جاهزة ومستعدة للتعامل مع أي تهديد، فهذه الرسالة أيضا رسالة مهمة لأنها تتوجه للعالم. والرسالة أيضا لها من نعتبرها في الإقليم، هي رسالة للحوثي بأن التحالف لن يتوانى عن التعامل مع تهديد، ولكن في نفس البيان نستطيع استشعار أن لا يوجد نية للتصعيد، بل أنها ما حدث تم تحييد هذه الأخطار. ولو عادت جماعة الحوثي
1: لا تتوقع تصعيد سيادة العميد؟
2: حتى هذه اللحظة أنا لا أتوقع تصعيد، لأن الرسالة فيما يخص التحالف، لأن رسالة التحالف واضحة بأن ما تم هو لتحييد هذه المخاطر. إذا ما ظهرت مخاطر قادمة وتهديدات مباشرة التحالف سيتعامل معها، لأن ذكر التحالف أيضا بأن استخدام القوة كان متناسبا، وهذا أيضا يندرج تحت النظام أو يندرج تحت القانون الدولي بأننا التحالف لم يستهدف العيال المدنية، لم يكن هناك ضحايا، بل استهدف قوة عسكرية على موقع عسكري محدد وكانت الاستهدافات دقيقة. نعم
1: أستاذ رماحة، هل تتفق مع سيادة العميد أن يمكن لهذا الاشتباك أن يبقى مضبوطا وأن لا يتم تصعيده بشكل دراماتيكي ما إذا واصلت الميليشيات الحوثي باستهدافاتها هذه؟ وماذا عن دور الوساطة الباكستانية؟ هل نتوقع أن يتم أن تلعب باكستان أيضا دور الوساطة في هذا الموضوع أيضا؟
0: في اعتقادي أو من خلال القراءة

0: موقف الميليشيا الحوثية المرتبط بمصالح إيرانية. إذا ما كان هناك مصالح إيرانية يمكن أن يكون هناك توجه في هذا الإطار، لكن من خلال التقييم الأولي لموقف الميليشيا الحوثية يوحي أنها ذاهبة نحو التصعيد، لأنها لا تهتم أولا لمصالح اليمنيين ولا يهمها هذا الأمر. هي تتصرف وفقا لانتمائها الإيديولوجي أكثر من انتمائها الجغرافي، تتصرف وفقا لمصالح الإيرانية بعيدا عن المصالح اليمنية. ولو أنها كانت تتحدث عن مصالح يمنية ربما لكانت الحكومة وصلت معها إلى اتفاق من أول جولة، لكن الميليشيا الحوثية تتصرف وفقا لمصالح إيرانية ومصالح أيضا خاصة، تريد أن تستحوذ على اليمن واليمنيين وتقيد مصالحهم وتستخدمهم فقط للسيطرة والحكم، وهذا يتعارض مع كل القوانين ورغبة كل أبناء الشعب اليمني. ناهيك أن الميليشيا الحوثية تسيطر فقط على ما يقارب 25-30% من الأرض، 25-30% من الأرض، وتريد أن يتم الاعتراف بها دولة وسيادة ويتم التعامل معها، بينما تصر على فتح المطارات ولا توجد دولة يمكن أن توافق على فتح خط التواصل بالتواصل معها إلا أن تكون الطرف الذي يتم التعامل معه هي الحكومة اليمنية وهيئة النقل ووزارة النقل اليمنية. الميليشيا الحوثية بما يخص الوساطة العمانية، أعتقد بالنسبة لنا في اليمن الوضع واضح، أن هناك وسيطين، المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، كان قد بذل الكثير من الجهود، وربما كان هناك ما تسمى بخارطة الطريق، حتى أن الميليشيا الحوثية وافقت عليها، إلا أن المصالح الإيرانية اقتضت التصعيد. ولو أن المصالح الإيرانية انتهت ربما ستعود الميليشيا الحوثية للموافقة على ما تسمى بخارطة الطريق فارضة أو واضعة شروط أخرى في إطار التحول. لكن ما يشير أن باعتقادي أن إنهاء هذا الخطر الحوثي والحفاظ على المصالح الدولية والإقليمية يتطلب أن يكون هناك استئصال لهذا الخطر الكبير، وهذا في اعتقادي هناك عوامل كثيرة توحي أن الوضع مهيئ لهذه الفرصة.
1: هذه نقطة
0: الحوثية أكمل هذه الفكرة. ناهيك أن الميليشيا الحوثية هناك حالة احتقان ورفض وسخط وغضب شعبي في مناطق سيطرتها، احتشاد قبلي في ضدها في مختلف المناطق، قدمت نفسها كعصابة عنصرية إرهابية، قدمت نفسها كذرع إيرانية. كل هناك العوامل المهيئة التي يمكن أن تدعم التوجه نحو الخيار العسكري للوصول وتحرير العاصمة صنعاء واستعادة صنعاء من أيدي إيران.
1: أختم مع سعادة العميد، يعني هل الأرضية فعلا مهيئة الآن للتوجه لعمل عسكري ينهي هذه الحالة الشاذة كما وصفها؟
2: نعم، إذا ما تحدثنا عن عملية عسكرية شاملة تكون فيها القوات المسلحة اليمنية ويدعمها التحالف، نعم هناك إمكانية، خصوصا أن نتحدث خلال أقل من عام الآن نتحدث عن توحيد للقيادة العسكرية اليمنية، أن نتحدث عن توحيد جميع الوحدات العسكرية اليمنية تحت قيادة واحدة، علما بأن الرئيس فخامة الرئيس اليمني أعلنها في خطابه الماضي بأننا لدينا القدرة العسكرية ولكن نرغب في التفاوض مع جماعة الحوثي، أي أن القوى العسكرية متواجدة ولكن الرغبة في التفاوض. ولكن إذ ما وصلت لاستخدام القدرات العسكرية، أنا متأكد أن القوات اليمنية قادرة على دحر بدعم من التحالف، قادر على دحر جماعة الحوثي. ولكن عندما نقرأ جيلان في إذا سمحتي لي في البيان اليوم، كان واضح بأنه وضع قواعد اشتباك واضحة وصريحة بأن أي تهديد للملاحة الدولية سيتم استهدافه، لن يصعد التحالف بل سيعتمد على ما يتم في جنوب البحر الأحمر. ولكن إذا ما رغب الحوثي التصعيد حقيقة سيكون هناك ضربات متواصلة على جماعة الحوثي، إذا ما رغب التصعيد قد نشاهد تحركات خصوصا في جنوب الحديدة، وهذه قراءة عسكرية أن منطقة جنوب الحديدة، لا ننسى أن هناك قوات يمنية مدربة وجاهزة في جنوب الحديدة تستطيع التحرك إلى مدينة الحديدة، وهناك أيضا قوات في مأرب وفي الشرق اليمني جاهزة ومستعدة للتحرك. وما حدث قبل أيام أو قبل 48 ساعة تقريبا في منطقة الضالع، إذا لم أكن مخطئا، كان هناك اشتباكات، ولو أنها ليست اشتباكات ثقيلة ولكن كانت واضحة أن القوات اليمنية جاهزة التي تقع طبعا تحت قيادة تشريعية جاهزة للتعامل مع خطر، وتم دحر جماعة الحوثي التي كانت تتسلل في ذلك المنطقة. لننتظر الأحداث القادمة خلال 48 ساعة ونرى ما سيحدث فيما يخص التصعيد العسكري. نعم جيلان،
1: شكرا جزيلا لهذه القراءة. كنت معنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل حمد، وأيضا كان معنا

الصحفي اليمني رماح الجبري. شكرا جزيلا لكما. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران غير مستعدة لتوقيع اتفاق، محذرا إياها من أن واشنطن تمتلك خيارات كثيرة كتكثيف الهجمات العسكرية.

0: ودعونا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. سفيرة اليمن لدى واشنطن تبحث مع مجلس الأمن القومي الأمريكي تصعيد الحوثي، وأيضا تطالب بردع ميليشيا الحوثي وحماية الممرات الملاحية. سفيرة اليمن في واشنطن تؤكد أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تقوض مبادرات السلام. إذن هناك تحرك لسفيرة اليمن في واشنطن إزاء كل هذا التصعيد من قبل الحوثي اليوم. وإلى هذا الخبر، حيث الرئيس الأمريكي أكد أن الإدارة الأمريكية تتحدث مع الإيرانيين الآن، وقال إن موقف إيران يزداد جدية يوما بعد يوم. ترامب توعد إيران من مغبة عدم إبرام اتفاق، مشددا على أن الجيش في حالة جهوزية قصوى.
1: Made a decision about the major strikes that you're referring to. Okay. Should we expect to see major strikes?
2: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that. As you know, we're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع كبار مستشاريه وكبار أعضاء إدارته إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب الصحيفة، ناقش ترامب مع مستشاريه الخيارات المتاحة أمام إدارته في وقت تواصل واشنطن تقييم تطورات المواجهة العسكرية والردود المحتملة على التحركات الإيرانية. وقبل ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يفقد صبره تجاه إيران. الرئيس دونالد ترامب لا يرى خيارات جيدة لوقف التصعيد سوى مواصلة الضربات على إيران. وينضم إلينا من نيوجيرسي البروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جابرييل سوما. أهلا بك أستاذ جابرييل. إذن يتحدث ترامب أن الإيرانيين أصبحوا جادين أكثر فيما يتعلق بالمفاوضات، هل هناك ما زال متسع من الوقت لهذا هامش المفاوضات والرد والرد على الرد، أم الخيار العسكري أصبح أكثر حتمية؟
3: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. لا شك بأنه على إيران أن تتخذ موقفا مما يقوله الرئيس ترامب، لأن الرئيس الأمريكي جاد فيما يقول بأنه قد يتخذ قرارات حاسمة ضد إيران فيما لو بقيت السفن في تلك المنطقة مضيق هرمز تتعرض للهجومات الإيرانية. فإذا الوضع في الوقت الحاضر خطير جدا، وهناك استعداد أمريكي كامل لضربات ضد إيران فيما لو بقي الوضع يهدد أمن الملاحة البحرية.
0: ولكن يعني الأرضية جاهزة الآن لعمل عسكري برأيك أكثر من الذهاب إلى مسار مفاوضات يبقى معقدا حتى الآن؟
3: والرئيس ترامب بطبيعته يريد حل هذا النزاع بالطرق التفاوضية، بالطرق الدبلوماسية، ولكن يبدو بأن هناك تعنت إيراني. فإذا إذا بقي الوضع يتأزم بدون حلول من قبل إيران أو الاستجابة لمطالب الرئيس ترامب، فإنه سوف يتخذ إجراءات عسكرية صارمة ضد إيران. وعندما أقول إجراءات عسكرية صارمة، منها مثلا تهديم الجسور في إيران، منها تدمير مواقع الطاقة والكهرباء في إيران. فإذا الرئيس ترامب جاد جدا فيما يقول، وعلى إيران أن تستمع إلى ما يقوله.
0: هناك دور صيني برز اليوم، وتقول الصين أنها تواصل مسعاها لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن. إلى أي مدى يمكن التعويل على الدور الصيني في هذه المرحلة، خاصة وأن روبيو أيضا تحدث أن الصين ممتعضة أيضا من دور إيران التخريب في المنطقة؟
3: والصين تستورد معظم نفطها من منطقة الشرق الأوسط. كان من الضروري على الصين أن تتخذ قرار من هذا النوع عندما بدأ الوضع.

0: الوضع يتأزم ولكن بقيت على الحياد. الصين تستورد النفط من الشرق الأوسط، وعندما تجد بأنه قد يتسبب الوضع في الوقت الحاضر إلى وقف تصدير النفط، فأكبر خاسر سوف تكون الصين. لذلك تجدين الصين في الوقت الحاضر جادة لحل هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية.
1: متى يصبح توسيع الحرب على أمريكا أقل تكلفة من احتواء التصعيد برأيك؟
0: أعتقد بأنه من الضروري احتواء هذا التصعيد، والرئيس ترامب يدرك ذلك جيدا. لا يريد أن يقوم بأعمال ضد إيران قد تتسبب بأضرار كبيرة للشعب الإيراني. تصوري مثلا إذا قرر هدم الجسور في إيران، ماذا يحصل في إيران؟ المتضرر الأكبر سوف يكون المستهلك أو المواطن الإيراني. الرئيس ترامب يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور، ولذلك يريد من إيران أن تأتي إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على كل هذه الأمور، وبصورة خاصة وقف عمليات إيران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وإنتاج سلاح نووي.
1: إيران يقول البعض أنها تراهن على الألم السياسي داخل الولايات المتحدة على ترامب بأن يسابق الانهيار الاقتصادي في الداخل الإيراني. إلى أي مدى يمكن أن تنجح، خاصة مع تعالي الأصوات المعارضة للحرب في الداخل الأمريكي؟
0: وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في إيران، الاقتصاد الإيراني منهار، العملة الإيرانية انهارت، لم يعد لها قيمة كما كان في السابق، الاستيراد لإيران توقف، تصدير النفط الإيراني توقف، القواعد العسكرية الإيرانية دمرت، مواقع الصواريخ دمرت، مواقع إنتاج الصواريخ البالستية والنووية دمرت. فإذا الخاسر الأكبر فيما يحدث في الوقت الحاضر هي إيران، وإذا بقي الوضع كما هو عليه سوف تجدين بأن الجسور الإيرانية كما ذكرت لك سوف تدمر، مواقع الطاقة الكهربائية في إيران سوف تتضرر، ولا يمكن لإيران أن تصد الهجمات الأمريكية فيما لو قرر الرئيس ترامب القيام بهذه الأعمال ضدها.
1: هل تعتقد أن المقاربة الأمريكية في هذه الحرب المقبلة المحتملة تختلف، بمعنى أنها تبني تحالفات دولية لمواجهة الخطر الإيراني الذي أصبح يهدد العالم وليس فقط يهدد حلفاء أمريكا وأمريكا، وبالتالي هل هناك من بوادر لتحالف دولي، يعني استنادا إلى الاجتماع المهم والطارئ الذي يعقد الأسبوع المقبل بين أعلى القيادات الأمريكية والبريطانية؟
0: الرئيس ترامب صرح بهذا الخصوص، وعندما طلب من الدول الحليفة للولايات المتحدة أن ترسل سفنها إلى المنطقة ترددت هذه الدول، بل لم توافق على ذلك إلا مؤخرا. ولكن في جميع الأحوال الرئيس ترامب يرحب بأي عمل تشترك فيه الدول الحليفة الأوروبية لوقف هذا المد الإيراني في المنطقة. إيران تهدد المصالح الأمريكية وتهدد مصالح الدول الحليفة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا لن يسمح به الرئيس ترامب.
1: هناك تحرك لسفيرة اليمن في واشنطن، وكأن هناك تحرك دولي أصبح الآن ضد إيران وأذرعها. إلى أي متى هذه المبادرات والزخم الدولي والدبلوماسي يمكن أن ينضج لبناء تحالف دولي وجدي لمواجهة هذا الخطر المحدق على العالم؟
0: وهذا الخطر محدق كما ذكرت حضرتك على العالم، لأنه إيران تتسبب بأضرار كبيرة في الشرق الأوسط، أضرار سياسية، أضرار اقتصادية، يعني اقتصاديات دول في المنطقة تضررت كثيرا نتيجة للأعمال الاستفزازية التي تقوم بها إيران. فإذا الرئيس ترامب حريص على أن يحافظ على علاقاتنا ومصالحنا في المنطقة، ويحافظ على أمن هذه الدول وبصورة خاصة دول

0: الخليج العربي التي ما إلى ضرر، يعني ما إلى سبب لإيران بأن تقوم بهذه الأعمال الاستفزازية للضرر بهذه الدول. هذه الدول يعني صديقة للولايات المتحدة، وكانت مواقفها دائما يعني تميل إلى دعم إيران لعدم القيام بأي عمل في المنطقة، ولكن يبدو بأن إيران تعنتت وبدأت تهاجم السفن التجارية التي ما لها علاقة أبدا بما يحدث. عندئذ قرر الرئيس ترامب اتخاذ هذه الإجراءات العسكرية، وإذا بقي الوضع يهدد هذه السفن التجارية في المنطقة فإنه قد يتخذ إجراءات لم تجد إيران مثيلا لها في على الأقل في 20 سنة الماضية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. كنت معنا عضو المجلس الاستشاري السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جابرييل صومة، شكرا جزيلا لك. أكدت السفارة الهندية في طهران سلامة أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم موزمبيق بعد تعرضها لهجوم بمقذوف في المياه الإقليمية الإيرانية، وقالت إن الناقلة داتشا التي تقل 28 بحارا هنديا تعرضت للهجوم قرب مضيق هرمز أثناء توجهها إلى الخليج العربي، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الحادث. أفاد مسؤول أمريكي لرويترز بأن الجيش الأمريكي عطل ناقلة في خليج عمان بعد محاولتها خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أطلقت النار على الناقلة ما أدى إلى تعطيلها. نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة منسوبة إلى الانفجار الذي وقع في بهبهان شرقي الأهواز جراء القصف الأمريكي. أفاد مصدر رفيع للعربية أن باكستان أبلغت إيران بضرورة استخدام نفوذها على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم في البحر الأحمر. المصدر الرفيع أوضح للعربية أن إسلام آباد حذرت طهران من أن إغلاق مضيق باب المندب ليس فكرة صائبة وسيزيد الوضع تعقيدا. قالت ثلاثة مصادر باكستانية أن إسلام آباد ستكشف عن مسار لاستئناف المحادثات المتعثرة بين واشنطن وطهران بشأن إنهاء الحرب. ذكرت المصادر أن محادثات استكشافية جرت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، التقى خلالها بقادة الحكومة الباكستانية وقائد الجيش عاصم منير. هذا بالتزامن أشارت ذات المصادر إلى أن وزير الخارجية الباكستاني ناقش أيضا الجهود الجديدة في الشرق الأوسط مع المسؤولين الصينيين خلال زيارته للصين الأسبوع الماضي. إلى لبنان، بدأ أهالي بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان اليوم العودة تدريجيا إلى بلدتهم لتفقد منازلهم بعد انتشار الجيش اللبناني واستكمال إزالة المخلفات الحربية والذخائر غير المنفجرة، فيما تواصل الوحدات العسكرية اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعودة آمنة للسكان.
2: بعد 4 أيام من عمليات المسح التي قامت بها وحدات الهندسة في الجيش اللبناني من تفكيك الألغام ورفع الركام وأيضا عمليات تفجير الذخائر الغير منفجرة، جاءت الأوامر بالسماح للأهالي بالدخول إلى البلدة، وهذه هي القافلة الرابعة في هذا اليوم بالدخول إلى وسط البلدة بعد الانتهاء من التدابير العسكرية والأمنية التي كانت تقوم بها الاستخبارات العسكرية والجيش اللبناني. وعليه في اليوم الرابع أصبح أهالي زوتر في داخل دورهم وبيوتهم ومزارعهم، ولكن السؤال الذي يبقى وأيضا يطرح بقوة هنا في جنوب لبنان بعد زوتر، هل ستكمل الخطة إلى زوتر الشرقية وينسحب الجيش الإسرائيلي من عدة بلدات وقرى إلى ما وراء أقله في هذه المرحلة الخط الأصفر؟
1: أعلنت الحكومة الإسرائيلية سلسلة إجراءات تصعيدية في الضفة الغربية عقب اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ شملت تنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة وتعزيز القوات وتشديد الحواجز وتوسيع الاعتقالات، كما سرعت الحكومة إقامة وشرعنة بؤر استيطانية جديدة. رغم عام مليء بالتحديات التي فرضتها الحرب على العملية التعليمية في قطاع غزة، عاش طلبة

0: الثانوية العامة اليوم لحظات انتظروها طويلا بعد إعلان النتائج التي أعادت أجواء الاحتفال إلى الكثير من العائلات وفتحت أمام الناجحين نافذة جديدة نحو مستقبلهم. نتابع.
1: لحظات من الترقب والتوتر عاشها الطالب كريم وعائلته بانتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة حتى ظهرت النتيجة. لم تكن رحلة كريم مختلفة عن آلاف الطلاب في غزة الذين خاضوا عامهم الدراسي وسط ظروف غير مسبوقة بعيدا عن مقاعد الدراسة التقليدية وفي ظل النزوح وفقدان الكثير من مقومات التعليم.
2: كثير صعب، الدراسة كانت منقصف من نزوح، من جوع، من خيام شوب، فيش مدارس ولا في كهرب ولا في نت، والحمد لله قدرنا ندرس ونجيب معدل هذا.
3: والله كانت صعبة جدا، كان باخذ دروس، بمشي مسافات، فيش مواصلات حتى يطلع، بمشي مسافات يعني ساعات عشان يصل للدرس، ومرات بروح ومرات بحكي أنا مش قادر أروح يا ماما لأني تعبت، بحاول نضل يجازف ويحاول والحمد لله يعني مضت والحمد لله.
1: ووفق وزارة التربية والتعليم بلغ عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة نحو 89,000 طالب وطالبة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والخارج، فيما بلغت نسبة النجاح 74. كان هذا اليوم استثنائيا في قطاع غزة مختلفا عن الأعوام الثلاثة الماضية، إذ انتقلت مشاهد الفرح من خيمة إلى أخرى ومن منزل لآخر، وخرج الطلبة وعائلاتهم للاحتفال بنتائجهم وسط زغاريد وأصوات الزمر والطبل في محاولة لاستعادة لحظات الفرح التي غابت طويلا بفعل الحرب والدمار.
4: بين الخيام والدمار يحتفل هذا الطالب اليوم بنتيجة الثانوية العامة، عام دراسي أمضاه في ظروف استثنائية بعدما دمرت جامعته وهدم منزله وغابت عنه البيئة التعليمية التي اعتادها. اشترى بعض الحلوى وجمع أفراد عائلته ليشاركهم فرحة النتيجة، متمسكا بالأمل رغم كل ما مر به. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
0: في تونس أصبحت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تمثل كابوسا حقيقيا يهدد النسيج الاقتصادي والصناعي بعدما طالت تداعياتها أصحاب العديد من المهن لا سيما العاملين في الصناعات الغذائية والتجار وأصحاب المطاعم والمقاهي.
5: أصحاب المحلات في أكبر فضاء تجاري بالبلاد قلت حركتهم وخفتت أصواتهم والحيرة بادية على وجوه الجميع بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي صارت تهدد لقمة عيشهم وأتلفت سلعهم.
6: برشا خسير، برشا برشا برشا برشا خسير. عندي زميلي وصل فمني وليه حكاية 3 ملايين، 3 ملايين في بيعة واحدة هذيا، راه توا الشر المرجي ما عادش يخدم توا.
5: معامل النسيج والمصانع والمؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من المؤسسات الاقتصادية في تونس وخاصة المرتبطة منها بعدادات الجهد العالي تكبدت خسائر كبيرة نتيجة للتوقف المفاجئ لخطوط الإنتاج. الخبراء أطلقوا صيحة فزع وحذروا من أن استمرار هذا الوضع وما يمثله من تراجع للنمو الاقتصادي للبلاد.
7: يوم انقطاع التيار الكهربائي يكلف معناها المجموعة الوطنية 50 مليون دينار، إذا كانت واصلت هكا ثم 500 مليون دينار خسارة خلال الفترة هذه كلها، 100 ساعة انقطاع ضوء في الصناعة راه يكلف الكثير الاقتصاد المحلي.
5: الضرر جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء لم يستثني أحدا، المواطنون بدورهم يشتكون تزامنه مع موجة الحر القاسية التي تضرب البلاد وقد شهدت مناطق عدة تحركات احتجاجية بسببه.
8: قاعدين نموتوا كل يوم والله، أنا عندي سكر ودم، لطف عليك نروح نبدا مفجوعه باش نقضوا مخصوص.
9: طاعت هذه نتاع الكورونا ضرت الناس الكل، سواء تجار صغار سواء مواطنين عاديين. انا الفريجيدير ضربت لي في الدار، نحكي في الدار معناتها باش نبدل الموتور ب 500,000. انا كمواطن بسيط معناتها
10: اللي عنده فريجيدير عنده تلفزه بتحرق معناها ما يشريها الا مع عينيها تطلع، فهمتني؟ ماذا بينا يعلموا قبل ما يقصوا الضوء.

0: وتحاول السلطات تخفيف من حدة تأثير الانقطاعات على المواطنين والمؤسسات على حد سواء، فيما تقول شركة الكهرباء إنها دفعت مضطرة إلى قطع الكهرباء عن بعض المناطق بشكل دوري في محاولة لتخفيف الضغط عن الشبكة بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 30%، مما يجنب البلاد انقطاعا شاملا يمكن أن يغرقها في ظلام دامس.
1: يمثل العجز الطاقي في تونس أزمة هيكلية حقيقية وعبئا كبيرا على الاقتصاد المتعثر. في انتظار حلول قد يكون التوجه فيها نحو الطاقات البديلة طوق نجاة بدل التعويل على استيراد الغاز والربط الكهربائي الخارجي. وليد عبد الله، العربية، تونس.
2: وعد رئيس الحكومة البريطانية الجديد أندي بيرنم بافتتاح مقر حكومي في شمال البلاد يحاكي 10 داونينغ ستريت في لندن، يتحول إلى واقع في الأسبوع الأول من توليه رئاسة الوزراء. الهدف كما يقول بيرنم نقل جزء من صناعة القرار إلى خارج لندن، لكن المنتقدين لديهم رأي آخر. التفاصيل في هذا التقرير لمراسلة العربية في لندن عروة عبد الحق، نتابع.
3: لماذا تحتاج بريطانيا إلى مقر حكومي شمالي يحاكي 10 داونينغ ستريت في لندن؟ أندي بيرنم ابن مانشستر، والذي لقبه كثيرون بملك الشمال، يبدأ عمله من مدينته اليوم، حيث يفتتح مقرا سماه رقم 10 الشمال، بهدف نقل جزء من صناعة القرار إلى خارج لندن.
4: المقر الجديد ليس بديلاً عن داونينغ ستريت، بل نسخة شمالية منه. سيعمل منه بيرنم مرة أسبوعياً إلى جانب وزراء وموظفين حكوميين عينهم هناك بشكل منتظم. الفكرة بحسب أندي بيرنم هي أن تناقش بعض الملفات الاقتصادية من مانشستر لا من ويستمينستر فقط، وذلك ضمن رؤيته لإعطاء الأقاليم دوراً أكبر في إدارة البلاد. لكن الفكرة لم تمر من دون انتقادات، فمعارضون تساءلوا عن تكلفة إنشاء مقر حكومي جديد وما إذا كان سيضيف أعباء لوجستية وإدارية. لكن بيرنم يؤكد أن المشروع لن يكلف أموالاً إضافية، وأن الهدف ليس افتتاح مبنى جديد بل خلق قطب شمالي يوازن الثقل السياسي والاقتصادي مع لندن.
3: من الواضح أن بيرنم يركز على أسلوب وشكل الحكم ويحرص على أن يظهر بصورة مختلفة. اختياره أن يبدأ من مانشستر لا لندن هو محاولة لترجمة هذه الفكرة عملياً وإثبات أن تغيير مكان اتخاذ القرار قد يكون بداية لتغيير طريقة الحكم نفسها. فهل يقتنع البريطانيون؟ من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
2: اتسع نطاق حرائق الغابات في فرنسا، حيث أعلن وزير الداخلية أن هناك 32 حريقا كبيرا عبر البلاد تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ على معالجتها، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف تم إجلاؤهم من منازلهم خصوصا في جنوب غربي فرنسا. كما أعلن عن إصابة العشرات من عناصر فرق الإطفاء أثناء محاولتهم إخماد الحرائق.
5: نحن هنا نتواجد على بعد أمتار من إحدى أكبر بؤر حرائق الغابات في فرنسا، عند آخر نقطة يمكن الوصول إليها قرب بلدة سوموس البعيدة 50 كيلومترا عن مدينة بوردو. العشرات من عناصر الأمن أصيبوا بجروح خلال عمليات الإنقاذ والإطفاء، فيما عمل المئات من عناصر الدرك الوطني والآلاف من عناصر فرق الإطفاء على إنقاذ عشرات الآلاف من الذين تم إجلاؤهم على عجل عن بؤر اشتعال النيران التي توزعت على جنوبي فرنسا وجنوبها الغربي. بعض الناجين تحدث عن مشاهد تشبه نهاية العالم، فيما قال آخرون إن نهاية عالم ما قد تبدأ إذا تلاحقت موجات الحر الشديد التي تعقبها موجات جفاف تقف وراء هذه الحرائق التي اشتعل بعضها طبيعيا لكن البعض الآخر أشعل بفعل فاعل، تقول السلطات الفرنسية. حسين قنيبر من مشارف بلدة سوموس في إقليم لاجيروند جنوبي غربي فرنسا.
2: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
6: أعلن نادي الهلال السعودي رسميا تعاقده مع اللاعب الهولندي كريسينسيو سامرفيل قادما من نادي ويست هام الإنجليزي لمدة 4 مواسم. أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات الجولات 6 الأولى للمسابقة للموسم الجديد.

0: والتي تنطلق في 13 من أغسطس ويبدأ فيها النصر الدفاع عن اللقب أمام نادي الفتح. حددت المحكمة الرياضية الدولية يوم 8 من أكتوبر المقبل موعدا لعقد جلسة الاستماع لتحديد هوية الفائز بلقب كأس إفريقيا لكرة قدم. أعلن الاتحاد الألماني لكرة قدم تعيين يورغن كلوب مدربا للمنتخب الأول لأربع سنوات. قرر الاتحاد البلجيكي لكرة قدم تعيين مارك فان بوميل مدربا للمنتخب الأول لمدة عامين. ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن الإسباني غوارديولا رفض فرصة تدريب المنتخب الإيطالي لكرة قدم. رسميا تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع لاعب الوسط الفرنسي ألاجي بامبا قادما من نادي موناكو. قرر لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس التوقيع مع نادي فيلادلفيا 76رز لمدة عامين.
1: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. التحالف يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في الحديدة ردا على تهديد السفن التجارية في البحر الأحمر.
2: Excellent. We're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by. Hope maybe.
1: ترامب يقول إن الإيرانيين يظهرون جدية كبيرة في المحادثات ولكنه يرى أنهم غير مستعدين بعد للتوصل لاتفاق. بعد أن بحث مع مستشاريه إمكانية تكثيف الهجمات على إيران، مسؤولون أمريكيون يحذرون من أن ترامب بدأ يفقد صبره تجاه طهران. باكستان تحذر إيران من أن إغلاق باب المندب سيزيد الوضع تعقيدا وتطالبها بضرورة الضغط على الحوثي لوقف الهجمات في البحر الأحمر. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لكم للمتابعة وأعود ألقاكم على الساعة القادمة.

0: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل الدلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي. هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذافة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي.

0: الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
6: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وفي حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
0: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
3: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين. العربية.

0: ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

التحالف يستهدف مواقع عسكرية حوثية باليمن ترتبط بتهديد السفن التجارية في البحر الأحمر. الحكومة اليمنية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري وتحملها مسؤولية مواصلة نهجها التخريبي. ترامب يؤكد وجود اتصالات مع طهران رغم استمرار الضربات الأمريكية الليلية. الجيش الأمريكي يعطل سفينة حاولت خرق حصار إيران والحركة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها.

أهلا بكم. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر. وشدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. وقال التحالف أن ميليشيات الحوثي قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها. وأضاف التحالف أنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيات الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن المملكة سعت ولا تزال إلى دعم جهود التهدئة والسلام، وستساند المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء. وقال الجابر أن ميليشيا الحوثي منعت تسيير الرحلات من مطار صنعاء بحجج واهية

0: وتنصلت من مسؤولياتها عن المأساة الإنسانية في اليمن، كما حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية. وأضاف أن السلام لن يتحقق بالشعارات أو بالمراوغة السياسية، بل بإرادة تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية. دانت الحكومة اليمنية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر، وأكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري للتحالف يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة. ونوهت الحكومة اليمنية بأن عملية الردع اتسمت بالدقة واقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية الإرهابية، مع التزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وأوضحت أن الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن والإمدادات. وقالت في بيانها أن الحوثيين يتحملون مسؤولية نهجهم التخريبي، مطالبة المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم ومحاسبتهم. كما أضاف البيان أن تصعيد الحوثيين يخدم أجندة إيران ويهدف إلى تحسين شروطها التفاوضية. هذا وشددت أيضا على استمرار التنسيق مع التحالف لتأمين الملاحة واستمرار عمل موانئ اليمن. وزارة النقل اليمنية أشادت بجهود السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم أمن واستقرار اليمن وحماية الملاحة الدولية. وأكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتسهيل حركة النقل البحري. ودعت وزارة النقل المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان أمن الموانئ والممرات البحرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والإنسانية. قبل ذلك، أفاد مصدر رفيع للعربية بأن باكستان أبلغت إيران بضرورة استخدام نفوذها على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم في البحر الأحمر. المصدر الرفيع أوضح للعربية أن إسلام أباد حذرت طهران من أن إغلاق مضيق باب المندب ليس فكرة صائبة وسيزيد الوضع تعقيدا. وفي التطورات المتعلقة بإيران، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران غير مستعدة لتوقيع اتفاق، مشيرا إلى أن واشنطن تمتلك خيارات كثيرة بينها تكثيف الهجمات العسكرية وتدمير إيران بالكامل.
1: There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: ترامب أكد أيضا أن الإدارة الأمريكية تتحدث مع الإيرانيين الآن، وقال أن موقف إيران يزداد جدية يوما بعد يوم. كما توعد إيران من مغبة عدم إبرام اتفاق، مشددا على أن الجيش في حالة جهوزية قصوى.
1: But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
0: قالت ثلاثة مصادر باكستانية أن إسلام أباد ستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين واشنطن وطهران بشأن إنهاء الحرب. وذكرت المصادر أن محادثات استكشافية جرت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى إسلام أباد هذا الأسبوع. التقى خلالها بقادة الحكومة الباكستانية وقائد الجيش عاصم منير. بالتزامن، أشارت ذات المصادر إلى أن وزير الخارجية الباكستاني ناقش أيضا الجهود الجديدة في الشرق الأوسط مع مسؤولين صينيين خلال زيارته للصين الأسبوع الماضي. في السياق، من جهته، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين وروسيا، حذرهما من تزويد إيران بالأسلحة، قائلا إن الأمر سيكون سيئا لهما.

0: هذا التحذير استبعد ترامب مشاركة بكين أو موسكو في تزويد إيران بالأسلحة. وفي التطورات الميدانية في مضيق هرمز، أفاد مسؤول أمريكي لرويترز بأن الجيش الأمريكي عطل ناقلة في خليج عمان بعد محاولتها خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أطلقت النار على الناقلة ما أدى إلى تعطيلها. من جهتها، أكدت السفارة الهندية في طهران سلامة أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم موزمبيق بعد تعرضها لهجوم بمقذوف في المياه الإقليمية الإيرانية. وقالت إن الناقلة التي تقل 28 بحارا هنديا تعرضت للهجوم قرب مضيق هرمز أثناء توجهها إلى الخليج العربي، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الحادث. في الضفة الغربية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن سلسلة إجراءات تصعيدية عقب اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ شملت تنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة وتعزيز القوات وتشديد الحواجز وتوسيع الاعتقالات. كما سرعت الحكومة إقامة وشرعنت بؤر استيطانية جديدة. هذا وهاجم مستوطنون إسرائيليون قرية عوريف جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية، حيث أظهرت مقاطع فيديو عمليات إضرام للنار في أحد المستودعات والمنازل الواقعة في القرية. نتابع.
1: عوريف الآن حرك يدور أطراف البلد، حرك يدور عوريف، هجوم للمستوطنين، هجوم للمستوطنين.
2: لا شباب،
3: لا
0: وفي تطورات حرب أوكرانيا الميدانية، أفاد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة سوم الأوكرانية، أفاد بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بمسيرة روسية. كذلك أعلن حاكم منطقة زاباروجيا عن إصابة مواطن في هجوم روسي. وتأتي هذه الضربات غداة هجوم صاروخي روسي استهدف عرضا لمعدات عسكرية في منطقة كييف، أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين. وعلى الجانب الروسي، أفاد القائم بأعمال حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، أفاد بوقوع هجوم واسع النطاق بمسيرات أوكرانية على المدينة أدى إلى حدوث عدة إصابات، فضلا عن وقوع أضرار وحرائق تعمل فرق الإطفاء على إخمادها. مسيرات أوكرانية تنقل الحرب إلى عصب الاقتصاد الرقمي الروسي، تفجر غضبا مكتوما. 8 ضربات متتالية استهدفت منصة، خلفت خسائر بالمليارات وهددت آلاف الشركات الصغيرة بالإفلاس، واضعة لكرملين تحت ضغط جديد. نتابع.
4: 8 هجمات متتالية استهدفت المجمعات اللوجستية لشركة وايلد بيريز العملاقة في غضون أسبوع. النيران التهمت ملايين القطع والسلع المشحونة، وخسائر بالمليارات وضعت آلاف الشركات الصغيرة أمام شبح الإفلاس، لتولد ضغطا شعبيا جديدا على بوتين يضاف إلى أزمة الوقود الخانقة. استهداف مباشر لعصب التجزئة الإلكترونية دفع مالكة شركة وايلد بيريز أو ما تعرف بأمازون الروسية لإعلان دراسة تقديم تعويضات وتسهيلات للباعة المتضررين، خطوة جاءت طوعية من دون إلزام قانوني، بالتالي لن تكون بحجم الخسائر المفقودة كاملة للبضائع المتبخرة بحسب خبراء. ارتباك مالي سرعان ما فجر جدلا واسعا وبوادر استياء شعبي في روسيا. مخاوف صغار التجار تضاعفت بعد تقارير عن قيام شركة أوزون المنافسة بتغيير شروط اتفاقياتها فورا. العملاق البديل أعلن عن تخليه عن تعويض البضائع المفقودة نتيجة غارات الطائرات المسيرة، لتبقى استثمارات الدخل المحدود بلا غطاء حماية. مأزق قضائي واقتصادي من شأنه وفق خبراء أن يرغم قطاع التجزئة على تغيير سلوكه التجاري والهرب نحو التخزين الذاتي. هذا التحول فرضه شلل لوجستي أصاب الاقتصاد الرقمي الروسي إثر خسارة

0: في منصة وايلد بيريز لأكثر من 10% من طاقتها التخزينية في قطاع تعتمد فيه آلاف الشركات الصغرى على الفضاء الرقمي لتسويق 70% من مبيعاتها المحلية.
1: وفيما يتعلق بالحرائق في أوروبا، فقد بلغت حرائق الغابات في محيط العاصمة الإسبانية مدريد ذروتها في وقت أكدت فيه السلطات على استحالة إخمادها في الوقت الراهن، معلنة حالة الطوارئ في منطقتين. هذا وأجبرت النيران أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم، بينهم نحو 10,000 في مدريد الكبرى. بدوره توجه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى مركز قيادة عمليات الإنقاذ لمتابعة جهود مكافحة الحرائق. وفي فرنسا، اتسع نطاق حرائق الغابات في فرنسا، وأوضح وزير الداخلية أن 32 حريقا كبيرا ما زالت مشتعلة عبر البلاد.
2: نحن هنا نتواجد على بعد أمتار من إحدى أكبر بؤر حرائق الغابات في فرنسا، عند آخر نقطة يمكن الوصول إليها قرب بلدة سوموس البعيدة 50 كيلومترا عن مدينة بوردو. العشرات من عناصر الأمن أصيبوا بجروح خلال عمليات الإنقاذ والإطفاء، فيما عمل المئات من عناصر الدرك الوطني والآلاف من عناصر فرق الإطفاء على إنقاذ عشرات الآلاف من الذين تم إجلاؤهم على عجل عن بؤر اشتعال النيران التي توزعت على جنوبي فرنسا وجنوبها الغربي. بعض الناجين تحدث عن مشاهد تشبه نهاية العالم، فيما قال آخرون إن نهاية عالم ما قد تبدأ إذا تلاحقت موجات الحر الشديد التي تعقبها موجات جفاف تقف وراء هذه الحرائق التي اشتعل بعضها طبيعيا لكن البعض الآخر أشعل بفعل فاعل، تقول السلطات الفرنسية. حسين قنايبر من مشارف بلدة سوموس في إقليم لاجيروند جنوبي غربي فرنسا.
1: مشاهدينا، سنتابع هذه الصور المباشرة من واشنطن، حيث يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل عشاء مراسلي رابطة مراسلي البيت الأبيض. طبعا هذا الحفل يقام بعد نحو 3 أشهر من إطلاق النار في فندق واشنطن هيلتون في المرة الماضية كما تذكرون، ما أدى إلى تأجيله. هذا الحفل الذي نتابع صوره المباشرة الآن يقام في فندق وولتروف أستيريا وسط إجراءات أمنية مشددة. وأمس قال مدير جهاز الخدمة السرية للصحفيين، كان قد قال إن فريقا ينفذ خطة أمنية شاملة في الفندق المذكور تحسبا لأي أخطار محدقة. هذه المادة تعرض في الحفل خلال الحفل، طبعا بوجود الرئيس دونالد ترامب، والذي طبعا من المتوقع أن يلقي خطاب في خضم هذا الحفل. وهذا العرض يعرض الآن في هذا الحفل، حفل العشاء لمراسلي رابطة مراسلي البيت الأبيض بعد 3 أشهر من تأجيره بعد حادثة إطلاق النار التي أدت إلى تأجيله. واليوم يعاد ويقام هذا الحفل بحضور الرئيس دونالد ترامب شخصيا إلى هذا الحفل، رغم التحذيرات الأمنية والتهديدات الأمنية، ولكن السلطات اتخذت كل الإجراءات اللازمة كما قال، لا تحسبا لأي طارئ. هذا وأظهرت مشاهد متداولة تعرض شاحنة تابعة للحماية المدنية إلى احتراق بعد أن طالتها ألسنة النيران التي اندلعت في غابات جبل الطويلة في محافظة الكهف الحدودية مع الجزائر، تزامنا مع موجة حر قياسية تجتاح البلاد.

نهاية النشر إلى اللقاء. التحالف يستهدف مواقع عسكرية حوثية باليمن ترتبط بتهديد السفن التجارية في البحر الأحمر. الحكومة اليمنية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري وتحملها مسؤولية مواصلة نهجها التخريبي. ترامب يؤكد وجود اتصالات مع طهران رغم استمرار الضربات الأمريكية الليلية. الجيش الأمريكي يعطل سفينة

حاولت خرق حصار إيران والحركة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: 13 يناير 86. حضرتك أين كنت ذلك اليوم؟
1: أنا مش مرتاح للي حصل كله حتى اليوم.
0: لكن مين كان مبلغ حارس إنه يدخل ويقتل الموجودين؟
1: استلم سؤال. وين كان المسدس نحو الأهل؟ إيش بتعمل؟ حد من قسم عن نفسه. الشعب كان من قسم عن نفسه. الناس أنا راحوا معي أكثر من 100,000.
0: جماعة علي سالم نريد اختطفت عبد الفتاح إسماعيل.
1: مش اختطاف، راح معهم.
0: إمكانية أن يكون قتله علي سالم بيض. هل أنت تؤيد هذه الرواية؟
1: بقولك أنا مش أقولك.
0: تؤيد أو لا تؤيد؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية الجزء الخامس الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
3: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
2: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
3: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
2: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
3: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
2: دكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
3: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
2: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
3: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
2: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
1: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

0: إليك تحذيرات من أن خصومك يحضرون لشيء ما ضدك، ما كان فحوى هذه المعلومات؟
1: كان أيدي على الزنات، ليس المهم من أطلق
0: الطلق، يعني الطرف الآخر كان أيدي على الزنات تقصد؟
1: طبعاً طبعاً،
0: يعني كانوا يريدون أن يقتلوك أيضا.
1: أقول لك كان في ذروة الصراع بيننا.
0: تمام.
1: يعني أنا كان هذا بكتب عليك.
0: إذن وصلتك معلومات بأنهم كانوا يريدون أن يتخلصوا
1: قبلها وبعدها. أنا إذا كان قلت لك السوفيت وضعوا خطة لإسقاطي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم معنا فخامة الرئيس مجددا. 13 يناير 86 تحدثنا يعني قليلا ولكن لماما يعني إذا صح التعبير في الحلقة الماضية عنها، هي أحداث يعني بالنسبة إلى كثيرين شكلت مفترق طرق في اليمن الجنوبي وفي دولة أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. حضرتك
1: يعني ونسيته في العالم كمان
0: وفي العالم تقول ذلك من باب السخرية؟
1: تفضل.
0: ليس صحيحا، لم تشكل مفترق طرق في اليمن الجنوبي.
1: لا لا
0: لم تشكل،
1: وصلت للسلام السلطة للبيض والعطاس بس.
0: يعني من خلال ما حصل في 13 يناير طبعا معروف أنه تسلم السلطة هذان الرجلان، ولكن ماذا تقصد بقولك بأنه من خلال ما حصل أوصلت السلطة إليهما؟
1: طبعا
0: وهذا ما كان يريده البعض.
1: والله أنا تعرف في بعض الأشياء ردود السيد حيدر العطاس
0: بمقابلتي معه
1: أنا أعتقد أنها كانت ردود ممتازة يعني حتى حول أحداث 86 تكلم لو تذكر أجل الإدار استخدم كلمات يعني قال كان يا هم يا هو ذكرها في مقابلة
0: فحيدر عادة يقال ذلك
1: حيدر أنصفني كثير في المقابلة معه. حيدر أشاد بالإنجازات الضخمة اللي تحققت أيامنا
0: وأنا كنت أهاجمك.
1: لا
0: أو هكذا وصلك
1: كنت تمزح أنت؟
0: لا ما كنت أمزح، بس كنت أحاول أن ما أفعل أن أفعل ما أفعله دائما في هذا البرنامج، أن أسجل التاريخ.
1: تريد أن تستفزه مشان يتكلم،
0: وقد تكلم كثيرا فعلا في هذه الحلقة، كانت شيقة ومهمة جدا.
1: تكلم وأنصفني في أنا مرتاح جدا المغرب.
0: أرجو أيضا فخامة الرئيس أن يعني تكون كريما معنا كما هو كان كريما معنا في اللقاء من حيث المعلومات، لأنه هذه حلقات تسجل للتاريخ وأنت حتى الآن لم تبخل علينا بها. ففي هذه الجزئية أيضا هناك معلومات ربما تحصلت عليها لاحقا حضرتك من معلوماتك من مصادرك من علاقاتك القوية في العالم كله، ولكن أريد أن أعرف أولا حضرتك أين كنت ذلك اليوم صبيحة 13 يناير 86؟ ماذا فعلت؟ أين توجهت؟ أين
1: كنت في عدن وغادرت عدن
0: قبل ما حصل؟ غادرت
1: كنت في عدن.
0: غادرت قبل ما حصل أو بعد ما حصل؟
1: بعد ما حصل غادرت.
0: يعني أنت لم تذهب إلى المكتب السياسي إطلاقا؟
1: لا ما ذهبت، لأنه كانوا بلغوني جورج حاوي أنه بينفجر الوضع اليوم، واحد يقول لك قلت لهم روحوا وشوفوا 5% إذا بقي. قال الحوار مسعد حوار قالوا لا توجد إمكانية، يقولوا إنهم بيفجروا الوضع اليوم.
0: هذا كلام قرار، لكن مين كان مبلغ حامل الشاي الحارس إنه يدخل ويقتل الموجودين؟ في قرار كان متخذ من حضرتك؟
1: لا ما أذكرش، كان الوضع متوتر حينها. كان الوضع حينها متوتر يعني.
0: إذن هو وصلك معلومات بأنه سينقضون عليك سيقتلونك لا تأتي،
1: وغاروا انه بيفجر الوضع اليوم.
0: فانت اخذت قرارك بالمقابل بان تستبقهم.
1: اخذت قرار بالمغادره الى خارج عدن.
0: وبان ترسل حارسك للقيام بما قام به.
1: هذا احداث تحدث عنها اكثر مره، وتحدث عنها حيدر العطاس والبيض تحدث عنها.
0: إيه بس انت قلت لي انه كنت سعيد بما قاله حيدر العطاس انه انت استبقتهم،
1: هو يقول هكذا مش
0: يعني أنا. تغديت بهم قبل ان يتعشوا.
1: هو قال كذا ما قلت انا. انا مش مرتاح اللي حصل كله، سواء من ايام قحطان ربيع ايامنا نحن وحتى الان حتى اليوم.
0: بس الكل في يعني المصادر

0: وكتب التاريخ والمسؤولين اليمنيين اللي ضدك واللي معك يتهمونك بذلك.
1: أنا تكلمت قلت لك ليس المهم من أطلق الطلغول لأستاذ طاهر. أيدي كانت على الزناك. زي ما قلت لك تكلم من جيسي مرة يقول لهم قالوا للسبه قال لهم هل أنتظر حتى يقتلوني؟ من جيسي كلهم لما قالوا أنه أطلق قال هل أنتظر حتى يقتلوني؟ إيش سألك سؤال؟ وقال المسدس نحوك الآن إيش بتعمل؟
0: لو وجهت أنت لي مسدس مباشرة سأدافع عن نفسي طبعا يعني سأحاول الدفاع عن نفسي
1: بالكاس بتدافع عنك أنت ما حدش بيقبل على الطريقة هذه اللي كانت فما حصل طبعا أنا نحن شغلنا خسرنا كلنا فيما حصل في 86 وكنت أتمنى أستاذ طاهر أن يأتي بعدنا زمان أجمل من زماننا كنت أتمنى لكن هذا لم يحدث رحلنا وأقول لها بكل ثقة ورحل الأمن والاستقرار معنا لما رحلنا من السلطة كنت أتمنى أنهم يطوروا البلد وفعلا أن يأتي زمان أفضل من زمان اللي كنا فيه
0: ما عرفوا يحكموا اللي بعدك
1: ما أقدرش أقول لك ما حكموا لأن الوضع كان منقسم على نفسه الحزب منقسم على نفسه الشعب كان منقسم على نفسه الناس أنا راحوا معي أكثر من 100,000 لصنعاء
0: صحيح
1: تعرف هذا؟
0: مدنيين وعسكريين
1: قل لي من هو أي قائد خرج وخرج معه 100,000 قل لي في التاريخ كله من؟ الأدياني برضه خرج والسلال خرج من السلطة ما حد مع احترامي لهم ولا مناظرين كبار لكن يخرج معي ميتة خرج معي نصر الله المركزية أغلبية خرج معي أغلبية مجلس الشعب الأعلام خرج معي معظم القيادات العسكرية في الجيش الجنوبي منهم عبد الله المنصور الرئيس الحالي وعبد الله علي وأحمد يعني القيادات العسكرية اللي كانت معنا معظم القيادات معي العسكرية والسياسية ومجلس الشعب خرجت معي الأسر
0: قصد قبل قليل عبد رب منصور هادي اللي كان الرئيس
1: كان نعم خرج معي من هذا اللي خرجوا فخرج معي يعني خرج معي أكثر من 100,000 واحد وأنا تعرف أنا مرة كنت تعاور مع أبو عمار وقلت له أبو عمار قال لي هم طالبين 49 يعني قبل يعودوا قلت له الباقين 100,000 قال ممكن يعودوا إلا 49 وانت على رأسهم قلت له أبو عمار يبقى أتكلم معك قل حط صفر
0: يعني 490
1: والله إذا بكلمك قلت له حط صفر إيش قام قام بس فوق رأسي على طريقة أبو عمار أنقل هذا قلت له أنقل هذا أنا أشتري منهم أب علي إدارة 100,000 مدارس وعلاج وأمن ومعسكرات وغذاء ومرتبات أب كبير علينا أنا ليس مصلحتي أنا لما اتفقوا لما قالوا لي أخرج في عام 90 أخرج من صنعاء رحبت شعرت أنه حمل أب فوقي 100,000 واحد وأنا شوف لعلمك حتى اللي كانوا بالسجون في عدن كنت أرسل لهم مرتبات
0: من علي عبد الله صالح ولا من مين؟
1: طبعا علي عبد الله صالح كان للأمانة هو
0: دفع
1: ساعد لكن أنا كنت أحصل على مساعدات أنا اتخذت قرار لا استلم دولار واحد نستلمه ونحوله لخزينة الدولة وعلي عبد الله ما اعتمد أنها ميزانية تصرف بانتظام
0: نعم
1: من ميزانية الدولة
0: مفهوم ب 13 يناير سالم صالح محمد اللي كان وزير خارجية حضر ولا لم يحضر؟
1: والله ما لا أذكر الآن مرة فترة طويلة أعتقد أنه هو يقول أنه رجع من عند الباب وحضر لا أتذكر ما أخفي عنك يعني هذا تاريخ مر
0: لأنه في معلومات بتقول أنه تغيب هو حتى الآن يرفض أن يسجل معنا في معلومات تقول أنه تغيب وفي معلومات نقلها لاحقا خير الله خير الله الصحفي اللبناني الذي كتب عن اليمن كتابه حرائق اليمن قال أكد لي سالم صالح محمد أنه حضر وشاهد كل شيء وإلى ما هنالك ما معلوماتك
1: ما أتذكر شو مكتوب عليك بس في ناس يقولون أنه ما حضرش

0: وفي ناس يقولوا حذر، لكن هو كلم خير له ما دام هو شخصيا تكلم معه.
1: كلمه لاحقا وقال له نعم حضرت وشاهدت كل ما حصل.
0: يمكن ما اعرف انا اقصد موجود هنا.
1: يبدو انه مش كثير متقبل فكره انه كان حاضر.
0: ما ادخلش اقول لك، ما ادخل من كان حاضر منهم.
1: ما عدتوا اكيد هذا الحديث يعني طيله العقود الفائته
0: كلها. في ناس قالوا ما حضرش وهو يقول حضر.
1: الناس اللي كانوا حاضرين
0: قالوا ما حضرش، ناس يقولوا ما حضرش.
1: من بقي منهم يقولون لم يحضر.
0: كان البيض الله يرحمه قال ما حضرش.
1: البيض قال ما حضرش.
0: لكن هو يقول حضر، انا اصدقه لانه هو يعني كلم خير الله زي ما قلته.
1: صالح مصلح، عندما وصلتكم المعلومات بأنه إسرائيل ستقصف معسكرات فلسطين الفلسطينيين في اليمن الجنوبي، لم يتعامل مع الموضوع؟ لم يحاول أن يجمع قواته، أن يتصدى، أن يمنع؟
0: شوف هذا ماضي، أنا أتذكر كان الرئيس علي عبد الله صالح اتصل بي ويقول أنه المسؤولين في الخليج قالوا له انه اسرائيل تضرب في عدن، تضرب بعض القواعد في عدن، وانكم تتنبهوا. واتصلوا على عبد الصالح وهكذا طبعا يعني اعتقد بعض الوحدات العسكريه تحركت لمواجهه الضربه الاسرائيليه وهكذا حصل. يعني
1: هي كانت تحركت فعلا لمواجهة الضربة العسكرية أو للانقضاض عليك؟
0: لا، لمواجهة إسرائيل.
1: بس هذا غير ما قرأته أنا.
0: إيش
1: ما قرأته؟ بأنه صالح مصلح عندما وصلت هذه المعلومات لم يحرك قوات المدرعات لمواجهة إسرائيل، إنما يعني اكتشفت أنت لاحقا بأنه حركها.
0: لا لا، نحن
1: لأهداف أخرى.
0: أنا اتصل بي عليه اسمه اتصل بي عليه الرئيس علي عبد الله صالح وقال لي، فكان لابد أن نتخذ احتياطات أمنية نحن. وعلم هذا كل التاريخ.
1: ما هو كل هالحلقات تاريخ يعني.
0: ما اتذكرش التفاصيل هذه، لكن اتذكر ان علي عبد الله صالح كلمني وقلت له،
1: قال حذرك ونقلت هذه المعلومات
0: وقال لي انه قال لي انه الرئيس حسني مبارك والملك فهد الله يرحمه
1: نعم
0: انهم بلغوا بالكلام هذا.
1: طيب صالح مصلح ما كان عم يشتغل ضدك؟
0: يعني كان موقفه متوازن.
1: متوازن؟ مين اللي كان عم يشتغل ضدك؟ علي عنتر فقط؟
0: هذا تاريخ
1: طبعا، ما نحن عم نسجل التاريخ. علي عنتر،
0: علي شوف علي عنتر انسان كان طيب بس يعني
1: دخل في فتح اسماعيل، علي عنتر، علي سالم البيض، علي شائع هادي،
0: لانه كان في خلافات
1: يعني هذه هي الرموز الأساسية التي كانت تعمل ضدك.
0: هذا ماضي يعني.
1: يعني نشروا السلاح، نشروا العسكر، نشروا الفصائل المسلحين في عموم عدن والمناطق وجهزوا أنفسهم لكي.
0: مش بهذا الشكل. لا لا.
1: بأي شكل؟
0: ما مش بهذا. كان في خروج قوات لمواجهة إسرائيل، لكن مش ضدي. كان لما خرجوا. بس حصلت المشاكل.
1: بس هني كانوا عم بيخططوا. لا، أنت تتحدث أيضا في العديد من المواضع عن غرفة العمليات الخاصة اللي أقاموها لإدارة الانقلاب عليك.
0: نكلمني واحد منهم. إنه أقمنا غرفة عمليات في مستشفى باصيب. واحد منهم اللي تكلم معي بعد الأحداث.
1: وبقيادة علي سالم البيض.
0: والبيض أصيب في
1: صحيح.
0: بعد ما مش في الأحداث. أصيب هو في الطريق إلى إلى إلى.
1: سأعود إلى هذا الموضوع بعد الفاصل. بس غرفة العمليات كانت بقيادة، من المفترض أن تكون بقيادة علي سالم البيض لكي يقود الانقلاب عليك ويحكم.
0: ما أكذب عليك، أنا ما أتذكر هذا الكلام. ما أتذكرش هذا الكلام.
1: طيب بلكي بعد الفاصل نتذكر.
0: لا ما أتذكرش إنه البيض مش كان الشخص الأول.
1: ايه مين اللي كان بده يكون الشخص الاول؟
0: عبد الفتاح راس.
1: ولكن علي سالم البيض لجأ لاحقا الى غرفه العمليات هذه.
0: واصيب وشوف قصه علي سالم البيض. هو خارج.
1: فينا نتابع بالقصه بعد الفاصل اذا سمحت كرمال الوقت التلفزيوني. بس فاصل قصير قبل ان نتابع في هذه الحلقه، ابقوا معنا.
0: لم يقتل عبد الفتاح، لكن الحقيقه عبد الفتاح خرج ولقى إلى أحد المنازل مع البيض ومع سالم صالح ومع آخرين، كما فهمت أنا من خاله سعيد الجناحي.

0: وايضا انا من زوجته لما خرج
1: السيدة شريفة.
0: شريفة اتصل بزوجته قال انا في مكان امن وبتواصل مع السوفيت.

0: أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس، حيث الثواني تغير حياة الكثيرين واللحظات ترسم مسار الملايين والأخبار تروي قصص العالم.
2: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم معنا في خانة الرئيس مجددا. إذن علي سالم البيض، أين أصيب بالضبط في 13 يناير؟
3: أنا عرفت أنه كان في طريقة إلى غرفة العمليات كما يقال.
2: بعد ما أصيب؟
3: لا ما أصيب، في الطريق أصيب.
2: أي هو خرج، فر من 13 يناير من المكتب السياسي
3: وفي الطريق أصيب، جرح.
2: كان وين؟ كان رايح بمدرعة؟ كان ينقل؟
3: لا كان بسيارة عادية.
2: سيارة عادية.
3: فانتقل بعدين للمستشفى عبد الفتاح إسماعيل.
2: بس أصيب في السيارة، انتقل إلى
3: المستشفى.
2: المستشفى ولا غرفة العمليات؟
3: لا المستشفى العسكرية.
2: تمام، وهنيك أجروا له عملية كبيرة،
3: وهناك
2: صح؟
3: وهناك العملية.
2: لماذا تعرض الطبيب اللي أجرى له العملية للتهديد لاحقا؟
3: والله لأنه محسوب عليه.
2: لأنه محسوب عليك؟ فهرب. أنه تقول أنقذ له حياته يعني.
3: أنقذ حياته وهرب، هرب بعدين إلى صنعاء.
2: لأنه هددوا بالقتل يعني. علي سالم البيض
3: هددوا فنبهوا أنه كان يقتله فهرب عنها.
2: تمام، بعد المستشفى،
3: مع أنه هو اللي أنقذ حياته.
2: تمام،
3: أنقذ حياة البيض.
2: بعد المستشفى نقل إلى غرفة العمليات، هي كانت مجاورة صح؟
3: شوف، هو أصيب في الطريق إلى كما يقال غرفة العمليات.
2: مفهوم.
3: بعدين انتقل إلى غرفة العمليات الجراحية.
2: صحيح.
3: وتعالج هناك،
2: وعولج هناك. وما كان دور غرفة العمليات غير الجراحية؟
3: انه يتابعوا الأحداث يعني.
2: كانت فعلا تدار من قبل،
3: انا سمعت هالكلام،
2: البقية
3: سمعت انا من قبل من واحد منهم.
2: طب عبد الفتاح اسماعيل تمكن من الوصول الى غرفة العمليات؟
3: لا. عبد الفتاح خرج كما يقال في روايات، ما قدموا تقرير في لجنة شكلوها للتحقيق في مصير عبد الفتاح.
2: نعم صحيح،
3: مصير عبد الفتاح. فالتقرير يقول انه عبد الفتاح اسماعيل خرج بالدبابه، وانه الدبابه انفجرت وقتل اللي فيها وقتل هو معهم.
2: صحيح.
3: الروايه الثانيه بالتقرير انه راح معنا ونحن قتلنا، راح معنا رمينا في البحر. المهم جابوا ثلاثه.
2: راح معنا وين؟ مع مين عفوا؟
3: انه نحن خطفنا،
2: خطفتوه قتلتوه. نعم
3: وقتلنا. هذه الروايه الثانيه. في تقرير من 7 صفحات، كل التقرير اكثر من روايه لمقتل عبد الفتاح. لكن الحقيقه عبد الفتاح خرج ولقى الى احد المنازل مع البيض ومع سالم صالح ومع اخرين، كما فهمت انا من خاله سعيد الجراحي، وأيضا أنا من زوجته لما خرج.
2: السيدة شريفة.
3: شريفة اتصل بزوجته قال أنا في مكان آمن وبتواصل مع السوفيت.
2: بعد ما خرج مباشرة بنفس اليوم؟
3: جلس 3 أو 4 أيام.
2: بعد 3 أو 4 أيام ظلوا عايش 3 أو 4 أيام؟
3: 4 أيام جلسوا. بعدين في موضوع ثاني أرسلوا من قسو رسالة يقول
2: سالم صالح،

0: نريد أطباء يعالجوا عبد الفتاح. طبعا روايات، شوف كلها روايات كاذبة. المهم أنه زوجته، أقول لك بعد فترة شفت أنا هنا في مصر فسألت إيش ماذا حصل لعبد الفتاح. زوجته كانت تحترمني، أنا علاقتي معها مع أولادها علاقة ممتازة جدا جدا، وحتى اهتميت بها أنا بعد ما قتل، لما كان في موسكو أنا اللي كنت مهتم فيها يعني. فقالت لي، اتصل بي وقال لي أنا في مكان آمن ومتواصل مع السفارة الروسية السوفيتية، وتحرك إلى السفارة. هذا اللي حصل.
1: السوفيات مش كمان بعتوا وقالوا أنه حضرتك رايح معه إلى موسكو؟
0: أنه رايحين موسكو
1: يعني، كمان إثبات آخر أنه ظلوا عايش فترة.
0: لا عايش عايش. بعدين أنا بعدين،
1: بس عفوا كم المدة اللي بتعتقد أنه ظلوا عايش فيها؟
0: 4 أيام وخمس أيام.
1: هاي الأربع أيام اللي حكينا عنها،
0: لما اختل موقف لصالح الطرف الآخر. هو أنا قلت له
1: طيب يعني
0: حذرته
1: بما أنك كنت
0: سعيد حذرته له،
1: قلت له بدون يقتلوك
0: لا تعود سيقتلوك، قلت له الكلام.
1: طب بس عندي سؤال، هل بما أنك سعيد بحلقات العطاس معنا في ذاكرة سياسية مع حفظ الألقاب، هل أنت سعيد أيضا بما قاله أو توافق على ما قاله أو لمح إليه بشأن المعلومات التي تحدثت عن احتمالية أن يكون
0: حتى قاله لك العطاس أن اللي أنه قتل لو تذكر في المقابلة معه، قال لك قتل في بيت في أحد البيوت عبد الفتاح.
1: هو لما إمكانية أن يكون قتله علي سالم البيض.
0: المهم هذا الكلام قالها.
1: المهم يعني في معلومات معك. لما تغير الموضوع دغري بعرف شو.
0: هذا قاله معك في حلقة. وبعدين مرة في واحد
1: لمح إلى إمكانية أن يكون قتله علي سالم البيض. هل أنت تؤيد هذه الرواية؟
0: بقول لك أنا ما أنا مش أقول لك عبد الفتاح.
1: لا تؤيد او لا تؤيد
0: شغلك غير الموضوع. مش اقول لك عبد الفتاح اسماعيل في اصدق تعبير على مصيره لخاله اسمه سعيد القناعي، لما سأله قال انه قتلوه في بيت فلان
1: علي سالم البيض.
0: المهم في بيت مش عارف ذكر راجل. بعدين يقول سعيد القناعي قال له واحد يقول لك قال له ايش تعرف مصيره؟ قال ضاع بالزحمه وبس.
1: خاله قال ضاع في الزحمة. شو يعني ضاع في الزحمة؟ قتلوا الرجل
0: واحد لو قتلوا.
1: هل صحيح انه عذب؟
0: والله لا ادري
1: هذه، انه في كثير معلومات تعرف بتنقلها الشارع اليمني.
0: الشيء يقتل ما بيروح يعذب، اذا كان فكره في التخلص منه بيروح يعذب. يعذب على ايش؟
1: ما بعرف انتقام يمكن.
0: يقول ما مش لا يتحمل تعذيب ولا يتحمل شيء.
1: بس يعني في معلومات تقول انه عذب، فقد اتزانه العقلي، انه نفي
0: وفقد توازنه العقلي لما رجع من موسكو.
1: بمعنى قصدك لما قالوا عنه السوفيات غارق حتى أذنيه؟
0: لا لأنه مهووس بالسلطة. كان مفروض لا يرجع باختصار. يعني هذا اللي أقصد، لما قلت فقد توازنه العقلي قالوا كذا. أنا أقول لك أكبر خطأ ارتكب
1: أو بس هو كان يشكل الخطر الأكبر على علي سالم البيض وعلى وصوله إلى السلطة.
0: منو؟
1: عبد الفتاح إسماعيل.
0: لأنه هو صديق السوفيت.
1: يعني كان سيمنع وصول علي سالم البيض.
0: لأن السوفيت يكرهوا على البيض ويكرهوا عليه أنت ويكرهوا الباقيين. ف المهم يعني اسمه عبد الفتاح يعتبروا السوفيت لرجلهم، وهو رجل مهذب مؤدب يعني.
1: ما كانوا قادرين يطلعوه؟ طيب يخرجوه بعد ما ضل 3-4 أيام عايش بعد.
0: وكيف رجعوا؟ ليش قول لك ليش رجع؟ لو كانوا حريصين عليه ما كان بيرجع.
1: ما كانوا حريصين عليه.
0: لا عليه ولا على تجربة يعني.
1: طب يعني جماعة علي سالم البيض اختطفت عبد الفتاح إسماعيل؟
0: مش اختطف، راح معهم، خرج معهم.
1: خرج معهم هربا.
0: نعم خرج معهم.
1: يعني كان هربان.
0: مش عارف خطفوه ما خطفوه، لكن خرج معهم بقي فترة يتكلم مع زوجته.
1: وهو عندهم؟
0: هو عندهم.
1: يعني بالأول كانوا على وفاق؟
0: كان العطاس كلمك بهذا الكلام أنه كان عندهم وتخلصوا منه عاد العطاس.
1: نعم أنا قلت لك أنه هو لمح إلى
0: وشتموا العطاس قال كل هذا. المهم هذه تجربة
1: يعني ممكن يكون، بس عفوا الحادث قتله كانت على أثر مشادات مثلا حصلت لاحقا بين الرجلين؟
0: أنا لا أعرف يعني تعرف لا أعرف كيف قتل، لكن الله يرحمه.
1: بعد 4 أيام كما تقول يعني ليس أكثر.
0: الله يرحمه.
1: بعد 4 أيام ظل عايش تقريبا.
0: سمعت انه كان يتواصل مع السفارة، يتواصل مع زوجته

0: هو لا أكيد يعني تنفي بأنه قتل في مبنى اللجنة المركزية أو أمام القاعدة البحرية، ويعني هذا مؤكد بالنسبة إليك
1: في التقرير. هذا في التقرير،
0: التقرير اللي أنت حضرتك عم بتشكك فيه الآن.
1: أنا بشكك فيه لأنه كله كذب.
0: طيب، حتى أعتقد مديرة المراسم في اللجنة المركزية قالت بأنه هو خرج حي سليم.
1: أقول لك كلم زوجته، يقول لك زوجته كانت هي كلمتني.
0: تمام، قلنا بأن السوفيات أيضا قالوا لحيدر العطاس في في في 20 يناير صح، أنك ستصل مع عبد الفتاح إسماعيل إلى موسكو.
1: اللي أنا؟
0: نعم،
1: طلبوني
0: بعشرين يناير.
1: تحركت أنا من من من صنعاء إلى أديس بابا.
0: بس بعشرين يناير يعني كان مضي 7 أيام.
1: هو على سنة يعملوا صلح بيننا.
0: مفهوم.
1: أه.
0: بس كان مضي 7 أيام، يعني تجاوزنا مرحلة الـ4 أيام اللي تحدثت عنها حضرتك. كانوا بعدهم عم يتواصلوا معه السوفيات لـ7 أيام.
1: لا ما انقطعت اتصالات مع عبد الفتاح بعدين.
0: بعدين
1: ما حد عرف. ما حد عرف.
0: فخامة الرئيس، لماذا لم تستقل عندما تفجر الصراع قبل أن نصل إلى 13 يناير 1986؟
1: هذا السؤال سيجيب عليه الزمن.
0: فكرت بالاستقالة؟
1: فكرت، لكن كان وضع غير مناسب للاستقالة هذاك اليوم، الوقت غير مناسب. كنت أتمنى لو كان يعني في إمكاني مثلا للحوار. أنا حاورت، وشوف أنا عبد الفتاح طردوه، قابوا وافق ترجع، قابوا اللجنة المركزية عيناه، علي عنتر جبناه نائب رئيس. كل شيء قدمته في سبيل أن لا ينفجر الوضع، وكنت حريص على الأمن والاستقرار الذي شهدت عدن. لم تشهد عدن في تاريخه مثل هذا، هذا التطور، هذا الأمن، هذا الاستقرار، هذا الازدهار. فكنت أنا حريص على هذا. أنا ما كنت يعني أفكر في السلطة، أفكر في استمرار الأشياء اللي بدأناها مع الأسف. وليش قلت لك، أنا كنت أتمنى بعد ما غادر السلطة أنهم يواصلوا نفس المسير ويكون يكون أفضل، لكن لم يحصل شيء. ساءت الأوضاع وهربوا للوحدة، ثم هربوا للوحدة. أنا لما بدأت الوحدة أستاذ طاهر، أنا بدأت بخطوات، أنا أول من وقع اتفاقية الوحدة.
0: نعم، تحدثنا عنها.
1: 72 2 أول من أنجزنا الدستور
0: 81
1: 81
0: اعتمد بس بالوحدة. نعم.
1: أول من شوف عملنا مجلس اليمن الأعلى.
0: نعم.
1: اتفاق المشاريع المشتركة.
0: نعم.
1: المناهج المشتركة، كلها خطوات،
0: وحتى كتب التاريخ والجغرافيا
1: كلها خطوات على طريق الوحدة المدرجة. هذا كان شاهد العطاس أكثر مرة أن هذه كانت تقريبا لو واصلوا بعده. اللي حصل كانوا هم تعرف كانوا ضد هذه السياسة اللي اتبعتها، لأنه كانوا مع يعني الوحدة وليس مع خطوات مدرجة.
0: نعم، بس كان مع كل السلطات بيديك،
1: لأنه كان شوف في شيء نحن كل زمان كان في الاحتكام في كان لغة الحوار ولغة السلاح.
0: نعم،
1: للوحدة. أنا احتكمت لغة الحوار من أجل الصوت وليس لغة السلاح.
0: بعدين لغة السلاح
1: بعد حرب 79
0: في 86 لغة سلاح. هذه مش لغة،
1: أنا لا أتكلم عن الوحدة، أنا أتكلم. نعم. بين الشمال والجنوب.
0: بين الشمال والجنوب.
1: أنا 86 يعني تعبنا من الكلام. أنا
0: طيب مفهوم،
1: ومستعد أتكلم 20 مرة.
0: تمام،
1: فأنا حديثي،
0: شكرا لرحابة صدرك.
1: أنا حديثي عن موضوع ثاني،
0: الشمال والجنوب. طيب،
1: أنا الشمال والجنوب. أنا سامحك، ما مش زعلان من هذا الكلام.
0: مش زعلان من هذا
1: الكلام؟ لا مش زعلان من الكلام.
0: بدك يعني تتحملني، أنا أقوم بدوري يعني.
1: لا
0: صح؟
1: لا أنا بتحملك أنت بالعكس يعني.
0: الله يسلمك،
1: محاور جيد يعني.
0: شكرا.
1: أقول لك خطوات كانت اتخذنا خطوات مدرجة على طريق الوحدة. ما كانوا ضدها، كانوا ضد علاقاتي مع المنطقة. أقول لك لكن لما تركت السلطة أنا سميت هروب للوحدة عام 90 وهروب من الوحدة عام 90. كنت أتمنى الله.
0: نحن سنأتي إلى هذه النقاط لاحقا لأنه بدنا نفصل فيها أكثر، بس يعني أنا اعتبرت أيضا أنك عم تحكي عن خصومك في الجنوب اللي كانوا ضد طريق

0: طريقك إلى الوحدة، وكانوا يريدون طريقهم هم، ولذلك حصل استخدام لغة الحوار أحيانا ولغة السلاح أحيانا أخرى. ولكن يعني أتفهم
1: هؤلاء ليش خصومي، بالعكس أنا استقبلتهم بعد ما كلهم كل يوم كلهم عندي استقبلت البيض والعطاس كلهم دون استثناء. أنا صراحة ماضية تجاوزت أنا هذا المشاكل.
0: هم تجاوزوا ذلك أيضا،
1: يعني راجع لهم،
0: صار مصالحة حقيقية بعد.
1: طبعا صار مصالحة حقيقية، صالح وتسامح، بس بعضهم يعني أنا لا أدخل في التفاصيل، لكن أنا استقبلت العطاس، استقبلت البيض، ورحت زرت البيض هيثم قاسم، كل القيادات اللي اختلفنا معها أنا قابلتهم في الإمارات وقابلتهم هنا، ولا زلنا تواصل معهم إلى اليوم.
0: شكرا جزيلا فخامة الرئيس على رحابة صدرك وعلى تحملنا كل هذه الساعات في تسجيل هذه الحلقات من الذاكرة السياسية. كان يستحق الموضوع لأهمية يعني هذه الملفات التي نتحدث عنها، ولأننا انتظرنا طويلا أيضا أكثر من 10 سنوات حتى تتحقق هذه.
1: تستحق المقابلة، أنت محاور جيد.
0: شكرا، تسلم.
1: وحتى الملاحظات اللي كنت كلها تكلم حولها ليست ذات أهمية.
0: تمام، ملاحظاتك على
1: لكن أنت
0: على أدائي في حلقات
1: طريقة استفزازية تطلع مشان تطلع اللي تحاوره الكلام اللي بشغله.
0: لا والله يعني أنا حاولت كثيرا، ولكن أيضا
1: ما حد تغلب
0: تحفظك
1: أنت الوحيد اللي تغلبت عليه.
0: لا العفو، تحفظك لا. أيضا منعني من الوصول إلى الكثير مما كنت أصبو إليه، ولكن أنا راض عن الحلقات.
1: وأنا راضي.
0: شكرا جزيلا،
1: وأنا راضي عنكم وعن زيارتكم.
0: الله يسلمك،
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقات من الذاكرة السياسية. شكرا لمتابعتكم، تابعنا كل هذه الحلقات مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. ملتقانا يتجدد الأسبوع المقبل مع شخصية سياسية جديدة وذاكرة سياسية جديدة، فأرجو أن تكونوا معنا. إلى اللقاء.

0: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا. لماذا اخترت هذا الطريق؟
1: مناس avec des tirs réels, la Kalachnikov. Moi, heureusement, j'ai pas été atteint.
0: تفجير طائرة اليو تي اي عام 89، لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
1: Il y a un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Paname 103. Voilà, pendant mon suis, qui est au-dessus de Lockerbie. Les deux sont liés maintenant, on le sait.
0: قضية كبرى مهمة أشرفت عليها، الفنزويلي كارلوس.
1: Vous avez un service de renseignement, que ce soit la France ou vous savez ça. N'oublie jamais les actions conduites par leurs agents.
0: هاجمات الحادي عشر من سبتمبر، قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية بالبحر الأحمر. وشدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. وقال التحالف أن الميليشيات الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها للسفن التجارية في البحر الأحمر، كما أوضح أن عمليات الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها. وأضاف التحالف أنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيات الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. ونشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة. الدفاع المدني يؤكد زوال خطر عن محافظة ينبع بعد إطلاق الإنذار المبكر. الدفاع المدني السعودي كانت قد أطلقت تنبيه إنذار مبكر في محافظة ينبع غربي السعودية، ولكن تؤكد الآن زوال خطر في هذه المحافظة محافظة ينبع بعد إطلاق الإنذار المبكر، وهي واقعة في غرب السعودية. وإلى هذا الخبر، بحثت سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة مع مجلس الأمن القومي الأمريكي تصعيد الحوثي في البحر الأحمر، مؤكدة أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية تهدد أمن الممرات المائية، وطالبت بردع ميليشيا الحوثي وحماية الممرات الملاحية، مشددة على أن تهديدات الحوثي تتطلب استجابة دولية موحدة ورادعة.

0: نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: التفاهم بين طهران وواشنطن ينهار، والتصعيد يعود بقوة. سفن تستهدف، ومضيق هرمز تحت التهديد، والدبلوماسية تفقد قدرتها على الاحتواء. فهل تبدأ مرحلة الضغط الشامل؟ وهل يصبح إسقاط النظام خياراً مطروحاً؟ أم أن إيران ترفع سقف التصعيد لفرض اتفاق يحمي مصالحها؟ طهران وواشنطن، من التفاهم إلى حافة المواجهة. محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.

كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. منذ عقود العالم يجرب كل شيء مع إيران، العقوبات والضغوط والضربات والمفاوضات، لكن شيئا لم يتغير وبقي السؤال: هل يمكن احتواء إيران؟

0: من الصعوبة احتواء إيران؟
1: الاحتواء ما عاد يعني ما عاد يفيد بهالمرحلة.
2: على إيران أن تلجأ إلى المفاوضات والحل الدبلوماسي.
3: الحل الدبلوماسي لم يوصل النتائج إلى مرحلة الحافة الآمنة.
4: أي دبلوماسية منهم؟ بيقعد يتفاوض معهم وبيضربهم من تاني ما إلين.
5: إنه إذا فشل الدبلوماسية شو الحل؟ شو في حل ثالث؟
6: حل عنا أمريكا وإسرائيل. تنتهي أزمة إيران.
7: الحل العسكري سيكون مساعد أو ضاغط على إيران لعودتها إلى طاولة المفاوضات.
8: لا طبعاً الحل العسكري ده مش حل.
9: في حالة إيران العمل العسكري ضروري لإجبار إيران على تقديم تنازلات في الملفات الإقليمية.
10: يؤدي إلى مزيد من المشاكل.
11: إيران اليوم هي مستعدة أيضاً للجلوس على طاولة الحوار.
12: هؤلاء لا يعيشون إلا على الأزمات والحروب، وبالتالي الحسم العسكري هو الحل ولا حل غيره.
13: إذا كان الحل العسكري هو النهائي برضه هيكون الحل الدبلوماسي هو آخر المطاف.
14: أفضل حلول لأنهاء الأزمة الموجودة الآن في المنطقة إسقاط النظام الإيراني.
15: احتواء إيران بدلاً من مواجهتها فرضية يطرحها البعض للتعامل مع ما تفرضه طهران من وقائع في الشرق الأوسط، لكن هذه الفرضية تثير أسئلة أكثر مما تقدم إجابات. ما معنى الاحتواء أصلاً؟ هل هو إسقاط النظام أم تغيير سلوكه؟ وما هو الهدف؟ هل هو إنهاء القوة الإيرانية أم الحد من قدرتها على توظيف هذه القوة لفرض وقائع جديدة وتهديد أمن المنطقة؟ ثم يأتي السؤال الأكبر، هل يمكن احتواء دولة تهدد جيرانها وتستهدف منشآت الطاقة وتهدد أمن الملاحة العالمية وتمتلك برنامجا صاروخيا متطورا وتسعى لامتلاك سلاح نووي؟ احتواء إيران هل هو أكثر واقعية من مواجهتها أم أن كل محاولة لاحتوائها تمنحها أسبابا جديدة للتصعيد؟
16: من جديد تعود المنطقة إلى حالة الحرب والتصعيد، وسبب كما تقول واشنطن الخروقات الإيرانية لمذكرة التفاهم بالاعتداء على السفن التجارية في هرمز. هي مرحلة معقدة تقول نيويورك تايمز تجعل من

0: صعب بمكان السيطرة على المواجهة المشتعلة لئلا تكون مواجهة مفتوحة، وبنفس الصعوبة احتواء إيران. يدفع تحليل لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية باتجاه سياسة الاحتواء بدلاً من رؤية الحسم العسكري، والأسباب كثيرة. فواشنطن عالقة في مستنقع عسكري دون خريطة طريق واضحة، والأهداف المطروحة كفتح المضيق وتقييد البرنامج النووي غير قابلة للتحقيق عبر القصف الجوي وحده، أمر يصعبه افتقار الإرادة لخوض حرب برية قد تتطلب نصف مليون جندي وأكثر. كل ذلك أعاد طرح خيار إسقاط النظام على الطاولة بتشديد الحصار الاقتصادي وتحريك المعارضة الداخلية. وفقا للتصريحات الأمريكية، فإن إيران لم تتوقف عن خرق الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم منذ توقيعها. مردها لذلك الانقسامات داخل القيادة الإيرانية ومصادرة الجناح المتشدد للقرار الإيراني، ترجم ذلك بالتصعيد في الممرات المائية لتدويل الأزمة، عدا عن الاستهداف المستمر للبنى التحتية لدول المنطقة ومحاولة نقل الصراع إلى ممرات أخرى كباب المندب. كل ذلك قد يجعل احتواء إيران بشكلها الحالي أمرا صعبا. إذن يقف العالم على ضفتي نقيض، بين من يدعو للاحتواء سلميا ومن يرى صعوبة الأمر في شكل إيران الحالي وسلوكها ويدعو إلى الحسم.
1: محل النقاش، أرحب بضيوفي في الاستوديو، الأستاذ محمد بركات رئيس تحرير موقع الدولة، مرحبا بك أستاذ محمد معنا، وينضم إلينا أيضا المحلل السياسي الأستاذ نبيل العزاوي، مرحبا بك أستاذ نبيل. ينضم إلينا من الكويت أيضا الأستاذ نواف الياسين وزير العدل الكويتي السابق، مرحبا بك معنا معالي الوزير. وينضم إلينا أيضا من بيروت الأستاذ علي شكر مدير تحرير المجلة العربية للعلوم السياسية، مرحبا بك معنا أستاذ شكر. بداية أستاذ محمد، حضرتك ممن يتخذون رأيا صارما في مسألة احتواء إيران، أنت ترى أن إيران كدولة نموذج غير قابل للاحتواء بأي حال من الأحوال، لماذا؟
2: لنفصل أولا بين إيران الدولة وبين النظام الإيراني. إيران دولة يجب أن يتعايش الشعوب المنطقة أن تتعايش معها، لكن النظام الإيراني ليس دولة عادية تتصرف وفق نظام المصالح ووفق نظام المنطق والعقل. هو دولة أو نظام الإيراني تأسس على نظرية ولاية الفقيه، وفي بداية التأسيس تم إنشاء الحرس الثوري الإيراني بهدف وحيد هو تصدير الثورة، أي تصدير النفوذ العسكري إلى الدول المجاورة، ولم يتوجه هذا التصدير إلى دول غير عربية، إلى باكستان مثلا أو إلى دول في الجهة الأخرى، توجه إلى الدول العربية وبدأ تأسيس ميليشيات مذهبية. إذن هذا النظام هو نظام مذهبي، ليس نظام دولة لها مصالح، وهدفه السيطرة على بعض الدول العربية في سياق هدف وحيد هو الهدف الأبعد، وهو احتلال مكة، احتلال مرجعية المسلمين في العالم. ولهذا السبب أبرم أوباما في يوم من الأيام الاتفاق مع إيران، باعتبار أن هذه الدولة أو هذا النظام هدفه النهائي هو السيطرة على الدول العربية، ليس لديه طموحات في أوروبا أو في أمريكا كما كان الخوف قبل ربع قرن.
1: يعني بس تعليقا، أن احتلال مكة بعيدة شوية، لكن على أي حال يعني أنت ترى أنه ليس مشروع لدولة وطنية بالمعنى الطبيعي أن تكون دولة لديها أهداف وتسعى لتحقيق هذه الأهداف في إطار إقليمي أو دولي، أنت ترى
2: في إطار الرغبة في احتلال دول عربية، ورأينا هذا في سوريا، ورأينا هذا في لبنان في 7 أيار وفي السيطرة على النظام، رأينا هذا في اليمن، رأينا هذا في العراق أيضا وما زال مستمرا إلى اليوم، رأينا هذا في محاولة الانقلاب في الكويت حيث عثر على 10,000 بدلة، رأينا في البحرين تمت محاولة الانقلاب في البحرين، ورأينا في محاولات لزعزعة الاستقرار في السعودية وفي غيرها. وبالتالي هذه الدولة لم تتوقف يوما عن محاولة احتلال جيرانها، لم تقاتل إسرائيل

0: إلا في هاتين السنتين الأخيرتين لمدة 66 يوما ثم 12 يوما. وبالتالي إيران ليست دولة يمكن التعايش معها طيب. وفق هذا النظام الموجود.
1: طيب أستاذ نبيل يمكن أن ترد على هذا الأمر، هو يقول لك أستاذ بركات كيف لدولة تتحرك بهذه السياسة ووفقا لهذا المنظور الديني العقائدي أن يمكن أن تتعايش معها، أن يمكن أن تتفاهم معها، هذه ليست دولة طبيعية بالمعنى الطبيعي كما يؤكد.
2: شكرا جزيلا. أنا أبدأ من آخر كلمة تفضل بها الضيف الكريم، يقول إيران قاتلت إسرائيل ب66 يوم الأخيرة فقط، وكأنه سفه وقزم 47 سنة من الشعار اللي رفعته إيران ضد هذا الجبروت وضد هذا المد الذي أنا أعتقد لولا هذا يعني هذا الصد الحائط لكانت هنالك زلازل سياسية حصلت بالمنطقة. ثانيا اتكلم،
1: هو يسألك كيف ترجم الشعار
0: إلى شعارا لم تقاتل. شكرا على التوضيح، هي فقط ترفع الشعار ولكن تقاتل العرب، تقاتل دول العرب.
2: القضية اللي يتكلم به هو التسطيح، يعني يشوفونه ملايين من الناس. خلينا نوجه بالكلام بأدلة وبراهين، احنا ما نتكلم إنشاء، هنا نخاطب بجمهور واعي وذكي جدا. أولا نتكلم، يقول احتلت مكة واحتلت مرجعية العالم وتريد السيطرة على الدول العربية، هذا بيا قاموس. إيران تسيطر على الدول العربية، إيران دائما تذهب إلى حل القضية الإيرانية وتريد إنهاء القضية بالأمور السلمية، وذهبت لمفاوضات ولأول مرة تتكلم عن مفاوضات، وتتذكرين مفاوضات عمان وصلوا إلى 99%، لكن هنالك نقض. هنالك أنا أعتقد القضية واضحة جدا، هنالك من يعني يفعل بهذا الأمر ويتكلم بهذه الطريقة إما بغاية أو إما بلا دراية. إما غاية فهو عنده غايات سياسية معبأ، وهذا يعني ما تفاهم ويا شخص معبأ ما وصل ويا نتيجة، أو بلا دراية فيراد له دراسة ويراد له أن يطور نفسه وخصوصا في الأمور السياسية. ثانيا إيران لو سلمنا جدلا إنها سقطت، حائط الصد سقط، آخر القلاع سقطت، ويفرح الضيف.
1: قلاع لمن؟ آخر قلاع،
2: قلاع التصدي لإسرائيل. ونتكلم هنا في المبني للمجهول، إذا لو سقطت هل إن الأمور تنتهي؟ هل إن إسرائيل ستكتفي؟ سؤال هنا، لماذا باكستان حشدت ودعت إلى مفاوضة؟ ولماذا مصر ولأول مرة تتكلم بأن هنالك عدوان؟ ولماذا تركيا؟ ولماذا يعرفون أن هنالك سيكون اختلال بالموازين إذا ما سقطت إيران؟ ستكون
1: أستاذ محمد يركز على شيء ما، لماذا يقوم النظام الإيراني كما وصفه وليس الدولة الإيرانية بتهديد أمن وسلامة المجتمعات العربية؟ هذا هو سؤال.
2: أعطيني مثال تهديد، وين التهديد؟
1: هذه الأذرع.
0: سأرد على سؤالك. أعطيني
2: تهديد واحد. أي تهديد؟
1: أي
2: إيران
1: تهديد؟
2: اليوم هي تتعرض للتهديد، هي اعتدت لو أجت من
1: بعد. هي تتعرض لاعتداء أمريكي إسرائيلي، ولكن لم يكن هناك أي اعتداء من جانب الدول العربية أو الخليجية على إيران.
2: إذا تتكلمين عن دول الخليج، إذا تتكلمين عن دول الخليج
1: أو الدول العربية، الأردن أيضا،
2: الأردن كذلك،
1: الأردن تتعرض
2: كذلك، حتى عمان الدولة الحليفة.
1: نعم.
2: أنا أعتقد هذا مثل الدواء اللي بالمر اللي دائما تتجرعين حينما تتعرضين إلى مرض، مجبورة.
1: وما ذنبي؟
2: اسمحي لي،
1: ما ذنب الدول العربية
2: والخليج؟ ولماذا لم يكن هنالك تكتل خليجي مثل ما صار تكتل
1: حدث وفقا لما هو معلن؟
2: ولماذا لم تكن
1: هنالك
2: خليجية واحدة أن تكون برؤية واحدة؟
1: طب أنا
2: يعرفون أن عداء إيران ستكون هنالك.
1: طيب أنا أريد أن أوزع الوقت، يمكن أن يرد معالي الوزير نواف ياسين على هذا الكلام. هو يقول لحضرتك أن إيران لا تسعى للاعتداء على محيطها العربي أو الخليجي، ولكنها مضطرة لذلك الأمر في ضوء
2: وقتيا
1: في ضوء العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها، وأنها لم تهدد أمن دول الخليج والدول العربية يوما ما. ويريد ويقول إذا كان هناك دليل أعطوني هذا الدليل. تفضل.
3: شكرا لك وتحية العربية، وأرجو إعطائي مساحة كافية لأن ما أثير الآن يمس، يمكن أنا اليوم الضيف الخليجي الوحيد اللي معاكم على الطاولة، فأرجو يعني بس منحي بعض الوقت. بداية الإشكالية مع النظام الإيراني هي إشكالية مرتبطة في الدستور الإيراني ذاته. النظام القانون الإيراني يقوم على فكرة تراتبية المستويات القانونية، على رأس هذا الهرم القانوني يأتي الدستور الإيراني. الدستور الإيراني في ذاته يقوم على فكرة تصدير الثورة وتوسعة نطاق النزاعات العسكرية. راح أعطيكم مجموعة أمثلة عشان نكون مباشرين.

0: وليس يكون هناك يعني. المادة الثانية من الدستور الإيراني تتكلم فقرة 5 تتكلم عن الدور وتقول ودورها الأساسي النظام الإيراني أو الدور الأساسي في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام. المادة 3 من الدستور الإيراني تقول توظف إيران جميع إمكاناتها، أتي في فقرة 5 وتقول طرد الاستعمار كليا ومكافحة النفوذ الأجنبي. مادة أيضا 9 تقول حماية تنظيم السياسات الخارجية للبلاد وحماية الكاملة للمستضعفين في العالم في العالم. المادة 154 تتكلم تقول نصا فإن الجمهورية الإيرانية الإسلامية تقوم على دعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي نقطة من العالم. هذه النصوص القانونية تنبئ أن النظام الإيراني نظام عقدي منظم في الدستور يقوم على فكرة التدخل في النظم القانونية والدول الأخرى من خلال دعم المستضعفين في العالم، وهذا أكثر من نص ورد في الدستور الإيراني. فهي فكرة ليست حديثة وليست فكرة طارئة وليست فكرة مرتبطة بهجوم أمريكا على إيران أو هجوم إيران على أمريكا، لا، إنما هي من بداية الثورة الإيرانية من 79 فكرة التدخل في الأنظمة القانونية وتحريض الشعوب عسكريا هي فكرة يعني ليست حديثة وإنما مؤصلة في الدستور الإيراني.
1: أمثلة
0: معالي الوزير. إيه ممتاز ممتاز، أنا راح أعطيك مجموعة أمثلة كذلك، بس أبي تعطوني مسألة الوقت بس.
1: تفضل.
0: أنا راح أسرد وإحنا قاعد نتكلم عن تاريخ. 1983 فجرت في الكويت مجموعة انفجارات من خلال تم تفجير السفارة الأمريكية والفرنسية. 1984 ل 1988 في الكويت اختطاف طائرات مدنية بقرض الإفراج عن مجرمين مدانين في القضاء الكويتي لتعاملهم وتعاطيهم مع النظام الإيراني. 1985 محاولة اغتيال الأمير بسيارة مفخخة. 1988 و87 حرب الناقلات وتفجير الناقلات وتلغيم مضيق هرمز. 2015 كشف خلية. 2015 خلية كاملة في الكويت تبقى بإيران، وأشار الحكم تحديداً إلى تدخل السفارة الإيرانية وتعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الإضرار بالأمن الوطني. هذا بالنسبة للكويت. بالنسبة للمملكة العربية السعودية 1987 أحداث الحج، 400 قتيل بالسعودية بأحداث الحج، في الحج 400 قتيل. 1986 تفجيرات الخبر 19 قتيل. 2016 اقتحام وإحراق السفارة السعودية في طهران. ننتقل إلى البحرين والإمارات 1981 محاولة انقلاب، و2017 و2018 خلايا إرهابية وتفجيرات. فالعملية ليست مستحدثة، يعني لا أحد يختزل العلاقة العدوانية مع دول الخليج في أحداث 3 شهور، لا، هي ممتدة. يعني الكويت ضربت بصواريخ سكود إيرانية 1988 ضربت ناقلات النفط الكويتية في أواخر الثمانينات. فالعملية ليست منقطعة وصولا إلى 2026 الخلايا اللي موجودة في منطقة الخليج.
1: نعم
0: التاريخ التاريخ يتوافق والعقيدة الدستورية الثورية التي تصدر الثورة. هذا من جانب آخر، أين أحدثت إيران هذا المعنى وطبقته بشكل مباشر؟ نجد في التعاطي الحوثي مع المملكة العربية السعودية هو نتاج العقيدة الدستورية الإيرانية المزعومة بمساعدة المستضعفين. أين نجد العقيدة هذه كذلك؟ في سوريا، من خلال قتل الأبرياء في سوريا ومساندة النظام بشار الأسد والذي يختلف جوهريا مع النظام الإيراني من حالة عقدية. ننتقل إلى العراق، ميليشيات عراقية موالية لإيران أكثر من موالاتها للدولة العراقية. نجد حزب الله
1: في لبنان. حضرتك تتحدث عن محور المقاومة. محور المقاومة الذي
0: حزب الله وفقا للقانون الكويتي وما استقر عليه القضاء الكويتي هو حزب إرهابي قول واحد.
1: طيب
0: هناك أحكام القضاء الكويتي.
1: أنا أشكرك لأنك ذكرت بالوقائع المثبتة ما كان يثير الأستاذ نبيل، أين هي الأدلة وأين هي الأمثلة، ولكن

الفاضل هذا لأستاذ شكري. كيف يمكن في ظل العرض الذي قدمه معالي الوزير نواف الياسين الآن وأيضا الأستاذ محمد بركات، كيف يمكن أن يتم احتواء دولة بهذا السلوك العدواني؟ والأمثلة حاضرة في الماضي وفي الحاضر.

0: ما حصل في المنطقة والدور الإيراني، ومن ثم يمكن الإجابة عن كيفية التعامل مع هذا الدور الجيوبوليتيكي وبالتالي مسألة الاحتواء. في البداية علينا أن نشير إلى أمر أساسي، بأن التجربة الإيرانية هي تجربة طبيعية نموذجية لحالة ثورية وليست انقلاب عسكري. أنتج الشعب الإيراني هذه الحالة الموجودة التي تبلورت في نظام حكم ربما فريد من نوعه يعتنق عقيدة دينية، وبالتالي هذا أمر طبيعي، وهذا يعني بأن إيران هي نتاج مسار طبيعي وليس هناك إمكانية للفصل ما بين نظام ودولة وشعب إيراني. شهدنا خلال هذه المعركة بأن إيران هي أمة واحدة فعليا انطلاقا من كافة مكوناتها على كل المستويات، وهذه نقطة أساسية أعتقد بأن المواطن العربي يجب أن يكون مطلعا عليها بشكل واضح من باب المقاربة.
1: ولكن هل يحق لدولة أن تمتلك مشروعا دينيا تحاول فرضه على محيطها الإقليمي؟ هذا ما كان يثير أستاذ بركات.
0: سأجيب. نعم. هذه النقطة الثانية التي كنت سأجيب عنها وتفضلت بالتعليق. النقطة الثانية بأننا أمام مسار في العلاقات الدولية. نحن نعلم بأن العالم اليوم يحكم من النظام الليبرالي الرأسمالي، وبالتالي كل ما هو موجود في المجموعة الدولية لنحو 200 دولة تتحكم بهم هذه المنظومة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. سابقا كان هناك ثنائية قطبية، كان الاتحاد السوفيتي والنظام الاشتراكي موجود، وأيضا تم تصديره للكثير من دول
1: العالم. أنا لا أريد أن نذهب إلى التاريخ كثيرا، أريد أن يقترب المشاهد أو نقترب جميعا من الواقع الذي يعيشه المشاهد الآن وتعيشه المنطقة. تمام. إذا سمحت لي يا أستاذ،
0: بالتأكيد
1: خلينا واقعيين. أبناء اليوم ننظر إلى واقعنا.
0: أنا أجيب على السؤال بشكل محدود، ليس تاريخ. نعم، ليس تاريخ، أنا لا أسر التاريخ، أنا أوصف ضمن العلاقات الدولية الواقع الإيراني حتى نكون على بينة. وبالتالي إيران نموذج يشبه الرأسمالية ويشبه الاشتراكية، ولكن ضمن إطار ديني، وهذا أمر طبيعي وهو موجود. هناك مشاكل متعددة في المنطقة. ننتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة
1: وجود مشروع ديني لدولة لنشر هذا الفكر الديني أو المشروع الديني، أنت تراه أمرا طبيعيا يمكن أن يكون موجودا في أي دولة؟ يعطيني دولة في العالم تمتلك مشروعا دينيا تحاول نشره. من هي الدول؟ من هي الدول التي ينص دستورها على تصدير الثورة؟ اعطيني دولة بها دستور.
0: أنا أجيب. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسوق وتنشر الفكر البروتستانتي الذي هو يحكم الإدارة الأمريكية الذي وصل إلى مرحلة يعني من الصهيونية
1: بعيدة شوية
0: المسيحية التي يعني تتحكم.
1: الولايات المتحدة
0: لا ليست بعيدة. نحن عندنا
1: هل ينص الدستور الأمريكي على هذا الأمر؟ يعني أستاذ بركات يعني لديه تحفظ على
0: الأداء. الأداء الأمريكي، ليس هناك حاجة للدستور. عندما يقف الرئيس الأمريكي جورج بوش ويعلن أن حربه حربا صليبية على المنطقة والعالم، ماذا يعني هذا؟ هل نحتاج إلى نصب الدستور الأمريكي؟ لا يحتاج إلى نصب الدستور الأمريكي، نتحدث عن ممارسة. تجربة الإخوان المسلمين
1: يعني
0: في
1: هل النظام الأمريكي قام بتشكيل أذرع في الدول المحيطة به، كندا والمكسيك وغيرها، وبدأ في استخدام هذه الأذرع لفرض مشروع معين؟ أنا أريد أن أقترب بس من المثال الذي
0: هو
1: تطرحه.
0: قام أكثر من ذلك.
2: اسمحي لي.
0: هو أقام أكثر من ذلك. طيب، ولكن ضمن الأدوات
1: طيب التي يمتلكها سأعطي لحضرتك الحق
0: العالمية
1: في
0: يتحكم بالدولار كعملة وحيدة.
1: هذه أدوات للسيطرة الاقتصادية.
0: بأي حق يفرض الأمريكي عقوبات على المنظومة الدولية والمجموعة الدولية؟
1: طيب،
0: بأي حق يفرض عقوبات على أي شخص أو أي دولة في العالم أو أي مؤسسة؟
1: طيب، وبأي حق سيسألك الطرف الآخر، وبأي حق تقوم إيران بهذه الأفعال التي تهدد بها أمن المجتمعات العربية كما كان يتحدث الوزير نواف الأمثلة؟
0: ما هي هذه الأفعال؟ أود أن أعرف ما هي هذه الأفعال.
1: شرحها.
0: إيران مع دول الخليج لديها علاقات متينة جدا، لديها علاقات متينة. أود منك أن تقدمي لي حجم التبادل التجاري بين الدول العربية المحاذية لإيران. نتحدث عن الإمارات، عن الكويت، عن السعودية.
1: وماذا فعلت إيران في النهاية رغم هذا التبادل التجاري ورغم ما فتحته الإمارات لها من أسواق وتعاون؟ قامت بضرب الإمارات، قامت بضرب السعودية التي وقعت معها اتفاق بكين.
0: نتيجة للدور السلبي الذي أعطى قواعد عسكرية للعدو الأمريكي الذي قام بضرب إيران، ولم تقم الدول المعنية
1: ترد
0: بأي إجراءات أو بأي
1: مشروع. هو بيقول لحضرتك أن إيران ثانية واحدة أستاذ شكر، هو أن إيران فعلت ذلك بسبب الدور السلبي لدول الخليج والدول العربية، والتي منحت الولايات المتحدة الأمريكية قواعد في المنطقة، وهي ترى إيران ترى أن هذا عدوان أمريكي لابد من التصدي له.
2: اسمحي لي أولا استكمل مقاله الأستاذ الوزير الكويتي. هناك أيضا هجمات أخرى آخرها الهجمات التي تحصل في الأسبوع الأخير. هجمات إيرانية
1: على الأردن والبحرين
2: وعلى ناقلات نفط بدءا من ضرب أرامكو في 2019. وهناك أيضا طلب من

0: أستاذ أمثلة، هناك في لبنان دور حزب الله في السيطرة على الدولة بالعسكر، هناك في سوريا أكثر من نصف مليون.
1: لا أنا لا يعني خلاص الأمثلة وفية وموجودة، لأن يمكن أن
0: يقول على الأستاذ شكر أنها دولة طبيعية نموذجية،
1: وطبيعي أن تصدر النموذج الديني،
0: طبيعية نموذجية، استعمل كلمة طبيعية ونموذجية، وقارب وقام مقارنة مع الاتحاد السوفيتي، ويبالغ محللو محور الممانعة بالمقارنة مع الاتحاد السوفيتي. هناك ثلاثة أوجه شبه مع الاتحاد السوفيتي. أولا، الاتحاد السوفيتي أسس أحزاب سياسية استعملت الأدوات الدعائية وليس أحزابا عسكرية وميليشيات مذهبية. كان الاتحاد السوفيتي يتعاطى مع أحزاب علمانية، إيران تمول شبكات عسكرية وأمنية واختيالات وتفجيرات داخل الدول بأساس مذهبي، أيديولوجي مذهبي، تحرض أبناء الشعب.
1: أقول لك أن أمريكا أيضا تستخدم الدين والمذهب.
0: هذا يعني كلام يعني من المعيب الرد عليه. يعني أمريكا عندها ميليشيات بروتستانتية في لبنان وفي سوريا وفي العراق، أمريكا لديها ميليشيات بروتستانتية، حتى الاتحاد السوفيتي كان يعتمد على أساس مقاومة الفقراء للأغنياء على أساس اجتماعي وليس على أساس مذهبي وديني. الحرب الدينية هي الأكثر تخلفا في التاريخ البشري، ووصل البشر إلى أن يتفقوا على أن يكون هناك أحزاب سياسية وأدوات دعائية وبرلمان وغيره. تأتي إيران تؤسس جيوش رديفة قرب الجيش في كل دولة، وتؤسس ميليشيات ذات طابع إيديولوجي.
1: ولكن السيد نبي يقول لك أن هذا كله من أجل التصدي للهيمنة الأمريكية.
0: أين يوجد قاعدة أمريكية في لبنان؟ أين يوجد قاعدة أمريكية في سوريا كان قبل هذا الاجتياح الإيراني لسوريا؟ غير صحيح. أيضا سأعطي مثالا، هو يقول تصدير نظام للحكم. إيران لم تستطع أن تحكم ولم تستطع أن تكون دولة استقرار في أي دولة دخلتها. هي تستطيع أن تكون أداة تخريب. في سوريا خربت، في لبنان خربت، في اليمن حتى اليوم تخرب، في العراق تخرب. أعطني مثالا لنظام حكم استطاعت أن تحكم به إيران.
1: ألم تساند حزب الله في مواجهة إسرائيل؟ ألم تساند حماس في مواجهة العدوان الإسرائيلي؟
2: في
0: لبنان حزب الله قاتل إسرائيل في لبنان.
2: لماذا فعلت كل هذا إيران؟
0: حزب الله قاتل إسرائيل في لبنان.
1: لماذا فعلت يا أستاذ
2: سيدتي؟ ليش فعلت هذا؟
1: ليه؟
2: حزب الله أكو شرق أوسط جديد يا أختي العزيزة، هي شو لسه الشرق الأوسط الجديد؟ أعطيك إيش قالت كونداليزا رايز
0: سيدتي. حزب الله قاتل إسرائيل 33 يوما.
2: مشكلة كبيرة.
1: صوت لحضرتك الحق.
2: أكو مشكلة دا يغض النظر عنها، المجازر بغزة اللي صارت هذا شنو سببه؟ غير أكو أحد يعني يتكلم بهذا الموضوع حتى أقول أكو توازن.
0: حزب الله قاتل إسرائيل. نحكي فوق بعض ست رشاد.
1: لا خلينا نسمع بعضنا البعض.
2: لا العفو، أريد أفهم شيء من حضرتك.
0: حزب الله قاتل إسرائيل
2: معبأ يعني.
0: حزب الله قاتل إسرائيل 33 يوما في 2006 و 66 يوما قبل هذه الحرب، يعني كلهم ما بيطلعوا 100 يوم. وبقية السنوات كان حزب الله يستعمل التفجيرات والاختيالات من رفيق الحريري إلى لقمان سليم. حزب الله قاتل إسرائيل 100 يوم، وقاتل اللبنانيين 25 عاما 26 عاما منذ تحرير جنوب لبنان في العام 2000. وحزب الله هناك انقسام،
1: ولكن دائما ما كان حسن نصر الله يقول أن إيران هي التي دعمت حزب الله ليتصدى لهذا المشروع الصهيوني الكبير، هكذا كان.
0: هل كان هناك صهاينة في وسط بيروت في 7 أيار؟ هل كان الصهاينة في السراي الحكومي في 7 أيار؟ وهل كان الصهاينة في البرلمان اللبناني في 7 أيار حين أسقط أو حاول إسقاط اتفاق الطائف وذهبنا إلى اتفاق الدوحة مع ثلث معطل؟ إيران تستعمل حزب الله كما تستعمل كل ميليشياتها في كل الدول العربية للسيطرة على الدول العربية. وفي المعركة الأولى الحقيقية والطويلة بين هذه الميليشيات وبين إسرائيل هزمها نتنياهو على 7 جبهات في ليلة واحدة. أين هذا؟ هذه الميليشيات لم تكن مصممة لتقاتل إسرائيل، كانت مصممة من أجل السيطرة على الدول العربية.
1: طيب
0: وكان يتفاخر الجنرالات بالقول أنهم يسيطرون على 4 عواصم عربية. طيب. فكرة أخيرة
1: لو سمحت لننقل
0: في إيران. إيران العدل أساس الملك، الملك هو الحكم. إيران لم تستطع أن تحكم أي دولة عربية سيطرت عليها، استطاعت أن تخرب وأن تدمر، لأن العدل أساس الملك، والعدل هو أن تكون تنظر إلى المواطنين في أي دولة نظرة متساوية. هي تعتبر أن الشيعي هنا أفضل من السني، وأن من يحالف

0: من السنة أفضل ممن يعاديها. إيران تتصرف مع الاختلافات المذهبية من منطلق عسكري أمني وبالقتل، ليس بالدعاية، ليس بالإقناع.
1: طب هذا كلام خطير، رد يا أستاذ نبيل.
2: الشيوعية حرقت كوبا ونسف.
1: لا أنا تليم ليه مجعلني التاريخ ده؟ اديني في التاريخ. أنا مش عارف أنتوا ليه راجعين من الاتحاد السوفيتي
2: والشيوعية. ما راح اتكلم بدور جيفارا وكاسترو، كل هذا ما راح اتكلم.
1: لا بالضبط، خلينا
2: نتكلم فقط على الضيف الكريم اللي
0: جيفارا كان يحرض الفقراء على الاغنياء. طيب لم يكن يحرض السنة على الشيعة.
2: راح اوصل لك الفكره بطريقه
0: ما تقارن جيفارا بايران.
2: لا مو انت ما يصح متري تعرف شيء اسمه المقاومه وكو فكر اسمه فلسفه المقاومه، هاي بعيده بصراحه. راح اسهلها، خل اجاوب على
0: جيفارا حارب الظلم الاجتماعي، لم يحارب السنة والشيعة.
2: بس لو تزمنه
0: ما بتقدر تعمل مقارنة بين ابطال في التاريخ الانساني حاربوا الظلم وحاربوا الاغنياء او حاربوا الرأسمالية.
1: طيب نعطيه حقه. لا تفضل تفضل.
2: يعني هو ده يقول يعني كانه سام، يعني هو امريكا هي الدافع بالنيابة عنكم، يعني تقبل انت حضرتك يا استاذ مهيج جزئية مع ايران هي بحرب بالخليج، وقفت وياكم إيران واحتضنت الآلاف من الكويتيين. هذا الكلام مو واقعي لو مو واقعي. اثنين،
1: احتضنت الكويتيين رغم كل الأعمال الإرهابية التي قامت بها.
2: نتكلم بالغزو العراقي اللي كان صدام بوقتها. وهذا ما نريد احنا ننسى التاريخ، نتكلم بالتاريخ. أنا ما أتكلم بالتاريخ.
1: صحيح.
2: اثنين، خل نتكلم بالواقعية. هسه الواقعية شو تقول؟ باننا اليوم
1: يعني بس هو ردا على الواقع اللي تحدث عنها معالي الوزير نواف الياسين، قامت ايران بهذه الافعال ام لا؟
2: هسه اني هاي الافعال يعتبرها هو ردود افعال، مو انا كل فعل رده فعل. يعني إيران قامت بردود افعال.
1: ماذا فعلت الكويت لتقوم هي بفعل هذا الامر؟ ماذا فعلت السعوديه في احداث الحج لتقوم ايران بهذا الفعل؟ ماذا فعلت الناقلات حتى يتم القيام بالعدوان؟ هو يسالك.
2: ومن قال
1: محاولات التحريض الموجوده والخلايا النائمه الموجوده في
2: هذه الامور كلها جيرت باسم ايران؟ مو هنا خلينا نفكك المشكله.
1: يعني في مؤامره على ايران ادعاء ان هذا
2: بدنا نتكلم عن امور. أنا ما أتكلم عن قبل 200 و300 سنة، أريد وقائع سرديات حقيقية.
0: كل هالوقائع اللي حكيناها
2: هذا الوقائع من نسج الخيال اللي تتكلم عنه،
0: خيال
2: نسج خيالات الآخر الذي
1: وما قاله والآلو أن الزواري الكويتي من
2: أستاذة أنا من أكون معبد.
1: ده هو أستاذ قانون أصلا، هو أستاذ قانون يعني يقول لك كل حاجة بالأحكام.
2: ينكر 8 سنين هم الخليج وقفوا مع من؟ يعني دول الخليج وقفت مع صدام لو لا؟ وهي هم سؤال أريد الإجابة إليه. اثنين، خل أتكلم هسه شوي، خل نتكلم بالواقعية. الواقعية اليوم تقول إحنا أمام أزمة عالمية كبيرة. هذه المشكلة اللي راح تصير هي لن تقف عند جغرافيا وحدود معينة، الكل سيكتوي من هذه النار.
1: أستاذ نبيل تسمح لي في حاجة، أنت بتقفز على مسألة أن هناك مشروع لترتيب الإقليم بشكل مختلف لصالح إسرائيل، نفهم ذلك، لكن أنا بسأل حضرتك، هذا ليس موضوع الحلقة. موضوع الحلقة كيف لدولة بهذا السلوك أن تثق فيها الدول الأخرى ويكون هناك علاقات طبيعية بينها وبين هذه الدول؟ كيف تعتدي علي وتهدد سلمي وأمني المجتمعي وتهدد مصادر الطاقة لدي وتهدف المطارات وتستهدف محطات الطاقة وتستهدم الكهرباء وأقوم بس يعني فهمني.
2: قطعت هذه الدول علاقتها مع، أتمنى الضيوف يجاوبوني، قطعتها العلاقات الدبلوماسية مع إيران أو هل إنها تفكر بقطع العلاقات؟
1: والله سؤال مهم.
2: سؤال مهم. أتمنى طيب. خل أكمل.
1: طيب.
2: هذا أولاً، لأن يعرفون أن العملية مؤقتة وهي قضية ردود فعل. حينما تكون هنالك ردود فعل الكل يعرف بالسياسة أنه ما بعد الحرب هو ليس ما قبل الحرب.
1: هم لا يريدون توسيع المواجهة. يمكن لأي دولة أن ترد على الاعتداءات الإيرانية، ولكن هذا سيفجر المنطقة.
2: تكلفة الحرب. إيران تريد ترفع تكلفة الحرب. واليوم وزير الحرب.
1: يعني أنت تعترف أن إيران رفع تكلفة الحرب على الجميع. ما ذنب الدول العربية والخليجية في حربها مع إيران وإسرائيل؟
2: في قصف القواعد. اليوم وزير الحرب يتكلم الأمريكي 37.5 مليار. خسائر الولايات المتحدة بحلول سبتمبر. لذلك إيران
0: لماذا حين تتعرض للقصف الأمريكي تقصف جيرانها؟
2: أنا أتكلم بأن دول الخليج هي ليست دول أعداء لإيران.
0: لماذا لا تقصف إسرائيل؟
2: تذكرين الرئيس الإيراني حينما اعتذر لدول الخليج قبل شقد اعتذر؟ قال نحن لا نقصف دول ونحترم دول الخليج وهنالك علاقة.
1: أيوة هو قال هذا الاعتذار، ومع ذلك القصف مستمر من أول يوم في الحرب إلى الآن. هو في سؤال مهم جدا،
0: لماذا حين تقصفها أمريكا لماذا بدلا من قصف السعودية والبحرين والكويت؟
1: لا تقصف في نقطة معينة. لماذا بدلا من أن تقصف
0: إسرائيل؟ أين القصف لإسرائيل؟
2: يعني إيران ما قصفت إسرائيل؟
1: لا الآن.

0: لماذا تقصف العقبة الأردنية وهي على بعض على بضع كيلومترات من رامون الإسرائيلي؟
1: يا أستاذ
0: مطار رامون الإسرائيلي
1: يا أستاذة، بس
0: لماذا العقبة
2: إذا كانت فعلا معركتها مع إسرائيل؟
1: بس أنا أفهم من كلامكم بأن إيران تخشى ضرب إسرائيل.
3: أكيد تخاف أكيد. من إسرائيل.
0: لا هو على فكرة علامة استفهام، محدش قال تخشى،
1: سؤال استفهامي
0: مزبوط.
1: وأنا أتكلم بالواقعية
0: مزبوط.
1: من الذي أهان إسرائيل بالصواريخ البالستية؟ اليوم إسرائيل تتكلم، اليوم صحف إسرائيل تتكلم تقول بأنه لسنا في منأى، نحن يجب أن نفكر عن وطن بديل.
0: كمل كمل كمل، أهين إسرائيل، انتصر على إسرائيل، تغلب على العدوان الإسرائيلي.
2: وإيران لا تكتفي بقصف،
1: وهي رسائل هل إن إسرائيل ستكون في منأى؟ هي تتكلم بأنه أنا أتكلم بمصادر النيران، حينما تنطلق مصادر النيران أبحث عن ضرب هذه المصادر وليس أضرب الدارات
2: تحلية المياه والمطارات المدنية.
1: يا أستاذ
2: قواعد أمريكية.
1: يا أستاذ خليني أكمل.
0: طب رد علي.
1: اثنين، هاي اللي تكلم بيها يعني أنا ما أعرف، أستغرب وأعجب، أنت تلتفت عن اللي صار بإيران، محطات أبيدت، المياه، مصادر طاقة، هاي منو ضربها؟
0: أمريكا. أمريكا
1: مين ضربتها؟ ما حد يجاوب. مين ضربتها؟ من أمريكا؟ يجاوبني. مين ضربتها؟
2: من إسرائيل.
1: لا مين ضربتها؟ لا جاوبني بصراحة، مين ضربتها؟
2: القاعدة.
1: إذا ما تجاوبني أنا ما أقدر أكمل هذا.
0: لا جاوب عليه صوت بركات،
2: جاوبني.
0: القاعدة. جاوب عليه،
2: خليني جاوب.
1: جاوبني بصراحة.
2: القاعدة الأمريكية الأكبر في العالم بحسب أدبيات النظام الإيراني، مش أنا عم أقول،
1: هذا مو جواب.
2: إيران وحلفائها يقولون أن القاعدة الأمريكية الأكبر في المنطقة هي إسرائيل. اليوم كل يوم نسمع أخبارا ونقرأ أن طائرات التزود بالوقود الأمريكية متمركزة في المطارات الإسرائيلية. لماذا لا تقصف هذه المطارات؟
0: لو سمحتوا، لو سمحتوا أعطي حق لضيوفي بس يا سيادة الوزير،
1: كلمة واحدة
0: عشان يرد على سؤالك. يرد على سؤالك.
1: الجغرافيا القريبة اللي جاءت بها قواعد حتى تصل هذا الصواريخ،
0: طيب.
1: ما تقدر من غير
0: عظيم. عظيم. لو سمحت، لو سمحت يا سيادة الوزير، هو يقول لحضرتك ربما لمح ولم يجيب، ويقول أن هذه الضربات التي تقوم بها أمريكا على إيران انطلقت من الدول الخليجية. هو يريد أن يقول هذا الأمر، تريد أن تقول، سأل من أين تضرب من أين تضرب أمريكا إيران؟ رد يا فندم على هذا السؤال.
4: أنا بس أوضح جانب.
0: تفضل.
4: المناطق التي قاعد تضرب الآن حسابيا هي قريبة يم مضيق هرمز. مضيق هرمز يبتعد عن الكويت 1800 كيلو. البوارج الأمريكية ممكن رؤيتها بالعين المجردة من السواحل الإيرانية. فإيران مش مضطرة أنها تبعث صاروخ بهذه المساحات يعني البعيدة عشان تضرب محطة كهرباء في الكويت أو مطار الكويت الدولي أو الحدود الكويتية. فإذا كانت بترد على الضرب بوارج 300 الآن يعني سفينة، أنا غير مختص لكن هذا ما يعني ينقل أن البوارج الأمريكية موجودة في بحر العرب مقابل الشواطئ الإيرانية. ففكرة أن
1: تقطع هذه الدول العلاقة مع إيران، بس جواب أرد أرتاح، لماذا لا تقطعون العلاقات؟ فكرة لا تعتبرون إيران عدوة.
4: إحنا راح نتكلم عن قطع العلاقات. يعني
0: لا هذا ألف لا أنا قبل قطع العلاقات أنا بس قبل قبل بدء قطع العلاقات أريد أن أسأل سؤال. هذا السؤال يتكرر كثيرا على لسان كل من يدافعون على إيران. هو يقولون أن إيران تقوم بردة فعل على الدول الخليجية وليست فعل، بمعنى أن من هذه الدول الخليجية والعربية تنطلق الضربات الأمريكية
2: حملات الطائرات في البحر،
1: طيب.
2: وتنطلق من قاعدة في تركيا، لماذا لا تقصف تركيا؟
1: طيب. علاقات سياسية واقتصادية وأمنية مشتركة ما بين إيران ودول الخليج، وهذه لن تنتهي أبدا.
2: هناك قاعدة
0: لو سمحت. فصل قصير مشاهدينا لنعود إلى هذا النقاش، فصل قصير لنعود إلى الوزير نواف السلامي يجيب ياسين يرد على هذا السؤال.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: عدنا لنقاش مرة أخرى ونريد أن نعود إلى موضوع هذه الحلقة، هل يمكن احتواء إيران؟ أستاذ علي شكر، السؤال الآن، كان هناك مسار تفاوضي دعمته الدول الخليجية والعربية، وقامت باكستان وقامت قطر بجهود كبيرة لعقد مذكرة التفاهم، وفي النهاية لم ينجح المسار التفاوضي، وهذا يعزز فرضية من يهاجمون مسألة التفاوض بأن إيران لا يمكن أن تخضع لمسار تفاوضي يؤدي إلى احتوائها. أرجو أن ترد مباشرة على هذا السؤال، تفضل.
1: شكرا على إتاحة الوقت مؤخرا. أعتقد بأننا علينا أن نقارب هذا الأمر انطلاقا من فارق مفاهيمي، بمعنى أننا عندما نقارب الاحتواء شيء ونقارب التطويع شيء آخر، ما يحصل الآن هو نقاش أو عمليا صدام على مستوى أرض الواقع ما بين التطويع الذي تريده الإدارة الأمريكية وما بين الاحتواء الممكن وفق اتفاقيات معينة تعطي الأدوار الجيوبوليتيكية لكل قوة ومنها إيران بحسب إمكاناتها في الإقليم.
0: أنا أريد أن أسهل المفاهيم قليلا، يا أستاذ شكر. الناس تقول لحضرتك كيف يمكن احتواء دولة وقعت مذكرة تفاهم وتحاول السيطرة على مضيق هرمز كممر مائي دولي للملاحة؟
1: هي لا تحاول السيطرة على مضيق هرمز كممر مائي، فعليا هي يعني موجودة على مضيق هرمز، والواقع الجغرافي والاستراتيجي لإيران هو فعليا المضيق ضمن نطاقها، وبالتالي
0: مذكرة التفاهم فشلت ليه؟ مذكرة التفاهم كإطار تفاوضي لماذا فشلت؟
1: فشلت لأن الأمريكي، أنا يعني أجابت على هذه النقطة في البداية عندما ميزت بين التطويع وبين الاحتواء. الأمريكي يريد التطويع، وبالتالي هو خالف الإجراءات التي كان متفق عليها، وبالتالي ذهب باتجاه محاولة توسيع إطار مرور السفن وغيرها من القضايا. كانت إيران حاضرة وردت بشكل مباشر، وبالتالي فعليا نرى هنا بأن إيران كانت ملتزمة بالضوابط التي وضعت في سياق الاتفاق، ما خالفها هو الأمريكي. ما قامت به إيران هو رد فعل على ما قام به الأمريكي. لذلك عندما نقارب الدور الإيراني كل هذه المحطات المرتبطة بمسألة الاحتواء التي هي قابلة اليوم، أعتقد بأن هذا الأمر قابل للنقاش، وإيران فعليا تم احتواؤها عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي السابق مع الـ5+1، مجموعة الـ5+1 منذ العام 2015. إيران كانت طيعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للأمم المتحدة للاتفاق الذي وقعته، من انسحب منه حينها هو الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه تجربة ميدانية على أن مسألة احتواء إيران هي أمر قائم. ونتحدث هنا عن أهم يعني عن درة التاج الإيراني، نتحدث عن البرنامج النووي. كانت إيران ذهبت باتجاه العمل على احتواء هذا البرنامج مع المجتمع الدولي، من خرج عن الاحتواء هو الأمريكي. الآن أعتقد بأننا أمام فرصة، وإيران أعطت الكثير.
0: طيب أنت تثير نقطة مهمة للغاية،
1: أيضا توقيع.
0: يا سيادة الوزير، هو يقول لحضرتك أن إيران استجابت مذكرة التفاهم ومن خالف ذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه ذكر مثال في غاية الأهمية. حينما وقع اتفاق أوباما والذي كان يتعلق بمشروع إيران النووي، التزمت إيران كليا وقدمت نموذجا لفكرة الاحتواء، ولكن من خالف ذلك كانت أمريكا. يمكن أن ترد على هذا الأمر؟ إذن إيران هنا ليست الفاعل، هي تحاول أن ترد على العدوان الأمريكي الذي يريدها أن ترضخ وليس أن يتوافق معه.
2: ببساطة شديدة مضيق هرمز، أنا يعني أستنكر أن احنا نطرحها كأن إيران قاعد تستخدمها كورقة ضغط لأول مرة. مضيق هرمز وتعطيل مضيق هرمز والتحلل مضيق هرمز هي أداة تستخدمها يعني إيران في سنوات سابقة. هذا الممر المائي وفقا للقانون الدولي لا يجوز لأي دولة من الدول أن تتحلل.

0: يتحكم فيه بطريقة تعيق فكرة المرور الآمن للسفن. ما في مانع أن تكون في بعض الاتجاهات يعني الفقهية أن يكون في هناك خدمات تقدم، لكن هذه الخدمات تفترق أو تختلف عن الرسوم فيها. ما تطرحه إيران هي رغبة منها بخدمات إجبارية هي مكلفة بإطار رسوم. هل من مصلحة أمريكا اليوم فتح مضيق هرمز ولا تعطيل مضيق هرمز؟ المنطق يقول أن مصلحة أمريكا فتح مضيق هرمز، أما في مصلحة إيران اليوم هو إغلاق مضيق، لسبب إيران في فترة الهدنة قصفت الكويت بأربعة مسيرات من غير سبب واضح، وكان السبب الظاهر في قصف الكويت هو أن الجبهة اللبنانية الإسرائيلية كان فيها خلاف وفيها اشتداد بالقصف فيها. ليست هناك رغبة في إيران لاستمرار حالة السلم ببساطة شديدة.
1: انطلقت الطائرات الأمريكية من القواعد الموجودة في الكويت لضرب إيران، لأن سيد نبيل يقول لك أن
0: لم يستطيعون خلال أربعة شهور تقديم دليل واحد، لم يستطيعون خلال أربعة شهور تقديم دليل واحد على انطلاق طائرة أو صاروخ من الأراضي الكويتية.
1: طيب أستاذ نبيل،
0: لم يقدم دليل واحد. إذا كان هناك دليل واحد،
1: هي الول ستريت هي
0: دليل واحد،
1: دليل أعطي دليل. وأنا ونحن جميعا كإعلام لا يمكن
2: الأي بي سي مو دليل
1: تقول أن القواعد هذه. يا فندم، في حاجة اسمها أنظمة، في حاجة اسمها أقمار صناعية ترصد انطلاق. علم بقى، علم.
2: إذن هذه الصواريخ تنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية أو من إسرائيل؟
1: من حاملات الطائرات.
2: حاملات الطائرات، هذه حاملات الطائرات التي تقف سيدة رجالة واحدة. بنقطة واحدة أخيرة أقول، الاحتواء هو ليس هو التطبيق.
1: لا لا طيب، هو قال احنا، لكن هو بيسألك هل معنى الاحتواء أن تقوم بفرض واقع جديد في مضيق هرمز؟
2: مضيق هرمز ورقة سياسية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية،
1: تعتدي على الناقلات وعلى
2: السفن وتعوق، وإنما هي
3: مضيق قضية ليس قناة السويس، ليس قناة داخل
2: قضية البحر الأحمر التي دخلت.
1: لم تحدث في نفس الوقت.
2: دقيقة، جاوب ضيفك.
1: طيب لو سمحت، إجابة قصيرة عشان ننتقل.
2: إجابة قصيرة، هذه الأوراق في الحروب أنت تستخدمين كل أوراقك، واليوم يتكلمون لهذا.
1: طيب هذا سيادة الوزير، أنت أستاذ قانون، هو يقول لحضرتك أن هذا الاستخدام هو استخدام مشروع في حرب كهكذا، هم يتعرضون
2: حرب كونية. حرب كونية ماذا تفعل؟
1: طيب تدمر إيران بالكامل، تقصف محطات الطاقة فيها، تقصف جسورها، تدمر بنيتها التحتية، ماذا تريدها أن تفعل؟ رد معي الوزير.
0: اتفاقية فيينا، هناك ضوابط لحالة الحرب وحالة السلم، هناك ضوابط للتعامل مع المنشآت العسكرية والمدنية، وفي قانون البحار عالي البحار هناك ضوابط للممرات البحرية.
2: وين القوانين من الإجرام اللي صار بغزة؟ وين القوانين هاي دا يتكلم عنها؟ وين القوانين من هاي الإبادة الجماعية اللي صارت بلبنان واللي صارت في وبإيران؟ وين هاي القوانين؟
1: طيب
2: بس
1: طيب
2: بس بالمضيق نسوي قوانين؟
1: طيب
2: ماكو هيك منطق.
1: طيب بس هاني الاستاذ بركات، ولكن سؤالي يا معالي الوزير، اذا الخليج يعني فضى كيلا بما تفعله ايران، لماذا لا يقطع العلاقات الدبلوماسيه معه؟ هو يسالك
2: السؤال. ما راح يقطعون العلاقات.
1: طيب اسمعني،
2: لانه ما ممكن دول الخليج ان تعادي ولا يكون صدام.
1: طيب
2: لان الامور ستعود الى
1: امورها
2: بعد الحرب، ستنتهي كل هذه الامور.
1: لو سمحت، في وقت لضيوف اخرين، تفضل معي الوزير سريعا لأنقل لضيوف الآخرين. تفضل.
0: مضيق هرمز تعتقد إيران هو ورقة ضغط. احنا بالنسبة حقنا مضيق هرمز هو غلق لمصدر رزق أساسي تقوم عليه منظومة مجلس التعاون. غلق مضيق هرمز يعني معناته توقيف 90% من النفط الذي يصدره دول الخليج. مسألة في غاية الخطورة بالنسبة حقنا احنا، إغلاق مضيق هرمز. المسألة الأخرى، قطع العلاقات الدبلوماسية، هذه ليست هناك أي ربط ما بين فكرة الخصومة والحروب والتعاطي السياسي والعسكري. ما زال الدول الخليج دول عقلانية.
2: كيف قتل الجنود الأمريكيين بالكويت؟ كيف قتل؟
1: سؤال مهم.
2: كيف قتل الجنود الأمريكيين بالكويت؟ أستاذ جاوبني على هذا السؤال.
0: نحن ليس
1: سؤال مهم. رد يا معالي الوزير.
2: كيف قتل الجنود الأمريكيين في الكويت؟
1: سؤال مهم. رد يا معالي الوزير.
2: بتقول ماكو.
0: نحن ليس دعاة حرب.
1: لا، خليني في الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الكويت. الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأردن، كيف قتلوا؟ رد على هذا السؤال لو سمحت.
2: نيران صديقة.
0: هناك اتفاقية بعد الغزو تمت ما بين الكويت ومجموعة من الدول.

0: وقبل شويه تقول ماكو قواعد
1: من ضمنها.
2: لا هو قال لك لم تنطلق، هو قال لك لم تنطلق ضربات
0: إذن
2: من
0: إذن هذا الصواريخ منين جت؟
2: لا لا هو
0: لماذا قتل الجنود؟
3: من حملات الطائرات؟
2: يا سيدي طيب هو بس رد
1: لماذا قتل المواطن الكويتي العسكري؟
0: لم يقتل مدني كويتي
1: في محطة الكهرباء؟
2: لا قتل وخطر الطفلة في مطار الكويت الدولي، وليس
1: المطار الكويتي الدولي ثكنة عسكرية، مطار الكويت الدولي.
0: من قتل الجنود الأمريكيين؟ من قتل الجنود الأمريكيين الكويت؟
2: هل هو ثكنة عسكرية؟ يا أستاذي هو رد على حضرتك، قال لك هناك اتفاقية أمنية وهناك اتفاقيات أمنية ما بين العديد من دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو يقول لحضرتك أن الدول الخليجية لم تسمح باستخدام هذه القواعد ولم تسمح باستخدام أراضيها، ومنها الأردن بالمناسبة وليس فقط
4: أمريكي. فرضت أمر واقعا النظام الإيراني فقد مشروعه، المشروع الإيراني في المنطقة عفوا دقيقة بس
2: لا الوقت خلص أصلا تفضل.
4: المشروع الإيراني في المنطقة ينتهي، المشروع الأذرع ينتهي.
2: ينتهي كيف؟ إيران صامدة. مضيق
4: هرمز هو آخر.
2: إيران صامدة حتى اللحظة. تتفضل العنوان الأمريكي.
4: اسمحي لي كفي الجملة. مضيق هرمز هو آخر أوراق إيران، هو قنبلتها النووية التي لم تستخدمها.
2: لا لسه في باب المندب.
0: باب المندب اليوم.
4: باب المندب وهرمز. المضائق آخر أوراق إيران، هي بكل هذه الحروب ما استعملتها.
0: طيب.
4: لأول مرة تستعملها.
2: طيب. يا أستاذ شكر. رد على هذا السؤال، هو السؤال الرئيسي لم نصل إلى إجابة بعد. ليست هناك قناعة لدى الوزير نواف الياسين أو السيد بركات بأنه يمكن احتواء إيران. يقول لحضرتك إيران لا تلتزم، إيران لا تلتزم وتريد أن تفرض قواعد للعبة وفقا لمشروعها في النفوذ في المنطقة.
5: أنا قلت لك بأننا قدمنا نموذج حول البرنامج النووي، سألت معالي الوزير ولم يرد بهذه النقطة، أجاب بمكان آخر، وبالتالي هناك تجربة سابقة. نتحدث عن وقائع، لا نتحدث عن خطاب عام، لا نتحدث عن تنظير. هناك وقائع إيران تم احتواء برنامجها النووي ومن خرج.
2: يا معالي الوزير حتى تكون هناك إجابة لأن الوقت انتهى. يا معالي الوزير من انتهك الاتفاق النووي كان ترامب بإلغاء هذا الاتفاق ويضربه كنموذج للاحتواء. رد سريعا لو سمحت.
1: الآن في وضع الحالي احنا موجودين فيه الآن، ما زالت إيران تخفي بعض المنشآت النووية تحت الأرض، والآن واحنا نتكلم الآن
2: وكيف تم بعد الاتفاق النووي دعم الأذرع في المنطقة لتهديد استقرار العديد من الدول. هذا أيضا أحد الأسئلة الرئيسية التي كانت ناتجة عن اتفاق 2015. شكرا لضيوفي الأعزاء، وصلنا لختام محل نقاش، إلى اللقاء.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز أهم الأنباء من العربية. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر. شدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. قال التحالف إن الميليشيات الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها السفن التجارية بالبحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها. أضاف التحالف أنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيا الحوثية في أعمالها العدائية، كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. بحثت سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة مع مجلس الأمن القومي الأمريكي التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، مؤكدة أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية تهدد أمن الممرات المائية. طالبت بردع ميليشيا الحوثي وحماية الممرات الملاحية، مشددة على أن تهديدات الحوثي تتطلب استجابة دولية موحدة ورادعة. وفي التطورات الميدانية بمضيق هرمز، أفاد مسؤول أمريكي لرويترز بأن الجيش الأمريكي عطل ناقلة في خليج عمان بعد محاولتها خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أطلقت النار على الناقلة الأثين ما أدى إلى تعطيلها. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.

غوارديولا يرفض تدريب إيطاليا وكلوب يطالب الألمان باحترامه. وكيل صلاح يتنازل وانتقال النجم المصري إلى بشكتاش يقترب من الاكتمال. إدارة مدريد تفتح باب التفاوض مع نظيرتها في مانشستر سيتي لضم الإسباني رودري. الأهلي المصري يواجه برشلونة في كأس خوان غامبر. ليبرون جيمس يقفل صفحة ليكرز وينتقل إلى فيلادلفيا.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من أخبار الرياضة العربية يقدمها محمد القناص. أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد رسميا مع المهاجم الهولندي كريستينسو سامرفيلد، وذلك بعقد يمتد لأربعة مواسم قادما من نادي وستهام. ولم يفصح النادي السعودي عن قيمة الصفقة، إلا أن مصادر إنجليزية كشفت عن بلوغها قرابة 80 مليون دولار. ومثل سامرفيلد منتخب هولندا في كأس العالم 2026، وقدم مستويات مميزة، إذ ساهم في أربعة أهداف خلال أربع مباريات بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما.

0: أكد مدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا أن لاعب الوسط رودري سيخضع لعملية جراحية في الظهر يوم الاثنين، وذلك عندما سئل في المؤتمر الصحفي بعد عن بشأن الشائعات التي تتحدث عن انتقال محتمل للاعب الوسط إلى ريال مدريد. ووصف ماريسكا هذه الأنباء بأنها مجرد تكهنات وأن الشائعات تحيط دائما باللاعبين الكبار. وأكد موقع ذا أتلتيك أن إدارة ريال مدريد بدأت مباحثاتها مع مانشستر سيتي للتعاقد مع رودري في فترة الانتقالات الحالية، ويمتد عقد رودري إلى صيف 2027 مع النادي الإنجليزي. يستعد هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لفتح محادثات رسمية مع النادي بشأن تجديد تعاقده مع الفريق. وينتهي عقد كين قائد المنتخب الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل، لكن يرغب بايرن في تمديد فترة بقاء اللاعب. وانضم كين إلى بطل الدوري الألماني قادما من توتنهام في 2023 في صفقة ذكرت التقارير أنها بلغت 86 مليون جنيه استرليني. وحقق اللاعب نجاحا كبيرا مع بايرن، حيث ساعده في الفوز بلقبين للدوري الألماني ولقب لكأس ألمانيا. نتحول إلى أخبار نادي ميلان الإيطالي، والذي جدد عقد فرانسيسكو كاماردا حتى 2031. وشارك كاماردا الموسم الماضي في 23 مباراة بالدوري الإيطالي مع ليتشي على سبيل الإعارة، سجل هدفا وحيدا إلى جانب تمريرة حاسمة.
1: بعد موسم مخيب مع ماسيميليانو أليجري والخروج بلا ألقاب وعدم التأهل لدور أبطال أوروبا، ميلان قرر تغيير المدرب مجددا، هذه المرة العودة إلى المدرسة البرتغالية. أموريم ثالث مدرب برتغالي في السنوات الستة الأخيرة يتواجد على مقاعد بدلاء الروسونيري بعد باولو فونسيكا وسيرجيو كونسيساو. أموريم وبعد تجربة لم تكن بالناجحة مع مانشستر يونايتد يسعى

لإعادة ميلان إلى البطولات والمشاركة في دور أبطال أوروبا. ودخل ميلان بقوة في سوق الانتقالات بالتوقيع مع البرتغالي غونسالو راموس من باريس سان جيرمان مقابل 80 مليون يورو، كما وقع مع المدافع الإسباني ماريو جيلا من لاتسيو، ومدد عقد الكرواتي لوكا مودريتش لموسم إضافي. ويظل الشك قائما حول استمرار نجم الفريق رافائيل لياو البرتغالي، قد يرحل عن قلعة سان سيرو بعد 7 سنوات قضاها في لومبارديا، مما سيجعل أموريم يبحث عن خيار هجومي إضافي للفريق. هيثم بن حماد، العربية.

0: ارحب بالزميل الاعلامي الايطالي سيموني ايتيرنو. اهلا وسهلا بك سيموني. خطوات كبيره جدا لميلان هذا الصيف، جديه اداره ميلان في اعاده الفريق الى مكانتها الطبيعيه تبدو واضحه، خاصه من قبل المالك كاردينالي الذي شاهدنا يحضر الى التدريبات في طائره الهليكوبتر في مشهد يذكر بالأيام القديمة لميلان، وكذلك لإدارة ميلان وقربها مع الفريق أيام الراحل بيرلسكوني. هل تعتقد بأنه وضع ميلان هذا الموسم سيكون أفضل؟
1: بكل تأكيد هم يحاولون. أولا أشكركم على الدعوة، ولكن الإجابة عن سؤالك بلا شك هم يحاولون، لأن النادي استثمر حتى الآن أكثر من 100 مليون يورو. اللاعب الإسباني ماريو من لاتسيو والبرتغالي غونزالو راموس كما ذكرت في تقريركم من باريس سان جيرمان، والمدافع الشاب سانكيوفارا الذي وصل يوم أمس من الجانب الفرنسي. فلا شك بأن سوق الانتقالات بعيد عن الانتهاء لأي سي ميلان، لا يزال لديهم أو أمامهم عمل كثير لمواكبة الخصوم، ولكن ما شاهدناه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والتأهل بات أولوية قصوى الموسم القادم. حتى الآن استثمروا كثيرا، والكارياري قريب من الفريق ومدرب جديد وأفكار جديدة، وسيحاول إعادة كرة القدم التي كان معروفا عنها إي سي ميلان. كما ذكرت برلسكوني كان دائما يريد كرة إيجابية وهجومية، ومن هذه الناحية في الموسم الماضي تحت ماسيميلو أليغري لم نشهد أي من ذلك. فالوعود أو وعود بداية سوق الانتقالات الصيفية كبيرة جدا لإي سي ميلان بلا شك، ولكن بصراحة هنالك عامل أساسي آخر نتحدث عنه عندما تحدث عن إي سي ميلان. رافائيل لياو قبل كأس العالم أوضح من أنه يرغب بمغادرة الفريق، ولكن الوضع حتى الآن لم يحسن. فنربخشة الآن يقدمون خطوة جدية، هناك توقعات لمثليهم إلى إي سي ميلان لمقابلة محامي لياو، وسيقدمون عرضا حوالي 10 مليون لكل عام، 10 ملايين يورو. والتحدث مع اي سي ميلان لان موقفهم واضح، فهم يعتبرون ان قيمه اي سي لياو اكثر من 60 مليون يورو، ولن يسمحوا له بربما ذهب هذا المبلغ. فهذا الوضع حتى الان مستمر، ولكن لا شك بان على الاقل لاعبان انضمان الى اي سي ميلان.
0: جميل. يعني واحدة من المشكلات اللي راح يواجهها إي سي ميلان هذا الموسم هي اتساع قائمة من اللاعبين. أنت تحدثت فقط عن رافائيل لياو، ولكن هناك كثير من اللاعبين الذين عادوا من إعارات مثلا ليس لهم مكان في الفريق، ربما

0: أيضا بعض اللاعبين الذين قد يقدمون في ما تبقى من سوق الانتقالات. من وجهة نظرك من هم اللاعبون الأقرب للرحيل من قائمة ميلان الآن؟
1: اللاعب الأساسي ذكرته هو رافائيل لياو، لاعب آخر ربما سيغادر هو بيرفيس ستوبينيان، أو هنالك اهتمام كبير جدا من أستون فيلا من الدوري الإنجليزي الممتاز، فبالتالي نتوقع كما ذكرت من أي سي ميلان يكون نشطا جدا في جانبي سوق الانتقالات حتى اليوم الأخير. وصحيح أنهم بحاجة إلى التخلص، واعتذر عن هذا التعبير، عن عدد كبير من اللاعبين الذين لم يؤدوا جيدا خلال الموسم الماضي، ولكن المدرب الجديد روبن أموريم الذي أوضح عن أولوياته، فهو يريد لاعب وسط مهاجم يستطيع أن يلعب خلف المهاجم، قادر على إضافة بعض الابتكار والإبداع للفريق في الثلث الأخير من الملعب. الهدف الحلم هو كونستانتينو كاراتساس، لاعب يوناني شاب يلعب لجنك في بلجيكا، وهو من بين أذكى المواهب المهاجمة في أوروبا. ولكن مشكلة أي سي ميلان هي أن بوروسيا دورتموند الألماني في سباق التعاقد معه، وفي هذه المرحلة وما سمعناه فالنادي الألماني يبدو متفوق على أي سي ميلان، ولكن المفاوضات لم تكتمل بعد، لأن جنك النادي يطالب 25 مليون يورو زائد 5 ملايين مكافآت إضافية. وهذا التقييم العالي من جنك ربما يمنح أي سي ميلان بعض الأمل، لأن النادي يعمل بشكل مباشر مع عائلة كاراتساس وممثليه، ويحاولون إقناعه بالانتظار قبل اتخاذ القرار النهائي. وكما أن أموريم يرغب لهذا المركز أن يعز الفريق بظهير أيسر آخر قبل نهاية سوق الانتقالات.
0: شكرا جزيلا لك سيموني تيرنو، الزميل الإعلامي كنت معنا من إيطاليا. وبعد هذه الوقفة القصيرة نعود لنتابع هذه النشرة فيها. وكيل صلاح يتنازل وانتقال النجم المصري إلى بشكتاش يقترب من الاكتمال. كلوب مدربا لألمانيا، وفان بوميل مدربا لبلجيكا.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن زيزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: شمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: حياكم الله من جديد. شهدت مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف باشكتاش التركي تطورات جديدة وفقا لما أوردته صحيفة فناتيكا التركية. فإن وكيل أعمال محمد صلاح أبدأ مرونة خلال المفاوضات ووافق على تخفيض مطالبه المالية الخاصة بعمولة الصفقة، وهي النقطة التي كانت تمثل الخلاف الرئيسي بين الطرفين وأدت إلى تجميد المحادثات مؤقتا. الصحيفة أضافت أن إدارة باشكتاش بدأت في تجهيز العقود الرسمية تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي لموسمين مقابل إلى راتب سنوي يبلغ نحو 12 مليون يورو. رسميا تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع لاعب الوسط الفرنسي ألادجي بامبا قادما من فريق موناكو، وذلك بعقد يمتد لخمسة أعوام بحسب بيان رسمي من النادي الإنجليزي. وأصبح بامبا رابعة صفقة يبرمها نيوكاسل هذا الصيف. يقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من حسم صفقة ضم الفرنسي ماكسينس لاكروا من كريستال بالاس. أكدت ذات The Athletic أن الصفقة ستكلف خزائن بلوز 52 مليون جنيه استرليني،

0: وسيوقع اللاعب على عقود انتقاله حتى صيف 2032.
1: في شهر مايو الماضي أعلنت تشيلسي عن التعاقد مع المدرب الإسباني شابي ألونسو لقيادة الفريق في الفترة المقبلة. الإدارة قامت بتغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين بعد الفشل في التأهل إلى المسابقات الأوروبية. صفقة مورغان روجرز كلفت الإدارة نحو 140 مليون يورو للاعب القادم من أستون فيلا، ثم كان التحرك نحو النجم الشاب لأتلانتا الإيطالي ماركو باليسترا لدعم خط الدفاع في تشيلسي، والآخر كلف الفريق نحو 60 مليون يورو. وأخيرا جناح سبورتينغ لشبونة جيوفاني كويندا بخمسين مليون يورو وعقد يمتد حتى عام 2034. هؤلاء كانوا الاستقدامات الأبرز في النادي، صفقات أصالت الكثير من الحبر عن كيفية امتثال تشيلسي لقوانين اللعب المالي النظيف. في الجهة المقابلة قامت الإدارة بالاستغناء عن عدة لاعبين أبرزهم الجناح الأرجنتيني كارناتشو الذي غادر بنظام الإعارة إلى أستون فيلا مع إلزامية الشراء، وأيضا كوكوريا الذي وقع لريال مدريد خلال فترة كأس العالم، والبرازيلي أندري سانتوس وتيريكي جورج نحو إيفرتون. هذه الصفقات كانت عمليات بيع أدرت على الفريق أكثر من 120 مليون يورو. لكن شابي ألونسو تلقى أخبارا غير سارة مؤخرا بعد إسقاط اثنين من الوافدين الجدد عن رحلة الفريق إلى سيدني الأسترالية دون الكشف عن الأسباب الحقيقية، فيما أشارت تقارير إنجليزية إلى معاناة إيمانويل إيميغا من إصابة في أوتار الركبة في مباراة تحضيرية مغلقة للموسم الجديد.

0: الصحفي بول براون ينضم إلينا الآن من لندن. أهلا وسهلا بك بول. صيف جديد تنفق فيه إدارة تشيلسي بسخاء، من وجهة نظرك هل الفريق جاهز ليتنافس بشكل كبير على الألقاب في الموسم المقبل، خاصة لقب الدوري؟
1: أعتقد بأن هناك ثغرة كبيرة جدا بين تشيلسي وبين لقب الدوري. هم متأخرون جدا، مثلا في الموسم الماضي 33 نقطة خلف أرسنال الفائز باللقب، ولم يتأهلوا لأوروبا، انتهوا بالمركز العاشر، وقعوا مع لاعبين جدد وحسنوا الفريق على الورق، ولكنني أعتقد بأن الطلب كبير جدا لأن يسعوا للقب الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد بأن الهدف هو التأهل لدوري أبطال أوروبا.
0: بول، على ذكر التعاقدات، ينفق تشيلسي بشكل كبير جدا في التعاقدات، فقط 4 تعاقدات هذا الصيف أنفق عليها فوق 12 تعاقد هذا الصيف أنفق فيها تقريبا حدود 260 مليون يورو، وهذا يضع تساؤل كبير جدا عن كيف يدير تشيلسي ملف الانتقالات، لأنه في كل فترة انتقالات نجد عنده تعاقدات كبيرة بمبالغ كبيرة، ونجد ايضا التعويض في المبيعات غير متناسب. كيف يدير تشيلسي هذا الملف؟
1: نعم، تشيلسي مدمنون على انفاق الاموال، لا يستطيعون منع انفسهم. الملاك الجدد يعشقون جلب لاعبين جدد، ولكن يجب ان ناخذ بنظر الاعتبار ان تشيلسي ايضا يبيعون في سوق الانتقالات، وقام بعمل جيد جدا لبيع اللاعبين على مدى الاعوام الماضيه. اكاديميتهم هي بين الافضل في العالم، وجنوا اموالا طائلا بيع اللاعبين الشباب الذين انتجوهم في اكاديميتهم لربح صاف. على الأعوام الماضية باعوا الكثير من هؤلاء اللاعبين من الأكاديمية، ولا يمكن أن يستمروا بذلك إلى الأبد. بالتالي هنالك علامات استفهام حول كم الإنفاقات ممكنة لنادي تشيلسي. المشكلة هي أنهم في هذا الصيف لا شك بحاجة لبيع بعض اللاعبين لاستعادة

0: بعض الأموال، وحسب معلوماتي فهم مستعدون لبيع سبعة من اللاعبين الأساسيين إذا ما وصلهم العرض المناسب.
1: لكن يعني إدارة الملف بطريقة في أمام لجان اللعب المالي النظيف سواء

0: قارناه بالمبيعات التي اقتربت من 340 مليون يورو.
1: كلامك صحيح. الأسلوب الوحيد الذي ساعد تشيلسي على التمكن من فعل ذلك هو من خلال القيام بمناورات مالية ذكية، مثلا الفريق النسائي والعقارات لأنفسهم، وهذا ساعدهم على جلب ما يكفي من الأموال من دون خرق قوانين الدوري الإنجليزي، ولكنهم يواجهون مشاكل مع الاتحاد الأوروبي، وكان عليهم قبول التسوية حيث يدفعون غراما، وهذه الغرامة ستزداد إذا ما استمروا بالإنفاق فوق هذه الموازنة. كما هنالك عقوبات يجازفون بها، مثلا يمكن أن يحرموا من المنافسات الأوروبية إذا لم تكن الموازنات المالية مناسبة، أي لا ينفقوا أكثر مما يجب ويخرقوا من القوانين. وهذه كلها مشاكل يواجهها نادي تشيلسي، ولكن النادي يبدو أنه مرتاحا ويعتقدون بأن بوسعهم جلب الأموال التي هم بحاجة إليها لتجنب خرق أي قوانين، ولكن لا نعرف إن كانوا بالفعل سيتمكنون من فعل ذلك.
0: جميل. الحديث الآن عن الشق الفني في النادي في هذا الصيف، وكيف سيتعامل مع تشابي ألونسو مع تخمة النجوم الموجودة عند الفريق واللاعبين المنضمين حديثا، كيف سيكون عليه التعامل مع هذه الملفات حتى يصنع فريق جيد بإمكانه التنافس حتى على مقعد من مقاعد دوري الأبطال كما ذكرت قبل قليل بول؟
1: نعم، أعتقد أنه يواجه عدة مشاكل. أولا التشكيلة وعدد لاعبين كبير جدا، لا أعرف أنهم سيتمكنوا من استخلاص اللاعبين المناسبين، وإذا لم يتمكن من فعل ذلك تشيلسي سيكون لديه عدد كبير من اللاعبين غير السعداء إذا لم يرحل أندية أخرى، أو سيكون عندك احتياط. هذه مشكلة واجهها مدربون آخرون ولم يتمكنوا من حلها. تشابي ألونسو المدرب بارع، العمل العجيب في ألمانيا كما نعرف، ومن المثير جدا للاهتمام هو أنه أراد شاكا أن يأتي إلى تشيلسي، وهذا هو اللاعب الذي لم يتمكن تشيلسي من ضمه. إذن من يختاره ألونسو للعب في هذا المركز في الوسط لتحديد وتيرة اللعب سيكون مثير للاهتمام. تشيلسي ليس لديهم المرشح المثالي لهذا المركز، ولا نعرف حتى الآن إذا أي شيء عن مستقبل أنزو فرنانديز. كان متاحا هذا الصيف، ريال مدريد كان مهتما به وهو ذو قيمة سوقية عالية، كان تشيلسي أن يبيعه مقابل أموال كثيرة، ولا نعرف إلى الآن إذا ما كان سيبقى في تشيلسي أم لا. ربما نعتقد على الورق إذا ما بقي فهو الذي بالتأكيد سيشركه تشابي ألونسو في هذا المركز، ولكن لا ندري بعد.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن الصحفي بول براون. ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن جوزيب غوارديولا رفض فرصة تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم، وتشير المعلومات إلى أن الاتحاد الإيطالي إلى جانب عرضه راتبا ضخما منح غوارديولا عمليا حرية تشكيل طبيعة المنصب بالطريقة التي يراها مناسبة، لكن غوارديولا قرر رفض العرض، ويعني ذلك أن أندريا بيرلو صانع ألعاب المنتخب الإيطالي السابق والمدير الفني الحالي لنادي يونايتد اف سي الإماراتي أصبح المدرب المرشح الأبرز لتولي مهمة قيادة المنتخب الإيطالي خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية. وذكرت صحيفة لغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن جيان لويجي بوفون رفض عرضا للتواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول، وأشارت الصحيفة إلى أن بوفون لا يرى أن هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى عالم كرة القدم بعد رحيله عن منصبه كمنسق للمنتخب الإيطالي في أبريل الماضي. قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعيين مارك فان بوميل مدربا للمنتخب الأول لمدة عامين، وذلك خلفا للمستقيل رودي غارسيا الذي غادر منصبه بعد كأس العالم الذي ودعت فيه بلجيكا في ربع نهائي البطولة. وخلال مسيرته التدريبية تولى مارك فان بوميل تدريب عدة أندية في هولندا وألمانيا وبلجيكا. أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تعيين يورغن كلوب مدربا للمنتخب الأول لمدة 4 سنوات، هذا أول منصب تدريبي للمدرب الألماني بعد رحيله عن فريق ليفربول الإنجليزي قبل عامين، وودعت ألمانيا منافسات دوري المنافسات كأس العالم من دور 32 أمام باراغواي ما دعا المدرب ناجلزمان للاستقالة من منصبه. وجه يورغن كلوب رسائل شديدة اللهجة خلال مؤتمره الصحفي.

الصحفي إلى وسائل الإعلام مؤكدا بأنه إذا تعرضتم لعائلتي فسأرحل فورا. تابع: لقد قبلت هذا المنصب رغم أنني رأيت كيف عملتم يوليان ناجلزمان وتوماس توخيل المدربين السابقين للمنتخب. سوف يكون أمام كلوب 9 أسابيع للإعداد لمباراة ألمانيا المقبلة ليسجل ظهوره الأول كمدرب لمنتخب البلاد في بطولة دوري الأمم الأوروبية في 24 سبتمبر في أمستردام أمام منتخب هولندا، على أن يلتقي بعدها بـ3 أيام مع اليونان.

0: من برلين نرحب بالإعلامي محمد أمين كناني. أهلا وسهلا بك زميلنا محمد. كلوب في مؤتمر صراحة كان فيه منفعل قبل أن يستلم مهامه، تحدث بشكل غير معتاد من مدربي المنتخبات، من كلوب شخصيا حتى نستطيع أن نقول، ما الذي دفع إلى هذه اللهجة الحادة؟
1: مساء الخير. هو وضع قواعد اللعبة، لأنه الشيء الذي صار مع ناجلسمان ومع توخيل يجعل كلوب اليوم يتحدث بلهجة ربما يراها البعض غريبة، لكن هي لهجة واقعية، وهي لهجة اعتاد بها الجمهور يورغن كلوب ومتابع يورغن كلوب في السنوات الأخيرة، لأنه تدريب المنتخب الألماني بدأ الندوة الصحفية وقال أفعل هذا الشيء من أجلكم، من أجل توحيد الصفوف كصحافة وكأيضا اتحاد ألماني وجماهير. بعدها أشار وقال أن العائلة هي خط أحمر، لأن قال إن تطاولتم أو تحدثتم عن العائلة أو كذا سأستقيل، وهنا يضع قواعد اللعبة ويضع أيضا العائلة كخط أحمر، يستطيعون انتقاد يورغن كلوب ويستطيعون انتقاد عمل يورغن كلوب، لكن العائلة دائما هي خط أحمر.
0: هل كانت هذه من ضمن الأسباب التي أدت إلى فشل مهمة يوليان ناجلزمان؟
1: لا، ناجلسمان الأمور أخرى ربما.
0: إذن لماذا يتحدث عنها بهذه القسوة، بهذه الحدة، ويقول إذا انتقدتم، إذا تحدثتم عن عائلتي سأغادر ويجب عليكم أن تحترموني وتحترمون، وهو ذكر أيضا يولي ناجلسمان وذكر توماس توخيل.
1: بالفعل، لأن شخصية يورغن كلوب مغايرة لشخصية ناجلسمان، واحترام المدرب وتقدير عمله شيء ضروري في كرة القدم، لأنه اليوم يورغن كلوب يتخلى عن العمل في ريد بول من أجل تدريب المنتخب الألماني، ليس من أجل الأنا أو من أجل شخصية ومن أجل إثبات شيء، بل من أجل تغيير كرة القدم الألمانية، وعلى الصحافة الألمانية أن تعامل المدرب معاملة حسنة ولا تقترب من عائلته، وألا يكون الانتقادات شخصية، بل تكون انتقادات في طريقة اللعب في كرة القدم وأمور احترافية. لذلك يورغن كلوب اليوم وضع قواعد اللعبة. بالنسبة أيضا للاتحاد الألماني، وقال من أراد أن يحصل عن يورغن كلوب يحصل عن يورغن كلوب، لكن شخصية يورغن كلوب ليست شخصية سهلة، وهذا الكل يعرفه. في ليفربول غير عديد الأشياء وقال سننظر تحت كل حجر، يعني سنغير عديد الأشياء في الاتحاد الألماني، لأنه كان يتابع الأمور من بعيد، تابع الأمور في الفترة الأخيرة في أمريكا في كأس العالم،
0: صحيح،
1: وقال يتابع كل شيء ويعرف كل شيء في الاتحاد الألماني، والآن هو الوقت من أجل تغيير عدة أمور لا تعجبه، من أجل تحسين ومن أجل أيضا الوصول بالمنتخب الألماني إلى مستوى عالمي. لذلك يجب تحديد قواعد اللعبة، ويجب أيضا احترام المدرب وترك المساحة وترك المدرب يعمل، لأنه في ألمانيا دائما نقول هناك 84 مليون مدرب، المدرب الآن هو يورغن كلوب، وعلى الجميع أن يحترم قرارات يورغن كلوب ويحترم أيضا مسيرته وعمله.
0: بس هذا أمر يحدث في كل المنتخبات في كل الدول، المنتخب الأول هو ملك للشعب، وبالتالي الجميع يعني يحب يفتي دائما مثل ما نقولها باللهجة العامية. وهذه بالمناسبة ليست دعوة لمهاجمة يورغن كلوب شخصيا،

0: إنما لاستنساخ هذه التجربة على جميع المدربين وجميع الرياضيين. فقط الحديث عن أدائهم داخل الملعب هو الأمر الذي يجب أن يتم التركيز عليه. محمد، المهمة لن تكون قريبة، سيبدأ بعد تقريبا شهرين يورغن كلوب مع المنتخب الألماني. هل لديه خطة في باله يورغن كلوب للعمل من وجهة نظرك؟ يعرف ما الذي سيفعله؟ لأنه هو كان من قبل كأس العالم وهو متفق مع الاتحاد الألماني ليصبح مدربا للمنتخب.
1: اليوم في الندوة الصحفية كان صريح وقال لديه عديد الأفكار، لكن إلى حد الآن لم يتواصل مع أي لاعب. في المدة القادمة سيتواصل مع جل لاعبين، وسيضع أيضا وسيتحدث مع جل لاعبين في عديد الأفكار، لكن مبدئيا عنده أفكار وعنده رؤية واضحة، وقال أن هناك عديد الأشياء على المنتخب الألماني وعلى الاتحاد الألماني تغييرها. وقال أيضا أنه ليس فقط مهمته مع المنتخب الأول، بل أيضا الشبان والاستراتيجية وغيرها من الأشياء التي على الاتحاد الألماني تغييرها وبنائها وتحسينها. لذلك سيحتاج إلى كثير من الوقت. يورغن كلوب أثبت في كل مرة أنه مدرب يستطيع بناء أندية والخروج بها من القاع، مثلما فعل مع دورتموند، مثلما بنى أيضا ليفربول وعاد به إلى منصات التتويج. المنتخب الألماني اليوم أمام فترة قد تكون جميلة ليورغن كلوب، لكن ليس له كثير من الوقت، لأنه أول مباراة ستكون 24/9 أمام هولندا في هولندا، كلاسيكو في أوروبا، وستكون مباراة صعبة ليورغن كلوب. لكن هو يعلم جيدا أن هذا التحدي لن يكون سهل، وقال نحتاج إلى كثير من الصبر.
0: كلوب اصطحب معه مستشارة ماركو زيكا، وأيضا اصطحب معه بنيامين غلوك، اصطحب معه سفين بيندر وبيتر كرافيتز وبيب ليندرز. وصف هذا الجهاز بأن أفضل جهاز ممكن. ما الذي يقال عن هذا الجهاز في الإعلام الألماني، وهل بالفعل هو محل ثقة الألمان؟
1: هو يورغن كلوب سيتحمل المسؤولية، لأنه سفين بيندر لم يخذ تجارب كبيرة، كان لاعب في دورتموند صحبة يورغن كلوب لست سنوات. ليندرز عمل مع يورغن كلوب كمساعد، خاض تجربة في سالزبورغ لم ينجح فيها، عاد وخاض تجربة مع بيب غوارديولا كمساعد. هذا طاقم تدريبي يخص يورغن كلوب، ويورغن كلوب هو الذي يتحمل المسؤولية، وهو قائد وصاحب هذا المشروع وسيتحمل المسؤولية، لأنه أتى للمنتخب الألماني برؤية باستراتيجية واضحة وقادر بالأفكار التي يحملها على تطوير كرة القدم الألمانية. قال في الحديث أيضا أنه كرة القدم الألمانية لا تفتقد للمواهب، لكن تفتقد ربما للعمل، تفتقد أيضا للشغف، وتفتقد أيضا للرؤية الواضحة.
0: شكرا جزيلا لك من برلين زميلنا الإعلامي محمد أمين كناني. وبعد فاصلنا الثاني والأخير نعود لنتابع هذه النشرة وفيها. الدولة الثالثة تشهد قمة الأهلي والهلال بالدوري السوني، والأهلي المصري يواجه برشلونة في كأس إخوان غامبر.

0: يكبر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل. نلاحقه، يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

حياكم الله من جديد. خسر الأهلي السعودي يوم الجمعة رابع مبارياته الودية تحضيرا للموسم الجديد، وذلك بثلاثة أهداف لهدف أمام فيتوريا جماريش في البرتغال، وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث بترتيب دوري روشن.

0: السعودي ونال لقب دوري أبطال آسيا للنخبة. وأيضا في مباراة ودية فاز الهلال على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت في النمسا استعدادا لانطلاق منافسات الموسم المقبل. أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات الجولات الست الأولى للمسابقة بشكلها الجديد والتي تنطلق في 18 من أغسطس وتختتم في 29 من مايو، ويلتقي أبها والحزم في أولى مباريات المسابقة على يستهل حامل لقب فريق النصر مشواره بملاقاة نادي الفتح في الرياض في 15 من أغسطس، بينما يلعب الهلال الذي حل وصيفا أمام ضيفه الفيصلي العائد إلى دوري المحترفين في 14 من أغسطس.
1: موسم جديد من دوري روشن، لعل أهم ما يميزه زحمة المباريات والكثير من التوقفات، حيث تشارك 8 أندية سعودية في 4 بطولات خارجية، إلى جانب توقفات الاتحاد الدولي لكرة القدم ومشاركات المنتخب الأول في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا واللتان تستضيفهما السعودية. 306 مباريات مقسمة على 34 جولة تمت جدولتها. جولة أولى سيقص شريطها أبها والحزم. حامل اللقب نادي النصر يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضيفه الفتح الوافد الجديد على دور المحترفين نادي الدرعية، وضعته الرزنامة أمام مضيفه الشباب في بداية المشوار، بينما تبرز أقوى مواجهة في الجولة الثالثة بين الهلال والأهلي على ملعب المملكة أرينا في الرياض. الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد سيكون مشهده الأول في الرياض في الجولة الثامنة، بينما تقام مباراة العودة في جدة في الجولة 25. ديربي الهلال والنصر يقام ذهابا في الأول بارك في الجولة 17، على أن تلعب مباراة العودة في ملعب المملكة أرينا في الجولة الأخيرة. الجولة 15 ستشهد مباراة الذهاب من ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، على أن تلعب مباراة الإياب في الجولة 32.
0: من جدة أرحب بالزميل الصحفي نجيب الجداوي، أهلا وسهلا بك نجيب، وش أبرز ما لاحظت على جدولة الدوري هذا الموسم؟
2: أهلا محمد، صباح الخير عليك وعلى كل من يتابعنا ويستمع لنا عبر قنوات العربية. حقيقة في البداية يجب الإشادة بالشفافية الكبيرة المقدمة من رابطة الدوري المحترفين في توضيح آلية بناء الجدول لهذا الموسم، خصوصا في ظل الرزنامة المزدحمة وبشكل كبير جدا والكثافة الاستثنائية اللي حنشاهدها في هذا الموسم بسبب تداخل المسابقات وبسبب الاستقطابات اللي راح تستضيفها المملكة العربية السعودية. الحديث عن بطولة آسيا وبطولة الخليج، جميل جدا هو الوقوف على متطلبات الأندية من خلال إقامة ورش عمل، ولكن أنا كان من وجهة نظري الشخصية أنه يجب أيضا الاستماع لآراء الجماهير ومتطلباتها، خصوصا وأن الجمهور هو الجزء الأهم في اللعبة، هو المتابع، هو من يحضر، هو من يعني يعتبر العامل المهم في نجاح البطولة. وإن أردت الحديث عن متطلبات الجماهير، الحديث عن توقيت المباريات تحديدا والحديث عن طريقة إقامة المباريات، لو لاحظنا مثلا في الجولة الأولى يلعب الدرعية مع الأهلي والشباب مع القادسية في الرياض وفي نفس التوقيت، ما أعتقد إنه هذا راح يخدم مشاهدة المباريات وحضور الجماهير. أيضا في الجولة الأولى يلعب الاتحاد مع الخلود
0: كان في أزمة ملاعب زين اللي لقوا الملاعب،
2: لا بس التوقيت
0: اللي يقيمون عليها المباريات أصلا، فالتوقيتات يعني راح تكون أقل شيء ممكن.
2: أنا أتحدث عن التوقيت،
0: تفضل.
2: توقيت تحديدا، يعني انت تلعب مباراتين في نفس التوقيت، هذا الشيء راح يقلل كثيرا من مشاهدة المباريات سواء من على شاشات التلفاز او من خلال حتى حضور المباريات. لا ننسى محمد انه إقامة المباريات ايضا في منتصف الاسبوع، الحديث عن مباراة الهلال والاهلي في الجولة الثالثة تقام يوم الثلاثاء وفي توقيت يعتبر متأخر، خصوصا أنه اليوم يعتبر في منتصف الأسبوع ويوم يعني يوم دوامات، فهذا الشيء أيضا راح يؤثر بشكل كبير. لذلك أنا كنت أتمنى أن تتبنى الرابطة منهجيات متقدمة

0: في الوقوف على ما يتطلبه الجمهور من خلال عمل استبيانات أو مؤشرات لقياس ردود أفعال الجماهير في وسط الموسم، وبالتالي
1: أو مشاهدة يعني رتم الحضور في كان يكفي بس يشوفوا المباريات اللي حضروا فيها الجماهير في الموسم الماضي ويعرفون الجمهور الشبابي بالضبط يعني ويتم تلبيته. لكن واحدة من الأشياء الجديدة في
0: صحيح
1: هذه النسخة واحدة من الأشياء الجديدة نجيب أنه ما صرنا نشوف جولة الديربي، هذه الابتكار العجيب اللي كان موجود في السنتين في الموسمين الماضية. من وجهة نظرك أولا لماذا تم الاستغناء عنها في هذا الموسم، والبديل في هذا في النسخة الحالية هل تعتقد بأنه راح يلقى نجاح أكبر؟
0: صحيح، أنا أتوقع أنه راح يكون نجاح كبير، خصوصا أنه لما أنت يعني تباعد ما بين المباريات المهمة للفرق اللي إن كان الحديث عن الديربي أو عن الكلاسيكو، هذا الشيء يعطي زخم أكبر للحضور، زخم أكبر حتى للتسويق والمشاهدة، لأنه اليوم الدوري أصبح مشاهد على أكثر من 100 قناة حول العالم، وهذا الشيء مهم جدا أنه أنت تجعل المباريات تلعب في جولة واحدة. لا ننسى أنه في الدوري السعودي ويمكن من الدوريات القليلة جدا اللي فيها أكثر من ديربي وأكثر من كلاسيكو مقارنة بالدوريات الأخرى.
1: جميل، أيضا شفنا الإعلان فقط عن أول 6 جولات حتى فترة التوقف أعتقد الخاصة بكأس الخليج، بعد ذلك سيتم الإعلان عن بقية الجولات. بنشوف يعني تغييرات كبيرة تعتقد من وجهة نظرك؟
0: أنا أتمنى أنه يكون في تغييرات على تواقيت المباريات وموعد إقامتها،
1: فقط راح يكون عندنا بس
0: بعين الاعتبار
1: عشان تكون صورة واضحة للمشاهدين الكرام أنه أعلنت فقط 3 توقيتات للمباريات. فيه مباريات ستقام عصرا أعتقد الساعة 4 وربع أو حاجة زي كذا، وأيضا في مباراة بعدها الساعة 6 ونصف تقريبا، ومباراة اللي تعتبر مباراة السهرة. لأول مرة يتم إعلان التوقيتات تحديدا، أيضا تم مراعاة أوقات الصلاة، تم مراعاة العشر الأواخر والأعياد لأول مرة، هذه أشياء جديدة، ولذلك هذه لازم نسلط عليها الضوء نجيب.
0: صحيح، مهم جدا، وتشكر الرابطة طبعا على أنها قامت بالاستفادة من الدروس اللي كان فيها أخطاء إن صح التعبير الموسم الماضي، وإن كنت أرى أنه راح نشهد بعض الضغوطات خصوصا في بطولة سمو كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، وبعد ما يتم تأهل الأندية للأدوار المتقدمة، أتمنى أن لا يكون هناك مباريات تقام في ليالي العيد أو في العشر الأواخر من شهر رمضان كما شاهدناها في المواسم الماضية. صحيح. وأن يكون هناك تدارك حقيقي لما حصل في المواسم الماضية.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا نجيب جداوي الصحفي السعودي، كنت معنا من جدة. أعلن الأهلي المصري رسميا مواجهة برشلونة الإسباني ضمن كأس خوان غامبر الودية في 19 من شهر أغسطس المقبل، وذلك على ملعب كام نو. ومن المنتظر أن يقيم الأهلي معسكرا إعداديا في إسبانيا خلال الفترة من 26 من الشهر المقبل تحضيرا لانطلاقة الموسم الجديد. وتستعد أندية الدوري المصري الممتاز لاختيار مجلس إدارة جديد لرابطة أندية القسم الأول التي تتولى تنظيم وإدارة مسابقة الدوري الممتاز وعدد من الملفات التنظيمية والتسويقية الخاصة بالبطولة. وحدد اتحاد اللعبة يوم الاثنين المقبل لعقد الجمعية العمومية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة رابطة الأندية، وضمت القائمة المرشحين الرئيس أو ضمت قائمة المرشحين الرئيس الحالي أحمد دياب. معنا الزميل محمود صبري رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي من القاهرة، أهلا وسهلا بك زميلنا محمود. الآن الأندية ستختار مجلس الإدارة الجديد للرابطة، ما هي أبرز الملاحظات على المجلس السابق؟ ما هي أبرز التطلعات التي تطلعها الأندية من المجلس الجديد؟
2: أهلا بحضرتك. لا شك أنه يوم الاثنين 27 يوليو سيكون خطوة جديدة للمجلس الحالي ليحتفظ بمقاعده برئاسة الأستاذ أحمد دياب هو الرئيس الحالي لرابطة الأندية، لا جديد ولا تغيير، بإضافة أن النادي الأهلي مثلا ونادي الزمالك مثلا في قدم النادي الأهلي المهندس إبراهيم الكفراوي بديلا لكابتن عماد متعب في الدورة السابقة ويحتفظ بمقعده على مقعد الوكيل. لقد المهندس ايضا او الاستاذ خالد رفعت

0: عضو في الصوره الناديه زي ما يقدموا كعضو، وانا كانديه اخرى ايضا رشحت انديه طلائع الجيش والمقاولون العرب رشحت ايضا، والمصري رشح ايضا في العضويه 3 عضويات جديده بالاضافه الى باقي ممثلين اتحاد الكره. لا شك انه احمد دياب يراس الدوره الرابطه هو الاقرب، لانه لا يوجد منافس له، هو الاقرب للاحتفاظ بالمقعد للمره الخامسه. واسست رابطه الانديه في 2021 كخطوه لعمل لتطوير كره القدم للدوري المصري الذي يتحسن من الموسم الاكثر، وشهدنا الموسم الماضي بعد منافسات شرسه حتى المباريات الاخيره حسم من خلالها درع الدوري والذي فاز به نادي الزمالك. ايضا رابطه الانديه قدمت ايضا تعاقدا جديدا مع احد اكبر شركات الاستثمار في السوق المصري لرعايه الدوري المصري بمبلغ تعدى 1 مليار جنيه، مع تقديم حوافز جديده ومنها زياده حصه بطل الدوري من 5 ملايين جنيه الى 50 مليون، بالاضافه الى دعم الانديه الشعبيه ب 40 مليونا، بالاضافه الى تفاصيل اخرى من اجل تطوير والاهتمام برعايه نشو انديه القسم الثاني والثالث. كل ذلك يتم الترتيب له في الفتره المقبله. ايضا ينتظر الشارع الرياضي المصري الاعلان عن موعد قرعه جدول الدوري المفروض ان تتم في بدايه مطلع الاسبوع المقبل، خاصه وان الاتجاه ان يكون انطلاق الدوري المصري في بدايه من 20 اغسطس باذن الله تعالى.
1: يعني هو احنا لازلنا ما نعرف متى ينطلق الدوري ولا متى تقام القرعه، فقط الان لسه قاعدين نختار مجلس الاداره للاتحاد للرابطه. ما تعتقد انها كانت يعني خطوه متاخره، يعني انه اختيار مجلس اداره الرابطه الان كان مفترض انه قبل نهايه الموسم على الاقل؟
0: حضرتك كان المفروض بعد حسم رعاية الدوري واللي اتخذ فيها خطوة كان مهم جدا، كان لابد مباشرة بعد نهاية يتم حسم مجلس الرابطة، ولكن الأمور واضحة ليس فيها جديد. فبعد نجاح النائب أحمد دياب في تقديم صورة مختلفة، بدأ هو الأقرب للاحتفاظ برئاسة رابطة الأندية، هو يقدم تطوير بأمانة شديدة على مدار 4 سنوات وهذا الموسم الخامس ليه في تطوير وتنقل من مرحلة جيدة، ولكن لا جديد في في في لا يوجد منافسة. لا يعني عاوز أقول لك إنه الصورة واضحة من خلال التوافق، هناك أكثر من 12 نادي يؤيدون النائب أحمد دياب للاحتفاظ بمقعده، وقدمت الأندية مرشحين لها، وقدم الأهلي والزمالك لكل منهم مرشح، وفي 3 أندية على الأقل لم تعلن عن موقفها حتى، ولكن الصورة واضحة. المهم هو الآن هو إعلان قرعة جدول الدوري لانطلاق الموسم، لأن مقبلين على موسم صعب، عندك موسم صعب وتصفية أمم أفريقيا وعندك انطلاق دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، يعني عاوز أقول لك أنه
1: راح يكون في ازدحام كبير جدا،
0: أكيد في ترقب في ترقب لانطلاق الموسم الجديد،
1: وحنشوف الموسم بنفس الشكل اللي شفناه في الموسمين الماضيين زميلنا محمود. يعني هل سيقام بنفس الطريقة من مرحلة واحدة ثم تحديد بطل وتحديد الهابطين؟
0: نفس الاتجاه هو الاحتفاظ بنفس الشكل الذي عليه الدوري المصري من مرحلتين، مرحلة البطل وربما يكون شكلها من خلال 6 الأندية الأوائل في الترتيب لحسم بطل الدوري، وباقي الأندية سيتنافسون على تحديد عدد الأندية الهابطة أو التي ستبقى في الدوري. في توجه لتقليل عدد أندية الدوري مع مرور السنوات المقبلة، يعني من 2021 دوري نبدأ التفكير في أن يكون 18، بعد كده التفكير لمستقبلا لأن يكون 16، رغم أنه 16 تبدو صعبة في الوقت الحالي، ولكن الشكل 6 أندية في المقدمة من الأول للسادس يتنافسون على اللقب، أيضا أكثر من 17 نادي أو 16 نادي يتنافسون على البقاء في منطقة الجدول والاستمرار، ومنهم 4 أندية على الأقل ستكون مصيرهم إلى دوري القسم أو دوري الأضواء. فأعتقد أنه الشكل لن يتغير بهدف واحد، هو الحفاظ على اللاعبين، ضيق الوقت، المباريات، تشابك الموسم. حتى الآن سيستمر الوضع إلى أن يعني يتحسن الأمر وإعادة شكل الدوري إلى نظامه السابق وهو الذهاب والإياب. أعتقد أنه المرحلة ربما تستمر لموسمين على

0: على الأقل في ظل أمم أفريقيا 2027 أمم أفريقيا 2028.
1: جميل.
0: الاتحاد الأفريقي ربما يحل هذه الأزمة بأنه دعا أمم أفريقيا كل 4 سنوات، وهذه يعني كانت مفاجأة للجميع. يعني
1: نتمنى إن شاء الله التوفيق للرابطة ومجلس إدارتها الجديد. شكرا جزيلا لك زميلنا محمود صبري رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، كنت معنا من القاهرة. أعلن لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس قراره الانضمام إلى فريق فيلادلفيا سيكسرز لمدة 2 عام، وسبق لليبرون اللعب مع كليفلاند وميامي، وأمضى آخر 8 أعوام مع لوس أنجلوس ليكرز، وتوج ابن 41 بلقب المسابقة في 4 مناسبات في 10 مرات وصل فيها إلى الدور النهائي. تشهد جدة سوبر دوم اليوم فعاليات أسبوع نزال الملاكمة العالمي The Comeback، مشاركة وبمشاركة نخبة من أبرز الملاكمين العالميين والسعوديين والعرب في 13 نزالا، يتقدمهم البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغهام.

0: عنوان الكتاب فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ماكو آية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
1: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
0: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
1: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية وفي العناوين. التحالف يستهدف مواقع عسكرية حوثية باليمن ترتبط بتهديد السفن التجارية في البحر الأحمر. الحكومة اليمنية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري وتحملها مسؤولية مواصلة نهجها التخريبي.
1: Right now, I think they're getting more and more serious as the days go by.
0: ترامب يحذر إيران إما التفاوض أو استمرار الضربات ويقول إن نتنياهو سيزور واشنطن خلال أيام. الجيش الأمريكي يعطل سفينة حاولت خرق حصار الموانئ الإيرانية والحركة عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوى. زيلينسكي يتوقع هجوما روسيا كبيرا الخريف المقبل ويؤكد سعي أوكرانيا لتطوير أمد مسيراتها. استنفار عسكري في فرنسا بسبب الحرائق، إجلاء 100,000 شخص والنيران تدمر 100 مبنى جنوبي البلاد. أهلا بكم. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر. شدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. قال التحالف إن الميليشيا الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها للسفن التجارية في البحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري ينتهد بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها. أضاف التحالف أنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيا الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن المملكة سعت ولا تزال إلى دعم جهود التهدئة والسلام وستساند المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء. قال الجابر إن ميليشيا الحوثي منعت تسيير الرحلات من مطار صنعاء بحجج واهية وتنصلت من مسؤوليتها عن المأساة الإنسانية في اليمن، كما حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية. أضاف أن السلام لن يتحقق بالشعارات أو بالمراوعة السياسية بل بإرادة تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية. دانت الحكومة اليمنية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر. أكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري للتحالف يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة. نوهت الحكومة اليمنية بأن عملية الردع اتسمت بالدقة واقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيا الحوثية مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. أوضحت أن الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن والإمدادات، وقالت في بيانها إن الحوثيين يتحملون مسؤولية نهجهم التخريبي مطالبة المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم ومحاسبتهم. كما أضاف البيان أن تصعيد الحوثيين يخدم أجندة إيران ويهدف إلى تحسين شروطها التفاوضية. هذا وشددت أيضا على استمرار التنسيق مع التحالف لتأمين الملاحة واستمرار عمل موانئ اليمن. سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة بحثت من جهتها مع مجلس الأمن القومي الأمريكي التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، مؤكدة أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية

0: تهدد أمن الممرات المائية. طالبت بردع ميليشيا الحوثي وحماية الممرات الملاحية، مشددة على أن تهديدات الحوثي تتطلب استجابة دولية موحدة ورادعة. كما شهدت وزارة النقل اليمنية بجهود السعودية ودول التحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم أمن واستقرار اليمن وحماية الملاحة الدولية. أكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتسهيل حركة النقل البحري. دعت وزارة النقل المجتمع الدولي لمواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان أمن الموانئ والممرات البحرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والإنسانية. قبل ذلك، أفاد مصدر رفيع للعربية أن باكستان أبلغت إيران بضرورة استخدام نفوذها على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم في البحر الأحمر. المصدر الرفيع أوضح للعربية أن إسلام أباد حذرت طهران من أن إغلاق مضيق باب المندب ليس فكرة صائبة وسيزيد الوضع تعقيدا. من القاهرة معنا المحلل السياسي اليمني فارس البيل. أستاذ فارس، أهلا بكم. عملية التحالف أو رد التحالف هل كان متوقعا بعد استهدافات ميليشيا الحوثي لحركته الملاحة في باب المندب؟
1: تحية لك للمشاهدين الكرام. كان متوقعا وفي إطاره المحدود والمرسوم، وأعتقد أنه ينطبق تماما مع الأعراف والشرائع الدولية، بالأخص ونحن نتحدث عن ميليشيا متهورة للغاية وتقوم بأعمال إرهابية، وأعتقد أنها أكبر جماعة إرهابية الآن في العالم تمتلك هذه المنظومة وهذه الترسانة من الأسلحة والقدرات، وتهدد أهم مسار اقتصادي وتجاري في العالم. وأعتقد أن ما قامت به ميليشيا الحوثي من اعتداء على السفن السعودية اقتضى مثل هذا الرد، وإن كان هذا الرد في تقديري جاء متناسبا كما أعلن التحالف مع طبيعة ما قامت به ميليشيا الحوثي من حيث المسار، بمعنى أن الاستهدافات كانت لمنظومة اتصالات ورادارات ومنصات رصد وتتبع للسفن وما إلى ذلك. حتى الآن يعتبر عملية جراحية في تقديري، رسالة واضحة المعالم للميليشيا الحوثي، حد من قدراتها إزاء هذه الأعمال التخريبية. والآن الكرة في تقديري في مرمى ميليشيا الحوثي، هل يمكن أن ترعوي ميليشيا الحوثي أو تستجيب؟
0: طيب أستاذ فارس، هل الكرة اليوم هل الكرة في ملعب ميليشيا الحوثي أو في ملعب إيران؟ لماذا ارتأت إيران أن تحرك ذراع ميليشيا الحوثي في باب المندب في هذا التوقيت؟
1: وعندما نتحدث عن ميليشيا الحوثي نحن نتحدث بالتأكيد عن إيران، لأن ميليشيا الحوثي ليست سوى أداة، أو هي البندقية التي يطلق منها النظام الإيراني النار. ميليشيا الحوثي لا تملك حتى استراتيجية ولا تمتلك القدرة على مراجعة حتى مثل هذه القرارات بالنسبة لإيران، ولذلك تجد نفسها مرغمة لأن تسلك هذا المسلك، رغم أنها تدرك تماما أنها ذاهبة إلى الهاوية. هذه خطوة يعني أنها تعادي وتستعدي العالم بأكمله، لأننا نتحدث عن مسار اقتصادي مهم، وبالتالي كما لو أنها تسبب ضررا كبيرا للعالم أجمع ويستهدف من قبل كل هؤلاء المتضررين. ميليشيا الحوثي الآن تعتبر إيران أنها هي الورقة الرابحة بالنسبة لها، يمكن أن من خلالها أو من خلال هذه الأعمال أن تبتز العالم الغربي كحالة من التفاوض، يمكن من خلالها أيضا أن توسع دائرة الاشتعال كما تعتقد إيران، وعلى الأقل تشعر أنه لا يمكن أن تحرق طهران كما تقول، بينما تأمن المنطقة، أو هذا هو التوجس والرغبة من قبل إيران. وأداتها في كل ذلك ميليشيا الحوثي، وإن كانت ميليشيا الحوثي في تقديري لا تستطيع أن تقول للنظام الإيراني لا، أو أن تتراجع مع كل هذه الخطوات التي يمكن أن تدفع بها. نحن نتحدث الآن عن حالة صامتة، حالة عسكرية، أو أشبه بقنبلة يقذفها النظام الإيراني في اللحظات الأخيرة. بالنسبة لي
0: طب الحديث عن هذه الورقة التي يستخدمها الجانب الإيراني في هذه اللحظات الأخيرة من المعركة، إلى أي مدى قد يستفيد من ورقة ميليشيا الحوثي أو من ورقة الضغط لباب المندب؟
1: أعتقد أنها الآن تستفيد منها استفادة مجرد معنى.

0: معنوية لا أقل ولا أكثر، وإن كانت مخاطرها أكثر على النظام الإيراني، لأنها تستعدي العالم، تستعدي الاقتصاد العالمي، وبالتالي تجلب عليها الكثير من الخسائر. كانت تعتقد إيران منذ اللحظة الأولى أنها قادرة على إغلاق مضيق هرمز وإغلاق مضيق باب المندب هكذا بسهولة، وبالتالي تبتز العالم كله ويتوقف الاقتصاد، وعندها يأتي العالم إلى إيران ويتفاوض معها وترفع سقف شروطها، أو هكذا كانت تتخيل تماما. لكن عندما وجدت صعوبات في مضيق هرمز، وربما أجلت قليلا ورقة مضيق باب المندب، وإن لم تكن على مقدرة كاملة في تقديري للتعاطي مع مضيق باب المندب كما هرمز بالضبط، لأننا نتحدث الآن عن جغرافيا تعيش فيها ميليشيا الحوثي هي بعيدة تماما عن مضيق باب المندب. الشرعية أقرب بحوالي 90 كيلو إلى مضيق باب المندب، وبالتالي لا تملك ميليشيا الحوثي سوى أعمال قرصنة في البحر الأحمر. أما إغلاق تام أعتقد أنه مستبعد في كل الأحوال. ما الذي ستستفيده إيران من كل هذا الأمر؟ أنا أعتقد أنها تنظر إلى مسألة أنا ومن بعد الطوفان، أو هكذا تشعر أنه إيران تحترق، وبالتالي لابد أن تدفع بكل أوراقها كلية إلى المجهول. ما تملك الآن هي ورقة ميليشيا الحوثي، تريد أن تمارس بها كل هذه الأعمال، أو تصل بها إلى مرحلة يمكن، أو تشعر أنها يمكن أن تشكل على الأقل إقلاقا للمجتمع الغربي. لكن أعتقد في كل الأحوال أن ميليشيا الحوثي في هذه اللحظة لا تؤدي ما ترغبه إيران بشكل واضح في هذه المسألة. حتى عندما دخلت ميليشيا الحوثي في هذه المعركة، هو دخول الحقيقة واصطفاف واضح مع إيران ضد المجتمع الغربي، لكن أرادت إيران أن يكون ذلك بلافتة يمنية، بمعنى تتحدث عن حصار، تتحدث عن استهداف سفن المملكة العربية السعودية وفقط، تتحدث عن قضايا يمنية، بينما المسألة أبعد من ذلك، وهي تظن أن المجتمع الدولي أو أن الدول المتضررة من كل هذه الخطوات بالنسبة لما ستقوم به ميليشيا الحوثي سيكون بمعزل تماماً عن ما تقوم به، ويشعرون أن القضية يمنية حوثية. أو
1: طب الحديث عن القضية اليمنية أستاذ فارس، تم استهداف مواقع عسكرية مرتبطة بميليشيا الحوثي، تطلق منها تهديداتها باتجاه باب المندب في محافظة الحديدة تحديدا. بالنسبة للوضع الاقتصادي، الوضع المعيشي في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في اليمن اليوم، هل من حاضنة شعبية لها؟ كيف يمكن تقييم وضع المدنيين؟
0: أتصور أن الحالة المعيشية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، بالرغم أن الكثافة السكانية هي الأعلى في هذه المناطق، أشبه بسجن. نحن نتحدث عن اختطاف ميليشياوي لكل هؤلاء السكان ولكل هؤلاء القاطنين تحت قبضة ميليشيا الحوثي. لا رواتب تقدم لهم منذ 11 عاما، لا خدمات، لا تلتزم ميليشيا الحوثي بأي شيء لهؤلاء الناس، إنما تبتزهم، تنهبهم تماما من الكبير إلى الصغير، وصلت حتى إلى معدومي الدخل، تنهبهم ميليشيا الحوثي لصالح مشاريعها التخريبية، بالإضافة إلى حالة الخوف التي يعيشونها، وحالة الترقب الدائمة، وحالة القمع الرهيب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي. هؤلاء الناس الذين يعيشون هذه الظروف في حالة حنق، وفي حالة غضب، وفي حالة سخط كبير من ميليشيا الحوثي ومن تصرفاتها، وأعتقد أنهم ينتظرون اليوم الذي يأتي ليتخلصوا به من هذه الميليشيا، ينتظرون الإمداد من قبل الحكومة الشرعية، ينتظرون أن يكون هنالك معركة خلاص، لأنهم عانوا الأمرين. نتحدث عن 11 سنة نقلت ميليشيا الحوثي اليمن والجغرافيا اليمنية لتصبح بحسب تقارير الأمم المتحدة أسوأ حالة إنسانية في أو أزمة إنسانية على الأرض، وهذه مشكلة كبيرة. الآن هل ميليشيا الحوثي بكل ما تستعرضه من مسيرات يمكن أن نقول تشعر العالم أنها ما تزال تحتفظ بحاضنة شعبية، ويدرك الناس ويدرك العالم أن هؤلاء الذين يدفع بهم إلى الميادين يدفع بهم بالإجبار، ليس حتى بالترغيب. تخلت ميليشيا الحوثي حتى عن منح الناس مقابل الخروج، إنما تجبرهم إجبارا وتهددهم بقوتهم وتهددهم بالسجن وتهددهم

0: كل الأساليب القمعية، ما الذي تبقى لدى ميليشيا الحوثي؟ أنا أعتقد أن الدوائر تحيط بها من كل جانب، هنالك ترقب دولي لمعاقبة ميليشيا الحوثي على ما تقوم به في البحر، هنالك استعداد بري من قبل الحكومة الشرعية، وهنالك سخط شعبي في المناطق التي تسيطر عليها. أضيف إلى ذلك مسألة تمرد القبائل الآن، وهي الورقة الأهم التي كانت تضغط بها ميليشيا الحوثي، تمرد القبائل في المحافظات الشمالية عامل قوة مهم لصالح الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي، وبالتالي ما الذي تبقى لدى ميليشيا الحوثي؟ لا أتصور أنه تبقى لديها سوى ما تشعر به العالم، أنها ما تزال تمسك بزمام الأمور، بينما الحقيقة أنها لا تزال تغلق فقط الباب على هذا السجن الكبير على الناس فقط.
1: طيب سيد فارس، في ظل تحريك إيران لورقة ميليشيا الحوثي، وقلتم أنه ميليشيا الحوثي ترتهن لقرار إيران، هل تعتقدون أن الأمور تتوجه نحو التصعيد بعد تحريك هذه الورقة، أم هو مجرد ضغط وستستجيب إيران للجهود الدبلوماسية للعودة لطاولة المفاوضات؟
0: أمام إيران سيناريوهين في تقديري. السيناريو الأول أنها ستذهب بميليشيا الحوثي إلى مرحلة يمكن أن تشكل خطر كما تعتقد على المجتمع الدولي، وعب أيضا على الاقتصاد العالمي، وبالتالي يأتي العالم للتفاوض معها أو تحسن من شروط التفاوض، وهذا السيناريو في تقديري مستبعد في كل الأحوال. لكن السيناريو الآخر وهو أن تدفع بميليشيا الحوثي لأن تذهب إلى خطوات أعلى، وعندها يمكن أن نقول أنه لن يسكت المجتمع الدولي ولا على الأقل الدول المشاطئة للبحر الأحمر، الأمن الإقليمي والأمن الدولي كله معني بمعاقبة ميليشيا الحوثي عن كل ما تقوم به، وهذا هو السيناريو الأخطر في الموضوع، وبالتالي يمكن أن نشهد انهيارا كاملا وخسارة للنظام الإيراني للورقة الحوثية بعد حزب الله وبعد نفوذها في سوريا وكذلك في العراق، وبالتالي هذا السيناريو في تقديري هو الأقرب، لأن إيران في تقديري لم تعد تملك زمام المبادرة أو حتى القدرة على تحريك أدواتها بشكل أو بآخر. هذه هي الورقة الباقية بالنسبة لها، هي ميليشيا الحوثي ليست أثمن من الأوراق السابقة التي فقدتها، وبالتالي هي تشعر أن الحالة الجغرافية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي يمكن أن تشكل نوعا ما من حالة توسيع دائرة المعارك على الأقل، إبعاد النار قليلا عليها، لكن النار متجهة بشكل واضح وبشكل معمق نحو النظام الإيراني. نتحدث عن حالة متهالكة يعيشها النظام الإيراني الآن، وبالتالي في تصوري أن الميليشيا الآن ذاهبة إلى مستويات يصعب التراجع عنها، هذا واضح في إطار تصريحات النظام الإيراني وقادة النظام الإيرانيين. أما ميليشيا الحوثي فتصريحاتها أو خطابها الإعلامي هو مرتهن بما تقوله القيادات الإيرانية في كل الأحوال.
1: أشكرك جزيل الشكر من القاهرة، حدثنا المحلل السياسي اليمني فارس البيل، شكرا جزيلا. قبيل هذه التطورات حذر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر يهدد بتوسيع التصعيد الإقليمي وتقويض فرص السلام في اليمن.
2: The Secretary General is deeply alarmed by the resumption of Houthi attacks on commercial vessels transiting in the Red Sea and the renewed threats to maritime navigation. The attacks on commercial vessels claimed by the Houthis risk further heightening regional tensions and widening of the current cycle of escalation with the potential to draw Yemen deeper into the regional conflict. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace and cause serious economic, humanitarian, and environmental consequences across and beyond the region.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ترامب يؤكد وجود اتصالات مع طهران رغم استمرار الضربات الأمريكية الليلية. لدينا أيضا ارتفاع حصيلة قتل اعتداءات المستوطنين في قرية تل بنابلس إلى 4 أشخاص.

0: الأسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل الدلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: في موت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام. جاء تصريحات ترامب خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض. وبخصوص إيران، وأثناء حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن، مرجحا عدم استعدادهم للتوصل إلى اتفاق. تطرق إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا: لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. قبل ذلك، وفي تصريحات من البيت الأبيض، أشار ترامب إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لأي اتفاق على حد قوله.
1: What is the exit strategy?
2: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: في جملة تصريحاته أشار ترامب أيضا إلى موقف إيران أنه يزداد جدية يوم بعد يوم، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية قصوى.
2: I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
0: ورغم أن الجيش الأمريكي لم يعلن المرة الأولى منذ نحو أسبوعين عن ضربات على إيران، إلا أن وكالة رويترز نشرت صورا قالت إنها نقلا عن شهود عيان لقصف أمريكي استهدف مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.

معنا من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين أبش. أستاذ حسين أهلا بكم. هل تصريحات ترامب الأخيرة توحي بتراجع ثقته بجدول مسار الدبلوماسي مع إيران؟

0: بأن الحكومة الإيرانية لم تكن جادة ولم تأخذ التهديدات على محمل الجد، وكان لابد للرئيس أن يفعل المزيد لإقناع إيران، كما كنا نقول منذ أسابيع لابد للرئيس أن يفعل المزيد من أجل إقناع إيران لينقل لها رسالة بأنه ليس فقط هو مستعد لاستمرار عمليات القصف اليومية، بل للتصعيد بحيث يتم ضرب البنى التحتية الوطنية وضرب إيران بطريقة قد تكون مختلفة كليا عن الطريقة التي بدأها منذ فبراير، لأنها قررت بأنها تستطيع أن تتحمل أي شيء قد يقوم به من خلال ما نفذه حتى اللحظة. لابد للرئيس ترامب أن يزيد من حدة ونطاق الضربات، وكذلك في طبيعة الأهداف الحساسة من أجل إقناع إيران لتقديم التنازلات، ولعل هذا قد لن ينجح أيضا لأنه قد يكون صراعا وجوديا بالنسبة للنظام الإيراني، لكنها الورقة الوحيدة التي تمتلكها الولايات المتحدة القوى العسكرية في هذه الأثناء. وإيران تعتقد بأنه نمر من ورق، ولكنها باتت تدرك بأن هذه التهديدات باتت حقيقية وخطيرة ومؤلمة.
1: طيب، بالحديث عن القوى العسكرية أستاذ حسين، ما هي الخيارات اليوم المطروحة أمام ترامب لاستخدام هذه القوى العسكرية؟ هل نتوقع أن تكون هناك ضربات أمريكية ضد أهداف محددة بوتيرة يومية في الداخل الإيراني، أم نتوقع إلى توجه الأمور إلى مواجهة جديدة وتصعيد من الجانب الإيراني، من الجانب الأمريكي عفوا؟
0: هذا سؤال جيد. أعتقد بكل تأكيد أننا لا نعلم. الخيارات تشمل تعزيز وتيرة هذه الهجمات ضد النظام، وحتى اللحظة لم يتم ضرب كافة أصول النظام وكافة شخصياته ومراكز القيادة والسيطرة. بمقدور الولايات المتحدة أن تفعل أكثر من ذلك، هذا كان التركيز الأساسي منذ شهر فبراير، لكن حتى اللحظة إيران تمتلك أصولا يمكن تدميرها. ثانيا، يمكنه أن يقوم بضرب بعض البنى التحتية الحيوية كما أسلفت الذكر، مثل محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه والجسور ومحطات الطاقة وكذلك السكك الحديدية وأنظمة المطارات وغيرها، الهيكلية الأساسية التي تجعل الحياة قابلة للعيش في العالم الحديث بالنسبة للشعب الإيراني ولكافة أفراد المجتمع بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني والقوات العسكرية وغيره. البعض قد يقول أن هذا يرقى إلى جريمة حرب، أنا لا أنكر ذلك على الورق، وهذا يشابه ما الذي تفعله إيران في جميع الأحوال للدول العربية الخليجية المجاورة التي تعد بريئة وضحية لذلك، لكن هذه قد تكون الطريقة الوحيدة لدفع انتباه إيران لتكون أكثر جدية للقدوم لطاولة المفاوضات. أما الخيار الأخير فقد يكون من قبيل بعض العمليات البرية المحدودة، أي بمعنى التي يمكن أن تسيطر على جزيرة كرج التي تعد هشة ولديها الكثير من نقاط الضعف وتحتوي على صناعة النفط في إيران. أعتقد أنه يمكن من السهول السيطرة على هذه الجزيرة من قبل القوات الأمريكية، لكن من الصعب الحفاظ عليها لأن إيران سوف تقوم بهجوم مضاد قد يكون مؤلما، لذلك الولايات المتحدة قد تكون قادرة على فعل ذلك. وإذا ما استطاعت أن تسيطر على جزيرة كرج واستمرت بالحفاظ في السيطرة عليها لبضعة أشهر، فهذا من شأنه أن يحول طريقة التفكير في بعض جزئيات النظام لضرورة اتخاذ بعض الاتفاق والتنازلات.
1: أستاذ حسين، للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين من بدء هذه الضربات المتجددة للجيش الأمريكي على إيران، لم يعلن الجيش الأمريكي عن ضربات ليلية هذه الليلة، هل هذا يؤشر إلى الاستعداد لعملية حاسمة أم ليس بالضرورة؟
0: هناك كل مؤشر يمكن أن يدفعنا لقراءة الأمر على هذا النحو، وهذا صحيح، لكننا حقيقة لا نعلم، وأنا لا توجد لدي أي فكرة، لأن الأمر يتوقف على الرئيس ترامب، وما من شخص بمقدور

0: دوره التنبؤ بتصرفاته وأفعال رئيس ترامب أو أن يقرأ ما يدور في ذهنه، لكنه كان يبعث برسائل متغيرة وبعض الرسائل الرمزية منها تلك التي ذكرتيها. ناهيكم عن الحديث الذي أشار فيه إلى ضربات قوية وتصعيد كبير وأنه سوف يقوم بضرب إيران بطريقة قد تدفع إيران للصدمة وللمفاجأة. هذا الأمر قد يكون من قبيل الخداع، وقد سمعنا الكثير من ذلك منذ شهر فبراير بعد أن اندلعت هذه الحرب. فسمعنا الكثير من الخداع الذي أدلى به الرئيس ترامب وبعض المبالغات حتى الأكاذيب بشأن ما الذي سوف يفعله وما الذي حققه وكافة الأشياء التي قد تكون مجنونة أحيانا، لكن هذا يعزى جزئيا إلى أمر استراتيجي. فالرئيس يحاول أن يروع أي خصم من خلال دفعه ليكون غير مستقر، وهذا يدفعنا إلى نظرية الجنون بحيث يتم ترويع الخصم بطريقة يدفعه لعدم الاستقرار، ويستخدم الرئيس هذا الأسلوب. لكن هناك كل الأسباب التي تدفعنا لمعرفة أن الرئيس بات جادا في تغيير ليس فقط نوعية، ليس كمية، بل نوعية الضربات ضد إيران من خلال التصعيد إلى مستوى جديد مختلف من أجل دفع النظام الإيراني ليفهم بأنه لا يمكن لإيران أن تنتظر حتى شهر نوفمبر وأن حتى الانتخابات النصرية أو إلى تاريخ سحري يتم تصويره وأن العالم سوف ينتهي وسوف يتم إعلان النصر. ثمة أمر مطلوب لهز إيران وبسبب عدم مبالاتهم وتحريك طريقة تفكيرهم، وقد يكون هذا هو الوقت الملائم لذلك.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين أبش، شكرا جزيلا. وفي التطورات الميدانية بمضيق هرمز، أفاد مسؤول أمريكي لرويترز بأن الجيش الأمريكي عطل ناقلة في خليج عمان بعد محاولتها خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أطلقت النار على الناقلة لفين ما أدى إلى تعطيلها. ومنذ استئناف الولايات المتحدة لضرباتها على إيران قبل أسبوعين، أظهرت بيانات كيبلر تباطؤ حركة الشحن إلى أدنى مستوى منذ أن استأنفت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران قبل أسبوعين. أعلنت الحكومة الإسرائيلية سلسلة إجراءات تصعيدية في الضفة الغربية عقب اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ شمل تنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة وتعزيز القوات وتشديد الحواجز وتوسيع الاعتقالات. كما سرعت الحكومة إقامة وشرعنة بؤر استيطانية جديدة. قبل ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة قتل هجوم المستوطنين على أطراف قرية تل جنوب غربي نابلس إلى 4 أشخاص بعد مقتل شخص. وبحسب الصحة الفلسطينية فإن هجوم المستوطنين أسفر أيضا عن 4 إصابات، 3 منها وصفت بالحرجة. كما أعلنت تل أبيب عن مقتل عسكريين. شرطة مستمرة وفيها بعد الفصل. زيلنسكي يؤكد على تعاون أوكراني أمريكي في مجال المسيرات. ولدينا أيضا بعد عثرات تقنية سبيس إكس تطلق صاروخها الضخم إلى الفضاء.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها.

0: كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: نأخذ دروساً من هذا التاريخ. سيف بن ريزان شخصية كبيرة جداً في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
3: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان في أشياء غير قابلة أحياناً للتصديق.
2: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
3: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
0: تجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. نتابع من تطورات حرب أوكرانيا وإعلان الرئيس فولودومير زيلنسكي عن المضي قدما في التعاون مع واشنطن لإنتاج المسيرات. أوضح زيلنسكي أن كييف تسعى إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق المبدئي بما يشمل إنشاء مصنع داخل أمريكا يعتمد على التكنولوجيا الأوكرانية، مشيرا إلى أن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة على التحليق لأكثر من 3000 كيلومتر. وتوقع زيلنسكي أن تشن روسيا هجوما كبيرا الخريف المقبل. وعزى زيلنسكي توقعاته لمعلومات استخباراتية تملكها كييف تفيد بإطلاق روسيا لجملة تجنيد واسعة لغاية تكثيف هجماتها.
5: لدينا معلومات استخباراتية واضحة تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة تعبئة جديدة وواسعة هذا الخريف، ورغم أن خسائرها في ساحة المعركة تفوق أعداد المجندين الجدد، فإن بوتين يعتزم تكثيف الهجمات وتوسيع نطاق هذه الحرب ويحتاج إلى مزيد من الروس للمشاركة في العمليات الهجومية.
4: ميدانيا، أفاد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة سومي الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة 2 بمسيرة روسية. كذلك أعلن حاكم منطقة زابوريجيا عن إصابة مواطن في هجوم روسي. تأتي هذه الضربات غداة هجوم صاروخي روسي استهدف عرضا لمعدات عسكرية في منطقة كييف أسفر عن مقتل أشخاص أو 10 أشخاص تحديدا وإصابة نحو 100 آخرين. على الجانب الروسي، أفاد القائم بأعمال حاكم منطقة بلغرود الروسية ألكسندر شوفاييف بوقوع هجوم واسع النطاق بمسيرات أوكرانية على المدينة أدى إلى حدوث عدة إصابات فضلا عن وقوع أضرار وحرائق تعمل فرق الإطفاء على إخمادها. في بريطانيا، باشر رئيس الحكومة الجديد أندي بيرنام أعماله في مقر حكومي في شمال البلاد يحاكي 10 داونينغ ستريت في لندن. الهدف بحسب بيرنام هو نقل جزء من صناعة القرار إلى خارج لندن، لكن هذا القرار لم يحظى بتأييد كبير بل واجه انتقادات. تفاصيل مع مراسلة العربية في لندن عروة عبد الحق.
6: لماذا تحتاج بريطانيا إلى مقر حكومي شمالي يحاكي 10 داونينغ ستريت في لندن؟ أندي بيرنام ابن مانشستر والذي لقبه كثيرون بملك الشمال يبدأ عمله من مدينته اليوم، حيث يفتتح مقرا سماه رقم 10 الشمال بهدف نقل جزء من صناعة القرار إلى خارج لندن.
7: المقر الجديد ليس بديلاً عن داونينغ ستريت بل نسخة شمالية منه. سيعمل منه بيرنام مرة أسبوعياً إلى جانب وزراء وموظفين حكوميين عينهم هناك بشكل منتظم. الفكرة بحسب أندي بيرنام هي أن تناقش بعض الملفات الاقتصادية من مانشستر لا من ويست مينستر فقط، وذلك ضمن رؤيته لإعطاء الأقاليم دوراً أكبر في إدارة البلاد. لكن الفكرة لم تمر من دون انتقادات، فمعارضون تساءلوا عن تكلفة إنشاء مقر حكومي جديد وما إذا كان سيضيف أعباء لوجستية وإدارية. لكن بيرنام يؤكد أن المشروع لن يكلف أموالاً إضافية وأن الهدف ليس افتتاح مبنى جديد بل خلق قطب شمالي.

0: يوازن الثقل السياسي والاقتصادي مع لندن.
1: من الواضح أن بيرنهام يركز على أسلوب وشكل الحكم ويحرص على أن يظهر بصورة مختلفة. اختياره أن يبدأ من مانشستر لا لندن هو محاولة لترجمة هذه الفكرة عملياً وإثبات أن تغيير مكان اتخاذ القرار قد يكون بداية لتغيير طريقة الحكم نفسها. فهل يقتنع البريطانيون؟ من لندن عروب عبد الحق، العربية.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فنزويلا ليست مستعدة لإجراء انتخابات الآن، لكنها أحرزت تقدما كبيرا في عهد القائمة بعمل الرئيس ديلسي رودريغيز.
3: They're not ready yet for the elections, but at some point they will be, and we're going to be standing right on top of them and saying hello, saying hello. I've known them for a long time. I've known that country.
2: بعد شهر على زلزال فنزويلا، حذرت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في أمريكا من تعرض النظام الصحي الفنزويلي إلى ضغوط هائلة. المسؤولة الأممية حذرت من نقص في المواد الأساسية بالقطاع الصحي، ما يهدد جهود الإغاثة والإعمار.
4: Today marks one month since the devastating earthquake struck northern Venezuela, which claimed the lives of more than 5,000 people and have displaced over 23,000. The health system is under immense strain. 41 health facilities have structural damage, with three completely inoperable. Many facilities also face shortages of medicines, equipment, and staff. Disruptions to electricity, water supply, and supply chains, together with the urgent need to provide trauma care to thousands of injured people, are stretching already limited resources.
2: وفي تطورات الاستقطاب التجاري عالميا، فرضت الصين قيودا على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج الى 14 شركة أوروبية. قالت وزارة التجارة الصينية ان القيود تشمل شركات تعمل في مجالي الدفاع والتكنولوجيا، وذلك ردا على ادراج الاتحاد الأوروبي 14 شركة صينية في قائمة العقوبات ضمن حزمة فرضت على روسيا. قبل هذه العقوبات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستبدأ فورا تحقيقا بشأن ما وصفه باستهداف الاتحاد الأوروبي للشركات الأمريكية الكبرى. أضاف ترامب في منشور عبر منصة ترو سوشيال أن الاتحاد الأوروبي فرض سابقا غرامة بقيمة 15 مليار دولار على شركة أبل، و3 مليارات دولار على ميتا، و2.5 مليار دولار على أمازون.
5: حرب التعريفات الجمركية تعود مجددا. رسوم تتراوح بين 10% و 12.5% تستهدف هذه المرة 60 شريكا تجاريا اتهمتهم الولايات المتحدة بالتقاعس في الحد من الواردات المصنوعة بالعمل القسري. التدابير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ وضعت بعد تحقيق استمر لأشهر، ما يمنحها وفق الإدارة الأمريكية أساسا قانونيا أكثر متانة. تطبيقها سيتيح لترامب تجنب استخدام صلاحيات الطوارئ التي سبق وأن عطلتها المحكمة العليا. بموجب الإعلان، فرضت النسبة الأقل وهي 10% على بعض الشركاء التجاريين بما فيهم الاتحاد الأوروبي وكندا والهند والمملكة المتحدة، التي طبقت حظرا جزئيا على السلع المرتبطة بالعمالة القسرية. في المقابل، تقرر فرض النسبة الأعلى وهي 12.5% على كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى. واشنطن تقول إن الشركاء التجاريين تقاعسوا في كبح تجارة واستيراد سلع صنعت بأيدي العمالة القسرية ووصلت لسلاسل إمدادهم، وهو اتهام تنفيه هذه الدول. الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن الرسوم غير مبررة، مؤكدا أنه اتخذ تشريعات وإجراءات لمكافحة العمالة القسرية في سلاسل التوريد. من جانبها، أعربت اليابان عن أسفها لفرض هذه الرسوم، بينما اعترضت الحكومة السويسرية على الاتهامات المتعلقة بالعمل القسري. أما الحكومة البريطانية فأكدت أن الرسوم الجديدة لن يكون لها أي أثر سلبي على الشركات البريطانية. استراتيجية ترامب التجارية دفعت العديد من القادة الغربيين في وقت سابق إلى تغيير بوصلتهم نحو الصين كرد فعل احترازي على تغير سلوك واشنطن نحو حروب تجارية طالت الحلفاء قبل الخصوم.
2: نواصل من أخبار الحرائق التي تجتاح أوروبا، حيث أجلت السلطات الفرنسية نحو 100,000 شخص بعد اتساع رقعة حرائق قرب مدينة بوردو الفرنسية. أعلن وزير الداخلية الفرنسي

0: أن النيران أتت على 14 ألف هكتار ودمرت 53 منزلا.
1: أجلي نحو 110 ألاف شخص والتهمت النيران 14 ألف هكتار، كما دمرت 53 منزلا. وخلال فترة بعد الظهر غيرت الرياح مسار الحريق، وهو حريق ضخم يصعب احتواؤه.
2: نحن هنا نتواجد على بعد أمتار من إحدى أكبر بؤر حرائق الغابات في فرنسا، عند آخر نقطة يمكن الوصول إليها قرب بلدة سوموس البعيدة 50 كيلومترا عن مدينة بوردو. العشرات من عناصر الأمن أصيبوا بجروح خلال عمليات الإنقاذ والإطفاء، فيما عمل المئات من عناصر الدرك الوطني والآلاف من عناصر فرق الإطفاء على إنقاذ عشرات الآلاف من الذين تم إجلاؤهم على عجل عن بؤر اشتعال النيران التي توزعت على جنوبي فرنسا وجنوبها الغربي. بعض الناجين تحدث عن مشاهد تشبه نهاية العالم، فيما قال آخرون إن نهاية عالم ما قد تبدأ إذا تلاحقت موجات الحر الشديد التي تعقبها موجات جفاف تقف وراء هذه الحرائق التي اشتعل بعضها طبيعيا لكن البعض الآخر أشعل بفعل فاعل، تقول السلطات الفرنسية. حسين قنايبر من مشارف بلدة سوموس في إقليم لاجيروند جنوبي غربي فرنسا.
0: وفي إسبانيا أعلنت السلطات حالة الطوارئ الوطنية مع اتساع رقعة النيران وخروجها عن السيطرة، ما اضطرها إلى إجلاء أكثر من 10 ألاف شخص من بلدات جبلية تقع غرب العاصمة مدريد.

وفي ماساتشوستس بإنجلترا أعلنت حالة الطوارئ بعد اندلاع حريق ضخم في منشأة صناعية يبذل جنود الإطفاء. هناك جهود لمنع انتشارها.

وفي تونس أظهرت مشاهد متداولة تعرض شاحنة تابعة للحماية المدنية إلى الاحتراق بعد أن طالتها ألسنة النيران التي اندلعت في غابات الكاف الحدودية مع الجزائر تزامنا مع موجة حر قياسية تجتاح البلاد.

0: في تشيلي أفادت وسائل إعلام محلية بأن عمليات بدأت لإنقاذ من لا يقل عن 39 عامل من جم تقطعت بهم السبل جراء الثلوج في مشروع تعدين شمالي البلاد، وسط تحذيرات من خطر على حياة العمال المحصرين جراء درجات حرارة متجمدة. أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية 20 قمرا صناعيا على متن مركبة ستارشيب. تأتي هذه الخطوة سعيا من الشركة إلى توسيع قدرات شبكتها وتعزيز سرعات الإنترنت للمستخدمين.
1: For this flight is going to be higher than it has been on any of our previous Starship flights. All those engines and then get to a full landing soon.
0: نتوقف الآن مع أخبار الرياضة في هذا التقرير.

0: أعلن نادي الهلال السعودي رسمياً تعاقده مع اللاعب الهولندي كريسينسيو سامرفيل قادماً من نادي ويست هام الإنجليزي لمدة 4 مواسم. أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات الجولات 6 الأولى للمسابقة للموسم الجديد والتي تنطلق في 13 أغسطس، ويبدأ فيها النصر الدفاع عن اللقب أمام نادي الفتح. حددت المحكمة الرياضية الدولية يوم 8 أكتوبر المقبل موعدا لعقد جلسة الاستماع لتحديد هوية الفائز بلقب كأس إفريقيا لكرة القدم. أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تعيين يورغن كلوب مدربا للمنتخب الأول ل4 سنوات. قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعيين مارك فان بوميل مدربا للمنتخب الأول لمدة 2. ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن الإسباني غوارديولا رفض فرصة تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم. رسمياً تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع لاعب الوسط الفرنسي ألاجي بامبا قادماً من نادي موناكو. قرر لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس التوقيع مع نادي فيلادلفيا 76رز لمدة 2.
1: نختم من واشنطن، وقبيل استضافته لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض شهد محيط فندق والدروف أستوريا وجودا أمنيا مكثفا. هذه الإجراءات جاءت بعد مرور 3 أشهر على حادثة إطلاق النار سابقة أدت إلى إلغاء الحفل شهر أبريل الماضي. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. التحالف يستهدف مواقع عسكرية حوثية باليمن ترتبط بتهديد السفن التجارية في البحر الأحمر. الحكومة اليمنية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري وتحملها مسؤولية مواصلة نهجها التخريبي. ترامب يحذر إيران من التفاوض أو استمرار الضربات، ويقول إن نتنياهو سيزور واشنطن خلال أيام. الجيش الأمريكي يعطل سفينة حاولت خرق حصار الموانئ الإيرانية والحركة عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوى. زيلينسكي يتوقع هجوماً روسياً كبيراً الخريف المقبل ويؤكد سعي أوكرانيا لتطوير أمد مسيراتها. استنفار عسكري في فرنسا بسبب الحرائق، إجلاء 100,000 شخص، والنيران تدمر 100 مبنى جنوبي البلاد. في أمان الله.

0: عنوان الكتاب فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
1: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
0: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية ويأتي الرد بتدمير لبنان.
1: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتصل.

0: في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
6: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل،

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

التحالف يستهدف مواقع عسكرية حوثية في اليمن، والحكومة اليمنية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن. ترامب يدرس خيارات التصعيد، والاستخبارات الأمريكية تؤكد أن مجتبى خامنئي أكثر انفتاحا من والده على امتلاك سلاح نووي. زيلينسكي يؤكد أن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة على التحليق لآلاف الكيلومترات، وأن بلاده تعمل مع واشنطن على إنتاجها. حرائق الغابات تمتد في أوروبا وتتسبب في إجلاء أكثر من 200,000 شخص من منازلهم في إسبانيا وفرنسا.

أهلا بكم. نبدأ نشرتنا من التطورات في اليمن، إذ أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن البحرية بالبحر الأحمر. شدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. قال التحالف إن الميليشيات الحوثية قامت بعمل الجبان ومتهور باستهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر. كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، مضيفا أن التحالف سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيا الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. بدوره أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن المملكة سعت ولا تزال لدعم جهود التهدئة والسلام، وستستند المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء. قال الجابر إن ميليشيا الحوثي منعت تسيير الرحلات من مطار صنعاء بحجج واهية وتنصلت من مسؤوليتها عن المأساة الإنسانية في اليمن، كما حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية. أضاف أن السلام لن يتحقق بالشعارات أو المراوغة السياسية، بل بإرادة تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية. هذا وأدانت الحكومة اليمنية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر. أكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري للتحالف يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة، ونوهت الحكومة اليمنية بأن عملية الردع اتسمت بالدقة واقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيا الحوثية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. أوضحت أن الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن والإمدادات، وقالت في بيانها إن الحوثيين يتحملون مسؤولية نهجهم التخريبي، مطالبة المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم ومحاسبتهم. كما أضاف البيان أن تصعيد الحوثيين يخدم أجندة إيران ويهدف إلى تحسين شروطها التفاوضية. هذا وشددت الحكومة اليمنية أيضا على استمرار التنسيق مع التحالف لتأمين الملاحة واستمرار عمل موانئ اليمن. في سياق متصل، أشادت وزارة النقل اليمنية من جهتها بجهود السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم أمن واستقرار اليمن وحماية الملاحة الدولية. أكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتسهيل حركة النقل البحري. دعت وزارة النقل المجتمع الدولي لمواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان أمن الموانئ والممرات البحرية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والإنسانية. قبل ذلك، أفاد مصدر رفيع للعربية أن باكستان أبلغت إيران بضرورة استخدام نفوذها على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم في البحر الأحمر. المصدر الرفيع أوضح للعربية أن إسلام أباد حذرت طهران من أن إغلاق مضيق باب المندب ليس فكرة صائبة وسيزيد الوضع تعقيدا. جاءت هذه التطورات بالتزامن مع تحذير ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إذ حذر من أن استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر يهدد بتوسيع التصعيد الإقليمي وتقويض فرص السلام في اليمن.

0: The Secretary General is deeply alarmed by the resumption of Houthi attacks on commercial vessels transiting in the Red Sea and the renewed threats to maritime navigation. The attacks on commercial vessels claimed by the Houthis risk further heightening regional tensions and widening of the current cycle of escalation with the potential to draw Yemen deeper into the regional conflict. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace and cause serious economic, humanitarian, and environmental consequences across and beyond the region.
1: وفي جديد تصعيد بالمنطقة وأثناء حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن مرجحا عدم استعدادهم للتوصل إلى اتفاق. تطرق إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا لم يتبقى لدى الإيران الكثير من المسيرات. قبل ذلك وفي تصريحات من البيت الأبيض، أشار ترامب إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لأي اتفاق على حد قوله.
2: About Iran, what is the exit strategy?
3: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
1: وفي جملة تصريحاته أشار ترامب أيضا إلى أن موقف إيران يزداد جدية يوما بعد يوم، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية قصوى.
2: Made a decision about the major strikes that you're referring to. Okay. Should we expect to see major strikes?
3: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
1: هذا وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن المسؤولين بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أكثر انفتاحا من سلفه على السعي لامتلاك السلاح النووي. أضافت أن تقييمات الاستخبارات تشير إلى أن مجتبى والحكومة الإيرانية الجديدة يتطلعان إلى تطوير أسلحة نووية متقدمة. أكد مسؤولون أمريكيون أن إيران لم تتخذ حتى الآن أي خطوات لإعادة تشغيل برنامجها النووي، لكن اتخذت إجراءات للحفاظ على أصولها النووية بعد ضربات الأمريكية على منشآتها. المسؤولون الأمريكيون أضافوا كذلك أن طهران نقلت جزءا من أجهزة الطرد المركزي إلى منشأة شديدة التحصين تحت الأرض وسط إيران تعرف باسم جبل الفأس. أشاروا أيضا إلى أن هذه الخطوة تهدف في الوقت الحالي إلى حماية المعدات النووية من الضربات الأمريكية وليس إعادة بناء قدرات تخصيب اليورانيوم. معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. سيد ريتشارد أهلا بكم. ترامب كان وفي آخر تصريح له خير إيران بين التفاوض أو استمرار الضربات الليلية، باعتقادكم إلى أين تتوجه الأمور؟
4: يبدو أن الحرب تتسع رقعتها لتشمل اليمن والحوثيين أيضا، ولكن في نطاق ضيق ليس واضحا تماما الآن مدى تأثير هجمات الحوثيين، وفيما إذا كان سيكون هناك أي استهداف لسفن في باب المندب. والأمريكيون وحتى الأوروبيون قد يعملون على توفير الحماية للسفن وأي أهداف أخرى. بالنسبة للصراع بين إيران والولايات المتحدة، يبدو أن الجانبين توصلا إلى وضع مستقر. نعم، الولايات المتحدة تجلب المزيد من القوات والمعدات العسكرية إلى المنطقة، ولكن هذا ليس بزيادة الحاسمة. والولايات المتحدة وسعت بنك الأهداف لديها على امتداد الساحل الإيراني، ولكن الوضع الآن هو أقل بكثير مما كان عليه في شهر مارس أو أبريل. إذن يبدو أن الآن هناك تصعيد أفقي وعمودي، ولكن على نطاق ضيق.
1: طيب سيد ريتشارد، ما هي خيارات ترامب اليوم الموضوع أمامه؟ هل تصعيد الضربات الليلية وتكثيفها أم

0: توقع ضربة حاسمة.
1: Well, the only decisive full-blown attack.
2: إن أي هجوم كسح يمكن أن ينجح هو الهجوم الذي يتضمن قيام الولايات المتحدة بما قامت به في العراق ضد صدام حسين، وهو غزو العراق ونشر قوات كبيرة هناك والسيطرة على البلاد لسنوات، ولكن ليس هذا هو الخيار المفضل للرئيس ترامب، وكذلك دول الجوار لا ترغب في الذهاب في هذا الاتجاه. إذا بالنسبة للوضع في إيران والتغير الحكم هناك، ربما هذا يتطلب المزيد من الضغوط وربما التوصل إلى اتفاق ما، على أمل أن هذا الخيار سوف ينجح. ليس هناك ما يكفي من الضغوط التي تمارس على إيران للتوصل إلى اتفاق كما حصل قبل شهر.
0: طيب، إلى أي مدى هناك من الناحية العسكرية أن تؤدي هذه الضربات الليلية المتصاعدة للجانب الأمريكي إلى استنزاف الجهود والقدرات والوقت الأمريكي في مقابل عدم إحداث أي خرق من الجانب الإيراني؟
2: نعم، وقد تردد التقارير مفادها أن الولايات المتحدة لا تسعى الآن بإسقاط كل صاروخ إيران، وإنما معرفة إلى أين يتجه هذا الصاروخ وأين سيسقط، وتفادي أن يسقط على القوات الأمريكية أو المعدات الأمريكية. إذن أعتقد أن الأمر الآن أصبح يمثل بعض القلق لدى الكونغرس الأمريكي، ووزارة الدفاع تتصدى لأي قيود، ولكن أعتقد أن الرئيس ترامب سيتطلب منه الأمر في مرحلة ما تدخل لتبني خيار مختلف.
0: طب، الاستخبارات الأمريكية أكدت أن مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد بات أكثر انفتاحا من والده على امتلاك سلاح نووي. كيف يعني يمكن أن يؤثر ذلك على عملية التفاوض على هذه الحرب؟
2: حسنا، أعتقد أن هذا التقرير ربما صحيح بالنظر لما حدث في السنوات الماضية. قد يكون هناك تفكير بالحصول على ردع نووي حتى لا يتكرر ما شهدته إيران، وسيكون هناك ضغوط كبيرة على الولايات المتحدة لضرب ما تبقى من مواقع نووية إيرانية، وإسرائيل سيتطلب منها الأمر التدخل ومهاجمة أيضا برنامج إيران النووي كل عام. ولكن أعتقد إذا تمادى أو طال الأمر، فربما دول أخرى سوف تنظر في احتمال امتلاك السلاح النووي أيضا.
0: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويت، شكرا جزيلا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مسؤول يؤكد أن الجيش الأمريكي أطلق النار على ناقلة في خليج عمان بعد محاولتها خرق الحصار المفروض على إيران. لدينا أيضا ترامب يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة في غضون أيام.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ليزن شخصية كبيرة جدا في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
3: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
2: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك حتى من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
3: الأستاذ والباحث

0: اليماني توفيق السامعي.
1: تيجان مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. نكمل من التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، إذ أفاد مسؤول أمريكي لرويترز بأن الجيش الأمريكي عطل ناقلة في خليج عمان بعد محاولتها خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. المسؤول أضاف كذلك أن القوات الأمريكية أطلقت النار على الناقلة لافين ما أدى إلى تعطيلها. ومنذ استئناف الولايات المتحدة لضرباتها على إيران قبل أسبوعين، أظهرت بيانات كيبلر استمرار تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز وصولا إلى أدنى مستوى لها مع استمرار حالة التصعيد بين واشنطن وطهران. من جهتها، أكدت السفارة الهندية في طهران سلامة أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع على موزمبيق بعد تعرضها لهجوم بمقذوف في المياه الإقليمية الإيرانية. قالت إن الناقلة التي تقل 28 بحارا هنديا تعرضت للهجوم قرب مضيق هرمز أثناء توجهها إلى الخليج العربي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام. جاءت تصريحات ترامب خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض. في أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي المضي قدما في التعاون مع واشنطن لإنتاج المسيرات. قال زيلنسكي إن كييف تسعى إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق المبدئي بما يشمل إنشاء مصنع داخل أمريكا يعتمد على التكنولوجيا الأوكرانية في إنتاج المسيرات، مؤكدا أن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة على التحليق لأكثر من 3000 كيلومتر. وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، قال زيلنسكي إن كييف حصلت على معلومات استخباراتية تؤكد أن روسيا تستعد لإطلاق حملة تجنيد واسعة خلال الخريف، مشيرا إلى أن بوتين يعتزم تكثيف الهجمات.
3: لدينا معلومات استخباراتية واضحة تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة تعبئة جديدة وواسعة هذا الخريف، ورغم أن خسائرها في ساحة المعركة تفوق أعداد المجندين الجدد، فإن بوتين يعتزم تكثيف الهجمات وتوسيع نطاق هذه الحرب، ويحتاج إلى مزيد من الروس للمشاركة في العمليات الهجومية.
2: ميدانيا، نفد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة سومي الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة اثنين بمسيرة روسية. كذلك أعلن حاكم منطقة زابوروجيا عن إصابة مواطن في هجوم روسي استهدف المنطقة. تأتي هذه الضربات غدا هجوم صاروخي روسي استهدف عرضا لمعدات عسكرية في منطقة كييف، أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 100. في المقابل، أفاد القائم بعمل حاكم منطقة بلغرود الروسية بوقوع هجوم واسع النطاق بمسيرات أوكرانية استهدف المدينة ما أدى إلى حدوث عدة إصابات فضلا عن وقوع أضرار وحرائق، أشار إلى أن فرق الإطفاء تعمل على إخمادها. في بريطانيا، وقبل تسلمه رئاسة الحكومة البريطانية، وعد رئيس الحكومة البريطانية الجديد أندي بارنم بافتتاح مقر حكومي في شمالي البلاد محاكيا مقر الحكومة 10 داونينج ستريت بالعاصمة الإنجليزية لندن، ليتحول الوعد إلى واقع في الأسبوع الأول من توليه رئاسة الوزراء.
4: لماذا تحتاج بريطانيا إلى مقر حكومي شمالي يحاكي 10 داونينج ستريت في لندن؟ أندي بيرنم ابن مانشستر والذي لقبه كثيرون بملك الشمال يبدأ عمله من مدينته اليوم، حيث يفتتح مقرا سماه رقم 10 الشمال بهدف نقل جزء من صناعة القرار إلى خارج لندن.
5: المقر الجديد ليس بديلا عن داونينج ستريت بل نسخة شمالية منه، سيعمل منه بيرنم مرة أسبوعيا إلى جانب وزراء وموظفين حكوميين عينهم هناك بشكل منتظم. الفكرة بحسب أندي بيرنم هي أن تناقش بعض الملفات الاقتصادية من مانشستر لا من ويست مينستر فقط، وذلك ضمن رؤيته لإعطاء الأقاليم دورا أكبر في إدارة البلاد. لكن الفكرة لم تمر من دون انتقادات، فمعارضون تساءلوا عن تكلفة إنشاء مقر حكومي جديد وما إذا كان سيضيف أعباء لوجستية وإدارية، لكن بيرنم يؤكد أن المشروع لن يكلف أموالا إضافية وأن الهدف ليس افتتاح مبنى جديد بل خلق قطب شمالي يوازن الثقل السياسي والاقتصادي مع لندن.
4: من الواضح أن بيرنم يركز على أسلوب

0: وشكل الحكم، ويحرص على أن يظهر بصورة مختلفة. اختياره أن يبدأ من مانشستر لا لندن هو محاولة لترجمة هذه الفكرة عملياً، وإثبات أن تغيير مكان اتخاذ القرار قد يكون بداية لتغيير طريقة الحكم نفسها. فهل يقتنع البريطانيون؟ من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
1: نبقى في أوروبا، حيث أجبرت حرائق الغابات أكثر من 200 ألف شخص على إخلاء منازلهم في فرنسا وإسبانيا مع استمرار اتساع رقعة النيران. أعلنت السلطات الفرنسية إجلاء 141 شخصا من إقليم جيروند ولاند، فيما أخلت إسبانيا نحو 60 ألف شخص من المناطق المتضررة وسط مواصلة فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق.
2: أجلي نحو 110 ألاف شخص والتهمت النيران 14 ألف هكتار، كما دمرت 53 منزلا. وخلال فترة بعد الظهر غيرت الرياح مسار الحريق، وهو حريق ضخم يصعب احتواؤه.
1: كما أخلت السلطات الفرنسية شبه جزيرة كاب فيري بالكامل، وهي منطقة سياحية شهيرة على المحيط الأطلسي، إثر اندلاع حرائق الغابات القريبة منها، وذلك بعدما أشارت التقديرات لاحتمالية امتداد الحرائق للمناطق المحيطة بها. في إسبانيا أظهرت لقطات جوية حجم الأضرار التي تسببت بها الحرائق في العاصمة الإسبانية مدريد، التي تشهد واحدا من أسوأ حرائق الغابات في تاريخها.

في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. التحالف يستهدف مواقع عسكرية حوثية في اليمن، والحكومة اليمنية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن. ترامب يدرس خيارات التصعيد، والاستخبارات الأمريكية تؤكد أن مجتبى خامنئي أكثر انفتاحا من والده على امتلاك سلاح نووي. زيلنسكي يؤكد أن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة على التحليق لآلاف الكيلومترات، وأن بلاده تعمل مع واشنطن على إنتاجها. حرائق الغابات تمتد في أوروبا وتتسبب في إجلاء أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم في إسبانيا وفرنسا. في أمان الله.

0: كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، كان يخشى الآخر، يكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا. تركي النزعة والهوى.
1: لماذا هو ظل موضع غموض؟
0: عباس حالة عابرة، تسلم الحب وكل شيء. جاء في هذا الوقت الحرج في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بيها محمد علي.
1: حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو، فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم
0: هو يعني موجود في تاريخ الجزيرة وله علاقات قوية جدا.
1: كيف قتل ومن قتل؟
0: أحيانا كده تطل الحقيقة برأسها وتقول ها أنا ذا.
1: سننتظرها طويلا يعني حتى تطل علينا.
2: سجال مع مشاري الزايدي الآن على شاشة العربية.
3: أول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء

0: والنفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. شخصيتنا اليوم وإن كانت مدة حكمها وجلوسها على عرش مصر، مصر في ذلك الوقت نتكلم بحدودها في ذلك الوقت، لم يتجاوز أو قارب 5 سنوات، إلا أنه شخصية جدلية ومثيرة للسجال كما هو هدفنا في هذه المساحة، مع وضد خاصة، وأن حياته أحيطت بقدر كبير من الغموض والتساؤلات. نحن نتحدث عن الحاكم الثالث في أسرة محمد علي لمصر، عباس حلمي كما هي العادة الأسماء المركبة، عباس حلمي ابن طوسون باشا ابن محمد علي، مؤسس هذه السلالة ومؤسس المملكة الشهيرة في القرن 19. عباس حلمي الأول، لماذا نتناوله في هذا الأمر؟ ربما يقول قائل إن هو إلا حاكم كبقية الحكام. الواقع هو حاكم كبقية الحكام، لكن مقاربته لأسلوب الحكم ونمط الحكم اختلف عن أسلافه، جده محمد علي وعمه إبراهيم باشا، وبالتالي اختلف مع بقية الأسرة، وكانت له نظراته الخاصة حول سياسات مصر الإقليمية والخارجية، وحتى حول علاقتها بالدين والثقافة والتنمية والتعليم إلى آخره، ولذلك صار موضع جدال في المدرسة التاريخية المصرية. لأجل ذلك نحاول أن نعقد هذه الجلسة الحوارية اللطيفة إن شاء الله مع الدكتورة إيمان عامر، مدير مركز الدراسات التاريخية في جامعة القاهرة وأستاذ التاريخ. حياك الله دكتورة إيمان.
1: أهلا وسهلا يا فندم.
0: عباس حلمي الأول غادر عالمنا منذ أكثر من قرن ونصف، يعني لماذا هو ظل في التناول المدرسة التاريخية المصرية موضع غموض أو سجال؟ يعني تلاحظ يحكم محمد علي كلام كبير كثير، إبراهيم باشا كذلك، عباس طوسون كأنه قفزة كذا، يعني حاجة كذا عابرة، وبعدين يرجع الكلام عن سعيد وعن خديوي.
1: طيب
0: عباس
1: هو فعلا كان قفزة، هو فعلا حالة عابرة، لأنه حكمه كان قصير، هو 5 سنوات وبضع شهور وبضع أيام، يعني فعلا فترة قصيرة جدا.
0: نعم.
1: وفترة حرجة جدا، لأنها جاءت في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بها محمد علي، وساعدوا فيها إبراهيم. يعني محمد علي كان التحديث، لكن إبراهيم كان الحقيقة خض حروب كثيرة، لكن هذه الحروب حتى كانت تشعل المنطقة و

0: والقوى العالمية بأن هناك قوى خارجة خارج مصر. فكان مسألة حرجة ومسألة مقلقة سواء للسلطان العثماني أو لإنجلترا وفرنسا وغيرهم يعني. فتم تحجيم هذه القوة من خلال معاهدة لندن 1840 ثم الفرمان المعدل 1841، ونقدر نقول أن هذه المعاهدة ضربت تجربة التحديث في مقتل هي، وإن كانت اعترفت بأن مصر ولاية عثمانية ذات طابع خاص وأعطتها بعض المميزات أو أنها منحت محمد علي الحكم وراثي الأبناء من بعده، لكن في نفس الوقت هي حجمت الجيش والأسطول وعددهم، وكانت النتيجة أن هذا التحجيم انسحب على كل مناحي الحياة. يعني المدارس تقفل، التجارة والزراعة تأثروا، المصانع تقفل، معظم المصانع كانت قائمة لخدمة الجيش وخدمة المجتمع بالفعل، لكن حصل ضرب لهذه التجربة. وكانت النتيجة أن عباس تسلم الحكم وكل شيء الحقيقة إذن
1: ليست مسؤولية عباس.
0: لا.
1: يعني عباس تولى الحكم بعد إبرام
0: الحقيقة معاهدة طبعًا طبعًا.
1: بالتالي هو استلم الحكم
0: 48. فكان الحقيقة خلاص أبرمت المعاهدة وصدر الفرمان وتم التحجيم وتم ضرب كثير من يعني مشروعات محمد علي. هو ليس المسؤول لكنه جاء في هذا الوقت الحرج، وهو أيضًا شخص ما نقدرش نقول عليه إيه، يعيش أزمة الإنسان التقليدي في عالم متغير، لا هو يعيش أزمة الإنسان المتحجر في عالم متغير، لأنه هو شخصيته أساسا يعني كانت تميل إلى العزلة وإلى الانطواء، وكان يميل أيضا للجانب أو للسيطرة العثمانية أكثر من أن يقيم حوار مع آخر.
1: في بعض وكان يسكن في قصور،
0: في قصور
1: الصحراء يعني.
0: هو الحقيقة كان من يعني معالم انعزاله أنه كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، يعني الصحراء اللي هي أصبحت مش صحراء دلوقتي، اللي هي ريدانية عندنا، عمل فيها قصر بعيد في بنها، لم يقيم القصر في قلب بنها ولكن في منطقة بعيدة، عمل قصر اسمه الدار البيضاء في الطريق بين السويس والقاهرة في مكان موحش جدا. هو كان لا يميل إلى أن يكون أنه يختلط أو يشوف الآخر، وهو اللي عمل الحلمية. عباس حلمي الأول هو اللي عمل منطقة الحلمية، وكانت منطقة يعني مش كانت نائية. لكن أيضا يعني يقال إنه حبه في عالم الخيل والفروسية والهجن
1: داخل
0: دي حكاية كبيرة خليته إيه، يعني هو ده العالم بتاعه. يعني يقال إنه كان بياخد الخيول ويخرج بيها في الصحراء بعيدا عن الحياة المدنية تماما. فهذه المسألة الحقيقة كانت مؤثرة أن شخصيته كده، والظروف الداخلية والخارجية أيضا حجمت التجربة المصرية. فلا أستطيع أن ألقي على كاهله كل المسؤولية كاملة، ودائما أقول أنه شخص مختلف، حاكم مختلف، لكنه جاء في أعقاب ضرب التجربة المصرية.
1: جميلة، هذه افتتاحية جميلة، على الأقل تفهمنا الظرف الموضوعي اللي نوجد فيه، يعني انه لماذا مثلا يتهم انه قلص البعثات التعليمية، انه اغلق بعض المصانع الى اخره. فحضرتك بتقولي لا، انه ما هذا الطبيعي، حتى لو كان غير عباس حيعمل كذا بعد اتفاقية لندن والفرمان المعدل لقلص
0: هو قلص
1: النفوذ المصري
0: برضو يعني. لم يخلو الأمر من أن في عهده مثلا خرجت بعض البعثات القليلة جدا، منها بعثة لفرنسا 19 فقط، لكنه رجع بعثات وتوعد العائدين بأنهم هيرجعهم يلبسهم لباس الفلاحين ويشتغلوا في الغيط. يعني هو كان عنده نظرة علوية وفوقية على المصريين الحقيقة يعني. لكن هي البعثات كانت لازم ترجع. المسألة الثانية أن في بعض المدارس أنشأت في عهده، يعني الإرسالية الأمريكية أرسلت عملت مدرسة بنين في الأسبكية، الفرير والجيزويت مدارس البنين اتعملت في عهده. فكان في، لكنه ليس كالتجربة الرائدة في عصر محمد علي، ولذلك أقول هي الكيرف كده كان عالي وينزل ويبتدي يطلع شوية بقى وقت سعيد حتى يصل إلى المرحلة الثانية من تجربة التحديث
1: بعد إسماعيل. يعني نقول هو نسخة خاصة أو إصدار خاص لا مثيل له من حكام مصر العلوية. طيب نشوف هذا البروفايل وأيضا نعمل عليه حوار.
2: عباس حلمي الأول حاكم مصر الثالث من عائلة محمد علي، حكم مصر بين عامي 1848 و 1854. ولد على الأرجح في الحجاز

0: خلال حملة والده، ونشأ مرفها منعزلا عن العائلة والعالم. يعد عهده إجمالا مرحلة انحسار وتراجع، بينما تثير وقائع حكمه وقراراته الجدل بين المؤرخين، بين من يؤيد ومن يندد ومن يصدق ومن ينفي. لكن الثابت أنه لم يرث عن جده مواهبه القيادية ولا عن والده فروسيته، لكنه رغم ذلك تمتع ببعض الخصائص. كان عباس حلمي وفق مؤرخين رافضاً لكل أشكال التدخل التركي والأجنبي في شؤون بلاده، وكان عنيداً أمام المطالب الغربية بشق قناة السويس، كما اشتهر بأنه مؤسس السلالة المصرية من الخلية العربية الأصيلة التي تنسب إليه. مضت سنوات حكمه القليلة في الركود والعزلة، ولم يكن موته نهاية القصة، فقد فتح الباب أمام التوقعات، فقد كان موته اغتيالاً على يد خدمه، ما جعل قصة عباس حلمي الأول تبدو كأنها لا تنتهي أبداً. فما زال محبو المؤامرة ينسجون حول اغتياله الفصول، وما زال المؤرخون لا يقطعون الشك حولها باليقين.
1: أظن دكتور أن عمل رواية كمان عن عباس حلمي، بس أنا ناسيها، يعني جسدت هذه الغرائبية يعني في شخصيته.
2: ما الرواية لازم تكون فيها نسج إبداعي وروائي وليس حقيقي، يعني هي الرواية بتبقى حرة وليس مصدر ومرجع تاريخي طبعًا نلتزم فيه بالحقيقة.
1: طبعًا بس يبدو أنه مغري كان لخيال
2: الروائيين. يعني طبعًا أكيد،
1: زي الحاكم بأمر الله الفاطمة، تعرف أنه سجى حوله كمان. بس على ذكر أنه انولد، مرة معنا في البروفايل أنه انولد في الجزيرة العربية وفي الحجاز، هو تحديد انولد
2: يعني
1: في جدة.
2: يقال أنه يا إما في القاهرة أو جدة، يعني في ناس يعني
1: الرواية مشهورة جدة.
2: بس هو والده مات بعدها بثلاث سنين.
1: مظبوط.
2: يعني هو تولد 13 مات 16، يعني ما عاش مع والده. هو الحقيقة اللي رباه كان جده محمد علي، وكان بيحاول إنه يعني يربيه كويس ويعلمه كويس. ودخله المدرسة في الخنكة عشان يتلقى تعليم. هو كان رافض العلوم الحديثة ورافض اللغات تماما. يعني لم تكن لديه رغبة في شيء، رغم انه بعد كده محمد علي حاول انه يعني يخرطه في جانب الإدارة والعمل، وكان اول حاجة مسكها مديرية الغربية، فدخل في صدام مع الفلاحين عنيف وشديد جدا. ومحمد علي اللي احنا بنقول في بعض الأحوال كان بيتعالى على المصريين ولا، لكن كان مؤمن بالعقلية المصرية وبالنشاط المصري ويقدر انه يشغل الشعب، لكن هو كان رافضهم تماما. ولما بعد كده ابتدى يدخل مثلا في مجال ديوان الخديوي، ده ديوان مهم جدا، مفروض انت كنت اتغيرت يا عباس بقى تظهر مواهبك في الديوان. وانه كمان يعني لما يصدر قرار بانشاء المجلس الخصوصي المجلس العمومي، يعني هو بيحاول محمد علي انه يخرج منه مواهبه، لكن العباس الحقيقه كشخصيه كان مش عايز يبقى.
1: مش مش مش مش الموضوع يقال الا يقال يعني انه هو اتخذ هذا الموقف عن عمد وعن قصد، لانه مش مقتنع مثلا بالمشروع تبع جده محمد علي وعمه ابراهيم باشا، بدليل انه حاول ينسج علاقات ايجابيه مع البدو ومع سكان الجزيره العربيه. على فكره بالمناسبه شخصيته وإن كانت مهمشة في المقاربات المصرية التاريخية، لكن في الأدب الشعبي في الجزيرة العربية يحظى بمكانة كبيرة.
2: موجود.
1: حتى في الشعر العامي، يعني مثلا عندنا شاعر وأمير شهير اسمه عبيد بن رشيد يخاطب شخص في مدينة اسمها الجوف، كان يريد أن يمد نفوذ إمارة حائل إلى هناك، فيقول أنا تركت هذه الجوف، المدينة الجوف، ولم أصل إليها إكراما لعباس باشا لأنه كان موجودا فيها في إحدى رحلاته. أما لك أنت، لا، سأقاتلك وأخذ هذه الأرض منك. ويعبر عن ذلك بالبيت الشعبي، يقول العام خليتك علشان عباس، ولا لابن شعلان ماني مخليك، يعني معنى الكلام العامية أنا تركتك العام لأجل كرامة لعباس، أما لهذا الشخص فلن أتركك. ما يدل على حضور شخصية عباس في الأدب الشعبي عندنا عكس ما هو موجود في مصر.
2: هو لأنه
1: يعني لديه صورة ثانية.
2: لأنه في الأدبيات في الجزيرة عباس موجود في تاريخ الجزيرة وله علاقات قوية جدا، ويقال أنه أرسل ابنه إلهامي يقيم عند إحدى القبائل.
1: نعم، عند قبيلة الرولة.
2: أيوة، لأنه كان يرغب في أنه يكتسب الصفات العربية الجميلة المحمودة. ويقال أيضا أنه مد علاقاته ببدو العراق وسوريا، وفي هذا الإطار كان يعني

0: قصة الخيول والهجون
1: ودي قصة رومانسية حقيقية بس الوقت دهمنا دكتورة بس نذهب إلى فاصل وجيز ونكمل رحلتنا على ظهور الخيل العربي
0: إن شاء الله.
1: فاصل وجيز أيها الكرام فلا تذهبوا بعيداً.

عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم. تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. حديثنا كان وما يزال عن شخصية عباس حلمي الأول الحاكم الثالث لأسرة محمد علي في مصر، والشخصية المثيرة للجدل. من جهة هناك من يعني ينظر إليه نظرة سلبية في السرديات التاريخية المصرية، وبعضهم بين وبعضهم ربما ينظر إليه نظرة إيجابية، لكن الأكيد أنه في نظر الأدب الشعبي في الجزيرة العربية خاصة في وسطها وشمالها كانت النظرة له إيجابية. تحدثت دكتورة كانت قبل الفاصل طبعا ضيفتنا وشريكتنا على هذه المائدة الدكتورة إيمان عامر مدير مركز الدراسات التاريخية في جامعة القاهرة، كنت تتحدثين عن أن له علاقة خاصة عباس الأول بالبدو في الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية حتى في العراق، كان لديه مشروع ما أو شيء، وأيضا أنه حبه للخيل العربية أتى في هذا السياق، وحبه للإبل والهجن أيضا أتى في هذا السياق. هل السؤال أنا الآن الصراحة خرج في ذهني، هو حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم؟
1: هو يعني يقال ويذكر عنه أنه كان لديه مشروع سياسي، نوع من الوحدة، التناغم ما بين مصر وبين الجزيرة، وأحيانا يفسروه بشكل تآموري. يعني مثلا عداؤه من الكتاب الفرنسيين كانوا يكرهوه جدا، فكانوا بيحرضوا السلطان العثماني ضده أنه لديه مشروع، زي ما محمد علي كان لديه مشروع كبير يبقى عباس. لا، أعتقد أن عباس كان لديه حب للمنطقة، وأيضا حب الخيل جعله يذهب وراءهم في المناطق الصحراوية والبدوية ويشعر يعني.
0: تعرفي دكتورة أنه في كتاب شهير أخرجته مكتبة الملك عبد العزيز العامة، مكتبة يعني غير ذات ربحية، كتاب ضخم اسمه مخطوط عباس باشا. والكتاب هذا من أثمن ما كتب. أنا لست من
1: عن السليلة
0: خبراء الخيل، خبراء الخيل يقولون لي أنه من أثمن ما كتب عن سلالات الخيل العربية. عباس باشا بعث بعثة علمية إلى الجزيرة العربية أيام الإمام فيصل بن تركي جد الملك عبد العزيز في الدولة السعودية الثانية لتوثيق سلالات الخيل، فأصبح هذا الكتاب هو المرجع.
1: صحيح، وهو حرص على تهجين السلالات الموجودة في مصر عشان يبقى عندنا سلالة خيل من أصول عربية. والحياة دي كانت تحسب له
0: يعني معناته لما يضع ابنه والذي كان يعده لوراثته الهامي لدى أمير قبيلة عربية أو شيخ قبيلة عربية لو فيصل الشعلان أمير قبيلة الرولا، ويتربى عنده فترة معينة وتوفى وهو صغير عنده، ويكون على هذه العلاقة بالخيل وبالجزيرة العربية، وحضرتك أضفت لنا أيضا إلى بادية العراق والشام، وقال أيضا أن كان له علاقة وثيقة جدا بالإمام فيصل بن تركي أحد حكام الدولة السعودية الثانية، وأنه هو من اتفق معه على خروجه من مصر حينما كان في مصر إقامة جبرية أو إلى آخره، أنه مهد له الخروج.
1: وفي هذه الفترة حدثت قلاقل عالمية، أنهم يعني كانوا يخشوا من خروج مصر من سيطرتهم ونفوذهم اللي بيحاولوا أنهم يفرضوه، وقالوا أنه ممكن ده يحدث حرب أهلية

0: داخل مصر كانوا قلقين جدا من هذه العلاقات.
1: ليش الفرنسيين كان عندهم موقف سلبي منه؟
0: لأنه لم يتبنى المشروعات. طبعا الفرنسي والإنجليزي عرضوا على محمد علي قبل مجيء عباس يعني مشروع قناة السويس لسان سيمون عرضوه على محمد علي ورفض وقال لا أريد بسفورا جديدا في مصر. فحاولوا لاحقا مع عباس، هو كان بعيدا عنهم تماما. هو كان علاقته طيبة بالإنجليز أكثر.
1: أوكي.
0: والإنجليز أصحاب مشروع السكة الحديد من وقت ما جالوي عرض على محمد علي ولاحقا في وقت عباس.
1: طيب ليش علاقته بالإنجليز حلوة وعلاقته بالفرنسي مش حلوة؟
0: هقول لحضرتك، لأنه هو كان يخشى الآخر ويكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا وعمره ما اطلع على ثقافة أوروبية ولم يشارك في تربيته مثلا بعض الأجانب زي ما حصل لاحقا مع سعيد. يعني سعيد كان اللي بيربوه فرنسويين، هو كان تركي النزعة والصبغة والهوى والرؤية وكل شيء. الوحيد اللي قدر يخترق هذه المسألة كان القنصل البريطاني ميري، لأنه كان يجيد اللغة التركية يعني حاجز اللغة لم يكن موجودا، فاقترب جدا من عباس وقدر أنه فعلا يأثر عليه في مسألة إقامة مشروع كبير اللي هو مشروع السكة الحديد
1: في عهد عباس.
0: في عهد عباس، وده كان مشروع الحقيقة مهم جدا بالنسبة لإنجلترا، لأنه هيأثر الطريق البري إلى الهند تقدر تتجه البريطاني. وقتها الحقيقة الإنجليز وقفوا معاه أمام السلطان العثماني. السلطان العثماني كان رافض أنه يديله الإذن بهذا المشروع، بينما هو كان يرى أن، والإنجليز أيضا نفس الرؤية، أن إقامة خط سكة حديد ده شأن داخلي مش مفروض أن احنا ناخد موافقة السلطان العثماني، بينما المشروع الفرنسي ده قناة في منطقة مهمة والدول الأوروبية ممكن يعني موازين القوة هتختلف في العالم لما نعمل القناة، لكن ده شأن داخلي. وفي نفس الوقت كان هناك نوع من التحريض على أن التنظيمات العثمانية من قبل الدولة العثمانية على مصر ممكن أنها تؤدي إلى متغير ما بعد فرمان 41، أن مصر أصبح من حقها نوع من الاستقلالية، فالتنظيمات العثمانية تضرب هذا الاستقلال.
1: طيب الشرح اللي تفضلت فيه حضرتك يعني أن الرجل يتصرف بدوافع عقلانية أو واقعية أو عملية في السياسة وليس مجنونا أو مريضا نفسيا.
0: لا يعني
1: تسمحي لي بس أستعرض المادة عشان أنه نحكي
0: طب وبعدين نتكلم فيها دي
1: يهمني أسمع رأيك.
0: طب أوكي.
2: حتى التاريخ نفسه قد تخلى عن عباس حين يتناسى مميزاته وقدراته كحاكم ذو مبادئ وأفكار مختلفة، وفقط يتذكر كونه شخصا منطويا منعزلا في قصره لا يكلم أحدا إلا من خلال حجابه الأشداء.
3: بعض الأقاويل بتقول إن هو كان ليه علاقات مثلية بسببها اتقتل، وبعض الآراء التانية بتقول إن هو كان حاكم وطني ورفض الدين الخارجي.
1: طيب أيضا نسمع المادة الثانية لأنها ذات صلة. القسم الأول هل هو مريض مجنون يعني؟ أوكي. والقسم الثاني هل هو متخلف يعني مش عاوز تحديث ولا شيء؟ نسمع.
4: واحد من أسوأ حكام مصر عباس باشا الأول، بس حلمي دولة في عهده كانت مليانة مشاكل في كل الجوانب، غير أن المشروعات اللي قام بيها كلها كانت بتنتهي بالفشل.
5: عباس الأول أنا مش بتجنى عليه، عباس الأول منع وقلل من البعثات التعليم اللي كانت بتروح أوروبا ونفاها خالص ومنعها خالص.
1: طبعا هذه نماذج من الاراء في السوشيال ميديا.
0: وحتى الصوره صوره محمد بن عبد الوهاب
1: هرب احد امام محمد بن عبد الوهاب مش صحيح،
0: مش صحيحه،
1: مش محمد
0: والصوره مش صحيحه كمان. أيوة. يعني
1: وكمان هو يقصد الامام فيصل يعني هذا نموذج من المتداول في السوشيال ميديا، لا دقه ولا يعني طب. انضباط علمي ولا شيء، لكن خلينا في المهم
0: ارد عليهم.
1: هل هو مريض نفسيا او مجنون؟
0: من يحكم بانه مريض نفسيا؟ يعني إذا كان حتى في وقتنا الحاضر بعد التقنيات العالية وارتفاع شأن العلوم النفسية والسلوك النفسي وكل شيء، تقدر تحكم على حد المريض النفسي إزاي؟ فأنهم يحكموا عليه أنه مريض نفسيا، لا، هو بعض السلوكيات يعني غير الواضحة أو متشددة أو لكن أنا برضو يعني عايزة أكون إيه، محامي الخصم أو محامي الشيطان، عايز أقول
1: خلينا
0: محامي الغائب. يعني هقول أعداؤه كانوا كثير، إما من الكتاب الفرنسيين أو من الأسرة نفسها، لأنه وقع في مشاكل مع الأسرة العلوية. يعني ما بعد رحيل محمد علي كان في خصومات خاصة بالورث، وقع مع عماته مع عمه سعيد وعمه عبد الحليم، وكان مشكلة في الورث واستولى على الأراضي اللي هي كانت من حقهم، فيه هناك خصومة مع الأسرة. لكن

0: لكن مسألة أصله كان وهابي، معلش ده اتولد سنة كام وقت الحرب، هياخد الفكر وهابي ازاي يعني، يعني هياخده ازاي، ومنطق مسألة أصله كان بيخيط دي قصص كلها أساطير مفتعلة يعني، ما افتكرش انه هو كان
1: لو بيقول عليه كمان انه كان من صاحب الاسياد والجن والعفاريت
0: لا ما الجن والعفاريت دي ثقافة فعلا وقتها، ما بقول حضرتك في بعض اسامي غيره بقى لما نتكلم عنه. أيوة ان شاء الله. كانوا بيعملوا جلسة تحضير ارواح علشان يسألوا اجدادهم نعمل ايه في المسائل،
1: معناته ثقافة سائدة عند
0: انما هو كان يخشى من العلماء والمفكرين ويرى أنهم صحرة ويخاف منهم، ويقال أنه مثلا من ضمن اللي قيل أنه ومش قيل هو فعلا حقيقيا أنه نفى رفاعة الطهطاوي إلى السودان بحجة أنه يعني يدير المدرسة اللي أنشأها هناك، فرفاعة الطهطاوي راح وتقبل الموضوع وقعد يترجم روايات فرنسية وغير ذلك، لكن في نفس الوقت هو قرب علي مبارك منه وخلاه يعمله برنامج تعليمي قليل النفقات في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت استخدم نبار باشا اللي هو كان اسمه باش مترجم كبير المترجمين، واتقال وقتها طب ازاي يستخدمه هو كان على علاقة يعني مش مفهومة دي. فخلينا ما نقولش نظرية المؤامرة في كل الوقت، لكن هو فعلا بعض الأمور كده تحسب ضده. مثلا انت بتنفي علماء ومنهم مثلا اللي كان مسؤول عن مكتبة جامع محمد بيك ابو الدهب، فوقتها قال اللي جاله روح قول له انا معايا مكتبة، انا مسؤول عن مكتبة قيمة وكذا، فقال له عبارة قال له خليه ياخد المكتبة ويسافر، ففعلا عمل كده. وما كانش فيه بقى حاجة خاصة بتسفير كتب او تسفير اثار، كان الدنيا لسه مبكرة يعني، فاخد الكتب وسافر. وطبعا العلماء المفكرين كانوا متضايقين وحاولوا يتحصلوا على الباقي من المكتبة، لقوا مجموعة من الاوراق القديمة والدشر. فهو يعني احيانا لا يكون مقدر لهذه المسائل.
1: يعني شخصية شديدة، بس في حاصل القول من الصعب ان نصفه بالمريض النفسي مثل ما تفضلتي حضرتك، هو هذا الموضوع محتاج تشخيص ومحتاج وبعض تصرفاته مفهومه وبعضها غير مفهومه،
0: وبعضها يعني فيها ممكن تكون حقيقيه على فكره، ممكن تكون حقيقي وغير حقيقي. ما انا كمؤرخ وانا بتكلم دلوقتي سنه كام وهو
1: مظبوط
0: يعني،
1: قد يكون هناك دوافع لا نعلمها يعني مثلا،
0: او روايات كتبت غير حقيقيه ما انا مش قادره اقول.
1: مظبوط مثلا من قبل الخصوم.
0: لكن انا اللي عايزه اؤكد عليه ان عصره فعلا كان عصر ركود لان ضربت التجربه.
1: هذه نقطه مهمه نعيد التاكيد عليها طبقا لكلام حضرتك. صحيح عصره عصر ركود وتراجع في المشاريع، لكن السبب مثل ما فهمت من كلامك انه ورث معاهده لندن التي ادت الى تحجيم وتقييد الدوله.
0: ولذلك حتى حتى المؤيدين للعباس يقولوا ايه ده كفايه انه لغى نظام الاحتكار. يا جماعه ما الاحتكار كان انتهى بنهايه محمد علي وبناء الدولة الحديثة توقف، وإن معاهدة لندن والفرمان المعدل يعني كان من أهم البنود تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدولة العثمانية، وأهمها معاهدة بلطة ليمان المنعقدة 1838 لحد 42 ما حدش بينفذها في مصر.
1: والتي تقول
0: تعطي حرية التجار للنزول إلى مصر والتعامل مع المنتج مباشرة، سواء الفلاح اللي بيزرع او التاجر او الصانع، خلاص اطلقت الحريه. قبلها كان محمد علي مانع عن تطبيق المعاهده، لما طبقت في مصر انتهى عهد الاحتكار. فيعني حتى اللي بيدافعوا عنه بقول لهم ما تدافعوش لان هو مالوش يد في كده.
1: يعني هذه من قيمه الصراحه الحديث المتخصصين والمؤرخين، انه الصوره التي لا تبدو لنا مفهومه حين نضعها في سياقها ومسبباتها تبدو لنا على الاقل مفهومه، مش بالضروره تكون مقبوله بس على الاقل مفهومه يعني.
0: نقطه مهمه جدا جدا، احنا عاده كمؤرخين او حتى الباحثين ابنائنا الجدد يعني نبحث في الشخصيات المهمه المؤثرة زي محمد علي إسماعيل. إسماعيل شخصية مهمة جدا جدا لنا دراسات فيه وأنا ليها بشكل شخصي، لكن عباس ممكن يهمل ونقول طب هو عمل إيه، دي فترة قليلة وفترة ركود ولا نناقش لماذا هذا الركود. وأن يستسلم غير المتخصصين سواء شباب أو غير شباب حتى للسوشيال ميديا وللناس اللي بتعمل فيديوهات وأفلام ويقولوا يعني، واحد منهم طالع بيقول أسوأ حكام مصر، أنت يعني بشويش يعني أنا دلوقتي

0: يا ادم انا لا مع ولا ضد، لكني اناقش حاله شخصيه ومتغيرات دوليه ومحليه وعلاقات مع الجيران مع الحجاز ومع الشام ومع العراق وتاثيرات عثمانيه ونفوذ اجنبي عايز يدخل. يعني مهم جدا الحقيقه احيي حضرتك انك اخترت هذه الشخصيه،
1: الله يخليك،
0: وان برنامج بالشكل ده ما يعني غير متخصص يشوفه يبتدي يقول ايه اللي احنا بنسمعه او احنا ليه بنطلق
1: على الرقم. نثير اسئله دكتور نثير اسئله
0: يعني
1: حول
0: مهمة جدا جدا
1: أو
0: يعني
1: او نجادل ونساجل بعض المسلمات اللا علميه يعني على الاقل. يعني الدكتوره ايمان عامر مدير مركز دراسات تاريخيه في جامعه القاهره، وهذه الافادات الشيقه والجميله وتحريض الذهن على التفكير والنظر بطريقة غير تقليدية إلى التاريخ من خلال هذه الشخصية الجدلية.
0: أكثر المحرضين يعني صراحة الحوار كله تحريض
1: بس تحريض إيجابي
0: إيجابي طبعا. أنا بشكرك يعني حتى على اختيار الشخص.
1: الله يخليك يا دكتور، أنا اللي أشكرك على كريم وقتك، كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على تخصيص هذا الوقت معنا لمتابعة ومحاولة فهم شخصية من أهم الشخصيات الجدلية في التاريخ العربي الحديث. إلى اللقاء.

0: ركزت جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا. لماذا اخترت هذا الطريق؟
1: مناس avec des tirs réels la Kalachnikov pour moi heureusement j'ai pas été atteint.
0: تفجير طائرة اليو تي اي عام 89، لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
1: Il y a un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Paname 103. Voilà, Paname 103. Okay, au-dessus de l'Okerbi, les deux sont liés maintenant, on le sait.
0: هي كبرى مهمة شرفت عليها الفنزويلي كارلوس.
1: Vous avez un service de renseignement, que ce soit la France ou le service, n'oublie jamais les actions conduites par leurs agents.
0: هاجمات 11 من سبتمبر، قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف حوثية في الحديدة. ترامب يحذر إيران لا خيار سوى التفاوض، وغارة أمريكية جديدة تطال الأهواز. في أرفع زيارة أممية إلى سوريا منذ عام 2009 غوتيريش.

0: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. نبدأ نشرة من التطورات في اليمن، إذ أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر. شدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. قال التحالف إن الميليشيات الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملية المخطط لها، مضيفا أن التحالف سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيا الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. بدوره أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن المملكة سعت ولا تزال إلى دعم جهود التهدئة والسلام وستساند المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء. قال الجابر إن ميليشيا الحوثي منعت تسيير الرحلات من مطار صنعاء بحجج واهية وتنصلت من مسؤولياتها عن المأساة الإنسانية في اليمن، كما حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية. أضاف أن السلام لن يتحقق بالشعارات أو بالمراوغة السياسية بل بإرادة تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية. هذا وأدانت الحكومة اليمنية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر. أكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري للتحالف يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة. نوهت الحكومة اليمنية بأن عملية الرد اعتمدت بالدقة واقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيا الحوثية مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. أوضحت أن الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن والإمدادات، وقالت في بيانها إن الحوثيين يتحملون مسؤولية نهجهم التخريبي مطالبة المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم ومحاسبتهم. كما أضاف البيان أن تصعيد الحوثيين يخدم أجندة إيران ويهدف إلى تحسين شروطها التفاوضية. هذا وشددت الحكومة اليمنية أيضا على استمرار التنسيق مع التحالف لتأمين الملاحة واستمرار عمل موانئ اليمن. ندد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بإصرار ما وصفها بميليشيا الحوثي الإرهابية على المقامرة بمصالح الشعب اليمني، حيث اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ميليشيا الحوثي بالمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات إيران. كما تعهد بعمل الحكومة اليمنية مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية الممرات المائية بالمنطقة، واعتبر أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن، داعيا جماعة الحوثي إلى إدراك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب. في سياق متصل، شهدت وزارة النقل اليمنية من جهتها بجهود السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم أمن واستقرار اليمن وحماية الملاحة الدولية، مؤكدة استمرارها في التنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتسهيل حركة النقل البحري. دعت وزارة النقل المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان أمن الموانئ والممرات البحرية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والإنسانية. قبل ذلك، أفاد مصدر رفيع للعربية بأن باكستان أبلغت إيران بضرورة استخدام نفوذها على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم في البحر الأحمر. المصدر الرفيع أوضع للعربية أن إسلام أباد حذرت طهران من أن إغلاق مضيق باب المندب ليس فكرة صائبة وسيزيد الوضع تعقيدا. جاءت هذه التطورات بالتزامن مع تحذير ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إذ حذر من أن استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر يهدد بتوسيع التصعيد الإقليمي وتقويض فرص السلام في اليمن.
1: The Secretary General is deeply alarmed by the resumption of Houthi attacks on commercial vessels transiting in the Red

0: Sea and the renewed threats to maritime navigation. The attacks on commercial vessels claimed by the Houthis risk further heightening regional tensions and widening of the current cycle of escalation, with the potential to draw Yemen deeper into the regional conflict. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace and cause serious economic, humanitarian, and environmental consequences across and beyond the region.
1: من الرياض معنا المحلل السياسي اليمني ياسر الصيوعي، اهلا بك. هل كان متوقعا هذه العمليه لتحالف دعم الشرعيه في اليمن بعد عمليات ميليشيا الحوثي التي استهدفت حركه الملاحه في البحر الاحمر؟
2: اهلا بك اختي الكريمه. بالنسبه للرد الذي كان على ميليشيات الحوثيه هي لقوات التحالف في لم يكن في ميناء الحديدة أو في المواقع المدنية، إنما كان في مواقع عسكرية تستخدمها الحوثيين كمنصات إطلاق صواريخ ضد الموانئ اليمنية وباب المندب والسفن المارة في ذلك المضيق. وهذه الأشياء التي كنا من قبل أختي العزيزة نحذر منها، وكان من المتوقع أن يصير هذا. وإذا استمر الحوثي في هذا الغي لابد أن يكون له حزم قوي، وهذا الرد كان متوقعا، بل كان واجبا أن يكون له هذا الرد. ولا نظن أن الحوثي سيتوقف عند هذا الحد، سيستمر في تنفيذ أجنداته، كونه الآن رمى نفسه في ملعب الانتحار العسكري، وبعد أن أصبح اليوم مكشوفا حتى من الحاضنة الاجتماعية. الشعب اليمني اليوم ليس مستعدا، حتى في الداخل ليس مستعدا أن يكون مقاتلا مع الحوثي تنفيذا لأجندة إيرانية. إذا استمرت هذه الضربات فإن الحوثي اليوم ينهي نفسه ويكشف نفسه أكثر وأكثر. الشعب اليمني اليوم أصبح أكثر وعيا وأكثر إيجابية وأكثر تطلعا إلى الخلاص من ذلك الحوثي. موقف التحالف موقف إيجابي، موقف التحالف هو موقف حماية للسفن المارة التي تخص المملكة العربية السعودية، وكان رد حماية كما وضح ذلك الناطق الرسمي باسم التحالف العربي، وتأييد الحكومة اليمنية بذلك، وترحيب شعبي كامل، بل كان منتظر أن يكون ذلك الرد الذي يثلج صدور أبناء اليمن.
1: طب لماذا استأنفت ميليشيا الحوثي هجماتها في هذا التوقيت بالذات، وما الهدف من هذه السلوكيات؟
2: أختي الكريمة، نحن قبل أيام سمعنا تصريحات للحرس الثوري بالكلام ذلك أنه سينقل المعركة إلى مضيق باب المندب وأنه سيستخدم باب المندب كورقة، ونفذ الحوثي على أثره تلك التصريحات. فإيران تصرح بذلك وبذاته، ولا سيما الحرس الثوري وعبد الملك الحوثي وزبانيته القلة الموجودة في اليمن اليوم ينفذون تلك الأجندة. فالتوقيت هو خدمة لإيران وزيادة التضييق على السفن العالمية وتهديد الملاحة العالمية أجمع وخنق العالم بين بعد مضيق هرمز في مضيق باب المندب، وهذا ما يسعون إليه، وإن شاء الله أنهم يلاقون.
1: أشكرك جزيل الشكر من الرياض المحلل السياسي اليمني ياسر الصيوعي. أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار لحالة الطوارئ على منطقة جازان جنوب السعودية ومحافظة ينبع غرب البلاد، قبل أن يعلن لاحقا انتهاء الخطر عن المنطقتين. يطلق الدفاع المدني السعودي هذا الإنذار في حال رصد تهديدات جوية تستهدف المدن والمناطق السعودية. وفي جديد تصعيده بالمنطقة وأثناء حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن مرجحا عدم استعدادهم للتوصل إلى اتفاق. تطرق إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات، فيما نفذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة على مواقع في إيران بينها مراكز قيادة بالأهواز. وقبل ذلك وفي تصريحات من البيت الأبيض أشار ترامب إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لأي اتفاق.
3: About Iran, what is the exit strategy?
4: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
1: وفي جملة تصريحاته أشار ترامب أيضا إلى أن موقف إيران يزداد جدية يوما بعد يوم، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية قصوى.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
4: إيران والنظام الإيراني منذ 1979 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
3: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
4: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا في أول زيارة لأمين عام للمنظمة الدولية إلى البلاد منذ ما قبل الحرب، والأرفع لمسؤول أممي منذ عام 2009. استقبل وزير الخارجية السورية سعد حسن الشيباني غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي وفق وكالة سانا. نكمل من التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، إذا أفاد مسؤول أمريكي لرويترز بأن الجيش الأمريكي عطل ناقلة في خليج عمان بعد محاولتها خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. المسؤول أضاف كذلك أن القوات الأمريكية أطلقت النار على الناقلة لافين ما أدى إلى تعطيلها. ومنذ استئناف الولايات المتحدة لضرباتها على إيران قبل أسبوعين، أظهرت بيانات كيبلر استمرار تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز وصولا إلى أدنى مستوى لها مع استمرار حالة التصعيد بين واشنطن وطهران. من جهتها أكدت السفارة الهندية في طهران سلامة أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع على موزمبيق بعد تعرضها لهجوم بمقذوف في المياه الإقليمية الإيرانية. قالت إن الناقلة التي تقل 28 بحارا هنديا تعرضت للهجوم قرب مضيق هرمز أثناء توجهها إلى الخليج العربي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام. جاءت تصريحات ترامب خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض. في أوكرانيا أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي المضي قدما في التعاون مع واشنطن لإنتاج المسيرات. قال زيلنسكي أن كييف تسعى إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق المبدئي بما يشمل إنشاء مصنع داخل أمريكا يعتمد على التكنولوجيا الأوكرانية في إنتاج المسيرات، مؤكدا أن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة على التحليق لأكثر من 3000 كيلومتر. وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، قال زيلنسكي إن كييف حصلت على معلومات استخباراتية تؤكد أن روسيا تستعد لإطلاق حملة تجنيد واسعة خلال

0: الخريف، مشيرا إلى أن بوتين يعتزم تكثيف الهجمات.
1: لدينا معلومات استخباراتية واضحة تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة تعبئة جديدة وواسعة هذا الخريف، ورغم أن خسائرها في ساحة المعركة تفوق أعداد المجندين الجدد، فإن بوتين يعتزم تكثيف الهجمات وتوسيع نطاق هذه الحرب، ويحتاج إلى مزيد من الروس للمشاركة في العمليات الهجومية.
0: في بريطانيا، وقبل تسلمه رئاسة الحكومة البريطانية، وعد رئيس الحكومة البريطانية الجديد أندي بارنام بافتتاح مقر حكومي في شمالي البلاد، محاكيا مقر الحكومة 10 داونينج ستريت بالعاصمة الإنجليزية لندن، ليتحول الوعد إلى واقع في الأسبوع الأول من توليه رئاسة الوزراء.
2: لماذا تحتاج بريطانيا إلى مقر حكومي شمالي يحاكي 10 داونينج ستريت في لندن؟ أندي بيرنام ابن مانشستر، والذي لقبه كثيرون بملك الشمال، يبدأ عمله من مدينته اليوم، حيث يفتتح مقرا سماه رقم 10 الشمال، بهدف نقل جزء من صناعة القرار إلى خارج لندن.
3: المقر الجديد ليس بديلاً عن داونينج ستريت، بل نسخة شمالية منه. سيعمل منه بيرنام مرة أسبوعياً، إلى جانب وزراء وموظفين حكوميين عينهم هناك بشكل منتظم. الفكرة بحسب أندي بيرنام هي أن تناقش بعض الملفات الاقتصادية من مانشستر، لا من وستمنستر فقط، وذلك ضمن رؤيته لإعطاء الأقاليم دوراً أكبر في إدارة البلاد. لكن الفكرة لم تمر من دون انتقادات، فمعارضون تساءلوا عن تكلفة إنشاء مقر حكومي جديد، وما إذا كان سيضيف أعباء لوجستية وإدارية. لكن بيرنام يؤكد أن المشروع لن يكلف أموالاً إضافية، وأن الهدف ليس افتتاح مبنى جديد، بل خلق قطب شمالي يوازن الثقل السياسي والاقتصادي مع لندن.
2: من الواضح أن بيرنام يركز على أسلوب وشكل الحكم، ويحرص على أن يظهر بصورة مختلفة. اختياره أن يبدأ من مانشستر لا لندن هو محاولة لترجمة هذه الفكرة عملياً، وإثبات أن تغيير مكان اتخاذ القرار قد يكون بداية لتغيير طريقة الحكم نفسها. فهل يقتنع البريطانيون؟ من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
0: ونبقى في أوروبا، حيث أجبرت الحرائق الغابات أكثر من 200,000 شخص على إخلاء منازلهم في فرنسا وإسبانيا مع استمرار اتساع رقعة النيران. أعلنت السلطات الفرنسية إجلاء 141 شخصا من إقليم جيروند ولاند، فيما أخلت إسبانيا نحو 60,000 شخص من المناطق المتضررة، وسط مواصلة فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق.
1: أجلي نحو 110,000 شخص، والتهمت النيران 14,000 هكتار، كما دمرت 53 منزلا. وخلال فترة بعد الظهر غيرت الرياح مسار الحريق، وهو حريق ضخم يصعب احتواؤه.
0: كما أخلت السلطات الفرنسية شبه جزيرة كاب فيري بالكامل، وهي منطقة سياحية شهيرة على المحيط الأطلسي، إثر اندلاع حرائق الغابات القريبة منها، وذلك بعد أن أشارت التقديرات إلى احتمالية امتداد الحرائق للمناطق المحيطة بها. وفي إسبانيا، أظهرت لقطات جوية حجم الأضرار التي تسببت بها الحرائق في العاصمة الإسبانية مدريد، التي تشهد واحدا من أسوأ حرائق الغابات في تاريخها.

في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف حوثية في الحديدة. ترامب يحذر إيران لا خيار سوى التفاوض وغارات أمريكية جديدة تطال الأهواز. في أرفع زيارة أممية إلى سوريا منذ عام 2009 غوتيريش يصل دمشق. وزيلنسكي يعلن تطوير مسيرات بعيدة المدى ويؤكد التنسيق مع واشنطن لإنتاجها. في أمان الله.

0: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
1: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
0: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
1: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
4: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
3: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
4: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
3: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
4: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
3: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
4: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
3: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذاذفة؟
4: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
3: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يومياً منتصف الليل على

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا هلا وسهلا. يا هلا.
0: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى يعني تفرق في كل دولة يتدخل فيها. شنو ردنا على هالنقطة والرد على النظام الإيراني؟
1: يعني الفارق الحقيقي بين الشعار وبين ما هو قائم على الأرض، علينا أن نصدق ما نرى وما هو قائم على الأرض بأكثر من أن نصدق الشعارات. ولربما في عجز لبيت لأحمد شوقي اللي هو يا له من ببقاء أقله في أذنيه، يعني يتهم أحد الجموع أنه يصدق ما يسمعه. بالتالي إيران إن أرادت أن تظهر هذه أو تطبق هذه الشعارات يجب أن نرى منها تماما عكس ما نراه. يعني اليوم كل الضرر وكل التدخل هو تماما بالدول أو بالقضايا اللي يعني ترفع شعار وحدتها، الحرص عليها. يعني إن جيت على الوحدة الإسلامية، كل هذا الضرر اللي أصاب 5 دول عربية، هذه الـ5 دول كلها دول إسلامية، ما في شك فيها. اليوم التعدي على دول الخليج، هذه 6 دول خليجية إسلامية، بل هي اللي رافع راية الإسلام، هي من يمول قضايا الدعوة للإسلام. فدائما نرى هذه الازدواجية بين الشعار، الحال كذلك مع شعارات أخرى، والله القضية الفلسطينية والحرص عليها لننتهي بسفك الدماء الفلسطينية. حتى لما تقرأ الكتب اللي خطت بيد مسؤولينهم، يعني أعتقد محمد جواد ظريف هم كمان اللي كتب أنه كثر حرصنا على الجيران كثر ما سنحصد الدعم منهم. يعني هذا كلام بالتنظير صح كلامه. إذا أنت أردت دعم الدول الخليجية عليك أن تحرص على يعني الود معها، إنما نجي على أرض الواقع نجد العكس تماما. فعلينا أن نكون حذرين مع إيران، أن نفرق دائما بين قضية الشعار وقضية الواقع.
0: تتوقع النظام الإيراني يسعى إلى الزعامة الإسلامية ويصبح الزعيم كما حلم بعض مثل جمال عبد الناصر في أن يكون زعيم العرب مثلا؟
1: هي تماما هي نفس الوصفة المتناقضة. جمال عبد الناصر نعم رفع شعار أن يكون هو زعيم العرب ورئيس الوحدة العربية، واقع الأرض العكس، كيف تصبح رئيس أو زعيم العرب وأنت في عداء؟ لا، لأن جمال عبد الناصر حتى توفى يعني كان في حالة عداء شديدة مع الثوريين العرب والإسلاميين العرب والمحافظين العرب واليساريين العرب. يعني ما أبقى أحد إلا وعلاقته مقطوعة معه، وهذه قضية معروفة. أي واحد الإيران كذلك، أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية، يعني ابحث لي عن دولة لها علاقة يعني قريبة أو جيدة مع إيران. فيعني هذا تناقض بين الرغبة بالقيادة والزعامة وما تقوم به على الأرض من يعني عداء شديد للدول اللي تريد أن تتزعمها.
0: ما رأيك في تدخل النظام الإيراني في العراق؟ الكثير من العراقيين يشتكون ما وصل إليه العراق.
1: يعني هذه التدخل الإيراني به من المتناقضات بالعراق، به من المتناقضات ما به. أولا، من سمح لإيران بالتدخل بالعراق؟ البوابة هي بوابة أمريكية. أمريكا هي اللي أسقطت صدام، وهي كان لها القول الأعلى فيما يعني يقوم بالعراق، وبالتالي هي من سلمت العراق بشكل واضح لأمريكا، وهذا أمر ما يختلف عليه، يعني ليست تنظير. فهذا من جانب. الجانب الآخر المهم جدا، طيب ما العراق بالأغلب بلد مسلم وبالأغلب حتى من الإخوة الشيعة الكرام، وبالتالي أتتكم الفرصة كإيران لإظهار الود والحب للمسلمين بشكل عام وحتى للإخوة الشيعة بشكل خاص. طيب ماذا عملتم في العراق؟ بدلا من أن تصبح جنة من الجنات، شفنا من اليوم الأول لتدخلكم بالشأن العراقي ما تماما ما قمت

0: تم به في كل مكان آخر من دولنا العربية. وجدنا الخلاف يعني يقوم على أشده بين المكونات، بين الطوائف، بين العناصر، وحتى يومنا هذا يعني هناك خلاف شديد بين المكونات. كذلك زرعتم ضمن الداخل العراقي المنظومات. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟ طيب هل يعتقد أحد أن هناك من سيستثمر بالعراق بوجود منظمات أنت لا تعلم من يخطفك؟ الآن قبل مدة خطفت مثلا صحفية أمريكية، هناك عمليات خطف، هناك شكوى من أربيل والحكومة في أربيل من صواريخ تطلق عليها بالمئات من الداخل العراقي، لأن هذه كلها أذرع ومنظومات. ومن الأمور يعني حتى المستغربة، حتى بعض الفضائيات يعني يستضيف أحد ما دكتور ينتمي مثلا لمنظومة الحشد، يشتكي أحد من كردستان ومن حكومة أربيل وغيرها أنكم تضربوننا بالصواريخ، ينكر أن هم كحشد يضرب، بس يقول والله هذه عصائب الحق أو هذه أهل الكهف أو، وبالتالي هذه كلها زرع زرعته إيران. القرس مدمر، القرس هو ما نراه من دمار بالعراق، من عدم طمأنة المستثمرين للدخول للسوق العراقي، من تفشي البطالة، من ذهاب الموارد المالية لغير مقاصدها. تعرف كم الفساد وكم الثراء الفاحش لكل القيادات المنتمية لإيران. هل هذه مفاهيم إسلامية؟ من يدفع الثمن الآن بالعراق كل العراقيين شيعة وسنة. ولهذا السبب قامت ثورة تشرين بالجنوب العراقي. الجنوب العراقي هي لولا العنف من الميليشيات التابعة لإيران بإطلاق النار بالرصاص الحي وكورونا، إنما أظهر العراقيون جميعا أن لا إشكال بينهم كأعراق وطوائف وأديان، وأن كل القضية هي قضية يعني دست لهم من الخارج. ولا كيف نبرر ونفسر أنه لما القاعدة تنظيم القاعدة برئاسة بن لادن اللي هو ذراع الزرقاوي اللي كان يقتل على الهوية ويفجر بأسواق الشيعة ويقوم بما يقوم به لإثارة الفتنة، نكتشف لاحقا أنه عائلته يعني صار لها سنوات تقيم في إيران.
1: النظام الإيراني تدخل في العراق لحل المشاكل بين السياسيين العراقيين بين المتناحرين
0: قطعاً،
1: لأنها عمل ديمقراطي فيتم حل هذه المشاكل
0: جداً.
1: فالإيران يقول إحنا نحل المشاكل العراقية
0: قطعاً لا قطعاً
1: وندعمهم
0: قطعاً
1: مادياً
0: بدلالة قطعاً لا. يعني حتى تدخلوا بقضية رئاسة المجلس وصدر حكم من المحكمة الاتحادية اللي سبق لها كذلك أن أصدرت حكم بتأثير إيراني ضد الكويت وضد الاتفاقية بعزل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. خلقوا انسدادات في قضية انتخاب رئاسة الجمهورية وإن كانت هي من حصة الأكراد، بس الأكراد كذلك يعني يتأثروا بالأذرع الفاعلة اللي تلعب على الساحة العراقية والتي تتبع إيران. كذلك رئاسة الوزراء، رئاسة الوزراء اللي من حصة الأذرع التابعة لإيران. إلى الآن انظر كم انقضى على الانتخابات ولم تحل مشكلة رئاسة الوزراء، مين رئيس الوزراء العراقي؟ وبالتالي هذا نمط متكرر بخلق الإشكالات، بخلق الانسدادات،
1: حملها النظام الإيراني.
0: نعم كلها، كل الأذرع هذه تابعة لإيران. حزب الله هو اللي عمل انسدادات في وقاطع مجلس النواب بقضية انتخابات الرئاسة.
1: وسوريا أيام بشار الأسد
0: نفس الشيء، كانت قضية سوريا كان بإمكانها أن تحل بعد أسابيع كما ذكرنا حل الإشكال في المغرب بسبب حسن النوايا، إنما لما أنت تبدأ يعني تحرض الرئيس وتدعمه بميليشيات تستحضرها من العراق ومن أفغانستان وتبدأ باستخدام السلاح ضد الشعب الأعزل حتى ينتهي الأمر بهجرة 8 مليون وقتل 600,000 وأنت لك اليد الطولة ولك الصوت المسموع في سوريا، هل تريدنا بعد ذلك أن نصدق أنك تبحث عن حل الإشكالات، أنك ترفع راية الإسلام؟ من قتل الشعب السوري؟ من أي دين هم اللي هجروا هذولا؟ كذلك من أي دين؟

0: يعني القضية أنه مو قضية،
1: وكان يدعمون النظام، قال لكم نحافظ على ثروات الشعب، على النظام.
0: لماذا لم تظهر؟ لماذا بالنهاية بشار. بالنهاية وين بشار بقى؟ بالنهاية بشار لجأ إلى روسيا، كان بإمكان سوريا أن تصل إلى حلول يبقى حتى بها بشار عن طريق قضية
1: استداهم، يعني استدعاهم نظام بشار الأسد، هو طلب الدعم من إيران مثل ما كان أبوه يعني حافظ الأسد،
0: يعني أجراء، يعني تحاول تقول لي إن إيران أجراء اللي يستدعيهم يدزهم،
1: هذه دولة طلبت الدعم من يعني دولة.
0: الحين أي دولة،
1: يعني أي دولة تطلب الدعم من دولة أخرى؟
0: 100%. يعني الآن لو أفغانستان طلبت إيران، هم جنود مسخرين.
1: إذا طلبت
0: لو
1: أفغانستان،
0: لا ما في شيء كذي أخي.
1: حقهم يعني أطلب لا قوات لحفاظ على النظام.
0: الإطلاق أخي أبو أحمد ما في شيء كذي. هذه الأمور لو حتى تمت تتم عبر المؤسسات الرسمية، والله أمم متحدة، جامعة الدول العربية. أما إنه والله كل إيران تصبح مرتزقة، وهذه هم كمان يعني نقيصة لإيران. إذا ومع ذلك ماذا قامت تلك الميليشيات؟ قامت بإصلاح ذات البين أم تسببت بمقتل 600,000 سوري؟ تسببت بهجرة 8 مليون سوري. يعني هذا الدور الإيراني المسالم المحب للمسلمين كان بإمكانها أن تضغط على بشار لإعطاء بعض التنازلات بالدستور، بمحاربة الفساد، بتغيير، وهذا اللي سواه الملك محمد السادس بالمغرب. بنفس الوقت اللي بدأ الحراك في سوريا بدأ حراك بالمغرب، والحاكمين شابين، الحراكين مو حراك تغيير، ما في الشعب يريد تغيير النظام مثل ما صار ضد حسني مبارك. وبأربع خمس شهور بالمغرب عمل الإصلاحات المطلوبة من الناس، حارب الفساد، غير بالدستور، ما أتى شهر 8 إلا الانتخابات قائمة والحكومة آنذاك بالمغرب تعمل. بشهر 8 كانت الدبابات تطحن الشعب السوري، تقتل بالآلاف وعشرات ومئات الآلاف. كان يمكن لإيران لو كان هذا الوضع لا يسرها، لديها هي الليفرج، لديها القدرة على الضغط على الرئيس بشار ليقدم تنازلات، وعلى المعارضة اللي تقودها جماعة الإخوان المسلمين لديها الدلالة والميانة، وكانت راح تجمعهم شوية تنازلات من هنا وشوية تنازلات من هنا. كان شهر 8/2011 كما شكلت حكومة وذهب الشعب المغربي إلى بيته مطمئنا، كان بإمكان إيران أن تضغط وتخلق حالة تناقم بين المكونات السورية، وما يأتي شهر 8 إلا الحكومة سورية جديدة قائمة، يبعد رئيس الوزراء كحال بالمغرب، إصلاحات هنا. الحالتين ما كان فيها رغبة بتغيير تغيير النظام، إنما اللي صار بدفع ودعم من سوريا. أقول لك شيء ثاني، أنه حتى لما توفى الرئيس حافظ الأسد، وكان الرئيس حافظ الأسد ويده الثقيلة في لبنان، يعني نتج عنها اغتيال رئاسة جمهورية ورئاسة وزراء، بشير جميل، صحفيين سليم اللوزي، رشيد كرامي، وقائمة طويل، قائمة تطول. لما جاء بشار الأسد ولإيران دلالة عليه، الشعب السوري أولا استبشر، قال هذا شاب جديد طبيب عيون جاي من بريطانيا، إذن سنرى انفراجه وسنرى نفس. وهذا التفاؤل حتى الإخوة في لبنان اعتقدوا أن اليد الثقيلة واقتيالات كلها ستتوقف، لأن أتانا الآن رئيس جديد بالألفين. اللي صار أنه الرئيس بشار الأسد قام تماما بما قام به والده، تقصد رئيس جمهورية، استقصد رئيس وزراء، إعلاميين، حزبيين، هذه كلها لا تقول لي أن هذه خارج طوع إيران، لأنه اللي قام بها حزب الله، وحزب الله يقاد من إيران، ما يبي لها يعني شطارة.
1: بطلع فاصل وبستكمل وياك عن العمل الطائفي اللي تقوم فيه، يقوم فيه النظام الإيراني، وأيضا قاسم سليماني. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي البسيط.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص

0: والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل مقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. هل النظام الإيراني حاول داخل سوريا استغلال المذهب؟
4: جدا، يعني للأسف أنه هذه أحد المعضلات الكبرى مع إيران والنهج والمسار الإيراني. قبل التدخل الإيراني، قبل بدء حتى يعني تدخل الثورة الإيرانية في الدول العربية المعنية، كان دائما هناك خلافات سياسية، ما في خلافات طائفية. يعني تجي حق العراق كان الخلاف بين البعث القوميين وبين الحزب الشيوعي، هذا الخلاف الأكبر، وحتى بين مثلا النظام في بغداد والأكراد بالشمال، هذه خلافات سياسية يمكن وبسهولة حلها. تجي حق سوريا نفس الشيء، ترى الشعب السوري شعب مسيس، تجد بالعائلة واحد يتبع القوم السوري، الحزب القومي السوري، والبعض القومي العرب أو الناصريين، حتى كان في خلاف بين الناصريين والبعثيين. ولا تقوم الخلافات على معطى لا ديني ولا طائفي ولا غير ذلك، وبالتالي يسهل التعامل معها. حقيقة لما دخلت إيران بهذه الصراعات حولتها إلى صراعات عدمية، إلى صراعات بين المكونات عمرها ما كانت يعني تستشعر هذا العداء بينها بعضها البعض. يعني بالعراق القبيلة الوحدة فيها سنة وفيها شيعة، وفي سوريا الحال كذلك، وحتى هذا النوع من التوجه ما كان موجود على الإطلاق ما عمره. يعني لما تجي تشوف صراعات القوميين مع الشيوعيين، راح تجد بالقوميين شيعة وسنة ومسيحيين وكلدانيين، وتجي حق الشيوعيين تجد الحال كذلك. لما أتت إيران أحالت هذا الصراع اللي يسهل حله إلى صراع عدمي، إما يقوم على دين أو على مكون طائفي، علما بأنه حتى هي لم تظهر أي دلالة على حرصها لا على مثل ما ذكرنا الإسلام ولا حتى على الطائفة، بدلالات عدة. أولا الدول اللي تدخلت بها، البعض منها في أغلبية شيعية وحقها أن تحكم بحكم الأغلبية، وبالتالي المفروض بإيران أن تحيل هذا البلد اللي أغلبيته شيعة، إذا كانت لديها دلالة على الطائفة ومحبة للطائفة أن تكون هذه البلد اللي تدخلت فيها جنة في أرضها. إنما الحال اللي عكسته الحالة الإيرانية، تدخلت في لبنان، لبنان على فكرة المفروض يكون أقنى بلد في منطقة الشرق الأوسط، لأنه هو كحال سويسرا، سنغافورة، هونغ كونغ، كايمن، البهامس، هذه دول الخدمات ودول البنوك وغيرها، هي دائما بالعالم، لوكسمبورغ هي أغنى دول العالم. فالمفروض مدام هذه دولة، ونقول خلينا نفترض أن إيران منطلقها طائفي حتى نكذب هذا الأمر، ناهيك أنه قرب إيران
3: هي تنفي طبعا، هي
4: لا لا
3: تنفي.
4: بس هي أسوأ من ذلك، هي مسيئة للإسلام، مسيئة حتى للطائفة. يعني قرب إيران كلها عرب شيعة، مع ذلك انظر إلى حالهم، حالة سيئة جدا. الأمر كذلك كما ذكرنا من 82 إلى 88 كانت هي من لديها البادرة بالهجوم، كانت تهاجم على القطاع الجنوبي اللي أغلبها عرب شيعة، وبالتالي لما دخلت إلى لبنان كذلك خلقت أزمات تلد أزمات، حتى أصبح الحال في لبنان يعني لا توجد كهرباء، معدل الدخل متدني جدا، بلد فاشلة، بلد هشة. الأمر كذلك العراق أغلبية شيعية، ولا عمرنا شعرنا، وهذا الحق على فكرة للمكون الشيعي في أي بلد، إذا كان أغلبية فمنطلق الأمور أنه يحكم، ولا عمرنا شعرنا بالفارق بين أن يحكم شيعي ولا سني، أو حتى في مثلا في سوريا فليكن أقلية علوية.

0: هي تحكم، هذا مو عيب. الأقليات لها الحق أن يعني يعطى لها الحق بالحكم. فهذه القضية ما هي قضية حتى دخلت بها إيران وبدأ العداء المستفحل القائم على الطوائف.
1: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية، خلق أزمات؟
0: هي دائما لا تصلح ذات البين. هذه أحد الإشكالات الواضحة، يعني وضوح العين، يعني هي دائما تدخل في بلد تخلق بها أزمات، ولا عمرها حتى تحاول ذر الرماد بالعيون عبر دعوة يعني المختلفين إلى طهران. لن يكلف شيء. أنت أقول لك شيء، الأذرع الإيرانية كلفتها بالمليارات، لأن عليها أن تدعمهم بالسلاح والأموال. هي جزء، وقالها السيد حسن نصر الله، قال أموالنا وسلاحنا. طيب كم يكلف مثلا استدعاء قيادة حزب الله وقيادة 14 آذار مثلا إلى طهران لمحاولة خلق حالة صلح بينهم؟ تذكر الطائرة، فندق، أكل وشرب، صح ولا لا؟ هذول كم يكلفون؟ $200,000، 100,000. طيب لماذا تعمد إلى دفع الملايين ومئات الملايين لما يخلق الإشكالات ويسفك الدماء، ولا تدفع لها $200,000 كم تذكر الطيارة، مثل ما قامت السعودية بمؤتمر الطائف، ما أطفأ الحرب الأهلية اللبنانية وكانت إيران متداخلة بها بشكلين، مباشر أو غير مباشر، مباشر بحزب الله وغير مباشر عن طريق الذراع السوري. كانت سوريا كذلك لها دلالات ولها قوى على الساحة اللبنانية، اللي كلما أطفئت الحرب أشعلت، إلى أن قامت المملكة باستضافة الفرقاء بالطائف، وبعد ذلك انقلبت حتى إيران على مؤتمر الطائف، لأن مؤتمر الطائف ينص في أحد بنوده على تسليم السلاح بأكمله للدولة. فسلمت القوى الوطنية كلها والقوى المسيحية السلاح للدولة، بقى حزب الله، وهذا السلاح يستخدم بين عام وآخر، إما بالخارج ومرات بالداخل. حتى عذرهم بعدم تسليم السلاح أنه هذا للمقاومة. طيب اللي حدث بمايو 2008 من اجتياح بيروت الغربية وقناة المستقبل وجريدة المستقبل ومحاولة اجتياح الجبل في عاليه، هذا كان ضد التدخل الإسرائيلي؟
1: هل انتهت القاعدة الصلبة للنظام الإيراني؟ ما صار له شعبية داخل إيران بعد الأزمات الأخيرة اللي مر فيها، ونسبة الفقر زادت وقتل معظم قاداته؟ هل تعتقد أن القاعدة الصلبة انتهت في إيران؟
0: من زمان بعيد. يعني لو تشوف نتائج الانتخابات اللي أوصلت إصلاحيين مثل الرئيس خاتمي وغيره، هذا انتخب بنسب ضخمة مكتسحة، لأنه هو من الجماعة اللي اعتقد الناخبين أنه سيقوم بتغيير جذري بوجه إيران والممارسات الإيرانية. إنما اللي حصل، تكشفت الحقائق أنه الرئيس مهما حصد من دعم من الشعب الإيراني، بالنهاية المرشد هو من يقرر. الرئيس لا يملك الصلاحية على الإطلاق، بل المرشد يستطيع أن يعزله. المرشد هو من يعين الحكومة ورئيس الجيش ورئيس القضاء وحتى مجلس الحفاظ على النظام. صلاحيات، وليش أقول لك أنه هذه التجربة غير مسبوقة بتاريخ الأمم، ولم يحصل أن جربت قضية ولاية الفقيه ب 1400 سنة من الإسلام، وحتى كان في دولة صفوية ودولة بني حمدان سيف الدولة الحمداني وغيره، يعني كانت تتبع المذهب الاثنى عشري، بس ما جرب بها شيء اسمه ولاية الفقيه، أن تسلم الدولة بأكملها للولي الفقيه. وعلى الجانب السني ما كان يحاول الإخوان العمل به، أن الإسلام دين ودولة، وأن الإسلام هو الحل، وبالتالي سلمونا رقابكم وسلمونا كل مكونات الدولة لنا كإخوان حتى يعني نحل لكم كل مشاكلكم. هذه الخطاب ترى متشابه جدا، وحتى الإخوان لم يكن الحال بعيدا عن الحال في إيران عندما وصلوا للحكم مثلا بالسنة اللي حكم بها مرسي، سنة تحت التجربة، أنا كنت عشت التجربة، كنت أزور مصر كثيرا، أقول لك أن مصر دخلت في نفق، يعني ضاعت البلد، بدأ يخلقوا ميليشيات حازم أبو إسماعيل، بدأوا يهاجموا على وزارة الدفاع بالعباسية.

0: على مراكز الحرس الجمهوري بصلاح سالم. الفوضى عمت في مصر،
1: وكان تمويل يعني بيت المقدس، تمويل
0: جدا حتى في سيناء، حركات اللي ذكرتها هذه حركات الإرهابية، يعني لولا التغيير اللي حدث وإلا كانت مصر قد تحولت إلى دولة فاشلة أخرى. لا يعني اشتدت الحروب الأهلية فيها، لأن مو الجميع قابلين بهذا النوع من الحكم اللي يمثله محمد مرسي. وبدأ حتى أن محمد مرسي ظهر بشريط مسجل، أن محمد مرسي وهو رئيس للجمهورية في مصر، هذه البلد بلد الحضارة الآلاف سنين، كان يتبع المرشد في صورة تصوير حي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
1: أستاذ سامي، أيضا كان دور لدول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية للتقارب مع النظام الإيراني، محاولة فتح قنوات دبلوماسية جديدة، تصالحات، تفاهمات على كثير من المواضيع، إلا أن تفاجأنا في الصراع ما بينهم وبين أمريكا وإسرائيل في ضرب المشاة المدنية الخليجية. ما الذي تغير؟
0: يعني هي لربما زادت الروح العدوانية، ولربما أخرج ما كان يعني يعتزم القيام به منذ البدء. يعني كما ذكرت، السعودية لم تتوقف من محاولة إصلاح ذات البين.
1: نعم.
0: في يعني نظام بعد نظام، يعني في كل الحقب وكل الملوك كان دائما هناك بادرات سعودية لمحاولة الوصول لحلول في العلاقة السعودية الإيرانية، وحتى في مواطن الاختلاف سواء كان في لبنان أو غيره، دائما هناك البادرة السعودية. وحتى قضية الصين وتدخل الصين كان كمان ببادرة سعودية، وبالتالي أمر مستغرب. طيب ماذا عن إيران؟ يعني هي يعني عاشقة أن يكون علاقتها مع الآخرين متوترة، يعني ما لماذا لا تكون هناك حتى بادرات اتجاه السعودية، اتجاه دول الخليج وغيرها، بادرات إيجابية؟ ولا أقصد أن يعملوا ما عملوه من يعني إلقاء الصواريخ والمسيرات على الخليج.
1: يعني الولايات المتحدة ترى في النظام الإيراني راعي للإرهاب، لا يسعى للاستقرار، والأزمة الأخيرة يعني قد تسعد، يعني قد يصبح هناك تصعيد كبير في هذا الموضوع. هل تعتقد الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران لن يتوقف وسندفع ثمنه؟
0: نعم كل ما سبق، يعني أولا لن يتوقف قطعا طالما هذا النظام المتأزم قائم، لأن حتى إسرائيل وأمريكا، تذكر أخي أبو أحمد، هم دول ديمقراطية محاسبة القيادات عندهم، فما يقدر من بدون سبب يقول والله سأأخذ الجيش الأمريكي ولا الجيش الإسرائيلي لضرب إيران، لأن في محاسبة. راح يقولوا له شنو؟ دائما إيران هي من يعطي المبررات والأسباب عبر الأمور التعزيمية لما يبرر لدى هذه القيادات ضرب إيران، وبالتالي هذه الأمور ستوقف أولا عندما تتوقف إيران عن مشروعها التعزيمي، عن مشروع تصدير الثورة، عن التدخل، عن قضية العداء، قضية الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. 47 سنة يعني ما شفنا لا قضي على الشيطان الأكبر ولا قضي على الشيطان الأصغر، بالعكس شاهدنا كثير من الشياطين اللي فجرت أوطاننا، شياطين صغيرة، وفيه لربما شيطان أوسط كمان مع
1: ونتوقع أزمات كثيرة ما لم يتغير
0: جداً
1: سلوك
0: لم يتغير
1: النظام.
0: نعم هذه حقيقة.
1: لدول الخليج والدول العربية السلام
0: والعالم أجمل،
1: والعالم لن يتحقق ولن يتحقق السلام في المنطقة،
0: وأول انفراج مع الشعب الإيراني. نحن لا يسعدنا ما نراه من قمع وقتل بالشعب الإيراني،
1: والقرار عند النظام الإيراني. شكرا لك أستاذ سامي وزير الإعلام الكويتي الأسبق على هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصب. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر.

أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
6: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: حياكم الله، إنها العاشرة صباحا بتوقيت الرياض. ميعاد نشرة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها: التحالف يستهدف مواقع عسكرية حوثية باليمن ويؤكد أن استمرار العمليات العدائية سيقابل بالرد دون تهاون. رشاد العليمي يتهم ميليشيا الحوثي بالمقامرة بمصالح الشعب ويؤكد مواصلة العمل مع التحالف لحماية الممرات المائية.
1: I think there's a lot of them. There's a military exit

ترامب يدرس خيارة التصعيد، والاستخبارات الأمريكية تؤكد أن مجتبى خامنئي أكثر انفتاحا من والده على امتلاك سلاح نووي. غوتيريش يصل سوريا في أول زيارة بوصفه أمينا عاما للأمم المتحدة. حرائق الغابات تتوسع وتجبر أكثر من 200,000 شخص على إخلاء منازلهم في إسبانيا وفرنسا. نبدأ هذه النشرة من آخر التطورات في اليمن، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية بالبحر الأحمر. وشدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة، وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. وقال التحالف أن الميليشيا الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها السفن التجارية بالبحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، مضيفا أن التحالف سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا ما استمرت الميليشيا الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. وتأتي هذه الضربات بعد إعلان مصدر مسؤول في هيئة النقل السعودية أن سفينة تجارية تحمل اسم NCC ماسا تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابة طفيفة في جسمها. وأوضح المصدر أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التحقق من سلامتها وسلامة كادرها، معتبرا أن استمرار هذه الاستهدافات يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية طواقمها. ويعد هذا الاستهداف هو الثاني خلال 3 أيام بعد أن أعلنت هيئة النقل السعودية في 23 يوليو الجاري استهداف سفينة تجارية تحمل اسم إنسيليا في البحر الأحمر، ما أدى حينها إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة. بدوره أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن المملكة سعت ولا تزال إلى دعم جهود التهدئة والسلام، وستساند المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء. وقال آل جابر إن ميليشيا الحوثي منعت تسيير الرحلات من مطار صنعاء بحجج واهية، وتنصلت من مسؤوليتها عن المأساة الإنسانية باليمن، كما حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية. وأضاف أن السلام لن يتحقق بالشعارات أو بالمراوغة السياسية، بل بإرادة تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية. من جانبه، ندد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية الدكتور رشاد العليمي بإصرار ما وصفها بميليشيا الحوثي الإرهابية على المقامرة بمصالح الشعب اليمني، حيث اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني ميليشيا الحوثي بالمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات إيران. كما تعهد العليمي بعمل الحكومة اليمنية مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية الممرات المائية بالمنطقة، إذ اعتبر العليمي أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن، داعيا جماعة الحوثي إلى إدراك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب. هذا وأدانت الحكومة اليمنية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر. وأكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري للتحالف يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة. ونوهت الحكومة اليمنية بأن عملية الردع اتسمت بالدقة واقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيا الحوثية الإرهابية، مع الالتزام الكامل كذلك بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وأوضحت أن الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن والإمدادات. وقالت في بيانها إن الحوثيين يتحملون مسؤولية نهجهم التخريبي، مطالبة المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم ومحاسبتهم. كما أضاف البيان أن تصعيد الحوثيين يخدم أجندة إيران ويهدف إلى تحسين شروطها التفاوضية. هذا وشددت الحكومة اليمنية أيضا على استمرار التنسيق مع التحالف لتأمين الملاحة.

0: الإساحة واستمرار عمل موانئ اليمن. في سياق متصل، أشادت وزارة النقل اليمنية من جهتها بجهود السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم أمن واستقرار اليمن وحماية الملاحة الدولية. كما أكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتسهيل حركة النقل البحري. ودعت وزارة النقل المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان أمن الموانئ والممرات البحرية ما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والإنسانية. ينضم إلينا الآن في الاستوديو المحلل السياسي اليمني مانع المطري. أهلا بك سيد مانع، كيف ينظر إلى الفعل ورد الفعل الأخير الذي حدث مؤخرا سواء كان من جماعة الحوثي أو أيضا كذلك سواء كان من الجيش اليمني ومن التحالف كذلك؟ هل تعتبر بأن ما قام التحالف باستهدافه يعد أمرا مؤثرا على جماعة الحوثي وتجعلها تفكر بدل المرة ألف مرة في استهداف السفن؟
1: نعم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة أن إجراءات التحالف التي قام بها بعد استهداف الحوثيين لسفن تجارية في البحر الأحمر كانت مدروسة للغاية وتريد فقط إيصال رسائل أن التحالف قادر على الردع ويعرف المناطق أو الأماكن التي تشكل تهديدا على الملاحة الدولية وبالتالي يستطيع استهدافها واستهدف بعضها. لعل هذه الرسالة تقرأ بشكل جيد وإيجابي من قبل قيادة الميليشيات الحوثية وتتوقف عن زعزعة الاستقلال وتدرك أن هذا الخيار لن يجلب لها أي مكاسب سياسية ولا يمكن أن تستخدم هذه الأفعال كورقة ابتزاز للحصول على مكاسب لصالح إيران أو لتحسين شروط إيران التفاوضية في أزماتها وحروبها التي تخوضها مع القوى الدولية والتي ليست المملكة العربية السعودية ولا اليمن طرفا في هذه الحروب. وبالتالي هي مجرد رسالة من التحالف وليست إجراءات، هي رسالة تبدي القدرة على الحزم والقدرة على الردع بشكل كبير ودون أن يكلف نفسه التحالف أن يشن عمليات عسكرية كبيرة وواسعة خارجة حتى عن إطار الاستهداف الممنهج الذي قام به لأماكن الاتصالات والرادارات التي تقوم برصد السفن.
0: سيد منعي، يعني هذه الرسالة قد تصل إلى مستقرها عندما يكون الشخص يمتلك الإرادة ويمتلك كذلك القرار السياسي، لكن ذلك من خلال هذه التصريحات للدكتور رشاد العليمي الذي يتهمها بأنها تخدم أجندة خارجية، وهنا الكلام عن جماعة الحوثي بأنها تخدم أجندات خارجية لا تنطلق من منطلقات وطنية، لا تضع اليمن في أولوية اهتماماتها وما إلى ذلك. هذه الرسائل من التحالف تصل إلى شخص يتصف بهذه الصفات، كيف السبيل إلى أن تكون هذه الرسالة هي فعالة للحوثي ومن يقف خلف الحوثي؟
1: أنا أعتقد أن هناك تطابق واضح ما بين الموقف اليمني ممثلا بتصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي والموقف السعودي الذي عبر عنه سفير خادم الحرمين في اليمن السفير محمد الجابر في تصريحاته يوم أمس. صحيح. أن الميليشيات الحوثية ترهن نفسها لتنفيذ أجندات خارجية بعيدا عن مصالح اليمنيين وتتنصل عن الأزمة الإنسانية التي تسببت بها في اليمن وتضيع فرص السلام. وأنا أعتقد أن هنا الواجب أن نقرأه بشكل جيد أنه من لا تجلبه فرص السلام ولا يردعه الردع المحدود لا يمكن أن يعيده إلى صوابه إلا أن تجرده من كل أدوات القوة التي يمكن أن يهدد بها الملاحة الدولية ومصالح اليمنيين العليا والتي تتمثل في أن يتعامل اليمن مع العالم مع اليمن بأنه دولة طبيعية لا تشكل عدوان على أحد ولا يمكن استخدام جزء من أراضيها كمنصة لاستهداف الآخرين وفي المقدمة منهم الدولة الجارة الشقيقة المملكة العربية السعودية. صحيح. أعتقد أن هذا الأمر يلقي بظلاله على على الحكومة اليمنية ويلقي بمسؤوليته الدستورية والقانونية والأخلاقية عليها بأنه

0: يجب أن يكون هناك إجراء حقيقي من الحكومة اليمنية لمنع.
1: ما هو هذا الإجراء؟
0: أقصد أنه كان هناك من يجد مصوغا لمعنى الهدنة والتهدئة مع ميليشيات الحوثي في إطار ما ينظر إليه العالم بأنه صراع يمني يمني. لكن الصراع الآن ليس يمنيا يمنيا، الصراع الآن هو مع طرف أخذ اقتطع جزء من الأرض اليمنية وحولها إلى منصة لاستهداف الإقليم واستهداف اليمنيين، وبالتالي لا مبرر لأن يكون هناك هدنة مع ميليشيات الحوثي بين الحكومة وميليشيات الحوثي. وأعتقد أن الإجراء السليم هو أن تتحمل مسؤولية الحكومة مسؤولياتها وتطهر الأرض اليمنية من هذا الكيان المزروع داخل الأرض اليمنية يستهدف به مصالح اليمنيين ويستهدف المنطقة والإقليم.
1: تقصد بالقوة يعني؟
0: بالتأكيد بالقوة العسكرية، لا خيار إلا القوة العسكرية، من لم تجلبه فرصة السلام لا يمكن أن يردعه. طيب. إلا القوة العسكرية.
1: سدت أبواب التفاوض مع جماعة الحوثي؟
0: الحكومة أبقتها مفتوحة، وطالما أبقتها مفتوحة.
1: أنا لا أتحدث عن نوايا الحكومة، ما يفعله الحوثي الآن هو بفعله هذا، هل قام بسد كل أبواب التفاوض؟
0: المنهجية الحوثية واضحة في الضربات التي حدثت يوم أمس، استهدف السفن وقامت قوات التحالف بعملية ردع محددة ودقيقة وواضحة أنها تستهدف الوسائل العسكرية التي استهدفت السفن خلال دقائق أو تقريبا ربع ساعة، وأتى الرد الحوثي باستهداف جيزان وينبع، بمعنى أنه كان جاهزا وهناك صحيح. قرارا قد اتخذ بالتصعيد، فلا معنى لأن ننتظر.
1: بالنظر إلى رد الفعل بدأ وكأن الحوثي هي كانت تستعد كذلك، هنالك جهوزية لرد الفعل بطبيعة الحال. ابقى معي سيد مانع ودعنا نستمع لما قاله المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجريك بشأن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، نتابع.
2: The Secretary General is deeply alarmed by the resumption of Houthi attacks on commercial vessels transiting in the Red Sea and the renewed threats to maritime navigation. The attacks on commercial vessels claimed by the Houthis risk further heightening regional tensions and widening of the current cycle of escalation with the potential to draw Yemen deeper into the regional conflict. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace and cause serious economic, humanitarian, and environmental consequences across and beyond the region.
1: سيد مانع، يعني ما قاله ستيفن دوجريك يؤكد ويعزز هذه المخاوف الموجودة لدى المجتمع الدولي بأن هذا التهديد الآن الذي تقوم به جماعة الحوثي على حركة الملاحة على ممر يمر من خلاله من 12 إلى 15% من حركة التجارة العالمية، بالتالي نحن نتحدث عن شريان مهم وهو مضيق باب المندب. إلى أي مدى الآن الفرصة مواتية للمجتمع الدولي لأن يفعل شيء ما باتجاه هذه الجماعة وباتجاه أن يظل هذا المضيق آمنا؟
0: أنا أعتقد أن إبداء القلق من المجتمع الدولي لا يكفي، يجب أن يتحول هذا القلق إلى فعل، والفعل هو بأن يكون هناك دعم للحكومة اليمنية لتمكينها من بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وأن تتحمل مسؤوليتها كحكومة مثل كل حكومات العالم التي تحكم دولا ذات سيادة، وأن تلغي القيود التي هي على الحكومة اليمنية فيما يتعلق بالتسليح، وأن تفرض عقوبات قاسية على من ينتهك قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة، وأيضا أن يكون هناك مظلة دولية لأي تحرك عسكري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. لا يطالب اليمنيون بشيء خيالي، هم فقط يطالبون تطبيق قرارات مجلس الأمن الذي يعيد إليهم مؤسسات الدولة ويجعل الدولة محتكرة للسلاح وممتلكة لقرار الحرب والسلم.
1: وبالتالي الآن هل تعتقد بأن هذا أمر وارد أن يحدث تحرك ما من المجتمع الدولي تحت أي إطار؟
0: أعتقد أن الضرر قد وصل إلى جميع القوى الدولية المستفيدة من باب المندب، لكن ما أخشى هو أن نفاق بعض القوى الدولية قد يدفعها إلى أن تنتظر من سيتحمل كلفة هذه الحرب، كما عهدناهم دائما أن يحاولوا ابتزاز المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية قوية ولديها تحالفات كبيرة وقوية جدا، وتستطيع هي واليمنيون أن يحسموا المسألة ولن يخضعوا للابتزاز الذي يحاول البعض أن يمارسه عليهم الآن. هناك ابتزاز وإصرار حوثي إيراني على ابتزاز

0: المملكة العربية السعودية والدفع بها إلى أن تكون هي من يدفع فاتورة مغامرات إيران في المنطقة، وهذا أمر لا يمكن القبول به. من يدفع الثمن دائما هو من يريد أن يحصل على المكاسب، ونحن إذا أردنا أن نحصل على مكاسب أن نكون أسيادا على أرضنا علينا أن نتحمل هذه الفاتورة وندافع عن أرضنا وبلادنا وأن نقول للحوثي كفى إلى هنا.
1: الأستاذ المحلل السياسي اليمني مانع المطري، أنا أشكر حضورك داخل الأستوديو، تحياتي لك. أفاد مصدر رفيع للعربية أفاد بأن باكستان أبلغت إيران بضرورة استخدام نفوذها على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم في البحر الأحمر. المصدر الرفيع أوضح للعربية أن إسلام أباد حذر طهران من أن إغلاق مضيق باب المندب ليس فكرة صائبة وسيزيد الوضع تعقيدا. أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار لحالات الطوارئ على منطقة جازان وجنوب السعودية ومحافظة ينبع غرب البلاد قبل أن يعلن لاحقا انتهاء الخطر عن المنطقتين. ويطلق الدفاع المدني السعودي هذا الإنذار في حال رصدت تهديدات جوية تستهدف المدن والمناطق السعودية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مسؤول يؤكد أن الجيش الأمريكي أطلق النار على ناقلة في خليج عمان بعد محاولتها خرق الحصار المفروض على إيران. ولدينا أيضا ترامب يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة في غضون أيام.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ذيزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نكمل من التصعيد بالمنطقة. وأثناء حضوره لحفل عشاء مراسل البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن، مرجحا عدم استعدادهم للتوصل إلى اتفاق. وتطرق إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا: لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. قبل ذلك وفي تصريحات من البيت الأبيض، أشار ترامب إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لأي اتفاق.
1: There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: وفي جملة تصريحاته أشار ترامب أيضا إلى أن موقف إيران يزداد جدية يوما بعد يوم، مؤكدا أن الجيش الأمريكي

0: في حالة جاهزية قصوى.
1: Made a decision about the major strikes that you're referring to. Okay. Should we expect to see major strikes?
2: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that. As you know, we're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
0: جاء ذلك بالتزامن مع ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز، إذ أكدت الصحيفة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع كبار مستشاريه وكبار أعضاء إدارته إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب الصحيفة، ناقش ترامب مع مستشاريه الخيارات المتاحة أمام إدارته في وقت تواصل واشنطن تقييم تطورات المواجهة العسكرية والردود المحتملة على التحركات الإيرانية. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض مزيد من العقوبات على إيران، 9 شركات و4 أفراد كذلك لمحاولتهم التحايل على العقوبات الأمريكية. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الإجراءات الجديدة تستهدف عمليات دعمت بورصة أصول رقمية مدرجة بالفعل على قائمة العقوبات التي فرضتها واشنطن. معنا الآن من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق. بالنظر إلى جملة التصريحات التي صدرت أخيرا عن الرئيس دونالد ترامب عن عدم جهوزية إيران الآن للوصول إلى اتفاق، وأن الجيش الأمريكي في كامل جهوزيته كذلك، ما أوردته أيضا نيويورك تايمز بأن يعني كان هنالك مشاورات بين ترامب وكبار مستشاريه والقيادات من إدارته كذلك للتفاكر حول ما يمكن عمله ضد إيران، هل تخلقت وتشكلت وجهة دونالد ترامب القادمة؟ إلى أين ستمضي، تفاوضا أم حربا؟
3: يعني أعتقد أستاذ محمد أن الخيارات مفتوحة كما قال الرئيس دونالد ترامب. هو يعزز قدراته العسكرية بإرسال مزيد من الطائرات F-35 وF-16 وطائرات التزود بالوقود وطائرات استراتيجية B-2 و-52 أكثر استعدادا الآن، وهي على أهبة الاستعداد للقيام بهجمات. هذا كله يسير بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية التي يبدو أنها يعني تزداد تكثيفا خلال الأيام الأخيرة، وبوصول أيضا وفد عماني إلى طهران واستمرار المشاورات مع الباكستانيين والدول الأخرى الوسيطة. هذا يعني أن الجهود الدبلوماسية ربما تحرز نوعا من التقدم، ويقدم الإيرانيون تنازلات حول فكرة سيطرتهم على مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق مع الجانب العماني ودول المنطقة أيضا حول كيفية إدارة المضيق مستقبلا. لكن إذا تعنت الإيرانيون فلا شك أنه لا يوجد خيار آخر لدى رئيس دونالد ترامب سوى القيام بعملية عسكرية واسعة قد يعني تمتد لفترة أطول وتشمل ضربات موجعة للنظام الإيراني، بما يجعله يعني يرتدع عن فكرة الاستمرار في التعنت الدبلوماسي الحالي.
0: طيب، يعني بالنظر إذا ما اختار دونالد ترامب الآن عملية التصعيد، وأن كل عملية التحشيد العسكري الآن التي تتم، يعني المدمرات ما زالت موجودة، طائرات التزود بالوقود تصل إلى العديد من القواعد الأمريكية في المنطقة، بطبيعة الحال كل هذا يضع دونالد ترامب أمام هذا الخيار ويضعه أمامه بطبيعة الحال. إذا ما اختار هذا المسار، ما الذي يختلف عن عملية التصعيد السابقة، عن 40 يوم التي مضت وبعدها؟ نحن الآن دخلنا إلى الموجة 13 أعتقد، يعني ما الذي سيختلف في مقبل الأيام؟
3: يعني الهدف في النهاية هو العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. يعني لا يتحدث الأمريكيون الآن عن فكرة إسقاط النظام أو ما شابه، هم يركزون على إحداث أكبر قدر ممكن من الألم، سواء الألم الاقتصادي المتمثل في استمرار الحصار.

البحري على إيران دخولا وخروجا من الخليج أو من خلال العقوبات الاقتصادية التي يعني تواصل الخزانة الأمريكية فرضها على كل من يشتبه في أنه قام بعمليات لتسهيل وصول المواد

0: الاستراتيجية من سكك حديدية أو جسور أو يعني غيرها من المحطات الطاقة وغيرها التي يمكن أن تساهم في مساعدة القوات القريبة من المضيق في استهداف السفن الأمريكية. أما الضربات القادمة فلا شك أنها ستكون أوسع، وقد شهدنا بالفعل يعني الضربات الأخيرة كانت نوع من الإنذار حينما قامت طائرة بي 1 الاستراتيجية الأمريكية صحيح. بالتوجه من بريطانيا إلى إيران وضربت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني. كان هذا ربما مجرد إشارة إلى أن الأمريكيين سوف يصعدون من نوع هذه الضربات الاستراتيجية بما فيها محاولة تدمير أيضا منشأة جبل الفأس التي تثير ريبة وشكوك الولايات المتحدة صحيح. بعد التقارير التي تظهر أنه يعني هناك نقل لبعض أجهزة الطرد المركزي إلى هناك، ما يعني أن الإيرانيين ما زالوا حريصين على الحفاظ على المنشآت والأجهزة الخاصة بالملف النووي، وهو لب الصراع صحيح. الأساسي للولايات المتحدة.
1: يعني ولعل هذه الجزئية سنأتي إليها لاحقا مع ضيوف أكارم أيضا في هذه الساعة الإخبارية. على أي حال أنا أشكرك إلى هنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، شكرا جزيلا لك. أما في إيران فأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أكثر انفتاحا من سلفه علي خامنئي في السعي لامتلاك سلاح نووي. وأضافت أن تقييمات الاستخبارات تشير إلى أن مجتبى والحكومة الإيرانية الجديدة يتطلعان إلى تطوير أسلحة نووية متقدمة. وأكد مسؤولون أمريكيون أن إيران لم تتخذ حتى الآن أي خطوات لإعادة تشغيل برنامجها النووي، لكن اتخذت إجراءات للحفاظ على أصولها النووية بعد الضربات الأمريكية على منشآتها. المسؤولون الأمريكيون أضافوا كذلك أن طهران نقلت جزءا من أجهزة الطرد المركزي إلى منشأة جديدة شديدة التحصين تحت الأرض في وسط إيران تعرف باسم جبل الفأس. وأشاروا كذلك أيضا إلى أن هذه الخطوة تهدف في الوقت الحالي إلى حماية المعدات النووية من الضربات الأمريكية وليس إعادة بناء قدرات تخصيب اليورانيوم. وعلى الرغم من أن الجيش الأمريكي لم يعلن وللمرة الأولى منذ نحو أسبوعين عن شن أي ضربات جديدة على إيران، إلا أن وكالة رويترز نشرت صورا قالت إنها نقلا عن شهود عيال لقصف أمريكي استهدف مدينة الأهواز بجنوب غربي إيران. هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي التقى نظيريه الروسي والصيني سيرجي لافروف ووانغ يي في اجتماعين منفصلين على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون في كازاخستان. وخلال كل لقاء تشاور الطرفان وتبادلا وجهات النظر بشأن أبرز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، كما أكد على ضرورة تعزيز وتعميق التعاون والاستفادة من قدرات مجموعة بريكس لتوسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. في سياق متصل حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين وروسيا حذرهما من تزويد إيران بالأسلحة قائلا إن الأمر سيكون سيئا لهما. ورغم هذا التحذير استبعد ترامب مشاركة بكين أو موسكو في تزويد إيران بالأسلحة. معنا الآن من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور، بوصفك عليما بالشأن الإيراني أود أن أسألك عن هذه التقييمات الأخيرة للاستخبارات الأمريكية وما أفادت به نيويورك تايمز بأن المرشد الجديد والمجموعة التي تحكم البلاد الآن هي أكثر انفتاحا على فكرة السلاح النووي أكثر من المرشد السابق علي خامنئي. ونحن نعلم ونعرف بأن هذا كان مستبعدا عند علي خامنئي، بل يقال أنه كان محرما لديه أصلا فكرة استخدام السلاح النووي. ما الذي يجعله محللا عند مجتبى؟
2: صباح الخير أستاذ محمد. يعني للتصحيح، علي خامنئي المرشد السابق هو لم يحرم صناعة السلاح النووي في فتوى، هو حرم استخدام السلاح النووي، وبالتالي إيران كانت وما زالت وسوف تبقى حتى لو

0: افترضنا ان المرشد الجليد هو اكثر انفتاحا على صناعه القنبله النوويه، وهذا امر صحيح ودقيق 100%، لان الجانب الايراني خلال الفترات السابقه استاذ محمد يعني سعى الى عسكره برنامجه النووي من خلال عدد من الاستراتيجيات، سواء زيادة كميات اليورانيوم المخصبة أكثر من 86 ضعف كميات اليورانيوم المنخفضة بنسبة 63%، والإيرانيين حتى قبل تولي المرشد الجديد كانت تمتلك 889 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط للتخزين بنسبة 20%، وأكثر من يعني 450 أو 460 كيلوغرام من اليورانيوم عن التخزين بنسبة 60%، هذا بالإضافة إلى تطوير أجهزة الطرد المركزية المتطورة خصوصا من نوع IR6 وIR9. الإيرانيين ما ظهر وما برز بعد انتقال القيادة إلى المرشد الجديد ظهرت كثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك بما لا يدع مجال للشك، يعني محاولة تطوير المنشآت النووية الموازية خاصة منشآت رأس الباس، قياسا على ما كانت تقوم به أستاذ محمد إيران في أوقات سابقة من تطوير وبناء منشآت موازية للتخصيب، خاصة منشآة الرينبو طرقان 2 ومنشآت سرية تم التأسيس لها في قاعدة بارشين العسكرية، بالإضافة إلى تطوير ما يسمى بتجارب الملح الأخضر التي تستخدم في التفجيرات النووية والبلوتونيوم وغير ذلك. وبالتالي ربما القيادة الجديدة على فرض على قيد الحياة استشعرت أن إيران فقدت كثير من قدراتها الردعية، وعلى هذا الأساس لابد من العودة إلى استراتيجية بناء القدرات الإيرانية عبر السعي إلى عسكرة برنامج النووي وتسريح هذه الوتيرة. ولا ننسى أنه مشتبه خامنئي أستاذ محمد في أوقات سابقة كان هو من يشرف بشكل مباشر على الحرس الثوري الإيراني الذي يشرف على البرامج الثلاث، برنامج النووي والصاروخي وبرنامج المسيرات والنفوذ النبيين.
1: طيب يعني هذه الجزئية تحديدا على أي حال، وقبل أن أدخل إلى هذه الجزئية يعني لعل البعض يسأل، يعني طالما أنه يعني فكرة استخدام السلاح النووي هي فكرة محرمة سواء كان بالنسبة للمرشد السابق أو الحالي، السؤال هنا لماذا تصنعه إذا كان استخدامه محرما؟ يعني لعل البعض يسأل هذا التساؤل، ولكن فيما يتصل بالبرنامج النووي الإيراني لعل البعض يتحدث أن هذا واحدة من الأدوات التي تستخدمها إيران الآن في حالة التعتيم على البرنامج النووي بأن تجعل الأنظار كلها تتجه إلى هرمز وتشغل العالم بهرمز، في حين إنها تقوم بإعادة ترتيب أوراقها فيما يتصل بالبرنامج النووي وتنقل كذلك أيضا أجهزة الطرد المركزي إلى جبل الفأس وما إلى ذلك.
0: يعني السؤال مهم ومحوري. بداية الجانب الإيراني يعني عندما أصدر الفتوى في أوقات سابقة لتصدير الرأي العام على فرض أنه إيران تسعى إلى صناعة القنبلة النووية لكن لن تسعى إلى استخدامها، وهذا يعني ينتج ضمن الإطار التقية السياسية، لأنه عندما سئل أحد مراجع التقليد الذي يعتبر أب الروحي حتى لمجتبى خامنئي وهو آية الله محمد تقي مصباح ياسين، وكيف سوف تهيئ إيران لعودة إمام الزمان، هل هو بالصواريخ والمسيرات وبالنفوذ الإقليمي؟ قال لا، بالسلاح النووي. وبالتالي هو يعتبر ضرورة مذهبية وضرورة قومية وضرورة استراتيجية بالنسبة للجانب الإيراني. الأمر الثاني أنه الجانب الإيراني عود دائما على ما يسمى بالتضليل، يعني هو كان وما زال يسعى إلى تطوير البرنامج النووي لتحقيق عدد من الأهداف المهمة والمحورية. احنا اليوم نتحدث عن فقدان إيران أستاذ محمد كثير من أوراقها الردعية وبعد النكبات الاستراتيجية التي تعرضت لها إيران نتيجة استهداف الوكلاء والأذرع ونتيجة ايضا الانسحاب من سوريا والضربات العسكريه المستمره التي دمرت كثير من قدرات ايران الاستراتيجيه، وبالتالي بدات ايران تستشعر خطوره ذلك وتسعى الى لابد من اوراق بديله، وكما تفضلت محاوله انهاء الراي العام الاقليمي والدولي بموضوع هرمز واعتباره هو العقده الاساسيه التي تحاول ان تتمسك طهران بها، بعكس ان الجانب الايراني يحاول ان يسعى إلى استراتيجية الغموض الاستراتيجي من خلال التلويح بأن ورقة الضغط الأهم التي يمتلكها في المفاوضات هي ورقة هرمز، ومحاولة لفت الرأي العام بهذا الاتجاه وإعلانه دائما أنه لن يرفض التفاوض تحت الضغط العسكري، خاصة أن إيران تعتقد أن قبول وقف إطلاق النار بينما تستمر عمليات الحصار والضربات سوف يفسر داخلين على أنه تراجع، وبالتالي يعني محاولة إشغال العالم بورقة الملاحة لإخفاء طبيعة اهتمام إيران وتركيزها على البرنامج النووي والسعي إلى تطويره بشكل متسارع وبشكل غير مسبوق.

0: جروسي حديثه كان واضح انه احنا لدينا معلومات كان قبل ضربات ال 39 يوم او قبل حرب 12 يوم حول حول تطور الايراني، خاصه حجم كثير من كاميرات المراقبه وعدم قدره المفتشين على الوصول الى كثير من المنشات.
1: نعم، انتهى وقتي تماما. من عمان مدير برنامج الدراسات الايرانيه في مركز الدراسات الاقليميه الدكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك. أما فيما يخص الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، قالت ثلاثة مصادر باكستانية شريطة عدم الكشف عن هويتها إن إسلام أباد تستكشف مسار الاستئناف المحادثات المتعثرة بين واشنطن وطهران بشأن إنهاء الحرب. وذكرت المصادر أن محادثات استكشافية جرت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى إسلام أباد هذا الأسبوع، التقى خلالها بقادة الحكومة الباكستانية وقائد الجيش عاصم منير. بالتزامن أشارت ذات المصادر إلى أن وزير الخارجية الباكستاني ناقش أيضا الجهود الجديدة في الشرق الأوسط مع مسؤولين صينيين خلال زيارته للصين في الأسبوع الماضي. أما عن مستجدات الأوضاع في مضيق هرمز، فأفاد مسؤول أمريكي لرويترز بأن الجيش الأمريكي عطل ناقلة نفط في خليج عمان بعد محاولتها خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. المسؤول أضاف كذلك أن القوات الأمريكية أطلقت النار على الناقلة، أيضا لافتين أيضا إلى أنه أدى هذا الهجوم إلى تعطيلها. ومنذ السنة في الولايات المتحدة لضرباتها على إيران قبل أسبوعين، أظهرت بيانات كيبلر استمرار تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز وصولا إلى أدنى مستوى لها مع استمرار حالة التصعيد بين واشنطن وطهران. هذا وناشدت الأمم المتحدة الدول الضالعة في الحرب المساعدة في إجلاء وإعادة نحو 6000 بحار عالقين في مضيق هرمز إلى أوطانهم، حيث دعت الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة التي يشهدها آلاف البحار العالقين بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 6000 بحار على الأقل عالقون في مضيق هرمز وليس بمقدورهم الإخلاء أثناء وقف إطلاق النار، فيما لا يزال مصير بحار آخرين مجهولا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام. وجاءت تصريحات ترامب خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا في أول زيارة لأمين عام للمنظمة الدولية إلى البلاد منذ ما قبل الحرب، والأرفع كذلك لمسؤول أممي منذ عام 2009. استقبل وزير الخارجية السوري السعد الشيباني غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي وفق وكالة سانا. في هذه النشرة بعد الفاصل، زيلينسكي يعلن تطوير مسيرات بعيدة المدى ويؤكد التنسيق مع واشنطن لإنتاجها. لدينا أيضا فنزويلا تتهم الجنائية الدولية بالتحيز وتبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب منها.

0: يؤسسوا الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
1: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
0: كلا.
1: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
0: كلا.
1: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
0: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
1: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبيعت الناس والناس بيعوا.
0: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
1: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.

0: خلاصة يوم قد انتهى،
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
0: أهلا بكم من جديد. نكمل هذه النشرة من أوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي المضي قدما في التعاون مع واشنطن لإنتاج المسيرات. وقال زيلينسكي إن كييف تسعى إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق المبدئي بما يشمل إنشاء مصنع داخل أمريكا يعتمد على التكنولوجيا الأوكرانية في إنتاج المسيرات، مؤكدا أن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة على التحليق لأكثر من 3000 كيلومتر. وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، قال زيلينسكي إن كييف حصلت على معلومات استخباراتية تؤكد أن روسيا تستعد لإطلاق حملة تجنيد واسعة خلال الخريف، مشيرا كذلك إلى أن بوتين يعتزم تكثيف الهجمات.
3: لدينا معلومات استخباراتية واضحة تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة تعبئة جديدة وواسعة هذا الخريف، ورغم أن خسائرها في ساحة المعركة تفوق أعداد المجندين الجدد، فإن بوتين يعتزم تكثيف الهجمات وتوسيع نطاق هذه الحرب، ويحتاج إلى مزيد من الروس للمشاركة في العمليات الهجومية.
0: الآن إلى فنزويلا، حيث أبلغت سلطات كاراكاس الأمم المتحدة رسميا بقرارها النهائي الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بحسب وزير خارجيتها. وبررت الحكومة القرار باتهام المحكمة بالتحيز ضد دول الجنوب العالمي، مشيرة إلى أنها تستهدف بشكل غير متناسب دولا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وكانت المحكمة تجري منذ سنوات تحقيقا في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أفراد من القوات المسلحة ومسؤولين آخرين في فنزويلا. هذا ووقفت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز إلى جانب قادة عسكريين وسياسيين دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وأودى بحياة ما لا يقل عن 5500 شخص.

0: في بريطانيا، وقبل تسلمه رئاسة الحكومة البريطانية، وعد رئيس الحكومة البريطانية الجديد أندي بيرنام بافتتاح مقر حكومي في شمالي البلاد، محاكيا مقر الحكومة 10 داونينج ستريت بالعاصمة الإنجليزية لندن، ليتحول الوعد إلى واقع في الأسبوع الأول من توليه رئاسة الوزراء.
1: لماذا تحتاج بريطانيا إلى مقر حكومي شمالي يحاكي 10 داونينج ستريت في لندن؟ أندي بيرنام ابن مانشستر، والذي لقبه كثيرون بملك الشمال، يبدأ عمله من مدينته اليوم، حيث يفتتح مقراً سماه رقم 10 الشمال، بهدف نقل جزء من صناعة القرار إلى خارج لندن.
2: المقر الجديد ليس بديلاً عن داونينج ستريت، بل نسخة شمالية منه. سيعمل منه بيرنام مرة أسبوعياً، إلى جانب وزراء وموظفين حكوميين عينهم هناك بشكل منتظم. الفكرة بحسب أندي بيرنام هي أن تناقش بعض الملفات الاقتصادية من مانشستر، لا من وستمنستر فقط، وذلك ضمن رؤيته لإعطاء الأقاليم دوراً أكبر في إدارة البلاد. لكن الفكرة لم تمر من دون انتقادات، فمعارضون تساءلوا عن تكلفة إنشاء مقر حكومي جديد، وما إذا كان سيضيف أعباء لوجستية وإدارية. لكن بيرنام يؤكد أن المشروع لن يكلف أموالاً إضافية، وأن الهدف ليس افتتاح مبنى جديد، بل خلق قطب شمالي يوازن الثقل السياسي والاقتصادي مع لندن.
1: من الواضح أن بيرنام يركز على أسلوب وشكل الحكم، ويحرص على أن يظهر بصورة مختلفة. اختياره أن يبدأ من مانشستر لا لندن هو محاولة لترجمة هذه الفكرة عملياً، وإثبات أن تغيير مكان اتخاذ القرار قد يكون بداية لتغيير طريقة الحكم نفسها. فهل يقتنع البريطانيون؟ من لندن، عروب عبد الحق، العربية.

0: نبقى في أوروبا، حيث أجبرت حرائق الغابات أكثر من 200 ألف شخص على إخلاء منازلهم في فرنسا وإسبانيا مع استمرار اتساع رقعة النيران. وأعلنت السلطات الفرنسية إجلاء 141 ألف شخص من إقليمي جيروند ولاند، فيما أخلت إسبانيا نحو 60 ألف شخص من المناطق المتضررة، وسط مواصلة فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق.
1: أجلي نحو 110 ألاف شخص والتهمت النيران 14 ألف هكتار، كما دمرت 53 منزلا. وخلال فترة بعد الظهر غيرت الرياح مسار الحريق، وهو حريق ضخم يصعب احتواؤه.
0: كما أخلت السلطات الفرنسية شبه جزيرة كاب فيري بالكامل، وهي منطقة سياحية شهيرة على المحيط الأطلسي، إثر اندلاع حرائق بالغابات القريبة منها، وذلك بعد أن أشارت التقديرات إلى احتمالية امتداد الحرائق للمناطق المحيطة بها. في إسبانيا أظهرت لقطات جوية حجم الأضرار التي تسببت بها الحرائق في العاصمة الإسبانية مدريد، والتي تشهد واحدة من أسوأ حرائق الغابات في تاريخها.

هذا وأجبرت حرائق الغابات في إسبانيا وكالة ناسا على إخلاء أحد مواقعها العالمية الثلاثة للاتصالات بالفضاء السحيق، ما أثر على قدرتها على التواصل مع المسابير الفضائية. وقالت ناسا إن الحريق مر عبر مجمع مدريد للاتصالات الفضائية العميقة، وتم إجلاء جميع الموظفين على أن تقيم الأضرار لاحقا. نتجه إلى تونس، فالحال ليس بعيدا عن أوروبا، إذ أظهرت مشاهد متداولة تعرض شاحنة تابعة للحماية المدنية إلى الاحتراق بعد أن طالتها ألسنة النيران التي اندلعت في غابات جبل الطويلة بمحافظة الكافة الحدودية مع الجزائر، تزامنا مع موجة حر قياسية تجتاح البلاد. هذا وتشهد البلاد موجة غير مسبوقة من ارتفاعات درجات الحرارة، ما أثار أزمة في قطاع الكهرباء الذي يشهد انقطاعات متكررة للتيار.

0: أصحاب المحلات في أكبر فضاء تجاري بالبلاد قلت حركتهم وخفتت أصواتهم والحيرة بادية على وجوه الجميع بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي صارت تهدد لقمة عيشهم وأتلفت سلعهم.
1: برشا خسير برشا برشا برشا برشا خسير. عندي زميلي وصل فمني ولا حكيت 3 ملايين في بيعة واحدة هذيا راه تو الشر المرجي ما عادش يخدم تو.
0: معامل النسيج والمصانع والمؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من المؤسسات الاقتصادية في تونس وخاصة المرتبطة منها بعدادات الجهد العالي تكبدت خسائر كبيرة نتيجة للتوقف المفاجئ لخطوط الانتاج. الخبراء أطلقوا صيحة فزع وحذروا من أن استمرار هذا الوضع وما يمثله من تراجع للنمو الاقتصادي للبلاد.
2: يوم انقطاع التيار الكهربائي يكلف معناها المجموعة الوطنية 50 مليون دينار، إذا كانت تواصلت هكا ثم 500 مليون دينار خسارة خلال الفترة هذه كلها، 100 ساعة انقطاع ضوء في الصناعة راه يكلف الكثير الاقتصاد المحلي.
0: الضرر جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء لم يستثني أحدا. المواطنون بدورهم يشتكون تزامنه مع موجة الحر القاسية التي تضرب البلاد وقد شهدت مناطق عدة تحركات احتجاجية بسببه.
3: قاعدين نموتوا كل يوم والله. أنا عندي سكر ودم، لطف عليك نروح

0: نروح نبدا مبجوعه باش نقضوا مخصوص.
1: تذيه نتاع الكورونا ضرت الناس قلت سواء تجار صغار سواء مواطنين عاديين. انا الفريجيدير ضربت لي في الدار، نحكي في الدار معناتها باش نبدل الموتور ب 500,000. انا كمواطن بسيط معناتها
2: اللي عنده فريجيدير عنده تلوزه بالتحرق انا ما يشريها الا مع عينيها تطلع، فهمتني؟ ماذا بينا يعلموا قبل ما يقصوا الضوء.
3: وتحاول السلطات التخفيف من حدة تأثير الانقطاعات على المواطنين والمؤسسات على حد سواء، فيما تقول شركة الكهرباء إنها دفعت مضطرة إلى قطع الكهرباء عن بعض المناطق بشكل دوري في محاولة لتخفيف الضغط عن الشبكة بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 30%، مما يجنب البلاد انقطاعا شاملا يمكن أن يغرقها في ظلام دامس.
4: يمثل العزل الطاقي في تونس أزمة هيكلية حقيقية وعبئا كبيرا على الاقتصاد المتعثر، في انتظار حلول قد يكون التوجه فيها نحو الطاقات البديلة طوق نجاة بدل التعويل على استيراد الغاز والربط الكهربائي الخارجي. وليد عبد الله، العربية، تونس.
5: أختم بالعناوين. التحالف يستهدف مواقع عسكرية حوثية باليمن والحكومة اليمنية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن. العليمي يتهم ميليشيا الحوثي بتنفيذ أجندات إيرانية ويؤكد مواصلة العمل مع التحالف لحماية الممرات المائية. ترامب يدرس خيارات التصعيد والاستخبارات الأمريكية تؤكد أن مجتبى خامنئي أكثر انفتاحا من والده على امتلاك سلاح نووي. غوتيريش يصل سوريا في أول زيارة بوصفه أمينا عاما للأمم المتحدة. حرائق الغابات تتوسع وتجبر أكثر من 200,000 شخص على إخلاء منازلهم في إسبانيا وفرنسا. هذه النشرة تكاملت تماما، ألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
5: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
6: أوليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر، هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
5: كلا.
6: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
5: كلا.
6: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
5: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
6: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها، وبيعت الناس والناس بيعوها.
5: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
6: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
7: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

بعد ضرب مواقع عسكرية للحوثيين، التحالف يحذر بأن استمرار العمل العدائي سيقابل برد حازم. الرئيس العالمي يحمل الحوثيين مسؤولية الإضرار بمصالح اليمن ويؤكد حماية الملاحة مع التحالف. ترامب يحذر إيران إما اتفاق أو قصف أعنف بكثير. في أرفع زيارة أممية إلى سوريا منذ عام 2009، غوتيريش يصل دمشق.

حياكم الله، إنها 11 بتوقيت الرياض، ميعاد نشرة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها من آخر التطورات في اليمن. إذ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية بالبحر الأحمر. وشدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. وقال

حلف إن الميليشيا الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها السفن التجارية بالبحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، مضيفا أن التحالف سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن وأنه لن يتهاون في الرد إذا ما استمرت الميليشيا الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. تأتي هذه الضربات بعد إعلان مصدر مسؤول في هيئة النقل السعودية أن سفينة تجارية تحمل اسم NCC ماسا تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابة طفيفة في جسمها. وأوضح المصدر أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التحقق من سلامتها وسلامة كادرها، معتبرا أن استمرار هذه الاستهدافات يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. ويعد هذا الاستهداف هو الثاني خلال 3 أيام بعد أن أعلنت هيئة النقل السعودية في 23 يوليو الجاري استهداف سفينة تجارية تحمل اسم إنسيليا في البحر الأحمر، ما أدى حينها إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة. بدوره أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن المملكة سعت ولا تزال إلى دعم جهود التهدئة والسلام، وستساند المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء. وقال الجابر إن ميليشيا الحوثي منعت تسيير الرحلات من مطار صنعاء بحجج واهية وتنصلت من مسؤوليتها عن المأساة الإنسانية باليمن، كما حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية. وأضاف أن السلام لن يتحقق بالشعارات أو بالمراوغة السياسية، بل بإرادة تصنع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية. من جانبه ندد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي بإصرار ما وصفها بالميليشيا الحوثية الإرهابية على المقامرة بمصالح الشعب اليمني، حيث اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني ميليشيا الحوثي بالمقامرة بصالح الشعب أو بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات إيران. كما تعهد العليمي بالعمل الحكومة اليمنية مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية الممرات المائية بالمنطقة، إذ اعتبر العليمي أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن، داعيا جماعة الحوثي إلى إدراك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب. هذا وأدانت الحكومة اليمنية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر. وأكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري للتحالف يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة. ونوهت الحكومة اليمنية بأن عملية الردع اتسمت بالدقة واقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيا الحوثية الإرهابية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وأوضحت أن الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن والإمدادات. وقالت في بيانها أن الحوثيين يتحملون مسؤولية نهجهم التخريبي، مطالبة المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم ومحاسبتهم. كما أضاف البيان أن تصعيد الحوثيين يخدم أجندة إيران ويهدف إلى تحسين شروطها التفاوضية. هذا وشددت الحكومة اليمنية أيضا على استمرار التنسيق مع التحالف لتأمين الملاحة واستمرار عمل موانئ اليمن. في سياق متصل، أشادت وزارة النقل اليمنية من جهتها بجهود السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم أمن واستقرار اليمن وحماية الملاحة الدولية. وأكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتسهيل حركة النقل البحري. ودعت وزارة النقل المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان أمن الموانئ والممرات البحرية، كما يسهم أو بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والإنسانية. من القاهرة معنا الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري. أهلا بك سيد عبد الستار. أبدأ معك بسطور ما حمله البيان، بيان تحالف دعم الشرعية الذي قال وأعلن ما بعد تنفيذ هذه الضربات التي استهدفت مواقع مرتبطة هي طبعا بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية بالبحر الأحمر، قال هذه الجملة وهي استوقفتني. أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف

0: المفروض أن يتم استهدافها وتشكل تهديدا كذلك. ما هو مبدأ التناسب الذي عني في هذا البيان؟
1: بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام، مبدأ التناسب أنه ليس هناك إرادة للتصعيد وضرب الجماعة الحوثية أكثر مما تؤثر هي، فهي أطلقت صواريخ، أصابت سفنا، أرادت التحالف أن يقوم بالرد على مصادر النيران أو الأماكن التي منها تنطلق هذه الصواريخ دون توسيع رقعة الجغرافيا الحوثية التي يمكن ضربها مع إمكانية ذلك. وهذه رسالة مفتوحة أو مشفرة إنه وإن عدتم عدنا، وأيضا من جهة فيها رسالة أخرى إنه طريق السلام قد يكون أقصر لكم من هذه الغوغاء التي تقيمون بها، لأنكم ستعاقبون في كل مرة. ولكن لا أعتقد أن مبدأ التناسب سيستمر، إنما هو حلم الحليم. وعلى كل الأحوال الأيام ستثبت ربما أن الجماعة الحوثية لا تفهم هذه الرسائل ولا تفهم فتح أفق أنه يمكن هناك طرق أخرى، هناك فرصة لإعادة تموضعكم وتسليم اليمن إلى إيران، وإيران خاسرة، أنتم آخر ورقة. كل هذه الرسائل لا يعيها الحوثيون في هذه اللحظة للأسف الشديد.
0: طيب سيد عبد الستار، يعني أضع بين يديك ما قاله الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني، الذي قال يعني حقيقة تصريحات مهمة، تحدث أن هذا الاستمرار، استمرار الحوثي في عملية التصعيد، هو استنزاف لمقدرات اليمن ومضيعة للوقت، وقال هذه العبارة المفتاحية: إن ميليشيا الحوثي تقوم بالمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات إيران. الآن يعي الناس جميعهم ما قاله الدكتور رشاد العليمي إزاء هذا التصعيد الأخير من جماعة الحوثي. كيف يمكن العمل وتنسيق العمل المشترك كذلك، سواء كان من دول الإقليم أو حتى من المجتمع الدولي الذي عليه مسؤوليات باتجاه هذه الممرات المائية، كيف يمكن إنهاء هذه التهديدات الآن؟
1: هناك طريق واحد، يعني لا أعتقد بعد كل التجارب والتدليل والترضيات للجماعة الحوثي من الجميع، أثبتت كل التجارب أن هذا مشروع مكتمل، مهما دللته، مهما بعثت إليه، حتى عندما تبعث إليه حمامة سلام يأكلها. ولذلك التفاهم مع مشروع مكتمل له هدف واضح ويحمل أجندة واضحة جدا، أعتقد أن واجب اللحظة تفرض أولا على الشرعية أن يكون لديها خطة عسكرية تبدأ بها، وهذه الخطة العسكرية مفتاحها وأهمها وأسها وأساسها الانطلاق نحو الشريط الساحلي ابتداء من الحديدة. الجماعة الحوثية تسيطر على حوالي 300 إلى 400 من الشريط الساحلي اليمني. نعم. الذي يبلغ أكثر من 2500. نعم. هذه البداية إجابة عملياتية على سؤالك. هذا واجب الشرعية، الذهاب إلى الحديدة. ثانيا على الإقليم أن يكون هو الغطاء الداعم، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن مصالح التجارية في البحر الأحمر مهددة، وأن كلفة التأمين سوف تزيد، ولذلك أيضا يكون هناك اشتراك في ضربات نوعية. نعم. وإذا نحن نتحدث عن ما يشبه تحالف إقليمي. نعم. دولي بغطاء للشرعية اليمنية برا فقط، لا نحتاج إنزال بري. نعم. إنما الشرعية تتحرك. نعم. برا،
0: واضح.
1: والإقليم والمجتمع الدولي يسند جوا وبحرا.
0: لعلك بهذا الكلام وضعت خارطة الطريق سيد عبد الستار شميري الباحث السياسي اليمني، أنا أشكرك جزيل الشكر من القاهرة، تحياتي لك. أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار لحالات الطوارئ على منطقة جازان جنوب السعودية ومحافظة ينبع غرب البلاد، قبل أن يعلن لاحقا انتهاء الخطر عن المنطقتين. ويطلق الدفاع المدني السعودي هذا الإنذار في حال تم رصد أي تهديدات جوية تستهدف المدن والمناطق السعودية. نكمل من جديد. التصعيد بالمنطقة، وأثناء حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين

0: تواصلون مع واشنطن مرجحا عدم استعدادهم للتوصل إلى اتفاق، وتطرق إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. قبل ذلك وفي تصريحات من البيت الأبيض أشار ترامب إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لأي اتفاق.
1: About Iran, what is the exit strategy?
2: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
3: Made a decision about the major strikes that you're referring to? Okay. Should we expect to see major strikes?
2: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that. As you know, we're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
0: جاء ذلك بالتزامن مع ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز، إذ أكدت الصحيفة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع كبار مستشاريه وكبار أعضاء إدارته إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب الصحيفة ناقش ترامب مع مستشاريه الخيارات المتاحة أمام إدارته في وقت تواصل فيه واشنطن تقييم تطورات المواجهة العسكرية والردود المحتملة على التحركات الإيرانية. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. حرائق الغابات تمتد في أوروبا وتتسبب في إجلاء أكثر من 200,000 شخص من منازلهم في إسبانيا وفرنسا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم،
4: وليس الأنبياء قدوة. الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
3: كلا.
4: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
3: كلا،
4: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب.
3: كلا، لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
4: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها، وبيعت الناس والناس بيعوا.
3: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
4: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا في أول زيارة لأمين عام للمنظمة الدولية إلى البلاد منذ ما قبل الحرب، وهي الأرفع لمسؤول أممي منذ عام 2009. واستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي وفق وكالة سانا. وهذه مشاهدينا صور لاستقبال الرئيس أحمد الشرع لغوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في قصر الشعب في قلب العاصمة دمشق. هذه الصور قبل قليل. إذن تعتبر هذه أرفع زيارة أممية لمسؤول أممي تحديدا منذ زيارة بان كي مون في العام 2009. بعد كل هذه الأعوام يأتي الآن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ويستقبل من الرئيس السوري أحمد الشرع الآن

0: في قصر الشعب. نكمل هذه النشرة من أوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي المضي قدما في التعاون مع واشنطن لإنتاج المسيرات. وقال زيلينسكي إن كييف تسعى إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق المبدئي بما يشمل إنشاء مصنع داخل أمريكا يعتمد على التكنولوجيا الأوكرانية في إنتاج المسيرات، مؤكدا أن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة على التحليق لأكثر من 3000 كيلومتر. أما فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، قال زيلينسكي إن كييف حصلت على معلومات استخباراتية تؤكد أن روسيا تستعد لإطلاق حملة تجنيد واسعة خلال الخريف، مشيرا إلى أن بوتين يعتزم تكثيف الهجمات.
1: لدينا معلومات استخباراتية واضحة تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة تعبئة جديدة وواسعة هذا الخريف، ورغم أن خسائرها في ساحة المعركة تفوق أعداد المجندين الجدد، فإن بوتين يعتزم تكثيف الهجمات وتوسيع نطاق هذه الحرب، ويحتاج إلى مزيد من الروس للمشاركة في العمليات الهجومية.
0: في بريطانيا، وقبل تسلمه رئاسة الحكومة البريطانية، وعد رئيس الحكومة البريطانية الجديد أندي بيرنام بافتتاح مقر حكومي في شمال البلاد، محاكيا مقر الحكومة 10 داونينغ ستريت بالعاصمة الإنجليزية لندن، ليتحول الوعد إلى واقع في الأسبوع الأول من توليه رئاسة الوزراء.
2: لماذا تحتاج بريطانيا إلى مقر حكومي شمالي يحاكي 10 داونينغ ستريت في لندن؟ أندي بيرنام ابن مانشستر، والذي لقبه كثيرون بملك الشمال، يبدأ عمله من مدينته اليوم، حيث يفتتح مقراً سماه رقم 10 الشمال، بهدف نقل جزء من صناعة القرار إلى خارج لندن.
3: المقر الجديد ليس بديلاً عن داونينغ ستريت، بل نسخة شمالية منه. سيعمل منه بيرنام مرة أسبوعياً، إلى جانب وزراء وموظفين حكوميين عينهم هناك بشكل منتظم. الفكرة بحسب أندي بيرنام هي أن تناقش بعض الملفات الاقتصادية من مانشستر، لا من وستمنستر فقط، وذلك ضمن رؤيته لإعطاء الأقاليم دوراً أكبر في إدارة البلاد. لكن الفكرة لم تمر من دون انتقادات، فمعارضون تساءلوا عن تكلفة إنشاء مقر حكومي جديد، وما إذا كان سيضيف أعباء لوجستية وإدارية. لكن بيرنام يؤكد أن المشروع لن يكلف أموالاً إضافية، وأن الهدف ليس افتتاح مبنى جديد، بل خلق قطب شمالي يوازن الثقل السياسي والاقتصادي مع لندن.
2: من الواضح أن بيرنام يركز على أسلوب وشكل الحكم، ويحرص على أن يظهر بصورة مختلفة. اختياره أن يبدأ من مانشستر لا لندن هو محاولة لترجمة هذه الفكرة عملياً، وإثبات أن تغيير مكان اتخاذ القرار قد يكون بداية لتغيير طريقة الحكم نفسها. فهل يقتنع البريطانيون؟ من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
0: أجبرت حرائق الغابات أكثر من 200 ألف شخص على إخلاء منازلهم في فرنسا وإسبانيا مع استمرار اتساع رقعة النيران. وأعلنت السلطات الفرنسية إجلاء 141 ألف شخص من إقليمي جيروند ولاند، فيما أخلت إسبانيا نحو 60 ألف شخص من المناطق المتضررة، وسط مواصلة فرق الإطفاء لجهودها لاحتواء الحرائق. في إسبانيا، أظهرت لقطات جوية حجم الأضرار التي تسببت بها الحرائق في العاصمة الإسبانية مدريد، والتي تشهد واحدا من أسوأ حرائق الغابات في تاريخها.

0: هل الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
3: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ما في قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
4: إيران والنظام الإيراني منذ 1979 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
3: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية ويأتي الرد بتدمير لبنان.
4: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج من بيروت. نحييكم. موضوعنا في هذه الحلقة: الخطاب الديني الحالي في مواجهة التطرف. هل الخطاب الديني الذي ألفناه ودرجنا عليه وعشنا معه هذه السنوات صالح لمواجهة التطرف، صالح لمواجهة الإفراط والتفريط، أم غير صالح؟ الخطاب الديني الآن يخاطب العقل أم يخاطب العاطفة؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج أفلا يعقلون. هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق بلبنان. سلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بداية، هل الخطاب الديني الحالي يخاطب العقل أم يخاطب العاطفة؟
1: الذي طرحتموه، هل الخطاب الديني يخاطب العقل أم العاطفة معا؟
0: نعم.
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف،
0: صحيح،
1: وهو الميزة الأم الأساسية التي ميز الله تعالى بها سائر خلقه.
0: نعم.
1: ولا تقوم شريعة ولا دين دون أن يخاطب العقل، فالأصل في الخطاب هو العقل.
0: جميل.
1: والعقل
0: ده هذا هو الأصل. أما الواقع، الخطاب الديني يخاطب بالعقل أم العاطفة؟
1: الخطاب الديني
0: الآن،
1: لو لو لو أن الناس فقهوا دينهم لما كان خطابهم إلا عقلانيا
0: بديع.
1: لا أنكر للعاطفة

حيز وجودها، لها وجود ولها أثر، لأن تكوين الإنسان العقل والجسد والعاطفة والروح والمشاعر، فضلا عن أن الإسلام هو دين الفطرة

0: أو أن أرباع وأنصاف المتعلمين تصدروا إما للفتية وإما لإعطاء الرأي وإما للتدريس وغير ذلك. الدين والعقل لا يختلفان.
1: ممتاز. من هذه النصوص التي نسمعها في الخطاب الديني الآن فضلتك وفضلتك أعلى وأعلم، يعني الكلام كثير حول مسألة الجهاد ومفهوم الولاء والبراء، لكن نسمع في الخطاب الديني المعاصر الكلام في هذين الموضوعين تحديدا دون دراسة سياقهما التاريخي الذي تحيط به الآيات في القرآن الكريم، هل هذا مقبول شرعا؟
0: يعني قضية الجهاد قضية متسعة طويلة جدا،
1: لكن أليس لها نص تاريخي؟
0: سأجدها بكلمتين. الأصل في القتال في الإسلام أنه دفاع عن النفس وليس جهاد الطلب،
1: جهاد الدافع فقط،
0: جهاد الدفاع عن النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة
1: فيما في قمة الغزوات
0: وقد أوذي هو وأصحابه وكانوا يقولون يا رسول الله، قال استعينوا بالله واصبروا فإني لم أمر بالقتال بعد. عندما هاجر إلى المدينة نزل أول تشريع بقول الله تعالى
1: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا.
0: إذن أذن لهم الدفاع عن النفس بسبب أنهم مظلومون. فالأصل في القتال والجهاد ليس جهاد الطلب وإنما جهاد الدفاع عن النفس.
1: وكذلك مفهوم الولاء والبراء أيضا.
0: لا أدري ماذا تعني بالولاء والبراء. نحن الولاء عندنا لله عز وجل ولدينه.
1: نعم، والولاء للمؤمنين كإخوة والبراء من كل من خرج من عباءة الإسلام. هل هذا يصلح مع المصطلحات الحديثة لما المواطنة والتعايش مثلا؟
0: لا أستطيع أن أعمم بهذا الكلام أبدا على الإطلاق. نحن أمة نحمل رسالة.
1: نعم.
0: هذه الرسالة ينبغي أن نوصلها إلى الآخرين. إذا انقطعت صلتنا بهم كيف يتأتى لنا أن ندعوهم إلى سماحة الإسلام؟
1: حضرتك توافق على مفهوم الولاء والبراء أم لا توافق عليه من حيث العقيدة الإسلامية؟
0: ما هو المعنى الذي تريده بالولاء والبراء؟
1: موالاة الله ورسوله والمؤمنين فقط.
0: ربنا تعالى قال ومن يتولى، يعني الله ولي المؤمنين. نحن نسأل الله تعالى
1: أن نوالي الله، نوالي من والى الله ونعادي من عاد الله، نتبرأ منه.
0: التبرؤ، نحن نكره الكفر ولا نكره الكافرين، ونكره المعصية ولا نكره العصاة. ولا يتأتى للعالم أو الداعية أن يوصل دعوته إلى الآخرين إلا إذا نشأت مشاعر وعلاقة بينه وبينهم. أما إذا انقطعت الصلة كيف نتعامل نحن والآخرون إذا؟
1: أو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوا من دياركم.
0: الآية واضحة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، قال أن تبروهم. إذا نحن مأمورون أو مسموح لنا أن نبرهم وأن نحسن معاملتهم. لذلك يجوز لنا أن نزورهم ويجوز لنا أن نؤكلهم ويجوز لنا أن نتعامل معهم.
1: لا يجوز لنا أن نتبرأ منهم لأنهم مثلا ليسوا على دين الإسلام أو لا يعبدون الله، لا يولون الله ورسوله.
0: كلمة تبرأ،
1: هو حضرتك واخد موقف، تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء، تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟
0: أنا أعتقد بأنه مصطلح جديد نشأ يوم أن نشأت فرقة للأسف اسمها التكفير والهجرة، وتوصلوا إلى فكر الولاء والبراء لأنهم تبرأوا حتى من المجتمع الذي فيه بعض المنكرات. وأنا أعتقد بأن هذا التفكير فيه نوع أو فيه كثير من التطرف، فيه كثير من التطرف
1: بديع.
0: نحن ينبغي أن نكون نتسم بالسماحة.
1: ألم يقل ربنا مثلا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله
0: أولياء
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم مثلا؟
0: أولياء يعني أنت يعني لا تجعل هؤلاء يعني أولياؤك بأنهم هم الذين يحضنوك وهم الذين يعني أنت تركن إليهم. يعني الولاية شيء والتعامل شيء آخر.
1: جميل.
0: نحن مأمورون أن نحسن التعامل معهم.
1: نعم.
0: يعني مثلا عندما جاء وفد نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: واستقبلهم في المدينة

0: وفد نجران مجموعة من الرهبان
1: نعم.
0: جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستقبلهم في الحرم النبوي وأقاموا
1: سبعة نصارى نجران
0: نعم. وأقاموا سبعة أيام وأقاموا عبادتهم في الحرم النبوي. طيب لو كان معنى البراء أن لا نلتقي بهم وأن لا نعاملهم يعني لكان رسول الله قد أخطأ في ذلك. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تشريع لنا.
1: نعم.
0: السنة النبوية هي الترجمة العملية للأحكام الشرعية والإسلامية.
1: يعني فضلتك لا توافق على مصطلح الولاء والبراء؟
0: أنا أعتقد أنه غريب عن فكرنا الإسلامي.
1: تمام. هل تعتقد أن الذين رفعوا هذا الشعار يعني سمتهم العامة تطرف إرهابيون؟ كيف تصنفهم وكيف تضعهم على الخريطة الإسلامية باعتبارنا نتكلم عن الخطاب الديني في مواجهة التطرف؟
0: يعني أنا لا أستطيع أن أحدد كل واحد في المجتمع.
1: لا الفكرة عموما.
0: الفكرة عموما. هذا إرهابي وهذا متطرف.
1: لا الفكرة عموما. نعم. من يرفع هذا الشعار؟
0: أنا أقول بأن كل الذين يخرجون عن عموم الشريعة الإسلامية تطرفوا في تفكيرهم وفي معتقداتهم العملية والدعوية مع الآخرين.
1: باعتقاد فضيلتك من مرصدك الخاص، هل تعتقد أن الإرهاب والتطرف مثلا عملية أمنية أم كانت صناعة فكرية نتيجة الخطاب الديني الذي لم يميز بين النص وبين السياق الاجتماعي والتاريخي والفقه المقاصد للنص، أخذ النص بظاهره فقط؟
0: أنا أعتقد الاثنين معا. أعتقد الاثنين معا. لا شك عندي على الإطلاق أن الفكر الديني تولى الحديث فيه أناس عندهم قصور علمي وديني وفهم النصوص على غير حقيقتها. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر.
1: انت تصور الله عليه وسلم.
0: تصور رجل مثلا قاضي من الحج وأنت تسأله كيف كانت يعني مناخ الحج، بيقول لك مثلا كانت مريحة وكان كذا، ثم يحلف إما بأولاده أو بشرفه أو بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا تستطيع أن تقول هذا كافر خارج عن الملة، هذا كفر دون كفر. للأسف أن فريقا كبيرا من الناس اعتبروا أن هذا كافر وبالتالي ينبغي أن تنقطع العلاقة معه. في كذلك أمور كثيرة. تارك الصلاة إن شاء يموت يهوديا أو نصرانيا. نحن عندنا في فقهنا الإسلامي
1: كيف تنظرون إلى هذه النصوص؟ تأخذون بظاهر اللفظ أم بالفقه المقاصدي لللفظ في حد ذاته؟
0: يعني بالفقه المقاصدي صحيح. وأكثر من ذلك كل هذه النصوص تدخل في عموم الشريعة. يعني ربنا تعالى عندما قال في القرآن الكريم قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
1: فأصلحوا بينهم.
0: عظيم. عندنا حديث آخر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كيف يكون قتاله كفر ورب العالمين قال هنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟
1: نتعرف الإجابة بعد هذا الفاصل. فاصل ونواصل، ابقى وكونوا معنا.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
4: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
3: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
4: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
3: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
4: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
3: دكتور عقيل دلهوم رئيس اللجنة.

0: الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي. هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على الشاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
5: مشاهدينا الأكارم، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال السابق في لبنان. نحييك مجددا سيد الكريم.
6: أهلا وسهلا،
5: بارك الله فيك. كنا قبل الفصل نتكلم في قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بلفظ القتال، بينما الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. كيف نجمع هذين وكيف يؤثر هذان النصان في إيجاد التطرف إذا أخذ اللفظ بالظاهر؟
6: التوفيق بينهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أراد أن يعني يشتد نكيره على قضية القتل حتى ينفر الناس من هذه الجريمة النكراء، لكن لم يقل أحد من علماء الأمة على الإطلاق بأن القاتل عمدا، من قتل الآخر عمدا، أنه خرج من الملة، وإنما هو عاص ومرتكب الكبيرة ليس بكافر في شريعة الإسلام، بدليل أن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أطلق لفظ الإيمان حتى على الذين يتقاتلون فيما بينهم.
5: لكن قال يحتجون مثلا، قال في آية ثانية ربنا تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا.
6: هذا صحيح،
5: هذا اللعن طرد من رحمة الله، يعني صحيح. كيف نجمع ونوفق بين
6: كل هذا الصوص؟ يحمل على التغليظ والتنفير من ارتكاب هذه الفعلة،
5: أم كل آية لها سياق تاريخي؟
6: لأن هذا النص،
5: أيوة،
6: هذا النص إذا أدخلته في عموم الشريعة تدرك أن من قال لا إله إلا الله في نهاية المطاف سيكون من أهل الجنة بإذن الله،
5: بإذن الله.
6: لكن لا بد إلا وأن ينال حسابه وإذا أقيم عليه الحد في الدنيا. طيب. فالعلماء قالوا بأن الحدود جوابر
5: وزواجر.
6: أي تجبر وزواجر، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
5: نعم.
6: وجوابر لأنها تجبر عنه العقوبة يوم القيامة، لأن رحمة الله تعالى أكبر من أن يعذب العبد على معصيته مرتين.
5: نعم.
6: مرة في الدنيا ومرة في الآخرة.
5: الخطاب التطرفي أو الخطاب الإرهابي يقوم على آيات من القرآن الكريم وأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، هي نفسها الآيات والأحاديث التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة. السؤال، هل الذي صنع الإرهاب والتطرف هو الخطاب الديني الذي لم يقم بتفكيك السياقات التاريخية والنسق الاجتماعي وفقه المقاصد لهذه الآيات وأخذ بظاهر اللفظ، أم هي صنيع حديثة داخلة؟
6: أستاذ خالد، فلنعد إلى الأصول.
5: تفضل.
6: الأصل عندنا العلم الشرعي لا يؤخذ إلا بالتلقي.
5: تمام.
6: لا يحق لأحد أن يأخذ كتاب الله تعالى ويستنبط منه الأحكام إلا على يد عالم فقيه متمكن، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه.
5: نعم.
6: ولا يحق لأحد أن يأخذ كتاب الحديث النبوي الشريف البخاري أو مسلم أو كتاب من الكتب الستة ويستنبط الأحاديث ثم يتوصل إلى الأحكام.
5: نعم.
6: هذه الأحكام تارة تكون فيها عموم، تارة خصوص، تارة يكون النص مطلقا وتارة مقيدا، تارة يحمل المطلق على

0: للمقيد، هناك أصول للفهم وللتفسير، وهناك أصول وقواعد لمعرفة الأحكام الشرعية. أنا أعتقد بأن قضية التطرف قضية يعني منذ عقود 40 سنة أو 50 سنة بالحد الأعلى في يعني مبلغ عمري.
1: بارك الله في عمرك وعملك
0: وإياكم. فيما كان قبل ذلك كان هناك هدوء بالأمن الديني، كان في استقرار. لكن عندما نشأت أفكار نتيجة جامعات تأخذ بظواهر النصوص، ونشأت يعني فرق أعطت لنفسها أنه هم رجال ونحن رجال، وكل واحد يأخذ الكتاب الحديث النبوي أو القرآن الكريم ويفهم على ظاهره لأنه مجتهد ويثاب على اجتهاده، تعددت الأقوال وخرجت عن التوازن، وخرجت عن الاعتدال،
1: لكنهم
0: وخرجت عن مقاصد الشريعة.
1: جميل، أحيي فضلتك على هذا المصطلح مقاصد الشريعة. لكن باعتقادك، هل تعتقد أن الخطاب الإرهاب وخطاب التطرف نتيجة خطاب ديني قديم مستمد الآن حديثا لم يحسم علاقته مع التراث والتاريخ والعقل؟
0: أنا أعتقد بأن التطرف نتيجة أمرين.
1: الأول؟
0: الأمر الأول هو غياب العلماء الأكفاء المتمكنين بقضية الفهم والفقه للأحكام الشرعية وعللها ومقاصدها، أي مآلاتها. والأمر الثاني هو يعود إلى أن كل أحد يعني لزم الصلاة وعاش في مناخ المسجد نشأ عنده بعض المشاعر الدينية دفعته لأن يقرأ، فقرأ خطأ لأنه لم يأخذ العلم من العلماء ولا من أهله.
1: طيب، وباعتبار حضرتك من العلماء ومن أهل العلم، بارك الله فيكم،
0: من طلبة العلم،
1: من عالم يا مولانا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هل الخطاب الديني من القديم هذا الفكر ربما نجده مع الذين خرجوا على سيدنا عثمان مثلا فكريا، وخرجوا على سيدنا علي عسكريا وبالسلاح أليس كان لديهم نصوص من القرآن والسنة يخرجون بها على سيدنا عثمان وعلي عليهما رضوان الله؟
0: لقد عصم الله سيوفنا من دماء دينا من دمائهم، فلنصن ألسنتنا من الخوض في أعراضهم. أنا تلك الأمور التي مر عليها التاريخ.
1: يعني هكذا كان موقف الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز أيضا عليهما رضوان الله. يعني لكن نتعلم، لأن الصناعة التطرفية، التطرف ما زال موجودا، فنفتح هذا الموضوع لا حرج. يعني
0: نتيجة عدم الفهم ونتيجة عدم الفقه في أحكام الشريعة.
1: طب يعني أدلة المتطرفين هي نفسها آيات في القرآن وفي السنة، هل يعود هذا إلى علم الأصول مثلا أنه تعاد مراجعته مرة ثانية، تعاد قراءته في سياقيات المقاصد التي تفضلت
0: بها؟ لو عادوا إلى علم الأصول لما تطرفوا.
1: علم الأصول ربما بنى الأحكام على ظاهر اللفظ،
0: هم أخذوا ظواهر النصوص.
1: طب أنا أقول فضلتك قاعدة في علم الأصول ونتعلم من فضلتك. في علم الأصول مثلا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب.
0: ممتاز.
1: أليس هذا؟
0: صحيح.
1: كل آيات
0: القتال، هذا بأصول التفسير.
1: جميل.
0: نعم.
1: كل آيات القرآن الكريم التي تتكلم عن الجهاد وعن القتل وعن القتال وعن العنف عموما تؤخذ بظاهر لفظها أم بخصوص سببها، السياق التاريخي والفقه المقاصد لها؟
0: الذين نشأت عندهم التطرف أخذوا بظواهر النصوص، أخذوا بظواهر.
1: هذا الإشكالية اللي قلتها لفضلتك، يعني إذن هم طبقوا قاعدة العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب.
0: هو العبرة
1: كيف نفكك هذا الخطاب لكي يفهمه الصواب والرشد؟
0: العبرة بعموم اللفظ في التشريع ما لم يكن خاصا بزمانه أو بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليس كل أمر للنبي عليه السلام هو أمر لأمته، ليس كل أمر، لكن معظم الأمور التي جاءت.
1: أو ليس قدوة لكل الأمة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
0: لكن هو كان له خصوصيات.
1: نعم.
0: عليه الصلاة والسلام
1: كل أمر للرسول في القرآن.
0: نعم.
1: طبعا يقينا. نعم.
0: ليس كل أمر جاءه من الله عز وجل.
1: نعم.
0: هو أمر لأمته،
1: له خصوصياته. نعم.

0: هناك خصوصيات لا يمكن أحد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن بحيثيات معينة ليست بإطلاقها.
1: إذن لنكن عمليين ونطبق قاعدة الأصول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، على كل آيات الجهاد والقتال ومفهوم الولاء والبراء كما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بما كيف تكون النتيجة؟ بما يصنعه المتطرفون والإرهابيون أو بما تقول به الآن فضلتك عكسه؟
0: أريد أن أعود إلى الأصول الشرعية.
1: تفضل.
0: الجهاد والقتال لا يستطيع أن يحدده فرد أو جماعة في المجتمع، وإنما هو بيد ولي الأمر.
1: جميل.
0: بيد ولي الأمر.
1: نعم.
0: ولا يحق لأحد حتى أن ينكر المنكر إذا كان في،
1: ولا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه.
0: هو الحديث النبوي الشريف صحيح. نعم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
1: هم يقولون نغيره بيدنا نستطيع، والعبرة عندهم ظاهر اللفظ.
0: الاستطاعة حددها الفقه، الشرع حددها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في بيتي.
1: نعم.
0: أنا إذا كنت في بيتي أنا راع. وأنا بإمكاني أن أذيل المنكر وأستطيع أن أذيله بيدي، لكن أنا فقهي أن إزالة الأمر بيدي ينبغي أن تكون مسبوقة بشيء من تفهيم الأبناء وأهل البيت لماذا هذا ممنوع أو محظور.
1: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن هنا كان منطلق لتكفير كل من ولي أمرا صغيرا أو كبيرا لا يحكم بكتاب الله هو كافر على ظاهر اللفظ. كيف تقيم هذا الكلام؟ سؤال لفضيلتك، كيف نفهم هذه الآية في سياقات ما أطرحه لفضيلتك؟ نحن في حاجة إلى تفكيك الخطاب الديني أم لا؟
0: علماؤنا وفقهاؤنا قالوا لو أن أحدا قال كلمة ظاهرها الكفر وتحتمل 99 وجها من الكفر، ووجه واحد من 100 لا يحتمل الكفر، قال أنا لا أكفره. لماذا؟ الأصل فيك أن هو الإسلام والإيمان، هذا الأصل أمر يقيني.
1: نعم.
0: هذا الأمر اليقيني لا يرتفع إلا بشيء يقيني آخر. ما هو اليقيني الآخر الذي يرفع اليقيني الأول عنك وهو الإسلام؟ هو أن يقول معتقدا ومصرا على كلمة الكفر أو إنكار شيئا معلوما من الدين بالضرورة.
1: طب كيف نفهمه؟
0: الذي ينفذها هو ولي الأمر أو القاضي، ولست أنا، لست أنا المكلف بذلك.
1: جميل، هذا جعلنا ننتقل إلى سؤال آخر. هل الإرهاب والتطرف خرج من رحم خطاب ديني فشل في إيصال الرسالة الحقيقية وجوهر الإسلام إلى المنتسبين الإسلام وإلى العالم أجمع؟ بصراحة
0: أنا أعتقد بأن الخطاب الديني،
1: نعم،
0: الذي يقوم على سعة الإسلام، الإسلام أحكامه تقوم على أمرين.
1: الأول،
0: الأمر الأول هناك ثبات بالأحكام الشرعية.
1: نعم.
0: والأمر الثاني هناك مرونة بالأحكام الشرعية. فالثابت في الأحكام الشرعية هو العقائد وهو الأصول والأركان.
1: تمام.
0: يعني بعد 100 سنة و200 سنة،
1: نعم،
0: ستبقى الصلوات 5، هذا الأمر ثابت لا يتغير. ما عدا ذلك من الأحكام، فقهاء يقولون بأن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان، تتغير الفتوى بتغير الإنسان والمكان والزمان.
1: الأحكام الشرعية أم الفتوى؟ أم كلاهما واحد عند فضلتك؟
0: هو الفتوى
1: هي حكم شرعي؟ تمام.
0: لا، هو الحكم الشرعي الذي يصدره القاضي، بس الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان.
1: وماذا عن آيات الأحكام في القرآن؟ ما اسمها آيات الأحكام؟ اسمها أحكام إلهية؟
0: الأحكام الشرعية، الأحكام بالإسلام.
1: مش اسمها الأحكام الإلهية ولا اسمها أحكام شرعية أيضا؟
0: الأحكام الشرعية طبعا.
1: نعم، هذا ولا هذا، وقفت مع فضلتك على المصطلح.
0: نعم.
1: ماذا تقصد بالأحكام الشرعية؟ الأحكام الإلهية في القرآن؟
0: نعم.
1: أم أحكام في القرآن؟
0: الأحكام اللي في القرآن وفي السنة.
1: الأحكام في القرآن تتغير؟
0: هو الأحكام الشرعية هو كل حكم شرعي لكل قضية موجودة في المجتمع.
1: نعم.
0: الآن مثلا بيجي واحد بيسألك عن التأمين، أنت لو أتيت إلى القرآن لا تجد آية في القرآن عن التأمين، لكن الفقهاء أخذوا ذلك من عموم

0: علوم الشريعة ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن أحكام العقود، لأن نظرية العقد فيها.
1: نعم صحيح. بهذه النقطة تحديدا، عذر المقاطعة سيد، بهذه النقطة تحديدا الفقهاء، هل الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
0: نص القرآن كله ثابت، نعم، لا إشكال فيه، لكن معاني النصوص القرآنية تنقسم إلى قسمين، بعضها قطعي الدلالة وبعضها ظني الدلالة.
1: نعم.
0: رب العالمين قال في القرآن الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه
1: آيات محكمات،
0: آيات محكمات هن أم الكتاب. هذا أمر قطعي،
1: تمام،
0: لا يختلف اثنان فيه.
1: لا.
0: الله الصمد، الله أحد، هذا أمر قطعي ثابت لا يتغير. قال: وأخر متشابهات.
1: نعم.
0: المتشابه هو حمال الأوجه، المتشابه هو الذي يحتمل معنين وثلاث وأربع وعشر معاني.
1: نعم.
0: كل ما كان من المتشابه في دلالته يتغير.
1: نعم.
0: بتغير، لأنه محتمل. أما النصوص النبوية جلها ظني الثبوت.
1: طب ماذا عن فهم الرجال بقى؟ أنا فهمت القرآن والسنة، ماذا عن تقديس فهم الرجال؟ الكل الآن يقول قال الفقهاء، أجمع الفقهاء.
0: إذا أجمعوا الإجماع حجة قاطعة.
1: باعتقاد فضلتك، هل تعتقد أنه تغييب فقه المقاصد عن الخطاب الديني كان وقودا للتطرف والإرهاب؟
0: الخطاب الديني إذا خرج عن أصوله وفهمه الصحيح،
1: نعم،
0: إذا خرج بدأنا بمرحلة الفوضى الفكرية والدينية، وتارة يوصل إلى شيء من التطرف، تارة يوصل.
1: نعم. هل هنالك نصوص قديمة أو أحكام قديمة أسيء فهمها وعمل بها نحن في حاجة إلى مراجعتها؟ بمعنى أوضح، هل المؤسسة الدينية أو علماء الدين أمثال حضرتكم بكل شجاعة يخرجون يقولون أخطأنا في فهم كذا وصوابه كذا؟
0: سؤالك يدل على الجواب، لو لم يكن هذا الأمر موجودا لما سألت عنه.
1: يا فضلتك،
0: ما في أحد لا يخطئ،
1: جميل،
0: إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم. كيف نفكك باعتقاد فضلتك خطاب الإرهاب والتطرف؟ كيف نفككه لتنتهي هذه الأزمة؟
0: الحل الوحيد أن يعود العلماء إلى القيام بدورهم،
1: نعم،
0: وأن تقوم المؤسسة الدينية بكامل واجباتها، وأن نعيد الناس إلى العلم وإلى الفقه. عندما أقول العلم لا أعني الحفظ، في كثر من حفظة القرآن، بس ربما معظمهم لا يفقه كثيرا مما يقرؤون. والقرآن الكريم أطلق على الذين يقرؤون ولا يفهمون، أطلق عليهم أميين.
1: لا.
0: قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
1: لا.
0: فلابد من إعادة الناس إلى الفهم الصحيح للأحكام الشرعية، وهذا يحتاج إلى علماء فيهم كفاءة وفيهم دراية،
1: نعم،
0: وعندهم استيعاب لمقاصد الشريعة وعمومها.
1: فضلتك أن أرتنا في هذا الحلقة، شكرا فضيلا، شكرا جزيلا لفضلتك يا مولانا.
0: شكرا لكم، مبارك الله بكم.
1: مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق بلبنان. حتى يضمن لقاء جديد، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. بارك الله فيكم مولانا.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحولت

0: ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: نأخذ دروساً من هذا التاريخ. سيف بن زيزان شخصية كبيرة جداً في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
2: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحياناً للتصديق.
1: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزء من التاريخ اليمني.
2: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
3: تيجان مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

بعد ضرب مواقع عسكرية حوثية، التحالف يحذر من أي عمل عدائي جديد ويؤكد أن الرد سيكون حازما. العليم يتهم الحوثيين بالمقابرة بمصالح اليمنيين ويتعهد بدعم التحالف لحماية حرية الملاح. ترامب يدرس توسيع ضرباته على إيران ويخيرها بين الاتفاق أو ضربات أعنف تدمرها بالكامل. وفي أرفع زيارة أممية إلى سوريا منذ 2009، غوتيريش يصل دمشق.

نشرة لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. البداية من التطورات في اليمن، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف سفن تجارية في البحر الأحمر. وشدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة، وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. وقال التحالف إن الميليشيات الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، مضيفا أن التحالف سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيات الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. هذه الضربات تأتي بعد إعلان مصدر مسؤول في هيئة النقل السعودية أن سفينة تجارية تحمل اسم NCC ماسا تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابتها إصابة طفيفة. وأوضح المصدر أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التحقق من سلامتها وسلامة كادر.

0: فيها، معتبرا استمرار هذه الاستهدافات انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. ويعد هذا الاستهداف هو الثاني خلال 3 أيام بعد أن أعلنت هيئة النقل السعودية في 23 يوليو الجاري استهداف سفينة تجارية تحمل اسم إنسيليا في البحر الأحمر، ما أدى حينها إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة. بدوره أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن المملكة سعت ولا تزال إلى دعم جهود التهدئة والسلام، وستساند المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء. وقال الجابر إن ميليشيا الحوثي منعت تسيير الرحلات من مطار صنعاء بحجج واهية وتنصلت من مسؤوليتها عن المأساة الإنسانية باليمن، كما حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية، وأضاف أن السلام لن يتحقق بالشعارات أو بالمراوغات السياسية، بل بإرادة تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية. من جانبه ندد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بإصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على المقامرة بمصالح الشعب اليمني، حيث اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ميليشيا الحوثي بالمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات إيران. كما تعهد العليمي بعمل الحكومة اليمنية مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية الممرات المائية بالمنطقة، واعتبر أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن، داعيا جماعة الحوثي إلى إدراك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب. هذا ودانت الحكومة اليمنية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر، وأكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري للتحالف يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة. ونوهت الحكومة اليمنية بأن عملية الردع اتسمت بالدقة واقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية الإرهابية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وأوضحت أن الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن والإمدادات. وقالت الحكومة في بيانها إن الحوثيين يتحملون مسؤولية نهجهم التخريبي، مطالبة المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم ومحاسبتهم. كما أضاف البيان أن تصعيد الحوثيين يخدم أجندة إيران ويهدف إلى تحسين شروطها التفاوضية. هذا وشددت الحكومة اليمنية أيضا على استمرار التنسيق مع التحالف لتأمين الملاحة واستمرار عمل الموانئ اليمنية. في سياق متصل، أشادت وزارة النقل اليمنية من جهتها بجهود سعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم أمن واستقرار الأمن اليمن وحماية الملاحة الدولية. وأكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتسهيل حركة النقل البحري. ودعت وزارة النقل المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان أمن الموانئ والممرات البحرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والإنسانية. من الرياض معنا المحلل السياسي اليمني فريد العلقي. أهلا بك سيد فريد. التحالف يتحدث عن استهداف مناطق بعينها يستخدمها الحوثيون في ميناء الحديدة لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر، ما طبيعة تلك المواقع وهل تؤثر على الميناء الذي يمثل شرايا الحياة بالنسبة لليمنيين؟
1: حياك الله. تم استهداف هي عملية
0: سيد فريد، أعتذر منكم يا سيد المشاهدين، سنحاول الوصول إليك مرة أخرى إذا تحسن الصوت واستطعنا الوصول إليك بشكل مناسب. أيضا أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار لحالات الطوارئ على منطقة جازان جنوب السعودية ومحافظة ينبع غرب البلاد، قبل أن يعلن لاحقا انتهاء الخطر عن المنطقتين. ويطلق الدفاع المدني السعودي هذا الإنذار في حال رصد تهديدات جوية تستهدف المدن والمناطق السعودية.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن مرجحا عدم استعدادهم للتوصل للاتفاق، وتطرق إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. قبل ذلك وفي تصريحات من البيت الأبيض أشار ترامب إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لأي اتفاق.
1: About Iran, what is the exit strategy?
2: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: وفي جملة تصريحات أشار ترامب أيضا إلى أن موقف إيران من المحادثات يزداد جدية يوما بعد يوم، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في حال جاهزية قصوى.
2: I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that. As you know, we're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
0: جاء ذلك بالتزامن مع ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس ترامب بحث مع كبار مستشاريه وكبار أعضاء إدارته إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب الصحيفة ناقش ترامب مع مستشاريه الخيارات المتاحة أمام إدارته في وقت تواصل واشنطن تقييم تطورات المواجهة العسكرية والردود المحتملة على التحركات الإيرانية. بالعودة إلى التطورات في اليمن، ينضم إلينا مجددا المحلل السياسي اليمني فريد العلاقي. أهلا بك سيد فريد. سألتك قبل انقطاع الاتصال بيننا عن المناطق التي تم استهدافها في ميناء الحديدة، وهل تؤثر على حركة الملاحة في هذا الميناء؟
3: هذه دعاية حوثية بأن الاستهداف كان على ميناء الحديدة، وإنما كان على مواقع عسكرية من ضمنها والذي هو أقرب إلى الميناء، وهي أجهزة خاصة بالملاحة كانت تستخدمها الميليشيا لرصد السفن في البحر الأحمر. وما تم استهدافه هي منصات لإطلاق الطائرات والصواريخ كانت منتشرة على الشريط الساحلي في محافظة الحديدة بالجوار من الميناء، فهو يعرض الأعيال المدنية والمنشآت إلى أن تكون عرضة لاستهدافهم من يحاولوا أن يجروا. هذه دعاية حوثية، وهذه الدعاية لن تنجح في إخفاء حقيقة أن تصعيدهم العسكري واستهدافهم للملاحة البحرية يخدم أجندات إيران وإضاعة الأضرار على اليمن ومصالحه وعلى منشآته. وهو هذا ما يحصل يعني في حقيقة الأمر. وحركة الميناء ما زالت طبيعية، ثلاثة موانئ تعمل بكامل وضعها الطبيعي ولم تتأثر بالبتة.
0: طيب ماذا عن مطار الحديدة ومطار صنعاء؟ وهل التحالف يعيق مسألة استخدام تلك الموانئ سواء كانت بحرية أو جوية في وصول وحركة تنقل اليمنيين؟
3: في الحقيقة أن مطار الحديدة فيما يخص مطار الحديدة هو واقف عن العمل منذ العام 2012، أي ما قبل تدخل حتى التحالف العربي في عاصفة الحزم بأكثر من سنتين. وفيما يخص مطار صنعاء، هم من عرض مطار صنعاء عندما رفضوا أن يقوموا بإخراج الطائرات الخاصة بالخطوط اليمنية بعد تحذير الأمريكان لهم ودولة الكيان، وتم استهداف العديد من الطائرات الخاصة بالشركة اليمنية للطيران، ومن خلاله أيضا هناك الكثير من المبادرات التي قدمت من أجل إعادة تشغيل هذا المطار الخاضع تحت سيطرتهم في حقيقة الأمر. وكانت المبادرة الأخيرة مقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية خلال العشر الأيام الماضية برعاية المزروط، وهم من يرفض كل المبادرات لإعادة تأهيل أو تشغيل مطار صنعاء، ويرفضوا رفضا كاملا. هم لا يريدون إلا خط واحد.

0: فقط يريدوا أن تكون الرحلات بين طهران وصنعاء ولا يريدوا غيرها، فهم لا يكترثوا بحيث الأمر لمصلحة المواطنين أو لمصلحة اليمنيين بشكل عام، وإنما هم فيما يهمهم هو أن يكون هناك جسر جوي خاص لهم من أجل إرسال الخبراء. وقد حدث هذا خلال الأسبوع الماضي في طائرة معان عندما وصل وفد إيراني، وهم من يحرك اليوم الأمور في هذا التصعيد، خصوصا أن التصعيد هذا نحن قد تحدثنا في وقت سابق على قناتي العربية والحدث، وأخبرنا أن إيران هي اليوم تريد أن تنقل المعركة إلى باب المندب وإلى البحر الأحمر. هذه هي الحقيقة.
1: محلل السياسي اليمني فريد العولقي، شكرا جزيلا لك. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش في قصر الشعب بدمشق خلال زيارة غوتيريش إلى سوريا، ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لدعم الشعب السوري، مؤكدا أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا فيما وصفها باللحظة الحاسمة بعد أكثر من 13 عاما من الحرب. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية إلى سوريا منذ ما قبل الحرب، وهي الأرفع لمسؤول أممي منذ عام 2009. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي المضي قدما في التعاون مع واشنطن لإنتاج المسيرات. قال زيلينسكي إن كييف تسعى إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق المبدئي بما يشمل إنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة يعتمد على التكنولوجيا الأوكرانية في إنتاج المسيرات، مؤكدا أن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة على التحليق لأكثر من 3000 كيلومتر. وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، قال زيلينسكي إن كييف حصلت على معلومات استخباراتية تؤكد أن روسيا تستعد لإطلاق حملة تجنيد واسعة خلال الخريف، مشيرا إلى أن بوتين يعتزم تكثيف الهجمات.
2: لدينا معلومات استخباراتية واضحة تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة تعبئة جديدة وواسعة هذا الخريف، ورغم أن خسائرها في ساحة المعركة تفوق أعداد المجندين الجدد، فإن بوتين يعتزم تكثيف الهجمات وتوسيع نطاق هذه الحرب، ويحتاج إلى مزيد من الروس للمشاركة في العمليات الهجومية.
1: في أوروبا، أجبرت حرائق الغابات أكثر من 200,000 شخص على إخلاء منازلهم في فرنسا وإسبانيا مع استمرار اتساع رقعة النيران. وأعلنت السلطات الفرنسية إجلاء 141,000 شخص من إقليم غرون وولاند، فيما أخلت إسبانيا نحو 60,000 شخص من المناطق المتضررة وسط مواصلة فرق الأطفاء جهودها لاحتواء الحرائق.
2: أجلي نحو 110,000 شخص والتهمت النيران 14,000 هكتار، كما دمرت 53 منزلا. وخلال فترة بعد الظهر غيرت الرياح مسار الحريق، وهو حريق ضخم يصعب احتواؤه.
1: وبما أننا نتابع الأحداث في اليمن وتحديدا في باب المندب بعد تهديدات الحوثية، نتابع هذه الصور المباشرة والخاصة للعربية من سواحل باب المندب، كما نتابع في هذه اللقطات تبدو الحركة عادية ومستقرة على الرغم من التهديدات الحوثية التي كانت استهدفت عدد من السفن السعودية والسفن التي تعبر هذا المضيق الحيوي والذي لا يقل أهمية عن مضيق هرمز. إذن الحركة مستقرة في مضيق باب المندب. المزيد من التطورات دائما على شاشة العربية، سواء فيما يتعلق بباب المندب أو بقية التطورات على مستوى العالم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: 13 يناير 86. حضرتك أين كنت ذلك اليوم؟
1: أنا مش مرتاح اللي حصل كله حتى اليوم.
0: لكن مين كان مبلغ حارس أنه يدخل ويقتل الم...

0: مرفوضين.
1: استلم سؤال، هو كان المسدس نحو الاعلام ايش بتعمل؟ حزب انقسم عن نفسه، الشعب كان منقسم عن نفسه، الناس انا راحوا معي اكثر من 100,000.
2: جماعه علي سالم نريد اختطفت عبد الفتاح اسماعيل،
1: مش اختطاف راح معهم.
2: امكانيه ان يكون قتله علي سالم بيض، هل انت تؤيد هذه الروايه؟
1: بقول لك انا مش اقول لك
2: تؤيد او لا تؤيد. علي ناصر محمد، الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
3: الذاكره السياسيه الجزء الخامس الان على شاشة العربية.
4: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ريزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
5: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
4: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم هم جزءا من التاريخ اليمني.
5: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
3: تجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
7: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
9: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
10: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
11: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
12: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
13: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
14: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
13: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
15: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
16: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
13: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
17: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
13: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: سفيركم في لندن صالح عبد الله مثنى أوصل إليك تحذيرات من أن خصومك يحضرون لشيء ما ضدك، ما كان فحوى هذه المعلومات؟
1: كان أيدي على الزناد، ليس المهم من أطلق
0: الطلق، يعني الطرف الآخر كان أيدي على الزناد تقصد؟
1: طبعاً.
0: يعني كانوا يريدون أن يقتلوك أيضا؟
1: أقول لك كان في ذروة الصراع بيننا.
0: تمام.
1: يعني أنا كان هذا بكتب عليك.
0: إذن وصلتك معلومات بأنهم كانوا يريدون أن يتخلصوا
1: قبلها وبعدها؟ أنا إذا كان قلت لك السوفيت وضعوا خطة لإسقاطي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية، نتابع فيها معالي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم معنا فخامة الرئيس مجددا. 13 يناير 86 تحدثنا يعني قليلا ولكن لماما يعني إذا صح التعبير في الحلقة الماضية عنها، هي أحداث يعني بالنسبة إلى كثيرين شكلت مفترق طرق في اليمن الجنوبي وفي دولة أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. حضرتك
1: لا يعني نسيته في العالم كمان
0: وفي العالم تقول ذلك من باب السخرية؟
1: تفضل.
0: ليس صحيحا، لم تشكل مفترق طرق في اليمن الجنوبي.
1: لا لا
0: لم تشكل،
1: وصلت للسلام السلطة للبيض والعطاس بس.
0: يعني من خلال ما حصل في 13 يناير طبعا معروف أنه تسلم السلطة هذان الرجلان، ولكن ماذا تقصد بقولك بأنه من خلال ما حصل أوصلت السلطة إليهما؟
1: طبعا
0: وهذا ما كان يريده البعض.
1: والله أنا تعرف في بعض الأشياء ردود السيد حيدر العطاس
0: بمقابلتي معه
1: أنا أعتقد أنها كانت ردود ممتازة يعني حتى حول أحداث 86 تكلم لو تذكر أجل الإدار استخدم كلمات يعني قال كان يا هم يا هو ذكرها في مقابلة
0: فحيدر عادة يقال ذلك
1: حيدر أنصفني كثير في المقابلة معه. حيدر أشاد بالإنجازات الضخمة اللي تحققت أيامنا
0: وأنا كنت أهاجمك.
1: لا
0: أو هكذا وصلك
1: كنت تمزح أنت؟
0: لا ما كنت أمزح، بس كنت أحاول أن ما أفعل أن أفعل ما أفعله دائما في هذا البرنامج، أن أسجل التاريخ.
1: تريد أن تستفزه مشان يتكلم،
0: وقد تكلم كثيرا فعلا في هذه الحلقة، كانت شيقة ومهمة جدا.
1: تكلم وأنصفني في أنا مرتاح جدا المغرب.
0: أرجو أيضا فخامة الرئيس أن يعني تكون كريما معنا كما هو كان كريما معنا في اللقاء من حيث المعلومات، لأنه هذه حلقات تسجل للتاريخ وأنت حتى الآن لم تبخل علينا بها. ففي هذه الجزئية أيضا هناك معلومات ربما تحصلت عليها لاحقا حضرتك من معلوماتك من مصادرك من علاقاتك القوية في العالم كله، ولكن أريد أن أعرف أولا حضرتك أين كنت ذلك اليوم صبيحة 13 يناير 86؟ ماذا فعلت؟ أين توجهت؟ أين
1: كنت في عدن وغادرت عدن
0: قبل ما حصل؟ غادرت
1: كنت في عدن.
0: غادرت قبل ما حصل أو بعد ما حصل؟
1: بعد ما حصل غادرت.
0: يعني أنت لم تذهب إلى المكتب السياسي إطلاقا؟
1: لا ما ذهبت، لأنه كانوا بلغوني جورج حاوي أنه بينفجر الوضع اليوم، واحد يقول لك قلت لهم روحوا وشوفوا 5% إذا بقي. قال الحوار مسعد حوار قالوا لا توجد إمكانية، يقولوا أنهم بفجر الوضع اليوم.
0: هذا كلام قرار، لكن مين كان مبلغ حامل الشاي الحارس أنه يدخل ويقتل الموجودين؟ في قرار كان متخذ من حضرتك؟
1: لا ما أذكرش، كان الوضع متوتر حينها. كان الوضع حينها متوتر يعني.
0: إذن هو وصلك معلومات بأنه سينقضون عليك سيقتلونك لا تأتي،
1: وقالوا انه بيفجر الوضع اليوم.
0: فانت اخذت قرارك بالمقابل بان تستبقهم؟
1: اخذت قرار بالمغادره الى خارج عدن.
0: وبان ترسل حارسك للقيام بما قام به.
1: هذا احداث تحدث عنها اكثر مره، وتحدث عنها حيدر العطاس والبيض تحدث عنها.
0: إيه بس انت قلت لي انه كنت سعيد بما قاله حيدر العطاس، انه انت استبقتهم
1: هو يقول هكذا مش
0: يعني انا تغديت بهم قبل ان يتعشوا.
1: هو قال كذا ما قلت انا. انا مش مرتاح للي حصل كله سواء

0: من ايام قحطان ربيع ايامنا نحن وحتى لا حتى اليوم.
1: بس الكل في يعني المصادر وكتب التاريخ والمسؤولين اليمنيين اللي ضدك واللي معك يتهمونك بذلك.
0: انا تكلمت قلت لك ليس المهم من

0: لو وجهت انت لي المسدس مباشرة سأدافع عن نفسي طبعا يعني سأحاول الدفاع عن نفسي.
1: بالكاس بتدافع عنك انت، ما حدش بيقبل على الطريقة هذه اللي كانت. فما حصل طبعا، نحن شعور ان خسرنا كلنا فيما حصل في 86. وكنت اتمنى استاذ طاهر ان ياتي بعدنا زمان اجمل من زماننا، كنت اتمنى، لكن هذا لم يحدث. رحلنا واقولها بكل ثقه، ورحل الامن والاستقرار معنا لما رحلنا من السلطه. كنت اتمنى انهم يطور البلد، وفعلا ان ياتي زمان افضل من زمان اللي كنا فيه.
0: ما عرفوا يحكموا اللي بعدك؟
1: ما اقدرش اقول لك ما حكموا، لان الوضع كان منقسم على نفسه، الحزب منقسم على نفسه، الشعب كان منقسم على نفسه. الناس انا راحوا معي اكثر من 100,000، 100,000 لصنعاء.
0: صحيح.
1: تعرف هذا؟
0: مدنيين وعسكريين
1: طبعا. من هو اي قائد خرج وخرج معه 100,000؟ قل لي في التاريخ كله. من؟ الأدياني برضه خرج، والسلال خرج من السلطة، ما حدش مع احترامي لهم ولا مناظرين كبار، لكن يخرج معي 100,000، خرج معي نص اللجنة المركزية، أغلبية، خرج معي أغلبية مجلس الشعب الأعلى، خرج معي معظم القيادات العسكرية في الجيش الجنوبي، منهم عبد الله المنصور الرئيس الحالي، وعبد الله علي، وأحمد، يعني القيادات العسكرية اللي كانت معنا، معظم القيادات معي العسكرية والسياسية ومجلس الشعب. خرجت معي الأسر.
0: قصدت قبل قليل عبد ربه منصور هادي اللي كان الرئيس.
1: كان رئيس. نعم. خرج معي من هذا اللي خرجوا. فخرج معي يعني خرج معي أكثر من 100,000 واحد. وأنا تعرف أنا مرة كنت تحاور مع أبو عمار. قلت لأبو عمار، قال لي هم طالبين 49 يعني قبل لا يعودوا. قلت له الباقين 100,000؟ قال ممكن يعودوا إلا 49 وانتهى على رأسهم. دول أبو عمار يبقى تكلم معك، قل حط صفر
0: يعني 490.
1: والله إذا بكلمك قلت له حط صفر. إيش قام؟ قام بس فوق رأسي على طريقة أبو عمار. أنقل هذا، قلت له أنقل هذا، أنا أشتري منهم أب علي إدارة 100,000 مدارس وعلاج وأمن ومعسكرات وغذاء ومرتبات، أب كبير علينا. أنا ليس مصلحتي، أنا لما اتفقوا لما قالوا لي أخرج في عام 90 أخرج من صنعاء، رحبت، شعرت أنه حمل أب فوقي 100,000 واحد. وأنا شوف لعلمك حتى اللي كانوا في السجون في عدن كنت أرسل لهم مرتبات.
0: من علي عبد الله صالح ولا من مين؟
1: طبعا علي عبد الله صالح كان للأمانة هو
0: دفع
1: ساعد. لكن أنا كنت أحصل على مساعدات، أنا اتخذت قرار لا أستلم دولار واحد، نستلمه ونحوله لخزينة الدولة. وعلي عبد الله ما اعتمد أنها ميزانية تصرف بانتظام.
0: نعم،
1: من ميزانية الدولة.
0: مفهوم. ب 13 يناير سالم صالح محمد اللي كان وزير خارجية حضر ولا لم يحضر؟
1: والله ما لا أتذكر الآن، مرت فترة طويلة. أعتقد أنه هو يقول أنه رجع من عند الباب وحضر، لا أتذكر، ما أخفي عنك يعني هذا تاريخ مر.
0: لأنه في معلومات بتقول أنه تغيب، هو حتى الآن يرفض أن يسجل معنا. في معلومات تقول أنه تغيب، وفي معلومات نقلها لاحقا خير الله خير الله الصحفي اللبناني الذي كتب عن اليمن كتابه حرائق اليمن، قال أكد لي سالم صالح محمد أنه حضر وشاهد كل شيء وإلى ما هنالك. ما معلوماتك؟
1: ما أتذكر شو مكتب عليك أنا. بس في ناس يقولوا أنه ما حضرش، وفي ناس يقولوا حضر، لكن هو كلم خير الله مدام هو شخصيا تكلم،
0: كلمه لاحقا وقال له نعم حضرت وشاهدت كل ما حصل.
1: يمكن ما أعرف، أقولش موجود هنا.
0: يبدو أنه مش كتير متقبل فكرة أنه كان حاضر.
1: ما أدخلش أقول لك، لا ما أدخل من كان حاضر منهم.
0: ما عدتوا أكيد هذا الحديث يعني طيلة العقود الفائتة كلها.
1: في ناس قالوا ما حضرش وهو يقول حضر.
0: الناس اللي كانوا حاضرين

0: اللي ما بقي
1: الناس يقولوا ما حضرش.
0: من بقي منهم يقولون لم يحضر.
1: كان البيض الله يرحمه قال ما حضرش.
0: البيض قال ما حضرش.
1: لكن هو يقول حضر، أنا أصدقه لأنه هو يعني كلم خير الله زي ما قلته.
0: صالح مصلح، عندما وصلتكم المعلومات بأنه إسرائيل ستقصف معسكرات فلسطين الفلسطينيين في اليمن الجنوبي، لم يتعامل مع الموضوع؟ لم يحاول أن يجمع قواته، أن يتصدى، أن يمنع؟
1: شوف هذا ماضي، أنا أتذكر كان الرئيس علي عبد الله صالح اتصل بي ويقول أنه المسؤولين في الخليج قالوا له أنه إسرائيل تضرب في عدن، تضرب بعض القواعد في عدن، وأنكم تتنبهوا. واتصل على عبد الصالح، ف وهكذا طبعا يعني اعتقد بعض الوحدات العسكريه تحركت لمواجهه الضربه الاسرائيليه، وهكذا حصل. يعني
0: هي كانت تحركت فعلا لمواجهه الضربه العسكريه او للانقضاض عليك؟
1: لا، لمواجهه اسرائيل.
0: بس هذا غير ما قراته انا. ما قرأت بأنه صالح مصلح عندما وصلت هذه المعلومات لم يحرك قوات المدرعات لمواجهة إسرائيل، إنما يعني اكتشفت أنت لاحقا بأنه حركها.
1: لا لا، نحن
0: لأهداف أخرى.
1: أنا تصلبي عليه اسمه تصلبي على الرئيس علي عبد الله صالح وقال لي، فكان لابد أن نتخذ احتياطات أمنية نحن، وعلى العموم هذا كل التاريخ.
0: هو كل هذه الحلقات تاريخ يعني.
1: ما أتذكرش التفاصيل هذه، لكن أتذكر أن علي عبد الله صالح كلمني وقلت له،
0: قال لي حذرك ونقلت هذه المعلومات،
1: وقال لي انه قال لي انه الرئيس حسني مبارك والملك فهد الله يرحمه
0: نعم
1: انهم بلغوا بالكلام هذا.
0: طيب صالح مصلح ما كان عم بيشتغل ضدك؟
1: يعني كان موقفه متوازن.
0: متوازن؟ مين اللي كان عم يشتغل ضدك؟ علي عنتر فقط؟
1: هذا تاريخ
0: طبعا، ما نحن عم نسجل التاريخ. علي عنتر،
1: علي شوف علي عنتر انسان كان طيب، بس يعني
0: دخل فتح اسماعيل، علي عنتر، علي سالم البيض، علي شائع هادي،
1: ولا لانه كان في خلافات
0: يعني هذه هي الرموز الاساسيه التي كانت تعمل ضدك.
1: هذا ماضي يعني،
0: يعني نشروا السلاح، نشروا العسكر، نشروا الفصائل المسلحين في عموم عدن والمناطق، وجهزوا انفسهم لكي
1: مش بهذا الشكل. لا
0: باي شكل؟
1: ما مش بهذا، كان في خروج قوات لمواجهه اسرائيل، لكن مش ضدي كان لما خرجوا، بس حصلت المشاكل.
0: بس هن كانوا عم بيخططوا. لا، انت تتحدث ايضا في العديد من المواضع عن غرفه العمليات الخاصه اللي اقاموها لاداره الانقلاب عليك.
1: نكلمني واحد منهم اغمنا غرفه عمليات في مستشفى باصيب، واحد منهم اللي تكلم معي بعد الاحداث
0: بقياده علي سالم البيض.
1: والبيض أصيب في
0: صحيح
1: بعد ما مش في الأحداث، أصيب هو في الطريق إلى إلى إلى.
0: سأعود إلى هذا الموضوع بعد الفاصل، بس غرفة العمليات كانت بقيادة، من المفترض أن تكون بقيادة علي سالم البيض لكي يقود الانقلاب عليك ويحكم.
1: ما أكذب عليك، أنا ما أتذكر هذا الكلام. ما أتذكرش هذا الكلام.
0: طيب بلكي بعد الفاصل نتذكر.
1: لا ما أتذكرش إنه البيض مش كان الشخص الأول.
0: اي مين اللي كان بده يكون الشخص الاول؟
1: عبد الفتاح راس،
0: ولكن علي سالم البيض لجأ لاحقا الى غرفه العمليات هذه
1: واصيب. وشوف قصه اسمه علي سالم البيض هو خارج.
0: فينا نتابع بالقصه بعد الفاصل اذا سمحت كرمال الوقت التلفزيوني، بس فاصل قصير قبل ان نتابع في هذه الحلقه، ابقوا معنا.
1: لمقتل عبد الفتاح، لكن الحقيقه عبد الفتاح خرج ولقى إلى أحد المنازل مع البيض ومع سالم صالح ومع آخرين، كما فهمت أنا من خاله سعيد القناعي، وأيضا أنا من زوجته لما خرج.
0: السيدة شريفة.
1: شريفة اتصل بزوجته قال أنا في مكان آمن ومتواصل مع السوفيت.

عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم معنا في خمت رئيس مجددا. إذن علي سالم البيض، أين أصيب بالضبط في 13 يناير؟
1: أنا عرفت أنه كان في طريقة إلى غرفة العمليات كما يقال.
0: بعد ما أصيب؟
1: لا ما أصيب، في الطريق أصيب.
0: أي هو خرج، فر من 13 يناير من المكتب السياسي
1: وفي الطريق أصيب، جرح.
0: كان وين؟ كان رايح بمدرعة؟ كان ينقل؟
1: لا كان بسيارة عادية.
0: سيارة عادية.
1: فانتقل بعدين للمستشفى عبد الفتاح إسماعيل.
0: بس أصيب في السيارة، انتقل إلى
1: المستشفى
0: ولا غرفة العمليات؟
1: لا المستشفى العسكرية.
0: تمام، وهنيك أجروا له عملية كبيرة،
1: وهناك
0: صح؟
1: وهناك العملية.
0: لماذا تعرض الطبيب اللي أجرى له العملية للتهديد لاحقا؟
1: والله لأنه محسوب عليه.
0: لأنه محسوب عليك؟ فهرب. أنه تقول أنقذ له حياته يعني.
1: أنقذ حياته وهرب هرب بعدين إلى صنعاء. الطبيب.
0: لأنه هددوا بالقتل يعني. علي سالم البيض
1: هددوا فنبهوا أنه كان يقتله فهرب عنها.
0: تمام، بعد المستشفى،
1: مع أنه هو اللي أنقذ حياته.
0: تمام،
1: أنقذ حياته البيض.
0: بعد المستشفى نقل إلى غرفة العمليات، هي كانت مجاورة صح؟
1: شوف، هو أصيب في الطريق إلى كما يقال غرفة العمليات.
0: مفهوم.
1: بعدين انتقل لغرفة العمليات الجراحية.
0: صحيح.
1: وتعالج هناك
0: وعولج هناك. وما كان دور غرفة العمليات غير الجراحية؟
1: انه يتابعوا الأحداث يعني.
0: كانت فعلا تدار من قبل،
1: انا سمعت هالكلام،
0: البقية
1: سمعت انا من قبل من واحد منهم.
0: طب عبد الفتاح اسماعيل تمكن من الوصول الى غرفة العمليات؟
1: لا. عبد الفتاح خرج كما يقال في روايات، ما قدموا تقرير في لجنة شكلوها للتحقيق في مصير عبد الفتاح.
0: نعم صحيح،
1: مقتل عبد الفتاح. التقرير يقول انه عبد الفتاح اسماعيل خرج بالدبابه، وان الدبابه انفجرت وقتل اللي فيها وقتل هو معهم.
0: صحيح.
1: الروايه الثانيه للتقرير انه راح معنا ونحن قتلنا، راح معنا رمينا في البحر. المهم جابوا ثلاثة.
0: راح معنا وين؟ مع مين عفوا؟
1: انه نحن خطفتوه
0: قتلتوه. نعم
1: وقتلناه. هذه الروايه الثانيه. في تقرير من 7 صفحات، كل في التقرير اكثر من روايه لمقتل عبد الفتاح. لكن الحقيقه عبد الفتاح خرج ولقى الى احد المنازل مع البيض ومع سالم صالح ومع اخرين، كما فهمت انا من خاله سعيد الجناحي، وأيضا أنا من زوجته لما خرج.
0: السيدة شريفة.
1: شريفة اتصل بزوجته قال أنا في مكان آمن، وبتواصل مع السوفيت
0: بعد ما خرج مباشرة بنفس اليوم.

0: ايام اربع ايام
1: بعد ثلاث اربع ايام ضلوا عايش ثلاث اربع ايام
0: اربع ايام جلسوا. بعدين في موضوع ثاني ارسلوا المنقسو رساله يقول
1: سالم صالح
0: نريد اطباء يعالجوا عبد الفتاح. طبعا روايات شوف كلها روايات كاذبة. المهم انه زوجته اقول لك بعد فترة شفتها انا هنا في مصر فسألتها قلت ايش ماذا حصل لعبد الفتاح؟ زوجته كانت تحترمني انا علاقتي معها مع اولادها علاقة ممتازة جدا جدا وحتى اهتميت بها انا بعد ما قتل لما كان في موسكو انا اللي كنت مهتم فيها يعني. فقالت لي اتصل بي وقال لي انا في مكان امن ومتواصل مع السفاره الروسيه السوفيتيه وتحرك الى السفاره. هذا اللي حصل.
1: السوفيت مش كمان بعتوا وقالوا انه حضرتك رايح معه الى موسكو؟
0: انه رايحين موسكو
1: يعني كمان اثبات اخر انه ضلوا عايش فتره.
0: لا لا عايش عايش. بعدين انا بعدين
1: بس عفوا كم المده اللي بتعتقد انه ضلوا عايش
0: فيها؟ اربع ايام وخمس ايام.
1: هاي الاربع ايام اللي حكينا عنها
0: لما اختل موقف لصالح الطرف الاخر. هو انا قلت له
1: طيب يعني
0: حذرته
1: بما انك
0: في موسكو إيه؟ حذرته له
1: قلت له بدهم يقتلوك
0: لا تعود سيقتلوك قلت له الكلام.
1: طب بس عندي سؤال، هل بما انك سعيد بحلقات العطاس معنا في الذاكره السياسيه مع حفظ الالقاب، هل انت سعيد ايضا بما قاله او توافق على ما قاله او لمح اليه بشان المعلومات التي تحدثت عن احتماليه ان يكون
0: حتى قاله لك العطاس ان اللي نقتل لو تذكر في المقابله
1: معه نعم.
0: قال لك قتل في بيت في احد البيوت عبد الفتاح.
1: هو لما امكانيه ان يكون قتله علي سالم البيض.
0: المهم هذا الكلام قالها.
1: المهم يعني في معلومات
0: معك
1: لما تغير الموضوع دغري بعرف شو
0: هذا قالها معك في حلقه
1: اي
0: ما انا عم بعدين مره في واحد
1: لمح الى امكانيه ان يكون قتله علي سالم البيض. هل انت تؤيد هذه الروايه؟
0: بقول لك انا ما انا مش اقول لك عبد الفتاح
1: لا تؤيد او لا تؤيد
0: شو اقول لك غير الموضوع مش اقول لك عبد الفتاح اسماعيل في اصدق تعبير على مصيره لخاله اسمه سعيد القناعي لما سأله قال انه قتلوه في بيت فلان
1: علي سالم البيض
0: المهم في بيت مش عارف انه ذكر راجل. بعدين يقول سعيد القناعي قال له واحد يقول لك قال له ايش يعرف مصيره قال ضاع بالزحمه وبس.
1: خاله قال خاله. ضعف الزحمة شو يعني ضعف الزحمة؟ قتلوا الرجل
0: واحد انه قتلوا.
1: هل صحيح انه عذب؟
0: والله لا ادري هذه
1: انه في كثير معلومات تعرف بتنقلها الشارع اليمني
0: الشيء يقتل ما بيروح يعذب اذا كان فكره في التخلص منه بيروح يعذب على ايش؟
1: ما بعرف انتقام يمكن
0: رجل ما مش لا يتحمل تعذيب ولا يتحمل شيء
1: بس يعني في معلومات تقول انه عذب فقد اتزانه العقلي انه نفي
0: هو فقد توازنه العقلي لما رجع من موسكو.
1: بمعنى قصدك لما قالوا عنه السوفيات غارق حتى اذنيه؟
0: لا
1: لانه
0: ما هو
1: بالسلطه
0: كان المفروض لا يرجع باختصار. يعني هذا اللي اقصد لما قلت فقد توازنه العقلي قالوا كذا انا اقول لك اكبر خطر ارتكبه
1: هو بس هو كان يشكل الخطر الاكبر على علي سالم البيض وعلى وصوله الى السلطه
0: منو؟
1: عبد الفتاح اسماعيل
0: لانه هو صديق السوفيت
1: يعني كان سيمنع وصول علي سالم
0: البيض السوفيت يكرهه على البيض ويكرهه عليه انت ويكرهه الباقيين ف المهم يعني اسمه عبد الفتاح يعتبره السوفيت رجلهم وهو رجل مهذب مؤدب يعني
1: ما كانوا قادرين يطلعوه طيب يخرجوه بعد ما ضل ثلاث اربع ايام عايش بعد
0: وكيف رجعوا ليش قول لك ليش رجع لو كانوا حريصين عليه ما كان بيرجع
1: ما كانوا حريصين عليه
0: ما لا عليه ولا على التجربة يعني
1: طب يعني جماعة علي سالم البيض اختطفت عبد الفتاح اسماعيل
0: مش اختطف راح معهم خرج معهم
1: خرج معهم هربا
0: ما خرج معهم
1: يعني كان هربان
0: مش عارف خطفوه ما خطفوه لكن خرج معهم بغي فترة يتكلم مع زوجته
1: وهو عندهم
0: هو عندهم
1: يعني بالاول كانوا على وفاق
0: كان العطاس كلمك بهذا الكلام انه كان عنده وتخلصوا منه عاد العطاس
1: طيب نعم انا قلت لك انه هو لمح
0: له وشتموا العطاس قال كذا المهم هذه تجربه
1: يعني ممكن يكون بس عفوا الحادث قتله كانت على اثر مشادات مثلا حصلت لاحقا بين الرجلين
0: لا انا لا اعرف يعني تعرف لا اعرف كيف قتل لكن الله يرحمه

0: بعد 4 أيام كما تقول يعني ليس أكثر.
1: الله يرحمه.
0: بعد 4 أيام ظل عايش تقريبا.
1: سمعت أنه كان يتواصل مع السفارة، يتواصل مع زوجته.
0: طيب هو لا أكيد يعني تنفي بأنه قتل في مبنى اللجنة المركزية أو أمام القاعدة البحرية، ويعني هذا مؤكد بالنسبة إليك
1: في التقرير.
0: هذا
1: في التقرير
0: التقرير اللي أنت حضرتك عم تشكك فيه الآن.
1: أنا بشكك فيه لأنه كله كذب.
0: طيب حتى أعتقد مديرة المراسم في اللجنة المركزية قالت بأنه هو خرج حي سليم.
1: يقول لك كلم زوجته. كلمك زوجته كانت هي كلمتني.
0: تمام. قلنا بأن السوفيات أيضا قالوا لحيدر العطاس في في في 20 يناير صح أنك ستصل مع عبد الفتاح إسماعيل إلى موسكو.
1: اللي أنا؟
0: نعم.
1: طلبوني.
0: بعشرين يناير.
1: وتحركت أنا من من من صنعاء إلى أديس أبابا.
0: بس بعشرين يناير يعني كان مضي 7 أيام.
1: هو على سنو يعملوا صلح بيننا.
0: مفهوم. بس كان مضي 7 أيام يعني تجاوزنا مرحلة 4 أيام اللي تحدثت عنها حضرتك. كانوا بعدهم عم يتواصلوا مع السوفيات لسبعة
1: لا
0: أيام.
1: انقطعت اتصالات مع عبد الفتاح بعدين.
0: بعدين انقطعت.
1: ما حد عرف.
0: فخامة الرئيس لماذا لم تستقل عندما تفجر الصراع قبل أن نصل إلى 13 يناير 1986؟
1: هذا السؤال سيجيب عليه الزمن.
0: فكرت بالاستقالة؟
1: فكرت لكن كان وضع غير مناسب للاستقالة هذاك اليوم، الوقت غير مناسب. كنت أتمنى لو كان يعني في إمكاني مثلا للحوار. أنا حاورت وشوف أنا عبد الفتاح طردوه قابوه وافق ترجع قابوه اللي قالوا المركزي عيناه علي عنتر جبنا نائب رئيس. كل شيء قدمته في سبيل ألا ينفجر الوضع، وكنت حريص على الأمن والاستقرار الذي شهدت عدن. لم تشهد عدن في تاريخه مثل هذا التطور، هذا الأمن، هذا الاستقرار، هذا الازدهار. فكنت أنا حريص على هذا. أنا ما كنت يعني أفكر في السلطة، أفكر في استمرار الأشياء اللي بدأناها مع الأسف. وليش قلت لك كنت أتمنى بعد ما غادر السلطة أنه يواصلوا نفس المسير ويكون أفضل، لكن لم يحصل شيء. ساءت الأوضاع وهربوا للوحدة، ثم هربوا للوحدة. أنا لما بدأت الوحدة أستاذ طاهر أنا بدأت بخطوات. أنا أول من وقع اتفاقية الوحدة.
0: نعم تحدثنا عن
1: 72. اثنين، أول من أنجزنا الدستور
0: 81.
1: 81
0: اعتمد بس بالوحدة. نعم.
1: أول من شوف عملنا مجلس اليمن الأعلى.
0: نعم.
1: اتفاق المشاريع المشتركة.
0: نعم.
1: المناهج المشتركة كلها خطوات،
0: وحتى كتب التاريخ والجغرافيا
1: كلها خطوات على طريق الوحدة المدرجة. هذا كان شاهد العطاس أكثر مرة أن هذه كانت تقربا لو واصلوا بعده. اللي حصل كانوا هم تعرف كانوا ضد هذه السياسة اللي اتبعتها، لأنه كانوا مع يعني الوحدة وليس مع خطوات مدرجة.
0: نعم. بس بالأخير مع كل السلطات
1: بيديك، لأنه كان شوف في شيء نحن كل زمان كان في الاحتكام في كان لغة الحوار ولغة السلاح.
0: نعم.
1: للوحدة أنا احتكمت للغة الحوار من أجل الصوت وليس لغة السلاح.
0: بعدين لغة السلاح
1: بعد حرب 79
0: في 86 لغة سلاح هيدي مش لغة.
1: لا أتكلم للوحدة أنا بتكلم. نعم. بين الشمال والجنوب.
0: بين الشمال والجنوب.
1: أنا 86 يعني تعبنا من الكلام عنها.
0: طيب مفهوم.
1: ومستعد تكلم 20 مرة.
0: تمام.
1: فأنا حديثي
0: شكرا لرحابة صدرك.
1: أنا حديثي عن موضوع ثاني.
0: الشمال والجنوب. طيب.
1: أنا الشمال والجنوب. أنا سامحك ما مش بزعلان من هذا الكلام.
0: مش زعلان من هذا الكلام.
1: لا مش زعلان من الكلام.
0: بدك يعني تتحملني أنا أقوم بدوري يعني.
1: لا لا.
0: صح؟
1: لا أنا بتحملك أنت بالعكس يعني.
0: الله يسلمك.
1: محاور جيد يعني.
0: شكرا.
1: أقول لك. خطوات كانت اتخذنا خطوات مدرجة على طريق الوحدة. ما كانوا ضدها السياسة. كانوا ضد علاقاتي مع المنطقة. أقول لك. لكن لما تركت السلطة أنا سميته هروب للوحدة عام 90 وهروب من الوحدة عام 90.

0: كنت أتمنى له.
1: نحن سنأتي إلى هذه النقاط لاحقا لأنه بدنا نفصل فيها أكثر، بس يعني أنا اعتبرت أيضا أنك عم تحكي عن خصومك في الجنوب اللي كانوا ضد طريقك إلى الوحدة وكانوا يريدون طريقهم هم، ولذلك حصل استخدام لغة الحوار أحيانا ولغة السلاح أحيانا أخرى، ولكن يعني أتفهم.
0: هؤلاء ليش خصومي؟ بالعكس أنا استقبلتهم بعد ما كلهم كل يوم كلهم عندي، استقبلت البيض والعطاس كلهم دون استثناء. أنا صراحة ماضية تجاوزت أنا هذا المشاكل.
1: هم تجاوزوا ذلك أيضا؟
0: يعني راجع لهم.
1: صار مصالحة حقيقية بعد؟
0: طبعا صار مصالحة حقيقية. صالح وتسامح، بس بعضهم يعني أنا لا أدخل في التفاصيل، لكن أنا استقبلت العطاس، استقبلت البيض، ورحت زرت البيض، هيثم قاسم، كل القيادات اللي اختلفنا معها أنا قابلتهم في الإمارات وقابلتهم هنا، ولا زلنا نتواصل معهم إلى اليوم.
1: شكرا جزيلا فخامة الرئيس على رحابة صدرك وعلى تحملنا كل هذه الساعات في تسجيل هذه الحلقات من الذاكرة السياسية. كان يستحق الموضوع لأهمية يعني هذه الملفات التي نتحدث عنها، ولأننا انتظرنا طويلا أيضا أكثر من 10 سنوات حتى تتحقق هذه.
0: تستحق المقابلة، أنت محاور جيد.
1: شكرا تسلم.
0: وحتى الملاحظات اللي كنت كلها تكلم حولها ليست ذات أهمية.
1: تمام ملاحظاتك على
0: لكن أنت
1: على أدائي في حلقات
0: طريقة
1: عطاس
0: استفزازية تطلع مشان تطلع اللي تحاوره الكلام اللي بشغله.
1: لا والله يعني أنا حاولت كثيرا ولكن أيضا
0: ما حد تغلب
1: تحفظك
0: أنت الوحيد اللي تغلبت عليه.
1: لا العفو، تحفظك لا. أيضا منعني من الوصول إلى الكثير مما كنت أصبو إليه، ولكن أنا راض عن الحلقات.
0: وأنا راضي.
1: شكرا جزيلا.
0: وأنا راضي عنكم وعن زيارتكم.
1: الله يسلمك.
0: شكرا، بارك الله فيك.
1: مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقات من الذاكرة السياسية. شكرا لمتابعتكم، تابعنا كل هذه الحلقات مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. ملتقانا يتجدد الأسبوع المقبل مع شخصية سياسية جديدة وذاكرة سياسية جديدة، فأرجو أن تكونوا معنا. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
5: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
4: كلا.
5: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
4: كلا.
5: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
4: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
5: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها، وبيعت الناس والناس بيعوا.
4: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
5: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: حياكم الله، إنها الواحدة ظهرا بتوقيت الرياض، وهذه نشرة موجزة. البداية من تطورات الأوضاع في اليمن، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية بالبحر الأحمر. وشدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة، وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. وقال التحالف إن الميليشيا الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهداف السفن التجارية بالبحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، مضيفا أن التحالف سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا ما استمرت الميليشيا الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. هذه الضربات تأتي بعد إعلان مصدر مسؤول في هيئة النقل السعودية أن سفينة تجارية تحمل اسم NCC ماسا تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابتها إصابة خفيفة. وأوضح المصدر أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التحقق من سلامتها وسلامة كادرها، معتبرا أن استمرار هذه الاستهدافات تعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. ويعد هذا الاستهداف هو الثاني خلال 3 أيام، بعد أن أعلنت هيئة النقل السعودية في 23 من يوليو الجاري استهداف سفينة تجارية تحمل اسم إنسيليا في البحر الأحمر، ما أدى حينها إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة. معنا الآن من مضيق باب المندب مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك يا هائل، ما هو جديد المعلومات في هذا المضيق؟
1: نعم، تمر السفن عبر هذا المضيق لكن بشيء من الحذر، خصوصا بعد أن عملت ميليشيات الحوثي على استهداف العديد من السفن التجارية في البحر الأحمر، وهناك أيضا حالة من الترقب من قبل المراقبين ما إذا كانت الميليشيات قد تطور عملها العسكري لاستهداف بقية السفن في مضيق باب المندب. الحركة تسير بشكل إنسيابي لكن بشكل ضئيل جدا في ظل التهديدات الحوثية على حرية الملاحة الدولية، خصوصا بعد استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر. وكانت طبعا التحالف أو تحالف دعم الشرعية قد رد على هذه التهديدات، وأدانت الحكومة اليمنية هذه العمليات العسكرية للميليشيات الحوثية أو العمليات الإرهابية التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر. وقالت أن تحالف دعم الشرعية أو تدخل تحالف دعم الشرعية في حماية حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وكذلك لمكافحة الإرهاب والقرصنة الحوثية في هذا المضيق وكذلك في مياه البحر الأحمر. لكن إذا ما تحدثنا عن الجانب العسكري، هناك حالة من التوتر والاستنفار الأمني في عديد من جبهات القتال، سواء في مديريات

0: الساحل أو في محافظة تعز، خصوصا بعد أن أرسلت الميليشيات الحوثية العديد من الآليات العسكرية والأطقم وعدد من الجند إلى جبهات القتال، بالإضافة إلى نقل العديد من منصات إطلاق الصواريخ ونصبها على مرتفعات تطل على البحر الأحمر بما فيها مرتفعات في الحديدة وحجة، وكذلك مرتفعات في غرب محافظة تعز تحديدا في شارع الستين. وكذلك تقول مصادر بأن الميليشيات أخفت هذه منصة إطلاق الصواريخ وكذلك الطائرة المسيرة تحت أشجار كثيفة في تلك المنطقة الغربية، بالإضافة إلى نقل عدد من منصات إطلاق الصواريخ من إلى مديرية مقبنة. هذه المديرية طبعا تعتبر من المديريات القريبة من الساحل الغربي والتي تحوي على مرتفعات جبلية حاكمة تطل على ممر.
1: طيب يا هائل، ماذا عن المواقع التي تم استهدافها من قبل قوات التحالف بالأمس؟
0: نعم، كان تحالف دعم الشرعية قد أعلن بأنه استهدف مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة. هذه المواقع لها ارتباط كبير في تهديد حرية الملاحة الدولية وتهديد حركة السفن التجارية على البحر الأحمر، وقال أن هذه الضربات لم تستهدف الموانئ بما فيها ميناء الحديدة ولا ميناء الصليف ولا الموانئ الأخرى، وإن الموانئ لا تزال تعمل بشكل مستمر حتى هذه اللحظة وتستقبل العديد من السفن التجارية والمواد الغذائية، بمعنى أن هذه العملية كانت هي على مواقع عسكرية كانت الميليشيات الحوثية تستخدمها في قصف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة الدولية. وكانت أيضا الحكومة اليمنية قد أدانت هذه الأعمال الإرهابية التي قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابي، وقالت أن تدخل تحالف دعم الشرعية لإنقاذ هذا الموقف وكذلك لحماية السفن التجارية على البحر الأحمر.
1: طيب، ما ندقق فيه الآن من خلال ما ذكرته يا هائل أن المضيق الآن مفتوح أمام حركة السفن، وكذلك أيضا أن التحالف أيضا لم يستهدف الموانئ وأن هذه الموانئ الآن مفتوحة ولم تتضرر بأي شكل من الأشكال على عكس هذا الادعاء الحوثي. أشكرك على كل ما تفضلت به هائل سعيد، مراسل العربية، كنت معنا من مضيق باب المندب، تحياتي إليك. أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار لحالات الطوارئ على منطقة جازان جنوب السعودية ومحافظة ينبع غرب البلاد، قيل قبل أن يعلن لاحقا انتهاء الخطر عن المنطقتين. ويطلق الدفاع المدني السعودي هذا الإنذار في حال تم رصد تهديدات جوية تستهدف المدن والمناطق السعودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، قال إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن مرجحا عدم استعدادهم للتوصل إلى اتفاق، وتطرق إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قصر الشعب بدمشق خلال زيارة غوتيريش إلى سوريا، ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لدعم الشعب السوري، مؤكدا أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا فيما وصفها باللحظة الحاسمة بعد أكثر من 13 عاما من الحرب. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية إلى سوريا منذ ما قبل الحرب، وهي الأرفع لمسؤول أممي منذ عام 2000. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن بلاده ستعيد النظر في علاقتها بعد الحرب مع بعض دول الجوار التي دعمت قوات الدعم السريع. ودعا وزير الخارجية السوداني كل الذين يحملون السلاح بجانب قوات الدعم السريع إلى العودة إلى حضن الوطن والالتحاق بما وصفها بمسيرة السلام للمضي نحو إعادة إعمار البلاد. وأكد وزير الخارجية أن أسلوب العقوبات على السودان ظل لعشرات السنوات ولم يأتي بنتائج لصالح أي دولة.
2: يتوهم الذين يصدرون مثل هذه العقوبات أنها ستؤدي إلى نتائج على الأرض، وبقراءة مبسطة جدا لواقع الحال الآن في السودان أن هذه العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش نصرا وتقدما.
1: أعلن حاكم مقاطعة زاباروجيا عن مقتل 8 أشخاص من بينهم طفلان جراء استهداف أوكراني بالمقاطعة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. وبحسب حاكم المقاطعة فإن الهجوم أدى إلى إصابة 14 شخصا من بينهم 3 أطفال، مؤكدا مباشرة هيئة الطوارئ العمل في موقع الحادث حيث لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.

0: ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في ولاية آسام شمال شرقي الهند إلى 61 قتيلا، مع تضرر أكثر من 700 ألف شخص جراء الأمطار الموسمية الغزيرة. وأفادت هيئة إدارة الكوارث بأن 14 شخصا لقوا حتفهم خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيضانات هذا العام إلى 61 شخص. هذه النشرة الموجزة تكاملت تماما. فاطمة فهد تلتقيكم بعد قليل في العربية ويكند، ابقوا دائما مع العربية.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: ثلاث ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا، لماذا اخترت هذا الطريق؟
2: مناس avec des tirs réels la Kalachnikov pour moi heureusement j'ai pas été atteint.
1: تفجير طائرة UTA عام 89، لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
2: Il y a un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Paname 103. Voilà, Paname 103. Okay, au-dessus de l'Occerbie, les deux souliers maintenant on le sait.
1: هي كبرى مهمة شرفت عليها الفنزويلي كارلوس.
2: Vous avez un service de renseignement que ce soit la France ou le service. N'oublie jamais les actions conduites par leurs agents.
1: هاجمات 11 سبتمبر، قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
0: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
0: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها.

0: أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

معكم في برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة، نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم هنا العربية ويكند. رسوم جمركية جديدة على 60 دولة، ترامب يستأنف الحرب التجارية. الطاقة النووية عنوان المرحلة القادمة لاتفاقات السعودية وأمريكا. ماسك في حوار بريطاني: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز البشر ولست عنصريا. وكريم خان يعزل بتصويت سري كمدعي عام الجنائية الدولية. وملكية صينية تضع سيارات مرسيدس تحت تهديد تشريع أمريكي جديد. من أوروبا إلى البحر المتوسط، حرائق عابرة للحدود يصعب إخمادها.

0: الخير. لمصلحة أمريكا، ترامب يعيد إحياء قانون يعود إلى عام 1930 بحثاً عن أساس قانوني جديد لإعادة إطلاق حربه التجارية مع شركاء الولايات المتحدة بعد الانتكاسات القضائية التي واجهت بعض الرسوم الجمركية التي فرضها سابقاً. إدارة ترامب تدرس استخدام المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية التي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم تصل إلى 50% على واردات الدول التي يرى أنها تميز ضد المنتجات الأمريكية. وفي موازاة ذلك، بدأت واشنطن تطبيق رسوم جديدة تتراوح بين 10 و 12.5% على واردات 60 دولة من الشركاء التجاريين، مستندة إلى تحقيق أمريكي يتهم تلك الدول بعدم مكافحة العمل القسري في سلاسل الإمداد. وكانت كندا أول من وجد نفسها في مرمى النيران الجمركية، والرد الكندي جاء سريعا.
1: As everyone knows, on Monday, the U.S. administration announced its intention to impose the latest in a series of unilateral and unwarranted trade actions. Let's be clear about how Canada is responding. Yes, we are intensifying our negotiations with the United States in pursuit of a comprehensive agreement that addresses

0: all tariff-related sectors.
1: الردود الدولية تتوالى من مختلف القارات. اليابان تأسف لفرض رسوم جمركية بنسبة 12.5% عليها وتؤكد التزامها بالقواعد التجارية الدولية. أما الحكومة الأسترالية وصفت القرار الأمريكي بأنه غير مبرر، معربة عن خيبة أملها من زيادة الرسوم بذريعة التراخي في مكافحة العمل القسري. أما نيوزيلندا وصفت الرسوم الجمركية بأنها مخيبة للآمال، وأكد رئيس وزرائها أن الرسوم لا تحل المشكلات بل ترفع التكاليف وزيادة حالة عدم اليقين التي تواجهها الشركات.

0: خطوة جديدة في مسار الشراكة السعودية الأمريكية عنوانها الطاقة النووية السلمية. السعودية والولايات المتحدة توقعان اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، اتفاق وصفته وزارة الطاقة الأمريكية بالتاريخي. إطار جديد للتعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتقنيات النووية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وعدم الانتشار النووي. بالمناسبة لم يكن الأمر مجرد توقيع اتفاقية فحسب، فوزارة الطاقة الأمريكية أعلنت أيضا توقيع اتفاقية ضمانات ثنائية، مؤكدة أن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتعزز الأهداف الاقتصادية للبلدين. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو علق بالقول: السعودية شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة، ومن المنطقي إبرام اتفاق نووي معها.
1: The U.S. is always looking for cooperation agreements with allies. I mean, Saudi Arabia is a strategic partner of the United States, and I think, without speaking in specificity about that deal, but in general, they were not the only country in the world that offers nuclear technology. And when countries decide they want to pursue a peaceful, civil nuclear program, we'd prefer them do it with us than do it with some other country. It allows us to have influence over the direction that it goes. It allows us to make sure that there are safeguards in place, things of this nature. And in the case of Saudi Arabia, they've been an important strategic partner for us, so it would make sense for us to enter into such an agreement.
0: الاتفاقية التاريخية كما تقول واشنطن ستساعد في تلبية احتياجات السعودية من الطاقة وتوسيع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية، بل وتعزز الأمن الأمريكي والإقليمي وحتى العلاقات التجارية. الكعكة الصفراء لم تكن مجرد تصريح، بل كانت عنوان للمرحلة المقبلة. ففي عام 2025 أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة ستستثمر في المعادن وستخصب وتبيع وتنتج الكعكة الصفراء من اليورانيوم.
2: One of the exciting things there are two mountains. Jebel Said is a collection of so many things, including rare earth metal, including uranium. And again, to those who question what we intend to do with all of these minerals, we are going to monetize them all, including uranium. And we will enrich it, and we will sell it, and we will do a yellow cake, and all of the above. Again, we're there for the business of it. We're there to ensure that we will not be short of raw materials to enable us to do something very crucial, which is energy security.
0: جذور هذه الرؤية السعودية تعود إلى ما قبل ذلك، ففي عام 2024 أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن السعودية بالفعل تمتلك مخزونا كبيرا من اليورانيوم وتريد الاستفادة منه اقتصاديا.
3: As a country that has large resources and potentially tremendously large resources of uranium in the country, we are not going to let people pick up the dirt and refine it and do everything value added there, and we end up with 5 cents out of 100 cents. We want the value added in Saudi Arabia. We want the jobs in Saudi Arabia. We want the associated industries in Saudi Arabia. That's a very reasonable request. We are merchants, and we want the profits in Saudi Arabia. And we of course need the nuclear energy, but we believe that there is a way to do so.
0: مع توقيع الاتفاق السعودي الأمريكي بدأت تتضح ملامح

التنفيذ. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت أن أعمال بناء منشأة تخصيب اليورانيوم ستنفذها شركات أمريكية، أبرزها ربما شركة ويستنغ هاوس إلكتريك المالكة لمفاعل AP1000 القادر على إنتاج نحو 1100 ميجا وات من الكهرباء. وأضافت الصحيفة أن الاتفاقية تشمل توفير مفاعلات جديدة كذلك وتكنولوجيا نووية أمريكية مع دور ثانوي محتمل لبعض الموردين الأجانب. كما ذكرت وول ستريت جورنال أن البرنامج النووي السعودي لن يخضع لما يعرف بالمعيار الذهبي ضمن اتفاقية المادة 123، المعيار الذي ينص على تخلي الدولة طوعاً عن حقها في تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي داخل أراضيها. كما أشارت إلى أن البرنامج النووي السعودي أو البرنامج السعودي لن يخضع للبروتوكول الإضافي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو البروتوكول الذي يفرض رقابة وجولات تفتيش دولية أكثر صرامة.

0: منذ أن طرح اسمه وريثا محتملا لدونالد ترامب، لم يعد طريق جي دي فانس إلى البيت الأبيض مفروشا بالوعود بل بالتحديات. فبحسب صحيفة دي تيليغراف، يواجه نائب الرئيس الأمريكي سلسلة اختبارات سياسية قد تعرقل طموحه للوصول إلى الرئاسة. أولى هذه العقبات ربما هي إيران. فانس وافق في يونيو الماضي على مذكرة تفاهم مع طهران، لكنها انهارت بعد نحو 3 أسابيع مع عودة التصعيد العسكري. وبين من اعتبره خاسرا سياسيا يحمل تبعات حرب غير شعبية، ومن رآه مفاوضا فاشلا، يحاول فانس الحفاظ على دعم قاعدة ماغا الرافضة للتدخلات العسكرية. أما الملف الإسرائيلي ففتح جبهة أخرى أمامه. فانس البالغ من العمر 41 عاما أو 41 عاما وصف القيادة الإسرائيلية بأنها أصبحت منبوذة دوليا، وهي تصريحات ترى ذا تيليغراف أنها قد تكلفه سياسيا. ويبقى التحدي الأكبر هنا هو دونالد ترامب نفسه. فانس يسعى لأن يكون وريثا لترامب، لكن من دون أن يبدو نسخة عنه تماما. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه لم يلتقي ولم يتواصل مع المرشد الجديد مجتبى خامنئي لا قبل الحرب ولا حتى في أوجها، مما عمق التكهنات حول وجود انقطاع في قنوات الاتصال مع المرشد وعزلة تحيط بصانع القرار الجديد في طهران.
1: كيف كانت اتصالاتكم مع السيد مجتبى؟
2: لا أبدا،
1: لم تلتقوا به حتى الآن؟
2: خلال هذه الفترة لم ألتقي به، ولا أعتقد أن أحدا قد التقاه باستثناء عدد محدود من الأشخاص، وقبل ذلك أيضا لا للأسف.
0: مدينة ميدلين، المدينة التي ارتبط اسمها لعقود بإمبراطورية بابلو إسكوبار، تعود إلى الواجهة، لكن هذه المرة بإعلان سياسي جديد. فالرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو ديلا إسبريا أعلن افتتاح مكتب لدرع الأمريكتين، التحالف الذي يضم أكثر من 10 دول في أمريكا اللاتينية والمدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يهدف طبعا إلى مواجهة تهريب المخدرات عبر التعاون الأمني والعسكري، بعدما بقيت كولومبيا خارجه خلال ولاية الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. الرئيس المنتخب وصف المنطقة التي افتتح فيها المكتب بأنها رأس الأفعى، طبعا بسبب التجارة بالمخدرات والجريمة المنظمة، في إشارة إلى المدينة التي كانت معقل زعيم الكارتيل الشهير بابلو إسكوبار. العربية ويكند مستمرة ونتابع. ماسك في حوار بريطاني: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز البشر ولست عنصريا. كريم خان يعزل بتصويت سري كمدعي عام الجنائية الدولية.

0: crying shame that the sort of traditional media like you don't recognize this.
1: لأول مرة منذ طرح أسهمها قبل أكثر من 20 عاما سجلت جوجل تدفقا نقديا حرا سلبيا بعدما أنفقت مليارات الدولارات في سباق بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فخلال الربع الثاني من العام بلغ التدفق النقدي الحر سالب 5.9 مليار دولار بعدما ضاعفت الشركة استثماراتها في مراكز البيانات والرقائق والخوادم اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. ولم تتراجع جوجل بل رفعت سقف إنفاقها الرأسمالي لعام 2026 إلى ما بين 195 و205 مليارات دولار، وذلك لتؤكد أنها مستعدة لدفع أي ثمن للحفاظ على موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي. يأتي ذلك طبعا وسط منافسة محتدمة مع مايكروسوفت وميتا وأمازون التي يتوقع أن تنفق مجتمعة أكثر من 725 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي خلال العام. أول مرة منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية صوتت الدول الأعضاء على عزل المدعي العام كريم خان من منصبه، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب ما وصفته لجنة الرقابة بسوء سلوك جسيم. بحسب نتائج التصويت السري 82 دولة أيدت إقالة خان من أصل 125 دولة عضو في المحكمة، ليصبح أول مدعي عام في تاريخ المحكمة يعزل بهذه الطريقة. القضية بدأت قبل نحو عامين عندما اتهمت موظفة تعمل مع خان اتهمته بالتحرش الجنسي وإساءة استغلال النفوذ، لكن خان طبعا نفى هذه الاتهامات مؤكدا أنها غير صحيحة. المدعي العام المقال للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان نفى لبرنامج الشارع الدبلوماسي الذي يبث على شاشة العربية، نفى اتهامات التحرش الموجهة إليه، وأكد أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني وأنها جزء من حملة أوسع لتشويه سمعته، واعتبرا تصويت اليوم لإقالته بأنه قرار سياسي بحت. وفي أول ظهور له بعد تهمة سوء السلوك الجنسي قبل شهر، قال خان للعربية أن 3 قضاة مستقلين أكدوا براءته ونفوا وجود أي أدلة على اتهامات سوء السلوك، لكنه يواجه دولا كبرى ذات نفوذ على حد قوله. كما أشار إلى أن التحقيقات ضده وصلت ل5000 صفحة ولم تجد الأمم المتحدة أي أدلة عليها.
2: 3 independent judges handpicked by the Bureau of the Assembly of State Parties reviewed all of the underlying evidence, the full 5,000 pages, and the UN report, and they unanimously, as you said, concluded that there was no evidence to find misconduct or breach of authority to the required standard. And I thought that would be the end of it. Why appoint judges if you're going to reject their findings and their advice? And unfortunately, the Bureau departed from the principle of deference, and they have referred the matter now to the Assembly of State Parties. But I think it's astonishing, it's unwarranted, and it's unlawful.
1: أبلغت فنزويلا الأمم المتحدة رسميا بقرارها النهائي الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بحسب وزير خارجيتها. وبررت الحكومة القرار باتهام المحكمة بالتحيز ضد دول الجنوب العالمي، مشيرة إلى أنها تستهدف بشكل غير متناسب دولا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وكانت المحكمة تجري منذ سنوات تحقيقا في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أفراد من القوات المسلحة ومسؤولين آخرين في فنزويلا. صغر السن لم يعد كافيا للإفلات من العقاب. الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني تمضي نحو تشديد قواعد المسؤولية الجنائية للقاصرين، انطلاقا من مبدأ تقول إنه واضح من يعتدي أو يسرق أو يخرب عليه أن يتحمل تبعات أفعاله حتى وإن كان في 15 أو 16 من عمره.
3: أنطلق من مبدأ نسعى إلى ترسيخه في كل المجالات، من يعتدي أو يسرق يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله دائما حتى لو كان في 15 أو 16 من عمره. واليوم نخطو خطوة إضافية، فالقانون الحالي ينص على أن القاصر الذي يتراوح عمره بين 14 و18 عاما لا يسأل جنائيا عن الجريمة إلا إذا أثبت القاضي أنه كان مدركا لطبيعة أفعاله وقادرا على التمييز واتخاذ القرار. أما بموجب هذا المشروع فإن هذا الافتراض سيتغير.

فرنسا تقرر رسم حدود جديدة للعالم الرقمي. البرلمان الفرنسي أقر بشكل نهائي قانونا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 15، طبعا بهدف الحد من تأثير المنصات على الأطفال والمراهقين. القانون حصل على موافقة واسعة داخل البرلمان بعدما أيدته الجمعية الوطنية بأغلبية 279 صوت مقابل 81 صوت عقب إقراره في مجلس الشيوخ، طبعا ليصبح أحد أبرز التشريعات الأوروبية المنظمة لاستخدام وسائل التواصل. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ شهر سبتمبر المقبل وسط تأكيدات فرنسية بأن الهدف هو حماية الصحة النفسية للأطفال وللمراهقين. لم يعد الجدل حول تيك توك مقتصرا على المحتوى، بل امتد إلى سلامة الأطفال. فالمفوضية الأوروبية وجهت اتهامات أولية للمنصة بانتهاك قواعد الخدمات الرقمية، واعتبر أن بعض تصميمات التطبيق تعرض القاصرين للتنمر الإلكتروني أو استهدافهم من قبل المسيئين. وترى بروكسل أن إعدادات الحسابات لا توفر الحماية الكافية للأطفال، إذ يمكن الوصول إلى بعض حساباتهم أو حتى العثور عليهم بكل سهولة، حتى في حالات يفترض أنها أكثر خصوصية. تيك توك طبعا رفض الاتهامات هذه، مؤكدا أن حسابات من هم دون 18 عاما تكون خاصة افتراضيا وتضم عشرات ميزات الأمان والخصوصية، لكن في حال تثبيت المخالفات ضد تيك توك فقد تواجه الشركة غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية. بعد قليل من أوروبا إلى البحر المتوسط، حرائق عابرة للحدود يصعب إخمادها. وملكية صينية تضع سيارات مرسيدس تحت تهديد تشريع أمريكي جديد. ولاية رابعة، هكذا أعلن ترامب عزمه الترشح في 2028. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
2: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
1: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
2: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
1: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
2: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
1: دكتور عقيل الدلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
2: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
1: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذافة؟
2: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
1: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
4: تجد مرسيدس نفسها أمام أخطر اختبار في السوق الأمريكية، ليس بسبب المنافسة أو المبيعات، بل بسبب مشروع قانون يناقشه مجلس الشيوخ قد يمنع بيع سياراتها داخل الولايات المتحدة. مشروع القانون يستهدف طبعا شركات السيارات التي تتجاوز فيها الملكية الصينية 15% من أسهمها، ومرسيدس تتجاوز هذا السقف بعدما بلغت حصة المستثمرين الصينيين فيها نحو 20%، ما يجعلها من أبرز الشركات المعنية بالتشريع. ورغم ذلك يؤكد معدو المشروع أن القانون لا يستهدف مرسيدس بشكل مباشر، وأن الشركة ربما ستحصل على مهلة حتى عام 2030 لتصحيح أوضاعها، مع إمكانية التقدم بطلب إعفاء لدى وزارة التجارة الأمريكية. مدن أوروبا هذا الصيف تستقبل ألسنة اللهب الحارقة، مشهد يتكرر عاما بعد عام ويزداد سوءا للأسف. فرنسا وإسبانيا تخوضان واحدة من أكبر معاركهما الكارثية مع حرائق الغابات. النيران أجبرت عشرات الآلاف على ترك منازلهم، ووصل الأمر في بعض المناطق إلى الفرار بالقوارب حتى، فيما أعلنت مدريد حالة الطوارئ.

0: الوطنية لأول مرة بسبب حرائق الغابات.
1: أجلي نحو 110,000 شخص والتهمت النيران 14,000 هكتار، كما دمرت 53 منزلا. وخلال فترة بعد الظهر غيرت الرياح مسار الحريق، وهو حريق ضخم يصعب احتواؤه.
0: الحرائق أصبحت تتجاوز قدرات كل دولة بمفردها، والسؤال المتكرر الحقيقة: لماذا تحترق أوروبا كل صيف؟ السبب الأول البديهي تغير المناخ، فالقارة تشهد موجات حر أطول وأكثر شدة مع جفاف يقلل رطوبة التربة وحتى النباتات، بالتالي تتحول الغابات إلى وقود جاهز للاشتعال. لكن المناخ ليس المتهم الوحيد، فخبراء البيئة يشيرون أيضا إلى تراجع النشاط الزراعي وكذلك هجرة السكان من القرى، ما أدى طبعا إلى اختفاء الأحزمة الزراعية التي كانت تفصل بين الغابات والمنازل، بالتالي أصبحت الأشجار تمتد حتى أطراف التجمعات السكنية. ومع الرياح القوية تتحول شرارة صغيرة إلى حريق يصعب احتواؤه خلال ساعات، لذلك لم تعد الحرائق تقاس بعددها فقط بل بسرعة انتشارها واتساع مساحتها.

النيران تمتد جنوبا شمال أفريقيا في مواجهة موسم الحرائق. لم تتوقف الحرائق عند أوروبا، فجنوب البحر المتوسط يواجه المشهد نفسه. في الجزائر أعلنت السلطات السيطرة على الحرائق التي اجتاحت عددا من الولايات بعد تسجيل أكثر من 160 حريق خلال أيام قليلة، أودت بحياة 6 أشخاص، وأجبرت السلطات على حشد أسطول جوي يضم 18 طائرة إلى جانب الجيش والدفاع المدني. أما في تونس فما زالت النيران تلتهم الغابات وسط موجة حر اقتربت خلالها درجات الحرارة من 50 درجة مئوية، وتشير الأرقام إلى ارتفاع المساحات المحترقة بنحو 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتلتهم الحرائق أكثر من 4400 هكتار من الغابات، بينما واصلت فرق الإطفاء مئات التدخلات خلال يوم واحد فقط.

على أرض الملعب يراه الجمهور مدافعاً لا يتوقف عن الركض، لكن بعيداً عن الأضواء يخوض اللاعب الإسباني مارك هوركيا مباراة مختلفة كأب مع ابنه الأكبر ماتيو. قبل سنوات شخص ماتيو أو شخص باضطراب طيف التوحد بعد ملاحظات على تأخره في التواصل والتفاعل مع الأطفال. يقول كوركيا إن ذلك التشخيص غير حياة العائلة بالكامل وأدخلهم في رحلة جديدة من التعلم والصبر. ورغم شهرته يعترف اللاعب الإسباني بأن أصعب ما يواجهه هو شعوره بالعجز أحيانا لا أعرف كيف أساعده، جملة يختصر بها قلق أب يرى ابنه يعاني ولا يملك دائما الإجابة.

مع كل مباراة لمنتخب إنجلترا كانت الشرطة تستعد لمواجهة مختلفة، موجة من بلاغات العنف الأسري. خلال مونديال 2026 سجل أكثر من 380 بلاغا عن حوادث عنف أسري مرتبطة بكرة القدم، وهو أعلى رقم يسجل في تاريخ البطولات الكبرى للرجال وفق بيانات وحدة شرطة كرة القدم البريطانية. المشكلة بحسب الشرطة ليست في كرة القدم نفسها بل فيما يرافقها، فمع المباريات الحاسمة ترتفع وحدة التوتر وتمتد السهرات ويزداد استهلاك الكحول، لتتحول فرحة الفوز أو مرارة الخسارة لدى البعض إلى عنف داخل المنزل. وشكلت هذه البلاغات 17% من إجمالي الحوادث الأمنية خلال

0: الأولى، بينما ارتبط 93% منها بمباريات منتخب إنجلترا. أرادت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي مشاركة تفاصيل يومها المزدحم، لكنها فجرت نقاشا وطنيا بعدما كشفت عبر منصة إكس أنها تنام بين 0 إلى 3 ساعات يوميا. تاكايتشي دونت قائلة: تمكنت من الحصول على 5 ساعات من النوم لأول مرة منذ فترة. وأضافت: منذ توليت المنصب أصبح النوم لمدة تتراوح بين 0 و3 ساعات هو الوضع المعتاد. وقالت تاكايتشي أنها تقضي عطلاتها في مراجعة الوثائق الحكومية والرد على آلاف الرسائل، إلى جانب إنجاز بعض الأعمال المنزلية. لكن منتقديها رأوا أن المشكلة ليست في كثرة العمل بل في إدارة المهام، مؤكدين أن دور رئيسة الوزراء هو قيادة الدولة للقيام بكل التفاصيل بنفسها. المنشور حصد أكثر من 31 مليون مشاهدة، وأعاد النقاش حول ثقافة العمل المرهقة في اليابان وتأثير قلة النوم على أداء صناع القرار، إلى جانب الضغوط التي تواجهها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة. ترامب يفتح باب 2028 من جديد وربما ما بعده. قبعة ارتداها في حفل رسمي صاحبها تصريح أشعل التفاعل، أو كما قال سكوب لوسائل الإعلام. في خلال حضوره حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، أعلن ترامب فوزه 3 مرات وعزمه الترشح لولاية رابعة.
1: Announced my intention to, and this is a somewhat of a scoop, my intention to run for a 4th term as President of the United States. I will be doing that. I will be having an official. In fact, I think I have. Yeah. I won 3 times. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm gonna do it.
0: وأيضا خلال هذا الأسبوع ترامب كان قد أعلن ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة، هذه المرة في تجمع انتخابي بولاية جورجيا.
1: Well, thank you very much, everybody. It's a special place, and I am here to announce my candidacy.
0: للوهلة الأولى ظن كثيرون أن دونالد ترامب يسير خلف نفسه. القامة نفسها، المشية نفسها، وحتى تسريحة الشعر بدت نسخة تكاد تطابق الرئيس الأمريكي، حتى أن بعض الإعلام الأمريكي سخر من المشهد واعتبره ترامب الاحتياطي. لكن الحقيقة كانت أكثر إثارة، فالرجل هو والد ميلانيا ترامب، فيكتور كانافيس.

0: في الوقت الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لملاحقة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بتعويض يصل إلى 10 مليار دولار، جاءت المحكمة لتضعه هو تحت الضغط. فقد ألزمت قاضية فدرالية ترامب بالكشف عن معلومات مالية مفصلة تخص شركاته خلال جلسة خاصة بإجراءات تبادل الأدلة. وذكرت بلومبرغ أن القاضية سمحت لبي بي سي باستدعاء عشرات الأشخاص من الدائرة المقربة لترامب للإدلاء بإفادتهم، ستشمل أفرادا من عائلة ترامب وعددا كذلك من كبار مستشاريه. ورجحت The Guardian أن يطعن الفريق القانوني لترامب في هذا القرار. بين سؤال مباشر من صحفية ورد حاد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحول الحديث عن الحرب مع إيران إلى سجال داخل البيت الأبيض، إذ شككت الصحفية بوجود أي مؤشرات على استعداد طهران لوقف القتال. ليرد ترامب: هل تعرفين شيئا لا أعرفه؟
1: Mr. President, there are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up?
2: There are no signs. Why, do you know something that I don't know?
1: Well, they continue to attack our allies and
2: kill Americans. You don't know what the dialogue is behind the scenes, that they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated. You don't get that when you listen to your fake station, but you don't know.

0: You don't know anything.
1: So talks are still possible?
0: Do you know something that I don't know? Do you know something I don't know?
1: Well, tell us.
0: I will tell you, they want to desperately meet. And until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even.
2: نايس هير ستايل. اختار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن يتهرب من سؤال مباشر حول ما إذا كانت موسكو تساعد إيران. نستمع. ختام هذه الحلقة من العربية ويك إند، لكن نلقاكم الأسبوع المقبل. كونوا معنا على الموعد.

0: آخر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: نأخذ دروساً من هذا التاريخ. سيف بن ذيزان شخصية كبيرة جداً في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
3: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان في أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
2: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
3: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
1: تجان مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات.
1: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by.
0: ترامب يدرس خيارات التصعيد ويتوعد إيران بمزيد من الضربات إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات. التحالف يتوعد برد حازم إذا استمرت ميليشيا الحوثي في أعمالها العدائية. الرئيس العليم يتهم ميليشيا الحوثي بالمقامرة بمصالح اليمنيين وتبديد فرص التهدئة. الخارجية السودانية تفند مزاعم استخدام الجيش للسلاح الكيميائي وتطالب واشنطن بإرسال لجنة للتقصي. حرائق الغابات تتوسع وتجبر الآلاف على ترك منازلهم في فرنسا وإسبانيا، والعربية ترصد الوضع بالجنوب الفرنسي. أعزائي المشاهدين، نبدأ بهذا الخبر العاجل نقلا عن التلفزيون الرسمي اليمني الذي أفاد بغارات جوية على تعزيزات لميليشيا الحوثي في مأرب والجوف شرق وشمال صرعاء. وكان مراسل العربية أفاد سابقا بقصف لمواقع حوثية في محافظتي مأرب والجوف، وسنبقى لمتابعة آخر التطورات والأحداث المتعلقة بهذا التطور اللافت في اليمن. نواصل أيضا من التصعيد بالمنطقة، وأثناء حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن مرجحا عدم استعدادهم للتوصل إلى اتفاق. وتطرق ترامب إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. قبل ذلك وفي تصريحات من البيت الأبيض أشار ترامب إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لأي اتفاق.
2: The exit strategy.
1: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: وفي جملة تصريحاته أشار ترامب أيضا إلى أن موقف إيران يزداد جدية يوما بعد يوم، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية قصوى.
1: But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that. As you know, we're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
0: جاء ذلك بالتزامن مع كما كشفت عن صحيفة نيويورك تايمز، إذ أكدت الصحيفة أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع كبار مستشاريه وكبار أعضاء إدارته إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب الصحيفة ناقش ترامب مع مستشاريه الخيارات المتاحة أمام إدارته في وقت تواصل فيه واشنطن تقييم التطورات للمواجهة العسكرية وردود المحتمل.

على التحركات الإيرانية. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض مزيد من العقوبات على إيران، حيث فرضت عقوبات جديدة على 9 شركات و4 أفراد لمحاولتهم التحايل على العقوبات الأمريكية. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الإجراءات الجديدة تستهدف عمليات دعمت بورصات أصول رقمية مدرجة بالفعل على قائمة العقوبات التي فرضتها واشنطن. أما في إيران، فأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أكثر انفتاحا من سلف علي خامنئي في السعي لامتلاك سلاح نووي. وأضافت أن تقييمات الاستخبارات تشير إلى أن مجتبى والحكومة الإيرانية الجديدة يتطلعان إلى تطوير أسلحة نووية متقدمة. وأكد مسؤولون أمريكيون أن إيران لم تتخذ حتى الآن أي خطوات لإعادة تشغيل برنامجها النووي، لكنها اتخذت إجراءات للحفاظ على أصولها النووية بعد الضربات الأمريكية على منشآتها. المسؤولون الأمريكيون أضافوا كذلك أن طهران نقلت جزءا من أجهزة الطرد المركزي إلى منشأة شديدة التحصين تحت الأرض في وسط إيران تعرف باسم جبل الفأس. وأشاروا أيضا إلى أن هذه الخطوة تهدف في الوقت الراهن إلى حماية المعدات النووية من الضربات الأمريكية وليس إعادة بناء قدرات تخصيب اليورانيوم.

أعزائي المشاهدين، وكما تتابعون في هذه اللقطات التي وردت في العربية، التلفزيون السوري مقتل 19 شخصا في تصادم حافلتين على طريق تدمر دير الزور. إذن هذه صور للحافلتين وقد احترقتا جراء هذا التصادم الذي وقع على طريق تدمر دير الزور، مما أدى إلى مقتل 19 شخصا بحسب التلفزيون السوري.

إذن نعتذر للسادة المشاهدين إذا كان هناك أي صور قد تكون مؤثرة للبعض، خاصة بعد اللقطات المباشرة التي ترصد اشتعال النيران في عدد من المركبات جراء تصادم حافلتين في الطريق الذي يربط تدمر بدير الزور، مما أدى إلى مقتل 19 شخصا. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي التقى نظيري الروسي والصيني سيرجي لافروف ووانغ يي في اجتماعين منفصلين على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان. وخلال كل لقاء تشاور الطرفان وتبادلا وجهات النظر بشأن أبرز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، كما أكد على ضرورة تعزيز وتعميق التعاون والاستفادة من قدرات مجموعة بريكس لتوسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. معنا من عمان مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايل. أهلا بك دكتور عامر. هذا اللقاء لا يمكن أخذه بمعزل عن تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تدخل الصين وروسيا لدعم إيران في هذه المواجهة مع واشنطن.

0: واضح الرئيس ترامب أصلا أشار بالأمس إلى هذا الموضوع عندما قال أنه حصل على وعود من الطرفين بعدم التدخل، وفي حال ثبت التدخل فإنه سيكون وبالا على البلدين. فباعتقادي أن الرسالة الأمريكية أصبحت واضحة، خصوصا أنه الولايات المتحدة اليوم ركضت إلى الأمام في موضوع فرض التغيير في إيران عبر العمليات العسكرية، وبالتالي في كل مرحلة ستشعر الولايات المتحدة أن هناك استهدافا لجنودها أو استهدافا لمقدراتها يفوق قدرات الإيرانيين. هنا سيفتح الباب على مصراعيه لفكرة هذا التدخل إما الروسي وإما الصيني، لكن أعتقد أن الرسائل الأمريكية واضحة للطرفين، ولا أعتقد أن الطرفين يمكن أن يبالغوا في فكرة دعم إيران في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، أي بمعنى إحداث خسائر أكبر للولايات المتحدة في مواجهة مع إيران. ممكن هناك مصلحة للطرفين بأن تكون الولايات المتحدة مشغولة، بأن تحتاجهم الولايات المتحدة، بأن تسعى الولايات المتحدة إلى عقد صفقات مع إما روسيا وإما الصين، لكن فعليا أعتقد أنه هذا الانتقال الذي نشهده على الأقل في الأسبوعين الأخيرين من إدارة ترامب يشير أن الأمور دخلت في مرحلة الحسم بالنسبة للإدارة الأمريكية، واستخدام القوة بدأ يدخل أيضا البعد التدريجي.
1: المسألة ليست مواقف سياسية، ولكن هناك مراكز دراسات ومصادر عسكرية أشارت إلى تطور لافت في التقنية التي تستخدمها إيران لرصد الأهداف واستهدافها بصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. البعض تحدث أنها تقنية صينية، والآخر تحدث أنها تقنية روسية،
0: وممكن أن تكون كوريا الشمالية في بعض الأحيان. يعني هي ما زالت الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات، لكن بلا شك القدرات التي تجعل الإيرانيين قادرين على استهداف مقدرات الولايات المتحدة بصورة دقيقة تتفوق على القدرات الإيرانية، وبالتالي سيكون هناك السؤال الكبير كيف ومن، لأنه أيضا هناك تقنية صينية تأتي عبر وسطاء من القطاع الخاص، أي شركات تقدم هذه الخدمات. وأعتقد أن الولايات المتحدة أرسلت رسالة باليومين الأخيرين واضحة للصين أنه حتى هذا النمط من التعامل، نحن لا نعتبر أن الصين هناك صين رسمية وصين شركات خاصة، فباعتبار أنه ما كل الخدمات التي تقدم من الصين والتقنيات سيتم التعامل معها على أنها برعاية رسمية. فأعتقد أنه يجب أن نرى في الأيام القادمة إن كانت فعلاً يمكن أن تستمر إيران في مثل استخدام مثل هذه التقنيات، أو هل لديها تقنيات أكبر. باعتقادي كل ما لدى إيران قد تم استخدامه، ولا يمكن أن يعني يكون هناك أكثر. وأعتقد أن الولايات المتحدة بالتصعيد التدريجي الذي تذهب به هي تدرك تماما أن هذه القدرات هي محددة وليس لها أفق أكبر من ذلك. فباعتقادي نحن نسير الآن نحو تقدم في العمليات الأمريكية في الداخل الإيراني.
1: طيب، هناك خبر لا يمكن تجاهله لا نشاهده على الشاشة العربية. التلفزيون اليمني يتحدث عن مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في استهدافات للقوات اليمنية لمواقع لهم في مأرب والجوف، منصات صواريخ، مستودعات أسلحة. ونحن نتابع هذا الخبر العاجل. هل نتحدث الآن عن حرب ومواجهة شاملة، خاصة بعد قرار الحوثي الدخول إلى هذه المواجهة من خلال تعطيل الملاحة في باب المندب؟
0: يعني دعنا نضعها بهذه الصورة أخي محمد. لا يمكن التعايش مع ميليشيا تعتقد أنها قادرة على قرصنة ممر مائي وتهديد دول الاستقرار، وتعتقد أنها يمكن يوم بعد يوم أن تمر يعني بسلاسة هذه الأمور. هناك تطور أيضا في كيفية التعامل مع هذه التحركات. هناك كان رغبة في احتواء الحوثي ودفعه باتجاه الملف اليمني، باتجاه مصالحة بأن يكون يمني خالص في حرب الأربعين يوم. قد نقول أنه ظهرت هذه المبادرة، لكن في الأسابيع ما بعد وقف الحرب كان واضح أن الإيرانيين حولوا جبهة اليمن عبر إرسال أسلحة وتقنيات وضباط من الحرس الثوري بهدف تفعيل هذه الجبهة، لأن الإيرانيين اليوم أمام مشهد بحاجة إلى جبهات جديدة، لأن الجبهات التي كانوا يعول عليها تقريبا احتويت، وبالتالي أصبحنا أمام سيناريوهين: سيناريو باب المندب والحوثي بالضغط على دول الخليج، وسيناريو الميليشيات الجديدة مجهولة الهوية في العراق. وبالتالي نرى أنه في النهاية هذا لا يمكن التعايش معه، وأنه سيكون هناك مواقف إما على الصعيد الدولي وإما الإقليمي وإما داخلي، وبالتالي المعادلة اليوم بالنسبة لليمنيين تتغير تماما. وعداك على أن الموقف الدولي اليوم يمكن أن تكون عبر بوابة باب المندب إعادة صياغة للتفاهمات الدولية في منع مثل هذه الممارسات.
1: دكتور عامر سبايلة، شكرا لوجودك معنا في هذه الساعة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام. وجاءت تصريحات ترامب خلال كلمات

0: في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض. ومع إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الاثنين المقبل، أكدت صحيفة إذاعات حرانوت نقلا عن مسؤول أمريكي أن الحرب أدت إلى زيادة حدة التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة. أشارت الصحيفة كذلك إلى أن ترامب أعرب عن استيائه من نتنياهو وأبلغ مساعديه في بعض الأحيان بأنه لا يرغب في التحدث معه. في سياق ذاته نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن الوضع الحالي يتجه نحو التصعيد وسط استمرار التهديدات الأمريكية. أما فيما يتعلق بالعودة إلى طاولة المفاوضات أو مواجهة هجوم واسع النطاق فيما يتعلق بإيران، نتابع مع المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بك سيد عصمت. هذا الخلاف الذي جرى الحديث أكثر من مرة بشأنه ما بين نتنياهو والرئيس الأمريكي، في أي الملفات بالتحديد، وهل له علاقة مباشرة باستراتيجية الولايات المتحدة الجديدة فيما يتعلق بالتعامل مع إيران؟
1: تحياتي لكم، مساء الخير. يعني بالفعل هو هذه الفجوة لا تنحصر في ملف واحد، وربما هذا ما يجعلها معقدة إلى هذه الدرجة. هناك خلاف وهذا واضح في الملف اللبناني. الولايات المتحدة تريد استقرار، تريد دعم الدولة اللبنانية، تريد انسحاب إسرائيلي، تريد تطبيق سريع لهذا الاتفاق، ونتنياهو يماطل ويعني يفقد الخطوة من زخمها ويضر بجهود الولايات المتحدة. في سوريا هناك خلاف، في غزة هناك خلاف، وأيضا وبالأساس في الملف اللبناني الإيراني هناك خلاف، خاصة أنه الاستراتيجية الأمريكية أصبحت تسعى إلى فتح مضيق هرمز، تأمين الملاحة والضغط الاقتصادي على إيران، أو يعني مواصلة التفاوض مع استمرار الضغط. نتنياهو يسعى ويدفع باتجاه تصعيد عسكري ومزيد من الضغط العسكري استنفاذ الأهداف العسكرية دون أن يعني يكون هناك أفق أو ضمانات أو إمكانية أن يكون هذا الخيار لوحده أو بالطريقة التي قدمها نتنياهو كاف لهذا الأمر. نتنياهو يتجاهل المصالح الأمريكية، يتجاهل تعقيدات المرحلة والمنطقة والعالم والأسواق التي تفرض على ترامب أحيانا سلوك متأني وحذر وربما إعطاء فرصة أكثر للدبلوماسية. ولذلك أنا أعتقد هذا خلق هذه الحالة من النفور في أوساط الرئيس الأمريكي ودائرته المحيطة به، وأيضا لدى الرئيس الأمريكي نفسه كما عبرت عن ذلك صحيفة يدعوت كما ذكرتم. لذلك ربما هذه الزيارة يكون هدف منها هي تنسيق التوقعات، بمعنى
0: ماذا توقعات تجاوز هذه الخلافات أم الاستعداد لمواجهة أكثر شمولية مع طهران؟
1: لا، أنا أقصد بتنسيق التوقعات ماذا تريد الولايات المتحدة من إسرائيل، وأن يكون واضح نتنياهو، وأيضا ماذا يتوقع نتنياهو من الإدارة الأمريكية، وأن يكون السقف معلوم له. وأيضا بما يتعلق بالمواجهة، إذا عادت نتنياهو على ما يبدو أنه يضع نوع من الشروط أو من الالتزام المسبق أمريكيا أن لا يكون عنوان المواجهة فتح مضيق هرمز، بل النووي الإيراني والنظام الإيراني ومستقبل النظام الإيراني في إيران، وأن لا يعني يدخل في مواجهة وركز على قضايا الخلاف. قضية هرمز أيضا تهم، يفترض أن تهم إسرائيل، ولأن هذا يقوي الموقف الأمريكي ويعطي هامش أوسع للرئيس ترامب ليناور ويضغط على الإيرانيين أن يحصل يعني مزيد من المكاسب. لكن التركيز على الخيار العسكري فقط، والتركيز على أن يكون الخيار العسكري شامل، وأن لا يأخذ بالاعتبار تداعياته على المنطقة وعلى الخليج وعلى الاقتصاد العالمي وعلى الولايات المتحدة وعلى حلفائه، هذا أعتقد أنه هو الذي يعني يجعل التفاهم مع نتنياهو صعب، ويجعل ترامب يرغب في إبعاد نتنياهو قدر الإمكان عن القرار، على أن يبقى فزاعة يلوح بها ضد إيران. أيضا علينا أن نلاحظ هذه المسألة، يعني ترامب يهدد إيران ويلوح بها ويحاول أن يردعها من خلال أنه ندخل إسرائيل في أي لحظة، تنضم إسرائيل وإسرائيل لديها اختراق عميق للوضع الإيراني والقيادة الإيرانية على مستوى المعلومات أقصد والأهداف، وبالتالي فعلا هذا يمكن أن يشكل رادع.
0: المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا لك. نشير إلى الأخبار العاجلة التي تتابعونها على شاشة العربية والمتعلقة بتصاعد الأحداث في اليمن. حسب التلفزيون اليمني، استهداف منصات الطاقة صواريخ ومخازن أسلحة حوثية في مأرب والجوف، أيضا بحسب التلفزيون اليمني

استهداف للمواقع للحوثيين في مديريات الجوب الصفراء ومجزر في مأرب والجوف. هذه الاستهدافات كما تحدث التلفزيون اليمني أدت إلى مقتل عدد من عناصر الحوثي في تلك المناطق، والاستهدافات شملت مستودعات أسلحة وأيضا منصات إطلاق صواريخ تابعة لميليشيا الحوثي. أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل، وزارة الري السودانية تؤكد تراجع الوارد اليومي لبحيرة خزان الرصيرس. وغوتيريش يصل سوريا في أول زيارة بوصفه أمينا عاما للأمم المتحدة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم مجددا إلى هذه الساعة الإخبارية، ونعود لمتابعة التطورات القادمة من اليمن. التطورات الميدانية اللافتة اليوم على عدة جبهات. فقد أفاد التلفزيون الرسمي اليمني بشن غارات جوية على تعزيزات لميليشيا الحوثي في مأرب والجوف شرق وشمال شرق صنعاء. التلفزيون اليمني أضاف بأن الغارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ ومنصات لإطلاق صواريخ كاديوشا أيضا، إضافة إلى مخازن سلاح تابعة لميليشيات الحوثي في مديريات الجوبة الصفراء مجزر بمحافظتي مأرب والجوف أيضا، ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات بينهم خبراء إطلاق صواريخ بحسب التلفزيون الرسمي. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن قبل ساعات استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر. وشدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة، وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. وقال التحالف أن الميليشيات الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر. كما أوضح التحالف أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، مضيفا أن التحالف سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيات الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. تأتي هذه الضربات بعد إعلان مصدر مسؤول في هيئة النقل السعودية أن سفينة تجارية تحمل اسم NCC ماسا تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابة طفيفة في بدن السفينة. أوضح المصدر أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التحقق من سلامتها وسلامة الكادر، معتبرا أن استمرار هذه الاستهدافات انتهاك للقانون والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن.

0: التجارية وطواقمها. ويعد هذا الاستهداف هو الثاني خلال 3 أيام بعد أن أعلنت هيئة النقل السعودية في 23 من يوليو الجاري استهداف سفينة تجارية تحمل اسم إنسيليا في البحر الأحمر، ما أدى حينها إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة. السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أكد أن المملكة سعت ولا تزال إلى دعم جهود التهدئة والسلام، وستساند المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء. وقال الجابر أن ميليشيا الحوثي منعت تسيير الرحلات من مطار صنعاء بحجج واهية، وتنصلت من مسؤوليتها عن المأساة الإنسانية باليمن، كما حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية. وأضاف أن السلام لن يتحقق بشعارات أو بالمراوغة السياسية، بل بإرادة تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية. من جانبه، ندد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بإصرار ما وصفها بميليشيا الحوثي الإرهابية على المقامرة بمصالح الشعب اليمني، حيث اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ميليشيا الحوثي بالمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات إيران. كما تعهد العليمي بعمل الحكومة اليمنية مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية الممرات المائية بالمنطقة، واعتبر أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن، داعيا جماعة الحوثي إلى إدراك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب. هذا وأدانت الحكومة اليمنية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر. وأكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري للتحالف يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة. ونوهت الحكومة اليمنية بأن عملية الردع اتسمت بالدقة واقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وأوضحت أن الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن والإمدادات. وقالت في بيانها إن الحوثيين يتحملون مسؤولية نهجهم التخريبي، مطالبة المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم ومحاسبتهم. كما أضاف البيان أن تصعيد الحوثيين يخدم أجندة إيران ويهدف إلى تحسين شروطها التفاوضية. وشددت الحكومة اليمنية أيضا على استمرار التنسيق مع التحالف لتأمين الملاحة واستمرار عمل الموانئ اليمنية. وفي سياق متصل، أشادت وزارة النقل اليمنية من جهتها بجهود سعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم أمن واستقرار اليمن وحماية الملاحة الدولية. وأكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتسهيل حركة النقل البحري. ودعت وزارة النقل المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان أمن الموانئ والممرات البحرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والإنسانية. جاءت هذه التطورات بالتزامن مع تحذير ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من استئناف هجمات الحوثيين، من أن ذلك سيؤدي استئناف الهجمات على السفن التجارية سيهدد بتوسيع التصعيد الإقليمي وتضييع فرص السلام في اليمن.
1: The Secretary General is deeply alarmed by the resumption of Houthi attacks on commercial vessels transiting in the Red Sea and the renewed threats to maritime navigation. The attacks on commercial vessels claimed by the Houthis risk further heightening regional tensions and widening of the current cycle of escalation, with the potential to draw Yemen deeper into the regional conflict. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace and cause serious economic, humanitarian, and environmental consequences across and beyond the region.
0: ولمتابعة التطورات في مأرب بعد التصعيد الأخير، ينضم إلينا من هناك مراسل العربية.

0: مناطق صحراوية، وتحديدا في قطاع الشهلاء الذي شهد عدة غارات على مواقع الميليشيات الحوثية خلال الساعات الماضية. أيضا في محافظة مأرب كان هنالك غارات محدودة في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، وتحديدا في جبل حرة، وأيضا هنالك قصف لمخازن أسلحة في مديرية ماهلية أقصى جنوب محافظة مأرب، بالإضافة إلى أنباء عن غارات في مديرية مجزر وفي منطقة الصفراء شمال محافظة مأرب. هذه مواقع عسكرية للميليشيات الحوثية تم قصفها خلال الساعات الماضية، لكن الميليشيات الحوثية لم تعلن حتى الآن عن أي استهداف طالها في هذه المواقع. بحسب مصادر ميدانية، الضربات طالت منصات إطلاق صواريخ في مناطق جبلية معروفة تتخذها الميليشيات الحوثية منطلقا لإطلاق الصواريخ البالستية نحو أهداف في البحر الأحمر. أيضا طال أيضا مخازن أسلحة وثكنات للميليشيات الحوثية في ثلاث جبهات من محافظة مأرب تستخدمها الميليشيات الحوثية لعمليات النقل والتمرير والتمركز لقواتها وآلياتها العسكرية.
1: طب ولكن محمود، هذا تطور لافت، التلفزيون اليمني والمصادر العسكرية اليمنية هل تحدثت عن أسباب هذه الغارات؟ هل تم رصد تحركات حوثية في تلك المناطق؟
0: ليس هنالك حتى الآن أي تعليق سواء من السلطات العسكرية في الحكومة الشرعية، فقط التلفزيون الرسمي اليمني أعلن عن غارات خلال الساعات الماضية عن هذه المواقع. بالتأكيد هنالك رصد لعمليات الحوثيين خلال الفترة الماضية وتحديدا في جنوب محافظة مأرب. لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن الزج بعناصر وآليات وأيضا نصب منصات إطلاق صواريخ في هذه المواقع، وكل هذه العمليات مرصودة من قبل رئاسة الأركان ووزارة الدفاع اليمنية، وهنالك رصد مباشر وعمليات مباشرة للحكومة اليمنية التي رفعت من مستوياتها العسكرية في هذه الجبهات ورصدت كل إمكانيات الميليشيات الحوثية سواء في جبهات محافظة مأرب أو جبهات محافظة الجوف.
1: إذن هذه آخر التطورات من مأرب والجوف كما تابعنا مع محمود الحميدي. شكرا محمود. دعونا نناقش هذه التطورات بالتفصيل مع المحلل السياسي اليمني سيد مانع المطري. أهلا بك سيد مانع، هل انتهت التهدئة في اليمن؟
2: أعتقد أنه لم يعد هناك مبرر لوجود التهدئة. كانت التهدئة بهدف أن تفتح بابا للسلام، أن تفتح بابا لتوافق يمني يمني، أن تفتح بابا كما يقال لحل يمني ينتجه اليمنيون بتوافق بينهم. لكن ما يجري الآن يوضح أننا أن الحكومة اليمنية والشعب اليمني وكل المكونات السياسية لا تتصارع مع إرادة يمنية أخرى مقابل لها، بمعنى انتفت حالة الإرادات المتعددة اليمنية، وأصبح الوضع الآن أننا نتصارع مع قطعة من الأرض اليمنية استولت عليها إيران بأيادي يمنية صحيح، لكن إرادتها غير يمنية وأدخلتنا في حرب إقليمية. هذا التصعيد ليس له علاقة بالصراع اليمني الذي امتد منذ انقلاب ميليشيات الحوثي، وإنما تصعيد عسكري جديد لخدمة إيران ولتحويل اليمن إلى منصة لاستهداف دول الجوار واستهداف الملاحة الدولية، وبالتالي لا يوجد مبرر للهدنة والتهدئة في هذا المجال. وأعتقد أن هناك مسؤولية دستورية على الحكومة اليمنية وعلى الجيش القوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها في عدم السماح بتحويل اليمن إلى منصة لاستهداف مرة الملاحة الدولية، وأن تقوم بعمل عسكري ينهي الوضع القائم الذي حول اليمن إلى منصة لاستهداف دول الجوار.
1: طيب، نحن الآن أمام إعلانين مختلفين، الأول للتحالف باستهداف مناطق بالقرب من ميناء الحديدة لأنها تستخدم في تعطيل الملاحة داخل البحر الأحمر، والتلفزيون اليمني يتحدث نقلا عن القوات المسلحة اليمنية باستهدافات المستودعات ومنصات إطلاق صواريخ حوثية في مأرب والجوف. هل هناك اختلاف أو لا توجد علاقة ما بين هذين الاستهدافين؟
2: صباح اليوم كان هناك تصريحات لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد على القوات المسلحة اليمنية، وليلة البارحة أيضا كان هناك بيان من الحكومة اليمنية تكلم عن الحكومة اليمنية تنسق بشكل كامل مع التحالف العربي في إطار جهود محاربة الإرهاب ودعم جهود الحكومة اليمنية لتعزيز سيطرتها على الأراضي اليمنية، وبالتالي الضربات التي

0: كانت في مأرب والجوف اليوم، هي بالتأكيد كانت تستهدف تعزيزات عسكرية ومواقع أيضا فيها منصات لإطلاق الصواريخ، وتستخدم هذه المنصات لاستهداف المملكة العربية السعودية، وليس هناك أي حالة تردد لدى القوات المسلحة اليمنية أن تتدخل في عمل عسكري إلى جانب المملكة العربية السعودية في هذا الاستهداف الذي تتعرض له. المملكة العربية السعودية لها سنوات طويلة وهي تنزف أبنائها ينزفون دما إلى جانب اليمن في مواجهتهم مع ميليشيات إيران التي استهدفت اليمنيين منذ 2004 إلى الآن.
1: طب ولكن هل نتحدث هنا عن رسالة تحذير خاصة فيما يتعلق بالقوات المسلحة اليمنية؟ هل هي فقط رسالة تحذير أم مبادرة جديدة من الحكومة لاستعادة السيطرة على صنعاء؟
0: أنا أعتقد أن هناك هاجس لدى كل صناع القرار في اليمن بأن المعركة حتمية مع ميليشيات الحوثي، ومن خلال خبرة طويلة في الاتفاقات التي دخلنا معها، ميليشيات الحوثي لا تقبل بأي تهدئة أو بأي اتفاقية إلا عندما تكون محشورة في زاوية وأن تكون الغلبة العسكرية ليست بيدها، تقبل بالهدنة، تقبل بالصلح حتى تعيد ترتيب أوراقها ومن ثم تعاود الجولة، لأنك لا تصل إلى اتفاق سلام كامل شامل، وبالتالي تعود دورات العنف من جديد. وهذه الخبرة التي اكتسبتها النخبة اليمنية جعلتها على يقين أن هناك معركة لا بد من خوضها. صحيح كان هناك جهود كبيرة تبذل من الأشقاء وخصوصا من المملكة العربية السعودية لمحاولة احتواء ميليشيات الحوثي لتقديم فرص للسلام، لكن من لا تجلبه فرص السلام ولا تردعه الضربات المحسوبة التي تريد فقط توجيه رسائل لن يردعه إلا الكسر العسكري الذي ينزع منه أدوات القوة.
1: المحلل السياسي اليمني مانع المطري، شكرا جزيلا لك. في السودان أفادت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الزراعة والري السودانية بتراجع الوارد اليومي لبحيرة خزان الرصيرس من 207 ملايين متر مكعب إلى 129 مليون متر مكعب يوميا، الأمر الذي انعكس مباشرة على انخفاض التصريف خلف الخزان ومحطات الشرب الرئيسية في البلاد. ينضم إلينا من مدينة دمازين بإقليم النيل الأزرق عمار أبو شيبة مراسل العربية. أهلا بك عمار، ماذا يعني تراجع المخزون في خزان الرصيرس ولماذا؟
2: مرحبا. نعم، هذا الخبر الذي قالت فيه وزارة الزراعة والري بأن المخزون خاصة في بحيرة الرصيرس بدأ بالتراجع والانخفاض، كانت هي تتحدث عن 207 مليار متر مكعب من المياه في البحيرة خلف الخزانة، هذه المناطق القادمة أو المناسيب القادمة من الهضبة الإثيوبية. أيضا الوزارة قالت بأن هذه المناسيب قلت إلى نحو 129 مليار متر مكعب من المياه، ما يعني أن هنالك انخفاضا ملحوظا في هذه المناسيب من الهضبة الإثيوبية. خلفي مباشرة هو خزان الرصيرس، هذا الخزان هو الذي يقوم بهذه العملية التي من خلالها تتحدث وزارة الرعاية بأن هذه المناطق تؤثر وبشكل واضح فيها مناسيب المياه. هذا هو النيل الأزرق حيث خزان الرصيرس، هنا أيضا نلاحظ أن هذا الخزان به نحو 12 بوابة لتصريف المياه بحسب معلومات العربية. البوابات التي تعمل الآن لتصريف المياه هي 3 بوابات فقط لقلة المنسوب الوارد من الهضبة الإثيوبية إلى النيل الأزرق وإلى خزان الرصيرس. هو خزان أيضا كهرومائي، يؤثر هذا الخزان ويمد العديد من المناطق يمدها بالكهرباء بشكل تدريجي وبشكل أيضا يؤثر في الخدمة العامة للكهرباء. أيضا هذا الخبر يتعلق بعدة نقاط أخرى كانت قد ذكرتها وزارة الزراعة والري بأن آليات تشغيل سد النهضة أثرت بشكل واضح في هيدرولوجيا النهر وأثرت أيضا في وصول هذه المناسيب إلى هذه النقطة. هذا أيضا أدى إلى انحسار النيل شمالا، نتحدث عن المناطق من العاصمة الخرطوم إلى ولاية نهر النيل وحتى إلى الولاية الشمالية وصولا إلى مصر. هذه المناسيب قلت وانحسر فيها النيل بشكل واضح. أيضا هنالك قلق ومخاوف كبيرة جدا للمزارعين خاصة في المناطق الزراعية، نتحدث عن

0: ولاية النيل الأزرق وولاية الجزيرة وعدد من الولايات الأخرى، باعتبار أيضا أن المياه قلت فيها المناسيب، وأيضا نلاحظ بأن هذه المياه هي مياه بيضاء في هذه الصورة المباشرة من خزان الروسيرس، ما يعني أن نسبة الطمي قد قلت بنسبة كبيرة. هذا يؤثر في خصوبة الأرض بالنسبة للمزارعين. هذا يفتح السؤال ويفتح الباب أيضا بشكل واضح حول هذه التأثيرات لسد النهضة على مجرى النيل الأزرق وصولا حتى نهر النيل في العاصمة الخرطوم.
1: إذن مراسل العربية كما تتابعون في هذه اللقطات يرصد مخزون بحيرة الروسيرس خاصة بعد تراجع منسوب المياه في هذا السد بسبب تراجع المياه الواردة من هضبة إثيوبيا بعد بناء سد النهضة. من إقليم النيل الأزرق عمار أبو شيبة، شكرا جزيلا لك. وفي الشق السياسي، قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن بلاده مستعدة للنظر في علاقاتها بعد الحرب مع بعض دول الجوار التي دعمت قوات الدعم السريع. ودعا وزير الخارجية السوداني كل الذين يحملون السلاح بجانب قوات الدعم السريع إلى العودة إلى حضن الوطن والالتحاق بما وصفها بمسيرة السلام للمضي نحو إعادة إعمار البلاد. وزير الخارجية السوداني فند كذلك المزاعم التي ساقتها دول لفرض عقوبات على الجيش السوداني تحت ذريعة استخدامه للسلاح الكيماوي، كاشفا أن بلاده طلبت من واشنطن إفادة لجنة للتقصي حول السلاح الكيماوي إلا أنها لم تستجب.
2: كنا على تواصل مع الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بموضوع الأسلحة الكيماوية، ونحن أعضاء في اللجنة التنفيذية بالمناسبة في لاهاي والمعنية بهذه حظر الأسلحة الكيميائية، وكان هناك تواصل بيننا وطلبنا منهم أن تأتي لجنة قص حقائق ولكنهم لم يأتوا. وبالتالي هذه العقوبات كما قلنا ذلك بكل وضوح في بيان لعلكم اطلعتم عليه، فند هذه المزاعم وأنها غير مؤسسة وليست مبنية على الإجراءات التي ينبغي أن تقوم بها الدول عبر اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
1: إلى سوريا، وفي جديد حادث الحافلتين، أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الوفيات بحادث طريق تدمر دير زور إلى 35 حالة. طبعا السلطات السورية قامت بإرسال مروحيات إلى المنطقة للمساهمة في إسعاف المصابين جراء هذا الحادث. أيضا تتابعون في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. زيلينسكي يعلن تطوير مسيرات بعيدة المدى ويؤكد التنسيق مع واشنطن لإنتاجها.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ريزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: سمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك أكثر من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نكمل هذه الساعة من أوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي المضي قدما في التعاون مع واشنطن لإنتاج المسيرات. وقال زيلينسكي أن كييف تسعى إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق المبدئي بما يشمل إنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة يعتمد على التكنولوجيا الأوكرانية في إنتاج المسيرات، مؤكدا أن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة على التحليق لأكثر من 3000 كيلومتر. الرئيس الأوكراني قال أيضا إن الجيش الأوكراني نجح في استهداف سفن روسية في بحر قزوين، من بينها سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تشارك فيها إيران، بالإضافة إلى سفينة حربية روسية. زيلينسكي نشر فيديو للضربات عبر حسابه في إكس، وأضاف أن القوات الأوكرانية قصفت أهدافا حيوية تغذي الحرب بمناطق مختلفة داخل روسيا، من بينها مصنع للأسلحة في كيروف ومصفاة نفط في تيومين ومنشأة لوجستية. أجبرت حرائق الغابات أكثر من 200,000 شخص على إخلاء منازلهم في فرنسا وإسبانيا مع استمرار اتساع رقعة النيران. وأعلنت السلطات الفرنسية إجلاء 141,000 شخص من إقليمي جيرون أولاند، فيما أخلت إسبانيا نحو 60,000 شخص من المناطق المتضررة وسط مواصلة فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. بدوره قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الأولوية في مكافحة حرائق الغابات المستعرة قرب مدريد هي إنقاذ الأرواح، محذرا من أن إخماد النيران سيكون مسألة معقدة. أعرب سانشيز خلال زيارته لإحدى القرى الواقعة ضمن منطقة الحرائق عن تضامنه مع المتضررين، مؤكدا أن الحكومة نشرت كل الإمكانيات وستبقى إلى جانب المواطنين في حالة الطوارئ ومرحلة التعافي. كما دعا المواطنين إلى توخي الحذر واتباع توجيهات السلطات، بينما تظل المخاوف كبيرة من تفاقم الكارثة في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
1: لا يزال الوضع معقدا. لدينا توقعات من وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية والمجلس الأعلى للبحوث العلمية اللذان يقدمان لنا المساعدة، وبالطبع من خبراء الحرائق أيضا. التوقعات تشير إلى أننا سنواجه ساعات صعبة، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة ما زلنا نجهل كيفية تطور الرياح وشدتها، وهل سنشهد عواصف رعدية جافة مرتبطة بهذه الحرائق. أمر واحد مؤكد، لدينا فرصة في نهاية هذا الأسبوع لمكافحة النيران.

0: وفي فرنسا حطمت سنة 2026 الرقم القياسي للمساحة المحترقة في البلاد وفق ما أظهرته بيانات الاتحاد الأوروبي لنظام حرائق الغابات، مشيرة إلى أنها تجاوزت إجمالي المساحة المحترقة عام 2022. وأحصت البيانات احتراق حوالي 70,000 هكتار في فرنسا منذ بداية العام، في وقت لا تزال الحرائق خارجة عن السيطرة بمنطقة لاجروند ولاند جنوب غرب فرنسا.
1: أجلي نحو 110,000 شخص والتهمت النيران 14,000 هكتار، كما دمرت 53 منزلا. وخلال فترة بعد الظهر غيرت

0: رياح مسار الحريق وهو حريق ضخم يصعب احتواؤه.
1: وأنا من قاطعة لجوان الفرنسية مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر، أهلا بك حسين. الصورة تتحدث عن نفسها بشكل كبير، أنت تتواجد الآن في وسط المناطق التي تشهد حرائق غابات، كيف تسير عمليات مكافحة تلك الحرائق حتى الآن؟
2: نعم محمد، وأنا أجيبك على سؤالك. أترك الصورة تتحرك نحو هذه الحرائق. اللافت جدا هو أننا أمس كنا على بعد 60 كيلومترا من مدينة بوردو، كبرى مدن إقليم لاجيروند الذي تحدثت عنه كأحد إقليمين تتركز فيهما بؤر الحرائق المشتعلة. الإقليم الآخر هو إقليم ليلوند، هذان الإقليمان يقعان جنوبي غربي فرنسا. كنا على بعد 60 كيلومترا من بوردو يوم أمس، ولكن اليوم فوجئنا ونحن نتوجه إلى نفس المكان الذي كنا فيه أمس، بلدة سوموس، أننا لم نتمكن من الوصول إليها لأن العواصف سرعت انتشار الحرائق التي أصبحت فقط على بعد 25 كيلومترا من بوردو فقط، وليس 60 كيلومترا كما كان الوضع يوم أمس. هذا الوضع دفع السلطات الفرنسية إلى القيام بعمليات إجلاء إضافية. وصلت عمليات الإجلاء هذه، وهذا مقلق جدا بالنسبة لسكان مدينة بوردو الكبيرة، وصلت عمليات الإجلاء إلى 7 بلدات صغيرة مجاورة لبوردو، ويفترض أن تضاف بلدتان لهذه البلدات 7 المجاورة لبوردو، من بينهما بلدة ميرينياك التي تقع عند حدود بوردو. العواصف التي يفترض أن تبدأ عند 4 بالتوقيت المحلي، أي بعد 2:10 من الآن، يفترض أن تسرع انتشار هذه الحرائق. وقد وجه رئيس الوزراء الفرنسي الذي يترأس بعد قليل خلية وزارية لمعالجة الأزمة، توجه إلى الفرنسيين بالقول إن عليهم الالتزام بأوامر أمر الإجلاء، بعد أن كان عدد الذين تم إجلاؤهم محمد يوم أمس 45,000 شخص فقط من إقليم جيروند، وصل العدد إلى 167,000 في إقليم جيروند وحده، هذا يعني عدد الذين تم إجلاؤهم. أما على مستوى إقليمي جنوبي غربي فرنسا، أي ليلوند ولاجيروند، وصل عدد الذين تم إجلاؤهم إلى 200,000، ويفترض أن يتجاوز هذا العدد عتبة 200,000 خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدخل الجيش لمساعدة فرق الإطفاء والإنقاذ. ستتدخل بعد قليل طائرة من طراز A400M ستتدخل للمساعدة على إطفاء الحرائق التي لم تنجح الطائرات الصغيرة في إطفائها، رغم المطر الذي انهمر غزيرا الليلة الماضية وصباح اليوم حتى الظهر، ورغم ذلك بقيت الحرائق مشتعلة، ويصار إلى استقبال اللاجئين الذين تم إجلاؤهم في مراكز استقبال ومراكز للمعارض داخل مدينة بوردو. طبعا كنا نتحدث أمس عن 50,000 هكتار أتت عليها النيران في فرنسا منذ بداية العام، وهذه عتبة غير مسبوقة منذ العام 1976، لكن وزير الداخلية أعلن قبل قليل أن عدد الهكتارات التي احترقت بفعل الحرائق منذ بداية هذا العام تصل إلى 98,000 هكتار، مع إشارة أخيرة محمد لو سمحت لي إلى أن سيباستيان لكورنو رئيس الوزراء الفرنسي تحدث عن ظاهرة غير مسبوقة، قال إن الحرائق المشتعلة تولد رياحا تساعد على انتشارها، وهذه الرياح التي تولدها الحرائق يمكن أن تغير اتجاهها فجأة. من هنا نحن سنغادر هذا المكان بعد انتهاء هذا المباشر محمد، لأن الوضع يتغير كل دقيقة، والحرائق تنتقل من مكان إلى آخر، والعواصف تتسبب في انتشارها والتهامها لعدد متزايد من الأشجار. مساحات خضراء كثيرة مررنا من أمامها أمس، فوجئنا اليوم بأننا لم يعد بإمكاننا الوصول إليها، وقد أتت النيران على قسم كبير من الغابات التي مررنا من أمامها اليوم محمد هنا في إقليم لا جيغوند في جنوبي غربي فرنسا. طبعا بؤر الحرائق توزعت على مناطق أخرى في فرنسا، هناك بؤرة جديدة هي جزيرة كورسيكا، بالإضافة طبعا إلى بؤرة سابقة هي تلك الموجودة في إقليم

0: فاغ في جنوبي فرنسا، كبرى مدن هذا الإقليم هي مدينة تولون، لم تصل الحرائق إلى تولون كبرى مدن إقليم لوفاغ، لكن الريف في هذه المنطقة، المناطق الريفية قرب تولون هي التي أتت عليها النيران.
1: طب هذه الصور لافتة أيضا مع حسان قنابر من جيغون تحديدا، وهي تشهد تمدد الحرائق بشكل كبير رغم الجهود الرسمية لاحتواء تلك الحرائق. إذن هذه صور من قلب غابات فرنسا المحترقة كما تابعنا مع الزميل حسين قنيبر. حسين شكرا جزيلا لك، وسنتابع معك للمزيد من التفاصيل. هكذا وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الساعة، دائما المزيد على العربية.net. إلى اللقاء.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
9: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
8: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
10: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
11: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
8: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
12: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
8: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
13: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
14: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
15: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
16: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
17: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
13: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

مسؤولان عسكريان في اليمن يفيدان لرويترز باستهداف القوات الجوية مواقع للحوثيين في مأرب والجوف. وفي سوريا 35 وفاة و30 جريحا جراء اصطدام حافلتي ركاب على طريق تدمر دير الزور. ترامب يدرس مع مستشاري خطط تكثيف الضربات الجوية ضد إيران. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وتجبر أكثر من 200 ألف شخص على الإجلاء.

0: طاب يومكم. نبدأ هذه النشرة من اليمن، حيث تطورات الميدانية اللافتة هناك على عدة جبهات. نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهم أن القوات الجوية تقصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف. في السياق، أفاد التلفزيون اليمني باستهداف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة حوثية في المحافظتين، كما أعلن عن هجمات أخرى على مواقع للحوثي في مديريات الجوبة الصفرة ومجزر في مأرب والجوف. التلفزيون اليمني أكد أيضا مقتل عدد من عناصر الميليشيا الحوثية باستهداف مواقعهم في المحافظتين الواقعتين شرق وشمال وشرق صنعاء. بكل حال نذهب الآن إلى مأرب، ومعنا من هناك مراسل العربية محمود الحميدي. محمود، أهلا بك معنا في هذه النشرة. تفاصيل هذا القصف الذي استهدف ميليشيا الحوثي، هل تكشفت أي تداعيات جديدة؟
1: نعم، الضربات الجوية التي استهدفت الميليشيات الحوثية اليوم هي كثيرة ومتفرقة في أنحاء من محافظتي مأرب والجوف. الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية، أيضا تكونات عسكرية، مخازن أسلحة، منصات إطلاق صواريخ. الميليشيات الحوثية عملت خلال الفترة الماضية، خلال الأربعة الأشهر الماضية، بشكل مكثف على إرسال تعزيزات وأيضا عمل تحصينات في جبهات عدة من محافظة مأرب. نتحدث عن الضربات اليوم التي استهدفت أماكن استراتيجية للميليشيات الحوثية. نتحدث عن مجزر والصفراء، وهي شمال محافظة مأرب. هذه المواقع هي عبارة عن معسكرات استراتيجية، مخازن أسلحة، وأيضا هنالك عبارة عن كهوف تستخدمها الميليشيات الحوثية لإطلاق الصواريخ من خلال منصات متحركة. أيضا في مديرية الجوبة هنالك مواقع تم استهدافها اليوم للميليشيات الحوثية، سواء تكنات عسكرية أو مخازن أسلحة. الجوبة تعتبرها الميليشيات الحوثية مركز عمليات متقدم جنوب محافظة مأرب، لذا فإنها تركز الكثير من جهدها العسكري في هذه المناطق التي تم استهدافها اليوم. أيضا هنالك غارات في أقصى جنوب محافظة مأرب. نتحدث عن مديرية ماهلية، وهي مديرية محادة لمحافظة البيضاء، وهي الشريان الرئيس للميليشيات الحوثية التي تغذي الجبهات الجنوبية والغربية في محافظة مأرب.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل من مأرب، مراسل العربية محمود الحميدي. قبل ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف سفن تجارية بالبحر الأحمر. شدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة، وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. وقال التحالف إن الميليشيات الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها السفن التجارية بالبحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، مضيفا أن التحالف سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيا الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيا الحوثية. تأتي هذه الضربات بعد إعلان مصدر مسؤول في هيئة النقل السعودية أن سفينة تجارية تحمل اسم

0: NCC ماسا تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابة طفيفة في جسمها. أوضح المصدر أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التحقق من سلامتها وسلامة كادرها، معتبرا أن استمرار هذه الاستهدافات هو انتهاك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. يعد هذا الاستهداف هو الثاني خلال 3 أيام، بعد أن أعلنت هيئة النقل السعودية في 23 من يوليو الجاري استهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر، ما أدى حينها إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة. بدوره أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن المملكة سعت ولا تزال إلى دعم جهود التهدئة والسلام، وستساند المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء. وقال الجابر إن ميليشيا الحوثي منعت تسيير الرحلات من مطار صنعاء بحجج واهية وتنصلت من مسؤوليتها عن المأساة الإنسانية باليمن، كما حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية. وأضاف أن السلام لن يتحقق بالشعارات أو بالمراوغة السياسية، بل بإرادة تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية. من جانبه، ندد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ندد بإصرار ما وصفها بميليشيا الحوثي الإرهابية على المقامرة بمصالح الشعب اليمني، حيث اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اتهم ميليشيا الحوثي بالمقامرة بمصالح الشعب خدمة لأجندات إيران. كما تعهد العليمي بعمل الحكومة اليمنية مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية الممرات المائية بالمنطقة. فاعتبر العليمي أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن، داعيا جماعة الحوثي إلى إدراك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب. هذا وأدانت الحكومة اليمنية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر. أكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري للتحالف يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة. ونوهت الحكومة اليمنية بأن عملية الردع اتسمت بالدقة واقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيا الحوثية الإرهابية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة حماية المدنيين والأعيان المدنية. أوضحت أن الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن والإمدادات. وقالت في بيانها إن الحوثيين يتحملون مسؤولية نهجهم التخريبي، مطالبة المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم ومحاسبتهم. كما أضاف البيان أن تصعيد الحوثيين يخدم أجندة إيران ويهدف إلى تحسين شروطها التفاوضية. هذا وشددت الحكومة اليمنية أيضا على استمرار التنسيق مع التحالف لتأمين الملاحة واستمرار عمل موانئ اليمن. في سياق متصل، أشادت وزارة النقل اليمنية من جهتها أشادت بجهود السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم أمن واستقرار اليمن وحماية الملاحة الدولية. أكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتسهيل حركة النقل البحري. ودعت وزارة النقل المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان أمن الموانئ والممرات البحرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والإنسانية. جاءت هذه التطورات بالتزامن مع تحذير ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حيث حذر من أن استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر يهدد بتوسيع التصعيد الإقليمي وتقويض فرص السلام في اليمن.
1: The Secretary General is deeply alarmed by the resumption of Houthi attacks on commercial vessels transiting in the Red Sea and the renewed threats to maritime navigation. The attacks on commercial vessels claimed by the Houthis risk further heightening regional tensions and widening of the current cycle of escalation, with the potential to draw Yemen deeper into the regional conflict. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace and cause serious economic, humanitarian, and environmental consequences across and beyond the region.
0: لقي ما لا يقل عن 35 شخصا مصرعهم، وأصيب نحو 30 آخرين جراء حادث تصادم حافلتين على الطريق السريع دمشق.

0: دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الحادثة وقع على طريق دير الزور دمشق بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية. بالتزامن أرسلت وزارة الدفاع السورية عددا من المروحيات للمشاركة بعمليات إجلاء ونقل المصابين والضحايا إلى مشفى حمص العسكري جراء الحادث. هذا ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا في أول زيارة لأمين عام للمنظمة الدولية للبلاد منذ ما قبل الحرب والأرفع لمسؤول أممي منذ عام 2009. استقبل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني استقبل غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي. ونكمل معكم من جديد التصعيد بالمنطقة. وأثناء حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض قال الرئيس ترامب إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن مرجحا عدم استعدادهم للتوصل للاتفاق، وتطرق إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. قبل ذلك وفي تصريحات من البيت الأبيض أشار ترامب إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لأي اتفاق.
1: There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: وفي جملة تصريحاته أشار ترامب أيضا إلى أن موقف إيران يزداد جدية يوما بعد يوم، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية قصوى.
2: Made a decision about the major strikes that you're referring to. Okay. Should we expect to see major strikes?
1: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that. As you know, we're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
0: جاء ذلك بالتزامن مع ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز، حيث أكدت صحيفة الأمريكية أن رئيس ترامب بحث مع كبار مستشاريه وكبار أعضاء إدارته إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب الصحيفة ناقش ترامب مع مستشاريه الخيارات المتاحة أمام إدارته في وقت تواصل واشنطن تقييم تطورات المواجهة العسكرية وردود المحتملة على التحركات الإيرانية. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض المزيد من العقوبات على إيران، حيث تم فرض عقوبات جديدة على 9 شركات وأربعة أفراد لمحاولتهم التحايل على العقوبات الأمريكية. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن الإجراءات الجديدة تستهدف عمليات دعمت بورصات أصول رقمية مدرجة بالفعل على قائمة العقوبات التي فرضتها واشنطن. أما في إيران فأفادت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أكثر انفتاحا من سلفه علي خامنئي في السعي لامتلاك السلاح النووي. وأضافت أن تقييمات الاستخبارات تشير إلى أن مجتبى والحكومة الإيرانية الجديدة يتطلعان إلى تطوير أسلحة نووية متقدمة. وأكد مسؤولون أمريكيون أن إيران لم تتخذ حتى الآن أي خطوات لإعادة تشغيل برنامجها النووي، لكن اتخذت إجراءات للحفاظ على أصولها النووية بعد الضربات الأمريكية على منشآتها. فالمسؤولون الأمريكيون أضافوا كذلك بأن طهران نقلت جزءا من أجهزة الطرد المركزي إلى منشأة شديدة التحصين تحت الأرض في وسط إيران تعرف باسم جبل الفأس. أشاروا أيضا إلى أن هذه الخطوة تهدف في الوقت الحالي إلى حماية المعدات النووية من الضربات الأمريكية وليس إعادة بناء قدرات تخصيب اليورانيوم. أفادت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الزراعة والري السودانية تراجع الوارد اليومي لبحيرة خزان روسيرس من 207 ملايين متر مكعب إلى 129 مليون متر مكعب يوميا. هذا الأمر الذي انعكس مباشرة على انخفاض التصريف خلف الخزان ومحطات الشرب الرئيسية في البلاد.

قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها بعد الحرب مع بعض دول الجوار التي دعمت قوات دعم السريع. ودعا وزير الخارجية السوداني كل الذين يحملون السلاح بجانب قوات دعم السريع إلى العودة إلى حضن الوطن والالتحاق بما وصفها بمسيرة السلام للمضي نحو إعادة إعمار البلاد. في أوروبا أجبرت حرائق الغابات أكثر من 200,000 شخص على إخلاء منازلهم في فرنسا وإسبانيا مع استمرار اتساع رقعة النيران. وأعلنت السلطات الفرنسية إجلاء 141 شخصا من إقليمي جيروند، وأيضا حيث أخلت إسبانيا نحو 60,000 شخص من المناطق المتضررة وسط مواصلة فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق.

في نهاية النشرة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. مسؤولان عسكريان في اليمن يفيدان لرويترز باستهداف القوات الجوية مواقع للحوثيين في مأرب والجوف. وفي سوريا 35 وفاة و30 جريحا جراء اصطدام حافلتي ركاب على طريق تدمر ودير الزور. ترامب يدرس مع مستشاريه خطط تكثيف الضربات الجوية ضد إيران. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وتجبر أكثر من 200 ألف شخص على الإجلاء. تحية لكم، إلى اللقاء.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ.
1: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا، لماذا اخترت هذا الطريق؟
4: مناس avec des tirs réels la Kalachnikov au moins heureusement j'ai pas été atteint.
3: تفجير طائرات اليو تي اي عام 89، لماذا طال التحقيق في هذه القضيه؟
4: يا un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Panama 103. Voilà, pendant mon suivi. C'est-à-dire qu'il y a au-dessus de l'Ockerbie, les deux sont liés maintenant, on le sait.
3: قضية كبرى مهمة اشرفت عليها، الفنزويلي كارلوس.
4: Vous avez un service de renseignement, que ce soit la France ou le service, n'oublie jamais les actions conduites par leurs agents.
3: هاجمات 11 سبتمبر، قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
2: بلا تحفظ الليلة 11:30

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سجال، وما زلنا في حديث الأساطير وفي حديث الأضابير التي حفظها لنا التاريخ واعتورتها أيدي الرواة وشكلتها فرشاة الرسامين، رسامي الخيال، وما أعظمهم من رسامين، لأن الخيال هو نصف الإنسان إن لم يكن أكثر من هذا النصف. الإنسان لا يحيا بالعقل وحده، بل إنه يصنع خياله، وهذا الخيال يصنع الواقع، والواقع يصنع الخيال، وهكذا في دائرة لا تعرف مبتداها من منتهاها. شخصيتنا اليوم والتي هي ينبوع من ينابيع الخيال العربي بل العالمي، لأن الفرنسيين أيضا اهتموا بشخصيتنا وألفوا عنها، عن البطل اليمني سيف ابن ذي يزن، وهو أحد كبار ومشاهير ملوك اليمن، رغم ما أحاط بهذه الشخصية من غموض وشد وجذب. هذه الشخصية يتم استحضارها من حين لآخر، وبالذات استحضرت في الأدبيات اليمنية الوطنية كرمز للمقاومة ورمز لرفض الغزاة الأجانب، لكنها لم تشتهر في اليمن بقدر كأسطورة ملحمية يرددها الرواه والحكواتية بقدر ما اشتهرت في أمكنة أخرى ستأتي معنا في هذا السياق. إذن عن سيف بن ذي يزن والأسطورة والواقع والتوظيف والسياسة والخيال واليمن، اليمن السعيد أو الذي كان سعيدا ونرجو أن يكون مستعيدا لسعادته. هذه يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي، حياك الله أستاذ توفيق.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله وشهر كريم، كل عام وأنتم بخير.
0: الله يبارك فيك وشهر كريم على الجميع. لسائل أن يسأل أو يستغرب يقول لماذا أنتم معلقون بأهداب الماضي وكأنكم لا أرجل لديكم تمشي على أرض الحاضر؟ لماذا نتعلق بشخصية وجدت قبل الإسلام وأحاطت بها الأساطير وربما الأوهام لدى البعض كشخصية

0: سيف بن ذي يزن، لماذا التعلق بسيف بن ذي يزن واستحضاره؟
1: أهلا وسهلا. بداية أقول أنه التعلق اليمني بالتاريخ اليمني، تعلق المواطنين اليمنيين بالتاريخ اليمني كاستلهام للماضي ودروس من الماضي، بحيث أن يعطينا دافع للمستقبل وللحاضر أيضا. كهذه الشخصية الكبيرة والعظيمة نستحضرها دائما عند مشاكلنا، عندما نمر باحتلالات مختلفة، سواء كان الاحتلال الأول الاحتلال الحبشي أو الاحتلالات عبر التاريخ إلى اليوم. وبالتالي نحن نأخذ دروسا من هذا التاريخ، ونستلهم الشخصيات التاريخية التي كان لها دور كبير في تحرير اليمن في الزمن الماضي، بحيث أننا نوثق للحاضر ونطمح بأن تكون هناك شخصيات أخرى حاضرة تحررنا من الاحتلال الذي نعيشه نحن اليوم، وهو الاحتلال الإمامي الذي طال أمده ويتجدد ما بين فترتين وأخرى. كل قرن تقريبا يعود من جديد بصور مختلفة وأسر مختلفة، وله نفس العمق الذي كان سابقا أيام الفرس في الفترة الماضية. سيف بن ذي يزن عندنا شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستلهمه في كل موطن من أسرة عظيمة، من الأسر الحميرية الكبيرة التي كان لها باع وتاريخ كبير في اليمن، أحدثت نهضات مختلفة في التاريخ اليمني بشكل عام، وما زلنا إلى اليوم متكئين على الثقافة التي كرستها الثقافة الحميرية عبر النقوش المختلفة التي ورثناها، وإلى اليوم نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي هي تعتبر في الحقيقة لب الحقيقة، وتعتبر الأساس في يعني أعطتنا أسماء الشخصيات المختلفة، أعطتنا الأحداث المختلفة، أعطتنا التواريخ المختلفة، بحيث أننا لا نتكئ إلى روايات فقط شفوية أو روايات أسطورية بقدر ما نتكئ إلى هذا الإرث العريق والماضي من ناحية النقوش اليمنية الكبيرة المختلفة التي وجدت في كل سهل وفي كل وادي وفي كل جبل وفي كل حتى في الصحراء وجدت هذه النقوش، بما يعني أننا أمام إرث تاريخي كبير لدول مختلفة، سواء كان عبر الأسر الحميرية أم الأسر السبائية أم الأسر المختلفة ما بين هاتين الأسرتين.
0: أنت قلت لي أستاذ توفيق أنك أيضا تستطيع التعاطي مع خطوط المسند القديم، المسند اليمني المنقوشة على الصخور، وهذه ميزة بصراحة نعتبرها للباحث أن يستطيع قراءة هذه الخطوط. فعن عصر سيف بن ذي يزن مثلا، سواء ما قرأته في الخطوط أو ما قرأته في الكتب، يعني بعيدا عن سيف نفسه، حدثنا عن العصر الذي عاش فيه سيف.
1: سيف بن ذي يزن والأسرة اليزنية أساسا تنتمي إلى منطقة حبان في شبوة، من أساسية المنشأ وأساسية التكوين لأسرة يزنية لقصرهم يزأن، ولذلك سموا بذي يزأن نسبة إلى القصر والمحفظ الذي أنشأوه في مدينة عبدان. ومن هذه كما دونتها النقوش اليمنية، ونحن إذ نتحدث عن النقوش اليمنية أيضا نمزجها من ناحية السرد التاريخي للمؤرخين، بحيث أننا نستبين الحقيقة من الواقع. إذا كانت هذه النقوش نعتبرها هي الحقيقة الثابتة،
0: نعم،
1: لأنها دونت في عصرها ودونت الحدث في وقته، بعكس الرواة الإخباريين الذين إما أن ينقلوا بالتواتر وإما أن تكون إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فيها مبالغات وإما أن تكون خاطئة، لكن النقوش لا تتحدث إلا عن الحقيقة. وبالتالي نحن يعني في بحثنا نميل إلى النقوش أكثر من الجانب الروائي السردي التاريخي.
0: الغريب أستاذ توفيق، أنا تعرف وسبق ناقشنا حتى الكلام هذا، ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة، دعنا من سيف بن ذي يزن، أتكلم بشكل عام التبع اليماني والكلام هذا، لدرجة أنه يعني في أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق، أنه مثلا غزوات ملوك اليمن القديمة وصلت إلى أواسط آسيا وإلى ضفاف الأطلسي وما إلى ذلك. يمكن هذه من الروايات

اللي ذكرتم أنت الإخباريين، الإخباريين واتهم بعض هؤلاء الإخباريين أنهم يعظمون أو يؤسطرون من شأن اليمن بزيادة يعني أكثر من لازم، في حين أن النقوش، أنا لا لست خبيرا ولا أعرف، لكن مثل ما تفضلت حضرتك ربما هي أكثر واقعية

0: لا نغفل أنه ربما إلى اليوم بعض النقوش لم تستكشف التي تتحدث عن جميع الأحداث. هناك نقوش تحدثت عن أن وصل مثلا التبع اليماني مع أبي كرب أسعد وصل إلى شمال الجزيرة العربية بجيوسه وغزا المناذرة.
1: هذا معقول؟
0: هذا نعم
1: هذا معقول لأنه فضاء يعني
0: ووصل نعم وصل إلى مناطق الحيرة مناطق الفرس في الزمن الماضي. ولكن هناك امتدادات أيضا امتدادات كانت تأثيرات تجارية وتأثيرات سياسية أيضا، لأننا نتحدث أيضا عن وجود النقوش اليمنية والسبائية في الحبشة، مملكة عدوليا، معبد يحا، هذه كلها تذكر أسماء الأعلام والشخصيات السبائية القديمة تتحدث عن القرن العاشر قبل الميلاد. حتى أنه وردت في الأساطير المختلفة سواء كانت الأساطير الحبشية أو حتى ما ضخم عند الروائيين من قصة بلقيس.
1: نعم. ملكة بلقيس ليس لها حضور في النقوش، الاسم اسم بلقيس نفسه.
0: فعلا كنت سأصل إلى هذه النقطة. بلقيس في الروايات التاريخية الروايات الإخبارية، لكن عند النقوش لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. وبلقيس هذا اسم مستحدث استحدثه الروائيون ابتداء من الحسن الهمداني وما قبل الحسن الهمداني إلى ما بعده، فثبت الاسم على أنه هي ملكة سبأ المذكورة في القرآن الكريم. لكن النقوش اليمنية ليست كلها إلى الآن مستكشفة حتى نقول أنه لا توجد نهائيا، ولا نستطيع أن نقول أنه قد وجد.
1: لا زال في علم
0: لا زال نعم، لأنه حتى البحث التاريخي
1: نعم عفوا
0: البحث الآثاري التاريخي اليمني لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية إلى اليوم. تخيل مع غزارة هذه النقوش وصل تقريبا إلى 33,000 نقش موجودة على يعني في على ظهر اليمن في أرض اليمن وأراضي خارج اليمن، لكن هذه كلها أيضا تنبئ على أن هناك نقوش أخرى لا بحاجة إلى البحث.
1: 33,000 نقش؟
0: نعم. هذا
1: أعتقد اليمن يحفل ب
0: هذا ما ثبته
1: مئات الالاف اكيد يعني. لا قصدك انت اللي درست يعني. نعم. تقصد التي درست؟
0: نعم التي درست وموجوده وبينت حقائق كثيره مختلفه للتاريخ اليمني. وهناك نقوش لم تستكشف، بعض احيانا الرعاه يستكشفونها عبر الصدفه، واحيانا الباحثين عبر الصدفه، واحيانا وايضا لا تنسى عن ان هناك كانت حملات مختلفه تضيع بعض النقوش اليمنية.
1: وعدم الاستقرار السياسي. نعم. وعدم هذا ايضا يعني يمنع ويعرقل المسحيات الاثريه وحداثه هذا العلم علينا نحن كعرب. هذا العلم أتانا من الخارج يعني، التنقيب الأثري العلمي قصدي يعني
0: المنهجية. أما
1: المنهجية طبعا
0: المنهجية طبعا لأنه كان في هناك يمنيون شخصية يمنية تقرأ النقوش من قديم الزمان، على سبيل المثال نشوان الحميري، الحسن الهمداني وغيرهم كثير.
1: نعم. وأظن حتى اسم سيف بن ذي يزن لم يرد بغزارة في النقوش. دعنا نشاهد هذا البطاقة عن سيف ثم نكمل النقاش.
2: سيف بن ذي يزن ملك حميري في القرن السادس الميلادي، جرت أسطرة قصته بعد تحريره اليمن من الغزو الحبشي. حكم من قصر غمدان في صنعاء أجزاء واسعة من اليمن الحالي. رغم أن النقوش اليمنية لم تذكره على الإطلاق، فإن اسم أسرته ورد في نقش عبدان الكبير السبائي باسم ذو يزأن. كما لا توجد أي مواد أثرية تثبت قصة استجلاب الفرس لحكم اليمن على يديه، إلا أن المصادر الإسلامية مثل ابن هشام والهمداني تتفق مع المصادر البيزنطية مثل كتابات القديس فوتيوس القسطنطيني على وقوع هذا الغزو. ويرى ابن الأثير أنه هو معد يكرب ابن سميقع ذو يزن المذكور في نقش مسلة أبرهة. وبعيدا عن المصادر التاريخية اعتبرت سيرته ملحمة شعبية شاعت في الأقطار العربية وحملت طابع البطل القومي والمخلص الذي طرد الغزاة. ترددت قصته في أنحاء العالم ووصلت إلى ماليزيا على يد المهاجرين اليمنيين منذ قرون، وتكررت صورته في الأدب اليمني الحديث بصفته رائد أول حركة تحرر وطنية، كما ظهر في أعمال تلفزيونية واتضت مكانته كبطل قومي.
1: ورد في هذا التقرير الإشارة للاسم الحقيقي لسيف. أنا يعني

0: سيف ليس هو اسمه الحقيقي يعني، أليس كذلك؟
1: نعم، سيف كما اعتبره الهمداني لقب، لقب بمعنى أنه مقدام والحامي على قومه بهذه الصفة، لكن اسمه عند كثير من الرواة، مثلا عند الهمداني لقب رجل اسمه إشراحبيل بن عامر، هذا عند الهمداني، وبينما هو عند ابن الأثير معدي كرب ابن النعمان بن عفر، وعند نشوان الحميري سيف بن النعمان، وهو عند ابن إسحاق أبو مرة يعني كنيا لسيف بن ذي يزان، وعند ابن خلدون معد بن كرب، معد كرب هو سيف بن ذي يزان، لكن النقوش تنتهي لصفات مختلفة عند معدي كرب ابن السميفع أشواع، وهذا هو الاسم الذي هو يعني أكثر عند الإخباريين أو عند الباحثين، هذا هو الاسم ربما يكون الحقيقي لسيف بن ذي يزن الذي هو لقبه سيف بن ذي يزن، لكن الاسم الحقيقي
0: هو سيف بن ذي يزن هو اللقب هو نعم وليس هو الاسم.
1: معدي كرب بن السميفع بن أشواع، هذا السميفع بن أشواع هو أساس النضال ضد الأحباش وأساس تحرير اليمن قبل سيف، باعتبار أبيه لأنه ورث لابنه،
0: يعني الابن ورث من أبيه.
1: نعم
0: السميفع هذا ورث من
1: أبي السميفع، معدي كرب ورث من السميفع النضال ضد الأحباش.
0: ونحن سنرث الآن فاصلا سريعا، أورثنا إياه المخرج أو السيدة المخرجة، ثم نعود بعد الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا أيها الكرام.

الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: مرحبا بكم من جديد. الحديث عن أسطورة سيف بن ذي يزن وسيف بن ذي يزن بين الواقع والخيال. شريكنا كان وما يزال الأستاذ توفيق السامي الباحث اليمني. الرواية الحبشية ردا على الرواية المصرية حول سيف بن ذي يزن, ولفتني صراحة ولفت الكرام والكريمات إلى أنك أثناء مطالعتك للأسطورة الحبشية أو النسخة الحبشية من هذه القصة كذلك والنسخة المصرية حضور قضية النيل بقوة, يعني قبل الإسلام نتكلم, بين مصر وبين الحبشة كان ملف رئيسي, فأكمل لي على هذه النقطة لو تكلمت.
1: نعم, هذه مشكلة مزمنة بالنسبة لأفريقيا وبالذات مصر والسودان والحبشة, لأنه كان الإمبراطور يومها الذي ألف هذه الأسطورة يهدد مصر بقطع مياه النيل من أعالي جبال الحبشة. هذه ناحية. أنا أريد أن أنبه إلى نقطة أنه الأحباش أو يعني الأثيوبيين يعتبرون أنفسهم جزءا من اليمن للتاريخ القديم, لأنه هنا في أيام مملكة سبأ السابقة في القرن العاشر قبل الميلاد والقرن التاسع تأسست هناك مملكة اسمها مملكة عدوليا, وأسسوا أيضا لهم معبد يحاء, والمعبد هذا نفس معبد أوام في مارب, نفس الشكل.

0: نفس التأسيس، نفس النقوش، نفس الشخصيات التي تذكر في النقوش الحبشية إلى هؤلاء. وبالتالي أنه يعني حتى كثير من اليمنيين سواء كانوا باحثين أو مطلعين يذكرون أن الاحتلال الحبشي لليمن عبارة عن عودة الأبناء إلى احتلال الوطن الأم، هذا يعني للتوسع، وهو كان للسيطرات على التجارة العالمية والطرق التجارة العالمية في حينها. هناك نقطة مشتركة ما بين شخصيتين وملكين من ملوك اليمن، الملوك الحميريين تحديدا، في تثبيت الاحتلالين، الاحتلال الحبشي والاحتلال الفارسي. فمثل ما ثبت يعني أو استقدم سيف بن ذيازن الاحتلال الفارسي لليمن، وطبعا لم يكن يقصد أنهم يريد يحتلوا، ولا إنما يعني
1: حصل،
0: وإنما استنجد بهم ليخلصوه فانقلبوا بسبب ضعف المملكة في حينها. هناك ملك يمني في القرن الأول الميلادي، ومنهم من يذكره في القرن الثاني الميلادي، اسمه نهفان، الملك علهان نهفان. هذا هو أول من أسس الاحتلال الحبشي لليمن في القرن الأول الميلادي. استنجد أيضا بالأحباش لأنه نصب نفسه ملكا على مملكة سبأ، وبالتالي استعان بالأحباش على الملوك سبأ البقية حتى لا يزيحوا من الملك، فقام فعقد اتفاقية دفاع مشتركة مع الأحباش، ومن هنا بدأ الاحتلال الحبشي. فمثلما أسس سيف بالنقطة السابقة للاحتلال الفارسي فيما بعد، كذلك أسس الملك نهفان للاحتلال الحبشي.
1: بس العلاقة بالحبش أقدم من الفرس يعني. طيب هل هؤلاء الفرس الذين قدموا مع وهرز في حملة سيف بن ذي يزن هم الذين سموا لاحقا بالأبناء، طائفة الأبناء أو قسم أو شريحة الأبناء؟
0: نعم،
1: وأصبحوا جزء من المكون اليمني لاحقا.
0: نعم، هم سموا بالأبناء أبناء الفرس، وبالتالي مناطقهم معروفة إلى اليوم، منطقة الأبناء
1: إلى اليوم يسمون الأبناء؟
0: نعم، في بعض المناطق لا تزال مناطق الأبناء موجودة، في تقريبا في منطقة نهم والمناطق المجاورة لها خارج صنعاء، خارج المدينة، مدينة صنعاء. إلى اليوم هناك الأسر الفارسية موجودة إلى اليوم، في يعني الألقاب تجدها، يعني مثلا ألقاب إمامية لكنها الألقاب فارسية، مثلا أبناء القرموزي، أبناء الطبري، أبناء الديلمي، في صنعاء القديمة حارة الطبري، حارة الديلمي، وهكذا.
1: طيب الآن سنستعرض مادتين الحقيقة، وسأركز على التناول الدرامي والأدبي لها، بس خلينا نشوف هذه أول.
2: هذا سيف أول ما حاول يستعين بالرومان ثم خذلوه، لأنه دين الأحباش هو دين النصارى، يعني بيلتقي الرومان مع الأحباش فرفضوا يعينوه. سيف بن ذي يزن بده يخرج الأحباش من اليمن، فراح استعان بكسرى.
3: وكان ذو يزن هو الذي قاد المشروع الوطني والقومي لتوحيد اليمنيين، بل ولتوحيد عرب الجزيرة بالكامل، من أجل مقاومة الأحباش وإخراجهم من اليمن.
1: حسناً، هذه مادة يمكن مر علينا نقاش حول بعض القضايا، إلا إذا كان لك تعليق بعض المواد السابقة اللي أشارت لقصة لا ندري عن صحتها حقيقة، أن وفد قريش أنه وفدوا إلى سيف وهنوا بالانتصار بزعامة عبد المطلب.
0: نعم، لم تكن للعرب في حينها مملكة خاصة وملكا معروفا خاصا للعرب بشكل عام، وبالتالي كان اعتبار انتصار سيف بن ذي يزن وانتصار المملكة وانتصار اليمن في ذلك الحين هو انتصار للعرب بشكل عام، لأنه تقريبا هناك بعض القبائل شاركت بطريقة أو بأخرى لتخليص اليمن من الغزو والاحتلال الحبشي، وبالتالي جاءت الوفود العربية لتهنئة سيف بن ذي يزن، ومنهم وفد قريش برئاسة عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك إشارات على أنه سيف بن ذي يزن بشر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر عبد المطلب على وجه الخصوص. حتى صحيح أن القصة ليست مثبتة بتلك الدلائل يعني الثابتة القوية، لكنها
1: تروى
0: تظل طريق من الطرق يعني التي يؤخذ بها، لأنه يعني عبد المطلب نفسه وثم بعده ابنه أبو طالب يعني لم يكن ذلك الاهتمام الكبير بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أبو طالب لما لحق الرسالة لم يسلم.
1: لا، وعلاقة قريش باليمن علاقة قديمة، رحلة الشتاء والصيف. يعني كانت العلاقة باليمن والشام أيضا في البعد التجاري مثل ما تفضلت، وهذا لفت انتباهي قبل أن استعرض المادة المقبلة ذي. حضور

0: اليمن في الصراعات القديمة، يمكن اللي هذه اللي سجل لنا في التاريخ، يمكن في قبلها لا نعلم، حركة التجارة كانت تأتي من الشرق إلى الغرب، يعني من آسيا والصين والكلام هذا، وتذهب إلى أوروبا القديمة مرورا بهذه المنطقة. فكأن قدر اليمن منذ فجر التاريخ أن يكون ميدانا لهذه الصراعات بسبب موقعه الجغرافي المميز. يعني كأننا نقول كأن التاريخ يعيد نفسه يعني بصور مختلفة. يعني
1: نعم، هناك نقوش يمنية وجدت في غزة ووجدت في مصر ووجدت في جزر اليونان ووجدت في مناطق مختلفة للتجارة اليمنية والامتداد اليمني
0: طبعاً.
1: حتى أنه القرآن الكريم نفسه دون قصة المملكة اليمنية، مملكة سبا.
0: نعم.
1: وقال يعني
0: بلدة طيبة ورب غفور.
1: لا، هو ذكر أنه يعني القرى الظاهرة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وهي المحطات التجارية.
0: نعم. نعم.
1: من ابتدأت من من من مأرب إلى معين إلى يعني
0: إلى النجران،
1: إلى الفاو، إلى كندا، إلى المناطق هذه المختلفة، إلى دادن العلا، وصلت إلى هذه المناطق. وبالتالي هذه هي القرى الظاهرة، بمعنى المدن الظاهرة والمراكز التجارية.
0: جميل.
1: هذا كان شمالا. أما غربا فقد ذكرنا في الحبشة مملكة عدوليا مع بدياحة، المناطق هذه أيضا كانت مناطق تجارية أسست بعد المحطات التجارية، أسست الممالك هذه.
0: يعني خطوط التجارة هي التي أنشأت هذه التجمعات وهذه المدن.
1: بالضبط.
0: وأنشأت العلاقات الدولية أيضا سابقا.
1: نعم.
0: يعني هذا كاعتذر بموضوع النصرة الدينية.
1: نعم.
0: إمبراطور الروم، لكن في الحقيقة كان القصة تجارية.
1: صحيح.
0: طيب خلينا ننتقل إلى منحة أو زاوية أخرى، نحرك الكاميرا حتى نرى هذه القصة من زاوية أخرى، وهي زاوية الأدب وبعدين الدراما.
2: يمنيون يا أروى ويا سيف ابن ذي يزني، ولكن برغمكما بلا يمن، بلا يمني، بلا ماض، بلا آت، بلا سر، بلا علني.
0: أنا أيضا أثرت أن حتى لا تخونني الذاكرة أن أكتب هذه الأبيات أيضا للدكتور عبد العزيز المقالح، كان رئيسك في الجامعة.
1: نعم.
0: حينما كنت طالبا
1: جامعة صنعاء. نعم.
0: حينما كنت تدرس الأدب
1: كنا ندرس عنده. نعم.
0: أدب والتاريخ
1: تعالى.
0: طبعا هو عالم من أعلام اليمن الشهيرة. نعم. يعني من أعلام العرب في الأدب.
1: في الأدب. نعم.
0: وله قصيدة اللي هي أشرت لها أنت في تضاعيف حديثك الماضي حول سيف بن ذي يزن، منها يقول: سفحنا عند ظل الدهر تحت قيودنا ألفا، سفحنا عند ظل الدهر تحت قيودنا ألفا، ونصف الألف من أعوامنا العجفة، وأنت مشرد وبلادنا تدعوك وسيفا. فهذا الاستحضار ملفت حقيقة. طبعا مر معنا العلم الكبير الشاعر الفخم الضخم عبد الله البردوني بصوته
1: رحمة الله عليه.
0: فاستحضار شخصية سيف كأنه ترافق مع يقظة الوعي اليمني الجديد بفكرة الوطن والقومية والجمهورية الآن، أو الهوية اليمنية بالضد من الهوية الإمامية المتجاوزة للحدود. يعني هل هذا الاستحضار لشخصيته حديث مع هؤلاء الأدباء والنخب اليمنية؟
1: الاستحضار قديم جديد، يعني حتى الشعراء الأولين نشوان الحميري وما بعد نشوان الحميري استحضروا سيف بن ذي يزن في كثير من أشعارهم، وكذلك في العصر الحديث الأعلام اليمنية والشعراء اليمنيين أيضا أوردوا هذه أو استحضروا قصة سيف بن ذي يزن، فكانوا يكتبون لها بشكل أو بآخر الاستنجاد. نحن رأينا من قصيدة أولا عبد الله البردوني من ناحية الوصف والرمزية التي يتحدث فيها عن سيف بن ذي يزن، لأنه عاصر التحرر الوطني في أثناء ثورة 26 سبتمبر. ثم بعد ذلك أيضا الدكتور عبد العزيز المقالح كانت رسالته أشبه باستنجاد أيضا، ويحكي مرارة الواقع التي وصلنا إليها. أيضا الشهيد محمود الزويري رحمة الله عليه هو ذكر استحضر سيف بن ذي يزن، ولكن من بوابة أخرى على الضد من
0: كيف؟
1: ذكر عن العقدة اليزنية والاتكالية على الخارج. يعني هو استحضر من هذه النقطة على أنه الاتكالية عدم الوثوق بالشعب اليمني، وبالتالي نجد أن كان الشهيد الزبيري رحمة الله عليه يخاطب الشعب دائما لعله يستنهض الهمام ويستنهض القادة من بينهم ولا يتكل على الخارج كثير.

0: إيران، فهو يريد أن يبعث شخصيات كشخصية سيف بن زيزان من الداخل اليمني، وبالتالي نحن هنا يعني اليمنيون بشكل عام يعني كانت هناك لنا نظرات سلبية لبعض الأحداث التي يعني طرأت بعد ذلك عن سيف بن زيزان. يعني الكثير من الناس يحملون سيف بن زيزان اليوم العقدة اليزنية والاتكالية على الخارج والاعتماد والإتيان بمحتل جديد، والمحتل الجديد هذا ثبت بعد ذلك.
1: بس أنت قلت أنه في ملك يمني في القرن الأول الميلادي استعان بالأحباش.
0: نعم، أنا
1: قبل سيف بن زيزان بست قرون يعني.
0: أنا ذكرت لك هنا من باب المقارنة نعم كيف بعض الناس يعني يستعين ربما لفترة ولا يدرك أنه ربما يعطي انقلابا واستعانة تظل أمد الدار احتلال آخر يعني.
1: نعم.
0: وهذه مشكلتنا تماما.
1: نعم.
0: يعني من يريد أن يلعب في اليمن كثر بسبب الموقع الجغرافي، بسبب المناطق التجارية، بسبب مضيق باب المندب، الطرق يعني البحر الأحمر وما إلى ذلك يعني.
1: نعم. والتاريخ دوما يعيد نفسه.
0: نعم.
1: أريد أن أختم بموضوع الدراما. كيف شفت الدراما؟ نعمل عنه مسلسل هو أردني أعتقد في القديم، ثم مسلسل سوري، هل ما أدري إذا في شيء يمني ولا لا. عموما كيف تشوف الدراما؟ كيف تناولت شخصيتها؟
0: الدراما لا تزال ضعيفة حتى الآن في تناول، بالذات الدراما اليمنية لا تزال ضعيفة، ولم يعني في يوم من الأيام تعطينا دراما حقيقية عن شخصية حقيقية يمنية. وبالتالي جاءت درامات من مناطق مختلفة. في عام 1982 كانت هناك دراما مثلة لقصة سيف بن زيزان أردني، وفي عام 2003 هو مسلسل سوري لكن بمشاركة يمنية تحت إشراف المرحوم مطهر الإرياني رحمة الله عليه، وتمويل من الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.
1: علي عبد الله صالح مول العمل.
0: نعم، مول العمل بمليون دولار، وكان مليون دولار عندنا في ذلك اليوم كثير، حتى أنه كلنا انتقدنا هذا العمل لأنه أساء إلى اليمن أكثر مما يعرف الشخصية، لأنه اعتمد على الأسطورة والخيال الميتافيزيقية، هذه الإشكالية والفانتازيا هذه أساءت كثيرا، لأنه عبارة عن أنه كان العالم الجن وعالم الأسطورة وعالم الخيال هو الذي حرر اليمن وليس الشخصية اليمنية على طبيعة الحال. هذه هي الإشكالية. اليوم هناك في بعض إشارات، ربما نستنهض مستقبلا على العمل الدرامي لهذا الجانب، حتى أنه المسلسلات الدرامية الأخرى سواء كانت بالقيس أو غيرها كانت مسلسلات مصرية، مسلسلات إيرانية.
1: قلنا أنه أكبر
0: واليمن
1: أسطورة للسيف بن زيزان في مصر، ولدت في عهد المماليك اللي أشرت ذات المجلدات الضخام، وليس في
0: نعم القرن الرابع عشر الميلادي، وبالتالي صار حتى المصريون يمثلون هذه الصورة في أكثر من عمل درامي.
1: لفت انتباهي رحمة الله عليه عبد الله صالح، يعني كان ممكن يعمل زي القذافي لما عمل عمر المختار، بس ما زبطت معه الله يرحمه.
0: يعني الإشكالية عندنا في الشخصية اليمنية للأسف الشديد، حتى اليوم موجودين حتى في السياسة اليمنية، لا يمكن أن يمولوا عمل درامي حقيقي يستنهض القومية اليمنية ويستنهض التراث اليمني، بالرغم أنه هناك أموال كثيرة تبدد خارج الأعمال الأخرى هذه. اليوم في شراكة بالأمس يعني كانت عرضت قناة يمن شباب أول عمل درامي مع عمل عن تاريخي عن سيف بن زيزان، فكانت التناول أمس تناوله
1: والله هذا زين.
0: نعم،
1: الحافر على الحافر هذا
0: تحت عنوان ملوك اليمن، فكان أمس
1: عمل درامي يعني
0: عمل درامي اللي عمل سيف بن زيزان.
1: تمام،
0: يعني يعتبر الدرامي بالرواية التاريخية
1: يسمى ديكو دراما، يعني مزيج بين الوثائقي. نعم. والدرامي. أشكرك أستاذ توفيق السامعي، الحديث لا يمل، وعبق اليمن وبخور اليمن ورائحة اليمن وجبال اليمن وأساطير اليمن، مادة أو ينبوع ثر لا يمل منه الناهلون. أشكرك أستاذ توفيق، كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على هذا التطواف حول صاحبنا سيف بن زيزان وتطوافه بين الروم والفرس لإنقاذ اليمن، ولكنه انقذها من محتل لمحتل آخر. مع السلامة.

0: الأسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمل

0: محمود بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار، في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل الدلهوم رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذافة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
5: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. مسؤولان عسكريان في اليمن يفيدان لرويترز باستهداف القوات الجوية مواقع للحوثيين في مأرب والجوف. ترامب يدرس توسيع ضرباته على إيران ويتوعدها بتدمير كامل إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات. مقتل 35 شخصا وإصابة 30 في حادث تصادم حافلتين على طريق تدمر دير الزور في سوريا. أوكرانيا تقول إنها استهدفت سفنا في بحر قزوين تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران. إجلاء أكثر من ربع مليون شخص بسبب حرائق الغابات في إسبانيا وفرنسا. نبدأ هذه النشرة من اليمن، حيث التطورات الميدانية اللافتة هناك على عدة جبهات. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهم من القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف. في السياق، أفاد التلفزيون اليمني باستهداف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة حوثية في المحافظتين، كما أعلن عن هجمات أخرى على مواقع للحوثي في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر في مأرب والجوف. التلفزيون اليمني أكد أيضا مقتل عدد من عناصر الميليشيات الحوثية باستهداف مواقعهم في المحافظتين الواقعتين شرق وشمال شرق صنعاء. نتابع التطورات من مأرب مع مراسل العربية محمود الحميدي. محمود، ما آخر التطورات المتعلقة بهذا القصف لمواقع الحوثيين في مأرب والجوف؟
1: نعم، الساعات الماضية شهدت غارات مكثفة على مواقع الميليشيات الحوثية في عدة مواقع في محافظتي مأرب والجوف. الطيران اليمني استهدف عدد من الآليات العسكرية ومخازن الأسلحة للميليشيات الحوثية في جبهات جنوب مأرب وغرب مأرب، حيث أقدمت الميليشيات الحوثية خلال الأربع الأشهر الماضية على تكثيف تواجدها العسكري في هذه المواقع والدفع بآليات عسكرية وأيضا تحصينات في هذه المواقع. هنالك تعامل مع هذه الأهداف سواء تكونت عسكرية أو منصات إطلاق صواريخ في الجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية والجبهة الغربية من محافظة مأرب. نتحدث عن مواقع محددة وتحديدا في مديرية الجوبة وتحديدا جبل حرة في مديرية الجوبة، حيث تم استهداف منصة إطلاق صواريخ وأيضا تم استهداف تكونات عسكرية للميليشيات الحوثية في أقصى جنوب محافظة مأرب وتحديدا في مديرية مهلية. في شمال محافظة مأرب هنالك استهداف لمنصات إطلاق صواريخ وتكونات عسكرية للميليشيات الحوثية في مديرية مجزر وأيضا في موقع الصفراء في أقصى شمال محافظة مأرب. في الجوف كانت هنالك قصف على مواقع الميليشيات الحوثية في نطاق الشهلاء، وهي مواقع صحراوية وهي عبارة عن جبهات حدودية للجيش الحكومي في مواجهة الميليشيات الحوثية وبالقرب من منطقة الريان في محافظة الجوف. هذه هي الأهداف التي تم قصفها اليوم للميليشيات الحوثية والتي كثفت من تواجدها العسكري في جبهات محافظة مأرب خلال الأشهر الماضية. قيادة الجيش اليمني مع اللواء سلطان العرادة محافظ مأرب وعضو المجلس الرئاسي كانت قد أعلنت الجاهزية التامة لأي عمليات عسكرية، والجيش كان قد أعلن في وقت سابق أنه جاهز لتنفيذ أي عمليات عسكرية لأن الميليشيات الحوثية رفضت الخضوع للسلام وأرادت أن تجر اليمن بحسب مراقبين إلى حرب إقليمية.
0: طيب، فقط للتذكير، فقط ما المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في مأرب والجوف تحديدا؟
1: المناطق التي شهدت غارات هي مناطق جنوب وغرب وشمال محافظة مأرب، وهي مواقع تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. منطقة مجزر أقصى شمال محافظة مأرب، أيضا منطقة الصفراء وهي منطقة حدودية بين محافظة مأرب ومحافظة الجوف، وأيضا في مديرية الجوبة وهي مديرية تقع جنوب محافظة مأرب. هذه المناطق الميليشيات الحوثية كانت قد توغلت إليها في العام 2020 و2021 واستطاعت أن تحقق تقدم، لكن القوات الحكومية صمدت في هذه المواقع على مدار الخمس السنوات الماضية.

0: أصبحت الآن لديها الجاهزية للتقدم نحو مواقع أخرى تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في أطراف محافظة مأرب وأيضا في محافظة الجوف.
1: إذن الصورة كما تابعنا من مأرب مع محمود الحميدي، شكرا لك محمود. سياسيا، ندد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني راشد العليمي بإصرار ميليشيات الحوثي على المقامرة بمصالح الشعب اليمني، حيث اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ميليشيا الحوثي بالمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات إيران. كما تعهد العليمي بعمل الحكومة اليمنية مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية الممرات المائية بالمنطقة. واعتبر العليمي أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن، داعيا جماعة الحوثي إلى إدراك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب. قال الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية اليمنية في الساحل الغربي العميد صالح دويد للعربية إن ميليشيات الحوثي تنقل معركة إيران إلى اليمن، منوها إلى أن الكثير من القيادات العسكرية الحوثية هم أبناء الحرس الثوري الإيراني وتدربوا على أيديهم.
2: ميليشيات الحوثي وعبد الملك الحوثي ينقلون معركة إيران إلى اليمن، لا شيء من مزاعهم عن الحصار وعن غلاء المعيشة. هي معركة الحرس الثوري انتقلت إلى اليمن بأيادي الميليشيات الحوثية. يوسف المداني المزعوم رئيس أركان القوات الحوثية هو ابن الحرس الثوري، ابنهم والقيادات الموجودين في المناطق مجموعة كبيرة يعتبروا أبناء للحرس الثوري.
1: جاءت هذه التطورات بالتزامن مع تحذير ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر يهدد بتوسيع التصعيد الإقليمي وتقويض فرص السلام في اليمن.
3: The Secretary General is deeply alarmed by the resumption of Houthi attacks on commercial vessels transiting in the Red Sea and the renewed threats to maritime navigation. The attacks on commercial vessels claimed by the Houthis risk further heightening regional tensions and widening of the current cycle of escalation with the potential to draw Yemen deeper into the regional conflict. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace and cause serious economic, humanitarian, and environmental consequences across and beyond the region.
1: نتابع التحليل مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي اليمني سامي الحروبي. أهلا بك سيد سامي. الحوثيون يسيطرون على مناطق مختلفة في اليمن، لماذا التركيز على الجوف ومأرب؟
4: مساء الخير عليك أخي محمد وعلى السادة المشاهدين. كما تعلم أن ميليشيا الحوثي أداة إيرانية، وبالتالي لا تنشط هذه الميليشيات في أي جبهة إلا بقرار إيراني بحت. اليوم الحوثيين يستهدفون الجوف، يستهدفون مأرب، يستهدفون مناطق أخرى، وذلك يدل على أن ميليشيا الحوثي لا تريد سلام ولا تبحث عن سلام، وإنما تريد أن تنفذ الأجندة الإيرانية داخل اليمن بشكل عام. كما رأينا ورأيت أمس أن استهداف أو قبل 3 أيام تم استهداف ناقلة النفط السعودية في مضيق باب المندب الذي هو يعتبر شريان للتجارة العالمية والملاحة الدولية، وهذا تحدي صارخ للحكومة الشرعية وللتحالف وللمجتمع الدولي. اليوم ميليشيا الحوثي أصبحت أداة إيرانية بحتة. كانت إيران تستخدم 3 ورقات في المنطقة، ورقة لبنان وقد حيدت، وورقة سوريا أسقطت، ورقة العراق أيضا تم تحييدها. اليوم ميليشيا الحوثي تعتبر الطلقة الأخيرة في البندقية الإيرانية. كما رأينا أمس تم استهدافها من قبل طيران التحالف، استهداف منصات لإطلاق الصواريخ والطيران المسير وأيضا أنظمة الاتصالات. أيضا
1: تقصد الاستهدافات التي حصلت في الحديدة والتي أكد التحالف بأن ليس لها علاقة بحركة الملاحة في الحديدة ذاته وأن ما زال الميناء يعمل بكامل جاهزيته، ولكن هل نتحدث هنا عن ضربة فقط استباقية ردا على تحركات للحوثيين، أم أننا عدنا مرة أخرى إلى المواجهة بعد التهدئة التي استمرت لسنوات؟
4: كما تعلم أنه منذ الهدنة في عام 2022

0: والحكومة الشرعية والتحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية كانوا حريصين على إنجاح الهدنة، وكانوا يرسلون حمائم السلام للميليشيا الحوثي، وتقوم الميليشيا الحوثي بأكل كل تلك الحمائم التي تم إرسالها من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل قيادة التحالف العربي. اليوم لا حل أمام الشرعية والتحالف إلا بحل حازم وجذري والتحرك والسيطرة على الشريط الساحلي وميناء الحديدة. ميناء الحديدة هو الشريان الرئيسي الذي تتغذى عليه الميليشيات الحوثية منذ 12 سنة. كانت ميليشيا الحوثي منذ 12 عاما تقوم باستلام الأسلحة والطيران المسير والكثير من الأمور عبر هذا الميناء، وكانت المملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية حريصة كل الحرص على أن يبقى هذا المنفذ والشريان لتغذية المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، ولكن للأسف الحوثي استخدم هذا الميناء لمآرب خاصة لتهريب الأسلحة واستخدامها من إيران. إيران اليوم ليس أمامها إلا ميليشيا الحوثي، واستنفذت كل طاقاتها في المنطقة، الطيران المسير و الأسلحة التي أطلقتها والصواريخ على دول التحالف بشكل عام، الدول الخليجية تم التصدي لها وتم تحييدها. اليوم القدرة
1: تقول بأن دول الخليج قادرة على مواجهة الصواريخ التي تأتي من المصدر من إيران بشكل مباشر، فما بالك من صواريخ أخرى تأتي من اليمن. ولكن سنوات التهدئة، هل شهدت استعدادات من الجانبين لمواجهة جديدة في اليمن؟
0: كانت الحكومة الشرعية عن صدق نية والتحالف ينظرون إلى هذه الهدنة على أنها الأمل الأخير في إنقاذ الشعب اليمني والدخول في عملية سياسية شاملة، ولكن كان في المقابل الميليشيا الحوثي الإرهابية تستخدم هذه الهدنة من أجل تهريب الأسلحة وتدريب قواتها واستخدام المدربين الإيرانيين لتدريب هذه القوات والاستعداد لمراحل قادمة من الحرب، مما يعني أن ميليشيا الحوثي لا تريد سلام، وبالتالي على الحكومة الشرعية أن تحزم أمرها في هذا الجانب وأن تستعد للمعركة الفاصلة التي ستنقذ اليمنيين اليوم من المجاعة ومن القهر ومن الظلم الذي عانوه.
1: ولكن من الذي يقرر في هذه المرحلة العودة إلى الساحة؟
0: هو الحوثي بتمرده هذا وباستهداف الملاحة الدولية هو أعلن حرب، وبالتالي يجب أن ينشأ تحالف دولي وليس تحالف يمني أو عاصفة حزم أخرى. يجب أن تحارب كل دول المنطقة، وليست السعودية ولا اليمن معنية بهذا التحالف، لأن هذا المضيق أو مضيق باب المندب يعتبر شريان للتجارة العالمية واستهدافه يعتبر استهداف لكل دول المنطقة.
1: كاتب الصحفي اليمني سامي الحروبي، شكرا لوجودك معنا في هذه الساعة. أيضا في هذه الساعة ولكن بعد الفاصل، ترامب يدرس مع مستشاريه خطط تكثيف الضربات الجوية ضد إيران.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست قاية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول.

0: للدول العربية.
1: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
0: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية ويأتي الرد بتدمير لبنان.
1: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. نكمل من جديد التصعيد بالمنطقة ككل. فأثناء حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن مرجحا عدم استعدادهم للتوصل إلى اتفاق، وتطرق إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا: لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. قبل ذلك، وفي تصريحات من البيت الأبيض، أشار ترامب إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لأي اتفاق.
4: About Iran, what is the exit strategy?
5: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
6: We made a decision about the major strikes that you're referring to. Okay. Should we expect to see major strikes?
5: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
3: جاء ذلك بالتزامن مع ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز، التي أكدت أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع كبار مستشاريه وكبار أعضاء إدارته إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب الصحيفة، ناقش ترامب مع مستشاريه الخيارات المتاحة أمام إدارته في وقت تواصل واشنطن تقييم تطورات المواجهة العسكرية والردود المحتملة على التحركات الإيرانية. ومع كل هذا التهديد من قبل ترامب بضربات أعنف، نتعرف على أبرز مواقع ضربات الأمريكية على إيران خلال الليلة الأخيرة وفجر اليوم مع الزميل عبد الجليل مسعي. إليك عبد الجليل.
7: نعم محمد، مثل ما ذكرت، الضربات مكثفة وكثيفة وتتزايد رقعة الهجمات الأمريكية على إيران، وأصبحنا الآن نشاهد هجمات في الشمال، وكانت حتى في البداية في الأيام الأولى منذ عودة هذه الدفعة من العمليات، نتحدث عن أسبوعين تقريبا، كانت كلها متمركزة هنا في الجنوب الإيراني. كنا نتحدث عن مناطق بندر عباس وسيريك وجزيرة قشم. لماذا؟ لأنها مؤثرة بشكل المباشر على عبور السفن وعلى مضايقة الحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. بالفعل كانت هناك هجمات ولا تزال متواصلة على تشابهار هنا في هذه المنطقة، وأيضا على منطقة هنا، منطقة كنارك. كنارك هي منطقة مهمة جدا. لماذا؟ لأنها تتعلق بشكل مباشر بتصدير النفط الإيراني، تصدير النفط الإيراني الذي لا يحتاج المرور عبر مضيق هرمز الذي هو الآن طبعا مهددة فيه الملاحة، ورغم هناك شد وجذب بشأن طرق الملاحة البحرية التي يجب أن تسلكها السفن، لكن بعيدا عن هذا، عادت الولايات المتحدة وفرضت الحصار البحري الكامل على إيران، وبالتالي هذه المناطق هي قريبة من تواجد الأسطول الأمريكي، وبالتالي باتت تضرب بشكل كبير جدا حتى لا يتم مراقبة ولا يتم استهداف وتهديد حركة السفن العسكرية الأمريكية. لكن بالإضافة إلى كل هذا، أصبحنا نشاهد تركيز كبير على شمال إيران. ما زالت طهران ليست بنك الأهداف الرئيسي، لا نشاهد هجمات كبيرة على طهران والمؤسسات الإيرانية أو حتى ربما استهداف للقادة في طهران، لكن شهدنا خلال الأيام أو الساعات القليلة الماضية استهداف بندر أنزلي، هذه الميناء الكبير والرئيسي هنا على بحر قزوين الذي لا يزال

0: يمنح فرصة لإيران للتواصل مع عدد من الدول. هو بحر مغلق، عدد قليل جدا من الدول، لكن فعلا هو يبقى وسيلة للتجارة الخارجية. لكن هذه المنطقة، منطقة زيباكينار، هي مقر الأسطول الإيراني في بحر قزوين، تم ضربها بقوة وتم استهدافها بقوة. أيضا اليوم أو في الساعات القليلة الماضية تم استهداف هذه المنطقة، منطقة شهرود، وهنا توجد المنطقة التي تستخدم لأجل البرنامج الفضائي الصاروخي الإيراني. إلى حد الآن مناطق كثيرة تستهدف محمد، وتزيد وتتوسع، لكن إلى حد الآن لازلنا بعيدين عن الحرب في بداياتها خلال أيامها الأولى، أين كنا نشاهد آلاف الأهداف خلال ساعات. عودة إليك محمد.
1: شكرا عبد الجليل. نتابع ايضا التحليل مع المختص الشان الايراني في الشبكه العربيه موسى الشريفي. موسى الشريفي، هل تغيرت تكتيكات الولايات المتحده فيما يتعلق بالتعامل مع الاهداف وبنك الاهداف الايرانيه؟ لا نتحدث عن هجمات وصلت الى مناطق بالقرب من العاصمه طهران بعيدا عن مضيق هرمز.
2: نعم، هي بالواقع الولايات المتحدة تريد يعني بهذه الهجمات يعني ترسل رسالة للنظام الإيراني إنه الهجمات ما عادت يعني محدودة على المناطق الجنوبية التي يعني تعتبر مناطق دعم لوجستي للساحل الإيراني، لكن بالرغم من أنها تضرب المناطق الوسطى أيضا تضرب المناطق الجنوبية، كما ضربت اليوم أمس الأهواز، ضربت القاعدة 5 المقاتلة في مدينة العميدية التي فيها طائرات صينية جديدة. يعني كانت هذه القاعدة للجيش، يعني استخدمها الجيش وأسسها زمن الشاه بالسبعينات، لكن الآن فيها قسم من هذه القاعدة طيارات حربية صينية، وضربت مناطق في بهبهان أيضا في الجنوب، يعني في معسكر يسمى معسكر حسن المجتبى. على الكل، كل هذه الضربات بالإضافة إلى الحصار البحري، هذه تشكل يعني ضغط شديد على النظام في إيران كي يخضع للمفاوضات.
1: ولكن هل المسألة فقط هي ممارسة هجمات أشبه ما تكون بعشوائية لإجبار النظام إلى الجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم أن تلك الضربات هي ضربات نوعية ومؤثرة ومحددة وتستهدف الحد من القدرات العسكرية الإيرانية؟
2: نعم، هي مؤثرة، يعني كما ذكرنا كلها قواعد وليس مناطق مثلا مدنية أو سكانية، كلها يعني أماكن عسكرية مؤثرة للدعم اللوجستي للجنوب، المناطق الجنوبية. إيران كانت عمدت على هذه المعسكرات أبان الحرب الإيرانية العراقية وكثفت منها، لأنها كانت وما زالت تعتقد أن الجنوب هو أهم منطقة في إيران. حتى عندما كانوا الإيرانيين يتحدثون عن الوضع السوري كانوا يقارنونه في الأهواز، وكانوا يقولون نحافظ على سوريا، وسوريا كما خوزستان هم يسمونه طبعا الأهواز. هذه المقارنة تدل على أنه هذه المناطق مناطق مهمة جدا بالنسبة لإيران اقتصاديا، النفط كله في الجنوب، تصدير النفط من خلال الجزر، وإطلالة إيران على المواني كلها في الجنوب. إيران في الوسط ليس لديه ثروة بالواقع، كل هذه الثروات هي في الجنوب، وبالتالي كل هذه القواعد التي تشكل حزام أمني من محافظة لورستان وصولا إلى الحدود العراقية، كل هذه المعسكرات تم ضربها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل في الإحداثيات في هذه المناطق متميزين جدا حسب شهادات ميدانية تصل إلينا. مثلا عندما ضربوا الشلامشة قبل يومين، يعني كان أحد الذين قتلوا

0: أعرفه تماما، يعني قتل في منطقة مركز الحراسة بين الحدود الإيرانية والعراقية، وهذه المراكز غالبا ما تستخدمها إيران الحرس الثوري ومن جانب العراق الحشد الشعبي يعني، ولكن تسمى بمناطق الزيارات وهكذا. لذلك هذه المناطق كلها مناطق حيوية، مناطق مهمة عسكرية يتم رصدها ويتم تعيين استحداثاتها ويتم
1: ضربها. تقول بأن تلك الضربات دقيقة ومؤثرة، ولكن الصواريخ والمسيرات الإيرانية لا زالت تطلق على دول المنطقة.
0: نعم نعم، إيران تريد ترفع من كلفة هذه الحرب، ولو بإمكانها لضربت كل العالم وليس فقط دول الخليج. لديها بعض التحفظات أو الخشية من ردة فعل بعض الدول. إيران لو تستطيع لضربت تركيا، لضربت أذربيجان، لضربت كل العالم. هذا ما يأتي على تصريحات المسؤولين الإيرانيين. الإيرانيين يقولون لو النفط والتصدير والثروة والبزنس لو للجميع، لو لا يكون لأي أحد. طبعا في هذا الإطار يعممون، لكن في ضرباتهم هم فقط يضربون الدول العربية فقط، وهذا للأسف الشديد ناتج عن الكره والحسد على هذه الدول بسبب تنميتها الاقتصادية، الرفاهية الموجودة عندها. الإيرانيين عندما يزورون الإمارات أو دول الخليج، الكويت أو البحرين أو حتى السعودية عندما يأتون للحج، ينقلون كل ما موجود في هذه الدول من رفاهية ونظم، وكل هذا يعكس الحسد والغيرة الإيرانية لضرب هذه الدول.
1: مسعود الشريفي، شكرا جزيلا لك. موسى الشريفي،
2: شكرا.
1: أيضا لقي ما لا يقل عن 35 شخصا مصرعهم، وأصيب نحو 30 آخرين جراء حادث تصادم حافلتين على الطريق السريع دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سورية رسمية. وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن الحادثة وقع على طريق دير الزور دمشق بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية. بالتزامن أرسلت وزارة الدفاع السورية عددا من المروحيات للمشاركة بعمليات إجلاء ونقل المصابين والضحايا إلى مستشفى حمص العسكري جراء الحادث.

ما رديش تمام.

0: وفي دمشق استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في قصر الشعب خلال زيارة غوتيريش إلى سوريا. ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لدعم الشعب السوري، مؤكدا أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا فيما وصفها باللحظة الحاسمة بعد أكثر من 13 عاما من الحرب. تعد هذه الزيارة هي الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية إلى سوريا منذ ما قبل الحرب، وهي الأرفع لمسؤول أممي منذ عام 2009. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع الأمين العام للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن سوريا تركز جهودها على تأمين حدودها المشتركة، مؤكدا أن بلاده تمكنت من حصر السلاح بيد الدولة.
1: وفي ظل هذه التموجات الخطيرة تقدم سوريا اليوم نموذجا للرصانة الاستراتيجية والالتزام بالسلام.

فقد حصنا سيادتنا وقرارنا الوطني وركزنا جهودنا على تأمين حدودنا المشتركة حاصلين السلاح بيد مؤسسات الدولة الشرعية. هذا الموقف المبدئي يجعل من سوريا المتعافية ركيزة أساسية.

وذلك في أولى مراحل تنفيذ اتفاق الإطار لليوم الثاني على التوالي. ويعمل الجيش اللبناني على تأمين البلدة وإزالة مخلفات الحرب، فيما تكشف عودة السكان حجم الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنى التحتية وسط استمرار الجهود لتوفير الظروف اللازمة لعودة آمنة ومستقرة للأهالي. أيضا في هذه الساعة ولكن بعد الفاصل، زيلينسكي يعلن تطوير مسيرات بعيدة المدى ويؤكد التنسيق مع واشنطن لإنتاجها.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن الجيش نجح في استهداف سفن روسية في بحر قزوين، من بينها سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تشارك فيها إيران، بالإضافة إلى سفينة حربية روسية. زيلينسكي نشر فيديو للضربات عبر حسابه في إكس وأضاف أن القوات الأوكرانية قصفت أهدافا جوية تغذي الحرب بمناطق مختلفة داخل روسيا، من بينها مصنع للأسلحة في كيروف، مصفات نفط في تيومين، ومنشا لوجستية. وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، قال زيلينسكي إن كييف حصلت على معلومات استخباراتية تؤكد أن روسيا تستعد لإطلاق حملة تجنيد واسعة خلال الخريف، مشيرا إلى أن بوتين يعتزم تكثيف الهجمات.
2: لدينا معلومات استخباراتية واضحة تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة تعبئة جديدة وواسعة هذا الخريف، ورغم أن خسائرها في ساحة المعركة تفوق أعداد المجندين الجدد، فإن بوتين يعتزم تكثيف الهجمات وتوسيع نطاق هذه الحرب، ويحتاج إلى مزيد من الروس للمشاركة في العمليات الهجومية.
1: قبل ذلك أعلن زيلينسكي المضي قدما في التعاون مع واشنطن لإنتاج المسيرات، وقال زيلينسكي إن كييف تسعى إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق المبدئي بما يشمل إنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة يعتمد على التكنولوجيا الأورانية الأوكرانية في إنتاج المسيرات، مؤكدا أن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة على التحليق لأكثر من 3000 كيلومتر. معنا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل. أهلا بك حذيفة. سريعا في أكثر من موضوع، فلنتحدث بداية عن تصريحات زيلينسكي المتعلقة باستهداف شحنة أسلحة أو تعاون عسكري ما بين إيران وروسيا في قزوين. هل لنا بالمزيد من التفاصيل؟
3: نعم محمد، يعني أولا بشأن توسيع الضربات الأوكرانية داخل روسيا واستهداف السفن في بحر قزوين، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات الدفاع الأوكرانية واصلت تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل الأراضي.

0: الاقتصادي الروسية، وأوضح جهاز الأمن الأوكراني على وجه التحديد تفاصيل هذه الضربات، مؤكدا استهداف عناصر من منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 وتدمير منظومة تور M-2 ومنظومة الحرب الإلكترونية بولي-21، إضافة إلى مستودعات لطائرات FPV المسيرة في منطقة روستوف على نهر الدون. كما أعلن استهداف منصة نفطية في بحر قزوين وسفن شحن خاضعة للعقوبات، إلى جانب زورق الصواريخ الروسي مولينيا في إطار العمليات الهادفة إلى تقليص القدرات العسكرية واللوجستية الروسية. إضافة إلى ذلك،
1: لماذا استهدف الرئيس زيلينسكي الحديث
0: السفن
1: عن
0: قال أنها إيران. كانت تستخدم
1: طيب هذه النقطة بالتحديد إيران، هل يتحدثون عن نقل أسلحة لإيران؟ ماذا يعني بالتحديد؟
0: نعم، أوكرانيا تتحدث عن أن هنالك خط إمداد روسي لإيران عبر البحر الأسود وبحر قزوين، وهي تراقب هذا خط الإمداد هذا وتواصل استهداف هذه السفن وستواصل عملية المراقبة والاستهداف، وقالت أنها سوف تحد من العمليات العسكرية الروسية حتى وإن كان ذلك بعيدا عن أراضيها، وهي تقصد الحرب في إيران أو في أي منطقة أخرى، لذلك هي تحاول أن تحد من القدرات الروسية وحتى من قدرتها على
1: موضوع آخر فيما يتعلق بمخاوف أوكرانية من موجة جديدة من التصعيد خاصة في الخريف كما يقول الرئيس زيلينسكي.
0: نعم محمد، يعني أوكرانيا تراقب بشدة وبشكل جاد الداخل الروسي وتحاول أن تجمع المعلومات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. المعلومات الاستخباراتية تقول أن هنالك حملة جديدة للتعبئة داخل روسيا. هذا الأمر طبعا هو ينسحب على خطوط القتال وجبهات القتال. تعلم أوكرانيا أن هنالك، هي تعلم الأرقام للخسائر وتستطيع أن ترصد الخسائر التي تحدث في جبهات القتال سواء كان من جانبها طبعا أو من الجانب الروسي، لذلك هي تعتقد أن أوكرانيا تحاول تعويض هذه الخسائر الكبيرة على جبهات القتال، لذلك هي ستطلق هذه الموجة الجديدة من عملية التعبئة. عملية التعبئة التي ستقوم بها روسيا تقول أوكرانيا أنها تعني أن روسيا لا ترغب في إنهاء الحرب بشكل عاجل أو الوصول إلى تسوية سياسية، وإنما ترغب في إطالة أمد الحرب، والدليل على ذلك أنها تستعد بجمع اللوجستيات في تراكم الموارد في جبهات القتال المختلفة، بالإضافة إلى إطلاق موجة جديدة من التعبئة داخل الأراضي الروسية، لذلك هي تعتقد أنه يجب أن تكون مستعدة، وهي تتصرف الآن وفق هذه المعلومات وكذلك تشارك هذه المعلومات مع شركائها الغربيين وتطالب بأن يكون خط الإمداد العسكري للأسلحة لأوكرانيا يعني يكون فيه شيء من الاستعجال لوصول هذه الأسلحة قبل الخريف لتكون مستعدة للعمليات العسكرية المتوقعة
1: في المطالبة بالمزيد من الدعم الأوروبي والأمريكي. مراسل العربية حذيفة عادل، شكرا جزيلا لك. والآن إلى الموجز الرياضي وعبد الله درويش، إليك عبد الله.
2: شكرا محمد. حياكم الله مشاهدينا. اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم مشاركة الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما سيشارك الأهلي في كأس الكونفدرالية الأفريقية. وجاء في بيان أصدره الاتحاد المصري تشكيل لجنة تضم خالد الدرندلي وطارق أبو العينين وحماد الشربيني لتحديد بنود تجديد التعاقد مع الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، كما تم تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام. أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد رسميا مع المهاجم الهولندي كريستنسيو سامرفيل، وذلك بعقد يمتد لأربعة مواسم قادمة من نادي ويست هام الإنجليزي. ولم يفصح النادي السعودي عن قيمة الصفقة إلا أن مصادر إنجليزية كشفت عن بلوغها قرابة 80 مليون دولار. ومثل سامرفيل منتخب هولندا في كأس العالم 2026 وقدم مستويات مميزة، إذ أسهم في أربعة أهداف خلال أربع مباريات بعدما سجل هدفين وصنع هدفين.

0: خسر الأهلي السعودي رابع مبارياته الودية تحضيرا للموسم الجديد وذلك بثلاثة أهداف لواحد أمام فيتوريا جيمرايش في البرتغال، وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي ونال لقب دوري أبطال آسيا للنخبة. وفي مباراة ودية أخرى فاز الهلال السعودي على سان داونز الجنوب أفريقي بهدفين دون رد في مباراة جرت في النمسا استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد. أكد مدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا أن لاعب الوسط رودري سيخضع لعملية جراحية في الظهر يوم الاثنين، وعندما سئل في مؤتمره الصحفي بشأن الشائعات التي تتحدث عن انتقال محتمل للاعب إلى ريال مدريد، وصف ماريسكا الأنباء بأنها مجرد تكهنات وأن الشائعات تحيط دائما باللاعبين الكبار. وأكد موقع ذا أتلتيك أن إدارة ريال مدريد بدأت مباحثاتها مع مانشستر سيتي للتعاقد مع رودري في فترة الانتقالات الحالية، ويمتد عقد رودري إلى صيف 2027 مع مانشستر سيتي الإنجليزي. ويستعد هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني لفتح محادثات رسمية مع النادي بشأن تجديد تعاقده مع الفريق، وينتهي عقد كين قائد المنتخب الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل، ولكن يرغب بايرن في تمديد فترة بقاء اللاعب. انضم كين إلى بطل الدوري الألماني قادما من توتنهام في 2023 في صفقة ذكرت التقارير أنها بلغت 86 مليون جنيه استرليني، وحقق اللاعب نجاحا كبيرا مع بايرن حيث ساعده في الفوز بلقبين للدوري الألماني ولقب لكأس ألمانيا. نتحول إلى أخبار نادي ميلان الإيطالي، والذي جدد عقد فرانسيسكو كامارادا حتى 2031، وشارك كامارادا الموسم الماضي في 23 مباراة بالدوري الإيطالي مع ليتشي على سبيل الإعارة مسجلا هدفا واحدا إلى جانب تمريرة حاسمة واحدة. أخبارنا الرياضية انتهت، عودة الآن إليك محمد، تفضل محمد.
1: شكرا عبد الله. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الأولوية في مكافحة حرائق الغابات المستعرة قرب مدريد هي إنقاذ الأرواح، محذرا من أن إخماد النيران سيكون مسألة معقدة. وعرب سانشيز خلال زيارته لإحدى القرى الواقعة ضمن منطقة الحرائق عن تضامنه مع المتضررين، مؤكدا أن الحكومة نشرت كل الإمكانيات وستبقى إلى جانب المواطنين في حالة الطوارئ ومرحلة التعافي. كما دعا المواطنين إلى توخي الحذر واتباع توجيهات السلطات، بينما تظل المخاوف كبيرة من تفوق الكارثة في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
2: لا يزال الوضع معقدا. لدينا توقعات من وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية والمجلس الأعلى للبحوث العلمية اللذان يقدمان لنا المساعدة، وبالطبع من خبراء الحرائق أيضا. التوقعات تشير إلى أننا سنواجه ساعات صعبة، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة ما زلنا نجهل كيفية تطور الرياح وشدتها، وهل سنشهد عواصف رعدية جافة مرتبطة بهذه الحرائق. أمر واحد مؤكد، لدينا فرصة في نهاية هذا الأسبوع لمكافحة النيران.
1: حرائق الغابات في إسبانيا أجبرت وكالة ناسا على إخلاء أحد مواقعها العالمية الثلاثة للاتصالات بالفضاء السحيق، ما أثر على قدرتها على التواصل مع المسابير الفضائية. وقالت ناسا إن الحريق مر عبر مجمع مدريد للاتصالات الفضائية العميقة، وتم إجلاء جميع الموظفين على أن تقيم الأضرار لاحقا. وبسبب الحرائق أخلت إسبانيا نحو 60,000 شخص من المناطق المتضررة، وسط مواصلة فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وفي آخر المعلومات الرسمية، أجلت السلطات في إسبانيا وفرنسا أكثر من 250,000 شخص جراء الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح الغابات، وذلك بحسب السلطات التي قالت بأن عدد المجنين سنعود إليها لاحقا في فرنسا بلغوا 197 شخصا 1000 شخص. هذه العمليات كانت في منطقتين بالتحديد في جيروند ولاند مقابل 70,000 في إسبانيا، حيث تتركز الحرائق قرب مدريد.

0: أتحدث عن المجلين أو مرة أخرى. من مقاطعة لجوند الفرنسية معنا مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر. أهلا بك حسين. رصدنا معك في التغطيات السابقة التواجد بالقرب من الحرائق، كيف تجري عمليات المكافحة حتى الآن في جيرون تحديدا؟
1: ستتدخل بعد قليل محمد طائرة تابعة للجيش الفرنسي بعد أن طلب الرئيس إيمانويل ماكرون تدخل هذا الجيش. ستتدخل طائرة A400M للمساهمة في إخماد الحرائق. تشاهد خلفي المشهد، النيران تلتهم عددا كبيرا من جذوع الأشجار التي حضرها مزارعون هنا بعد أن كانوا قطعوها قبل بدء موجة الحرائق الواسعة النطاق. كانوا قطعوا جذوعا للأشجار ووضعوها على أحد جانبي الطريق هنا، لكن النيران التي تتقدم من محيط بلدة سوموس هنا في إقليم لجيروند، هذه البلدة البعيدة 60 كيلومترا عن بوردو، لم نتمكن من الوصول إليها اليوم، بل وصلنا إلى ما يبعد 25 كيلومترا فقط عن بوردو. هذا مؤشر على أن النيران تتقدم باتجاه بوردو، وهذه هي خشية السلطات المحلية في مدينة بوردو وهي كبرى مدن إقليم لاجيروند. إذن النيران تتقدم نحو بوردو التي أخلي سكان سبع من بلداتها، حتى أن بلدة ملاصقة لها وتتداخل مع أراضيها هي بلدة ميغنياك الملاصقة لبوردو أقصد، سيصار بل قد يصار إلى إخلائها. خشية كبيرة من جانب السلطات الفرنسية لناحية احتمال اتساع بؤر الحرائق. كنا أمس نتحدث فقط عن إقليم لوفاغ في جنوبي فرنسا، وأيضا عن إقليم لاجيروند حيث نحن موجودون، وعن إقليم ليلاند الواقع في جنوبي غربي فرنسا تماما كما إقليم لاجيروند. فإذا بنا نتحدث اليوم عن مناطق جديدة فيها بؤر حرائق مشتعلة، من بينها مثلا جزيرة كورسيكا التي باتت تشكل إحدى بؤر الحرائق في فرنسا. اللافت أيضا أن الحكومة مستنفرة سياسيا، وقد دعا رئيس الوزراء إلى اجتماع جديد للخلية الوزارية المخصصة لمتابعة حرائق الغابات، كما أن الشرطة في مدينة بوردو قالت إن على الذين جرى إجلاؤهم عن مناطق سكنهم عدم العودة إلى منازلهم أو مناطقهم أو قراهم تحت أي ذريعة. رئيس الوزراء قال إننا نطلب من الفرنسيين اتخاذ جانب الحيطة والحذر، فالأولوية الآن هي لحماية السكان المدنيين. قال رئيس الوزراء مساحة الأراضي التي التهمتها النيران بلغت 98 ألف هكتار. كان وزير الداخلية يتحدث أمس عن 50 ألف هكتار فقط، وقال اليوم أن عدد بل مساحة الأراضي التي التهمتها النيران وصل إلى حدود 100 ألف هكتار، هو في حدود 98 ألفا تحديدا.
0: طيب بالإضافة إلى هذه التحديات
1: كما قال وزير الداخلية،
0: اللافت أيضا إلى الرقم الأكبر. نعم. هو 250 ألف شخص تم إجلاؤهم، فالمجلين في أكثر من منطقة سواء كان داخل إسبانيا أو فرنسا، وهذا رقم كبير جدا سيغير شكل وديموغرافية هذه المنطقة.
1: تماما. بالنسبة لعدد الذين تم إجلاؤهم كنا نتحدث أمس عن 45 ألفا فقط من إقليم لاجيروند، يضاف إليهم عشرات الآلاف من إقليم لوفاغ ومن مناطق أخرى، لكننا اليوم بتنا نتحدث عما يقرب من 250 ألفا تم إجلاؤهم من مختلف مناطق جنوبي فرنسا وجنوبي غربي فرنسا. ناشد رئيس الوزراء وناشدت السلطات المحلية السكان تجنب المجيء إلى إقليم لاجيروند حيث نحن موجودون. طيب. كما ناشدت السلطات المحلية في بوردو السكان تجنب أن يصعدوا إلى قطارات في إقليم لاجيروند، لأن ذلك قد يعرض

0: هم لمخاطر كبيرة، كما أن الرئيس الفرنسي قال أن طائرات للمساهمة في إخماد النيران ستصل إلى فرنسا خلال الساعات المقبلة
1: من كل مستمرة من كرواتيا أيضا مستمرة من خلالك
0: وتشيكيا أيضا
1: من منطقة لجيروند الفرنسية. شكرا جزيلا حسين. في الختام تذكير بالعناوين: مسؤولان عسكريان في اليمن يفيدان لرويترز باستهداف القوات الجوية مواقع للحوثيين في مأرب والجوف. ترامب يدرس توسيع ضرباته على إيران ويتوعدها بتدمير كامل إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات. مقتل 35 وإصابة 30 في حادث تصادم حافلتين على طريق تدمر ليرزور. وأوكرانيا تقول إنها استهدفت سفنا في بحر قزوين تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
6: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
7: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
3: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: أخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
7: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية.
6: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
8: في الدورات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
6: من السياسة الى الاقتصاد.
9: باسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
6: الى الرياضة.
10: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
6: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
6: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام العالم أقرب.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. ترامب يدرس توسيع ضرباته على إيران ويتوعدها بتدمير كامل إذا لم تستعد للمفاوضات. غارة على مواقع لميليشيات الحوثي في مأرب والجوف. وكذلك حرائق غابات إسبانيا وفرنسا.

ستجبر أكثر من ربع مليون شخص على إخلاء منازلهم. في الاقتصاد، مستمعين، النفط يحقق مكاسب أسبوعية 10% مع ترقب تطورات حرب أمريكا وإيران، وبرنت ينهي الأسبوع قرب مستوى 97 دولارا. في الرياضة، استعدادا للانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، الهلال السعودي يفوز على صن داونز الجنوب الأفريقي بهدفين دون رد. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا. البداية من الولايات المتحدة، وخلال حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن مرجحا عدم استعدادهم للتوصل إلى اتفاق. ترامب تطرق أيضا إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا إن إيران لم يتبقى لديها الكثير من المسيرات. قبل ذلك، وفي تصريحات من البيت الأبيض، أشار ترامب إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لأي اتفاق. وفي جملة تصريحاته، أشار ترامب أيضا إلى أن موقف إيران يزداد جدية يوما بعد يوم، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية قصوى. جاء ذلك بتزامن مع ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز، إذ أكدت الصحيفة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع كبار مستشاريه وكبار أعضاء إدارته إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب الصحيفة، ناقش ترامب مع مستشاريه الخيارات المتاحة أمام إدارته في وقت تواصل فيه واشنطن تقييم تطورات المواجهة العسكرية والردود المحتملة على التحركات الإيرانية. أما في إيران، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أكثر انفتاحا من سلفه علي خامنئي في السعي لامتلاك السلاح النووي. وأضافت أن تقييمات الاستخبارات تشير إلى أن مجتبى والحكومة الإيرانية الجديدة يتطلعان إلى تطوير أسلحة نووية متقدمة. وأكد مسؤولون أمريكيون أن إيران لم تتخذ حتى الآن أي خطوة لإعادة تشغيل برنامجها النووي، لكن اتخذت إجراءات للحفاظ على أصولها النووية بعد الضربات الأمريكية على منشآتها. المسؤولون الأمريكيون مستمعين أضافوا كذلك أن طهران نقلت جزءا من أجهزة الطرد المركزي إلى منشأة شديدة التحصين تحت الأرض في وسط إيران تعرف باسم جبل الفأس. وأشاروا أيضا إلى أن هذه الخطوة تهدف في الوقت الحالي إلى حماية المعدات النووية من الضربات الأمريكية وليس إعادة بناء قدرات تخصيب اليورانيوم.

0: معنا الآن مستمعينا عبر زوم من عمان مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني بالحديث عن ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المخزون العسكري لطهران نفذ أو بدأ ينفذ، ما تقييمكم وما القراءة التي يمكن يعني استيضاحها لقدرات إيران الحالية في مجال الطائرات المسيرة الإيرانية؟
1: مساء الخير أستاذ محمد. يعني كان هناك تقارير متضاربة من جانب أجهزة استخبارات غربية تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، يعني جزء تحدث منها عن فقدان إيران ما بين 70 إلى 80% من قدراتها سواء في المجال الصاروخي أو في مجال المسيرات، لكن لغاية هذه اللحظة ربما ضعفت قدرة إيران على عمليات الإطلاق، هذا أمر مؤكد، لكن الضربات ضد دول مجلس التعاون الخليجي والأردن يعني أنه لا زال لدى إيران قدرات على إيذاء هذه الدول بغض النظر هل بقي 30% أو 40%، على الرغم من نفي إيران لهذا الحديث جملة وتفصيلا. يعني كان أول من أمس تحدث أحد مساعدي قائد الحرس الثوري الإيراني بأنه لا يوجد معلومة

0: معلومات استخبارية لدى الجانب الأمريكي حول أين أخفت إيران جزء كبير من عمليات تصنيع الصواريخ والمسيرات، وأنه إيران ما زالت تمتلك أغلب هذه القدرات. يعني هذه المعلومات تبقى في مجال التكهن في تقديري، لكن ما دام أنه لدى إيران القدرة على التأثير والإيذاء لهذه الدول، معناه أنها ما زالت تمتلك هذه القدرات، وخاصة أنه الجانب الإيراني يحاول من خلال الاعتداءات على هذه الدول
1: نعم
0: إظهار عدم صدق التقييم الأمريكي فيما يتخصص بالقدرات العسكرية الإيرانية الردعية في مجال الصواريخ والمسيرات. الضربات صحيح أنها أثرت بشكل كبير وبشكل واضح على قدرة إيران على ما يسمى باستراتيجية الإغراق الصاروخي وبالمسيرات، خاصة أثناء حرب الضربات الأخيرة حاليا والضربات اللي جرت في 39 يوم. لكن في هنالك ربما تقديرات تشير إلى أنه هذا الأمر بشكل متعمد تقوم به إيران لعدم استنزاف قدرتها وإظهار قدرتها على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الاستراتيجي في أي مرحلة من مراحل المواجهة التي قد تنشب في أي لحظة، وأيضا تعمد سياسة الغموض في هذا الأمر، مما يعطي إيران أحد أهم أوراقها في مواجهة الولايات المتحدة. يعني في أوقات سابقة ولا زالت، يعني كان في هناك أيضا تسريبات أستاذ محمد تتحدث عن إرسال مسيرات وصواريخ إلى الحوثيين عبر المطارات وعبر عمليات التهريب جرت مؤخرا. هذا معناه أنه إيران ما زالت تمتلك قدرات لا بأس فيها ما دام أنها قادرة على تسليح ما تبقى من الوكلاء والأذرع الموجودين في الإقليم.
1: نعم، طيب دكتور نبيل، يعني نلاحظ أن طهران في هذا التوقيت لا تتحدث إلا عسكريا، لا تتحدث إلا عن المعدات، عن نقل أجهزة الطرد المركزي، عن نقل تخصيب اليورانيوم إلى منشآت محصنة، لا تتحدث أبدا عن التفاوض، لا تتحدث عن استعداد ربما لنقاش مع الولايات المتحدة. وبالتالي هل يمكن أن نقرأ من هذه النقطة أن إيران اليوم لا تريد التفاوض فعلا، وقفت عند هذا الحد من التفاوض ولا يمكن أن يعني تتفاوض مع الولايات المتحدة بأي بند من البنود؟
0: لا، الجانب الإيراني يريد التفاوض في اتباع سياسة التفاوض دون تقديم تنازلات كبيرة في محاولة لتحقيق توازن كما يقولون بين متطلبات التهدئة الخارجية واحتواء اعتراضات الجناح المتشدد الممثل به الحرس الصقوري الذي يهيمن على مقاليد الأمور. يعني أستاذ محمد، ربما الاستراتيجية الإيرانية قائمة على أربع مسارات أساسية. المسار الأول، إيران تريد اتفاق شامل يعالج الملفات الأساسية وليس هدنة مؤقتة تمنح واشنطن وقتا لإعادة ترتيب أوراقها. يعني الأمر الثاني هو هرمز، هو العقدة الأساسية، بمعنى أن طهران ما زالت تتمسك بحسم وضع مضيق هرمز، وهذا بيعكس أنها تعتبره هي ورقة الضغط الاستراتيجية الأهم في عملية التفاوض والحصول على مكاسب فيما يتعلق برفع العقوبات، فيما يتعلق بالإفراج عن الأرصدة المجمدة، وعدم البت في القضايا المهمة والمحورية والعقدة الأساسية التي قامت الحرب على أساسها، مثل في الملف النووي والبرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي لإيران. الجانب الثالث هو رفض التفاوض تحت الضغط العسكري، بمعنى أن القيادة الإيرانية ترى أن قبول وقف إطلاق النار بينما تستمر الضربات أو الحصار سوف يفسر داخليا على أنه تراجع وأنه استسلام للولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب استراتيجية أخرى هي متعلقة برفع سقف المطالب. إيران تحاول تحسين شروط التفاوض عبر التمسك بمواقفها قبل تقديم أي تنازل، في ظل طبعا تراجع دور الوسطاء، لأنه الجانب الإيراني رفض الرسالة المنقولة عبر بغداد، وهذا بشير إلى أن الوسطات وحدها لم تعد كافية وأن القرار النهائي هو مرتبط بتفاهم مباشر حول القضايا الجوهرية. الآن أيضا لدينا مؤشر مهم وخطير وهو تبادل الرسائل المتشددة أستاذ محمد. التصريحات المتبادلة بين أمريكا وإيران تعكس استمرار الحرب النفسية والسياسية بالتوازي مع الاتصالات غير المباشرة، وبالتالي الهدف الإيراني الأساسي هو الحصول على ضمانات تتعلق برفع الضغوط والعقوبات ووضع هرمز قبل القبول بأي وقف شامل وكامل لإطلاق النار.
1: طيب هذه الضمانات كيف يمكن أن تختلف عن الضمانات السابقة؟ يعني ما شكل هذه الضمانات الجديدة التي يمكن أن يعني ترضي طهران وكذلك ترضي الولايات المتحدة؟
0: شوف أستاذ محمد، حديث الجانب الإيراني دائما عن الضمانات والثقة هو هدفه الأساسي هو إطالة أمد المفاوضات والتسويف، والإيرانيين عم بيديروا أزمة وما بيحاولوا يحلوا أزمة مع الولايات المتحدة. تم التوافق على إطار التفاهم ثم تنصلوا من إطار التفاهم الذي بات ما يسمى بإطار سوء التفاهم.

0: ما بين الطرفين. يعني اليوم كان بيتحدث عراقي كنت بسمع له عبر وسائل الاعلام الايرانيين
1: نعم
0: بيقول انه الحق على الجانب الامريكي فيما يتعلق بالماده الخامسه، انه لم يفسرها لنا بشكل واضح، وهذا اعطانا هامش بانه كل ما يتعلق بمضيق هرمز بمساراته الثلاثه اللي من جهه ايران جهه الوسط او المسار الدولي والمسار العماني كله ينبغي ان يكون تحت بما معناه تحت السياده الايرانيه، ولن يسمح بمرور اي من السفن أو ناقلات النفط دون أن يكون هنالك موافقة من جانب النظام الإيراني. طبعا إحنا اليوم نتحدث عن يعني إشكالية كبيرة جدا وخطيرة، لأنه
1: نعم
0: حتى الجانب الإيراني، أنا كنت بحضر قبل أسبوع أو أكثر من أسبوع، يعني أسبوعين قليل، محمد جواد لاريجاني، وهو طبعا هو أخ علي لاريجاني وأخ صادق لاريجاني رئيس مجمع أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الحالي، بتحدث وبقول إنه شيء خطير جدا، بقول إنه حتى إذا اضطررنا إلى التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع اتفاق بعد سنتين سوف نقوم بالانسحاب منه كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2018، وبالتالي سوء النية موجودة لدى الجانب الإيراني في ظل الآن حتى الصراع الموجود، يعني اللي بيتابع بالإعلام الإيراني ويرصد البيئة الداخلية الإيرانية مع حديث عراقي حول المفاوضات، إنه حتى بيحاول ينقله إلى الداخل الإيراني، بيقول إنه بيهاجم جماعات أو داخلية وبيقول إنه لا تريد الخير لإيران وتريد تخريب مسار المفاوضات، وبالتالي هذا هو اعتراف غير مسبوق، وهذا معناه باعتراف صريح بوجود انقسام، وأن الخلافات داخل النظام الإيراني أصبحت تؤثر بصورة مباشرة في إدارة
1: نعم
0: السياسة الخارجية ولم تعد مجرد اختلافات في وجهات النظر. أيضا الصراع ما بين جناحين داخل النظام، مسار يدعمه الرئيس ووزير الخارجية ويرى أنه تفاوض
1: صحيح
0: وسيلة لتخفيف الضغط، ومسار يقوده الجناح المتشدد في الحرس الثوري ويعتبر أنه أي اتفاق مع الولايات المتحدة قد يضعف نفوذ إيران الإقليمي ويهدد توازن القوة داخل النظام. بالمناسبة أستاذ محمد، هذه هي رسالة موجهة للخارج، يعني بمعنى تحميل عراق جزء من المسؤولية لجهات داخلية، هذا قد يكون محاولة لإبلاغ الوسطاء والدول الغربية بأن الحكومة ليست صاحبة القرار الوحيد،
1: نعم
0: وتنفيذ أي
1: طيب
0: اتفاق يحتاج إلى توافق بين مؤسسات النظام، وهذا هدفه طبعا المماطلة وكسب الوقت والتسويق والابتزاز بحجة وجود صراعات داخلية.
1: طيب دكتور نبيل، يعني المتوقع خلال الأيام القادمة أو اليومين القادمين، يعني حدة التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي تزداد بالتلويح بضربة عسكرية مقبلة، وبالتالي ما المتوقع يعني خلال الأيام القادمة؟
0: يعني إذا فشلت هنالك رهان على الوساطات الإقليمية الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة رغم الضغوط الأمريكية، في تقديري أنه الجانب الأمريكي أدرك تماما أن إيران تماطل وتحاول كسب الوقت، وحتى حاولت إحراج الرئيس الأمريكي وحاولت إحراج الوسطاء لا سيما الباكستان اللي يعني خلينا نقول بحسب اللهجة سودت وجه إيران كما تعلم، وسودت وجه باكستان من خلال التنصل ومحاولات كما يقول جانب
1: صحيح.
0: باكستان ما يتم التوافق عليه ليلا يتم التنصل منه نهارا من جانب إيران. بعتقد أن الأمور مرشحة للتصعيد، الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت من الصبر الاستراتيجي إلى سياسة الحسم الاستراتيجي، والولايات المتحدة هي مستعدة لتحمل كلفة المواجهة مع الجانب الإيراني. التطورات تشير إلى أن المواجهة قد دخلت مرحلة أكثر خطورة ولم تعد تقتصر فقط على الضربات الجوية والبحرية، أصبح الحديث يدور الآن عن احتمالات تغيير الواقع الميداني برمته في مضيق هرمز وحتى في السواحل الجنوبية في إيران. الضربات الأمريكية لغاية هذه اللحظة تبدو تمهيدية للانتقال إلى مسرح عمليات أوسع تنويع الأهداف، ولاحظنا الجميع أستاذ محمد ربط الضربات كما تحدث الرئيس الأمريكي بمقتل جنود، هذا هدفه إطفاء الشرعية الداخلية، تأثير على الرأي العام الأمريكي وعلى مؤسسات صناعة القرار هناك للاستمرار في العمليات، وسوف تأخذ بشكل أكبر. الآن تم إرسال رفع مستوى الردع عبر نشر قاذفات البي 1 وقاتلات الF-35، وهذا بيعكس انتقال واشنطن من سياسة الاحتواء إلى تعزيز الردع والاستعداد
1: وإلى مرحلة
0: لتنفيذ
1: أخرى
0: ضربات
1: ربما
0: بعيدة المدى وأكثر ديمومة.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك من عمان، مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، تحياتي لك. نبقى في إيران مستمعينا، حيث أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أكثر انفتاحا من سلفه علي خامنئي.

في السعي لامتلاك سلاح نووي. وأضافت أن تقييمات الاستخبارات تشير إلى أن مجتبى والحكومة الإيرانية الجديدة يتطلعان إلى تطوير أسلحة نووية متقدمة. في ظل سياسة الضغط القصوى التي تمارسها واشنطن على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض مزيد من العقوبات على طهران، حيث فرضت عقوبات جديدة على 9 شركات وأربعة أفراد لمحاولتهم التحايل على العقوبات الأمريكية. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الإجراءات الجديدة تستهدف عمليات دعمت بورصات أصول رقمية مدرجة بالفعل على قائمة العقوبات التي فرضتها واشنطن. إلى اليمن مستمعينا، وتطورات الميدانية على عدة جبهات، إذ نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهم إن القوات الجوية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف. في السياق، أفاد التلفزيون اليمني باستهداف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة حوثية في المحافظتين، كما أعلن عن هجمات أخرى على مواقع للحوثي في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر في مأرب والجوف. هذا وندد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بإصرار ميليشيات الحوثي على المقامرة بمصالح الشعب اليمني، حيث اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ميليشيا الحوثي بالمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات إيران. كما تعهد العليمي بعمل الحكومة اليمنية مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية الممرات المائية بالمنطقة، إذ اعتبر العليمي أن استمرار ميليشيا الحوثي تصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن، داعيا جماعة الحوثي إلى إدراك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب. ننوه مستمعينا للأخبار العاجلة التي ترد الآن. مراسل العربية يقول حركة الملاحة في مضيق باب المندب تأثرت بسبب اعتداءات الميليشيات الحوثية. إذن مراسل العربية يرصد حركة الملاحة من جزيرة ميون في مدخل باب المندب، ويقول أن حركة الملاحة تأثرت بسبب اعتداءات الميليشيات الحوثية. قال الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية اليمنية في الساحل الغربي العميد صادق دويد للعربية، قال إن ميليشيات الحوثي تنقل معركة إيران إلى اليمن، منوها إلى أن الكثير من القيادات العسكرية الحوثية هم أبناء الحرس الثوري وتدربوا على يدهم.

0: من القاهرة معنا الآن مستمعين الأكاديمي والباحث السياسي الأستاذ فارس البيل. أهلا وسهلا بك معنا سيد فارس في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني الحوثيون يسيطرون على عدة مناطق في اليمن، لكن لماذا التركيز في هذا التوقيت على الجوف ومأرب الآن؟
1: مرحبا.
0: أهلا
1: بك. أعتقد أن الجوف ومأرب منطقتان مهمتان، وأشعر بالشيء الحوثي أن عملية الهجوم على الجوف ومأرب ربما يفتح لها الطريق شرقا بشكل أو بآخر، تتحسب كثيرا من مسألة مأرب باعتبار الثقل العسكري للشرعية فيها، وبالتالي هكذا ترمي أن مأرب تحظى بمنابع النفط والثروات السيادية لليمن.
0: نعم.
1: ولذلك كانت تحلم دائما بالسيطرة عليها، بالإضافة إلى حالة التمركز الجيش. يمكن أن نقول أن قيادة وزارة الدفاع موجودة في مأرب، التشكيلات العسكرية المهمة في مأرب، قوات درع الوطن في الجوف، هذه مناطق مهمة ومفتوحة، وبذلك تركز الميليشيا الحوثية بدرجة أساسية عليها. لكن في تقديري أن المعركة الأهم تكون في هذه المناطق باعتبار القدرات العسكرية للحكومة الشرعية.
0: نعم.
1: وباعتبار الجغرافيا المهيئة لهذه العملية.
0: نعم. طيب أستاذ فارس، يعني إذا تحدثنا عن تصريحات

0: رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بشأن أجندات إيران. ما دلالة هذه التصريحات؟ إلى ماذا تشير في اللهجة السياسية والعسكرية؟
1: تشير بوضوح إلى أن الحكومة الشرعية وصلت نقول إلى المرحلة النهائية من التفاوض والتساهل مع ميليشيا الحوثي وقبول الوساطات بشكل أو بآخر. كما لو أن رئيس مجلس القيادة يقول أن كل الجهود والتنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية من أجل الوصول إلى حالة من التفاوض أو السلام مع ميليشيا الحوثي لم تجدي، وطوال 11 عاما لم تجد اليمنيين إلا معاناة، وبالتالي على الحكومة الشرعية أن تدخل الموقف العسكري الجاد لحماية اليمنيين وتحرير اليمن من التي رهنت الجغرافيا ورهنت الإنسان اليمني لصالح المشروع الإيراني بشكل واضح.
0: نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأكاديمي والباحث السياسي الأستاذ فارس البيل. نذكر مستمعينا بالخبر الذي ورد قبل قليل عن مراسل العربية: حركة الملاحة في مضيق باب المندب تأثرت بسبب اعتداءات الميليشيات الحوثية، وكان زميل مراسل العربية رصد حركة الملاحة من جزيرة ميون في مدخل باب المندب. جاءت كل هذه التطورات مستمعينا بتزامن مع تحذير ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حذر من أن استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر يهدد بتوسيع التصعيد الإقليمي وتقويض فرص السلام في اليمن.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى السودان، حيث قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن بلاده ستعيد النظر في علاقتها بعد الحرب مع بعض دول الجوار التي دعمت قوات الدعم السريع. ودعا وزير الخارجية السوداني كل الذين يحملون السلاح بجانب قوات الدعم السريع إلى العودة إلى حضن الوطن والالتحاق بما وصفها بمسيرة السلام للمضي نحو إعادة إعمار البلاد.
2: كنا على تواصل مع الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بموضوع الأسلحة الكيميائية، ونحن أعضاء في اللجنة التنفيذية بالمناسبة في لاهاي والمعنية بهذه حظر الأسلحة الكيميائية، وكان هناك تواصل بيننا، وطلبنا منهم أن تأتي لجنة قص حقائق ولكنهم لم يأتوا. وبالتالي هذه العقوبات كما قلنا ذلك بكل وضوح في بيان لعلكم اطلعتم عليه، فند هذه المزاعم وأنها غير مؤسسة وليست مبنية على الإجراءات التي ينبغي أن تقوم بها الدول عبر اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أجلت سلطات في فرنسا وإسبانيا أكثر من 250 ألف شخص جراء الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح الغابات. بحسب السلطات بلغ عدد المجليين في فرنسا 197 ألف شخص قرب بوردو ومنطقتي جيروندو لاند، مقابل 70 ألف في إسبانيا حيث تتركز الحرائق قرب مدريد. مباشرة المستمعين إلى أخبار الاقتصاد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: تراجعت أسعار النفط عند التسوية لكنها حافظت على مسارها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية بعدما دعمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الأسعار على مدار الأسبوع قبل أن تتعرض لضغوط عقب تقرير أفاد بأن الصين بدأت جهودا لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بين أمريكا وإيران. ارتفع خام برنت وغرب تكساس الوسيط على مدار الأسبوع

0: أسبوع مع تبادل أمريكا وإيران الضربات الصاروخية وتراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الاتحاد الأوروبي ردا على الإجراءات والغرامات التي فرضها التكتل على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن ستسعى أيضا إلى إلغاء تلك العقوبات. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال تعليقا على الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة جوجل والبالغة نحو مليار دولار، إن الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنا باهظا جدا لهذا السلوك غير القانوني وغير الأخلاقي، مضيفا أنه سبق أن حذر المسؤولين الأوروبيين من هذه الإجراءات. مباشرة مستمعينا إلى أخبار الرياضة.
1: أخبار الرياضة.
0: خسر الأهلي السعودي يوم الجمعة رابع مبارياته الودية تحضيرا للموسم الجديد، وذلك بثلاثة أهداف لواحد أمام فيتوريا غيماريش في البرتغال. وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، ونال لقب دوري أبطال آسيا للنخبة. أيضا في مباراة ودية فاز الهلال السعودي على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت في النمسا، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل. أكد مدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا أن لاعب الوسط رودري سيخضع لعملية جراحية في الظهر يوم الاثنين، وعندما سئل في مؤتمره الصحفي بشأن الشائعات التي تتحدث عن انتقال محتمل اللاعب إلى ريال مدريد، وصف ماريسكا الأنباء بأنها مجرد تكهنات وأن الشائعات تحيط دائما باللاعبين الكبار. أكد موقع ذا أثلتيك أن إدارة ريال مدريد بدأت مباحثاتها مع مانشستر سيتي للتعاقد مع رودري في فترة الانتقالات الحالية، ويمتد عقد رودري إلى صيف 2027 مع النادي الإنجليزي. يستعد هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لفتح محادثات رسمية مع النادي بشأن تجديد تعاقده مع الفريق، وينتهي عقد كين قائد المنتخب الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل، ولكن يرغب بايرن في تمديد فترة بقاء اللاعب. نهاية هذه النشرة مستمعين، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يدرس توسيع ضرباته على إيران ويتوعدها بتدمير كامل إذا لم تستعد للمفاوضات. غارات على مواقع لميليشيات الحوثي في مأرب والجوف. حرائق غابات إسبانيا وفرنسا تجبر أكثر من ربع مليون شخص على إخلاء منازلهم. النفط يحقق مكاسب أسبوعية 10% مع ترقب تطورات حرب أمريكا وإيران، وبرنت ينهي الأسبوع قرب مستوى 97 دولارا. تكملت هذه النشرة من العربية، فتقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية دوت نت. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
1: وحيداً في الزحام؟
0: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
1: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
0: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
2: وحل أنوار وسعداء جداً.
1: معنا لن تمل الرحلة.
3: نعرف أكثر مع الأستاذ.
0: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
4: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
5: أنا على الهواء.
4: والله يعني بصفة سمعت اللي

0: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
1: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
0: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت. سبعة الصبح.

0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولاً بأول.
1: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
6: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة. والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. معالم مع سلطان المرواني.

هذه لؤلؤة البلقاء، هنا كتب التاريخ أولى صفحاته التعليمية والإدارية، هنا البيوت الحجرية الصفراء تعانق التلال العريقة، ومع معلم جديد من معالم الأردن السلط مدينة الأوائل.

السلط في غرب عمان بحوالي 30 كيلو متر، مدينة لها طابع مختلف تضاريسياً وطبيعياً وطراز معماري حتى تاريخياً. ورد اسمها في المصادر البيزنطية باسم سالتس، وتعني المدينة المخضرة، المدينة ذات الغابات والأشجار. هذه المدينة عدت عليها عدة حقب سياسية، كان أشهرها الحقبة العثمانية، لذلك كثير من معالمها فيها طابع ولمسة عثمانية. مثل ما عرفنا كيف جو الإغريق والرومان إلى الأردن، نبغى نعرف ما الذي جاب العثمانيين إلى الشام والأردن بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، اللي هو زلزال سياسي في العالم كله. القوات البرتغالية انتجهت ناحية الشرق وأخذت تسيطر على طرق التجارة، والهند كانت تعتبر سلة غذاء، بل إنه حضارات ودول كانت قائمة على تجارة الترانزيت مثل المماليك في مصر، لأنه تنقل البضائع من الشرق إليها يعاد تصديرها إلى الغرب. البرتغاليين بعبورهم رأس الرجاء الصالح والسيطرة على المضائق والبحار قطعوا طرق التجارة، فاضطر العثمانيين إلى النزوح ناحية الجنوب من أجل التصدي والسيطرة على طرق التجارة والتصدي للخطر البرتغالي. لكن واجهتهم مشكلتين. المشكلة الأولى عدائهم مع الدولة الصفوية، والمماليك أيضا لم يكونوا في وئام مع العثمانيين، فأرسل سليم الأول إلى المماليك يطلب مساعدتهم في التصدي للصفويين والتفرغ للبرتغاليين. ما ارتضى ذلك المماليك، جاء سليم بالقوات العثمانية واصطدم مع الفرس في معركة شهيرة تسمى جلديران وانتصر فيها، ثم عاد لتأديب المماليك في معركة شهيرة جدا في التاريخ تسمى مرج دابق اللي هي قرب حلب في سوريا. التقى المماليك مع العثمانيين وكانت هزيمة ساحقة للمماليك، حتى أن سلطانهم قنصو الغوري قتل في هذه المعركة، ومهدت هذه المعركة لمعركة الريدانية اللي أدت لسقوط حضارة المماليك وسيطرة العثمانيين وبسط نفوذهم على هذه المناطق الشام والأردن ومصر. العثمانيين وجدوا أن السلط مكان

موقع السلطة الاستراتيجي أدى إلى أنها تكون حلقة وصل تجارية وثقافية ما بين عمان وفلسطين والبحر المتوسط. فالسلط هي البوابة الغربية للأردن على فلسطين، وهي البوابة الشرقية لفلسطين على الأردن والشام، وتعتبر محطة رئيسية من محطة درب الحاج الشامي والقادم من الشمال من الأناضول. فقبل الحج وبعد الحج تزدهر يأمها الحجيج ويقومون فيها عدة أيام يستريحون. هذه المكانة التجارية والثقافية أدت لتنوع ديموغرافي في السكان وتنوع في نمط المعمار، لذلك السلط تتربع على قمم جبال البلقان.

السلط لها طراز معماري فريد، حتى أنه أصبح رمز للهوية الأردنية. البيوت من اللون الأصفر، وهذا بسبب طبيعة الحجارة اللي بنيت منها. لو نلاحظ لونين أبيض وأصفر، الحجارة البيضاء حجارة جيرية قوية أخذت من وادي شعيب، أما الصفراء فيسموها الحجارة المطواعة لأنه يستطيعون تشكيلها، أخذت من جبل السلالم القريب من كهف علقم، وكونت هذه التحف ذات اللون الأصفر. الطراز خليط ما بين المعمار العثماني والمعمار العربي، وأيضا في لمحات أوروبية، لأنه صاحب هذه الدار من بيت أبو جابر تاجر ثري، فجلب المواد من إيطاليا ومرسيليا وفرنسا. لكن البنا المقاول اللي بنى هذه الدار نابلسي أمي لا يقرأ ولا يكتب، يسمى عبد الرحمن العقروب، وأخرج لنا هذه التحفة المعمارية. ولا غرابة، لأنه في علاقة ما بين نابلس والسلط، فأهالي نابلس والسلط هما تقدر تقول عائلة واحدة لقرب المدينتين. وأيضا كان التقسيم الإداري فيما مضى تقسيم عرضي مو طولي، فكانت تعتبر ضمن إقليم إداري واحد. هذا البيت شاهد على التاريخ، لأنه الأمير عبد الله بن الحسين حينما جاء إلى الأردن لتكوين إمارة شرق الأردن أقام في هذه الدار، دار أبو جابر، 3 أشهر. ندخل ونغوص في التفاصيل.

من داخل بيت أبو جابر. هذا البيت أشبه بقصر، وبالمناسبة صلت فيها 657 بيت تراثي، واحد منها دار أبو جابر. البيت بارد، وهذا بسبب الحجارة اللي بنيت منها، فأيضا في الشتاء دافئ لأنه سمك الجدران عريض جدا. وهذه أحد الأبهية، زمان ما كان في مكيفات فيضطرون يبنون هذه الأبهية عشان الإنارة والتهوية. في الأعلى موجود سكنة أهل الدار، غرف النوم. وهذا البيت وهذا الدار بني على نمط العائلة الممتدة، بمعنى أنه الإبن إذا تزوج يكون له قسم في الدار، فالبيت عريض ويحوي عدة عوائل.

هذا الزجاج جلب من بلجيكا من أوروبا إلى السلط، وهذا يوضح أهمية السلطة التجارية. وفي ذاك الزمان يعني قبل قرن كانت مناطق التجارة أوروبا، الهند، مصر، هذه كلها تصب في السلط، إضافة إلى منطقة الشام وبلاد الرافدين. وأيضا يعكس المكانة التجارية الاقتصادية الاجتماعية لعائلة أبو جابر، لأنها من الثراء وصلت لمرحلة أنها تستورد البلاط والزجاج من أوروبا إلى السلط.

في السلط في بيت أبو جابر كانت هذه الغرفة شاهد على ميلاد وطن، حينما زارها الملك المؤسس عبد الله بن الحسين عام 1921 وأقام فيها ضيفا كريما لمدة 3 أشهر. ومن السلط أعلنت إمارة شرق الأردن، غرفة أنيقة بتصميمها، عظيمة بتاريخها.

0: الملابس التراثية هوية صامتة، من يراها يعرف صاحب هذه الهوية، انتماؤه، ثقافته، بلده. وإذا زرت السلط لا يمكنك أن تكمل الحكاية دون المرور على الملابس التقليدية. اللي أمامي هذا أتوقع أنه أكبر ثوب نسائي في العالم. إيش قصته؟ ليش هذا حجمه؟ هذا ما سنعرفه مع الدكتورة فاطمة نسور الباحثة في التراث الأردني.
1: حياك الله دكتورة. يا حي الله، يا حي الله فيكم، من ملفاكم لملقاكم.
0: زاك الله خير. الله. ليش هذا الثوب بهذا الحجم؟ وش تسموه؟
1: هاي نسميها الخلقة، الخلقة السلطية، وإلها عدة استخدامات. ملابس تلبسها المرأة السلطية، وكانت ما تطلع من السلط إلا وهي لابسة هذا الثوب، ولازم الردن هذا تكون ما يبين إلا عيونها، هيك لازم تكون بس عيونها اللي مبينين. وإذا جارها شافها بثوب زي هذا وما شافها بالخلقة، غريب يعني اللي بعاد عن المحارم، ولا يمكن توري وجهها طول ما هي حية، لأنه عيب ما يشوفها الغريب إلا بهذا الثوب. هذا الثوب الرسمي اللي بتطلع فيه على الأعراس، بتطلع فيه بالحقل، بتطلع فيه للحرب لما كانوا تحمل ولادها، تحمل البواريد لما كان في غزوات ويكون فيه يعني حروب. بالنسبة لأقسام الثوب، هو البدن اللي هو الصدر، وهذا له لسان
0: جميل،
1: وإله أردان.
0: الأردان
1: ردنين هي ردنين.
0: الأكمام،
1: الأكمام اللي هن الأردان. ردن بنحط تحت العصبة الحمراء اللي زي هاي، وردن الثاني بتتوشح فيه المرأة مشان تخبي وجهها بيه. بالإضافة للبنايق اللي هو هذا مشان يعطيها وسع،
0: ويعطيها وسع فوق الوسع.
1: بالإضافة للحافة اللي تحت كانت مزخرفة. وطبعا كل هاي التطاريز الموجوده على هذا الثوب اسمها قرط المرجان.
0: قرط المرجان،
1: قرط المرجان، تيمما بالمرجان اللي بالبحر اللي كل الوانه جميله وزخرفيه وحلوه، واغلبها كلها اشكال هندسيه كان عند المراه. يعني كانت كثير يعني متواضعه وبتحب الاشياء اللي يعني حاده اكثر ما انها تستخدم الاشياء خاصه بالثوب هذا، الاشياء اللي ورد وما ورد. بنيجي بالورد بالاثواب الثانيه.
0: جميل.
1: طبعا هذا القماش اسمه قماش التوبيت غزالين وارد عنزروت. بالاضافه للون الازرق هذا، هذا اسمه القماش المالطي، وهو كله مستورد كان بالسابق.
0: هذه من عجائب السلط، يعني زرنا بيت ابو جابر وجدنا الزجاج بلجيكي والرخام إيطالي. اليوم حتى في الأثواب أثر الحركة التجارية، أثر حتى على الذوق. القماش هذا إنجليزي،
1: إنجليزي،
0: واللي تحت اللي لونه كحلي مالطي.
1: مالطي، مالطي،
0: ملتقى حضارات.
1: ملتقى حضارات، نعم، ملتقى حضارات، فعلا ملتقى حضارات كثيرة في مدينة السلط. طبعا اللبس هو له شويحية.
0: شويحيه، ماذا تعني شويحيه؟
1: شويحيه هو الحزام اللي بتربطه الست على الخصر. هاي الشويحيه،
0: الحزام،
1: الحزام مشان اللي هيك تغبه لجوا يكون يغب. يعني ليش هذا اللسان؟ كانت المراه لما تلبسه هيك تمسك على اللسان، هيك تمسكه، وبعدين مشان ياخذوا قياسات المراه ويبلشوا يوازنوا بالثوب. يجوا ياخذوا الحزام ويربطوه على خصرها وتصير توازن فيها، ويجي ردن تحت العصبة الحمراء والردن الثاني فوقها. طبعا العصبة الحمراء هاي كمان لها قصة.

0: بتلبسها المرأة، كمان هي مستوردة من الهند وفيها خيوط ذهبية حقيقية. هذا فيها ذهب حقيقي
1: مذهبة،
0: مذهب في فضة وفي ذهب حسب حالة المرأة الاجتماعية. طبعا المرأة السلطية لما كان زوجها يوقع في عوز تحرق له عصبتها وتعطيه الذهب حتى انه يفك عسرته.
1: الله الله، يعني حتى يعني كأنها ترمز الى غوايش الذهب. يوم المرأة تحب تساعد زوجها تبيع الذهب. هنا في السلط تسمونها الوشاح ولا العمة؟
0: يعني نسميها العصبة.
1: العصبة من عصابة الرأس، مسمى عربي أصيل. العصابة هذه مثل ما حكتنا للدكتورة إنها مخلوطة بالذهب.
0: نعم.
1: فإذا صار احتياج تذوبها يبقى الذهب تبيعه وتعين زوجها. هذا الثوب اللي أنا رأيته عجوبة، من أكبر الأثواب اللي أنا شفتها. الجميل إنه عبر عن عدة استخدامات اجتماعية في السلم وفي الحرب أيضا.
0: وحتى المرأة السلطية كانت لما عصابة، يعني هاي العصابة فخر كيف العقال عند الرجل، فكانت دائما تقول يا عصابة راسي يا أخوي يا فلان، أو يا عصابة راسي يا ابني، متيممة فيهم أنهم عصابة راسها وأنه هذولا سندها ومظلتها الاجتماعية في المجتمع.
1: جميل جميل جداً.

على تل الجادور في السلط تقف هذه البناية شامخة من 100 عام. هذه أول مدرسة ثانوية في الأردن ويسمونها أم المدارس، ومنها اكتسبت السلط لقب مدينة الأوائل، فهي الأولى في أول مدرسة ثانوية وأول مدرسة ابتدائية، أول مؤسسة إعمار، أول شبكة إنارة، أول شبكة مياه، فسميت بمدينة الأوائل. هذه المدرسة بنيت بجهود الأهالي، مصنع للرجال، من فصولها تخرج قيادات صنعوا تاريخ الأردن.

المدرسة مستمرة بالعمل من 100 عام، تخيل كم جيل تخرج منها، وفي المدخل لوحة الشرف، في الأعلى تخرج من هذه المدرسة 7 رؤساء وزارات: هزاع المجالي، بهجة التلهوني، وصف التل، سعد جمعة، أحمد اللوزي، عبد السلام المجالي، عبد الله نسور، وأكثر من 70 وزير، ومجالس الأعيان، والقائمة تمتد، مصانع الرجال.

0: ومع الأستاذ خلدون مدير عام مؤسسة إعمار السلط يحكي لنا قصة هذه المدرسة. ليش بنوها في هذا المكان؟ أو قصة بنائها كيف بدت؟
1: أهلا وسهلا فيكم في مدينة السلط. طبعا هاي المدرسة ليست فقط صرح تعليمي، ولكن هو مبنى تراثي من أبرز المعالم التراثية في مدينة السلط، لا سيما أنه هو موجود على تل الجادور. تل الجادور برضو من أهم المعالم اللي موجودة في مدينة السلط، اللي يعود عمرها لأكثر من 5000 سنة. تم تبرع بقطعة الأرض من أحمد باشا الحديدي، ومساحة كبيرة تتجاوز 30 دنم. كان هم أهالي مدينة السلط التعليم بالدرجة الأولى، فهي بنيت بتبرع ومجهود من أبناء مدينة السلط.
0: جميل.
1: حال تبرع مالي، تبرع بالمجهود اللي كان لا يمتلك المال، ساهم بالبناء. وكان فيها هاي المدرسة سكن داخلي، كان يسكن بعض الطلاب، وكان في شرط أساسي إنه كل طالب من مدينة أخرى يكون له ولي أمر سلطي يتولى أموره طيلة فترة الدراسة.
0: يعني شوفوا النظام الراقي، هو نظام الجامعات اليوم. الآن نرسل أبنائنا للبعثات، هنا في السلط كانوا يأتوها الطلاب من المحافظات والمدن الأخرى كي يدرسوا، لا ويوفروا لهم سكن. هذا النظام التعليم الراقي أيضا بني كما فاد الأستاذ خلدون بتبرعات الأهالي، وأراه من الصدقات الجارية، علم نافع. أشهر من درس في هذه
1: طبعا هاي المدرسة

0: هي أول مدرسة ثانوية في الأردن، تم العمل على بنائها ما بعد 1921، تم بدء التدريس فيها بال 1923، خرجت العديد من رؤساء الوزارات، تقريبا 7 رؤساء وزارات تولوا منصب رئاسة الوزراء الأردنية تخرجوا من هاي المدرسة، قادة جيش، رؤساء ديوان ملكي، أعيان، نواب، وزراء.
1: كانت في المدخل 70 وزير، أكثر من 70 وزير
0: حاليا تخرجوا من هاي المدرسة، وأنا شخصيا بعتز وبفتخر أني كنت أحد طلاب هاي المدرسة،
1: ما شاء الله،
0: ودرست فيها سنتين كانوا من أحلى سنوات الحياة، ووالدي عليه رحمة الله كان برضو مدرس متميز في هاي المدرسة.
1: جميل.
0: وهاي المدرسة يعني أغلب أبناء مدينة السلط درسوا فيها واعتزوا وبيفتخروا أنهم درسوا فيها، واليوم صار لها ملتقى لخريجين هاي المدرسة، كل خريجين هذه المدرسة تجمعهم وحدة حال واحدة، والرابط الأساسي بينهم مدرسة السلط الثانوية، المدرسة الأم.
1: يا سلام، هذه ما هي منبر للعلم فقط، منبر للعلم، للأخوة، منبر للتنمية. شكرا.
0: عفواً.
1: أستاذ خلدون،
0: أستاذنا العزيز.

موقع السلطة الاستراتيجي وإشرافها على طرق القوافل جعل من أسواقها قلب نابض بالحياة، فيها الباعة وفيها المنتجات من كل مكان، من القدس، من الشام، من مصر، من الحجاز. وهذا الشارع يعتبر شريان الأسواق فيها، يسمى بشارع الحمام. فكان موجود في السوق حمام تركي، فسمي الشارع والسوق باسم الحمام.

0: جوك أم غازي.
1: حياك الله يا مرحب.
0: إذا زرت السلط وخصوصا شارع الحمامات مر على أم غازي، من أشهر من يسوي اللزاقيات، وهذه أكلة تراثية قديمة في الأردن. عبارة عن إيش اللزاقيات يا أم غازي؟
1: اللزاقيات عبارة عن طاحين قمح 100%.
0: حلو.
1: ومفروض يكون مخبوز بالشكل هذا.
0: بس كلمة لزقة لزاقيات لها علاقة بالطبخ شيء؟
1: أكيد. أيه؟ لأنه أول من المفروض من الأول هي كانت بدايتها كانوا يعملوا العجين رخو. كان الذرة وطحين قمح ما يسووا، ما يقدروا يسووا هيك،
0: يحطوه على الصاج،
1: كانوا يصبوه صب ويجيبوها بالسكينة فسموه للزاقية.
0: يعني يلزق بالصاج يشيلوه بالسكينة فسموها للزاقيات. واليوم إيش تحطوا عليها بعد ما تسخن زي كذا؟ إيش
1: هسه
0: النتيجة؟
1: هسه النتائج، يا سلام على النتائج. هسه بدنا نحط عليها السمنة البلدية.
0: يا سلام.
1: السمنة البلدية.
0: أقول لك مصيبة قوم أن يأكلوا ما لا يزرعوا وأن يلبسوا ما لا يصنعوا.
1: نعم.
0: هنا اكتفاء ذاتي ولله الحمد.
1: طبعا اللهم لك الحمد والشكر. عندنا اكتفاء ذاتي، قمح من السلط وكل إشي من السلط، يعني كله
0: رائحة السمنة فوح في المكان.
1: طبعا.
0: وبعد السمنة؟
1: بعد السمنة نسقيها.
0: أول شيء دهنتوها بالسمنة وبعدين سقيتيها سمنة.
1: أيوة، مشان إني بس أقطعها يخش بالأطراف.
0: ضيفي عليها شيء بعد كذا؟
1: طبعاً السكر. طبعاً هاي حلويات، يعني كانت ال.
0: في شيء غير السكر؟ أول يضيفوا لها عسل مثلاً؟
1: شوف هاي تحديث صار يزيع وحطوا عسل الناس اللي قاضوا حالات حط لها عسل.
0: واللي يبغاها من غير سكر؟
1: كل ذوقها.
0: يا سلام.
1: ذوق.
0: هذه لزاقيات تراثية. أم غازي
1: الضيف العزيز العزيز عند البدو بعد ما يتعشى يعملوا له لزاقيات.
0: حلى البدو. صدقوا يا جماعة الخير إنها ما هي في حاجة سكر، إنها لذيذة كذا، سبحان الله، في البساطة أناقة. شكرا أم غازي.
1: صحة.

هذه صفحة من الزمن في السلط عمرها حوالي 150 عام. تعددت مسميات السلط، أيقونة البلقاء، مدينة الأوائل ومدينة المآذن أيضا، نودعها وفي ذاكرتنا بيوتها الصفراء.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دور إطلاق مضادات هوائية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أنا كفيلها
11: أكسر الكاميرا خلاص.
2: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
12: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
13: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
14: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
15: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
16: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين. غارات يمنية تستهدف تعزيزات ومواقع إطلاق صواريخ ومسيرات حوثية في مأرب والجوف. غوتيريش يلتقي الشرع في دمشق ويدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان. ترامب يدرس توسيع ضرباته على إيران ويتوعدها بتدمير كامل إذا لم تستعد للمفاوضات. في سوريا مقتل 35 وإصابة 30 في حادث تصادم حافلتين على طريق تدمر دير الزور. مع استمرار الاعتقالات واعتداءات المستوطنين، المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بتفجير الضفة. ربع مليون شخص خارج منازلهم بسبب حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا، والسلطات تستنفر لإخمادها. في الاقتصاد مستمعين، نتابع النفط يحقق مكاسب أسبوعية 10% مع ترقب تطورات حرب إيران وأمريكا. وخام برنت ينهي الأسبوع قرب مستوى 97 دولارا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الاتحاد الأوروبي. في الرياضة مستمعينا، استعدادا لينطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، الهلال السعودي يفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين دون

نرد. الاتحاد المصري لكرة القدم يعتمد مشاركة الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما سيشارك الأهلي في كأس الكونفدرالية الأفريقية. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج أو إعادة برنامج ويكند شو. متابعة طيبة نتمناها لكم دائما، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
5: لا تذهبوا بعيدا،
6: قسم، فبمعركة مخيم جنين
5: فنحن دائما معكم،
6: دائما معكم
5: بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM.
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
5: أكبر شبكة من المراسلين.
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
5: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.

0: ويكند شو انطلق الآن. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم ويكند شو.
1: حياكم الله مستمعينا، معاكم مجموعة ويكند شو، علي نقيدان، سالم الزبيدي، عصام عبد السلام ومحدثتكم مشاعر الكويليت. ونذكركم بأنه رح نكون معاكم على مدى ساعتين كاملتين من السادسة وحتى الثامنة مساء.
2: بالفعل على مدى ساعتين بذات الحماس وذات الإيقاع، هذا هو إيقاع الجمعة والذي تعود دائما أن نأتي ونرافق أيضا متابعينا في كل مكان بذات هذا الإيقاع الجميل. نشتاق كل مرة والأخرى مشاعر لهذا الإيقاع وهذه الموسيقى أكيد. موسيقى الويكند شو
0: طبعا
1: يعني عصام، أنا كل ما أسمع صوت عصام أحس أنه إحنا حقيقي بإذاعة وأنه الويكند شو بدأ خلاص.
0: كذلك هذه تحيات الزملاء لمياء محمد من الإعداد والتنسيق وزميل زياد الجفان من قسم الإنتاج.
2: يا طبعا هذا الأسبوع لأول مرة ينضم إلينا في الويكند شو،
0: نورنا
2: زياد، كان الله في عونه.
0: بس خليه عصام يعيش أجواء الويكند.
2: صحيح هو أخذ فليطمين.
1: أخذ خمس لفات في الاستديو عشان الكاميرات.
0: ترى زياد الرتم سريع عندنا.
2: حلقة هذا اليوم فيها الكثير جدا من المفاجآت أكيد، موضوع للنقاش في الساعة الأولى وفي الساعة

0: الساعة الثانية معنا
1: في الساعة الثانية معنا نجوم مسلسل فرسان كراهية.
2: يا سلام،
0: جميل.
1: مين الشخصيات؟
3: المسلسل الأكثر شعبية عند عشاق كرة القدم.
1: أنا الشخصية بمثل لكم الشخصية وأنتم بتعرفونها.
2: أوكي
0: طيب،
2: بس خلاص
3: في مستمعين مو عارفين. عطنا الصوت، عطنا الصوت.
0: شخصية حمدان. حمدان خلاص، أنا على طول. هذه هي شخصية الحلقة يا سالم اللي حتكون معنا. ولدينا شخصية أخرى.
1: شخصية نعم. مين يا جماعة؟
0: مين؟
3: في هذا المسلسل اسمها لينا. والاسم الحقيقي لميا خالد بتكون معنا اليوم. كلنا بنكون مع فرسان قريح اليوم.
0: فرسان قريح صحيح.
1: والضيف الثالث مين يا مشعل؟
2: يعني راح نروح إلى عالم الستاند اب كوميدي اللي بدأ ينتشر أكثر وأكثر في عالمنا العربي مؤخرا. حيكون معنا الستاند اب أحمد الفاضل، حيكون هو ضيف الويكند شو لليوم.
1: والرياضة بنكهة الويكند
0: حاضرة.
3: أكيد
0: صحيح.
3: طبعا الرياضة في رحاب إسبانيا بكون، يعني كل مواضيع من إسبانيا انتخبناها لكوكوريا وقصة شعره أو شعر الطويل وما هي قصته هذا الشعر الطويل، أيضا كأس العالم اللي حمله في كيس بلاستيكي بعد المباراة، والطماطم اللي ماخذينها لاعبين إسبانيا.
1: وفي ساعتنا الأولى كذلك مستمعين الكرام عندنا سؤال تفاعلي، لكن سؤالنا اليوم مختلف. اليوم بنروح المسلسلات وأفلام الكرتون.
2: يا سلام.
1: ذكريات، أغاني في المسلسلات، شخصيات. وعندنا تحديات.
3: يا سلام.
1: فقرة جديدة ما تدرون عنها انت
2: صديق.
1: هذه أنا نسقت مع زياد فيها.
3: هذا احنا جايين بدري يعني.
1: لا كذا انتم شفتكم أنا مشغولين، طلعت جلست مع زياد قلت له اليوم ب ب ب بنتشارك حنا كلنا كفريق عمل، بس أنا كده طالع من اللعبة
3: لأنك عارفة كده
1: جبنا أشياء وموسيقات، لكن بدون أي يعني أي كلمة في الانترو.
2: أوكي
3: أوكي
1: عادي إنكم تفاجأتوا، معلش عذروني.
0: وأنا قلت يا لود بالمناسبة زياد موجودة اليوم، معناتها لا في شيء معها، في طبخة ما حطها.
3: في شيء جاي من زياد.
0: طيب
1: طبعا المستمعين الكرام، في الأعمال الكرتونية قد لا نتذكر منها القصة، فقط نتذكر معها المرحلة العمرية بالكامل اللي عشناها في أيام الطفولة. وأكيد كل واحد فينا في شخصية كرتونية كذا يحبها، ويعني يحاول يرجع من المدرسة بدري ويجهز المكان بالكامل عشان تبدأ الحلقة بعد شوي.
3: يمكن ما يتغدى بعدين يرجع.
1: أخرون الغداء لأنه في حلقة بعد الحلقة. إذا فاتتك الحلقة خلاص ما في يوتيوب، ما في.
2: تدمر نفسيا يعني.
0: ارتباط كبير بالمناسبة بتلك الأعمال، لأنه إحنا ممكن الشخص يشاهد مسلسل قبل أسبوع واحد فقط وينساه، لكن الأعمال اللي هو شاهدها أعمال كرتون شارت بداية العمل، الأشخاص المشاركين في العمل تظل محفورة في الذاكرة بشكل غريب، تتذكرها يعني وما تنساها إطلاقا. وبالتالي هذا هو موضوع نقاش نحن حنكون سعداء أيضا علي بتلقي مشاركات المستمعين للتعليق حول هذا الموضوع والإضافة أيضا. أرقام التواصل
1: الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يقول إن ذكريات عن المسلسلات أو الأفلام أو الشخصيات أو الأغاني الكرتونية، يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. ويكند شو

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام ومتابعينا ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم ويكند شو، وفي سؤاله التفاعل اللي بإمكانكم المشاركة معنا بشارة من أفلام كرتون أو شخصية من أفلام كرتونية بقيت راسخة معكم ودائما تتذكرونها ودائما تستشهدون بها ودائما حتى تتحدثون بها علي.
1: أنا شايل هم سالم.
0: ليه؟
1: ما إلى الآن ما ارتحت.
0: من إيش؟
1: أنا في لا المواد اللي مسويها في التحدي أنا حاطها كذا في مكان ما أبي أحد يشوفها.
2: شغل لنا واحدة، إيش رأيك؟
1: لحظة
0: اختار من اللي جاوب عليها ولا الجواب للكل؟
2: سابق ولاحق هذه؟
1: لا
0: شيء في سيارات؟
1: لا لا لا لا
0: لاحق وسابق.
1: لا لا لا أعظم
3: والله الاسم قريب.
0: فيه
3: لا خلينا نسمع تاني
0: مو النمر المقنع.
1: لا لا طيب ايش رايكم تخلي المستمعين يشاركون؟
0: ننتظر مشاركات
1: ننتظر مشاركاتكم مستمعين الكرام على 011-5-100-100 ونذكر.
2: أنا قاعدة أحاول أشوف الشاشة بس مشكلتي صايرة ما أشوف من بعيد.
1: عندنا اتصال وإن شاء الله ممكن يجيب يعني يصير هو الشخص الفائز في هذه الحلقة. اتصال جديد، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، حياك الله.
3: صوت الراديو لأنه يعني حاول اسمعنا من ال.
1: أتمنى من المستمعين.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساء الخير، مساء الورد والياسمين، مساكم حلو من جدة للعالم كله.
1: هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم.
4: هلا مرة، اليوم الحلقة بطلة.
1: حياك الله. الاسم يا صديقي
4: ابو عبد الله عواد الجني.
1: اهلا وسهلا، حياك الله يا ابو عبد الله.
0: ابو عبد الله
4: الله يبقيكم كلكم ان شاء الله ويحفظكم ان شاء الله.
1: اهلا وسهلا، قول لنا يا ابو عبد الله وش المسلسل والفيلم الكرتون؟
4: هلا ريت الشباب يعود يوما. الحمد لله
1: لسه شباب يا ابو عبد الله. صوت شباب.
4: جريندايزر.
1: جريندايزر هو اللي كان عالق في ذاكرتي.
4: كنت يعني هذا الكلام يمكن من 35 سنة، أول ما جاء رمضان العصرية هذا كان يمسكنا ما كان يخلينا مرة.
1: بعدين في مشكلة أبو عبد الله، ما في عادة إذا راحت الحلقة خلاص.
4: إيوة مرة أقول لك بس نجلس جلوس استعداد. وكمان والله سندباد.
1: الله
4: ايوه سندباد مره بطل. مره كل حلقه تشدك للحلقه الثانيه، ولا فاتتك الحلقه تقعد منكد لانك خلاص.
1: ممكن بعد 12 ساعه ترجع تعيد الحلقه مره ثانيه. مش صبرك عادي ابو عبد الله.
3: مذكر الشخصيات بالمناسبه.
2: مستحيل علي، شكلك كنت معاني بالموضوع.
1: انا معاناتي مع الاعادات يعني اذا فاتت حلقه مصيبه.
0: انا مستغرب من ابو عبد الله اعطانا توب 3 بالنسبه له ما اعطانا عدنان ولينا.
4: ايوه دوبليد وعم دامبي.
1: دامبي هذا انا ما اعرفه يا جماعه الخير.
0: هذا دامبي وين كان هذا زمان؟ شكله في اشرطه الفيديو هذا.
4: الله يسعدكم مره مبسوط انا اني كلمتكم. الله
1: يعطيك العافيه ابو عبد الله، شكرا لمشاركتك يا صديقي. ابو عبد الله عرفت التحدي؟ عرفت الموسيقى؟
4: لا والله انا سمعتكم دحين، انا اتابعكم العصريه.
1: عندنا تحدي ابو عبد الله، زملاء سالم وعصام ومشاعل الى الان ما عرفوا وش
4: والله يعيدها. انا ما ادري. طيب. انا ما سمعتها.
1: نسمع
4: يلا ان شاء الله.

0: قصه حقي.
1: حلو.
0: اقول لك اقول لك
1: قل لي.
0: ما ابغى اتكلم بسمعها بالراديو.
1: ايه اسمعها بالراديو وارسل
2: على الواتس.
1: ارسل لنا على الواتس نشوف الاجابه اذا صح ولا لا يا ابو عبد الله. يعطيك العافيه.
0: تمام تمام.
1: هلا هلا
0: حياك الفوز اني كلمتكم بس.

0: الله يخليك.
1: سعيدين بمشاركتك يا ابو
2: اليوم الفضيل ان شاء الله.
1: الله يسلمك حياك،
2: يحفظكم ويحفظ جميع من عز عليكم. مع السلامه حبايبي كل اللي في القناه.
1: هلا وسهلا ابو عبد الله.
3: حبيبي ابو عبد الله، اخذنا ابو عبد الله بصراحه.
4: فعلا فعلا اخذنا الاعمال.
0: في عندنا اتصال اخر عشان ما نتاخر عليه.
1: هلا وسهلا، حياك الله، انت على الهواء مباشره يا صديقي.
5: الو،
1: هلا وسهلا،
5: مرحبا، يلا حيهم.
1: يا مرحبتين، هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم
5: فهد. طال عمرك.
1: هلا وسهلا فهد، قول لنا حكاياتك يا صديقنا فهد، خذنا للماضي، سوي لنا فلاش باك كذا.
5: الو،
1: تسمعني فهد؟ خلنا ودي فهد الخط الثاني. هلا فهد. فهد فهد سامعني؟
3: نسمعك يا فهد، احنا نسمعك بس انت تسمعنا يا فهد؟
4: طيب خلينا نذكر علي بالرقم التواصل،
1: نذكر مستمعينا الكرام، الكل اللي حاب يتواصل معنا ويقول لنا وش ذكرياته مع افلام كرتون، وش الاغنيه اللي لا يزال يحفظها الى الان، يتواصل معنا عن طريق الارقام التاليه.
6: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان، ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات عربي اف ام في اليوتيوب ومنصه اكس، برنامج ويكند شو. ونرحب مباشره بهذا الاتصال. ترى بعض الناس علي وهم يتصلون يحسبون في فلتره، احنا ما نفلتر، اللي يتصل على طول على الهواء
1: على طول على الهواء.
3: يا هلا وسهلا، حياك الله.
5: هلا والله، معكم فهد.
1: هلا
3: فهد، يا سلام يا فهد، احيي فيك الاستمراريه.
5: الصوت راح، ما يمكن صار فيه مشكله.
1: قول لنا يا فهد، خذنا الفيلم او المسلسل الكرتوني اللي لا يزال عالق كذا عندك في الذاكره.
5: اللي ما يزال عالق عندي هو الموسيقى اللي انتم حطيتوها الحين.
1: الله،
0: ايش هي؟ ايش هي هذه؟
4: احنا متشوقين نعرف
5: جابها. يعني لها ذكريات كبيرة، وخصوصا يعني بها على احد القنوات اللي كانت مشهورة في وقتها. بعد المدرسة يعني اذا وصلنا البيت على الساعة 1، فكان والله اني اذكر موعده بالضبط كان الساعة 2.
1: ايه،
5: والمسلسل هذا كان فكنا نتحمس وحنا نشوفه، وحتى بعد المسلسل اتصل يعني بالثابت على زميلي في الفصل اقول له شفت وش صار، شفت
4: والله لا نحن من حديثك مشوقين، نحن مشوقين نعرف هذا المسلسل.
5: يعني دقائق ربع ساعة.
0: طب ايش هو؟ انا ما اعرف.
1: فهد فهد، ترى الزملاء ما يعرفون المسلسل الى الان.
4: قول لنا.
5: او اكيد ابطال الديجيتال.
1: الله عليك يا فهد،
0: جربت انا، قلت لك سابق ولاحق، يقربوا بعض.
5: او ترى اغلب الافلام الكرتون في ذيك الفتره، خصوصا على القناه هذه اللي انا ما بيذكر اسمها بس كانت مشهوره وقتها، كانت حتى الاغاني كانت فيها ابداع وفيها لحن.
1: والله،
5: وحتى المغنيين كانوا، نسيت والله اسم الفرقه اللي كانت تغني النوع من الاغاني، اعتقد كانت فرقه سوريه. كان حتى الاصوات واللحن والايقاعات، وحتى كان فيها زي المقامات، فحتى الاغاني كانت
3: عمل جبار،
5: كانت جميله وكانت ترى تشبه بعض فعلا.
1: فهد تذكر الانترو، تذكر الكلام اللي كان مكتوب، كلام البداية؟
5: في عالم ضنينا،
3: فهد واضح ما حد معك في السيارة.
5: والله نسيتها تصدقون، بس يعني اذكر اللحن صراحة نسيت والله الكلمات. لا وترى كانت هي أكثر من جزء، يعني أعتقد كانت 4 أو 5 أجزاء طبعا، وكل جزء كان أغنية، وكانت الشارة أغنية والنهاية برضو أغنية.
0: أيوة أيوة
3: صحيح، ما شاء الله عليك يا فهد. فهد وش غير أبطال الديجيتال؟ الديجيتال يعني باقي راسخ في ذهنك وما تنساه، دائما تتذكره، دائما يطرح على بالك من أفلام كرتون.
5: كان ايضا البوكيمون.
0: ابطال البوكيمون. طيب
5: البوكيمون كان صراحه حتى له يعني
0: الاشياء

0: الأقدم
1: مو عندي بس أغلب مواليد التسعينات.
0: الأشياء الأقدم في أشياء أقدم مثلاً عالقة في بالك ولا
2: عدنان؟
0: مو مرة.
1: لا لا أنا عاد ما لحقت على عدنان ولينا وسالي هذه يعني طيب.
3: وكيد حصلت على كابتن ماجد.
1: هذه أي لحقنا على يعني الأجزاء اللي كانت متقدمة لكن الأجزاء أيوة. الأولية لا.
0: أو الإعادات.
2: فهد باخذك فهد باخذك للمعاناة. إذا فاتت فهد الحلقة كذا يوم رجعت والله منشغلت
1: خلاص انتهى
0: يومك.
1: يعني حتى انك بعض الاحيان مثلا تتاخر لاسباب معينه يعني فتضطر انك تكلم صديقك تقول وش صار
2: وش عطني وش قاعد يصير
1: وش صار وكيف وبالله لا ومتحمسين يعني يمكن الحين نشوفها تافهه لكن وقتها كانت فعلا يعني كانت كنا نتحمس وكنا نحب الاشياء اللي نتابعها
3: يعني انا بالمناسبه انا لاحظت انه الحديث
1: وانك تركز في الحلقة هذا بحد ذاته متعة
3: الحديث يعني كل الحديث كنا الآن كيف حاسب أنه الجيل الحالي هل بتابع كرتون ولا دي خلاص موضة قديمة وانتهت
1: والله مو أتوقع أنها للأسف الشديد طبعا أنها صارت موضة قديمة لأن عندي أخوي أنا صغير يعني عمره 13-12 ما يتابع فيلم كرتون يتابع فلوجز ويتابع
0: المشاهير
1: اللي في اليوتيوب انه واحد راح مثلا ديزني لاند ولا سوى شيء والمقالب والبرانكس ما عاد يعني موضة الافلام كرتون للاسف الشديد
3: راح وكانوا محرومين يعني محرومين من متعة حقيقية كانت صراحة كان في متعة أفلام الكرتون
2: يعطيك العافية فهد
1: لا وتعيش خيال معين يعني أبطال الديجيتال غير واقعي تماما أبطال والبوكيمون وحتى جراندايزر كانت يعني فانتزي عالم آخر وكنت تتحمس وتحس يعني بعض الأحيان تتأثر في مخك إنها قد تكون واقعية وهذا الجمال اللي كان
2: يا سلام.
1: في أفلام كرتون الوقت هذا
2: يعطيك العافية فهد شكرا لاتصالك يا صديقنا حياك الله ناخذ اتصال جديد مساك الله بالخير
0: يا هلا والله
2: حياك الله
4: السلام عليكم
3: السلام
2: اسمك كريم
4: حياكم الله انتم ناويين ترجعون الذكريات اليوم
2: احنا رجعناك وخلصنا
5: صح احنا اخذناك خطفناك
2: الاسم الكريم
4: عبد العزيز من الخبر
2: هلا وسهلا حياك الله
0: عبد العزيز انت من اي جيل
4: انا من جيل ممكن يعني افلام كرتون بس انا ممكن قريت التوت
0: طيب ايش اكثر يعني كرتون اثر فيك كذا نفسيا ووجدانيا
4: لا قريت التوت
0: قريت التوت
4: يعني اللي هو وهايدي كمان اللي هو يعني صار فعلا اللي كنا نشوفه عشناه حقيقي يعني اللي بيسافر للنمسا بيحصل نفس الوضع ونفس الكوخ ونفس حتى هم بيقولون لك يعني ترى هنا مثلوا يعني هنا
0: أيوة
2: مثلوا فين هم مثلوا في زيلانسي ولا
0: لا
4: فهم
2: فين مثلوا في النمسا
4: لا أتوقع في النمسا وسويسرا والله ما مو عارف يعني
0: لا بس قرية توت شيء ثاني يعني هذا اللي كان كذا راسه يشبه الجزرة
4: لا مشكلة أنا أتكلم عن هايدي
0: أيوة
2: هايدي الصغيرة
4: عبت فيه يعني
0: هايدي وجدها والشوربة اللي كانت تأكلها
4: يعني أنا قاعد الحين والله قاعد يعني
0: الشوربة والخبز حق هايدي إلى الحين في حلم حياتي أكلهم الشوربة والخبز كذا كيف لما تقطع الخبز يصير
2: وصوت هايدي نفس الصوت
0: أيوة
2: ايه عبد العزيز
4: كم
2: الذكريات هذه لا زالت عالقه في ذهنك طيب وش من الافلام الكرتون اللي ما تنساها بتفاصيلها يعني كنت تابعها من اللحظه الاولى الى اخرها وتنتظرها كل يوم
4: والله والله شوف للأمانة يعني أنا أكون ما كان فيه اهتمام مش ما في شيء شدك كثر مثلا أنا بالنسبة لي يعني ما في كثر لي قرية التوت أو كمان هايدي وممكن ماوك لجزء أنا لحقت على جزء أو اللي ما اهتميت يعني زي كذا هي اللي جذبتني الباقي لا أنا كان عندي وقت اهتمام.

0: كثيرة. كانت اهتماماتي برا ألعب كرة في الشارع.
1: عبد العزيز لو فاتتك حلقة وش الحل؟ لو حلقة كذا راح
0: إذا فات حلقة خلاص ما عاد فيه جو ما عاد فيه يوتيوب تبدأ لا خلاص يعني أنت تتسمر عارف وقت الحلقة يعني فاهم.
2: ومع إنه بالمناسبة عبد العزيز يعني عدد الحلقات عدد الحلقات كان كبير يعني
0: كان يعني لما تلعب أنت بال في السكة مثلا إحنا نسميها في السكاك اللي مثلا في الثقبة يعني الشارع هذا يلعبوا كورة، الشارع اللي مخلفنا يلعب كورة، اللي بعد كله في عارف يعني العصر وقت العصر هذا جيلنا كان كله في الشارع يلعب كورة. الآن لو تناظر الجيل اللي نفس وقتنا اللي في وقت عمره يعني كان عمرهم 11-12 سنة 13 سنة الآن لا تلقاهم أنا أتكلم حتى عن أبنائي يعني مستمرين على التلفزيون أو على بلاي ستيشن.
1: بس ترى في كذا نسبة بسيطة جدا لا زالوا يمارسون كرة القدم.
0: والله أنا أتكلم عنه في الشرقية ما في ما أشوف إلا في الكورنيش يعني شويات بس مو بالعدد يعني العالم اللي أنت متخيلهم لا يعني زي قبل لا مستحيل.
1: عبد العزيز آخر سؤال بعدين بسوي لك تحدي كذا بسيط. عبد العزيز ممكن ترجع تتابع قرية التوت ولا تتابع كونان ولا تتابع أحد المسلسلات الكرتونية
3: أو قد رجعت له
1: في الأيام القريبة الماضية؟
0: لا أنا لو برجع أرجع المسلسلات مثلا جميلة وهنا
1: وجميل رد
0: مدير عام كانت بالنسبة هذه اللي بعالقة في الذاكرة للحين يعني.
1: وش رايك ناخذك التحدي كذا وننشط فيه الذاكرة يا أبو عبد العزيز أو عبد العزيز
3: بس بعيد عن ملاعب الثقبة يعني أفلام كرتون
2: الله
1: ها أبو عبد العزيز أو عبد العزيز وش قاعد يصير؟
0: ممكن
1: تعرف
0: أنا بجيبها بس لو
1: تطول
0: شوي بس
1: لا ما في تطول شوي
2: لا واضحة
1: والله واضحة
0: انها في قرية التوت
1: لا
2: لا لا لا لا لا
3: قرية التوت مسيطرة
2: شكلها فعلا قرية التوت تحديدا مسيطرة جدا وانتهى المونديال قبل اسبوع
1: ليه علاقة نسمعها كاملة ولا نخليها المتصل اللي بعد
4: ماجد هذه
1: نسمعها كاملة ولا نخليها
2: آخر مرة
1: ترى في متصل قاعد يتصل كل شوي يتصل مرة يتصل يتصل يتصل يعطيك العافية عبد العزيز
2: ايه رايك التحدي ينتقل للمستمع الاخر يلا اللي جاي
1: هلا وسهلا مساك الله بالخير
5: الو
1: هلا وسهلا حياك الله
5: اهلا مساء النور هلا فيكم
4: انا اعرف هذا الصوت ايمان او مها
5: ايمان
4: ايمان فقدنا لك الصباح
5: والله مستأجر لكم كثير بس
4: والله من كم يوم
5: غيرت الوقت
4: صح أيوة من كم يوم أقول الماجد من زمان إيمان ما دقت علينا يعني ما ينفع كذا فلو سمحتي
1: شكل إيمان كان عنده خطة تشارك في كنتشو وتفاجئ
4: إحنا صارت ساعة تفاعلية ساعة يعني الساعة الثانية بدل الأولى فشكلك تكوني وصلتي دوامك
5: بالضبط أكون وصلت الدوام فما يكون في وقت
2: أوه رجعناك ذكريات اليوم
5: اي والله رجعتني الحنين الماضي صراحه
1: قولي لنا يا ايمان
5: اول شيء الاغنيه انا شاكه انها كابتن ماجد
1: واخر جواب
2: كم في الميه
5: ما ادري شاكه لانه كان يقطع قلبي عشان يسجل هدف
3: ياخذ ثلاث ايام في الهواء
5: اي فاحس انه هو ما ادري
1: إجابة صحيحة ذاكرتك نشيطة ما شاء الله تبارك الرحمن
3: أكيد تصحى الصبح وتتصل على
5: الزمان لا هذا من كثر ما كان يجنن فينا عشان يجيب هدف
2: لا وانت عارفة بالمناسبة أحيانا كنا بنستغرب أنه كيف المسألة دي بتتم وممكن تتعامل يعني يطير ويجيب هدف
5: صح بس أنه بعد كم بعد 3-4 حلقات
1: هنا مشكلة إذا طار الكابتن ماجد وانتهت الحلقة
3: على طار الكابتن ماجد وبنكمل مع إيمان ضيفنا وصل حمدان
4: اوكي
3: حمدان وصل المبنى يا شباب
1: شكله ما كلم احد
4: ايمان في شيء كان عالق في بالك غير كابتن ماجد
5: اي في كان طبعا هايدي كثير استمتع فيها وكان امنيه حياتي اذوق الزبده حقت الجد
4: ايوه

0: والخبز مستحيل.
1: اي يعني هذه كانت ما ادري يعني الى الان احس اني ودي اجربها, اجرب هذيك الزبده ما ادري وش تكون يعني طعمها. انا في موقف يعني اثر فيني

0: أعيدها كل يوم، أعيدها كل يوم بالفيديو لازم أشوفها. كبرنا ومشت الحياة وعدينا يعني يمكن 25 سنة كذا، وتوفى أبوي الله يرحمه وانتهت يعني خلاص. فجاء مرة على إحدى القنوات نفس الفيلم اللي شرى لي يا أبوي، فشريط الذكريات كلها رجع، يعني هذيك الحلقة راحت كلها بكى.
1: سبحان الله،
0: يعني كنت أتذكر اللحظات اللي شريت فيها الشريط، الكيف فرحتي. ففي أشياء فعلا تعلق بالذاكرة وأشياء جميلة
1: حقيقي. أيوة
2: تحس بأنه توم جيري الآن يمكن تشاهدها بالمناسبة وتستمتع
0: طبعا
1: فيها. بس الحلقات القديمة صعب تلقاها،
0: وكلها أشياء كثيرة كانت حلوة صراحة ممتعة، معناها كانت صامتة بس أنه كنت تستمتع فيها.
3: من مسامع اللي كنت تسمعينها من أفلام كرتون، وش الشيء اللي باقي راسخ في ذهنك؟
0: في يعني مثلا أنا من الناس اللي تحب مثلا محقق كونان، بس أنه مو بعيد مرة يعني، هو كان جديد. سالي.
1: أيوة
0: اي سالي، هذه برضو مرة اشياء كانت عالقه بذهني. يعني كانت سالي يمكن هو المسلسل الوحيد اللي كانت تجتمع العائله كلها كبير وصغير.
1: اي لان كذا درامي صح، كرتون بس دراما. بس
0: سالي لا، كانوا الكبار قبل الصغار
1: حقيقي. ايوه
2: الله جميل.
0: في اي يعني يمكن سندباد، عدنان ولينا.
1: حلو.
0: في واحد انا مره كنت احبه، بس والله شوفوا انا ما اذكره مره، بس كانه جمارو زي كذا، اللي كان معاه هو زي الرجل الالي اللي يحطه بالشنطه،
3: يجي على كتفه او هو يجي على كتفه شيء زي كذا صح؟
0: اي يحطه بالشنطه كذا يطلعوا يلعبوا مع بعض.
3: لا مو بسلفر، رجل الالي مربعي كذا يمشي
0: ما أدري كذا صغير وكذا، بعدين يحطه بالآلة بالشنطة بعدين يتقاتلون هذول.
4: إيمان لازم تجيب لنا الاسم المسلسل، ترى كذا عندنا صداع لين نعرف الاسم.
0: إيه هو كذا أو جميرو زي كذا كان.
3: والله عاد أنا إيمان جيت بواحد الذاكرة لك عليه.
0: هذا كان جميل، كان هو رجل آلي هو صديق له، فيلعب هو وياه آخر شيء يعني مات، فكانت قصة حزينة.
1: طيب. لازم الدراما كانت بالكرتونات أول، لازم تنتهي نهاية درامية.
0: أنا بقول لكم شغلة، أنا ترى تزوجت يمكن عمري كان بالعشرين، كنت أصحى الصباح وأجلس أتفرج على يعني السيتون على كذا، أقعد الصباح أتفرج عليها.
4: يعطيك العافية يا إيمان، شكرا لمشاركتك واتصالك.
0: حياك
4: الله، هلا وسهلا، مرحبتين. اتصال جديد، هلا وسهلا، مرحبتين.
2: مرحبا.
4: أنت على الهواء مباشرة.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
5: الله يمسيكم بالخير جميعا، معكم أبو رغد من الشرقية.
4: هلا وسهلا أبو رغد،
3: الشرقية اليوم يعني داخلين علينا على ويكند شو.
5: أنا قبل لا تسألوني أي سؤال، منو صاحب الفكرة الجميلة الجهنمية اللي ما توصف، هذه اللي طرح الموضوع الحلقة هذا اليوم؟
4: الله يعطيهم العافية، فريق الإعداد بقيادة الزميلة لمياء محمد.
5: والله تستاهلون جائزة نوبل للسلام، لأن أنتم جيتوا على جيل الطيبين، أقسم بالله العظيم. والله
3: الله يسلمك. صرنا نسمع صوتك يا أبو رغد وتحكينا عن ذكرياتك
2: وجيل الطيبين.
5: ابدا من وين واروح لوين؟ على فكره اللي كانت متصله قبل شوي الاخت ايمان كانت تتكلم عن سانشيرو عند الجهاز الدميه، والدميه حقها
4: الله عليك يا ابو رغد،
3: حسه اسم مدرب،
5: وكان يستخدم الجهاز كمبيوتر مثل اللابتوب. فانا كانت امنيه حياتي في هذاك الوقت اني اصنع مثل جمارو يركب فوق كتفي ويمشي معه.
1: ايوه
5: فالذكريات كثيرة والأفلام الكرتون كثيرة. أنا من جيل الثمانينات، فعليا أنا 1980، فعاصرت كل شيء. يعني نتكلم عن بومبو، نتكلم عن سانشيرو، نتكلم عن خماسي، نتكلم عن رعد العملاق، نتكلم عن جزيرة الكنز، نتكلم عن جونجر، نتكلم عن جرانديزر، نتكلم عن شنو نخلي ايش، كابتن ماجد، كابتن رابح. يعني كابتن ماجد لما يعمل المقص حقه نحتري له لين يوم الثاني عشان نشوف وليد صدها لو سجل هدف. والله ذكريات كثيرة والله يا جماعة.
2: تتذكر تفاصيل يعني شخصيات، مش شخصية واحدة فقط لكن مجموعة من الشخصيات، مثلا كابتن ماجد فقط ولا لا؟
5: والله شوف
2: ياسين،
5: أخوي عصام، بالنسبة لحق كابتن ماجد أنا كنت

0: احب وليد لانه كان حارس والوحيد اللي قدر يسجل اول جول في مرمى هو ماجد زين، وكنت احب بسام لانه كان معضل، انا كان كذا لما يجي مثلا بهاجم بالكوره ما يقدرون عليه، يعني يجي يضربهم بكتفه، طبعا نظامي يضرب بالكتف
1: كتف غير قانوني،
0: ما كان يقدر يعني، عرفت شلون؟ مثلا سالي انا كنت اكره الانسمنشن هذيك من النظاره لانها كانت تحاقده على سالي، يعني خصوصا لما اكتشفونها انها من عائله فقيره، لا اصبحت فقيره لما ابوها توفى يعني.
2: وسالي شخصيه كده كانت صبوره كده يعني صبر،
0: والله كان صبرها والله تشكر عليه والله.
1: ابو رغد انت تكلمت لنا عن شخصيه وليد في حراسه المرمى، ها كان هو اللي كان يلبس كاب،
0: صحيح اللي كان يلبس كاب، صحيح
1: هذا مستحيل تسجل عليه لو تشوت من شبل
0: فعليا يعني. وبالنسبة حق طبعا جونجر حدث ولا حرج، طبعا جونجر أنا لازلت أشوفه لازلت، ولكن
1: حتى الآن
0: أشوفه مثلا يمكن خلينا أتكلم عن كل 6 شهور 7 شهور يحن قلبي كذا، بأدخل اليوتيوب واختار لي حلقة من الحلقات وأشوفها، ولا أحكيكم هذه الحلقة الأخيرة كذا واحد كذا يجلس يبكي على جونجر لما انفجر في الفضاء مع المدمرين وجلس يبكي عليه كانتارو، يا جماعة والله رجعتونا الأيام.
1: طيب أبو رغد بما أننا رجعناك الأيام قديمة يعني، نبيك كذا تذكر لنا تتر الفيلم كرتون او مسلسل كرتوني،
0: وش اللي اذكر لك بالضبط؟
1: تتر او اغنية بداية المسلسل.
0: والله بالضحك الناس علي.
3: لا عادي. لا عادي. معك احد في السيارة؟
0: لا بغض النظر،
3: خلاص محفوظه ما عليك. ما عليك ابو رغد، خذ راحتك.
0: انا اجيبها بس بدون لحن يعني، ترى كلهم حافظهم يعني.
3: طيب خليك جاهز، يلا
1: جهز لنا لحن، يلا قول ابو رغد.
0: يعني مثلا بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم من بيضتها بدأت مشوار العصفور وغيره يعني.
4: يا سلام جميل،
1: الله عليك يا برغم.
0: أفلام الكرتون هذه تقريبا الأغنية المقدمة كلها حافظها، كلها يعني، ولا أتوقع أني بنساها أصلا.
1: طيب الكابتن رابح، عطنا حقة الكابتن رابح، تذكر الكابتن رابح؟
0: اي رابح يا كابتن هداف، الله مع 6 اهداف والى اخره.
1: الله عليك يا برغد،
3: ما في الاستديو برغد.
0: الله يعطيكم الصحه والعافيه.
1: شكرا لاتصالك، حياك الله،
0: والله من اعماق القلب يعني. انا لما كنت يعني لما فتحت القناه وسمعت، قلت يا اخي مين اللي رجعنا لين الثمانينات هذا؟ مين يعني؟ والله لكم الشكر من اعماق القلب يا جماعه.
1: اهلا وسهلا، مرحبتين يا برغد.
2: ذكريات
3: حيه.
2: فعلا ذكريات حيه. وعليك بالمسامع دي عدت فينا ذكريات فعلا مختلفه.
1: تبون تحدي ولا تبون مسمع كذا عادي؟
2: اعطينا مسمع ونشوف بعديها اتصال معنا.
1: المشكله المسمع
3: ايش ماخذ زياد ولا
1: لا؟ مسمع حزين، تبون نروح حزن شوي؟
3: انت طايح في الحزن الفتره الاخيره،
1: ترى من زمان من ايام من افلام الكرتون الحزن موجود.
2: طيب
5: هذا بكى الوطن العربي وترك لنا تروما وعقد في حياتنا ما راح ننساها.
1: أنا وأخي
5: صدق يعني. بس يعني في أشياء كان صراحة أنا وأخي كان جدا حزين لدرجة أني أنا ما كنت أحب أشوفها دائما.
1: ليه؟
5: عدنان ولينا كنت ما أحبه، تخيلوا أني ما كنت أحب عدنان ولينا، كنت ما أطيق عدنان ولينا.
3: بسمعنا بيعكس السير عشان
2: تحبين عدنان ولينا، الغالبية مرتبطة جدا. أنا
5: كابتن ماجد كنت أطلع من البيت أنحاش إذا جاء كابتن ماجد، بس النمر المقنع كنت مرة أحبه. حلبة المصارعة لها زوايا 4. أي سبحان الله، لأنه إحنا كنا أيام المصارعة الحرة لما كانوا الكبار يتفرج عليها، كان بابا الله يرحمه دائما يشوف المصارعة الحرة، فأنا صرت أحب أشوف النمر المقنع مرة كثير. بس كابتن ماجد وعدنان ولينا لا لا لا لا إلى الحين ما أحبه، ما أدري استفزوني،
1: يمكن بسبب انه مثلا كوره في السماء الكابتن.

0: تماج الطاير.
1: لا طبيعي ما يعني ممكن ما تحب الكورة يعني خذت اهتمام آخر.
0: لا عندها مشاعر الاهتمامات كورة.
2: لا إيه عندي بس أنا انتقائي. أنا كابتن ماجد ما كنت أحب.
1: أنا وأخي ما كنت تحبينه. شغلها مرة ثانية.
2: لا حزينة مرة.
0: أنا بشغل شيء.
3: طيب.
0: أتوقع أن مشاعر كانت تحب.
3: يلا.
2: هذه ايوه وعبقور كمان في عبقور
0: بس هذا ترى توقيته شوي يعني لازم تجي بسرعه من المدرسه
1: متى تجي الساعه 1
0: لازم ما تروح بقاله على طول تروح البيت
1: تشغل التكييف وتاخذ لفتين
2: يلا يكون قضى
3: حنذكر متابعينا ايضا موضوعنا عن الذكريات المرتبطه ب
0: نتكلم اليوم مستمعينا الكرام عن اكثر شخصيه كرتونيه او اغنيه او مسلسل ما تنساه في طفولتك على الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فيم على الرقم التالي
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062 Weekend Show

0: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في ويكند شو. سؤالنا التفاعل اليوم نسألكم عن أكثر شخصية كرتونية أو أغنية مسلسل كرتوني ما تنساها عزيزي المستمع. نرجع سالم لاتصالات المستمعين
1: ومعنا اتصال ونقول يا هلا ويا مرحبا. هذا صوت مينا.
0: هذا مسلسل كرتوني هذا؟
1: منبه سفينة.
0: 0115100100 تقدر تشارك معنا مستمعنا الكريم وتقول لنا الذكريات اللي ما تنساها. وكذلك نذكر سالم بأنه يقدرون يشاركون والواتساب عندنا سالم مليان رسائل. الكل اللي حاب يشارك معنا الواتساب
1: ناخذ رقم... الاتصال
0: خلنا ناخذ اتصال ونرجع للرسائل.
1: اذكر بالرقم الواتساب.
0: رقم الواتساب مستمعين الكرام 0562626062.
1: حياكم ونرحب معنا بهذا الاتصال. يا هلا وسهلا حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم.
2: كيف حالكم؟
0: هلا وسهلا حياك الله. الاسم الكريم.
2: من طلعت الأشياء ذي؟
0: من الذكريات. من الذكريات.
2: قلبت علينا المواجع.
0: إن شاء الله أنها سعيدة يا صديقي. الاسم الكريم.
2: شيء جميل جميل.
0: اسمك؟
2: ما أدري أحد جاب لأن توني فاتح الإذاعة الحين. في أحد جاب طاري سنان؟
1: لا.
0: عند الآن عند
2: جيل الثمانينات ترى.
1: أبو رغد من جيل الثمانينات ذكر يمكن خمس أفلام.
2: ما شاء الله كانت غنية. كانت حكمة ما شاء الله غنية بالأفلام الكرتون.
0: وش غير سنان يا صديقنا؟
2: سمعت من طرت عدنان علينا بومبو. مين باقي؟ ما ادري بس كان فلونا.
0: الاسم الكريم.
2: ابو مانع من الشرقيه.
0: ابو مانع ايش رايك كذا نسوي معك تحدي؟
1: أنا أحس ما بجيبها.
0: بنسمعك موسيقى ونقول لك وش هذا المسلسل.
2: طيب.
0: لا هذه سهلة يا أبو مالك.
2: كابتن ماجد.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: ما أدري.
1: أواخر التسعينات بداية الألفية.
2: قصير المقطع.
0: هو التحدي عشانها قصيرة يا أبو مانع.
1: نبيك لماح.
2: عيد

0: بيب
1: ما ادري والله خانتني الذاكره.
2: شيء فيه
0: في شرطه.
1: احنا خلاص صرنا في الخمسينات الحين.
0: يمكن هذا كل وقت كنت
1: عمر كله ما قدرنا نجمع.
2: العمر كله يا ابو مانع.
0: بسمعك اياها بشوف انت لحقت عليها او انه اصلا يعني كنت من الاشخاص اللي يتابعون ولا كنت اصلا كبير يا ابو مانع بما انه من جيل الثمانينات.
1: لا لا لا ما كنت افوت التلفزيون كنت العب تلفزيون 24 ساعه.
0: الى الان ما عرفته ابو مانا.
1: ما لحق ما عرفته ممكن
2: اكاديمي وقتها يمكن كنت في الجامعه يا ابو مانا.
1: لا لا لا لا هذه ممكن كانت بس في باقي المناطق عندنا في الجنوب ما كانت تجي ذي.
2: اكاديميه الشرطه.
0: اكاديميه الشرطه ابو مانا تابعتها.
1: اكاديميه الشرطه اوكي اوكي بس لا ذاك الوقت كبرت ترى عليها ما عاد خلاص.
2: الآن أبو مانع لو حصل تذكرت مثل هذه سنان وغيرها من فيلم كرتون ترجع تشوفها تفتح اليوتيوب تدورها؟
1: أنا كل فترة ترى أجلس في المكتب عندي فاضي إذا ما عندي شيء أحط حكايات عالمية أحط عدنان ولينا أحط سنان.
0: الله
1: يعني مستحيل ما يمر علي أسبوع أسبوعين إلا ما أذكر شيء وأحطه في ال
2: سلام
1: عندي في ال
0: تحس ابو مانع لو هذه الافكار رجعت مره ثانيه وتم انتاجها بطريقه محترفه وبطريقه جديده وحديثه تحس بتنجح ابو مانع ولا خلاص؟
1: لا لا لا خلاص كل جيل لكل زمن دولة ورجال.
0: الله
1: كل جيل له افلام الكرتون
2: حقه.
1: طيب ابو مانع الحين ترى الجيل الجديد ما يتابعون كرتون خلاص كبروا. ما ادري.
0: طيب ابو مانع في السابق لما كانت
1: الكرتون اول كرتون كان له لذه وله طعم لانه يجي الصباح عندك ساعه الصباح وساعه العصر. طيب كان له نكهه.
0: ابو مانع
1: الان ما شاء الله القنوات كلها مليانه كرتون و24 ساعه. فما الاطفال ما عاد يهتمون بالكرتون الان.
0: ابو مانع الان لو فاتتك حلقه في الماضي وش كنت تسوي؟ ما في عاده ولا في يوتيوب
2: ولا في المكتب
1: ولا في يقفل لي اياها اللي شافوها.
2: لا تسمعها كقصه من صديق.
0: قصه صوتيه ها؟
1: اي لازم من اللي شاف الشباب من اللي شاف اليوم الحلقه انا والله شفتها خلاص عطنا القصه خلاص انتهينا.
0: وارجع كمل يا
2: الفطور على حساب ابو مانع.
1: ارجع كمل يعني بكره بعد ممكن هو يغيب عن الحلقه احنا نقف.
2: طيب ابو مانع موقف من افلام الكرتون اللي شفته ما نسيته مشهد دائما تتذكره في من افلام كرتون شاهدته سنان وغيرها يعني او جمله؟
1: فيها القط والفار في حلقه جميله هذه تفطس من الضحك.
2: حلقه ايش؟
1: القطو مستفزع بقطو ثاني فين جايين علشان يمسكون الفار. المهم يلحقه طويل العمر ويدخل في الجحر حق الفار ذا ويجي صاحبنا القديم يدخل راسه وذاك طابوقه على الضيف الجديد القطب الجديد ذا يسأل وين الرجال وين قال هنا دخل راسك في الجهر ذا حط راسه في الحفرة ذي على طول بالطابوقة طنخ.
0: يعطيك العافيه ابو مانع.
1: الله يعافيك
0: حياك الله نتمنى لك كذا بدايه ويكند سعيد.
1: شكرا لكم لتذكيرنا بالاشياء الجميله.
2: الاسبوع هذا بترجع بتتابع اكيد الكثير من افلام الكرتون
1: اكيد. انا ما افوت.
0: هلا وسهلا حياك الله يا ابو مانع. عبر الواتساب سالم أحد المستمعين يقول عمري 43 عام وذا زلت أتابع المحقق كونان وأحس أنه المفروض أطلع محقق عشان أكتشف المجرمين وحاط لنا الضحكة. يعطيك العافية صديقي.
2: العمر مجرد رقم. العمر 43 بدي يصير يروح يدرس وشد ويشوفه محقق بعدين.
0: أحد الأشخاص مشاركنا يقول صدقوني يا جماعة الخير أنه أحد الزملاء عندي بالعمل وقت البريك وبريك الغداء يروح الحالة يتغدى وهو يتابع عدنان ولينا. يقول يختم المسلسل ويرجع عيده وعلى هذه الحاله.
2: طيب ليه

0: قولها كذا مستغرب. بالعكس هذه شفاء علي. شفت أبو مانع يقول أنا ذهن في بحر الخمسين وفي المكتب إذا كنت فاضي أرجع أشوف.
1: بس معقولة سالم يعني مثلا أنت خلصت شفت عدنان ولينا خلصت قفلت ترجع تشوفه مرة ثانية؟
0: كل واحد له طقوسه يعني الخاصة فيه علي. بس أنا
1: صدق سالم على طار الطقوس الخاصة معليش قطعتك.
0: لا عادي
1: القصة شوي يعني شوي غريبة القصة. أنا قبل فترة وأنا جاي للعمل كنت أسمع صوت توم وجيري
0: في السيارة.
1: لا لا كنت أمشي وقفت المواقف وأسمع في صوت توم وجيري. التفت لقيت أحد الزملاء الله يعطيه العافية حاطه في الشاشة ويتابع توم وجيري.
0: يا ساتر. معنا في الدور الثاني في المبنى مكتب في الدائرة.
1: أنا عارف أعطيك رقم لوحة.
0: إيه. لازم نشوفه معلي الصوت لآخر شيء بينفجر الصوت.
1: لا يبدو لي متحمس على توم وجيري بعض الأوقات تختفي الأصوات فيطول يدخل جو.
0: على طاري الأصوات اليوم ضيفنا في الساعة الثانية علي ضيف أثبت حضوره بدون ما يتكلم تخيل.
1: كذا صامت
0: صامت. نرجع نذكر مستمعينا ومشاهدينا بالسؤال التفاعلي على العربية FM برنامجكم ويكند شو. لقطة من فيلم كرتون أو فيلم كرتوني راسخ في أذهانكم لازمتم ما تنسونه وترجعون وتشوفونه بين فترة وأخرى. ترى يطلع من الضغوط هذا تحس إجازة للعقل.
1: أبو عبد الله تصدق اللي شارك معنا في أول أول اتصال أرسل لنا عبر الواتساب
0: يقول
1: أبو يقول معكم أبو عبد الله من جدة اتصلت أول واحد لا يفوتكم الليث الأبيض الله يسعدكم ويحفظكم
0: الله يحفظكم. هذا الجهني أبو عبد الله اللي أول واحد
1: أبو عبد الله اللي هو أول اتصال
0: بس اليوم يمكن 4 اتصالات من الشرقية يعني.
1: خلينا نشوف هذا الاتصال
0: من وين.
1: يا هلا ومرحبا حياك الله.
2: الله يحييكم وسعد مساكم كل خير.
0: مساك بالنور والسرور. الاسم الكريم من وين يا غالي؟
2: من الرياض طال عمرك سلمان.
0: يا سلام يا سلام يا سلمان. سمعت سؤالنا التفاعلي صح؟
2: اي والله جالس والله ما من يعني من استمتاع ما ودي والله اني اشارك يعني ودي اسمع لكم على طول يعني.
1: الله يسعدك يا ابو عبد
0: الله. لا لا نبيك تشارك ونسمع منك هذه الذكرى الحيه اللي يوم سمعتنا جات على بالك على طول يعني ما كان في قزاز سياره ولا الشارع كذا تذكرت
2: والله تذكرت الليث الابيض وتذكرت فعلا سنان وعدنان ودينا وابتحي سنه البدايات في اشياء كثير عالقه بالذهن صراحه وفعلا زي ما تفضل احد الاخوان تو انا بس خليني اشارك لما قال انها يعني هي يمكن سبحان الله يعني يعني تفرغ الطاقه السلبيه اللي عندك احيانا وانت جالس
0: صحيح
2: اتابع يعني حتى والله احيانا وانا جالس اتابع يعني يقول لي ولدي الصغير قال انا شلون كنت تتابعون هذه يعني يعني هو ما يدري وش الاستمتاع اللي كنا نحس فيه يعني يقول شلون يعني فاقول له يا رجال هذا جيل ذهبي واجيال وحروف والوف وصراحه يعني انا مدين يعني واتوقع يعني جميع الشعوب العربية مدينة للصراحة الاخواننا الاردنيين والعراقيين والكويتيين هذول يعني اثروا المكتبة التلفزيونية ترى عظيم يعني كانوا هم المترجمين وكانوا هم اللي يعني انخلقت حلم اللغة العربية منهم قبل
0: صحيح.
2: المدرسة
0: وفلترونها ويفلترون حتى اللقطات يعني كانت
2: كل شيء يعني إلى درجة يعني حروف ألوف هذا برنامج يعني أتوقع الآن أنا مستغرب يعني حتى يعني تجربة التحسمسم اللي كانوا يسوونه صح إنه ما نجحت لأن الجيل تغير لكن والله حروف ألوف هذه يعني مدرسة بحد ذاتها صراحة إن أنا إلى الآن في كلمات وأشياء عالقة بالذهن
1: مثل وش عطنا يا سلمان
2: كثير والله اني ما والله ما اذكر
1: عطنا من الكثير عطنا اول واحده كذا جت في بالك
2: والله دائما افتح كذا الجوال قبل النوم كذا اتابع الحاجات القديمه هذه يا اخي سبحان الله تحس كانك يعني تمشي لحالك كذا بطريق لوحدك كذا فعلا تفريغ طاقه
1: يا سلام
2: تعاد الذكريات
1: يا سلام يا سلام
2: يعطيك وصراحه اللي اختار عنوان الحلقه وكذا يعني فعلا يعني له جزيل الشكر صراحه يعني.
1: يعطيك العافيه سلمان شكرا لاتصالك ومشاركتك. سالم بمشاركه سلمان نقول وصلنا لنهايه الساعه الاولى من برنامج ويكند شو نلتقيهم بمفاجآت في الساعه الثانيه
0: لا تذهبوا بعيدا فاصل قصير وبعد مكملين
3: ويكند شو

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفلها الكاميرا خلاص.
11: لا تذهبوا بعيدا،
12: قسم فبمعركة مخيم جنين
11: فنحن دائما معكم،
12: دائما معكم
11: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
13: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
11: أكبر شبكة من المراسلين،
14: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
11: وأفضل باقة من المختصين.
15: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
11: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا. ترامب يدرس توسيع ضرباته على إيران ويتوعدها بتدمير كامل إذا لم يتم التوصل لاتفاق. غارة يمنية تستهدف تعزيزات ومواقع إطلاق صواريخ ومسيرات حوثية في مأرب والجوف. غوتيريش يلتقي الشرع في دمشق ويدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان. وفي سوريا مقتل 35 وإصابة 30 في حادث تصادم حافلتين على طريق تدمر دير الزور. مع استمرار الاعتقالات واعتداءات المستوطنين، المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بتفجير الضفة. ربع مليون شخص خارج منازلهم بسبب حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا، والسلطات تستنفر لإخمادها. نتابع مستمعينا في الاقتصاد. مصر تقترب من أول اكتشاف للنفط الخام في غرب المتوسط بعد نتائج واعدة لبئر فيلوكس. النفط يحقق مكاسب أسبوعية 10% مع ترقب تطورات حرب أمريكا وإيران، وبرنت ينهي الأسبوع قرب مستوى 97 دولاراً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الاتحاد الأوروبي. في الرياضة، بعد تحذيرات طبية، نادي كومو الإيطالي يحظر ضربات الرأس على لاعبيه الشباب. وأتلتيكو مدريد يضم لي كانغ إن لاعب الوسط الكوري الجنوبي من باريس سان جيرمان. استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، الهلال السعودي يفوز على سان داونز الجنوب أفريقي بهدفين دون رد. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون الساعة الثانية من برنامج ويكند شو.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
5: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
4: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
5: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر والبث الحي على حسابات العربية الفن في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم ويكند شو في ساعته الثانية مكملين معكم، معكم سالم الزبيدي وزميلي علي القيدان. علي اليوم
1: أهلا سالم، حياكم الله مستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية. اليوم يا جماعة الخير معنا نجوم فرسان قريح، ومعنا نجم من هؤلاء النجوم. طبعا هو موهبة بدأت في أكاديمية MBC، لكن الشغف هو اللي صنع الفارق في حضور لافت وواثق أمام الكاميرا. ضيفنا اليوم مين يا سالم؟
0: الغريب علي ان الضيف طول المسلسل ما كان يتكلم، لكن اليوم بنستنطقه نخليه يتكلم.
1: وكذلك الغريب سالم انه هذه الشخصية اللي لا تتحدث بأي كلمة في المسلسل اصبحت ترند فجأة في جميع برامج التواصل الاجتماعي.
0: كل الأندية تحتاجها، الأندية العالمية والأندية المحلية.
1: يعني رجل المهمات الصعبة
0: حقيقة. والمستحيلة. انا شفته كان يحمي اخر مباراة بيلعب.
1: لا لعب
0: لعبت والله لعب. نرحب وياكم مستمعينا مستمعي العربية FM وبرنامج ويكند شو. بإمكانكم مشاهدتنا على حساب العربية FM في اليوتيوب وفي منصة إكس بحمدان.
1: بس قبل لا نرحب حمدان، قبل لا نرحب حمدان سالم بنسمع موسيقى كذا
0: قبل ما نقول اسم الحقيقي.
1: الآن نقدر نرحب فيه. اهلا وسهلا،
2: حياكم الله استاذ علي، حياك الله استاذ سالم.
0: هذه نغمه جوالك؟
2: هذه حتى حساب البنك اول حوالي تجي على طول دائما هذه النغمه حق الصقر.
1: اهلا وسهلا، حياك الله عبد الله،
2: اتشرف فيكم اليوم وشكرا شكرا كثير على الاستضافه صراحه، تعملين لنا شيء كثير والله.
0: احنا اللي تشرفنا فيك عبد الله، واحنا اللي استمتعنا انك تمثل بصمت وانك توصلنا هذا الاحساس وهذا الشعور. يعني بصراحه كنا عايشين مع حمدان، يعني انا بالنسبه لي بطلي في المسلسل حمدان فرسان.

0: بطلي في المسلسل حمدان بصراحة.
1: أي مشكلة تبي لها حل التفت بس
0: دور حمدان.
1: اليد اليمين
0: شكل جت عروض من أندية
1: والله نسأل نشوف. أول شيء حمدان أو عبد الله عفوا، كيف تم اختيارك للشخصية في مسلسل فرسان كراهي؟
2: ممتاز. هو طول العمر لازم احنا نعرف ان العمل السينمائي يتطلب تحضيرات كثيرة وياخذ وقت كثير في التحضير. الحمد لله انا اخذت فرصة مرة قوية في التحضير مع اكاديمية ام بي سي واللي استمرت اكثر من سنتين، وجه لهم تحية صراحة اكاديمية ام بي سي، لان هي مو بس بيئة اكاديمية، هي بيئة ابداعية. من خلال هذه البيئة تعلمت مهارات كثير في التمثيل. من ضمن المهارات ان كيف تقدر توصل مشاعر فقط عن طريق النظر، يكون عندك فكرة صحيحة، كيف يكون بينك وبين الممثلين الثانيين كمستري معين. فهذه كانت جدا ساعدت. تجربة الأداء كانت جدا سريعة، كانت 40 ثانية
1: خلاص مو في
2: ثانية
0: أكيد، عشان كذا ما تكلمت.
2: قال انتظر كذا انظر كذا، قال خلاص أنت حمدان يا خلاص بكرة أشوفك. فكانت تجربة
1: السكريبت وش كان فيه موجود السكريبت؟ ما في ولا كلام، يعني ما في أي كلمة لحمدان.
2: حلو هو فعلا، لكن في الحقيقة أنا حافظ كل شيء، لأن أنت ما تقدر أنك تتفاعل مع الممثلين الثانيين، تدخل وتعرف مثلا متى تنظر هذه النظرة، متى تنظر هذا الشيء، متى تصمت، متى تتحدث بالنظر، لازم تكون فاهم ممثلين الثانيين وش يقولون. فبالتالي أنا تلقاني حافظ كل النص ترى، يعني مو ما أحفظ، أنا حافظ كل شيء تقريبا. أي شيء أسمع أنا حافظه. عرفت؟ فهذا التحضير نشوف انعكاسه بعدين على الشاشة.
1: طب في شيء من شخصية حمدان يشبه شخصية عبد الله؟
2: والله شخصية حمدان فيها صفات كثير حلوة، لكن أنا شخصية فيه شيء كثير مختلفة. يعني أنا جدا أسولف كثير أردت الحقيقة،
1: أعطوني
2: أفكار كثير. قال أنت أهدى أهدى أنت لا تسولف.
0: يعني في الكواليس كنت دائما تخرب عليهم، دائما تنطق.
2: الكواليس هذا شيء مختلف. مثلا الموسم الأول تقريبا في الشاشة وخلف الكواليس ما كنت أتكلم، فكان هذا الشيء يعني عائق للتواصل مع الفريق. لكن أنا كان عندي وجهة نظر، إذا ما قدرت أقنع التيم اللي معاي البسيط، مثلا المصورين، التيم الكرو، الممثلين اللي معاي، إني فعلا صامت وما أتكلم، كيف راح أقنع الشاشة الكبيرة؟ فبالتالي كان الناس تستغرب، أنت فعلا ما تتكلم ولا تتكلم، حتى اللي معاي في التيم ما يعرفوا. فقعد أفطر قعد ساكت، عرفت؟ نعم
1: حليب
2: حليب، فكانت أوكي عيش الدار، استمتع. فاستمتعت صراحة خلف الشاشة وخلف الشاشة، وهذا الشيء ما شاء الله شفت له انعكاس ممتاز كان على الشاشة.
0: يعني إيش أول موقف صار معك بعد المسلسل، وبعد يعني النسخة الأولى من هذا المسلسل، إيش أول موقف معك صار في الشارع كذا قلت أوه أنا مشهور، والله يعرفوني، والله يعرفون حمدان؟
2: وهو شوف صراحة من الأشياء الغريبة، أنا شخصيا يعني قليل الظهور، ما بحث كثير يمكن عن الشهرة.
0: إحنا يلا صدناك،
2: دخلت يعني الفن علشان أحب التمثيل، لكن فعلا كان ردة فعل الجمهور مرة كبيرة. يعني لما أروح أي مكان تلقاهم أنت حمدان، خلاص إحنا بنساعدك، إحنا بنعطيك أشياء. فالجمهور ترى مرة رهيب، أنا يعني فعلا وجه تحية لكل الجمهور، يعني مشاعرهم صادقة جدا في
0: الصوص. شوف التصاميم
2: ايوه التصاميم كثير
0: تتأثر.
2: والله أتأثر، أنا أحبها صراحة، لأن أنا شوف أنا أعشق الدور إذا كان له أثر، إذا صنعنا أثر يعني في المجتمع، والمجتمع ابتسم أو ضحك، أو في عائلة شاهدتنا أو في ناس شاهدتنا وفعلا أضفنا لهم، أنا هذه قمة السعادة.
1: الله.
2: فأنا مرة شاكر للجمهور إنه فعلاً تفاعل، يعني هم أصلاً اللي صنعوا قيمة العمل.
0: بديت أشعر كأنه مختص اجتماعي.
2: أيوة. هو مؤثر مختص اجتماعي.
1: عبد الله. قول
0: هو إيش ما اسمه؟
2: الممثل يساعد فعلاً المجتمع على مشاعر كثير. فمسؤولية الممثل ترى كبيرة يعني. ممكن يكون
0: مختص اجتماعي.
1: عبد الله السؤال اللي بسألك إياه القادم بسمع مقطع فيه بعدين بنسأل السؤال.
2: ممتاز.
3: حمدان، تعيين الأستاذ حمدان وين؟ في حمدان، في مركز حمدان، في إدارة حمدان. يلي حمدان. حمدان وش بتحطه غير حمدان؟ يعني وش بتقول كرياتيف ولا ما حمدان؟ يعطيكم العافيه.
1: اسالوا السؤال واضح عبد الله. السؤال واضح، وش هو؟ في قسم اسمه حمدان.
2: ممتاز، السؤال مرة واضح، وهذا يقودنا للنقطة مرة مهمة. أول شيء وجه تحية للأستاذ عبد العزيز الشهري. التمثيل هو انعكاس. أستاذ عبد العزيز الشهري انعكاس الممثل للممثل الثاني. أستاذ عبد العزيز الشهري أعطاني مساحة كبيرة، ساعدني في الأداء. يعني أنت عارف أنا ما شاء الله تقريبا هذا أول عمل

0: اللي صار عبد العزيز الشهري خبره كبيره في المجال.
1: صحيح.
0: فساعدني كثير صراحه هو، فحتى التعيين كان تشريف من الاستاذ عبد العزيز، وشكرا وان شاء الله نكون على قدر من المسؤوليه.
1: بس انا ابي اعرف المسمى الوظيفي، يعني رئيس النادي الجديد اثناء قالت ابو عثمان من الرئاسه تم تعيين رئيس نادي جديد، جاء الرئيس سال حمدان قال له وش تسوي في النادي؟ وش الوظيفة؟ المسمى الوظيفي الحمدان؟
0: ترى هذه فعلا حقيقة. أنت في بعض الشخصيات عندك فعلا تساعد، يمكن نسميه الجندي المجهول حنا بعض الأحيان، لكن فعلا كل منظمة في ناس كثير يساعدون بشكل مرة كبير، وممكن ما نشوف لهم ظهور. مثلا احنا مثلا في التمثيل مثلا في اللي يصور وفي اللي خلف الكواليس وفي المخرج ما نشوفهم في الشاشة، لكن هم سبب النجاح. حمدان من الشخصيات هذه اللي خلف الكواليس ساكن، لكن خلاص اسهل الموضوع عندي انا، راح اضبط الليله.
2: الزملاء بعد هذا اللقاء مع زميلتك لينا في فرسان قريح ولما لميا بيسألونها وش المسمى الوظيفي اللي مسجله حمدان فيه، يعني ولا بنرجع للتأمينات كذا.
0: والله أنا متحمس أصلا. لو شفنا لينا قلت لها اليوم بسألها سؤال قابلتها قبل اللقاء، قلت لو صرت رئيس يعني بتعطيني بدلات وهذا ولا بتقليني من
1: الفرسان؟ يعني في جزء ثالث الفرسان قريح؟
0: يا رب بس أنا متحمس على البدلات اللي بتعطيني إياها والمنصب. قلت لها أبغى الأشياء حقت حمدان كلها.
2: وانا من فابريزيو رومانو يعني الخبر
0: قاعد يضبط.
2: واحد من الحسابات علي، واحد من الحسابات وعبد الله، واحد من الحسابات الرياضية الإخبارية، حساب زميلنا أسامة التميمي اللي حاط صورة المدرب أرتيتا مايكل أرتيتا، مشارك تحت البث كاتب أما طلع يتكلم. يعني شوف الناس بتعطش تبي تسمع صوت حمدان في مسلسل فرصة.
0: شوف الدور الصامت دور صعب على الكتابة، صعب إنك تجيب شخصية صامتة تحطها فيها، وصعب على الممثل إنه يقدمها. أحد الطرق اللي تسهل هذا الموضوع بعد الكتابة إنه يكون عندك فكرة صحيحة. الفكرة الصحيحة تعطيك مشاعر صادقة وتوصل للمشاهد. المشاعر إذا وصلت بصدق للمشاهد، مشاهد يتعلق فيها. فمثلا أنا قبل كم يوم أشوف أحد الممثلين كاتب مثال يقول التمثيل في الحياة كذب، لكن التمثيل في الشاشة هو الصدق.
1: الله.
0: فإذا قدرنا فعلا إحنا
2: إيدا
0: التمثيل في الحياة كذب، لكن التمثيل في الشاشة صدق.
1: الله.
0: فإذا إحنا قدرنا
2: حكيم
0: يقولون لك ما ندري. الله يا
1: حكيم
0: يا رب.
1: حمدان سمعنا إن عندك كذا مسلسلات جديدة، عطنا حصريات.
0: والله شوف يا طول العمر سلام، الحين أنا في مرحلة الطموح. فرسان قريح أعطاني حافز كثير كبير إني أقدم، والتدريب اللي أخذته في أمسي أكاديمي قبل المسلسل كان حافز.
2: هم اختارك من أمسي أكاديمي؟
0: ما أعرف بالضبط التفاصيل هذه، لكن أنا كنت طالب في أكاديمية أمسي وبعدها قدمت أوديشن للدور. لكن الحين أنا في أدوار ودي أروح لها، يعني مثلا الكوميديا الرومانسية، الثنائي الرومانسي ما نشوفه كثير.
1: لا حمدان
2: والله أبو عثمان شكله
0: ما عندي ليلة وزان
2: ماني متخيل
1: حمدان أرجوك
0: سوي بايلت الحين حق فيلم اسمه بطاطا في الخلاط.
1: يا سلام
2: حلو الاسم. عمل قادم
0: هذا بايلت بيكون تجربة مدة 20 دقيقة بروح مهرجان ممكن، وبعدها إذا كان في استحسان ممكن
2: نسوي مستمعينا ومشاهدين يقدرون يشوفونه. إذا كان بيروح مهرجان دائما في المهرجان تكون للحاضرين في المهرجان، لكن بيطلع هذا بطاطا في الخلاط
0: يقدر يحضرون.
1: تقدر تعطينا أسماء الشخصيات، أسماء الممثلين النجوم اللي موجودين في
0: بيكون معانا الممثلة عهد النفاعي اختاروا بطولة، بيكون معانا الأستاذ سعيد صالح. وفعلا أوجه له تحية صراحة والتقدير، لأن أنا طلبت أن هو العمل تعاوني، يعني إحنا مسوينا عمل بسيط تعاوني تجربة. فتفاجأت أستاذ سعيد صالح يقول إحنا معكم بتعاون، وأي وقت تبونا إحنا معكم وندعمكم.
1: سلام.
0: فأنا أشوف هذا النوع من الممثلين هم نجوم ذهبيين. لما تجي تلقى نجم ذهبي قاعد يساعد الناشئين، هذه تحية صراحة وتقدير كبير
2: فعلا. وإحنا ننتظر ظهورك يا حمدان، وانت تبي الأعمال الرومانسية يعني.
0: في عمل ثاني والله ودي يوم أسويه، ودي أسوي فيلم عن قوات الجوية الملكية السعودية، أكون مشارك فيه لأن أبوي كان في القوات الجوية، كنت أشوف كيف هم عملهم، كيف تفانيهم، حب البطان وهذا. في قصص كثير ممكن نرويها، فممكن نشوف عمل يوم أكشن عن القوات الجوية
2: ومنتظر
0: التدريب ممكن يوم. أنا ودي أشارك في أعمال زي هذه والكوميديا الرومانسية
2: أكيد أكشن بعد الطيق اللي شفناه.

0: هذه الأشياء اللي ودي استكشفها. أنا أحب أبحث عن الأعمال الجديدة واللي تترك أثر عند المشاهد، اللي نقدر نشاهدها مرة ومرتين، تعطينا قصة، تعطينا إيحاء،
1: يقدر يرجعوا لها في أي وقت وأي زمان. لكن ملاحظ من طموحاتك حمدان بعيد عن كرة القدم يعني، والفرسان قريح كان كله أجواء نادي وطق
2: لا لا
1: ما أنت شكله ما يتابع كرة، تابع كرة حمدان؟
0: الصحيح الصحيح الصراحة أنا ما تابع الكرة.
1: لا أنا حسيت كيف والله حسيت
2: أنا والله توقعت حمدان يعني،
1: لا لأن الشخصية تحس يتابع دوري يلو.
0: أنا الشخصيات اللي قلها أبي كذا خلاص دن أتعلم لو ما أعرف عرفت
1: وفي
0: إيه لازم. فهذه الصفات سبحان الله تظهر في الشاشة يعني، من الناس اللي في البداية ترى قبل التمثيل وهذا كنت أسوي ابتكارات وأشياء زي هذه، فكنت دائما أحاول أني أجيب شيء جديد، أحاول أبتكر شيء جديد. انعكست حتى في التمثيل أني أبحث عن أدوار جديدة، أبحث عن تحدي يعني، ما أبي أكون مثلا شيء قد شفناه قبل، ودي أسوي شيء جديد
1: تبتكر فيه بالضبط. مثل ما ابتكرت لنا هذا الدور يعني،
0: هذه النقطة مهمة، الابتكار في الشخصيات ما هو أنا دائما أسمي السينما اللي هي الإبداع الجماعي. ما حد يقدر في السينما يقول والله أنا سويت هذا الشيء. في مخرج، في كاتب، في ناس ممثلين، هذول كلهم تأثيرهم يصنع لنا شيء جديد.
1: صحيح.
0: فعلشان كذا الكيمستري دائما في الأعمال السينمائية شيء جدا مهم، لأن يطور العمل. مجرد أن الفريق هذا متفق وفي حب وفي تفاهم وفي أشياء مثل هذه راح نشوف انعكاسها في العمل. فهو إبداع جماعي،
2: فريق واحد
1: مثل فرسان قريح هو ويكند شو يعني.
0: على فكرة أنا مرة عجبني الاسم ويكند شو، والله والله العظيم والله جدا جدا أنا قريت.
2: لا تفكر فيه في اسم فيلم
0: أي لا والله أتكون متوقع ساعدونا
1: في البرومو القادم، بس عشان بينا بعدين ما تسوي لكم عاقبة في النادي. احنا وصلنا لختام فقرة لقاء مع حمدان في فرسان قريح الممثل عبد الله الرحيل، ننتظر في أدوار قادمة جديدة أكشن ورومانس يعني بنشوف.
2: تابعوا حمدان يا جماعة الخير. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية فقرة حمدان. استمروا في الاستماع إلى ويكند شو للمزيد من اللقاءات وكذلك
1: لينا بعدها.
2: لينا لينا يا جماعة الخير لازم يعني بعدين بتفاهم معنا بعد اللقاء.
1: يلا لا تذهبوا بعيدا.
2: فاصل وراجعين لكم مستمعين.
1: شكرا.

0: طيب حمدان خلاص
1: أيوة.
0: لكن حيكون معنا
1: أكيد لينا
0: لينا
1: أو لمياء خالد الممثلة السعودية. لمياء خالد معنا, دخلت للاستوديو الحين.
0: صحيح,
1: يعني نجمة فرسان قريح.
0: نجمة فرسان قريح, مرحبا.
2: أهلا وسهلا والله, شكرا مرة على الاستضافة ومرة متحمسة يعني للمقابلة. فيا
0: متحمسة للنادي, نادي رياضي يا لمياء. انت ايه دخلك اصلا بالرياضة, كرة القدم كمان؟ لا كمان يعني لينا تفكر بانه يمكن يوم من الايام هي تكون رئيسة النادي.
2: ايه هو انا ما ادري صراحة وش دخل لي يعني نصيب على قولتهم.
1: ايه
2: بس ندري يوم دخلت عجبني الجو وحلوة الرئاسة, عرفت.
0: وانت في الطبيعة يعني انت في العادة بتتابع الرياضة اصلا؟
2: لا والله مالي.
1: ما كان عندك اهتمامات رياضية ابدا؟
2: يعني ممكن باسكت بول شوية يعني, بس غيره لا
0: نهاية.
2: وشفت المونديال يعني.
0: شفت المونديال؟
2: ايه.
0: مين كنت بشجعي في المونديال؟
2: شفت النهائي بس يعني. كنت قاعدة أشجع أرجنتين بس خسروا.
0: أنا عايز الآن ليه خسروا الواسع؟
1: أنت من الناس اللي كل ما شجعوا فريق يخسر يعني
0: يبدو. هو لأنه من الواسع الفريق اللي هي كان في

0: كان بجيله من الخسارة مسافة بسيطة جدا يعني.
1: إيه؟
0: كان ممكن يخسر لولا حمدان. غريب انه حمدان كان شارك في
1: إيه فعلا يعني الواحد لازم يفكر شوي خارج الصندوق. وهم حمدان يعني ما شاء الله عليه انت تبيه لاعب كورة تبيه اللي تبيه مستعد دائما.
0: طيب
2: احكي لنا لمياء عن او لمياء عن عن تجربتك بفرسان قريح. يعني الناس عرفتك منها وحبتك كثير منها. كيف تم اختيارك للدور؟ كيف تم ترشيحك؟ والفرق بين الجزء الاول والثاني؟
1: اوكي سو باول بالبدايه يعني اول ما جاني يمكن مو أنا اللي اخترت, هو اللي اختارني الدور أحس. لأن يوسف الدخيل كلمني وأتذكر يعني إحنا قبل تقاطعنا يعني بالعمل في الإعلانات, فهو كان يعرفني فتواصل معي وقال لي إنه في هذه الفرصة. وأتذكر السالفة كأنها أمس, لأن كيف كذا شرح لي القصة وكان يتكلم بشغف وحماس يعني عن مرة تحمست يعني وضحكت, كنت أضحك يعني هو قاعد يقول لي القصة ويشرح لي عالم قريح وكذا, كنت أضحك يعني في المكالمة عرفت. فتحمست والله أكون جزء يعني من هذا العمل, غير إنه أشارك يعني الشاشة مع عبد العزيز الشهري والله شرف كبير يعني. تعلمت منه, تعلمت جميل. من يوسف تعلمت أي. منهم والله الكثير
0: أسماء يعني. فعلا يعني
1: يا. وإيش الفرق بين الجزء الأول والثاني؟ أحس كذا أنا برا كلمية وأنا كلينا صار نفس الشيء تقريبا. إن هي أول ما جت كانت ما تدري وش السالفة ونادي ما تعرف وش السالفة, بعدين على الجزء الثاني خلاص صارت قريحية زيهم
0: يعني شخصية يعني أكثر نضوج في الجزء الثاني.
1: طبعا أحس تطورت وتأقلمت أكثر مع قريح, فأحس حتى أنا صار نفس الشيء لأنه كان أول مسلسل طويل أصوره يعني وعمل طويل أصوره. فبالبداية أكيد كان في رهبة, كان في خوف, كان في كذا تحديات.
0: الخوف من أي شيء تحديدا يعني؟ يعني الخوف انك انت اداء الشخصيه, ولا الخوف لانه تجربه جديده بالنسبه لك, ولا كيف؟
1: لانها تجربه جديده, تصوير وقت طويل يعني يعلمك صراحه الصبر, يعلمك يعني كيف تكون يعني حاضر ذهنيا طوال اليوم تشتغل مع كرو كبير او فريق كبير عشان تحققون نجاح مع بعض. فهي تجربه حلوه بحلوها ومرها على قولتهم يعني. وانك تكون بعيد بعد عن اهلك شوي يعني
0: بعيد
1: إيه التصوير لانه ايوه
2: ما خفتي؟
0: وين قريح
2: هو قريح مكان حقيقي ولا لا؟
1: لا لا
2: هم يقولون اسال نفسي هذا السؤال.
1: هم يقولون انه جبل مدري وين شيء زي كذا, فاعتقد انه صحيح
0: موجود يعني
1: بس انه بالامثله يعني الشعبيه.
2: اوكي لا المعده تقول لنا انه موجود
1: يعني. ايوه انا سمعت كذا يعني بس
2: طيب ما خفتي انه يعني شوفي هذا يعني خلينا نحكي بصراحة المسلسل نوعا ما كروي واكثر متابعينا حيكونوا يعني من الخبراء بالكورة او من محبي الكورة ومن رجال كمان
1: صح.
2: ما خفتي انك انت تكوني يعني تقريبا الشخصية النسائية الوحيدة بالمسلسل خلينا نقول او انه من انك تتعرض للانتقادات كثير لانه كل اللي قاعدين يتابعوا المسلسل ضليعين بهذا الشيء وفاهمين بهذا الشيء.
0: لا نادي يعني كرة القدم معروفة لل
1: ايوه صح. هو ايه ولا بنفس الوقت ايه صح يخوف, بس اصلا هي يعني هي شخصيتها هي ما تفهم اصلا في هي ما قالت انه انا فاهمه وعارفه وتفلسفه
0: هي ما تعرف اصلا هي ما بتعرف خالص
1: هي ما تعرف وقاعده تتعلم وتفهم وزي كذا. هذا واحد. واثنين انه بالعكس احس انه كان حلو انه موجود عنصر نسائي في هذا المجال عرفتي. احس بالعكس
0: وهذا الغريب يعني
1: بس احس شجع يعني الناس انه لا ليش ما تكون في مراه في النادي وفي بنات ما شاء الله كثير يشجعون ويفهمون الكره ويلعبون
0: لا يلعبون الخطوط ويدخلوا في اللعيبة ويدخلوا في الخطط.
1: أيوة.
0: ويا ريت لو كان مثلا الفريق ده يلعب بالطريقة دي كان أفضل. 3-3-5 4-4-2 خطة اللعب.
1: إيه 9-1
0: 9-21 كم خطة اللعب اللي بلعبها فرسان قريح؟
1: آخر واحدة كانت شو اسمها بارك ذا بس. بس ما أدري وش هي كانت. ظهر 9-1-9
0: معقول
1: شيء غريب.

0: كان ما ادري الصراحه
1: واضح
0: بس فزنا.
1: انت واضح انك انت بتفهمي في المجال كويس ما شاء الله عليك ما شاء الله
0: يعني الحمد لله
1: ما شاء الله
0: على الجد صراحه.
1: اصداء المسلسل كيف تابعتي؟ لانه الناس علقت تعليقات جميله جدا عن فرسان جريح يعني كعمل
0: الحمد لله
1: كان مميز.
0: إلا والله صراحة كانت أصداء مرة حلوة جميلة يعني حبيت إن يعني حس الناس كذا كانوا ينتظرون من زمان كذا عمل خفيف ظريف ممتع يتفرجون فمرة كانت الأصداء حلوة ومرة إحنا مبسوطين فخورين الصراحة يعني إنه حتى الجزء الثاني طورنا وحاولنا يعني نعدل الأشياء اللي ما كانت مرة ضابطة في أيوة في الجزء الأول.
1: وراح يكون في جزء ثالث
0: يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب
1: متوقع
0: ان شاء الله
2: ممكن والله يعني شوف اذا المسلسل ناجح والناس حابته يعني ممكن صناع العمل ممكن الحين ما يكون في خطه بس ممكن بعدين فجاه يعني يقرروا انهم يعملوا جزء ثالث
0: ان شاء الله والله ليش لا اكيد يعني بيكون حماس لو صار
1: صحيح.
0: بعدين ممكن أصير الرئيسة يعني
1: أنا دخل على طمع يعني الجزء الثالث على طمع الموضوع
0: وفي قرارات
1: رئيسة الناس هي تسعى للرئاسة دائما
2: طيب شخصيتك يعني الكل فعلا حس أنه هي هذه طبيعتك بالمسلسل
1: فعلا صحيح
2: تعبتي بالتمثيل ولا كنتي تلقائية كذا
0: يعني هو إيه هو لا صح لأنه بالبداية يمكن حتى في سيزن 1 بالأخص أحس أنه كثير من شخصية لينا هي أنها كانت تتلقى الأشياء وتعطي ردة فعل فحاولت يعني بقدر المستطاع أنها تكون الردود الفعل طبيعية يعني بس يعني هي مو أنا تماما يعني أكيد الإنسان عنده جوانب كثيرة مختلفة على حسب المكان ومن حوله وكذا فهي تشبهني بس ما تطابقني تماما
1: في
0: شبه يمكن منها ما شاء الله بعد مجتهدة وتسعى لتحقيق أهدافها مهما كانت الظروف يعني فهذا الشيء أحس أنه
1: مهما كان المؤامرات
0: يعني حولها بيصيلي تحاول مهما كان وحتى في الجزء الثاني خلاص صارت هي اللي تآمر تسوي المؤامرات معهم
1: شريكة صحيح في مشهد أحيانا يكون مثلا شخص يعمل عمل معين ويحس بأنه أحيانا هناك مشهد صعب أداؤه صعب محتاج لمجهود بدني ونفسي ومرهق ده بيحصل حصل مايك في فرسان جريح
0: يعني مو مرة لأن أغلب الوقت أنا في المكتب أدور وامشي وخلص معاملات فيمكن ما في شيء كذا مرة متعب بس مثلا أتذكر في الجزء الثاني كان كذا في مشهد أنه أبو عثمان كذا بيطلع من السجن وجاي معصب مرة بيروح يكلم المدير الجديد فحسيت أنه ودي أدخل لأن كنت بلحقه فحسيت أنه ودي أدخل بقوة كني بطيح فيمكن هذه كانت شوية بغيت أطيح عرفت مع الحماس بس غيره لا بالعكس
1: وانتوا صورتوه مرة واحدة ولا عدتوا المشهد من جديد؟
0: لا عدنا
1: كم مرة؟
0: ما عد يمكن ثلاث مرات يعني مو مرة كثير بس
1: بس أحس بأنه إعادة دي مسألة صعبة للممثل صح؟
0: جدا كل ما هنا يجي مشهد. الصبر وال
1: ومعايشة الشخصية والتكنيك في الأداء
0: نعم صحيح
2: طيب في سؤال خطر على بالي
1: أنا بخاف من أسئلتك اللي بتخطر على بالك فجأة يا مشاعر صراحة
2: مسلسل برمضان كنت حابة أنك أنت تشاركي فيه
0: أوه صعب
2: لا حقيقي قولي
1: عندي حق أخاف من أسئلتك اللي بتجي فجأة
0: خلينا نفكر
1: يلا بصراحة يعني خليك صريحة لك
0: والله ممكن شارع العشاء لأنه مرة يعني كذا ممتع حلو وقديم الملابس الستايل كذا كامل حق
1: منيتي انك تكوني في العمل
0: يا اكيد يعني
1: اي شخصيه
0: لا عاد مو شخصيه جديده مو واحده من الشخصيات اللي موجود عادي يجيبون سووا اذا سووا جزء ثالث
1: الاجابه دي مرضيه مشاعر ولا لا
2: يعني
1: لا اي شخصيه صراحه يعني اي شخصيه لفتت نظرك وحسيتي بانه انت لمياء خالد ممكن تؤديها صح في شارع العشاء طالما انت اخترتي شارع العشاء
0: ايوه ما ادري والله صعب حلوه كل يعني كل شخصيه لها كذا ميزه معينه لها شيء حلو اضافه حلوه واللي موجودين ما شاء الله أدوا أداء حلو فما أدري خليها شخصية جديدة أحسن
2: وإحنا كمان رح نحب أن نشوفك بالجزء الثالث لو كان يعني هذا الشيء ممكن
1: أنا هنا لبيع
2: أيوة لأنه شوف عصام لما

كنت أحكي مع لمياء قبل الهواء أنه أحياناً لما أنت تنشر بشخصية كوميدية لا إرادياً أنت ما تبغى تحصر نفسك فيها، بس أحياناً الإنتاج والإخراج

0: بالكوميدي، فخلينا اذا في دور كوميدي نجيبها.
1: إيه صح
2: خلاص.
0: فتحسي انك انت مثلا كل العروض اللي قاعده تجيكي او معظم العروض اللي تجيكي كوميديه
1: غالبا ايه، لان يعني عرفت بهذا يعني القالب، بس احبه انا كثير يعني واستمتع فيه، مو ان ما يعجبني ولا شيء، بالعكس، لكن اكيد ودي اجرب نفسي بقوالب مختلفه.
2: لانه ودي كان عندك لديك فيلم وشفت عينك وكان فيه كوميديا كوميديا سوداء يعني.
1: صحيح بس انه كوميدي لسه يعني، بس مره كان حلو يعني كذا انك تشتغل في على فيلم قصير مع مخرجين وممثلين وعلى كذا، مو يعني إنتاج ضخم ولا إنتاج كبير، لها طعم مختلف. إيه تحس إنك كذا مع أصحابك أكثر، فهمتني؟ إيه حلو حلو مرة، كان تجربة حلوة.
2: لا لكن إحنا متمنين نشوفك فعلًا في عمل غير كوميدي، يعني تخيلي الآن.
0: نشوف قدراتها أكثر.
1: بس أنا عندي مشكلة تعابيري كثيرة يعني، فيبغالي هديها كذا شوي.
0: بالعكس على فكرة، بالعكس هذا الشيء يساعد، خصوصا بزمن احنا الحين صار في البوتوكس يعني دمر الممثلين والممثلات كمان، فصار الواحد ما عنده تعابير
2: خالص.
1: ما ادري والله، يبيلي بوتوكس هنا شوي عشان الحواجب.
0: بالعكس لا زي القمر، ما تحتاج شيء، لسه بدري عليك.
2: جميل الطبيعة يعني، الطبيعة الشخص يكون بطبيعته كذا بيكون.
1: ايوه صح والله صح
0: طبعا.
2: ده مش معناته انت عندك راي في الناس في ممثلات تانيين بيلجوا لأنه يعملوا بعض الإجراءات عشان شكلهم يكون يبان بشكل أفضل.
0: صح عندك راي،
2: أنت راي عندك راي ولا لا؟
1: والله ما عندي راي يعني، عادي كل واحد حر بالاختيارات إيش يبغى يسوي، بس أنا شخصيا ما أفضل يعني، بالعكس أحس أحسن لو الواحد كان يعني على طبيعته قدر المستطاع يعني. فبس بالعكس يعني لما تجيني صديقتي وتقول لي أوه شوفي ما أقدر أحرك حواجبي، مره حلو
2: ما متفقه لك انت،
1: بس انا ما اقدر.
2: انت بتجاملي كثير؟ بتحبي الجاملي؟
1: والله يعني بس انه بالنهايه كل واحد حر باختياراته ايش بيسوي ايش ما يبي يسوي، تخلني انا.
2: وعموما بالمناسبه بدون مجامله انت رائعه،
0: حقيقي تبارك الله.
1: شكرا لكم والله،
2: بالذات في فستان قريح يعني اداء كان ما شاء الله يعني صراحه.
1: الحمد لله،
0: ونتمنى نشوفك بأعمال
1: إن شاء الله
0: أكثر، ويعني نتعرف على مواهب لمياء خالد اللي متخبية إلى الآن يعني.
1: إن شاء الله
0: اللي ما ظهرت لنا.
2: موفقة دائما لمياء، وسعدني جدا بهذه الإطلالة الرائعة والجميلة.
1: شكرا والله، تسلمون مرة، شكرا لكم على الاستضافة، يعطيكم ألف عافية والله.
2: شكرا.

0: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامج ويكند شو، وتحديدا الآن نحن في الفقرة الرياضية. يعني شاهدنا في الأسبوع الماضي في يوم الاثنين تتويج المنتخب الأسباني ببطولة كأس العالم 2026، وحديثنا اليوم عن أحد نجوم المنتخب الأسباني اللي هو مين يا جماعة الخير؟ مهاجم؟ لا. توريس اللي سجل هدف؟
1: لا.
0: مين يا
1: ميسي
0: سارة؟
1: لا. يا مال؟ لا.
0: مين؟
1: حمدان اللي كان معنا في قبل شوي في صنق راح. لا. نذكر علي نذكر مستمعينا بإمكانهم مشاهدتنا على حسابات العربية FM في اليوتيوب، وعلى حساب العربية FM في البث الحي على منصة إكس. واحدة من أجمل صور كأس العالم اللي كانت بعد النهاية، وهناك كثير من القصص علي، كانت للاعب كوكوريا صاحب الشعر الطويل اللي يشبه ضيفنا للفقرة القادمة، يعني نفس شعره

0: الصورة كانت احتفال الأب مع الابن وبكاءه انهمر بالبكاء. كوكريا كوكريا كان محط الأنظار بصراحة بعد تتويج كأس العالم, خصوصا وانه طالع بتمثال الكأس عليه
1: كيس كذا غريب. وش معنى هذا الكيس سالم؟
0: هذا معناه طول العمر والسلامة. دلالات سياسية تبغى ولا
1: لا؟ عطني دلالات اللي عندك.
0: لا لا, هذا الناس طرف في العجلة على أساس إنه هل هذا كيس العالم يستخدمه كوكرية كذا بهذه الطريقة؟ وين وين وين يعني قيمة كأس العالم اللي لا يمس إلا من الأبطال؟ لكن هذه كانت نسخة اتضح للجميع أنها نسخة قدمها رئيس الفيفا جياني أنفنتينو, نسخة مصغرة لكأس العالم لكل اللاعبين. أما بالنسبة لبكاء كوكرية وهذه الشخصية, بكاء كان لابنه, لابنه اللي ما كان يستطيع انه يحضر مباريات المنتخب الاسباني. نعم, ابنه علي مصاب بالتوحد. فكان كوكوريا يوعده انه تحضر وقت ما اوصل للنهايه, فكان حافز لكوكوريا. طبعا الستايل هذا يعني ستايل بويول.
1: صحيح القصه سالم, مش سبب انه كوكوريا مثلا عامل هذا اللوك الغريب كذا في الملاعب؟
0: شوف يا حبيبي, هذا اللوك يا طول عمر السلام ممكن يستخدمه أي لاعب. يعني ديفيد لويز كان ذكرى لاعب المنتخب البرازيلي, بويول لاعب المنتخب الإسباني المدافع, لكن كوكريا كان مستخدم هذا اللوك وهذا الستايل في الشعر لابنه علي, لابنه لأنه مصاب بالتوحد. يبغاه يميزه بين اللاعبين. ولده دائما يوم يرجع البيت يقول يعني بابا ما شفتك, أنا بابا اليوم ما شفتك, وهو لاعب يعني. يقربون اللقطة يحاولون يورونه يمين يسار, قال لا. فاضطر كوكريا أن يطيل شعره لهذا الحد اللي عند اكتافه تقريبا بشوي,
1: بحيث أن تكون علامة بارزة للابن المريض بطيف التوحد أنه يعرف والده في الملعب.
0: وعندما انتقل لبرايتون كان من الغريب على يعني الصحافة الإنجليزية أن تشاهد هذا اللاعب الإسباني بهذا الستايل الغريب نوعا ما. بعد ذلك انتقلت تشيلسي بستين مليون. يوم انتقلت تشيلسي بهذه القيمة أصبحوا الجماهير والصحافة الإنجليزية تنتقد هذا اللاعب لمستوى وتعايره بشعره انه شوف بس هو ماخذ الشعر هذا لفت انتباه لنقص في أدائه. ولكن ظهر وفاجأ العالم وأصبح بطل العالم, وهو الآن يعني سيذهب لريال مدريد. وكان يعني حصل البطل العالم وبطل للإنسانية يعني.
1: برضو أنا أتوقع أني سمعت تصريح لكوكوريا كان يقول أنه أنا مستعد أفرط بجميع الألقاب اللي حصلت عليها, يعني هو حاصل على كأس العالم مقابل أنه ابني يعني يتشافى من مرض طيف التوحد. شكرا سالم على هذه كمية
0: قال أتمنى الكبيرة. أتمنى أنه ما عندي كل هذه الفلوس بس ابني يكون بصحة جيدة.
1: أتمنى له الصحة الابن كوكرية والجميع المستمعين. صحيح. إلى هنا مستمعين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية الفقرة الرياضية. سالم في شيء, في خبر, في معلومة, في
0: رياضية؟
1: لا يعني وين تودينا سالم؟
0: لا لا, هو عشان الوقت نقول المستمعين إن ضيفنا الثاني هو شعره يشبه شعر كوكرية لاعب منتخب إسبانيا اللي قاعد أشاهده. هو ستاند أب كوميدي بس قاصة شويتين يعني, بدون كأس العالم وبدون شعر منتخب إسبانيا.
1: يعطيه العافية.

0: مكملين معكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا في برنامجكم ويكند شو المنوع على حسابات العربية فم. بإمكانكم مشاهدتنا بالصوت والصورة في اليوتيوب وفي منصة إكس. كنا نتحدث قبلها في الفقرة الرياضية عن كوكورية مشاعل، والآن أنا قلت أقول إنه شعره يشبه يعني شعر كوكورية الضيف الثاني. يعني مشوق.
1: يا هلا يا أحمد الفاضل.
0: يا هلا وسهلا أحمد.
1: دقيقة دقيقة دقيقة. أيوه أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا مشاعل، وفيك وفي الشباب معاك.

0: كل المستمعين ان شاء الله. كوكري ايه يا رجال، كوكري ايش؟
1: دمرنا
2: دمرت
1: على قولة عصام.
2: بس
0: يلا يلا
2: احمد،
0: تعال
2: انت تشجع، انت كنت مع اسبانيا ولا من يوم ما تقول كوكري ايش؟ فاكيد انك ما كنت مع اسبانيا، كنت مع مين؟
0: انا مو ما كنت، انا مبسوط جدا جدا جدا جدا جدا الى ما لا نهايه. انا شجعت كل الفرق في كاس العالم، اي فريق يلعب ضد الارجنتين كنت اشجعه واخسر. يعني انا لبست كل التيشيرتات اللي في المونديال، ومو بس اللي ضد الارجنتين، يعني انا اي فريق شجعته خسر، شجعت السنغال وبلجيكا فازت بلجيكا، يعني اي فريق بشجعه خسر. المباراه الوحيده اللي رفقت فيني هي النهائي. يعني
1: من
2: والله
1: جد كلنا اتوقع ترى
2: اتمنى انك ما تشجعنا هنا يعني، بس تتكلم عن موضوع انا
0: والله
2: ستاند اب
0: شجعت
2: كوميدي.
0: السعوديه، يعني لا يعني شجعت
2: وانا
0: السعوديه
2: اقول، وانا اقول
1: عشان كذا خسرنا شكلها.
2: مستمعينا ومشاهدينا، نرحب معنا ونكرر الترحيب بالستاند اب كوميدي احمد الفاضل
1: نعم
2: مشاعل، يعني
1: اكيد.
2: انتشرت له مقاطع كثير صراحه.
1: ايوه هو يعني احمد الفاضل، اول شيء خلينا نحكي عن ستاند اب كوميدي. ستاند اب كوميدي صار من اكثر الفنون انتشارا، يعني ما صار هو من الاول بس بدا يدخل على عالمنا العربي مؤخرا، لكن لا زالت الناس احمد في يعني عندها يعني كذا شويه محاذير انه انا لو ابغى اروح ستاند اب كوميدي ما ابغى اروح واخذ اهلي معاي، لانه دائما ستاند اب كوميدي فيه كذا نكات غريبه وفي اشياء غريبه عجيبه يعني ممكن الواحد يشوفها او يسمعها. وين
0: طيب.
1: تنتهي حريه الكوميديا؟ وايش الفرق بين الاضحاك الذكي والنكات
0: تمام
1: النظيفه والاشياء
0: تمام
1: الثانيه؟
0: طيب اول شيء بالنسبه لفن الستاند اب كوميدي، هو فن يعتبر نوع من انواع المسرح، بس مو المسرح التقليدي اللي هنعرفه، هو نوع من انواع بيسموه اوطى انواع الفنون من حيث الرقابه.
1: أي
0: يعني هو اكثر فن المفروض ما يكون عليه رقابه شديده. موضوع الستاند اب كوميدي هو يختلف تماما عن اي شيء مضحك اخر بيطلع في التلفزيون مثلا او في السوشيال ميديا. يعني انا اليوم لما اروح احضر سينما مو زي لما احضر دراما، بتلاقي الدراما في التلفزيون عليها رقابه اكثر والسينما رقابه اخف.
1: أي
0: نفس الشيء الستاند اب كوميدي، يعني انا اليوم بنزل فيديوهات مثلا على الانستغرام، الفيديوهات هذه بكون حريص جدا على النكات اللي بقولها، بكون حريص جدا على طريقة لفظي، لأنه أنا داخل على بيوت الناس،
1: أي
0: ممكن أم تفتح جوالي، ممكن طفل يفتح جوالي، ممكن جواله يشوفني، فأنا
1: أيوة
0: هنا داخل على بيتك، فأنا لازم أكون محترم جدا. أما الستاند اب كوميدي، الجمهور اللي جاي يحضرني، فالجمهور لما يكون جاي يحضرني لازم يسمع أحمد، هو جاي يشوف أحمد مو جاي يشوف الريل حق الانستغرام، فلازم
1: أيوة
0: أعطيه آرائي الحقيقية. وتنتهي الحرية على سؤالك متى تنتهي حرية الستاند اب، الستاند اب كوميدي او اي شيء في العالم تنتهي حريته لما تتعدى حرية الاخرين او
1: يا
0: حدودك
1: سلام
0: مع
2: يا
0: الاخرين.
2: سلام.
0: يعني انا اليوم اقدر اقول اي نكتة ابغاها بس من غير ما اكون مشخصنة مع شخص او ازعل شخص او ازعل فئة من الناس. لازم الواحد يكون يعني ذكي في الاشياء دي،
2: بدون إسفاف، بدون نعم.
0: بدون اي شيء. وطبعا في الستاند اب في تابوهات، التابوهات هي اللي معروفة في الوطن العربي، طبعا في العالم ما في تابوهات، بيحكوا في أمريكا في بيحكوا بأي شيء، بس احنا في وطننا مجتمعنا
1: في
0: نوعا
1: ممنوعات
0: ما بيكون حافظ في ممنوعات طبعا وأخلاقيات اللي
1: أي
0: هي الدين والجنس والسياسة. هذول الثلاثة احنا ما بنتكلم فيهم بشكل كبير، لأنه خلاص احنا عندنا أشياء معينة جايين نضحك الناس بطريقة تكون نظيفة قدر المستطاع. في كوميديان بيحكوها بيتكلموا في المحاضرات هذه، وهذا مو شيء معناته هم غلط أو أنا صح أو شيء، لا. وفي ناس بتعتمد الكلين جوك، يعني أنا مثلا بعتمد الكلين جوك بسبب إنه أنا أتمنى كل الشرائح تحضرني، الأم الأب العائلة، تجيب أهلك تجيب عيالك تجيب أي شيء تحضرني، أنا ما حقول كلمة برا الطريق، يعني هذه بيسموها كلين جوك.
1: رائع.
0: فكل واحد بيوصل المسج اللي يبغاه
2: شفت
0: بطريقته طبعا.
1: مصطلح الكلين جوك هذا مرة حلو.
2: شفت يا أحمد.
1: شفت. أيوة طبعا أحمد. أحمد من السودان أتوقع إذا ما كنت غلطانة، مولود وعايش في السعودية في جدة.
2: أيوة
1: وانتقل، يعني هو راح يدرس بسوريا من
2: هذه
1: حوالي
2: مسيرة لاعب
1: سنتين.
2: مو مسيرة ستاند اب كوميدي.
0: انتقل من من من من
1: فيحكي إذا سمعته يحكي سوري تقول هو مو سوداني ولا سعودي ولا شيء.
2: أنا ودي جاوبنا بالسوري.

0: يوم أسأل عن خفة الظل أخذتها من حواري جدة، ولا بالفطرة أنا في مقطع أنا مشتري سيارة قريب أحمد، وفي مقطع قاعد أشوفه واحد سوداني يقول هذه السيارة المفروض بعد ما تركبها ما تركب إلا هليكوبتر، سيارة مطيعة أكثر من الزوجة.
1: السودانيين
0: بصراحة أنا ضحكت، يعني زاد رغبتي في السيارة مرة ثانية، رجعت طالع في سيارتي.
1: السودانيين ترى عندهم خفة ظل بدمهم.
2: هو الشعب السوداني بشكل عام يعني بشكل عام عنده النكتة، زايد حواري جدا، وعاد تعرف انت يعني احنا طفولتنا كلها مقضيينها حش اللي هم الان سموه تنمر. بس احنا من يوم ما كنا صغار يعني خلاص،
0: وكانوا يتقبلونها بصدر رحب يعني.
2: ايه من يوم ما دخل مصطلح التنمر احنا حياتنا صارت صعبه يعني.
1: اقسم بالله اي والله دمرنا من مصطلح التنمر هذا. انا اول كنا عادي.
0: أحمد، خفة الظل هذه من وين جات؟ ودي إنك تجاوبنا بالسوري، أنا ما أشوف اللهجة.
2: عليك أنا خفة الظل اللي هي بحسها أنا إنه هي هيك شغلة إنه بتتولد مع مع مع الشخص، يعني إنه ما فينك أنت تروح مثلاً تقول إنه يلا هلا بدي أروح أتعلم خفة الظل، لأ إنه هي خلاص بتنخلع معك، يعني عرفت إنه إذا أنت خفيف ظل بتكون خفيف ظل، ما أنك خفيف ظل خلاص أنت ما أنك خفيف ظل.
0: هذا لبناني ولا سوري؟
2: بس الستاند أب إنه
0: يا أحمد نسمعك.
2: ايه بس الستاند اب انه فيك تتعلم انه هي قواعد 1+2 بتطلع معك معادله احنا بنسميها معادله الضحك. فلا الستاند اب يدرس، انه فيك تدرس يعني كستاند اب، مو شرط انك تكون مهضوم بس ما بتكون غليظ يعني عرفت.
1: حلوه غليظ هذا
0: خفيف.
1: طيب احمد خلينا نبدا ب يعني احكي لنا كذا موقف طريف صار معك مؤخرا او صار معك اليوم.
2: لحظه بدي احكي موقف هلا صار امبارح. طول بالك، بس امس حكوني انه عندك مقابله مع العربيه اف ام فحتطلع وكذا، قلت تمام اوكي. قبلها بيوم امس ارسلت لمشاعل رسالة قلت احنا الساعة كم؟ يعني متى موعدنا بكرة؟ كتبت لي 7 وانتهت المحادثة. قلت اوكي 7 خلاص تمام 7. جيت في الليل امس الساعة 2-3 كده جالس، قلت خليني ادخل اشوف اتاكد من الموعد واتاكد من القصص دي، فتحت على الصفحة حقت القناة لقيت 66 بوست مكتوب عليه 7 الصبح مع مشاعل. وقلت خلاص احنا 7 الصبح معناته موعدنا تمام. نمت الساعة 5 الفجر، انا اساسا بتأخر في النوم، نمت الساعة 5 الفجر وظبطت المنبه على الساعة 6.
1: حرام.
2: هو مبدئيا انا ما نمت، يعني انا تقنيا بس سكرت عيني، يعني بس غمضت عيوني كده شوية، رن المنبه على الساعة 6، قمت صرت اتفاوض معه ارجوك يعني ارجوك لا ترن، وهو يرن المنبه احط غفوه يرجع يرن، بديت اتكلم معاك كائن بشري يعني بطل نكد لا ترن، بديت اتعلم اتكلم معاك خطيبتي بطل نكد يعني خلاص كفايه رن.
1: يا هالخطيبه اللي متاركينها بحالها. اي
2: قوم صرت اقول الساعه كم؟ قال لي لو بيهمك كان عرفت لحالك وتاكدت انه خطيبتي. سكرت قمت من السرير والله نعسان لدرجه انه عين مفتوحه العين الثانيه عامله اضراب، يعني العين هذه مقرر انها ما تفتح، انه خلاص انت حتشتغل بعين واحده اليوم لين ما تكمل. وقمت كذا مسوي راسي وجعني وبدا مخي، انا اكتشفت انه البني ادم لما يكون نعسان دماغه بيستخدم وضعيه اعاده الملفات القديمه. بدات اتذكر اي 6 صبح بحياتي، تذكرت ايام المدرسه، طبعا المدرسه انا اكثر شيء كنت اكره فيها الصحيان، بس فتذكرت ايام المدرسه واحنا صاحيين وطابور الصباح ووجبه كاكو مرت من قدامي.
1: يا الله
2: صرت اتذكر ذكريات المدرسه كلها. تذكرت يوم بحصه الرياضه بكيت فيه لاني خسرت سباق جري مع واحد شاطر دافور، انا شوف انا اخسر من اي حد الا الشاطر، انه يهزئني دراسه ورياضه كمان مصيبه، فخسرت منه السباق جري وهو اساسا شاطر ويلبس نظاره ومشترك في الحاسب الالي ويذكر الاستاذ بالواجب.
1: يلا
2: خسرت منه سباق جري والمشكله عنده ربو، يعني انا مقهور اني خسرت، كيف خسرت قاعد اقول. طبعا الحمد لله الان صار تمام وصديق عزيز اسمه البراء.
1: اوكي

0: فكرت كل الذكريات السيئة وبكيت مرة تانية وقلت خلاص يا خليني أرجع أتذكر الموعد أشوف إيش صار. دخلت صارت الساعة 7، أرسلت رسالة قلت إحنا على موعدنا 7:30، ما ردت مشاعر.
1: يعني في أحد يعمل لقاء يوم الجمعة الساعة 7:30 الصباح
2: في المكسيك احنا والعالم
0: قلت انا هذا ما انا هي المشكله هنا هاي المشكله قلت انا هذا لقاء ولا عقاب ولا ليش
1: ما ادري
0: وبوستاتي 7 الصبح مع مشاعر هاي هي اللي في بالي بعدين صرت اقول ايش الوضع وايش ما ادري الساعه 7 اجت ما ردت مشاعر قلت ما عادي بتكون اخذ الكوفي حقها ورايحه على الاستديو يعني
1: يا سلام
0: على القناه. جت الساعة 8 ما ردت مشاعل قلت المخرج معصب يعني قاعد يعصب على الناس وقاعد يسوي أشياء لسه بقى 8:30 دماغي قال لي ارجع نام يعني أنا مخي
1: لا الحمد لله أنك رجعت نمت خلاص
0: لا تحليل لا معلومة لا دليل بس مخي قال لي ارجع نام. رجعت نمت صحيت لقيت مسج منها احنا 7:30 مساء
1: أقل شيء يعني ما أدري
0: مساء مساء انا رجعت لايام الدراسه بكيت مره ثانيه في حصه الرياضه صار اي واحد يجي يقول لي عندي موعد من جد اقول له صباحا مساء احلف
2: ام بي ام
0: اعطيني بس هذه الصاد والميم ام بي ام. صحيت طبعا نمت مره ثانيه صحيت متاخر فقاعد ارتب ايش بقول اليوم
2: خلاص بنعتمدها هنا بنعتمدها انه احنا بالعاده حتى نرسل بتوقيت المحلي وبتوقيت الضيف وحتى بتوقيت جرينتش بتوقيت جرينتش بس قلنا يعني انت منه وفينا يعني عايش بجده وبسوريا ورايح بسوريا يعني مو في واشنطن يعني
0: بتقدر هي المفروض يكون صح
2: بس البوستر ضيع عليك ممكن
1: طيب
0: فحضرت الاشياء اللي بقولها ونجهز كم شيء كده اخبار أيه. الاحداث العالميه الصايره
1: يلا يلا يلا على السريع على السريع خلينا كده في دقيقتين
0: قلت بقول انه بقينا دقيقتين اوكي قلت بقول انه جمهور منتخب الارجنتين موقعين على عريضه جايبين 61 الف بني ادم وقع انهم بيعيدوا المباراه ما ادري على ايش بيعيدوها يعني نسبه الاستحواذ 35% يعني اول مره اشوف نسبه راسبه في كاس العالم 35 نسبه تعيدها تلعب اكيد ما حتفوز يعني انت لو قربت تفوز عيد بس انت حتبهدل مره ثانيه. قلت بتكلم على يعني كاتب كذا شغله على موضوع درجه الحراره يعني درجه الحراره كل سنه قاعد تتفوق على السنه اللي قبلها. معايا ايفون ابيض قاعد اصور فيه الايفون صار اسود اخذ لون من كثر من قوه درجه الحراره صار يرسل لي رساله انه انا اطفئني هاي الرساله تيجي حق الايفون ما صار يتحمل اطفئني فمجهز اشياء كثيره بتكلم عنها موضوع البنات انه اهم ارجوكم ارجوكم لكل بنات العالم لا تحطوا خلطات وماسكات في الثلاجه لانه في كائن في لا تحطوا الماسكات والخلطات الزبادي والاشياء حق الوجه حقكم في الثلاجه لانه في كائن اسمه الذكر هذا اي شيء بالثلاجه بالنسبه له كريم كراميل
1: والله ما احد قال لي
0: بالنسبه لنا جيد
2: احمد انا بكمل معك بس لا تقرب من الثلاجه وبكمل معك في حلقات قادمه بصراحه استمتعنا معك كثيرا الستاند اب كوميدي احمد الفاضل واستمتعنا معكم مستمعينا ومشاهدين
1: يعني.
2: بامكانكم مشاهده الحلقه من برنامج ويكند شو على حساب العربيه اف ام في اليوتيوب نصل الى ختام الحلقه كونوا بخير
1: إلى اللقاء.
3: Weekend Show. العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية
4: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع
3: العربية FM الصوت يصلك الخبر وأكثر
4: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية
5: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلين
7: مراسلة العربية FM أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول
9: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت

0: عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: حنقفلها.
6: أقفل الكاميرا خلاص.
1: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
7: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
8: في الفترات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
1: من السياسة الى الاقتصاد.
9: باسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: الى الرياضة.
10: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.
0: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعين. نبدأ عناوين الأخبار بما ورد قبل قليل. مصادر سودانية للعربية: الجيش يسيطر على منطقة جبرة الشيخ شمال كردفان. كذلك ضمن الأخبار العاجلة التي وردت الآن: مراسلة العربية: الجيش السوداني استعيد السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية. كذلك أضافت القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني للعربية: سيطرنا مع الجيش السوداني على مدينة بارا. أيضا ضمن الأخبار العاجلة: وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني بحثا أمن الممرات بالخليج العربي والبحر الأحمر، وكذلك بحثا جهود ضمان أمن وسلامة الممرات المائية. إذن مستمعين، نطالع معكم هذه الأخبار التي ترد الآن للعربية اف ام. وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الباكستاني بحث الجهود لخفض التصعيد بالمنطقة. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين: غارات يمنية تستهدف تعزيزات ومواقع إطلاق صواريخ ومسيرات حوثية في مأرب والجوف. وترامب يضع خياري التفاوض والتصعيد على الطاولة والترقب للقرار الأخير. مع استمرار الاعتقالات واعتداءات المستوطنين، المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بتفجير الضفة. ربع مليون شخص خارج منازلهم بسبب حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا، والسلطات تستنفر لإخمادها. في أخبار الاقتصاد مستمعين: مصر تقترب من أول اكتشاف للنفط الخام في غرب المتوسط بعد نتائج واعدة لبئر فيلوكس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الاتحاد الأوروبي. في الرياضة، بعد تحذيرات طبية، نادي كومو الإيطالي يحظر ضربات الرأس على لاعبيه الشباب استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل. الهلال السعودي يفوز على سان داونز الجنوب أفريقي بهدفين دون رد. الاتحاد المصري لكرة القدم يعتمد مشاركة الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما سيشارك الأهلي في كأس الكونفدرالية الأفريقية. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: أمرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن،
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي.

مشاهدينا أهلا بكم. على مدى عقود بنى اسمه بهدوء بعيدا عن الضجيج، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله. فمن طفل في الخامسة يرافق والده إلى السوق الشعبي، إلى رجل أعمال ومستثمر يقود واحدة من أبرز المجموعات الصاعدة في الاقتصاد المغربي. لم يكمل تعليمه، فكانت مدرسته الحقيقية هي السوق بين تجار التجزئة والجملة وسائقي حافلات السلع الغذائية. بدأ من التجارة البسيطة، ثم انتقل إلى التوزيع، ومن ثم الصناعة، وصولاً إلى بناء زين كابيتال، المؤسسة التي تحمل اليوم بصمته وفلسفته في الاستثمار والنمو. رحلة ضيفنا هذا الأسبوع من المغرب، وهي رحلة لم تبنى على رأس المال، بل على الجرأة والانضباط والقدرة على رؤية الفرص قبل الجميع. على كرسي الدرجة الأولى يجلس ضيفنا نور الدين الزين، في حوار قصة صعود استثنائية صنعتها الأسواق الشعبية وصقلتها التجارب ورسختها الرؤية.

0: رائدة تنمو بشكل سريع في عالم الأغذية والتوزيع وغيرها، واسمك نجم صاعد في الاقتصاد المغربي. شكرا لانضمامك إلينا بالدرجة الأولى، ودعنا نبدأ بالرجل خلف هذه الشركة وخلف هذه القصة. بدأت بشكل مبكر وأنت طفل، وبالتالي ما هي التجارب الشخصية التي جعلتك تأخذ قرار أنا أريد أن أصبح تاجرا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مرحبا بك. أنا في السن ديالي الصغير كنت أرافق الوالد ديالي في السوق وأعمل معاه في، يعني إحنا كنا كنعيشوا في البادية، وكنت كنخلي المدرسة وكنمشي مع الوالد ديالي في السوق. تعلمت منه بزاف الأشياء والحمد لله. صرت يوم على يوم كنقول بأن واش أنا اليوم غنكون من أهل الدراسة ولا من أهل البيزنس. اليوم من 5 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين يعني وقفت على راسي وعرفت راسي بأن من اليوم نقدر نكون رجل ديال البيزنس. هذيك الساعة اختاريت نخرج من البادية وندخل من إقليم مدينة الجديدة، ندخل الدار البيضاء وندير نعول على راسي ونكون أنا مؤسس ديال واحد البيزنس اللي هو نقدر نخدم به أنا بوحدي في السوق، ما نخدم مع حتى شي واحد، ونكون راسي ونوجد المستقبل. الحمد لله بديت في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية، بشوية بشوية بشوية بشوية، يعني رحت للأماكن اللي هي الحمد لله في المغرب كامل زرته كله، يعني كنهز السلعة كنمشي نبيعها كنعاود نشتري، هذه كنربح فيها هذه ما كنربحش فيها. بقيت يوم على يوم يوم على يوم سنة بعد سنة الحمد لله، حتى وصلت لواحد النضج اللي حسيت براسي بأن من اليوم نقدر ندير البيزنس. رحت أكبر سوق اللي كاين في المغرب هو السوق ديال درب عمر
0: اللي موجود في مدينة الدار البيضاء،
1: موجود في مدينة الدار البيضاء. السوق ديال درب عمر اليوم دخلت وخديت فيه مواقف كبيرة، اللي هو ماشي كاين غير الربح بوحدو، كاين الربح وكاين الخسارة. يوم بعد يوم يوم بعد يوم الحمد لله صاروا الناس اللي هما أصدقاء ديالي ولي فورنيسور ديالي اللي هما الناس اللي كنشتري من عندهم ولا الناس اللي كنبيع لهم.
0: يعني مدرستك كانت هي درب عمر عوض المدرسة؟
1: مدرستي هي درب عمر
0: عوض طاولة المدرسة التي تركتها في عمر الأحد عشر سنة، وقلت
1: تقريبا
0: وأخذت قرار أنا لا أريد التعليم أنا أريد التجارة.
1: تقريبا تقريبا المدرسة جت من السوق ولكن اكتملت في درب عمر.
0: هل لا ترى أنه هذه القصة مبالغ فيها ولا فعلا هذا اللي صار؟
1: هذه القصة حقيقية. الحمد لله المغرب فيه 37 من الناس ما كل شيء يعرف نور الدين الزين.
0: إذن نحن نتحدث عن شخص قرر مغادرة المدرسة في سن مبكر جدا وأخذ وشق طريقه في التجارة. بدايتك الرسمية كانت في تجارة السكر، وهنا عندك قصة أيضا. هنا دخلت لربما جامعة أو الثانوية، دخلت لتتعلم ربما كيف يمكن أن أتاجر في الجملة. ما القصة وراءها؟ من تبناك؟
1: تجارة السكر كانت تقريبا صدفة. تقريبا كانت صدفة، يعني تجارة السكر كنت أنا ملي كندخل درب عمر كنت كنبيع جميع المواد الغذائية، ولكن في يوم من الأيام يعني منذ سنة 1990 تقريبا لقيت واحد الرجل اللي هو كان كبير شوية في السن، واليوم طلبه من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يرحمه، يعني رحمة الله عليه، كان يتاجر في السكر فقط. بدأت واحد الصداقة بيناتنا اللي هي كل يوم في عرض عليا تنمشي معاه تنبيع وشري أنا وياه، كنشري من عنده كنبيع عليه. واحد شوي ويقول لي دابا انت غادي تكون تقريبا الرفيق ديالي، انا نبيع لك وانت بيع في السوق، وفي اخر النهار اخر اليوم نتحاسبوا كل واحد ياخذ الارباح ديالو. يوم بعد يوم.
0: كيف كانت ساعات العمل؟
1: كانت ساعات صعيبه بزاف.
0: متى تبدا ومتى تنتهي؟

0: تنتهي؟
1: يوميا كنبدأ مع الرابعة ديال الصباح، على الساعة الرابعة ديال الصباح.
0: ومتى تذهب للبيت؟
1: تقريبا على الساعة 11 ليلا.
0: كم كان عمرك في ذاك الوقت؟
1: تقريبا ما بين 19-20 سنة.
0: إذن نتحدث عن ربما دخولك للثانوية في السوق وتوسع من بيع أشياء صغيرة إلى العمل مع تاجر جملة تتعامل معه وتتعلم منه. ماذا تعلمت من هذا الرجل؟
1: تعلمت منه يعني هي فرصة صغيرة، مش فرصة كبيرة، فرصة صغيرة تقريبا. هو كان يعني تتاجر في المحل ديالو، ولكن أنا كنت تاجر في المغرب كله. صار لي تقريبا ولو عندي الكليان ديالي كثير، وصرت نبيع في المغرب كله. من بعدها ولا كل واحد كيتاجر بوحده، صرت بشوية بشوية يعني ولات عندي واحد التجارة مع السكر. تقريبا كنمثل في البيع ديال السكر بالإنتاج اليومي صار يفوق على 35% حتى 40%
0: من ما يتم إنتاجه بشكل
1: نعم
0: يومي.
1: نعم،
0: أرقام ضخمة.
1: أرقام ضخمة.
0: هنا يجب أن أسألك، المدرسة وتركناها، والسوق توسعنا فيه ودخلنا فيه بشكل أعمق، ما الذي تعلمته من السوق وتظن أنه لن تتعلمه في المدرسة؟ هنا نحن لا نشجع اللي بيشاهدونا سواء أطفال أنه لا الآن الطريق أنه مغادرة المدرسة، بس هذه تجربة نوعية وبدأنا نراها بشكل أكثر وأكثر في السوق. في أمريكا مثلا أنجح رجال الأعمال الآن اللي هم يقفون على ثروات مليارية تركوا المدرسة، غادروا الجامعة، غادروا الثانوية، وقرروا التركيز في عالم التجارة. وبالتالي ما الذي نتعلمه هنا ولا نتعلمه في المدرسة؟
1: أنا لا أترك الشباب يتركون المدرسة.
0: أكيد، وهذا ذكرناه بشكل واضح، ولكن يجب أن نسمع منك.
1: لو تركوا المدرسة ما غاديش تكون أنا عندي لي 6 أولاد. لي 6 أولاد الحمد لله اليوم كلهم تيقراوا في المدرسة، و تقريبا ماشي غير في المدرسة المغربية، ملي فاتوا الباك خرجوا للدول اللي هي الأجنبية اللي هي لندن، وفاتوا الباك بأربعة سنوات عاد دخلوا العمل. ما يمكنش اليوم أو أكثر اللي نتحدث عليه على الدراسة هو في هذا الوقت
0: مهمة.
1: المهم في هذا الوقت إلا ما كانش عندك
0: الشهادات
1: وشهادات عليا ما تنجحش في المغرب.
0: طيب مثلا إذا جاءك ابنك عمره كان لسه صغير، أو حتى ابنك اللي هو عمره 8 سنوات، ودخل عليك وقال لك أبي أنا لا أريد أن أدخل المدرسة، أنا أريد أن أصبح مثلك وأرافقك في أعمالك واجتماعاتك، ماذا سوف يكون جوابك؟
1: لا موافق.
0: لماذا؟
1: ما يمكنش يعيش العيشة الصعبة اللي عشت فيها أنا، ما يقدرش عليها.
0: يعني لن يتحمل ما وجهته؟
1: لن يتحمل.
0: طب خليه يتحمل، يمكن
1: ما يقدرش لن يتحمل. وكل وقت بوقته، يعني التسعينات مش هما 2020. الأيام المقبلة مش هي الأيام اليوم اللي هي كلها ولات ديجيتال، وكلها ولات سيستيم.
0: صحيح.
1: كلها ولات يعني
0: العالم يشهد تطور. نعم. بشكل سريع تطور. خصوصا بما يخص الرقمنة، الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: وهذا أيضا بدأ يغير هيكلة التوظيف.
1: نعم.
0: في السوق، وبالتالي لربما هذا هو اللي بيخليك تقول أنه الآن الشاب يحتاج إلى سلاح تعليمي كبير. نعم. يواكب فيه ما يجري من تغييرات سريعة على الأرض.
1: نعم.
0: طيب نعود إلى موضوع السكر. حققت نجاح كبير، ذكرت أنك استحوذت تقريبا على 35% من ما يباع في السوق بشكل يومي، وقررت أن تغادر وتترك هذا المجال. متى أدركت أنه حان الوقت الخروج من هذا المجال والتوسع في أشياء أخرى؟
1: هو البيزنس ديال واحد المادة

0: لي ميشي ديالك كتبقى دائما كاينه اليوم كاينه وغدا ما غاداش تكون. قررت في 2005 نقنن ديستريبيوشن يعني مقنن ديستريبيوشن مقنن. 2005 اختاريت نسمي واحد الشركه اللي هي سميتها كانال فود. كانال فود درتها بالتوزيع يعني اختاريت ناس اللي هما مديرين كبار تبارك الله وما شاء الله اللي بداوا معنا تقريبا من 2005. بدينا في التوزيع اللي هي درنا لا ديستريبيسيون ديال
1: التوزيع
0: مقننه
1: بعد ما كانت عشوائيه. هنا يجب ان نقف انك بدات بنقل بشاحنه واحده وكنت تقوم بالعمل ذلك لفتره ليست بالقصيره.
0: عملت بشاحنه واحده ولكن في السكر تقريبا ساليت بواحد 150 شاحنه. لما انتقلت الى التوزيع اليوم صار عندنا 1000 شاحنه اللي عندنا اليوم. ولكن احنا هذيك الساعه كنا كنبيعوا السكر يعني بالمحلات اللي هما كبار يعني بالجرو
1: الجمله.
0: اليوم بالجمله اليوم 2005 خدينا قرار باش نديروا التوزيع المقنن. يعني التوزيع المقنن المغرب اليوم فيه حوالي 135 ألف نقطة بيع. قبل في البائع ديال السكر ما كانتش عندنا 135 ألف نقطة بيع، كانوا عندنا تقريبا 600 نقطة بيع بالجملة.
1: إذا أحلامك كانت أو أكبر من نقط بيع السكر اللي هي كانت في حدود 600. حطيت عينك على 135 ألف نقطة بيع.
0: حطيت عيني على 135 ألف بيع. أول تجربة اللي كانت في الديستريبيوشن هي أونيليفر.
1: صحيح.
0: أونيليفر هي انترناسيونال.
1: وعملت معها.
0: أونيليفر عندهم حوالي 1185 براند. اللي عندهم.
1: صحيح.
0: أونيليفر كانت تقريبا كتخدم مع 15 موزع في المغرب. لما صرت عندهم أنا في 2006 خديت نصف المغرب. نصف المغرب
1: توزيعات أونيليفر،
0: توزيع المبيعات ديال المغرب. وصلت معهم وهما كانوا كيديروا نقطات البيع تقريبا ما بين 15000 نقطة بيع حتى ل 20000. لما صرت أنا في 2005 وصلت معهم ل 65000 نقطة بيع.
1: ومن ثم انتقلت إلى المواد الغذائية.
0: ومن ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة اللي هي ديال البسكويت، شركة اللي هو تعاملت مع شركة ديال الزيوت اللي هي لوسيور، من بعد منها صابولا.
1: هنا يجب أن نقف عند هذه القصة. لماذا هذه القصة مهمة؟ شركة زافولا شركة رائدة في عالم الأغذية وخصوصا الزيوت في المملكة العربية السعودية. وتابعناها بشكل مكثف لأن الشركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي، السوق الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. زافولا دخلت السوق المغربي وكانت ترى فرص واعدة هناك. بعد سنوات قليلة تخارجت من السوق، وهنا كان في علامة استفهام، لماذا تتخارج زافولا من سوق واعدة مثل المغرب؟ لديها 37 مليون نسمة والنمو في التعداد السكاني سريع وأيضا يعطي فرص جذابة. بعدها سمعنا أن الاستحواذ صار من شركة مغربية، والآن أنا معك الرجل خلف هذه الخطوة الكبيرة. تعتبر زافولا كانت تواجه خسائر في السوق المغربية، وبالتالي لماذا أنت رأيت فرصة لم يرها غيرك؟
0: زافولا لما حطت في المغرب في 2006 أنا بديت كنا ندير معهم لاديس يعني ديستريبيوشن في 2006 حتى 2019.
1: يعني 13 سنة تقريبا. 13
0: سنة. 13 سنة كانت كتربح فيها زافولا. لما خرجت أنا من زافولا صار عندهم مشاكل كبيرة. 2019 2020 21 22.
1: لماذا خرجت من توزيع منتجات زافولا؟
0: ما كانش عندي مشاكل مع الناس ديال الشرق، ولكن كان عندي مشاكل مع الناس اللي هما
1: من يسير زافولا على الأرض المغربية.

0: المغرب.
1: كم خسائر وصلت لها سافولا في ذاك الوقت؟
0: ماشيش حاجه كبيره، ماشيش حاجه كبيره، يعني هما ربحوا في الايام اللي كنت انا خدام معاهم، ولكن في ديك الايام ديال الاربع سنوات ماشيش خساره كبيره، ولكن شافوا راسهم ما غيبقاش يربحوا في السوق.
1: وانت هنا شفت انه في فرصه، وعرفت بالضبط انه نقط ضعف سافولا انت في ذاك الحل فيها، وقررت الاستحواذ عليها. وهنا سوف اسالك سؤال، كيف بتميز بين مشروع يحتاج الى ضخ راس مال كبير ومشروع يحتاج بعض التغيير في التفكير، تغيير ربما بعض التنفيذيين او الموظفين، والامور تبدا تمشي بشكل سلس؟
0: كل رجل اعمال عنده افكار، كاين اللي عنده افكار مشاريع صغيره، وكاين اللي عنده افكار في مشاريع كبيره. انا من النوع اللي عندي مشاريع، عندي الافكار ديالي في المشاريع الكبيره. ما داك المشاريع الصغيره ما كتتولي.
1: وبعدها سمعنا بتاسيس شركه قابضه، هل السبب وراءه أنه كثرت الأعمال والنشاطات التجارية وبالتالي يجب إعادة هيكلة الشركة، أو هذه خطوة لنشاط آخر لربما خارج المغرب؟
0: اليوم إحنا ماشي غير عندنا غير شركة صناعة الزيوت فقط، لا، إحنا عندنا عندي شركة ديال المطاحن، يعني تقريبا عندي خمسة المطاحن من المطاحن الكبرى اللي كاينين في المغرب. تقريبا نصنع في اليوم مدى الدقيق، يعني القمح اللين والقمح الطري، حوالي 2200 طن في اليوم. وعندي مصانع كذلك، عندي مصانع ديال الكسكس والباستا والسباكيتي، تقريبا نصنع حوالي 5000 طن في الشهر. وعندي مصانع ديال البسكويت، وعندي مصانع ديال الشيبس، وكذلك اليوم ما بقيناش غير في الزيوت، دابا حنا اليوم كنشوفوا في الزبده المارغرين، كنشوفوا في لي صوص طوماط، كنشوفوا
1: يعني كل ما هو غذائي. سلسله الامداد من التوزيع الى كل الى تصنيع كل المواد الغذائيه الاساسيه بشكل يومي في مائده اي اسره. ما هي الاخطاء الاكثر شيوعا الذي يقع فيها المستثمر الجديد أو المستثمر الأجنبي في المغرب؟
0: الأخطاء التي يقع فيها المشاكل هي اليوم إلا بغيتي دير المشاريع في المغرب، ما يمكنش تكون خدام بواحد العمل العشوائي. أولا خصك سيستيم، ثانيا خصك موارد بشرية، ثالثا خصك بنية تحتية، ثالثا خصك خبرة في السوق. حيت أكبر مشكل اليوم في المغرب ماشي هي الصناعة أو المشاريع أو المصانع أو يعني أكبر مشكل دابا اليوم في السوق في المغربي أو لا خارج المغرب هو التوزيع.
1: إذا هو توزيع، هذه نقطة ضعف.
0: التوزيع واللوجيستيك هو أكبر مشكل اللي كاين اليوم على الصعيد العالمي.
1: كيف يمكن أن تصف لنا ما شهده المغرب خلال 20-30 سنة الماضية؟ تغيير واضح وكبير وجبار، والكل يتحدث عن دخول المغرب في مجالات لم يكن يتحدث عنها أحد من قبل، وبالتالي كيف ترى المغرب اليوم؟
0: اليوم أنا أرى المغرب في تطور كبير. يعني المغرب ديال التسعينات ماشي هو المغرب ديال 2000، والمغرب ديال 2000 ماشي هو 2020، والمغرب ديال 2020 ماشي هو 2026. يعني المغرب الحمد لله وشكر الله كاين واحد النمو، كاين واحد التطور كبير.
1: ما هي القطاعات اللي بتشوفها واعده في السوق المغربيه اليوم؟
0: انا بشوف القطاعات اللي انا كنعيش فيها بعدا، اولا اللي كنمارسها يعني تقريبا المواد الغذائية، بحر عميق، بحر كبير، بحر عميق، يعني كنشوف فود أكثر.
1: لديك قصة فريدة من نوعها خلال أزمة كورونا، هذه الأزمة

0: ما التي لن ننساها وقد أثرت على حياة الجميع؟ 7 مليار أو 8 مليار شخص يعيش اليوم على الأرض تأثر بها بشكل أو آخر. ولربما أكبر أزمة إحنا غطيناها كوسائل إعلامية هي موضوع التوزيع، اللوجيستيكس، إنه كيف يمكن أن نوزع المواد الدوائية في وقت سريع لإنقاذ بعض الحالات التي كانت تواجه الموت، وأيضا لربما المنتجات التي أصبحت أساسية خلال تلك الفترة. أنت كنت تلعب دور في ظل لربما استراتيجية ناجحة كانت بقيادة وزير الصناعة آنذاك مولاي حفيظ العلمي والملك أيضا، وكانوا يريدون أن يوزعون بأقصى سرعة ممكنة. ماذا جرى؟ ما هي التفاصيل؟ كيف صارت القصة؟
1: هذا هو علاش كنشوف دائما نزيد نتوسع في المواد الغذائيه. يعني المواد الغذائيه هي مواد اساسيه، يعني المواد الاساسيه. احنا لما جات كورونا كنا احنا من السباقين الاولين اللي عندنا مخازن كبار. يعني اليوم عندنا المخازن ديال المادة الأولوية اللي هي ديال 380 ألف طن مخازن ديالنا، وعندنا اللوجيستيك.
0: هذا يقدر يعمل اكتفاء ذاتي في أزمة.
1: نعم، 380 ألف طن، وعندنا مخازن في المغرب كله. يعني من اللي كنقولوا احنا دابا اليوم موجودين في الدار البيضاء، ولكن في أي مدينة في المغرب كبيرة عندنا مخازن ديالها. في طنجة، عندنا في فاس، عندنا في ورزازات، عندنا في العيون، عندنا في الداخلة، في أي منطقة في المغرب كبيرة كنديروا فيها المخزن ديالها. ثانيا كاين عندنا اللوجيستيك. اللوجيستيك اللي هو دابا تقريبا حوالي 1100 كاميون الشاحنة اللي كاين عندنا اليوم اللي كتدور في المغرب كامل. ثالثا تحدثي على كورونا. كورونا احنا كنا من الاولين اللي هما وزعوا في المغرب، ما خليناش منطقة في المغرب اللي تحتاج أي حاجة،
0: حتى المناطق النائية.
1: المناطق النائية.
0: وماذا تعلمته خلال هذه الأزمة؟ هذا اللي خلاك تفتح عيونك إنه هذا القطاع اللي أنا أعمل فيه يجب أن أتوسع فيه، وهذا ما يحتاجه المغرب اليوم؟
1: تقريبا اللي خدم للناس اللي كيشتريوا تقريبا المواد الاساسيه والمواد ديال الدواء. تقريبا هذوما المشاريع اللي هما كانوا اكثر فرص واكثر يعني اللي ما تضرروش.
0: لما تعاونت مع الحكومة لتوزيع المنتجات الأساسية خلال تلك الفترة وأزمة كورونا، ما هي لربما المدة القياسية التي قدرت أن تصل إلى كل نقطة توزيع أساسية في البلد؟
1: الحمد لله في الوقت الذي كنت نوزع به في المغرب كله كان عندنا واحد المشروع اللي هو ديال الكمامات.
0: كمامات، صحيح،
1: للبابيض. اتصلوا بنا الناس ديال وزارة الصناعة اللي هو مولاي حفيظ العلمي، وتعاوننا معهم اللي وصلنا الكمامات للمغرب كله. الحمد لله ما خليناش يحتاج.
0: في كم وقت؟
1: وقت قصير. يعني في الوقت اللي خديت الديستريبيوشن ديال البافيت، يعني في طرف وجيز غطينا المغرب بصفة عامة.
0: دعنا نقف عند أسلوبك القيادي، وهنا السؤال، لأنك لم تدخل جامعة ولم تتعلم مانجمنت ستايل أو إدارة معينة، وأكيد أسلوبك القيادي تغير وتطور مع الوقت، مع الانتقال من سوق شعبي إلى التعامل في السكر إلى الشحن إلى التوزيع إلى المنتجات الغذائية، ولازلنا نتحدث أن المشاريع مستمرة. بالتالي كيف تطور أسلوبك القيادي، وكيف تمكنت من تأسيس ليس فقط مبنى مؤسسة ولكن أيضا إطار أطر تنفيذية تساعدك في تحقيق ما تريده؟
1: الدراسة بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا هي لغة. بالنسبة لتكون عندك اللغة الفرنسية ولا اللغة الإنجليزية ولا

يعني كل واحد كيفاش كيشوفها، ولكن انا كنشوف احسن اللي شفت انا في الحياه ديالي هو السوق العالمي. غير انا ماشي محدود، انا يوميا نتعلم ونسافر

0: اضطريت تاخذه كرئيس تنفيذي؟
1: أصعب قرار الحمد لله، ماشي شي قرار اللي هو الحمد لله لا بد من الأخطاء، ولكن كناخذ القرار، ولكن الحمد لله ماشي أنا خدام بوحدي، يعني راه تبارك الله اليوم عندنا ما يوافق على 3500 ديال العمال اللي خدامين عندنا، ولكن عندنا منهم مديرين عامين، عندنا المديرين اللي قارين في الامريكان، عندنا المديرين اللي قارين في كندا، المديرين اللي قارين في فرنسا، اللي عندهم اجازات. اليوم الحمد لله عندي مدير عام في الجروب اللي هو دابا اليوم معايا تقريبا من 2008، وعندنا في كل بول ديال لا ديستريبيسيون عندنا فيه مدير عام.
0: اذا تعتمد على فريق العمل؟
1: نعتمد على فريق قوي الحمد لله.
0: ولكن لما نأتي وتقف أمام قرار مصيري للشركة، هنا عندنا لربما مدرستين في أخذ القرارات، خصوصا في شركة لا زالت تعتبر عائلية. قرار معتمد على الحدث والتجربة وما شفته على مدار 30 أو 40 سنة من العمل أو أكثر، وقرار مبني على أرقام وبيانات، ولربما شركة كونسلتنسي، شركة تأتي لكي تعطي رأيها في بعض الأمور. أين تقف؟ أين يقف نور الدين الزين ما بين هالمدرستين؟ هل أنت رجل أعمال تعتمد على الحدث لأخذ قراراتك، أو لا تأخذ بعض الوقت تدرس المشروع ومن ثم تأخذ الخطوة القادمة؟
1: الفرق ما بين القرارات اللي كناخذها كشخصيه، ولكن انا سبق لي قلت لك بان اليوم عندي اطر، والاطر اللي عندي كنستاشر معها على الصغيره والكبيره، والاطر اللي كنستاشر معها على الصغيره والكبيره ما دايرينش لواحد البيزنس اللي هو كنقلبوا كيفاش ندخلوا الفلوس نديروها في جوبنا، لا. استثمار سيستم انفورماتيك اللي هو اليوم عندنا، احنا اليوم 2014 درنا سيستم انفورماتيك اي سابي
0: رقمنا،
1: واليوم في 2025 تقريبا غادي يكمل اللي هو السيستم، هو اخر ما كاين اليوم في العالم اللي هو اس فور هانا.
0: اذا لازالت الشركه تشهد تحويلات جذريه. قبل أن نبدأ المقابلة نور الدين، كنت أتحدث بشكل جد متفائل بما يجري في منطقة الشرق الأوسط. كيف ترى الاقتصاد السعودي اليوم؟ كيف ترى هذه التغييرات التي شهدتها السعودية خلال الثمانية سنوات والتسع سنوات الماضية؟ وأين ترى السعودية تتجه؟
1: أنا كنمشي السعودية تقريبا من 2003 كنمشي السعودية، وكنشوف يعني السعودية ديال 2025 ماشي هي ديال 2015، يعني السعودية تقريبا هذه مدة واحد 6 سنوات ولا 7 سنوات كنشوف السعودية ما شاء الله على النمو اللي غدا فيه. ومشيت للرياض، وكنمشي لجدة، وكنمشي للطائف، كنمشي للدمام، كنشوف يعني السعودية ديال 2015 ماشي السعودية ديال 2025.
0: وأين ترى السعودية؟
1: السعودية أراها من أحسن الدول اليوم في الدول العربية تقريبا.
0: بناء أي شركة أو أي مؤسسة بهذا الحجم لها ثمن، وبالتالي هل أخذ منك هذا النجاح على المستوى الشخصي؟ أنا أرى أنه معظم أبنائك يعملون معك، بنات متعلمات تستشير معهم، دارسات في جامعات أجنبية، وبالتالي أين ترى أن لربما أخذ منك هذا العمل الذي بنيته؟
1: العمل ما أخذ مني شيء الحمد لله. العمل ملي كنكون نعمل ما كنكونش ناخذ داك الشيء اللي ياخذ لي من الصحه ديالي ولا من الوقت ديالي ولا من سنتو، لا كل حاجه كندير بلاصتها. كاين البيت العمل الرياضه السفر سفر، يعني ما كياخذنيش داك العمل هو ياخذني هو اللي هو كيجرني، الا انا اللي كنجرو.
0: ماذا تقول لابنائك؟
1: أقول لأبنائي

0: ابنائي تقريبا انا صديق ديالهم، ماشي
1: لا حد ذلك،
0: انا اصدقاء يعني من من من من الولد الكبير اللي عنده 30 سنه الى الولد الصغير اللي عنده 8 سنين. يعني احنا اصدقاء بيناتنا، احنا ما عندناش ديك العلاقه ديال راه جاي اب ديالو يخاف منه ولا يتخلع منه ولا كذا، لا. انا كنجرهم للبيزنس هما صغار، يعني كنجرهم كيشوفوا البيزنس وكنقول له شوف البيزنس ولكن سير تقرا، كمل القرايه ديالك واجي مرحبا.
1: يعني هذا هو التغيير اللي انت حطيته في تربيه الاولاد،
0: انه وفيها دابا اليوم عمر كمل الدراسه ديالو تقريبا في 2019 ودخل معنا البيزنيس. سلمى دخلت تقريبا حتى هي اقول في الاول ديال 2020. البنت الثالثه دخلت الحمد لله في 2024. والاخرين مازال كيدرسوا في
1: الاطفال.
0: نعم نعم.
1: طيب عندما تنظر الى الطفل، الطفل الذي كان يرافق اباه في عمر صغيره جدا 5 سنوات، ما اكثر ما تفتخر به اليوم؟
0: افتخر بالاب ديالي، اب ديالي افتخر به اللي كان قدوه.
1: لماذا لم يعارضك وقال لا نور الدين يجب ان تبقى في المدرسه وتركك لاخذ هذا القرار المصيري؟
0: الحمد لله ان يعني الوالد ديالي من النهار اللي زدت في الحياه وكنت كنمشي نرافقه في الاسواق الى يومنا هذا ما عمر ما عارضني. اي حاجه قلت له كيقول لي الله يسخر، كلمه الوالد الله يسخر.
1: كيف تعرف النجاح في جمله واحده بالمغربيه؟
0: النجاح هو الـ اول اول حاجه الـ تكون عندك اخلاق، تكون عندك طموح، تكون من الناس اللي هما ما يكذبوا ما ينافقوا ما يسرقوا، يكونوا جديين اكثر فاكثر فاكثر، يعني الجد ثم الجد ثم الجد.
1: ماذا تقول للشباب المغاربه؟
0: نقول للشباب المغاربه الحمد لله تقريبا المغرب غادي في واحد النمو اللي هو كبير، عليهم ان يدققوا في كل دقيقة وكل ثانية وما يخلوش الوقت ديالهم فارغ في الحاجة الفارغة.
1: وماذا تقول للشباب العرب؟
0: الشباب العرب ما شاء الله وتبارك الله احنا خصنا نكونوا أحسن من الدول اللي هي أوروبية ولا آسيوية ولا، يعني الحمد لله عطانا الله سبحانه وتعالى اللغة العربية فصحى وعطانا الله الدين اللي كنهضروا به بالعربية وعطانا الله يعني عندنا أفاق في نكونوا إن شاء الله.
1: نور الدين الزين، شكرا لك لانضمامك في الدرجة الأولى.
0: شكرا جزيلا.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: لا تذهبوا بعيدا، قسم بمعركة مخيم جنين، فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
2: أكبر شبكة من المراسلين،
5: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
2: وأفضل باقة من المختصين.
6: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62

0: 62 62 62.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مثلا عندما اخترع أحدهم البارودة البندقية انتهى زمن الفرسان واللوردات في أوروبا. عندما أتت المطبعة إلى أوروبا انتهى زمن احتكار الكنيسة. عندما أتى التلغراف بدأ زمن الإمبراطوريات الكبرى وبريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس. عندما أتى الراديو بدأت السياسة تدخل لتصبح عامل اجتماعي. وعندما أتت القنبلة النووية أتى النظام العالمي الجديد. وأخيرا عندما أتى الكمبيوتر والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حصل بريكزيت وأتى دونالد ترامب إلى الحكم. وبالتالي ما يحصل الآن من تغيير سيغير الموضوع. الآن لن أطيل كثيرا، يتحدثون عن زمن الوفرة، تصريح عظيم، ولكن من سيديرها؟ من سيعطي يعطيك ويعطيني؟
3: بس ما هو كان عم بيقول ما اجى اجى اجى الحاسوب ومصر لنا شيء. وبعدين انتم ليه زعلانين نعيش بالوفره؟
2: لا مش زعلانين، بس هو
4: لانه فيه مشكل بسيط لو تسمحوا لي. هو يبدو انه لازال يبني على مجتمعات متقدمة. أنا أؤكد مرة أخرى لعبادة، عندما يتحدث أغنى رجل في العالم رأس مالي يتحدث عن أفكار قد تكون قريبة جدا من اليسارية الشيوعية اللينينية. لماذا؟ لأنه لنعود، قلنا البارحة بأن الرجل لا يعتبر نفسه رجل أعمال ولا يعتبر نفسه رجل نافذ في السياسة، هو يعتبر نفسه حامل لرسالة إلى العالم، هو منقذ للعالم.
3: بس ما هو أيضا ذكر بالمقابلة بأنه لا تخافوا من هذه التكنولوجيا ولا من الذكاء الاصطناعي إلا إذا الناس، يعني يجب على البشرية أن توقف الصراع.
4: في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، في كلمة واحدة،
3: نيته هو جيدة.
4: لن يحصل أي أحد على المجان مقابل لا شيء.
5: تماما. جون ميناركنز قبل 100 سنة تقريبا كان ينظر إلى أنه زمن الوفرة الآتي مع الآلات اللي تحدث عنه وسام سيؤدي إلى أنه الناس تعمل أقل، ستعمل 15 ساعة وسيكون هناك وفرة بالسلع والخدمات لكل الناس.
2: زاد عملهم.
5: نحن كلنا عم نشتغل أكثر مما كانوا يعملون قبل 100 سنة، وبيلحقنا الشغل لمنتصف الليل ببيوتنا. فهذا أمر أعتقد أنه يوتوبيا لن تحدث. لزمن الوفرة، السؤال الوفرة لمن؟ الآن نحن في زمن وفرة، نحن الآن في زمن وفرة، لكن الوفرة هي بإيد إيلون ماسك. ما خسره إيلون ماسك 700 مليار دولار خسرهم بأيام قليلة. أنا حاولت أحسبهم إذا بدي أوزعهم على الناس اللي هن تحت خط الفقر حسب تصنيف البنك الدولي، نعتبر هيك. إذا اعتبرنا أنه في 800 مليون إنسان تحت خط الفقر، ثروة اللي خسرهم إيلون ماسك وليس ثروته الحالية تكفي لتوزيع 900 دولار على كل شخص،
3: يعني على
5: تخرج كل البشرية
3: على نظرية المؤامرة. أنا من أشد المعجبين بمدينة الفارابي، وأتمنى اللي هي المدينة القادمة أن نعيش فيها، ولكن نأمل أن تكون كل هذه التطورات والتقنيات لصالح البشرية. لدينا موضوع أخير أيضا وكان ملفت بالأمس، وهو موضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي شارك مساء الأمس بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واللي حقيقة أعيد جدولة موعده من شهر أبريل الماضي بعد أن تسبب حادث إطلاق نار بإرباك النسخة الأولى. ترامب الذي كان متفاعلا حقيقة مع الحضور من الصحفيين قال لهم: كما قلت قبل 3 أشهر، العرض يجب أن يستمر. والحفل أيضا شهد بعض التصريحات والمواقف اللافتة من الرئيس ترامب، سنعلق على أبرزها. أيضا خلال حفل العشاء ألقى الرئيس ترامب خطابا امتد لساعة، اختتم بالقول إنه يكون احتراما كبيرا للصحفيين الحاضرين، قبل أن يضيف: عندما أغادر ستصبحون جميعا مفلسين. نستمع إليه.
6: When I'm gone, you're all going to be broke. Your business model is going to be finished. No, it's true. When I'm not around, you're going to be broke. There's not going to be anybody to report on. Nobody gives a damn about anybody else.
3: نحن كصحفيين سنصبح مفلسين إذا ذهب ترامب.
2: بالمعنى الإعلامي ربما ليس مفلسين ولكن أفقر مما نحن عليه الآن.
4: صحيح.
2: لأن نكون في زمن الوفرة بكل تأكيد.
5: سلعتنا
2: لأن ترامب أعتقد على الرغم من هذا العداء الذي نشاهده بينه وبين الصحفيين، شاهدنا كيف تحدث مع
3: أكثر من شغل الصحفيين كيف
2: تحدث مع مراسلة CNN، ولكن أعتقد أنه يعشق الإعلام، يعشق الأضواء وهذه اللعبة. وإلى حد ما الإعلام يعشق ترامب أيضا، لأن هذه اللعبة الين واليان، هذا الحاجة الواحد للآخر كبير. ولكن كلمة صغيرة تاريخية مهمة، عشاء مراسلي بيت الأبيض كان السبب الحقيقي لدخول دونالد ترامب

0: معركة صحيح. الرئاسة حصل ذلك في أبريل 2011 عندما مارس باراك أوباما أسوأ أنواع التنمر والتنمر على دونالد ترامب وجلس ساكتا منتظرا أن ينصفه التاريخ، وقد أنصفه التاريخ. وعندما أصبح فعلا رئيسا اختار عدوه الوحيد والأول،
1: ويبدو
0: هو
1: بأنه لن يكتفي بدورتين لأنه فاجأ ترامب الحضور بارتداء قبعة الانتخابات بالأمس، القبعة الحمراء المشهورة مكتوب عليها 2028، وقال المرة الثالثة ستكون أفضل. نستمع إليه.
2: Do it again. Thank you. I'm gonna do it. Should be easy. I'm getting very good at running for president. No, I won 3 times, did very well the second time, by the way. It's a rigged election, but we don't have to talk about it. You know, it's interesting when you come back and you do a good job like we did, and you don't care about it so much, but we do have to tighten up these elections because they really are.
1: على الرغم من التعقيدات الدستورية لأن يتمكن ترامب أن يترشح للمرة الثالثة، ولكن هل تتوقعون أن يفعلها؟
3: إذا كانت لديه فرصة، تفضل عبر.
4: لا يمكن أن تكون مسحة مجانية.
3: طبعاً، طبعاً. هو إذا وجد الفرصة لن يقول لا. نحن نعرف دونالد ترامب، حتى أنه الكثير من أنصار ترامب مثل ستيف بانون يقولون بأن هناك فرص، هناك إمكانيات فهم الدستور بطريقة أو بأخرى. هم يحاولون أن.
1: يعني هي ليس هي ممكن أن.
3: أنا متأكد.
1: ولكن هناك تعقيدات دستورية.
3: وجهة نظري لا أقول بأنه مقتنع 100%، ولكن أنا متأكد بأنه لديه أمل بسيط بأن الأمر ممكن.
4: هو يجوز نبض. يعني.
1: أنا لفتني الإصرار أنه نحن سوف نستمر على الرغم من محاولة أو الحادثة التي حصلت من 3 أشهر، قام بإجراء أو بالدعوة على نفس المكان. هذا أيضا يعطي بأنه
3: مش نفس المكان بس نفس
1: يعني بلى
3: لا غير الفندق عبادة
4: وولدورف أستوريا
3: بدل هيلتون،
4: يعني هو بدل هيلتون، ولكن وهذا الفندق كان يحمل اسمه وكان هو فندق ملكية كان حكومية.
1: نعم.
4: واستحوذت عليه ترامب أورجانيزيشن بال 2013،
1: ولكن هذا الإصرار بأنني أنا لا أخاف ونريد أن نستمر، ورسالة لمن حاول أن يقوم بهذا العمل.
0: يعني عندما تلقى الرصاصة في أذنه شهد العالم، كل العالم بالرغم كل الانتقادات الممكنة والمنطقية لترامب،
1: كيف قبضة الانتصار
0: اللحظة ورفع قبضة الانتصار.
4: لا هو ميك اب دينر بالمناسبة، يعني هو تعويض عن
1: حفل العشاء السابق.
3: لكن تم تخفيض قائمة الحضور، بدل 2000 شخص كانوا حاضرين
4: مع اجراءات
3: 700 تم تخفيضهم من 2000 الى 700، ولكن غالبية وحتى نادية كانت حاضرة في غالبية الصحفيين المهمين
0: متألقة
3: طبعا بدون شك.
1: بس على الرغم من انه تم تخفيض العدد، وإنما الإجراءات الأمنية كانت مشددة بشكل كتير كبير، حتى يمكن لو ما كانت كتير يعني للعيان والواضحة، ولكن كان هناك العديد من الإجراءات الأمنية. ودائما ترامب يعني يسرق الأضواء في أي حفل يكون فيه. إلى أي حد نتوقع، أو هل حقيقة هناك هذا العداء بينه وبين الصحفيين؟ يعني وسام بيقول على الرغم مما نتابع ولكن هو يحب الإعلاميين، ولكن حقيقة الإعلاميين هل هم بحالة عداء مع ترامب؟
0: يعني كأشخاص يجدون أنفسهم، بما أنه غالبية الأعلام تأتي من خلفية فكرية سياسية تميل إلى اليسار بشكل عام أو إلى الليبرالية، وبالتالي بعيدة عن دونالد ترامب، ولكن أيضا هي بحاجة لتكتب وتصنع التقارير وتأتي بها.
1: يعني حقيقة كصحافي، يعني رجل كترامب هو يعني نبع لا ينضب ويستفزك حتى تكتب
0: ميسون ما الذي
1: عن الخبر وتتحدث، يعني بكفي البريكنج نيوز اللي عملناها من يوم اللي وصل على
0: ما الذي يختصر دونالد ترامب؟ هل هو رجل الصفقات كما يقال؟ لا أعتقد. هل هو رجل السياسة؟ ربما لا. هل هو رجل المال والاقتصاد؟ ربما لا. دونالد ترامب في أساسه وفي صلبه هو رجل الانترتينمنت، رجل الشو، ولذلك قال
1: ما فينا نقول رجل أعمال
0: هو ناجح
1: من أثرياء العالم.
4: هو الرئيس الوحيد اللي إذا طرح عليه الصحفي سؤال يسأله ما أنت من أي صحيفة أو من
1: صحيح.
4: أي وسيلة إعلامية، ويرد عليه على أساس من هو وليس على
1: وليس ولكن على حقيقة ملفت قدرته على الحديث والكلام. يعني لا نرى أي رئيس في العالم وليس في الولايات المتحدة يعطي هذا الوقت للصحفيين.

0: صحفيين
1: تعرفين
0: كل يوم يطل اكثر من اكثر
1: انا تابعت اللقاء. في البدايه كانت هناك تصفيقات حاره لانه شكر الصحفيين، هو قال يجب ان نستمر لن نضعن لهؤلاء الذين يزرعون الرعب ويحاولون اخافتنا، لكن بمرور الوقت بدات التصفيقات تنقص، الحماس ينقص، واصبحنا نسمع تصفيقات من اماكن
0: شكرا
1: متفرقه.
0: شكرا لكم، انتهى الاسبوع وما بعد، التقيكم بعد الاجازه. انتهى وقتنا والشكر موصول للمشاهدين.

0: الأسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، الليلة 10:30 على الشاشة العربية.
3: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
4: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
3: كلا.
4: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
3: كلا.
4: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
3: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
4: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها، وبيعت الناس والناس بيعوا.
3: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
4: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
5: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستكشف، تمهل وتضم الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: من العربية أحييكم أينما كنتم، أنا مطهر رمحي وهذه ساعة إخبارية جديدة وفي عناوينها: إعلام إسرائيلي يقول إن الرئيس الأمريكي لا يوافق على توسيع الهجمات ضد إيران حاليا وأجل ضربة إسرائيلية قوية ليلة السبت. غارات على مواقع لميليشيا الحوثي في مأرب والجوف. الجيش السوداني والقوات المساندة يؤكدان للعربية السيطرة على مدينة بارا وجبرة الشيخ ومناطق أخرى شمال كردفان. في سوريا مقتل 35 وإصابة 30 في حادث تصادم حافلتين على طريق تدمر دير الزور. بسبب أزمة الوقود في البلاد روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام. وحرائق غابات إسبانيا وفرنسا تجبر أكثر من ربع مليون شخص على إخلاء منازلهم. البداية من تطورات الملف الإيراني، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استعد لتوجيه ضربة قوية ضد إيران فجر السبت، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ هذه الضربة. إلى ذلك نقلت أكسيوس عن مصادر أمريكية أن تأجيل الضربة جاء لوجود تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. في السياق ذاته المصادر الأمريكية أوضحت أن الجيش الأمريكي ما زال يعد خططا لعودة محتملة إلى العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، لكن ترامب لم يصدر أوامره بعد. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن، ورجح ترامب أن الإيرانيين غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق. كما تطرق ترامب خلال حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض إلى القدرات الإيرانية العسكرية، قائلا إن إيران لم يتبقى لديها الكثير من المسيرات. وفي تصريحات له من البيت الأبيض سبقت عشاء المراسلين، أشار ترامب أيضا إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لأي اتفاق.
1: There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make.

0: deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
1: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
5: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
6: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
5: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
7: في الادارات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
5: من السياسة الى الاقتصاد،
8: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
5: الى الرياضة
9: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار
5: أربع. اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.
1: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
11: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
12: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
13: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
14: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت العاشرة مساء على العربية اف ام.
15: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
16: سأعود لهذه النقطة، لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
15: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
17: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
15: المتخالفون.
17: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
15: المتحاورون.
18: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
15: الشارع السياسي على العربية اف ام عند التاسعة مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
19: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين،
20: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
21: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
22: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
23: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية الخبر وصدى،
24: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
25: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
26: أنا كفيلة، أنا كفيلة
27: الكاميرا خلص.

0: فصل المقال مع محمد الملا.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال، نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: مستقبل أذرع إيران حسيناها يعني في الأزمة الأخيرة كأنها متفرقة والتركيز على حزب الله، تتوقع مستقبلها شنو؟
2: أنا أعتقد أنها راح تكون موجودة وراح تتحول من القوة الصلبة إلى القوة المرنة، حتى لو تندمج ضمن الوضع السياسي الموجود بالدول المعنية ستسيطر على القرار، وبالتالي الضرر سيبقى الضرر. وأنا لربما من الناس اللي أرى أنه إن كانت المعادلة الغربية هي القضاء على الخيار النووي ثم الصواريخ البالستية ثم الحديث عن الأذرع، أبو أحمد سأظهر حتى بالأرقام لك أنه الأذرع بالنسبة لنا كخليجيين كدول عربية أخطر من هذولا. ليش؟ القنابل النووية ما ألقيت من 45 ومع ذلك كان قنبلتين ضحاياهم 200,000، يعني القنبلة 100,000. خلينا نشوف الأذرع هذه كم ضحاياها. نجي على سوريا، ما كان فيها حرب أهلية، دخلت الأذرع خلقت حرب أهلية، الضحايا 600,000 قتيل، 7 مليون مهجر، بحدود 500 مليار خسائر. دش العراق نفس الشيء، راح تجد مئات الآلاف القتلى اللي هم كان فيها حرب أهلية إلى أن دخلت الأذرع، وكذلك ملايين المهجرين وخسائر بمئات الملايين، يعني إعادة الإعمار ما هدم. ثم أذهب لليمن، الحالة ذاتها 400,000 قتيل، حدود 200 إلى 300 مليار إعادة إعمار إلى ما كانت عليه، وغزة كذلك وما حدث بها، ولبنان وجنوب لبنان. طيب هذه الأذرع لا تعني الكثير لأمريكا لأنها ما تشتغل داخل أمريكا، بالتالي بالنسبة لأمريكا ما في ضرر من الأذرع. أمريكا تخشى من سلاح نووي وصواريخ بالستية توصل السلاح النووي والقنابل النووية إلى أمريكا، إنما إحنا ما نحتاج إلى قنابل نووية، الأذرع هي قنابلنا النووية. تدري أنا جمعتها جمعة يعني بسيطة، القتلى بحدود 2,000,000 لما تجمع هالحروب الأهلية اللي تداخلت. زين، قلنا أن القنبلة الواحدة 100,000، هذول الأذرع 2,000,000، المهجرين بحدود 20,000,000، يعني حتى لو كان لو رمينا بقنابل نووية ما راح يقتل 2,000,000 ولا يهجر. الخسائر بحدود 2 تريليون حتى لإعادة الإعمار. فهذه الأذرع بالنسبة لنا برأيي هي القضية الأهم، ثم أن هذه الأذرع هي اللي قاعدة تضرب لك كل منشآتك. هذه بإمكانها تسير مسيرات، تضرب لك محطات تقطير مياه فتقتل من الظمأ، ترسل لك وحدة توقف لك إنتاج النفط، تضرب لك بايبات النفط وغيرها. هذه الأذرع هي الخطر الداهم والأكبر. كمان هذه لو قنبلة نووية واحدة، أعطيك مثال، اليوم كل الكلام عن القنبلة النووية القنابل اللي ضربت على هيروشيما وناجازاكي وقلنا ضحاياهم 200,000، ما حد يتكلم أن ضحايا اليابان 3,000,000، أكثر من 10 أضعاف. بس القنبلة النووية ألمانيا كانت تضرب من بالجو من الطائرات، عدد ضحاياها حدود 8,000,000. يعني دائما يمكن لهذه الأذرع أن تسبب لك بضرر ودمار أكبر من قنبلة. القنبلة لو رميت بس راح يكون ضغط على
1: ضررها علينا كدول خليج ودول عربية. الأذرع ما تشكل خطورة على إسرائيل ولا على الولايات المتحدة، لكن خطورتها على منطقتنا.
2: هذا اللي نقوله، أقول هذا اللي أقوله، أقوله إذا كانت أولوية أمريكا والدول الغربية السلاح النووي أولا ثم الصواريخ البالستية ثانيا ثم الأذرع ثالثا، إحنا العكس، إحنا الأذرع أولا ثم البقية، لأن الأذرع هذه هي بمثابة دمار نووي علينا. تو ذكرت لك 2,000,000 قتيل.
1: والحل شلون نواجهها؟
2: الحل قضية ما هي سهلة. الحل أنت تتكلم عن أذرع في عدة دول، وبالتالي تحتاج إلى التعامل دولة دولة. يعني تجي على إحنا أصابنا ضرر كثير بالكويت والسعودية والخليج مثلا من الأذرع بالعراق. طيب لما نشوف القضية العراقية والمسألة العراقية نجد أن جزء من الخطأ نحن من قمنا

0: لما تركنا العراق بالمطلق لإيران، تدخلت، اشترت بعض الساسة، بعض الإعلاميين، بعض المفكرين، وأصبح القرار وثروة العراق بجيب إيران. طيب ماذا لو قمنا نحن بالعكس؟ لو أردنا أن نحيد هذه الأذرع، علينا أن نعمل بالاتجاه المعاكس. اليوم لا تنسى العراق وخاصة مناطق الجنوب يطغى عليها القبائل العربية، قبائل عربية معروفة يعني، والتشيع عربي للمعلومة. وبالتالي علينا أن نعمل على كسب تلك القبائل العربية بحيث أنه يكون الشارع العراقي قريب منا، ناهيك عن أننا نملك كثير من المزايا على الإيرانيين. لنترك جانب اللغة والتاريخ، معروف يعني أوطاننا العربية وتقارب بعضها البعض، كمان إحنا لم نضر بالعراق، اللي أضر بالعراق التدخل الإيراني يعني، وبالتالي التدخل الخليجي قد يكون التدخل المفضل للعراقيين، لأن يشاهدون حينها 6 دول شديدة التقدم، ليست دول متأزمة، دول صديقة للعالم منفتحة، يمكن لها أن تصدر هذه التجارب الجميلة للعراق، وبالتالي أنت تكسب الداخل العراقي ومن ثم تحجم الأذرع الإيرانية، تقوم بالشيء ذاته بالدول الأخرى، اليمن كذلك، لبنان كذلك. عليك أن تتدخل بشكل إيجابي بعد أن أصابك الضرر من هذه الأذرع. أقول لك بصراحة، ما كنا منتبهين بشكل جلي لخطر هذه الأذرع، لأنهم يشتغلون بدول أخرى، ما يشتغلون عندنا. الآن لا، هذه الأذرع وصل ضررها لنا، ضرر يأتي من العراق، واليمن هالمرة خفت وإن كان قادرة على الضرر يعني مو قليلة. وبالتالي علينا أن نعمل ضمن الداخل لتعزيز سيادة الدول على أراضيها، على أن ينحصر قرار الحرب والسلام بيد الدولة وليس بيد الميليشيات.
1: يعني إيران راح توقف دعم أذرعها، توقف الدعم لحزب الله، للميليشيات في العراق، للحوثي، يعني راح توقف هالدعم؟
0: قطعا لا، قطعا لا. أصلا السؤال الهام اللي نسأله، أمريكا بعظمتها كان يتم الحديث فيها عن قدرتها وعدم قدرتها على الحرب في مكانين مختلفين. إيران أول سؤال نسأله، ما هي القدرة هذه الإيرانية المذهلة اللي تزود، وهي لا تصنع سلاح، هي تزود بالسلاح والمال، الحوثي باليمن وحزب الله في في في في لبنان، وأذرعتها الأذرع بتاعتها بسوريا آنذاك، وحماس في غزة، والحشد في العراق. فهي يحقق أو تحقق أهدافها وجود هذه الأذرع المدمرة لأوطانها، المضعفة لأوطانها والمضعفة لنا بالخليج والوطن العربي. فإيران لن تتخلى طواعية، لربما تتمسك بالأذرع أكثر من تمسكها بالسلاح النووي.
1: ما تعتقد الحل في الدولة العراقية والدولة اللبنانية؟
0: هذا الجزء
1: لازم يعني نشجعهم. لما تترك السفارات هناك تلعب وتدعم الأحزاب دون تدخل هذه الدولة أو الحكومات، هو الحل في العراق وفي لبنان؟
0: طبعا هذول، هذا الحل يأتي بدعم خليجي لهم. الآن تضررنا، ودعم حتى عربي، حتى أنا بفهم الجامعة الدول العربية ليش ما يكون لها قول وهي تشاهد تفجر الأوطان العربية بسبب هذه الأذرع. فنعم الدول هذه الدول لو كانت قادرة لوحدها ما استفحلت المشكلة. فبالتالي الرهان على أن لبنان سيحل مشكلة حزب الله والعراق سيحل مشكلة الحشد، أنا أعتقد أنه رهان خاسر، لأن هذه الدول لو قادرة ما انتظروا دعمنا. هذه الدول في حاجة لدعم، الدول الخليجية في حاجة لدعم هذه الجامعة اللي يعني اللي شو أقول لك، اللي ناقص فقط أن يعني نحط شاهد قبر عليها. هذا عمل جامعة الدول العربية، أن تجمع جيوش، أن تحشد جيوش، تذهب قربا إلى ليبيا وتقضي على الميليشيات، تذهب حتى شرقا يعني ترجع الحكم للسلطة الرسمية الفلسطينية في غزة. إلى متى تختطف حماس شعب غزة رهائن، وحماس ذراع من أذرعة إيران؟ في أمر آخر علينا أن نعلمه، إيران وإن كانت تدفع للأذرع باليمين على أنها تحصد منهم بالشمال. اليوم هي لما تدعم الحشد، والحشد يسيطر على القرار في العراق ويعطي إيران القرار وحقول النفط أن تسيطر عليها إيران. فبالتالي إذا نترك المعادلة للدول

0: المعنية أنا أعتقد سننتظر طويلا وسنتضرر طويلا.
1: والحل
0: الحل قلت لك يا الحل هو أن نقوم نحن بأدوارنا اتجاه هذه الدول الشقيقة، نقوم بالتعاون مع حكوماتها الشرعية، لا نطلب الدخول من الأبواب الخلفية، ومع هذه ونحيي دور الجامعة الدول العربية. هذه الجامعة لماذا تسمت عن تدخل ميليشيات تفجر الأوطان؟ حتى اللي صار بالسودان على حدود مصر، ومعروف أنه هذه الحروب اللي عبر الميليشيات والجيوش الموازية ستنتقل لاحقا للدولة المجاورة. تعلم هي ما بدأت في كل الدول، بدأت في دولة في لبنان ثم انتقلت إلى هنا ثم انتقلت إلى هناك حتى دمرت بلداننا.
1: تعتقد ممكن دول الخليج تتأثر علاقتها مع إيران بسبب هذه جدا الميليشيات، وأنها لن ترجع طبيعية معاهم؟ ويمكن أضيف سؤال ثاني، ممكن من خلال باكستان ندخل على إيران؟
0: الجواب
1: سياسي،
0: الجواب اثنين،
1: وقف الدعم.
0: نحاول، وهي قضية تستحق الجهد، أن نحاول أن ندخل على إيران من باكستان. بس أنا أعتقد أنه هذا النظام اللي لا يحسب للمصالح حساب ولا يمانع بعداء دول العالم، يمكن للباكستانيين أن يؤثروا أو يمكن لهم أن لا يؤثروا عليه. إنما أنا أتصور أنه البادرة يجب أن تأتي من دولنا. أولا أن نشعر الخطر هذا، ونعلم أن إيران لن تقبل طواعية بالتخلص من أدوات هي تشعر أنها طرق ووسائل استحقاق أمور عدة. تعرف في بعد سقوط صدام ودعواه بقتل العلوج وغيرها على تخوم بغداد، في أعتقد اسمه محمد صادق الحسيني كان مستشار رئيس الجمهورية بإيران، كتب مقال بالشرق الأوسط حتى، قال أنه خطأ صدام أنه حارب الآخرين على حدود بغداد. نحن في إيران سنحارب الآخرين على حدود دمشق وعلى حدود غيرها من الدول. بالتالي إيران تعتقد أن جزء من فوائد هذه الأذرع أنه عندما لم تكن الأذرع موجودة هاجمها صدام في عقر دارها، إنما هذه الأذرع تتيح لها أن تنقل الحروب إلى أماكن أخرى. ما هو أكثر، حتى في حالة تعرضها هي للهجوم، هي المفروض هذه الأذرع تحميها، بس إذا تعرضت هي للهجوم ترد على المهاجم عن طريق هذه الأذرع، فهي ترى استراتيجيا أن لديها مكاسب من هذه الأذرع. فالرهان على أنها ستتخلى طواعية عنها قضية لا حكمة بها. إنما هم في أمور كثيرة، هذه الأذرع تحتاج أسلحة. طيب جزء من الأسلحة على سبيل المثال تأتي من الصين. طيب الصين حجم التجارة بين دول الخليج والصين 300 مليار، والصين البوصلة بتاعتها دائما اقتصادية. حجم التجارة الإيرانية الصينية 20 مليار، أقل بعد شوية، يعني إحنا 15 ضعف. طيب هل فكرنا بالسابق أن نستخدم هذه الصلة للحديث مع الصينيين حول الحد من تسليح إيران؟ هل حاولنا عن طريق حتى صلاتنا مع روسيا على سبيل المثال؟ ومرة أخرى، في كل مرة أنت تضع مجموع الدول العربية وحتى مجموع الدول الخليجية وقدراتها المالية ومجموع الدول العربية، ضعها بكفة وضع إيران بكفة حتى أمام روسيا، تقول لي أن روسيا ستفضل لو خاطبناها بالطريقة الصح واجتمع العرب على صوت واحد وبدأت جامعة الدول العربية تقوم بالأدوار اللي صار لها 80 سنة لم تقم بها، وتخلي أمام روسيا خيار بين إيران، أمة من 90 مليون، يعني شو أقول لك، معدومة القدرة الاقتصادية اليوم، وصل يعني دائما كل يوم تشوف أنه الدولار قاعد يعني يساوي أصبح الملايين من العملة الإيرانية. وبالتالي العكس، أنت أمام دول خليجية قوية اقتصاديا متقدمة علميا، أمام أسواق عربية ضخمة. طيب لو نسقت الجهود وخاطبت الروس، لأن إيران لا تصنع السلاح، يعني كل اللي قاعد تشوفه هذا أسلحة.
1: يعني أنت بتشير باكستان، الصين، روسيا، ممكن
0: تؤثر على
1: ناخذ المسلك الدبلوماسي بالضغط على إيران.
0: جدا
1: ممكن تكون فعال،
0: مو بس الدبلوماسي والاقتصادي، لأن هذولا لك معاه هم شركاء اقتصادي.

0: وبالتالي يجب أن تضع هذا الكرت على الطاولة. إذا أنا قاعد أشتري منكم منتجات بقيمة اللي ذكرنا مثلا من شوية 300 مليار مع الصين، أنا مستعد أن أغير الاتجاه. ما في منتج صيني مو موجود بأمريكا ولا بكوريا ولا باليابان ولا أي دولة أخرى، وبالتالي لازم تستعمل هذه الكروت للضغط على هذه الدول، أولا للتوقف عن تزويد إيران وأذرعتها بالسلاح، عن للضغط الدبلوماسي على إيران لإيقاف هذا التعدي على الدول الأخرى، بل لتعديل المسار. أنا ماني عارف شنو تستفيد الصين على سبيل المثال من هذا المسلك الإيراني اللي وصل لإقلاق مضيق هرمز. طيب المستخدم الأول للطاقة اللي تخرج من مضيق هرمز هي الصين، ماذا عن الهند أمة المليار ونص؟ هذه كذلك تتضرر.
1: يعني تتوقع تتنازل إيران عن أهم كرت عندها في المنطقة؟
0: لن تتنازل طواعية، بس أنت إذا وضعت عليها من الضغوط اللي تجعل هذه الأذرع عالة عليها وليس مكسب، إيران لديها من البراغماتية وما عليك من أي كلام أن هذول ما لا لا لا، إذا شافوا بالفعل أنه التمسك بالأذرع يعني خسارتها علاقة حميمية مثلا مع الهند مع الصين مع روسيا، صدقني اليوم الثاني راح يستغنوا عن هذه الأذرع.
1: نطلع فاصل وبكمل وياك أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نستكمل حلقتنا مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق أستاذ سامي البسري. أعزائي المشاهدين نرحب بكم من جديد ونستكمل حلقتنا من برنامج فصل المقال وضيفي الأستاذ سامي النص وزير الإعلام الكويتي الأسبق. كيف نستطيع كدول الخليج نتعامل مع هذه الأذرع الآلية دبلوماسيا عسكريا طائرات مجهولة؟
0: يعني أنا أعتقد أول رسالة أن نوجه الرسائل المباشرة للحكومات المعنية، نقول لهم نحن لا نقبل بأن حكومة ما تدعي أنه والله أما أن لا سيطرة لها على أراضيها أو أن يأتينا الضرر منها وتدعي أن الضرر لا يأتي منها كونها كحكومة يعني قائمة على البلد لم تضرنا بشيء. لازم نقول لهم أنه هذه الازدواجية لا نقبلها. أنتم عندما يأتينا الضرر من العراق نحن بالنسبة لنا نخاطبكم لأن أنتم المسؤولين على العراق، عليكم أن تقوموا بما يجب عليكم القيام به، عندكم جيش عراقي هل أن يسيطر
1: كدول؟
0: نعم نفس الشيء بالدول الأخرى والأذرع الأخرى. فهذا جزء من تحميل المسؤولية للطرف الآخر وأنه لا تستطيع أن يعني تبحث عن ملاذ وتقول والله علاقتي بكم من أفضل العلاقات ونحن نطورها. وهذا الأمر تم حقيقة الحال بين الدول الخليجية الكويت المملكة بقية الدول مع الإدارة العراقية القائمة، يعني كان هناك تفاؤل كبير بالسيد محمد شياع السوداني وكانت هناك مشاريع مشتركة والربط الكهربائي وغيرها من أمور كثيرة، ولربما نحتاج إلى ربط مائي معاهم وبين بعضنا البعض يعني الآن بمخاطر قضية ضرب المصافي المياه وغيره. وبالتالي نقول إنه هذا الخطاب المزدوج ما عاد مقبولا. أنت تحتاج دعم خليجي سنوفر لك الدعم، تبي دعم عربي كونك وطن عربي نستطيع كذلك نضغط على هذه الجامعة العربية بحيث أنه حتى لو احتاج الأمر إلى تجيش جيوش أو تقديم الدعم الفني وغيره. وبالتالي هذا الأمر الثالث التوجه حتى مباشرة لهذه الأذرع، إذا كان بالإمكان الوصول إلى تفاهمات مضمونة معها بحيث أنه يكف الأذى فليكن. إذا الحكومة الرسمية تقول والله أنا لا قدرة لي عليهم فأنتم تتيحوا الباب لمن يريد أن يفتح علاقات مباشرة، وهذا أمر غير مطلوب وغير مرغوب. المطلوب الحقيقي أنه هذه الأذرع تختفي. إنما بقول لك شيء وهذا أحذر منه، أن هذه الأذرع ما دامت إيران لديها قنوات مفتوحة معها وحق بالتدخل في قرارها ستتحول من قوة صلبة إلى قوة مرنة وستكون هي من يشكل الحكومات. طبعا إذا لأن اليوم هي منظمة لديها أموال لديها مستشفيات
1: حكومة داخل حكومة
0: عندها كل الوسائل اللي تخليها لديها القلبة على منافسينها. اليوم ما يخفى عليك اترك السلاح مع الحزب الله انظر لتأثيرها بالانتخابات لأن

0: حتى الجماعات الحليفة الإخوان ما الإخوان هم حلفاء، هذولا قادرين على التحول إلى قوى مرنة بس فاعلة ومؤثرة، وبدلا ما يكون القرار عندهم جزئي راح يسيطروا على القرار بالدولة. اليوم إلى الآن حتى الحشد ما غيره مكتفي بهذا الدور، إنما ما يحاول أن يكون هو رئيس الحكومة وهو أغلبية البرلمان. الخوف أنه بكرة يجونا باختراع شيطاني جديد، أنه أوكي هذول جماعة ما عندهم سلاح تمام، بس لأنهم أكثر تنظيما لديهم قنوات مالية مفتوحة مع إيران أو أي من الدول اللي تمولهم، راح يكون عندهم الأغلبية اللي ضمنها اتخاذ القرار. فقد يأتيك هالمرة القادمة قرار يضر معلن من الدولة مو من التنظيم، وهذه قضية علينا أن نحسب حسابها وقضية خطرة جدا. هم قادرين ما لم تتغير المعادلة بشكل كلي إلى أن تخلق دول عربية جديدة ضمن الدولة اللي كان بها الأذرع هذه، ويبدأ الناس يمجوا ما تقوم به الأذرع. أنا كان عندي ندوة في لبنان قبل فترة قصيرة ضمن المنتدى الإعلامي العربي، وكان المكان أغلبه شباب، وقلت حتى حق مسؤولين يعني عليكم أن تعملوا على الجراس روت، على قطاع الشباب. هذا الشباب اللي هو ضمن الأذرع يعطونا $500 شيء من هالنوع ليحمل سلاح، إما أن يقتل في بلده أو يرسل لسوريا يقتل هناك، أو يرسل لليمن ويقتل هناك، أو يرسل حتى الآن هذه الأذرع والأذرع العراقية أرسلوها الآن إلى إيران لأن يخافوا من مظاهرات الشعب. قلت لهم تعلموا عليكم أن تعرفوا وتعلموا لو تغير الكلاشينكوف اللي بإيد الشاب هذا إلى كيبورد، بدال ما يأخذ $500 ويضحي بحياته دخله سيضاعف 15 مرة. شبهت لهم وضع لبنان بسنغافورة، نفس عدد سكان معدل دخل سنغافورة للفرد يحاول حوالي 80.
1: لو كان قادرين على الحزب هم مو قادرين يزعون يعني وجود الجيش، لبنان مو قادر تنزع سلاح من حزب الله، مو قادر تنفذ القرار.
0: تعتقد أبو أحمد حزب الله هم الكم شخص هذا نعيم قاسم يشيل سلاح ويحارب؟ هذا كل الشباب، هذول الشباب اللي على سياكل، هذول خامة طرية، هم لك الحق أن تخاطبهم، لك الحق تقول إن أنا أعلم أنتم منضوين تحت حزب يعطيكم السلاح تدمروا وطنكم، نحن نعطيكم بديل أفضل. وأنا قارنت لهم بين شيء جميل ورائع، سنغافورة عدد سكان لبنان، معدل الدخل الفرد بلبنان ما يأتي إلا دولارات قليلة، هناك يصل إلى 60-70 ألف دولار. والشعب اللبناني معروف أنه شعب إبداع وابتكار، بالتالي ما لم تخاطب الرعية هذه اللي يعني يجند منها حزب الله بخطاب تفهمه، ما تقول له والله كلام ما يفهمه، بالتالي عليك أن تعمل عليهم. وعلى فكرة للمعلومة حتى بدون أن تعمل عليهم، انظر إلى ما صار في العراق، ترى كل التنظيمات هذه انتفض الشباب العراقي وقاموا بمظاهرات بالجنوب بالناصرية بالعمارة واللي شفناه، ولولا العنف ولولا حتى الكورونا. فلا تقول لي ان هذول الشباب اللبناني شباب حزب الله الإيراني مبسوطين، وبالعكس انت الان امامهم كل الولاء لايران قاعدين يشاهدوا ايران تضرب ضرب غرائب الابل.
1: اعطيك حل اخر.
0: إيه؟
1: اعطيك حل، احنا قاعد نحاول
0: هيك
1: نستقطب تلك الاحزاب، هناك تعطيهم مال احنا نعطيهم مال ضعفين ونستقطب هذه الاحزاب. ما هو نعيم قاسم وجه دعوه للمملكه العربيه السعوديه، وجه دعوات كثيره وقبل حسن نصر، ما يمكن نستقطبهم بالمال؟ هم فاسدين، هم كروبشن.
0: لا لا لا قطعا، انا اقول لك شيء ويمكن قلناها
1: ولا يمكن الايديولوجيه مالتهم ولا
0: لا لا لا الايديولوجيه ما تغلب كل هذه الرؤوس، لان هي بالنهايه ترى الاموال تذهب للرؤوس، الاتباع يتبعوا الرؤوس.
1: ممكن نستقطبهم،
0: انما امرين يعني. الامر الاول انه هذا الأمر ليس علاج دائم، لأنه كمان يمكن طرف آخر يعطي أكثر ويأخذ. الأمر الثاني أنه هذا الأمر يمر عبر تدمير تلك البلدان. يعني أنا كلامك صحيح، أوكي أنا ذهبت إلى نعيم قاسم دفعت حول، ثق بالله أن الجميع قابلين وقادرين على التحول، بس أنا أضريت

0: لبنان، أضريت بالعراق لأن أبقيت المعادلة قائمة.
1: عاجز عن اتخاذ قرار.
0: ليش ما أساعده على اتخاذ القرار السليم اللي هو أن لا يكون هناك جيوش بديلة، أن لا تكون هناك ميليشيات، أن يحصر السلاح بالدولة، أن يحصر

0: دخل لأنه معروف النفط هذه سنوات الأخيرة. طيب لازم توصل لهم رسالة أنه طالما قرار الحرب للسلام مو حصر بالدولة لن يأتيك لا سائح ولا مستثمر ولن تكون هناك تنمية. فأنت هنا إذا رحت زودت هذه الأذرع بالمال أنت دمرت المنطق الآخر.
1: أنا أعتقد أقوى.
0: إيه لا أنا أعتقد المنطق الصحيح أنك تسوق قضية الدولة القوية ذات السيادة اللي لديها استقلالية القرار اللي يمكن للدول الخليج أن تستثمر بها أن تساعد بلدانهم على النهوض هنا على حتى إتاحة فرص عمل. جزء من حملة السلاح هذولا لأنه عاطل باطل حطى 200 دولار أحسن من لا شيء بس ها بالمئتين دولار راح يشيل له سلاح يدمر دنيا. فتحتاج القضية أخي أبو أحمد إلى عملية توعية وهذول الشباب مو بالضرورة كلهم يعني يفوتهم هذا الكلام إذا وصلت لهم يمكن لهم الاقتناع.
1: الحوثي يهدد مضيق باب المندب ممكن أن يتكرر ما حصل لمضيق هرمز بإعطاء أوامر الحوثي يغلق باب المندب وسبق حاول يعني.
0: هو عندهم قدرة على الإيذاء مو بالضرورة الإقلاق المطلق عدا تجاوب الأطراف الأخرى. يعني إذا الأطراف الأخرى سمحت وأنا أتكلم لك عن الدول المؤثرة بالعالم اللي لديهم بوارج من الحرب العالمية الثانية ترى فيه منطقة الخليج البحر الأحمر البحر الأبيض المتوسط قوى موجودة صار لها 80 سنة. الآن هذه الدول المؤثرة ومعها حتى أقول الدول الإقليمية أقول لك دولنا الإقليمية بكل صراحة كلها خليجية عربية إن كانت ستبقى على حالها الأمر لكم كميليشيات وكذا أذرع والله حبيتوا تقلقوا اقلقوا ما حبيتوا مشكورين. إن كان المنطق بهذا الشكل المتخاذل المتهاون أنا أعتقد أنه يمكن للحوثي أن يقوم بهذا الأمر. إنما إذا قمنا بما يجب أن نقوم به وضعنا الدول اتجاه مسؤولياتها هذا المضيق مضيق دولي ومضيق دولي بمعنى أنه 192 دولة تملكه لا السعودية والكويت ومصر مسؤوليتنا جميعا بأنه مثل واحد نايم بالليل وأمامه شارع ما يجوز ثاني يوم أخي أبو أحمد يصحى ويقول هذا الشارع شارعي كل واحد يبي يستخدم الشارع يدفع لي أداوة. إذا كان هذا الأمر ما نقبله على مستوى أفراد ما نقبله على مستوى دول لا يجوز لإيران أن تستيقظ ذات صباح وتقول إيران لا بعهد الدولة الصفوية ولا بعهد الشاه اللي كان أقوى دولة ولا بحربها الشرسة مع العراق استطاعت أو حتى ادعت أنها تملك المضيق ولها حق إقلاقها. أنا ذاك قامت بالتعدي على ناقلات النفط للإيذاء إنما ما في شرعية دولية لها. الآن سمعنا خطاب جديد لا والله هذا أما المضيق لي أو أتقاسم مع عمان أو كذا هذه قضية يجب أن ترفض بكرة وأصيلة ويرفض معاها حتى قضية علينا أن نجد منافذ أخرى بعيدة عن المضيق هرمز لأن هذا أولا إقرار لها بالملكية اثنين الإيذاء راح يصلك. يعني لو عملنا باي باس على مضيق هرمز بمثلا أنابيب راح يرسلوا مسيرات يضربها الأنابيب. فبالتالي علينا أن لا نتهاون مع هذا الخطاب الإيراني اللي يعطي لنفسه حق لا يملكه.
1: ممتاز. يعني هذه الأذرع كانت تسمي نفسها حركات مقاومة ضد الإسرائيليين والهدف تحرير فلسطين. يعني هل الشارع العربي اكتشف وعرف وسقط القناع أن هذه الأذرع ما هي إلا حماية لإيران بكل أمانة؟
0: والله
1: الشارع العربي وعى
0: أقول لك شيء
1: ما أنا أسمع شيء من المحللين شيء غريب
0: يا أخي أبو أحمد يعني وأقول هذا الكلام آسفا شعوبنا يعني لا تعي مخاطر الأمور اللي تراها وبالأغلب بسبب هذه الريادات أو القيادات الفكرية اللي دائما تروج للخطأ. يمكن تكلمنا وأنا أتكلم عن شخص مثل هيكل عبد الله النفيسي وغيره جماعات دائما يروجوا للخطأ والشعوب تتبعهم ثم يكتشف الخطأ ونعتقد أن الشعوب ستنقلب عليهم راح يقولون أنتوا قلتون أن صدام سيصمد أمام القوى التحالف وطلع ما قعد له نص ساعة
1: على أبواب بغداد
0: بعد 91 وفضيحة 91 ومصيبة أم الهزائم كلها 10 سنوات يطلع نفس المحللين بال2003 يتكلم

0: مو هذه المرة عن أنه سيعدم القوات المهاجمة ويثبت خطأهم ويرجعوا مرة أخرى ويسوقوا لنفس الكلام. وبالتالي قضية الحديث عن أنه هل تمت عملية يعني ظهر أو اتضح من خلالها أنه أخطاء السابق بدأت شعوبنا ومفكريننا ومنظريننا يعوها، أنا الأمر لا أراه كذلك، بدلالة أنه نفس منظري ما قبل الأمس وهزائم ما قبل الأمس كانوا هم نفس منظري هزائم الأمس وهزائم اليوم، وبالتالي نفس العقول نفس حتى اللي صار.
1: يعني تحملها القنوات الإعلامية
0: جزء منها. كل وسائل الإعلام، إنما أنا أعتقد أنه في أمور كثيرة مرتبطة بالثقافات العامة. أخي أبو أحمد، أولا ثقافة التزييف والتزوير والكذب، إحنا عندنا قضية مقبولة، يعني رادت روادها هيكل وغيره، يعني كان ما يكتب كتاب أو كان ينشر عندنا كتبه لما منعت مصر في صحفنا القبس والوطن، صدقني والله كل حلقة يكتبها تأتي الحلقة اللاحقة وهناك مكذبين لما قاله، ومع ذلك ولا يضر. بينما واحد مثل نيكسون أحد أعظم رؤساء أمريكا كذب كذبة وشالوه. فنحتاج إلى ثقافة ضمن المجتمع ترفض أولا الكذب، ترفض تصديق من تعود، كذلك يقوم عملها على النقد الذاتي. أحد أهم الأمور اللي تخلي شعوبنا تكرر أخطائها وهزائمنا تتكرر، ما عندنا نقد ذاتي. يعني بعد أن يقوم البعض بموقف خاطئ ينتج عنه تدمير غزة مثلا، أو الحين هل تدمير لبنان وجنوب لبنان، ما يأتي بعد الحرب إسرائيل اللي تدمر هي تقوم بخلق لجان.
1: تطرقت على موضوع حزب الله، يعني الشعب اللبناني اليوم المفروض يكون شعب واعي، اللي قام يعني تدخل حزب الله تحت ادعاء الدفاع عن خامنئي أو انتقاما لمقتل خامنئي، دمر الجنوب مليارات آلاف الذين قتلوا. يعني الشعب اللبناني وينه
0: بالضبط؟
1: وين ما ينتقد لحزب الله؟
0: أقول لك لما صارت 2006 كان بعد ما صار الضرب بالجنوب وهجر اللبناني أهل الجنوب، استقبلوا في كل مناطق لبنان واستقبلوا في سوريا، في سوريا بعد أكثر من لبنان. طيب أعمال حزب الله اللاحقة والتدخل بالشأن السوري وكذلك التدخل في المكونات والمناطق الأخرى، هالمرة لما تسبب بتهجير أهل الجنوب الأعزاء وجدناهم بالشوارع، ما عاد كثيرين يقبلوا باستقبال المهجرين بسبب حزب الله لأن يحسبوهم على حزب الله. وبالتالي المفروض هذه كمان يعني تكون قضية تساعد على عودة الوعي لمناصري حزب الله، أن إلى متى نحن من ندفع الثمن. المناطق اللي تضرب هي مناطقنا، ما قاعد يضرب الجبل اللي فيه موارنة ودروز، ما قاعد يضرب المناطق السنية، قاعدة تضرب المناطق اللي حزب الله يرتكز عليها، وبالتالي قاعد يضر بنا ولا يضر بالعدو. شنو انظارة ضيرة إسرائيل من كل أعمال حزب الله؟ لا تحرر فتر ولا شبر ولا
1: احتلت
0: متر،
1: احتلت من لبنان.
0: بالعكس احتلت، بالعكس الآن في خوف شديد من أنه إسرائيل اللي عمرها ما فكرت باحتلال لبنان كيعني موضوع دائم، يعني كان مرة دخلوا بسبب عمليات ومحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، دخلوا شهرين ثلاثة
1: في رغبة في الاحتلال،
0: ما كان في رغبة بالبقاء، جابوا جيش لبنان الجنوبي، يعني لبنانيين بالنهاية من الجنوب. إنما الآن تكرار هذا الأمر ووجود حكومة يمينية إسرائيلية تخشى أن المرة القادمة لا سيدخلوا ولن يخرجوا، راح يقولون والله أنتوا كجماعة جنوبيين تقبلوا بما يقوم به حزب الله وقاعد يأتينا منه الضرر مرارا وتكرارا، وفي كثير من الأحيان لأسباب لا علاقة لها في العلاقة بيننا وبين لبنان، والله حاجة حصلت في إيران الرجل يتهجم علينا وبالتالي نرد لكم الصاع صاعين. هذه المرة خلص ما عاد لنا مجال أن تبقى هذه المعادلة، ننتظر ضرب يأتي من جنوب لبنان لشمال إسرائيل يهجر.
1: يعني هذا دور الشعب اللبناني.
0: أنا الخوف، أنا أعتقد إيه، بس الخوف أنه إذا الشعب اللبناني ما قام بدوره

0: الخوف، كل الخوف أن إسرائيل راح تقول أنه والله هذا الأمر لن يستمر وعلينا أن نتواجد عسكريا في على الأقل جنوب الليطاني.
1: هذه الأذرع كان لها دور مع الخلايا اللي تم اكتشافها في الفترة الأخيرة، وحتى في خلايا سابقة، يعني توفر التدريب، توفر السلاح، توفر كل شيء للقيام بعمليات إرهابية من خلال هذه الأذرع، وخاصة حزب الله. ما تعتقد أن قد يتكرر المشهد أن يتم دعم خلايا داخل دول الخليج وتشكل خطورة على أمن الداخلي؟
0: أما الرغبة فهي موجودة عندهم،
1: موجودة
0: قطعاً. أو جداً جداً.
1: أنا يعني أعتقد ممكن يتكرر المشهد،
0: الأمر قابل للتكرار، عدا أنه أنا أعتقد أنه بهذا بما قامت به إيران هذه المرة، أنا أعتقد أنه كثير من الأقنعة سقطت. أعتقد سيكون من الصعوبة، إذا لم نقل من الاستحالة مستقبلا، خلق خلايا، لأنه حتى الخلايا اللي قبض عليها الآن ما خلقت هاليومين، هذه خلقت خلال أزمان سابقة. كانت حتى دولنا يعني تخطئ بالتساهل، بالقبول بتسويق المقاومة والممانعة وأعلام الممانعة، وكنا نراها
1: الشعارات يعني الرنان،
0: كانت الدول تقبلها. هذا نتج عنها اعتقاد البعض بأن هذا الأمر مقبول، إنما أنا أعتقد بعد هذه التجربة، بعد 28/2 وقيام إيران بقصف الدول الخليجية الست والأردن وأجزاء من العراق بعد دقائق قليلة، يعني حتى ما تحققت بعد، معناته النية أن تستهدف المنشآت الحضارية للدول الخليجية والأردن والعراق مبيتة من السابق. أنا أعتقد في أمور ستتغير عند مجتمعاتنا الخليجية والعربية، تكشفت كثير من الأقنعة اللي كانت تختفي أو تتخفى وراها إيران. كذلك ما ظهر واضحا وجليا من أن موازين القوى مختلة لصالح أمريكا وإسرائيل، هذه كانت أكاذيب يصدقها البعض، ولا أعلم كيف يصدقها، أنه يعني حتى بعض القيادات قالت إحنا نرى يعني دخول القدس وانتهاء أو القضاء على إسرائيل رؤية العين، يعني موجودة باليوتيوب، وكانت هناك شعوب تصدقها، وحتى أجندة حماس اللي إحنا نؤمن بتحرير فلسطين وسنقوم بهذا، فلسطين الإسلامية من النهر إلى البحر، كانت الناس تصدقها. الآن بمتغيرات السنوات القليلة الماضية، أنا أعتقد هذه إذا بقى من يصدقها عليه أن إما أن يفحص عقله أو يفحص جيبه، إما أن هذا مرتشي وإما أنه رجل يعني مختل، لا يمكن تصدق الأجندة.
1: يعني ما تعتقد أن فكرة الأذرع هي بالأصل تاريخيا بأساس للمشاهد يفهم شلون إيران يعني قامت فكرة الحرب الوكر، ما أعتقد أن معمر القذافي، حافظ الأسد، صدام حسين استغلوا الفصائل الفلسطينية للقيام بحرب بينهم، وكان ساحة الحرب لبنان وأيضا سوريا وبعض الدول العربية، وإحنا تأذينا منها من قتل السفراء، التفجيرات. هذه الفكرة كان نواتها عربية
0: جدا
1: من ثلاث رؤساء
0: أكثر دول. مصرية. الآن في كتاب صدر قبل أشهر اسمه We are all your men، كلنا رجالك، عن حقبة عبد الناصر، الكاتب باحث أمريكي، حقيقة ستجد بالكتاب ما لم نسمع ولم نقرأ عنه بعد. بالفعل هو الرجل يشير من وقت مبكر كيف خلق الرئيس عبد الناصر الأذرع. حرب 58 كانت ممولة ومزودة من عبد الحميد السراج اللي هو كان وزير الداخلية بجمهورية العربية المتحدة، ثورة الشواف في العراق كذلك كانت ممولة من الجمهورية العربية المتحدة اللي هي يعني مصر، والقضية الفلسطينية والمنظمات اللي خلقت كما تفضل
1: وحبش.
0: نعم، هذه كانت تتبع دمشق، وهذه تتبع بغداد، وتلك تتبع القاهرة، وأخرى تتبع بنغازي أو طرابلس، وهذه حقائق يعني. فبالتالي نعم، إيران لم تخترع شيء جديد، هي بنت على ممارسات سابقة. وأنا أعتقد هذه قضية هامة، أنا أعتقد دولنا لما قبلت بالأذرع السابقة فقط هذه لأنها تتبع عبد الناصر، وعبد الناصر حلو جميل وطويل. إحنا ذاك اليوم إحنا بالكويت كانت السينما الكويتية دار السينما، تدخلها أول ما يبدأ بها

0: استقبالات الرئيس جمال عبد الناصر، مش استقبالات أمير الكويت، استقبالات الرئيس جمال عبد الناصر، ويبدأ التصفيق والوقوف. لأن كمان الكويت كانت يعني على ود مع عبد الناصر، إنما ثق بالله أنه ذاك اليوم قرسنا فيروس استمر، لأن لما قبلنا تلك الأذرع الناصرية بعدها قبلنا الأذرع البعثية، بعدها الأذرع اللي سميها القذافية الأسدية، الأذرع الإيرانية، كلها أجيال. الفيروس دائما يتحول وتطلع منه أجيال زي الكورونا وغيرها. هذه كلها اللي نراها الآن هي
1: نتيجة أخطاء سياسية
0: جدا من ذاك الوقت. كان المفروض حتى ضمن الوحدة العربية علينا أن نقول أن على العربي كي يؤمن بالوحدة والقومية العربية أولا أن يؤمن بوطنه. لا يجوز لك كعراقي أن تعتقد بأن ولائك هو أولا للقاهرة لعبد الناصر ثم للعراق، لدرجة أقول لك حتى اسم مصر اختفى واسم، والحال كذلك مع السوري، لأن هذا ما دمر لبنان واتفاقية القاهرة وغيره. هذه آنذاك زرعت القرصة والفيروس المدمر اللي قبلنا من خلاله أن يكون ولاء صحفنا ولاء رجالنا مفكريننا إلى ما هو ما يسمى فوق الأوطان. يعني إيران بنت على هذا الفكر وجعلت هذه الأذرع تنتقل بنفس البلدان، لو تلاحظها هي نفس البلدان اللي زرع بها عبد الناصر أذرع.
1: وحتى في العراق، أخي سامي، حتى في العراق سيد سامي، يعني يقال أن بالفعل أخطأت أمريكا لما حلت الجيش العراقي وثم تركت الإيرانيين مكافأتهم لدعم بوش الصغير، أنها أنشأت تلك الميليشيات وتعاملت معهم القوات الأمريكية. تعتقد أنه كان خطأ استراتيجي من الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: أنا من الناس اللي دعيت حتى السيد محمد باقر حكيم، وكنت أكتب حتى بالأهرام والشرق الأوسط، وكتبت أنا ذاك لأنه بال2002 قبل حتى التغير، وكان واضح أن القضية التغيير قادمة، مو معقولة هالجيوش ستأتي وما تعمل شيء. طالبت بإبقاء الجيش لأنه ما في بلد عمرت من خلال الميليشيات. أذكر الله يرحمه شهيد المحراب محمد باقر، السيد محمد باقر الحكيم، قال أنه هذا جيش فاسد وأنه لدينا البشمرقة وفيلق بدر. وقلت له يعني سيدنا هؤلاء يمكن أن يستتب الأمن بالمناطق اللي تتبع لهم، إنما العراق ككل ما يمكن إلا أن يكون جيش نظامي. آنذاك كذلك تمخضت المتغيرات بالعراق بال2003، وأنا جلست مع الله يرحمه أحمد شلبي بيته من الساعة 11 إلى الساعة 4 الصبح، يعني كلمني عن خلفيات ما جرى وما حدث وما سيجري حتى. يعني اللي نتكلم عن إيران كونترا، العلاقة اللي على السطح عداء أمريكي إيراني وتحت الطاولة تحالف. طيب ما تسليم العراق بثرواته لإيران، ما تم هذا برقبة ومعرفة وقبول أمريكي؟ حتى إيران ما تقدر تنكر هذا الكلام، فتحت الحدود وقبل. بل أنا جلست مع أحمد شلبي وسألت لماذا لم تتولى أنت الرجل هذا، عبقري أحمد شلبي على الفكرة، رجل شديد الذكاء وشدد يعني شخصية. قلت له أنا توقعت، لأنه هو كان البوابة اللي دخلت منها أمريكا للعراق، هو كان رئيس المجلس الوطني. قلت له كيف يعني وصل آخرين أقل كفاءة وما وصلت؟ قال اجتمعوا علي اثنين، إيران وأمريكا، لأسبابهم الخاصة ما يبوني. سمعت هذا الكلام من نفسه على فيلته على البحر على الشط اللي هو وريث العرش الهاشمي في العراق، الأمير علي الحسن بن علي، من كنا جالسين وسألت نفس السؤال. قلت له يعني كنا نتوقع لربما بعد 2003 وبعد ما اكتشف العراقيين مقدار كوارث الأنظمة اللي جت بعد 58 بعد النظام الملكي، كلها أنظمة تدميرية، عبد الكريم قاسم، عهد العارفين، عهد صدام،
1: في موضوع
0: فقلت له يعني افتكرنا أنه أنتوا لربما ترجعوا بعدين، أنتوا راح تكونون امتداد للدول الخليجية وتستفيدوا منها. قال لي والله تأملنا، بس قال كمان نفس الكلام، قال اجتمعوا طرفين على أنهم لا يودوا عودة النظام.

0: الملكي، لأن قلت له أنتم اجتمعون عليكم بدلا ما تأتي العداء والمذابح، أنتم الهاشميين الطرفين، هذا سبب وصول الملك فيصل الأول، لأن الجميع جميع المكونات وجميع ألوان الطيف متفقين على الهاشميين وأنت حفيدهم.
1: ونتيجة هذا الخطأ كانت الميليشيات جديدة وعددها يعني كبير في العراق. والله يعين الشعب العراقي. الأستاذ سامي النص شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.
2: فصل المقال مع محمد الملا.
3: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
4: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
3: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
10: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
9: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
11: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
9: المتخالفون
11: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
9: المتحاورون
12: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
9: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
13: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
14: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
15: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
16: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 24.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
17: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
18: من هنا يأتيكم الخبر.
19: بعد تعهد رئيس
18: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
19: عبر شبكة مراسلين.
20: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
19: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
21: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
19: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
22: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات

0: الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أقفل الكاميرا خلاص.
6: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: عربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
7: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
7: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
8: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
9: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: الخبر وأكثر. ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
10: سعد الله مساكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. حيكم ورحب فيكم من استديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وحتى الساعة 11. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل، يسعدني أن أكون معكم من التقديم، أنا أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد سارة القحطاني، ومن التنسيق وعد الدوسري، والإخراج لرامي حمزة. برنامج ليالي العربية مساحة حوار مختلفة كما تعودتم يا أصدقاء، نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، نقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل. قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
10: حلقة اليوم محطات في الطب الشرعي. بين الطب والقانون يقف تخصص يحمل مسؤولية كبيرة ويعتمد على العلم والحياد والدقة. الطب الشرعي أحد التخصصات اللي تؤدي دور محوري في دعم العدالة من خلال تقديم الرأي الطبي المتخصص وفق أسس علمية ومهنية. شهد الطب الشرعي في المملكة مسيرة من التأسيس والتطوير، أثمرت عن بناء منظومة متكاملة وإطلاق برنامج التدريب والزمالة السعودية، وتأهيل كذلك الكفاءات الوطنية بما يعزز التكامل بين المنظومتين الصحية والعدلية.

في هذه الحلقة راح نسلط الضوء على هذا التخصص ونتعرف على نشأته وتطوره في المملكة وأبرز أدواره وإسهاماته. أرحب بضيفي في هذه الحلقة استشاري الطب الشرعي البروفيسور أسامة المدني. حياك الله بروف. دكتور أسامة، دكتور أسامة،

0: طيب إذن حلقتنا مستمعينا الكرام هي محطات في الطب الشرعي. راح نتحدث مع ضيفنا في هذه الحلقة وهو استشاري الطب الشرعي البروفيسور أسامة المدني. راح نتحدث عن الطب الشرعي النشأة والتأسيس وكذلك ماذا يفعل الطبيب الشرعي أو ما هي مهامه وأدواره. عودة إلى ضيفي مجددا وباسمي واسمكم أرحب بالبروفيسور أسامة مدني. حياك الله بروف.
1: حياكم الله يا مرحب.
0: أهلا وسهلا حياك الله. سعداء جدا بوجودك معنا في برنامج ليالي العربية وأهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله دكتور. يعني في البداية وقبل الدخول إلى عالم القضايا والأدلة ودنا ناخذ المستمعين كذا في جولة ونعرفهم بشكل مفصل ما المقصود بالطب الشرعي.
1: طبعا الطب الشرعي بشكل مبسط جدا هو استخدام أو تسخير المعلومات الطبية للقضاء ومن أجل العدالة. فهو مفتاح الماضي وتفسير للحاضر وعلامة على طريق المستقبل. ولو شفت أنت قلت لي طب شرعي فهو طب وشرعي أي قانوني. فالطب يتعلق في كل ما له علاقة بصحة الإنسان والشرعي يتعلق في كل ما له علاقة بالقضايا والفصل بين النزاعات.
0: جميل. بس أنت أعطيتني وصفة كذا جميلة المفتاح للماضي. وشلون يعني
1: مفتاح الماضي؟ يعني دائما الحدث يحدث في الماضي. يعني عندما يأتي الطبيب الشرعي يكون الحدث قد حدث فهو حلو. مفتاح للماضي بحيث أننا نحن نفتح ونفسر كثير من الأمور تكون ماضية عليها وتكون غير موجودة. فهي مفتاح للماضي وهو تفسير للحاضر اللي نحن فيه وعلامة على طريق المستقبل من أجل العدالة وإحقاق الحق.
0: جميل. طيب وش المجالات اللي تندرج تحتها؟
1: والله قبل لا نتكلم خلينا نشوف تاريخ. يعني ما هو الطب الشرعي؟ يعني إذا سمحت لي يعني الطب الشرعي هو قديم جدا من أيام يعني من حمورابي 2200 سنة قبل الميلاد هو من وضع نظم وأسس للطب. وبعدين جو الفرس وقننوا هذا الشيء وخلوا دراسة الطب فقط على مستوى معين من البشر. ثم جاء الرومان ووضعوا تشريع له حتى أن الرومان هم أول من فتح بطن الحامل إذا في حالة الوفاة لإنقاذ الجنين. من هنا جاءت العمليات القيصرية. وبعدين أنت لو شفت حتى القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا جميلا فصبر جميل والله المستعان. نعم. هنا حتى يقال في تفسير وإذا أخذناها من التوراة أن يوسف أن يعقوب عليه السلام ضحك مستهزئا أنه كيف الذئب يأكل ولده دون أن يمزق القميص حقه.
0: جميل.
1: لو أنت لاحظت فجاءوا على قميصه بدم الكذب.
0: نعم.
1: يعني حتى الدم كان كذبا. نفس القميص هذا في سورة يوسف واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بك سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت من صادقين. هنا برضو تفاسير كثيرة.
0: نعم. وشواهد كثيرة.

0: كثير أكيد موجودة في القرآن الكريم.
1: نعم نعم
0: طيب المجالات اللي تندرج تحت دكتور؟
1: طبعا الطب الشرعي، والطب الشرعي الذي يتعلق في الموت وتفسير الموت، وهو طب شرعي تشريحي. هناك الطب الشرعي إكلينيكي، وهو الطب الشرعي الذي يتحدث عن الأحياء وعن الاعتداءات بشكل عام وتقدير الاعتداءات إلى آخره، فهو تخصص. هناك تخصص في الطب الشرعي الإشعاعي، اللي هو من عن طريق الأشعة وطريق الإكس راي ممكن أطباء شرعيين يتخصصوا في هذا المجال. في طب شرعي أسنان، في طب شرعي يتعلق في العظام، في طب شرعي يتعلق بالحشرات إلى آخره. هذه أنواع كثيرة في مجالات كثيرة من الطب الشرعي.
0: يعني عندنا الكلينيكي واللي هو الخاص بالأحياء، والإشعاعي اللي
1: إشعاعي
0: ذكرته.
1: خاص بالأشعة. يعني دحين طبعا في تقدم حدث كثيرا في مجالات الطب الشرعي، ومن ضمنها اللي هي الأشعة المقطعية. دحين بدل ما يشرحوا في بعض الحالات، وموجودة عندنا في الحج وفي المعاصم، في أجهزة أشعة مقطعية تدرس أسباب الوفاة، وهذه تخصص كامل للطب الشرعي.
0: يعني هذه أيضا من ضمن التخصصات.
1: نعم
0: جميل. طيب بنجي نتكلم عن وانت أحد الرواد، يعني رواد هذا المجال، كيف بدأ رحلة تأسيس هذا المجال الطب الشرعي في المملكة العربية السعودية؟ وأيضا ودنا نتحدث أكثر عن الزمالة السعودية للطب الشرعي.
1: في البداية، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأريد أن أسجل عرفان وشكر حقيقة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف رحمه الله. هو يعني أنا أسميه الأب الروحي لهذا المجال، وبمشاركة معالي الدكتور أسامة شبكشي رحمهم الله تعالى كانوا السند لقيام هذا البرنامج حقيقة. وقام من العدم، ما كان في طب شرعي في المملكة، كان عبارة عن مراكز للطب الشرعي فيها أطباء شرعيين من الدول العربية، ولكن لم يكن هناك نظام كامل متكامل للطب الشرعي. فبناء على توجيه رحمه الله صاحب السمو الأمير نايف، تم إنشاء برنامج متخصص لدراسة الطب الشرعي، وبرنامج
0: دكتور أسامة جودة الصوت بدأت.
1: بعد
0: دكتور أسامة
1: كيف هو يعني دحين؟
0: للأسف جودة الصوت جدا فيها مشكلة. دكتور تسمعني؟
1: أنا أسمعك واضح.
0: أي بس
1: أنت تسمعني؟
0: الصوت كان فيه مشكلة يعني للأمانة. إذن هذه كانت يعني احنا استمعنا لجزئية من ساهم في تأسيس الطب الشرعي. نجي لنقطة ثانية دكتور، مهام الطبيب الشرعي. معايا دكتور؟
1: تفضل معاك.
0: طيب الطبيب الشرعي ما يصدر أحكام قضائية أكيد، لكن يقدم أدلة أو تفسيرات مثل ما ذكرت، يعني على حالات الإصابة، الوفاة، وكذلك الأدلة الطبية. ودنا يعني تأخذنا في جولة في هذا العالم، عالم الطب الشرعي. ما هي مهام وواجبات الطبيب الشرعي بصورة عامة تجاه القضايا؟
1: يعني بس نعم بصورة عامة الطبيب الشرعي يعني إذا يعني سمحت لي، هو يتكلم بلسان الميت الذي لا يستطيع أن يتكلم، هذا بشكل مبسط. والطبيب الشرعي دائما هناك شاهد عيان في أي قضية، هناك شاهد عيان.
0: حلو.
1: والطب الشرعي هو الشاهد الفني، ودائما الأدلة الجنائية مع الطب الشرعي يشكلان دليل قوي جدا ممكن يوازي الشاهد العيان. فالطبيب الشرعي يجمع الأدلة ويشوف الإصابات ويشوف مدلولها من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية، حتى يعني يقدر يوصلها إلى القضاء. هذه بشكل مبسط جدا. إذا إحنا تطرقنا فقط للتشريح، لأن الطبيب الشرعي يرى داخل جسم الإنسان.

0: وبالتالي يكون شاهد يشبه شاهد العيان، يعني
1: جميل.
0: إذا لم يرى لا يتكلم. فدائما معظم التقارير الطبية الشرعية تكون قطعية الدلالة إذا رأى الإصابة داخل جسم الإنسان.
1: جميل جدا. الحديث بقية أكيد معك دكتور، ولكن استأذنك بفاصل قصير ثم نعود. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: قامت بما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
6: وحيدا في الزحام؟
2: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
6: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
2: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
7: رحل الأنوار سعداء جدا.
6: معنا لن تمل الرحلة.
8: نعرف أكثر مع الأستاذ.
2: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
9: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء والله،
6: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
6: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.

0: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
1: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
0: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
2: يعني توجه صحيح أني
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
5: حياكم الله مجددا مستمعي الكرام، ولازلنا متواصلين معكم في برنامج ليالي العربية. حلقة اليوم بعنوان محطات في الطب الشرعي. كنا قبل الفاصل نتحدث مع ضيفنا استشاري الطب الشرعي البروفيسور أسامة مدني عن مهام وواجبات الطبيب الشرعي بصورة عامة. حياك الله مجددا دكتور أسامة. دكتور أسامة،

طيب إذن بين الطب والقانون يقف تخصص يحمل مسؤولية كبيرة وهو ما نتحدث عنه اليوم، ويعتمد هذا التخصص على العلم والحياد والدقة. الطب الشرعي أحد التخصصات التي تؤدي دورا محوريا في دعم العدالة من خلال تقديم الرأي الطبي المتخصص وفق أسس علمية ومهنية.

0: طيب، وكنا في حوارنا مع الدكتور أسامة مدني عن مهام الطبيب الشرعي. إن شاء الله يكون ضبط الاتصال عند الدكتور. طيب، نرجع مجددا لضيفي الدكتور البروفيسور أسامة مدني، الطبيب الاستشاري الطب الشرعي. حياك الله مجددا دكتور.
1: الله يحييك.
0: أهلا وسهلا يا دكتور، حياك الله.
1: واضح الصوت دحين؟
0: أي ممتاز جدا، إن شاء الله بس يثبت.
1: تمام. لا يثبت إن شاء الله.
0: حياك الله. طيب، احنا كنا نتكلم عن المهام والواجبات، واجبات الطبيب الشرعي بصورة عامة، لكن سؤالي لك، في أي مرحلة من القضية يبدأ عمل أو يتم استدعاء الطبيب الشرعي، أو تكون هناك حاجة إلى وجود الطبيب الشرعي؟
1: طبعا الطبيب الشرعي في البداية يكون في البداية، في بداية الحدث، في مسرح الجريمة. يجب أن يكون الطبيب الشرعي موجود في مسرح الجريمة، فهو من الضروري يكون موجود ومتواجد في مسرح الجريمة مع إدارة الأدلة الجنائية والنيابة العامة طبعا في الشرطة. فيبدأ دوره من مسرح الجريمة، ثم تنقل الجثمان إلى المشرحة، ويتم استصدار إذن بالتشريح، ويتم تشريح الجثمان، ومن ثم يكتب التقارير ويرفعها إلى المحكمة أو إلى القضاء.
0: جميل. هذا في، طب خلينا في مسرح الجريمة، إيش الدور اللي يقوم فيه؟ نعم. داخل المسرح
1: طبعا وضعية الجثمان في مسرح
0: الجريمة، في حالة وجود يعني جثمان أو حالة وفاة يعني.
1: نعم، في حالة وفاة يجب أن يكون في مسرح الجريمة لكل وفاة أو لكل حالة أو لكل متسبب أو كل سبب الحقيقة من مسرح الجريمة يتكون فكرة عند الطبيب الشرعي. ناهيك على وقت الوقت الذي مضى على زمن وفاة، وهذا يفيد جهات التحقيق خصوصا النيابة العامة والبحث الجنائي. وفي أمور كثيرة الحقيقة يسألها البحث الجنائي والنيابة العامة، فيكون الطبيب في مسرح الجريمة ويدلي بدلوه.
0: مثل إيش؟
1: يعني مثلا كم مضى على الجريمة؟ السؤال هل الوفاة فيها الشبهة جنائية من عدمها من البداية؟ هل في حاجات معينة ممكن للطبيب الشرعي أن يدلي بها إلى جهات التحقيق، ويفيد جهات التحقيق ويبدأوا يحققوا، لين الطبيب الشرعي يشرح، ويصير تعاون كامل ما بين النيابة والطب الشرعي للاستدلال عن الوقائع.
0: طيب المجالات يا دكتور، بس فيما يتعلق بالجرائم فقط؟ لأنه كان عندنا تخصص اللي هو الكلينيكي، وأنت ذكرت أنه الخاص
1: هذا بالأحياء. تخصص، نعم، للأحياء. هذا تخصص منفصل. أول حاجة اللي هي تقدير الإصابات، هل الإصابات هذه هي إصابة؟ كم عمر الإصابة؟ كم مضى على هذه الإصابة؟ إيش مدلولها من الناحية الشرعية؟ وهذه طبعا عن طريق القضاء. في بعض الإصابات اللي هي تقدير العاهات، هل هي عاهة مستديمة؟ هل هي عاهة مؤقتة؟

0: كل هذه يبنى عليها أحكام شرعية وقوانين شرعية. الطبيب الشرعي في العيادة يفحص الأحياء ويكتب تقريره إلى النيابة العامة.
1: جميل. طيب نجي للحالة اللي ذكرتها، مثلا في حال الاستدعاء، بالنسبة للدور، هل يعني فقط مطلوب من الطبيب يعني كتابة تقرير طبيب شرعي، ولا ممكن أن يتم استدعاء الطبيب الشرعي كذلك كشاهد؟
0: نعم، شوف، هو الأصل في جميع أنحاء العالم يستدعى الطبيب الشرعي إلى المحاكم، ولكن عندنا في السعودية هنا لحد الآن، يعني أنا اشتغلت يعني مدة طويلة يمكن فوق 30 سنة في الطب الشرعي، استدعيت المحكمة مرتين. فأنا أرى يعني ممكن من هذا المنبر أنه يستدعى الطبيب الشرعي للمحكمة حتى يدلي بدلوه.
1: طيب ايش يعني، وش يترتب، او هل مرت عليك مثلا قصة او شيء انه اختلف مثلا تقرير الطبيب الشرعي عن حديث الشهود اللي موجودين في هذه القضية؟
0: نعم، يعني هو قصص كثير الحقيقة. يحضرني حالة هنا، طبعا الاعتراف هو سيد الأدلة ولكن ليس الدليل الوحيد. يعني فهناك طبعا شخص اعترف، كان قديما الكلام هذا، ما أشكل من 25 سنة، اعترف بقتل زوجته وصدق قناعته شرعا، ولكن معظم الأدلة الطبية وأدلة جنائية ترفض هذا الاعتراف، حيث وجد مثلا على سبيل المثال هو كانت طلق ناري داخل دورة المياه، الله يكرمك،
1: لا بس لحظة،
0: وكانت
1: هو اعترف الآن بإقدامه على هذا الفعل اللي هو
0: نعم هو
1: فعل
0: اعترف
1: القتل.
0: هو اعترف، قال أنا قتلت. طبعا
1: حلو.
0: أسباب الاعتراف ما نبغى ندخل فيها، ولكن اعترف، قال أنه أنا اعترفت في هذا، أنا الذي قتلت.
1: اوكي.
0: لكن في بعض الأمور الطبية والعلمية تثبت أن القتل وقع نتيجة طلق ناري أحدثه المجني عليه بنفسه،
1: يعني انتحار.
0: انتحار. يعني أنا ما أحب أقول انتحار، لكن هو انتحار. طبعا في هناك طبعا أدلة كثيرة جدا نقول عنها انتحار، منها طبعا وجود نمش بارود، نمش أو بقايا بارود على اليد الطالق النار، الباب مقفل من الداخل، أمور كثيرة طبعا تستدل. فالطبيب الشرعي رفض هنا بكل ما تعنيه الكلمة الاعتراف، وبعد فترة من الزمن اعترف هذا أنه ما أقدم عليها، واعترف ليش أقدم لأشياء أخرى. إذن الدليل الطبي الشرعي هو دليل قوي جدا في المحاكم الشرعية،
1: يعني
0: أكثر
1: تغير
0: التقييم. نعم
1: يعني حتى
0: نعم
1: الاعتراف
0: نعم
1: ما أنهى الموضوع.
0: نعم يعني على سبيل المثال ممكن، يعني هذا ممكن نقولها بعدين، لكن ممكن كان في اثنين حتى هم أساتذة جامعة اتضاربوا على موقف سيارة،
1: أيوه.
0: فدفوا فطاح هذا الشخص وجاء على حفة كذا خفيفة جدا فضربت في رأسه فمات. فهو اعترف أنه هو دفه، لكن سبب الوفاة ليست الدفة، عرفت علي؟ فهنا هنا هنا دور الطبيب الشرعي، دور الطبيب الشرعي أنه يظهر الحق ويظهر
1: لحظة، بس هذه القصة أنت حضرتها يعني؟
0: أنا حضرتها
1: أيوة،
0: بنفسي.
1: أعطيني التفاصيل.
0: إيه، هذه طبعا دائما يعني القتل دائما أو الجريمة دائما يجب، ليه احنا نسوي تشريح؟ التشريح هو يثبت سبب الوفاة على وجه الدقة.
1: حلو.
0: فممكن الوفاة، ممكن أحد يضرب أحد أو ممكن يطعنه في سكينة، ولكن السكينة هذه ليست نافذة، سطحية، فلا تؤدي إلى سبب الوفاة. فهنا لما نشرح الجثمان نجد سبب واضح وواقعي إلى الوفاة. في هذه الحالة وجدنا ما يسمى بالسد الرئوية، هي جلطة تحدث عادة في الرجل. يعني هذا الشخص لو ما طاح كان ممكن تجيله الجلطة هذه هو واقف، لكن سبحان الله تصادفت مع

0: الطيحة. هنا المتهم طلع بريء ونفيت القضية نهائيا،
1: أثبتت
0: من قضية قتل فيها قصاص إلى براءة.
1: بسبب موضوع التشريح هذا وإثبات ما تحدث عنه.
0: أوكي، شوف التشريح أول حاجة يجب على الطبيب الشرعي لما يشرح الجثمان يحدد سبب الوفاة. طبعا سبب الوفاة دائما ممكن يكون سبب وفاة إصابي، ممكن يكون سبب وفاة مرضي، ممكن يكون سبب وفاة عرضي. يعني فالتشريح مهم جدا. يعني أقول لك مثلا، يعني دحين لما الإنسان لما يشرح الجثمان ممكن في التشريح نجد أن الوفاة نتيجة الإصابة المرضية. ممكن تكون إصابة مرضية في القلب، ممكن تكون إصابة مرضية في الرئة، ممكن تكون إصابة مرضية نتيجة عدوى. فهنا كان هنا دور الطب الشرعي، يعني دور الطب الشرعي مو بس وزارة الصحة. يعني شرحنا بعض الحالات خاصة في الخدم اللي كانوا يجوا من أندونيسيا وكذا، كانوا عندهم سل، اللي هو السل اللي هو الدرن
1: مرض.
0: فلما نشرح ونشوف أن الخدامة ماتت من الدرن أو من السل، هنا هذه طبعا مصيبة، لأن كل العائلة يجب أن تأخذ العلاج، كل العائلة اللي كانت موجودة معها. فنضطر نبلغ وزارة الصحة ويبلغ وزارة الخارجية بالاستقدام وكيف حصلت وكيف دخلت السعودية بدون الفحص وإلى آخره. فهذه حماية برضو للمجتمع. الشيء الثاني المهم في التشريح يرفع مستوى الطب في المملكة، حيث كيف يعني دحين في التشريح ممكن تعرف بالضبط كيف مات. هل لو دخل إنسان المستشفى ومات بمرض كتبه الأطباء، هل الدواء الذي أخذه كان صحيح ولا لا؟
1: أي أنا بجيك لجزئية الأطباء. يعني إحنا بندخل بناخذها محور بس ودي نعرج على نقطة أو الجانب الآخر اللي هو إحنا دحين تحدثنا عن الجنائي، لكن ودنا في الجانب اللي هو الإكلينيكي اللي هو الخاص بالأحياء. إيش الحالات اللي يقوم الطبيب الشرعي بفحصها بين الأحياء وكيف يتم فحصها؟
0: في عيادة خاصة داخل كل مجمع للطب الشرعي في مراكز الطب الشرعي في المملكة، عيادة، والعيادة هذه يتم فحص الاعتداءات الجسمية أي اعتداء على كانت طفل أو امرأة، أو كان الاعتداء جسدي، مشاجرة حصلت، ممكن خلال المشاجرة أطلق نار، ممكن سكين، ممكن طاح، ممكن إلى آخره. هذه تعتبر إصابات، وهذه الإصابة لها مدة محددة اللي هي مدة الشفاء. وإذا كانت عاهة مستديمة فلا يمكن البراءة منها ولا يمكن الشفاء منها، وهنا تنظر فيها المحاكم. زيادة على ذلك في حماية الطفل والأسرة هناك طبعا تخصصات موجودة في كل معظم مستشفيات المملكة، وفي مراكز الحقيقة لحماية الأسرة إذا تعرض الطفل أو تعرضت المرأة للضرب أو للتعذيب أو لآخره.
1: بس لازم يعني قصدك في البداية يكون في ادعاء مثلا وفي توجيه من الجهات المعنية، فبالتالي هنا يتدخل الطبيب الشرعي. طيب نعم. بس سؤالي لك دكتور، كيف يتم التمييز بين الإصابة العرضية والإصابة فعلا اللي ناتجة عن اعتداء متعمد؟ يعني في الحالات اللي تكون مثلا فيها حالة وفاة أو جثامين مثل ما ذكرت يتم التشريح، لكن هنا عندنا حالة مختلفة وهو شخص حي ولكن مصاب.
0: شوف، من الصعب جدا تقول هذه عرضية أو هذه جنائية، ولكن من التاريخ اللي يعطى من الجهات من البحث الجنائي، مثلا مدلول انها تم ضربه بعصا كذا شكلها كذا، فالطبيب الشرعي يشوف الضربه ويحاول انه يصل الى جواب. ولكن هل ممكن انه 100%؟ لا طبعا، الطبيب الشرعي ما شاف، هو عباره عن يفحص يقول هذه اصابه ويقول عمر الاصابه، كم عمر الاصابه وكيفية حدوث هذه الإصابة وما مدلولها من الناحية الشرعية والقانونية، فقط هذا الذي يدلي به الطبيب الشرعي. لكن ما يقدر يقول إن هذه والله إصابة عرضية أو غير عرضية، صعب جدا. ولكن بعض الشواهد كان تدلي كمدلول للطبيب الشرعي، يقول والله احتمال أنها تكون عرضية، ولكن لا يقدر يحكم 100% على هذا.

0: طيب يعني ايش هي الادوات او الاجراءات اللي تساعد للوصول لادق نتيجه؟
1: ما فهمت
0: يعني
1: السؤال.
0: هل

0: لكن انت قلت انه من الصعب ان نميز. طيب ايش يعني ايش الحالات اللي او الاجراءات اللي تساعد او يعني تعطي افضل نتيجه وتساعد ربما على التمييز هذا؟
1: شوف، اول حاجه طبعا معظم الاصابات لما تيجي ما تروح للطبيب الشرعي، تروح للطوارئ. فالتصوير، تصوير الاصابه، لانه ممكن يدخل فيها تداخل جراحي، يعني لان الشخص اذا وصل الى الطوارئ اهم شيء هو انقاذ حياته، مو اهم شيء تجميع الادله الجنائيه، لان خلفيه الطبيب الطوارئ ليست خلفيه كخلفيه الجنائي او خلفيه الطبيب الشرعي. فبالتالي التصوير ووصف الجروح وصفا دقيقا، هذا يساعد كثير جدا على تحري الدقة في تقارير الطب الشرعي.
0: جميل. طيب في بعض الحالات نسمع انه مثلا صار في اعتداء، صارت مثلا مضاربة او غيره، بس يعني ما في اثار واضحة. ما في
1: طبعا.
0: هل فعلا يقدر يميز الطبيب الشرعي فعلا انه وقع اعتداء او وقع حال من العنف؟ نعم. تجاه الشخص؟
1: نعم، في كثير جدا من الاصابات يعني ممكن ما تشوفها من الخارج ولكن تشوفها من الداخل، خاصه اصابات الراس. يعني اصابات الراس بشكل عام ممكن ما تشوفها لوجود الشعر الى اخره، وما تكون في جرح واضح، ولكن اذا توفى ممكن في التشريح تجد نزيف في الرأس ونزيف في الدماغ، وهذه الإصابة تكون قاتلة. الشيء الثاني، بعض الإصابات ممكن الخنق لو خنق بأداة ما تحدث كدمة، زي مثلا ممكن تجيب شرشف ناعم كده ولا قطعة قماشة ولا شيء زي كده، ممكن عادة ما تبين، ولكن داخل التشريح تجد بعض الأنزفة وتجد بعض المدلولات الطبية الشرعية التي تشير لأن هذا الحدث حدث نتيجة الخنق أو نتيجة الشنق.
0: يعني ممكن التمييز حتى وإن كان. نعم. ما في آثار. طيب نجي لجانب. نعم. الجانب
1: بس دقيقة لو بالنسبة للأحياء، الأشعة مهمة جدا. يعني لو كان في إصابة، الأشعة طبعا ممكن تجي، ممكن تكون إصابة خفيفة من الخارج ما تعطي أي شيء، الأشعة تدل على أن في كسر في العظم، في أشياء إلى آخره. تفضل.
0: جميل. على بالحديث عن موضوع الجوانب الطبية، أنتم لكم علاقة بالتحقيقات الطبية كذلك؟
1: نعم.
0: الناتجة مثلا عن أخطاء طبية وغيرها، ولكن في كثير من الأحيان يعني بعض الناس يعني إذا حدثت مضاعفات لمريض يتردد سريعا فكرة وجود خطأ طبي، لكن هل كل نتيجة غير متوقعة تعني فعلا وجود خطأ طبي؟
1: شوف، في قاعدة تقول أن الطبيب ضامن، لكن الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. يعني ضامن، يعني يجب على الطبيب أن يتخذ ويتبع كل الإجراءات العلمية المتعارف عليها علميا في الجراحة أو في مجال العلاج. فإذا عمل الطبيب كل الأشياء الذي يتم من خلال الطرق العلمية وحصل مضاعفات، هنا المضاعفات تنقسم إلى عدة أقسام. إما أن تكون مضاعفات معترف بها علميا، وهذه قد تحدث، وإما مضاعفات غير معترف فيها. هنا يدخل دور الطبيب الشرعي، هل كان هناك نوع من الإهمال الطبي من عدمه؟ فمو كل مضاعفة تعتبر إهمال طبي أو تعتبر عدم كفاءة طبية.
0: جميل. طب بحكم خبرتك دكتور، كيف تحددوا أو كيف تميزوا فعلا أنه هذه المضاعفة ناتجة عن إهمال مثل ما ذكرت، أو يعني شيء طبيعي حصل؟
1: شوف، لكل مثلا العمليات الجراحية، لكل عملية جراحية لها مضاعفات متعارف عليها علميا، وهذه لا ينكرها أحد.
0: حلو.
1: إحنا ندور في الحاجات هذه. مثلا على سبيل المثال إهمال، كيف نعرف الإهمال؟ يعني مثلا على سبيل، أنا مرة حضرت حالة بس ما هي في السعودية، جراح سوى عملية لوز.
0: أيوة.
1: فالممرضة كلمته في الليل قالت له الطفلة بتنزف، في نزيف. فقال لها حطي

0: كذا قطنه وخليها. فاتصلت عليه مره ثانيه قالت له يا دكتور بتنزف، ما رد عليها فتوفت الطفله. هذا يعتبر اهمال متعمد او جريمي. في بعض الاهمال
1: بس هذه النقطة دقيقة في هذه القصة اللي حضرتها دكتور، يعني هذه
0: نعم.
1: ما تعتبر مثلا من المضاعفات الطبيعية اللي ممكن تكون
0: ايوه
1: واردة في كل،
0: شوف النزيف هو مضاعفات،
1: ايوه بالضبط.
0: لكن يجب على الجراح انه يجي يوقف النزيف، لكن كونه انه ما اهتم ولا سأل في هذا يعتبر اهمال، لكن هو المفروض انه يجي ويوقف النزيف، او يكون في جراح اخر في المستشفى يوقف النزيف، وهي عملية بسيطة جدا. فهذا يعتبر يعني كفكرة يعتبر نوع من أنواع الإهمال. في إهمال غير متعمد، في عدم قدرة. يعني كيف عدم
1: لحظة،
0: قدرة؟ يعني
1: شلون
0: مثلا
1: إهمال وغير متعمد، كيف؟
0: أيوه أنا أقول لك دهين، في عدم يسمى عدم القدرة إذا صح التعبير، اللي هي طبعا في طبيب مقيم، في طبيب أخصائي، في طبيب استشاري، لكل له عمل. لو عمل الطبيب المقيم ما يعمله الأخصائي فهو عدم قدرة، هو أخطأ هنا. المفروض أنه ما يعمل، المفروض أنه يدع هذا للأخصائي، والأخصائي يضعها للاستشاري حسب نوع العملية. في بعض الأطباء مثلا ممكن يكون طبيب غير مؤهل، لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا دحين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تفند هذه الأطباء وتفند الشهادات، وما تعطي تصريح بالعمل إلا بعد تتأكد من شهادة الممارس الصحي. لكن في بعض طبعا موجودة في الإعلام أنه بعض الناس ما عندهم شهادات ولا عندهم كفاءات وسووا عمليات، هذا يعتبر خطأ طبي جسيم.
1: طيب، على طاري الخطأ الطبي، احنا الحين تكلمنا عن الإهمال، بنتكلم عن الأخطاء الطبية. انت كيف تميز اليوم كطبيب شرعي بين المضاعفات الطبيعية الناتجة عن عملية مثلا وغيرها من الإجراءات، وبين الخطأ الطبي مش إهمال؟
0: نعم. طيب انا يعني اعطيك مثال. في كثير من العمليات مثلا يدخل الجراح يسوي عملية، وبعدين العملية تكون بسيطة جدا، يعني ممكن تكون عملية، حتى ممكن تكون عملية تجميل أو عملية تجميل بسيطة جدا، ثم يصحى المريض وخلاص الجراح يعني يقول خلاص أنا خلصت مهمتي، وبعد ساعتين ثلاثة يموت المريض. هنا التشريح مهم جدا، لأن معظم هذه الحالات ممكن تكون ماتت في جلطة قلبية ما لها أي علاقة في العملية. عمليات الـ
1: طب وين الخطأ هنا؟ معلش دكتور،
0: ما في خطأ هنا، ما في خطأ هنا. هنا المريض توفى نتيجة الأزمة القلبية وليس له علاقة بالعملية.
1: بس دكتور،
0: لكن
1: في عمليات مثل كذا مو يكون يعني من الطبيعي مطلوب فحوصات قبل إجراء العملية؟
0: ممكن يكون كل الفحوصات سليمة، عرفت علي، وحصل أزمة قلبية. عمليات القيصرية بالذات مثلا ممكن يحصل جلطات رئوية تحدث نتيجة تخثر الدم، رغم أنه ياخذوا مسيل الدم، رغم أنهم ياخذوا كل الاحتياطات، لكن في بعض الحالات تجد فيها هذه. فهنا نشوف لو الطبيب ما أخذ احتياطاته ولا أخذ أي، هنا يعتبر إهمال. لو الطبيب أخذ كل جميع الاحتياطات وحصلت الوفاة، هنا لا يلام الطبيب. هنا نقدر نقرر كأطباء شرعيين.
1: طيب، هذا فيما يتعلق بالإهمال، لكن أنا أتكلم عن الأخطاء، كيف تميزوا فعلا أنه موجود خطأ، وهل مرت عليك فعلا أخطاء كنت أنت يعني ضمن الفريق اللي يتقصى حول الموضوع هذا؟
0: نعم، يعني كثير. يعني ممكن خطأ طبي يحصل، ممكن يحصل قطع في شريان ولا وريد مهم جدا نتيجة في داخل العملية، ويكون خطأ طبي، خطأ طبي قاتل، ولا يمكن إنقاذ المريض. وحصل مريض زي كذا قطع شريان. نعم، مرت علي حالة. أوكي، في قضية مرت علي تم قطع الشريان.
1: إيش كانت العملية؟
0: كانت العملية بسيطة، كانت عملية مرارة للأسف الشديد، وتم قطع الشريان الرئيسي، وتوفى المريض في التوي واللحظة. وهذا يعتبر خطأ طبي جسيم، يعني هو من الأخطاء الجسيمة طبعا موجودة في الكتب، أنه ممكن يحصل

0: بشكل نادر جدا، لكن إذا حصل فيعتبر خطأ طبي. في حاجات كثيرة طبعا لا يحضرني، ممكن يحصل خطأ داخل العملية. في حاجات تانية، في مو شرط عملية يعني،
1: ايه مثل
0: تخدير، وهذه مهم جدا، تخدير. ممكن أثناء العملية يتم التخدير، إدخال الأنبوبة، ولما تدخل الأنبوبة خلال القصبة الهوائية تدخل خلال المريء، وهذه تحصل ويبتدي المريض يختنق. فإحنا طبعا ندور على الحاجات هذه ونشوفها إذا كان في اختناق. في بعض الحالات اللي زي، في معظم الحالات اللي زي هذه يتم إخبار المخدر أن من الجراح أن في نوع من الاختناق، وهي يشوف لون الدم يزرق الدم كذا، فيقول له ترى في نوع من الاختناق. في ممكن أن يأخذ جرعة زيادة أكثر من اللازم، ممكن الطبيب التخدير ما أخذ الإجراءات اللازمة اللي قبل العملية،
1: طيب،
0: ما
1: بس
0: أخذ
1: في هذه
0: الفحص.
1: النقطة دكتور، كيف تميزه؟ يعني أوكي، الأخطاء الطبية مثل ما ذكرت، يعني العملية اللي استشهد فيها وانقطاع شريان رئيسي، هذه ممكن تبان، بس
0: نعم،
1: مثلا زي التخدير، كيف تقدروا تميزوا، أو كيف يعني توصلوا للدليل القاطع أنه فعلا هذا أخذ جرعة زائدة من المخدر، أو كان في وضعية للأنبوب بشكل غير صحيح
0: أول شيء،
1: أدى إلى هذا
0: نعم، أول شيء نشوف الأنبوب. تشوف الأنبوب بشكل بسيط جدا، الأنبوب داخل في منطقة خطأ. يعني هذه أول واحدة. الحاجة الثانية تشوف فحص الدم اللي، وتشوف العلامات الحيوية أثناء العملية أو قبل العملية، يكون في علامات حيوية تثير الاشتباه بوجود اختناق. وبالتالي ندور، وهذه تخصص يعني يبالك ندور فيها كثير جدا حتى نصل إلى هذه النتيجة. ممكن يحصل، وهذه بالحالات النادرة يحصل، نوع من أنواع الحساسية من علاج معين، لكن يتداركه الأطباء الحقيقة، الأطباء التخدير. لكن في بعض الحالات لا يمكن تداركها ويحصل وفاة للمريض.
1: وهذا يندرج تحت الخطأ الطبي؟
0: يندرج تحت، ممكن تسميه خطأ طبي إذا ما سوى فحوصات اللازمة، ممكن يكون تحت خطأ طبي. أو لما يحصل الحاجة، إيش الأشياء اللي المفروض تسويها أنت كطبيب؟ إذا ما سواها يعتبر خطأ طبي.
1: طب على طاري الأخطاء الطبية، وبما أننا نتكلم في هذا الجانب، وش أكثر المفاهيم المنتشرة اللي لاحظتها بين الناس منتشرة خاطئة حول الأخطاء الطبية؟
0: يعني أي مضاعفة يعتبرها الناس أن هذا خطأ طبي. وطبعا أهم شيء نعرف أن يختلف من كل إنسان لإنسان، ومن كل شخص لشخص يختلف بتحمل. يعني أنت ممكن يعني يصير عندك صداع، تأخذ حبتين بنادول يصير كويس، ممكن شخص آخر يأخذ حبتين بنادول ما يصير كويس. فهي يختلف من شخص لشخص، وبالتالي يختلف تحمل العمليات برضو من شخص لشخص. وشخص يجي له مضاعفات سبحان الله، وشخص ما يجي له مضاعفات. وليست كل المضاعفات هي إهمال طبي، زي ما أنا قلت في بعض المضاعفات تكون يعني متعارف عليها علميا، لكن تيجي مع شخص وما تيجي مع شخص آخر. يعني ممكن اثنين سووا عملية مرارة، واحد جاله التهاب من الجلد من برا، واحد تاني ما جاله. فهذا ما يعتبر خطأ طبي ولا يعتبر إهمال طبي، بس هذا حصلت معاه. فممكن، نعم تفضل.
1: اي اسمعك.
0: ايوه، فدائما مو كل شيء يحصل خطأ طبي. انا يعني اعرف حالة حصلت، شخص يعني جراح تجميل ما له اي علاقة في الموضوع، ولكن وصح المريض وبعدها توفى المريض رحمه الله. فكانت سبب الوفاة نتيجة الأزمة القلبية، جاله جلطة. يعني نشوف في بعض الناس خاصة لزيادة الوزن،
1: هذه الحالة طلبت أنت فيها يا دكتور؟
0: لا ما طلبت فيها، ولكن يعني وصلتني وديت فيها بعض الاستشارات. فجاله أزمة قلبية وجاله جلطة في القلب وتوفى، مع أنه أخذوا جميع الإجراءات.
1: إيش كانت العملية؟ هل كان يعني كانت الحالة يعني كبيرة صغيرة عندها مشاكل
0: لا،
1: قلبية؟
0: عملية صغيرة جدا، والتخدير كان كويس والأمور كانت طيبة، عرفت علي؟ فتحصل. وفي عملية كمان يعني أنا أذكرها لقريب لي، يعني زوجته سوت عملية وخرجت، كانت كويسة.
1: ايش العملية كانت؟
0: كانت عملية قيصرية وتحدث

0: تحدث معها في غرفة الإنعاش، وبعدها توفت، وتوفت نتيجة جلطة، حصلت نتيجة جلطة من الرجل. عادة تخثر الدم يصير جلطة كذا، وتمشي الجلطة في الدم تصل إلى الرئة وتسد الرئة ويسد النفس ويوقف القلب، فممكن تحصل. وهذه طبعا من المضاعفات التي يمكن أنها تحصل.
1: طب
0: هنا المرضى
1: هذه ما تكون ناتجة عن العملية القيصرية؟
0: شوف، هي تحصل نتيجة العملية ولكن ليست إهمالا، يعني هي ممكن تحصل من المضاعفات، ممكن تحصل، وهذه يبغى لها شرح كبير جدا من الناحية الطبية، كيف تحصل وليش تحصل مع ناس معينين وناس لا، عرفت أخويا؟ فهذه يعني لا يتسع المجال هنا للكلام طبيا في هذا الموضوع، ولكن تحصل أمور كثيرة ليس للجراح أي علاقة في الموضوع ولا التخدير،
1: من المضاعفات
0: وقد
1: اللي
0: تحصل
1: خارجة
0: من
1: عن
0: المضاعفات. نعم، من المضاعفات ممكن تحصل.
1: طيب
0: نعم،
1: في يعني في مهنتك، يعني من خلال المسيرة إلى أن تقاعدت دكتور، هل في قضية لا تزال عالقة في ذاكرتك؟ وش اللي خلاها
0: والله
1: كمان مختلفة بالنسبة لك؟
0: نعم. شوف، أنت سألتني في البداية اللي هي الوقت الذي مضى على الوفاة. هذا الوقت الذي مضى على الوفاة مهم جدا في القضايا الجنائية، لكن في قضية كان مهم جدا، وححكي لك القضية دحين. كان في شخص وافد، طبعا وافدين، كان مدرس، وكان عنده ولد، الولد هذا عمره 18 سنة، وعندهم خادمة فلبينية، وهو وزوجته في شقة، فالولد الظاهر تحرش في الخادمة، فجاءت الخادمة قالت للأب أنه الخادم تحرش فيها، فطبعا الأب ما أعطى لها أي اهتمام، بل بالعكس للأسف يعني راح اشتكاها في الشرطة أنها سرقت فلوس إلى آخره. فالخادمة هذه في الليل ضربت بالمطرقة الولد والأب والأم، فقتلتهم الثلاثة. فبعد ما قتلتهم قعدت في الشقة لمدة يومين ثلاثة، لأن بدت الريحة تطلع، فالجيران كلموا الشرطة فدخلوا عليها، شافوها قاتلة الثلاثة وجالسة. الشاهد في هذا الموضوع أو القصة يعني أن أنا باشرت هذه القضية بنفسي، فكان ماضي على وفاة الأم حوالي 3 أيام، كان ماضي حوالي ممكن تقول أكثر من 24 ساعة على الولد، وكان فقط ماضي على الأب ساعة أو ساعة ونص، ساعتين فقط لا غير. فإحنا طبعا كتبنا هذا في التقرير، وأفاجأ بعد حوالي 6 شهور من القضية يكلمني أحد القضاة يقول لي مين مات أول، وأنا استغربت فقلت له ليش، فقال لي هذه قضية إرث، رافعين أهل الزوجة في بلدهم رافعين قضية يطالبوا في الإرث من الأب، الأب أو الزوج كان يعني عنده فلوس غني جدا، وهم يبغوا الفلوس. فالأم اللي ماتت أول ثم ورثها الولد والزوج، ثم مات الولد فورث هذا للزوج. سبحان الله، راحت الفلوس كلها لأخته، وحسب ما عرفت من القاضي أن أخته إنسانة فقيرة موجودة في دولة عربية، راحت الفلوس كلها لها. فهنا الطب الشرعي تدخل حتى في الميراث، يعني
1: يعني تحديد توقيت الوفاة لتوزيع الميراث.
0: سبحان الله. نعم، سبحان الله. فهنا الطب الشرعي تدخل. القضية الثانية وهي قضية غريبة كانت نوعا ما، كان في بيت وفي الليل وجدنا خادمة مقتولة ومذبوحة، حتى أنها مذبوحة، ولكن وجدت في شعرة في يدها شعرة، بس شعرة طويلة جدا كذا، فأخذت الشعرة هذه وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية. وبعدها بفترة كلمني مسؤول الأدلة الجنائية ومدير الشرطة يقول تعال شوف اللي اعترف، فكان المعترف واحد سائق من جنسية عربية، اعترف أنه هو ذبحها وقتلها، لكن عندما مثل الجريمة قدامي عرفت أنه هذا الرجل

0: كاذب مو صادق. فطبعا بعد ما صدق قناعته وخلاص يعني، فطبعا قلت لهم ترى هذا الرجل كاذب، والصاحب الذي قتل هي صاحب الشعرة هذه، فالمطلوب انه احنا نجيب كل البنات المتواجدين داخل البيت حتى نعرف.
1: يعني انت كنت متأكد انه اللي قتل انثى مش
0: متأكد
1: رجل؟
0: من يدها. في حاجة في الوفاة يسموها الشد العضلي، هذه تحصل في حالة الانتحار أو في حالة الوفاة، يحصل أن المتوفي يمسك حاجة في يده.
1: جميل. طيب طلبت للتحقيق مع الإناث الموجودين؟
0: نعم، أخذنا شعرة من كل واحدة، وحصل أن أحداهم هي التي قتلت وذبحت هذا، وأن هذا السائق اعترف على نفسه على أساس تدي له فلوس وتدفع الدية ويخرج منها. فهنا كان الاعتراف برضو ما اهتمينا في الاعتراف، والطب الشرعي أثبت حقيقة مختلفة جدا عن الوقائع التي حصلت. هذه من القضايا اللي أنا ما أنساها في حياتي.
1: طيب في قضية مثلا واجهتها دكتور أخذت منك وقت وجهد مرة طويل، يعني كان التوصل إلى الحقيقة صعب شوي؟
0: شوف، معظم القضايا الجنائية حقيقة ما هي صعبة لأنها واضحة، لكن في بعض القضايا كان في طفلة عمرها 16 سنة أمريكية وتوفت فجأة، وشرحناها وقعدنا حوالي أشكل من أسبوعين ثلاثة حتى نصل إلى كيف توفت، وهذه أخذت منا مجهود كبير جدا، ووصلنا أنها ماتت بفيروس نادر جدا، وهذا الفيروس أخذته من أمريكا ما أخذته من السعودية، وكانت قضية يعني كان ممكن لو حصل، لو ما جبنا هذا الفيروس حيصير رأي عام وتبتدي يقول لك هذا من الفيروس من السعودية إلى آخره، هو كان من أمريكا نتيجة وينتقل عن طريق الكلاب. فهذه أخذ وقت ومجهود الحقيقة لين توصلنا أن نعرف سبب الوفاة. بس أعطيك للمعلومية، طبعا الطب الشرعي في المملكة دحين إحنا من الدول الرائدة في هذا المجال، يعني البرنامج خرج فوق 120-130 استشاري طبيب وطبيبة على مستوى المملكة. العدد هذا تعتبر عدد كبير جدا، يعني أنت لو تقارنه في أي دولة عربية ما تجد أكثر أطباء شرعيين أكثر من 20-25 طبيب. في بريطانيا كلها ما تجد أكثر من 30 طبيب شرعي أو استشاري طب شرعي. عندنا الحمد لله اكتفاء ذاتي من الأطباء والطبيبات الشرعيات في المملكة، وهذه القاعدة اللي أنا في البداية ما سمعتني في البداية اللي تم الاتفاق عليها مع الأمير نايف رحمه الله والدكتور أسامة شبكشي وزير الصحة، ودعموا دعم كثير جدا لإنجاح هذه البرامج، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم عملا صالح.
1: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا اليوم الدكتور أو استشاري الطب الشرعي البروفيسور أسامة مدني. لهنا نكون وصلنا للختام، شكرا جزيلا لك لقبولك الدعوة لوجودك معنا في هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية.
0: حياكم الله وجزاكم الله خير، وشكرا على الاستضافة، ونعتذر على رداءة الصوت من البداية.
1: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: حياك الله حبيبي، بحفظ الله ورعايته.
1: والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام. إلى هنا نكون انتهينا أو وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الموعد، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة

0: لما يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: إعلام إسرائيلي يقول إن ترامب أجل ضربة إسرائيلية قوية ضد إيران ليلة السبت. العربية ترصد انخفاض واردات المياه في خزان روسيرس في السودان. بسبب أزمة الوقود في البلاد، روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام. الرياح تؤجج الحرائق قرب مدريد، وفرنسا تتوقع معركة صعبة وطويلة لإخمادها.

0: أهلا بكم معنا إلى هذه النشرة الإخبارية الجديدة من العربية، ونبدأها من تطورات الملف الإيراني، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استعد لتوجيه ضربة قوية ضد إيران فجر السبت، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ هذه الضربة. إلى ذلك نقلت أكسيوس عن مصادر أمريكية أن تأجيل الضربة جاء لوجود تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. في السياق ذاته، المصادر الأمريكية أوضحت أن الجيش الأمريكي ما زال يعد خططا لعودة محتملة إلى العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، لكن ترامب لم يصدر أوامره بعد. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن، ورجح أن الإيرانيين غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق. كما تطرق ترامب خلال حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض إلا أن القدرات العسكرية الإيرانية، قائلا إن إيران لم يتبقى لديها الكثير من المسيرات. وفي تصريحات له أو الآن في خبر عاجل، ترامب يقول ما زلنا جاهزين لشن هجوم واسع على إيران بحال لم تنفذ ما نريد. وفي تصريحات له من البيت الأبيض أشار إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لأي اتفاق.
1: There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: وتنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك معنا ريتا، وآخر التحديثات حتى الآن.
2: يبقى حديث الرئيس ترامب عن أنه مستعد لتوجيه ضربات جديدة وبشكل أعنف من السابق على إيران إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الإيرانيين حول مضيق هرمز، على الرغم من كل التقارير التي تتحدث عن إيقاف الضربات التي استمرت لمدة 13 يوما على إيران لإعطاء فرصة للدبلوماسية. هذه الخطوة تعتبر خطوة، أو بنظر الإدارة الأمريكية هي خطوة تكتيكية وليس تغيير بالاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، على اعتبار بأنه إيقاف الضربات العسكرية على إيران له سقف زمني محدود، وهو ليس مفتوح الأفق يمكن أن تستغله إيران، هو لمعرفة إذا ما كان هناك فعلا جدية لدى الإيرانيين بالتوصل لاتفاق. هو أعطى هذه الفرصة لتعزيز موقف سلطنة عمان بهذا الاتجاه بظل المعطيات عن إيجابيات معينة ومرونة معينة أبداها الإيرانيون بهذه المرحلة من المفاوضات. ولكن على الرغم من كل هذه الإيجابية والخطوات التي اتخذها الرئيس ترامب، إلا أنه عصا الضربات العسكرية لا تزال مرفوعة. وبشكل جدي الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية درسوا كل الخطط

0: المطروحة. القيادة المركزية والبنتاغون ناقشوا هذه الخطط مع الرئيس، وهم فقط بانتظار أي أوامر تأتي من قبله للهجمات، للبدء بهجمات عسكرية. وهنا حديث لمسؤولين في الإدارة بأنها ستكون تصعيدية بشكل غير مسبوق، وستكون على أكثر من جبهة إذا ما استمر التعنت الإيراني. ولكن بشكل عام الرئيس أعطى فرصة للدبلوماسية لمعرفة إذا ما كان هناك فعلا توجه للإيرانيين. ولكن يجب أن نذكر بأن الإدارة باتت أكثر تشكك حول إمكانية التوصل لأي اتفاق مع إيران، نظرا للتقارير التي تتحدث عن تعدد مراكز القوى في الداخل الإيراني التي تمنع التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، على الرغم من أنه كان هناك في السابق تجارب مع الإيرانيين و توقيع ورقة إطار تفاهم بشكل عام، ولكن الأيام أبدت بأنه هناك عدم جدية أو على الأقل عدم اتحاد في الرؤية في الداخل الإيراني. وبنظر الإدارة الأمريكية هذا أمر لا يشكل أي تصور بإمكانية التوصل إلى اتفاق بالزمن المنظور على الأقل.
1: وترامب أيضا يقول لقناة LCI الفرنسية توقف الضربات مؤقتا لا يعني أننا تراجعنا. شكرا جزيلا لك ريتا سليمان. شكرا. ونعود ونشير ونفت سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح نفت ادعاء تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بشأن مشاركة الكويت في العمليات ضد إيران، وقالت إنها باطلة جملة وتفصيلة. وأكدت سفيرة الكويت في واشنطن أن الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران، كما شددت على أن الكويت لم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن عمليات هجومية. طموحات طهران النووية تدخل مرحلة مغايرة تماما. تقييمات استخباراتية أمريكية أظهرت أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي يتبنى موقفا أكثر تشددا حيال امتلاك سلاح نووي مقارنة بوالده، في وقت تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع العمليات العسكرية ضد إيران.
2: ستار جديد يرفعه مجتبى خامنئي عن أطماع طهران النووية. أجهزة الاستخبارات الأمريكية تكشف عن تحول في رأس الهرم الإيراني. التقييمات تؤكد أن المرشد الجديد أكثر اندفاعاً واستعداداً لتطوير سلاح نووي متقدم من والده وسلفه، بحسب تقرير للنيويورك تايمز. الاندفاع الجديد يترجمه الواقع على شكل حسابات عسكرية مغايرة في واشنطن. فالضربات الأمريكية الجوية في يونيو 2025 نجحت في تجميد البرنامج مؤقتاً وأخرت أنشطة التخصيب لأشهر، لكنها لم تقضي عليه تماماً خلافاً للتقديرات الأمريكية السابقة. أمام هذا الواقع سارعت طهران لحماية أصولها المتبقية عبر نقل أجهزة الطرد المركزي إلى مجمع جبل الفأس الحصين، وهو نفق يقع في أعماق سحيقة تجعله صعباً على القنابل التقليدية، ما يمنح طهران ملاذاً آمناً للحفاظ على هيكل برنامجها النووي وفق مسؤولين أمريكيين. حصانة الجبال لم تثني واشنطن، فالخطط الأمريكية تمددت لتشمل دراسة خيارات لتوسيع العمليات العسكرية. ترامب يبحث عن مبررات إضافية لتصعيد الضربات بالتزامن مع رصد استخباراتي لحشود برية إيرانية كثيفة حول الجبل، تحسباً لأي عمليات كوماندوز أمريكية محتملة لتدمير الموقع من الداخل. كل هذا الحشد يحمي هدفاً أثمن، فالتقارير الأمريكية تؤكد أن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال سليماً، ومع صعود قيادة إيران المنفتحة على إنتاج القنبلة النووية يجد ترامب مبرراً إضافياً لتوسيع ضرباته العسكرية في صراع لم ينهي المشروع الإيراني بقدر ما دفعه إلى عمق الجبال. عمر السامرائي، العربية.
1: إلى السودان، حيث أكد حاكم إقليم دارفور استعادة السيطرة على مدينة بارة وأم سيالة وجبرة الشيخ وأم قرفة، قائلا إن الانتصارات جاءت بعد عمليات عسكرية نوعية ضد قوات الدعم السريع. وكانت مراسلة العربية أفادت بأن الجيش استعاد مدينة بارة الاستراتيجية التي تبعد عن مدينة الأبيض نحو 45 كيلومتراً.

0: يعد النيل الأزرق شريان الحياة والتنمية في السودان، ويشكل خزان الروسيرس المنظم الرئيسي لهذه الموارد المائية. ومع بروز سد النهضة الإثيوبي كأكبر منشأة مائية في إفريقيا قرب الحدود السودانية، تحول مجرى نهر النيل الأزرق إلى نظام أكثر تحكما، ما أثار مخاوف بشأن تأثيراته على تدفقات المياه إلى خزان الروسيرس في ظل غياب التنسيق بين البلدين.
1: هذا هو خزان الروسيرس بإقليم النيل الأزرق، خط الدفاع المائي الأول للسودان. لعقود طويلة ظلت توربينات هذا الخزان تعمل وفقا لتدفقات نهر النيل الأزرق الطبيعية والموسمية، لكن المشهد تغير اليوم بالكامل. وهنا بحيرة السد التي تخزن نحو 7 مليارات متر مكعب من المياه. وخلال الفترة الماضية أعلنت وزارة الزراعة والري السودانية أن وارد المياه من الهضبة الإثيوبية قد انخفض بشكل ملحوظ، ورجحت مصادر بوزارة الزراعة والري وقوع الانخفاض إلى تغيير آليات تشغيل سد النهضة الإثيوبي، الأمر الذي انعكس على القطاع الزراعي وإمدادات مياه الشرب. فالنهر الذي كان يفيض بحرية بات خاضعا لآليات التحكم في سد النهضة الإثيوبي القابع خلف الحدود السودانية الإثيوبية مباشرة. فسد النهضة لا يبعد عن هذه النقطة سوى 100 كيلومتر فقط. التداعيات لم تقف عند جدران هذا الخزان فقط، بل امتدت لتضرب عمق الأمن الغذائي، لتهدد مشاريع زراعية قومية يعتمد عليها ملايين السودانيين، فضلا عن خروج بعض محطات مياه الشرب عن الخدمة. بين انخفاض الوارد المائي في بحيرة خزان الروسيرس وانحسار النيل شمالا، تتضح معالم الأزمة الصامتة التي يعيشها السودان. لقد غير سد النهضة الإثيوبي طباع النهر التاريخية، تاركا سدود المصب تواجه تداعيات تشغيلية معقدة ومستقبل مجهول. عمار أبو شيبة لقناة العربية والحدث، خزان الروسيرس، إقليم النيل الأزرق.
0: نشرتنا مستمرة وفيها: وفاة 35 شخصا في حادث اصطدام حافلتين في سوريا.

0: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا. لماذا اخترت هذا الطريق؟
1: مناس avec des tirs réels la Kalachnikov moi heureusement j'ai pas été atteint.
0: تفجير طائرة اليو تي اي عام 89. لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
1: يا un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Panama 103. Voilà, pendant mon suivi. Alors que au tube le Kirby, les deux sont liés maintenant le sait.
0: هي كبرى مهمة شرفت عليها الفنزويلي كارلوس.
1: Vous avez un service de renseignement que ce soit la France ou le service N'oublie jamais les actions conduites par leurs agents. Sur leurs agents.
0: هجمات الحادي عشر من سبتمبر. قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. قال مصدر أمني سوري للعربية إن اشتباكات وقعت بين الأمن الداخلي ومسلحين في قرية بعبدة قرب جبلة في محافظة اللاذقية شمال غرب البلاد. هذا وكانت سوريا شهدت في وقت سابق اليوم حادثا مروعا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة قرابة 30 آخرين جراء حادث تصادم حافلتين على الطريق السريع دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر

0: وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية. وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن الحادثة وقع على طريق دير الزور دمشق بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية. بالتزامن أرسلت وزارة الدفاع السورية عددا من المروحيات للمشاركة في عمليات إجلاء ونقل المصابين والضحايا إلى مستشفى حمص العسكري، هؤلاء الذين وقعوا جراء الحادث. وفي تصريحات خاصة للعربية، وصف مدير صحة دير الزور نصر عابد الخلف وصف الحادثة بالمأساوي والكارثي، مؤكدا استنفار قسم الطوارئ بمستشفى المدينة لمعالجة المصابين.
1: على الفور تم توجيه سيارات الإسعاف باتجاه الموقع. انطلقت أول سيارة من مركز إسعاف كباجب الذي تم تفعيله حديثا، ثم انطلقت على الفور سيارات الإسعاف مع كوادرها الطبية وتجهيزاتها من محافظة دير الزور باتجاه الموقع. ثم تم التوجه لتجهيز قسم الإسعاف والطوارئ بطاقته القصوى، تم إفراغه من الداخلية وتخصيصه للإسعاف والحالات الإسعافية الحرجة. الحقيقة كان الوضع كارثي جدا، بناء عليه تم تنسيق الاستجابة، تم استنفار كامل الكوادر الطبية، أخصائيين مقيمين فنيين، تم تجهيز الإسعاف ليستقبل على الأقل كل ما يمكن، بحيث يمكن قبول بحدود 20 إلى 25 مريض بنفس الوقت.
2: Thank you.

إلى اليمن والتطورات الميدانية، حيث نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهم إن القوات الجوية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف. في السياق ذاته، أفاد التلفزيون اليمني باستهداف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة حوثية في المحافظتين، كما أعلن عن هجمات أخرى على مواقع للحوثي في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر في مأرب والجوف. التلفزيون اليمني أيضا أكد مقتل عدد من عناصر الميليشيات الحوثية باستهداف مواقعهم في المحافظتين الواقعتين شرق وشمال شرق صنعاء. صعدت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين بعدما وسعت انتشارها العسكري، كما نفذت اقتحامات طالت نحو 50 إلى 60 بلدة وقرية، وشنت حملة اعتقالات أسفرت عن اعتقال نحو 80 فلسطينيا، إضافة إلى أكثر من 100 حالة احتجاز وتحريق ميداني في قرية تل، حيث داهمت عشرات المنازل وحولت أحدها إلى مركز تحقيق، كما واصلت فرض الحصار على مدينة نابلس وأغلقت مداخلها واقتحمت مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت مصابا فلسطينيا وشقيقه من داخله. واصل أهالي بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان العودة إلى البلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وانتشار الجيش اللبناني، وذلك في أولى مراحل تنفيذ اتفاق الإطار لليوم الثاني على التوالي. ويعمل الجيش اللبناني على تأمين البلدة وإزالة مخلفات الحرب، فيما تكشف عودة السكان حجم الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنى التحتية وسط استمرار الجهود لتوفير الظروف اللازمة لعودة آمنة ومستقرة للأهالي. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا تريد استقدام 30,000 جندي كوري شمالي للحرب. قبل ذلك قال زيلينسكي إن الجيش نجح في استهداف سفن روسية في بحر قزوين، من بينها سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تشارك فيها إيران، بالإضافة إلى سفينة حربية روسية. زيلينسكي نشر فيديو للضربات عبر حسابه في إكس، وأضاف أن القوات الأوكرانية قصفت

0: وقفت أهدافا حيوية تغذي الحرب بمناطق مختلفة داخل روسيا، من بينها مصنع للأسلحة في كيروف ومصفاة نفط في تيومين ومنشأة لوجستية. قال ألكسندر نوفاك أحد كبار مسؤولي الطاقة في روسيا، قال إن الأوضاع المتعلقة بأزمة الوقود بدأت تستقر تدريجيا، غير أن الوضع لا يزال صعبا.
1: طوابير طويلة تشكلت أمام محطات الوقود في بعض مناطق روسيا التي تواجه اليوم أزمة غير مسبوقة في إمدادات الطاقة نتيجة الضربات الأوكرانية على مصاف النفط الحيوية. الشح في إمدادات الوقود دفع الحكومة الروسية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة في محاولة منها لاحتواء الأزمة التي تشهدها البلاد، خصوصا في سيبيريا التي يوصف الوضع فيها بالأصعب. إجراءات شملت تمديد القيود المفروضة على تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري، بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء وأحد كبار مسؤولي الطاقة في روسيا ألكسندر نوفاك. وبحسب المسؤول الروسي فإن كازاخستان قد تزود روسيا بفائض من المنتجات البترولية، وفعليا صدرت أول شحنة من البنزين إلى روسيا في يوليو لمواجهة نقص الوقود في المناطق الوسطى في روسيا. الإجراءات الروسية الجديدة تضاف إلى ما أعلنته الحكومة سابقا من تدابير احترازية لترشيد استهلاك الوقود وتقديم حوافز لشركات النفط لتشجيعها على زيادة العرض وتوجيه المزيد من الإمدادات للسوق المحلية. تحركات روسية قابلها المزيد من الضربات الأوكرانية التي طالت البنية التحتية النفطية لروسيا في العديد من المناطق، وتسببت في خفض إنتاج البنزين الروسي بنحو 65% من المستوى المعتاد. روسيا التي تعتبر ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم تسابق الزمن لإصلاح المنشآت التي طالتها الضربات الأوكرانية وبعث استراتيجيات تضمن حماية منشآت الطاقة لتجنب تأثر ميزانية البلاد التي يعتمد جزء مهم منها على عوائد قطاع الطاقة.
0: أجلت السلطات في إسبانيا وفرنسا أكثر من 250 ألف شخص جراء الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح الغابات. بحسب السلطات بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم في فرنسا 197 ألف شخص، كما أرسلت باريس 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة الحرائق في فرنسا. في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، مزج ترامب في خطابه الذي استغرق نحو ساعة من الزمان بين النكات والانتقادات اللاذعة لخصومه من الصحفيين في وسائل الإعلام الأمريكية. التفاصيل في التقرير التالي.
2: But this place is the really the largest group of Trump derangement syndrome people.
3: دونالد ترامب وخصومه من الصحفيين اجتمعوا أخيرا تحت سقف واحد في حفل أقيم بفندق وولدورف إستوريا، الفندق الذي كان يملكه ترامب قبل سنوات، ولم يفوت بالطبع فرصة التباهي بهذا المبنى ومقارنة تكلفته بمبنى آخر لا ينفك يوما عن مهاجمته.
2: And I'm very proud of it because I built it for $2.9 billion less than the Federal Reserve building, which is a lot smaller by the way.
3: وبينما كان يستعرض ترامب تفاصيل المبنى لم تسلم الثريا من تعليقاته.
2: But I'll tell you, I'm looking at him saying, I wonder if I could walk out with those chandeliers because you can't buy them.
3: ومن المباني انتقل ترامب إلى الرؤساء واستعاد ذكريات آخر مرة حضر فيها هذا العشاء حين كان الرئيس أوباما يسخر منه من على المنصة.
2: And there's one time in particular when Barack Hussein Obama hosted it. Do you know who that is? And he hit me hard, but actually he hit me with respect for all the wrong reasons.
3: حتى انتقل إلى خصومه من الصحفيين.
2: Of people that I like, some I don't like it.
3: ولم ينسى أن يذكر الصحفيين بمن يعتبره مصدر رزقهم الأول، دونالد ترامب.
2: When I'm not around, you're going to be broke. There's not going to be anybody to report on. Nobody gives a

0: damn about anybody else.
1: وبين ضحكات الحضور ألقى ترامب أكثر تصريحاته إثارة، سأترشح للمرة الرابعة. وبينما انتهت الأمسية بالتصفيق بقيت خلفيتها حاضرة، فالحفل عاد بعد 3 أشهر من إلغائه. سلطان العبان، العربية.
2: في نهاية النشرة نعود إلى العناوين. إعلام إسرائيلي يقول إن ترامب أجل ضربة إسرائيلية قوية ضد إيران ليلة السبت. العربية ترصد انخفاض واردات المياه في خزان الروسيرس في السودان. بسبب أزمة الوقود في البلاد روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام. الرياح تؤجج الحرائق قرب مدريد وفرنسا تتوقع معركة صعبة وطويلة لإخمادها. انتهت هذه النشرة، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم بلا تحفظ. جون لوي بروغيير قاضي التحقيق الأكثر جدلية في فرنسا، وقف في الخط الأمامي منذ عقد الثمانينيات في مواجهة أخطر ملفات الإرهاب التي عرفتها بلاده، من تفجير طائرة UTA فوق صحراء النيجر الذي وجه صبع الاتهام فيه للزعيم الليبي معمر القذافي، إلى التحقيق مع كارلوس الإرهابي الدولي الذي أرعب أوروبا بعد أن سلمه السودان لفرنسا، وصولاً إلى ملف الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية وعملياتها التي هددت أمن الأراضي الفرنسية. خلال مسيرته الحافلة بالأحداث، ربط بروغيير الذي اشتهر بلقب قاضي مكافحة الإرهاب علاقات وثيقة مع أقوى الأجهزة الاستخباراتية في العالم بذريعة الحصول على المعطيات السرية الكافية لإدانة متهميه، ما جلب عليه انتقادات شديدة بتغليب مصلحة الدولة على حساب سيادة القانون وقدسية حقوق الإنسان. التقيته في باريس ورجعت بذاكرته إلى أولى القضايا الكبرى التي استلمها، قضية الطائرات الفرنسية التي اتهم القذافي بإصدار الأمر بتفجيرها.

0: تفجير طائرة اليو تي اي عام 89 فوق صحراء النيجر ذهب ضحيتها قرابة 170 ضحية منهم 56 فرنسيين. لماذا طال التحقيق وتعقد كثيرا في هذه القضية بداية؟
1: لقد قلتها بنفسك من خلال عدد الضحايا. أذكر أيضا أن زوجة السفير الأمريكي لدى تشاد كانت من بين الضحايا. من هنا جاء اهتمام الأمريكيين الذين شاركوا في التحقيق معنا. عدد الضحايا بلغ 170 قتيلا، وقد كان هناك هجوم آخر مشابه على طائرة بان أم 103 الأمريكية فوق لوكيربي. الحادثان مرتبطان حيث إن ليبيا كانت خلفهما، لكن إثبات تورطها كان مهمة طويلة للغاية، وقد اضطرني ذلك للقيام بتحقيق استثنائي على المستوى الدولي في جميع أنحاء العالم. وفوق كل ذلك ذهبت للتحقيق في ليبيا على متن سفينة تابعة لسلاح البحرية الفرنسية، ليس لضمان سلامتي الجسدية فحسب، بل لضمان أن أكون مستقلا تماما. لم تسر الأمور كما أردت، لأن القذافي لم يسمح لنا بالدخول رغم وجود اتفاقات مسبقة، لذلك لم أنجح في تلك المهمة، لكنني واصلت التحقيق دون توقف، كما تم تشديد العقوبات على ليبيا حتى أذعنت في النهاية. حينها عدت مرة أخرى عن طريق البر وأجريت استجوابات مع مسؤولين في غاية الأهمية، وقد حصلت على أدلة مادية مهمة مثل الحقيبة المطابقة للحقيبة التي استخدمت في التفجير، إضافة إلى جهاز التوقيت المستخدم أيضا في التفجير. استمرت القضية

0: فترة طويلة، وكانت قضية مثيرة جدا ومعقدة.
1: لماذا أخذت هذه القضية سنوات طويلة؟ لأن هي بالتأكيد متشعبة، ولكن تقريبا أخذ التحقيق فيها 10 سنوات تقريبا.
2: Parce que c'est pas une. D'abord, ça se passait en Libye.
0: أولا وقبل كل

0: حينها فقط تمكنت من الدخول إلى ليبيا للتحقيق. الأمر استغرق الكثير من الوقت لأن المسألة سياسية بالطبع.
1: طيب، بما أنك تحدثت عن الأدلة، ما هي الأدلة التي أثبتت بالنسبة لك أن ليبيا هي من يقف خلف تلك العملية، وما هي الخيوط التي قادتك إلى الأدلة؟
0: في الحقيقة كان لدينا دليلان، أولهما الحقيبة، فمن بين الكميات الهائلة من حطام الطائرة في صحراء النيجر وجدنا قطعا صغيرة من تلك الحقيبة التي تمكننا من تحديد هويتها. الدليل الثاني هو جهاز التوقيت الخاص بالقنبلة، عثرنا على بقاياه بين الحطام أيضا، وبفضل تعاون الأمريكيين معنا علمنا أنه صنع في تايوان. لذلك قمت بزيارة تايوان وتأكدت من مطابقة بقايا الجهاز الذي كان بحوزتنا بنسخة أخرى في أحد المصانع هناك، كما تمكنت من تتبع مساره من تايوان إلى طرابلس بليبيا. وعندما عدت إلى طرابلس ذهبت إلى القسم الفني التابع للمخابرات الليبية وأثبتت مطابقته هناك أيضا، وبذلك حسمنا الأمر ولم تعد لدينا مشكلة من حيث الأدلة.
1: أصدرتم مذكرة اعتقال دولية في حق 6 من المسؤولين الليبيين على رأسهم سنوسي الذي كان رئيسا للمخابرات العسكرية الليبية. هل اعتقل أحدهم؟ هل حكم أحدهم؟
0: لا، لم يتم القبض على أي منهم في فرنسا. لقد أدينوا غيابيا، فوفقا للقانون الفرنسي لدينا إمكانية إدانة الأشخاص في غيابهم، وقد أصدرت فعلا مذكرات توقيف بحقهم، لكنهم أدينوا فقط غيابيا.
1: في تفسيرك، ما الدافع الذي دفع ليبيا إلى استهداف فرنسا من خلال هذه الطائرة؟ هل دعم فرنسا لتشاد في حربها ضد ليبيا في ذلك الوقت؟
0: الأمر معقد للغاية، من الصعب تحديد الدافع الحقيقي. صحيح أننا في ذلك الوقت كنا ندعم تشاد في مواجهاتها العسكرية مع ليبيا، لكن ليبيا كانت دولة معقدة جدا، وكذلك معمر القذافي وكبار مسؤوليه، وفي الحقيقة لم نتمكن أبدا من إثبات الدافع بطريقة واضحة وقضائية.
1: طيب، ننتقل إلى ملف آخر، قضية كبرى مهمة على صعيد العالم أشرفت عليها، وهي قضية الفنزويلي كارلوس. اعتقل في السودان أو اختطف في السودان، سنتحدث عن ذلك، في 14 أغسطس 1994. لماذا تولت فرنسا ملاحقته عالميا؟ لماذا كانت هي المتزعمة والرائدة في هذا المجال حتى تم اعتقاله من السودان؟
0: قضية كارلوس واسمه الحقيقي إليتش راميرز سانشيز ظهرت في فرنسا منذ عام 1974، حينما اغتال عنصرين من جهاز المخابرات الداخلية، وكانت هناك أيضا سلسلة هجمات أخرى في الثمانينيات تمكننا من إثبات تورطه فيها، لكنه كان شخصية شبه محصنة، لم نكن نعرف سوى القليل عنه، وقد كان يجد ملاذا آمنا في دول أوروبا الشرقية وعدد من دول الشرق الأوسط مثل الجزائر وليبيا وسوريا. لكن العالم تغير بعد سقوط جدار برلين، وبالتالي تغيرت سياسات تلك الدول، فوجد كارلوس نفسه في مأزق كبير. في نهاية المطاف وجد في السودان ملاذا آمنا ولو بشكل مؤقت، فقد أصدرت مذكرة توقيف دولية ضده. الأمر تطلب وقتا طويلا وكلفني جهدا وعملا جبارا، لكنني تمكنت من جمع وثائق مهمة عنه من الاستخبارات التابعة لألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا سابقا، وأيضا من بلغاريا ورومانيا والمجر، كما تمكنت من العثور على شهود من ضباط تلك الأجهزة المنحلة، واستفدت كثيرا من إفاداتهم، وبفضل ذلك تمكنت من بناء قضية كارلوس بشكل محكم، وفي الأخير قمت باستجوابه شخصيا لسنوات، وتمت بالفعل إدانته ومحاكمته من قبل فرنسا.
1: كيف قادتك التحقيقات في نهاية المطاف إلى السودان والخرطوم، حيث كان يعيش ليس مختبئا ولكن بشكل سري لسنوات؟
0: هذا الجزء من الموضوع اطلعت عليه في الصحافة فقط، أقصد الشق الاستخباراتي من الموضوع.

0: أنا شخصيا لا أعرف أي شيء عن كيفية وصوله إلى فرنسا، لست الشاهد المناسب لك هنا، هذا ليس من شأني، فأنا قاض. ما يعنيني هو أن جهاز الاستخبارات أبلغني بوجود كارلوس في فرنسا، فنفذت مذكرة التوقيف التي أصدرتها سابقا، وتم القبض عليه وتقديمه إلي، قمت باستجوابه ووضع في الحبس. هذه هي القضية بالنسبة لي.
1: أشرفت بالتأكيد على التحقيق مباشرة مع كارلوس، وقضيت عشرات ربما مئات الساعات في التحقيق معه مباشرة وجها لوجه. انطباعك أولا عن هذا الاسم الذي كان يخيف العالم، الإرهاب الدولي الذي أخاف العالم، وما الذي استطعت فعلا استخلاصه من هذه التحقيقات؟
2: personnage assez fascinant très manipulateur
0: شخصية مثيرة ومناورة ومعقدة للغاية، لم يكن يفصح عن الكثير من المعلومات المهمة، مع أنه كان ثرثارا للغاية. أعتقد أنه كان يستمتع بالقدوم إلى مكتبي، لأن ذلك كان يعني خروجه من السجن مؤقتا، كما أنه كان يعتبر لقاءه بي مدعاة للافتخار، فقد كنت شخصية معروفة. كان كارلوس رجلا مغرورا للغاية، يقارن نفسه برؤساء الدول مثلا، لم يكن يحب أن يعامل بعدوانية، وأنا أيضا لم أفعل ذلك، لأنه كان سيؤدي إلى طريق مسدود معه. في كل الأحوال لم أكن أتوقع منه أن يعترف، فقد كان لدينا ما يكفي من عناصر الإدانة، ومع ذلك استمعت إليه لساعات وساعات، وكانت هناك مئات الصفحات من الإجراءات الشفوية.
1: في نهاية المطاف حكم عليه بالسجن المؤبد 3 مرات، 3 أحكام بالسجن المؤبد، صحيح؟
0: بالتأكيد.

0: العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: منذ بداية التسعينيات انحدرت الجزائر إلى حرب دامية حصدت عشرات الأرواح، ولم يكن من المستغرب أبداً أن تبلغ أثارها فرنسا. حدث ذلك بالفعل في ديسمبر 94 عندما اختطف مسلحون من الجماعة الإسلامية المسلحة طائرة فرنسية من العاصمة الجزائرية واقتادوها نحو فرنسا. سألت القاضي بريغيير عما كشفته تحقيقاته في تلك القضية.
1: كان هذا أمرا مهما للغاية ونتيجة غير متوقعة

0: لسقوط جدار برلين. في الواقع كنا نعتقد أن سقوط الشيوعية سيؤدي إلى نهاية الإرهاب، لكن ذلك لم يحدث، بل وجدنا أنفسنا أمام المشكلة الجزائرية، خاصة مع الجماعة الإسلامية المقاتلة. كانت هذه الجماعة مرتبطة بالحركات الأفغانية المتطرفة القريبة من القاعدة. أعرف هذا لأنني كنت قد عملت كثيرا على الملف الأفغاني، وخصوصا على الجماعات الجزائرية التي كانت موجودة حينها في جلال أباد وقندهار. ما حدث هو أنه تم تصدير الجهاد في أفغانستان إلى الخارج، فتحول إلى جهاد عالمي، وقد كانت فرنسا هدفا رئيسيا للجماعة الجزائرية الإسلامية المقاتلة بسبب تاريخنا وعلاقتنا مع الحكومة الجزائرية التي كانت تعتبر في نظرهم حكومة مرتدة. وقد ترجم العنف الموجه نحونا مثلا في عملية اختطاف طائرة الإيرباص عام 1994 وهجوم آخر في العام الموالي على الأراضي الفرنسية.
1: كشفت خلال التحقيقات عن شبكة واسعة للدعم المالي واللوجستي في مختلف الدول الأوروبية لهاتين العمليتين.
0: كانت هذه الشبكات واسعة للغاية وممتدة في جميع البلدان الأوروبية وحتى خارجها، لذلك عملنا كثيرا بالتعاون مع شركائنا في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة لمحاولة فهم الأمر. وقد قمت بتحقيقات على مستوى العالم كله، أخذتني إلى أستراليا واليابان وباكستان وبلدان عديدة أخرى حول العالم بسبب طبيعة تلك التنظيمات المتشعبة.
1: الآن سأنتقل بك إلى هجمات 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة. كتبت ذات مرة وقلت أنك كنت ترى أن بن لادن كان يشكل عدوا لا يمكن تجنبه حتى قبل أحداث 11 من سبتمبر، وأضفت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
0: عملت على قضية تفجيرات الألفية التي سبقتها بوقت قصير، وهي محاولة الهجوم على مطار لوس أنجلوس. انطلقت تلك العملية من أفراد شبكة كشفناها في فرنسا، وأوصلنا التحقيق معهم إلى كندا، حيث عثرنا على شخص هناك. فهمنا بعد التحقيقات أنه قد يرتكب شيئا ما في الولايات المتحدة، لذلك حذرنا نظراءنا الأمريكيين الذين أوقفوه في سيارة على الحدود الكندية الأمريكية. وجدوا داخلها كل ما يلزم لصنع قنبلة وشن هجوم. نحن نعلم الآن أنه كان مقررا لهذه العملية أن تسبق الإعلان عن الصدمة الكبرى في 11 من سبتمبر، وأنه تم التخطيط لها في قندهار من قبل أسامة بن لادن. المنفذ المفترض كان هو أحمد رسام الذي تم القبض عليه.
1: طيب، أسألك الآن عن مسألة أثارت الكثير من الانتقادات أو جرت عليك الكثير من الانتقاد، وهو مدى ارتباطك وتعاونك مع الأجهزة الاستخباراتية سواء الفرنسية داخليا وخارجيا أو العالمية. إلى أي مدى كنت تعتمد على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة أو الموفرة لك من قبل CIA والFBI، خصوصا فيما يتعلق بتحقيقات 11 من سبتمبر؟
0: بسهولة شديدة. يجب أن تعلم بداية أن النظام الفرنسي لا يشبه النظام الأنجلوساكسوني، وقد كنت أنا أول من شدد على أهمية الاستفادة من معلومات أجهزة الاستخبارات في مثل هذه القضايا. الأمر هو كالتالي: الاستخبارات الداخلية في فرنسا لديها قسم للتحقيقات القضائية الذي يجري التحقيقات نيابة عني وفقا لقانون العقوبات الفرنسي، وقد تمكنت من إدارة ذلك بمهارة كبيرة، كما استفدت من مصداقيتي لدى أجهزة الاستخبارات في العالم بأسره، وقمت بالتنسيق مع عدد كبير منها. لكنني أشدد على أن كل تلك التحقيقات كانت قضائية، وأن كل الأدلة التي تم جمعها مقبولة أمام المحاكم والسلطات القضائية. اليوم الجميع يدرك مدى فائدة وجود علاقة بين القضاء والاستخبارات، والجميع يفعل ذلك، فبالتالي تلك الانتقادات لا أساس لها. بالطبع كل ذلك يجب أن يكون في إطار سيادة القانون الذي يحمي الحريات الفردية وحقوق الدفاع، وفي إطار الشرعية داخل جمهوريتنا.
1: التحفظ هنا في هذا المجال هو كون المعلومات الاستخباراتية التي تعتمد عليها

0: في كثير من قضاياك وتحقيقاتك قد تكون في بعض الأحيان انتزعت بطريقة غير قانونية من خلال تعذيب الشهود أو الضحايا أو المتهمين أو أي مكان.
1: أجيب على هذا بطريقة بسيطة للغاية. لم أستخدم أبدا أدلة أو اعترافات مثل هذه لأنها عديمة الفائدة. فإذا أخبرني جهاز استخبارات ما أن فلانا مذنب، بالنسبة لي ذلك لا يهمني لأنه ببساطة غير قابل للاستخدام أمام القضاء. لذا فإنه لا يعنيني تماما أن يتم انتقادي باستخدام معلومات منتزعة بالتعذيب، لأنني ببساطة لم أستخدمها أبدا. أيضا ليست لي أي صلة تماما بما حدث في غوانتانامو، لأن ذلك يدخل في إطار العمل الاستخباراتي وخارج نطاق عملي وهو القضاء. المهم بالنسبة لي أولا وأخيرا هو الأدلة المادية الدامغة وليس المعلومات الاستخباراتية، فالاعترافات لا تخدم أي مصلحة عملية.
0: افتراضا إن عرضت عليك معلومات مهمة ولكن هناك شبهة في أنها بأنها حصل عليها من خلال التعذيب، هل تعتمدها؟
2: لا،
1: لم أستخدم مثل هذه المعلومات أبدا أبدا لأنها غير مقبولة قضائيا وبالتالي ليس لها أي أهمية. عالم القضاء ليس هو عالم الاستخبارات.
0: هناك انتقاد آخر يوجه إليك وهو ترجيحك مصلحة الدولة على حساب تطبيق القانون، ماذا تقول في ذلك؟
1: لا أفهم هذا السؤال حقيقة، لا أرى كيف لي أن أتخذ موقفا لصالح الدولة وليس لصالح القانون، هذا لا معنى له. صحيح أن معظم القضايا التي توليتها كان لها عواقب سياسية كبيرة، لكن ذلك مجرد نتيجة للأمر. ما كان مهما بالنسبة لي هو البحث عن الحقيقة.
0: طيب، يعني إنسانيا على الصعيد الإنساني أكيد عشرات من الأشخاص ذهبوا إلى السجن وحكم عليهم بأحكام طويلة بسببك، بطريقة أو أخرى بسببك. هل حدث أن راجعت نفسك يوما ما بعد قضية ما واكتشفت أنك أخطأت التقدير أو أخطأت الحكم؟
1: في الواقع لا يمكننا انتقاد أي قاض لأنه مكن العدالة من إدانة أشخاص ارتكبوا جرائم سواء في مجال الإرهاب أم في المسائل الجنائية، بل إنه إذا شارك بنجاح في إصدار الأحكام على أولئك الأشخاص فذلك لأنه قام بعمله بشكل جيد. من واجبه أن يبذل قصارى جهده لكي يطبق القانون، ولا تنسى أن العقوبة الشرعية الوحيدة هي تلك التي يصدرها القضاء في دولة القانون.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست آية. ما في قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
4: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
3: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية ويأتي الرد بتدمير لبنان.
4: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟

0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
7: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
8: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
9: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استعد لتوجيه ضربة قوية ضد إيران فجر السبت، لكن الرئيس الأمريكي أجلها. إلى ذلك نقلت أكسيوس عن مصادر أمريكية أن تأجيل الضربة جاء لوجود تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. في السياق ذاته، المصادر الأمريكية أوضحت أن الجيش الأمريكي ما زال يعد خططا لعودة محتملة إلى العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، لكن ترامب لم يصدر أوامره بعد. أكد حاكم إقليم دارفور مناوي تحرير مدينة بارا وأم سيالة وجبرة الشيخ وأم قرفة، قائلا أن الانتصارات جاءت بعد عمليات عسكرية نوعية ضد قوات الدعم السريع. لقي ما لا يقل عن 35 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 30 آخرين جراء حادث تصادم حافلتين على الطريق السريع دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا ترغب في الاستعانة بما يصل إلى 30,000 جندي كوري شمالي للمشاركة في الصراع الدائر منذ أكثر من 4 سنوات. وأضاف زيلينسكي أن روسيا تجري الاستعدادات منذ يونيو الماضي في منطقة فورنيج الروسية لاستقبالهم. أجلت السلطات في إسبانيا وفرنسا نحو 260 ألف شخص جراء الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح الغابات. وذكرت السلطات الإسبانية أن الرياح تؤجج الحرائق قرب مدريد، فيما توقعت باريس معركة صعبة وطويلة لإخماد الحرائق على أراضيها. انتهى الموجز. أخبار الرياض الآن مع محمد القمص.
1: هذه نشرة الرياضية، نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. الإيفواري دياموندي يدخل حسابات ريال مدريد، وأرسنال يركض وراء فينيسيوس. أتلتيكو مدريد يعزز صفوفه بصفقة كورية. رئيس بشكتاش يعلن تقديم عرض رسمي لضم المصري صلاح. اتحاد جدة يتغلب على لاس بالماس وديا في إسبانيا. ميلان يتعادل في أولى ودياته مع أموريم. لجنة ثلاثية تحسم بنود تجديد عقد حسام حسن مع منتخب مصر.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من أخبار الرياضة على العربية يقدمها اليوم محمد القناص. خسر فريق بايرن ميونخ بطل ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا مباراته الودية الأولى التحضيرية للموسم الجديد وذلك بهدفين لواحد أمام فريق فيهن فيسبادن المنافس في دوري الدرجة الثالثة. وغاب عن صفوف الفريق البافاري العديد من نجومه الأساسيين الذين شاركوا مؤخرا في كأس العالم. وتعادل ميلان الإيطالي وسلتيك الاسكتلندي في مباراة ودية وذلك بهدفين لكل فريق بإطار الاستعدادات للموسم الجديد. وتقدم الفريق الاسكتلندي بهدفين في الشوط الأول قبل أن يرد ميلان بهدفين في الشوط الثاني. ويلتقي روزينيري الأسبوع المقبل مع جاري إنتر في مباراة ودية بأستراليا. ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر فسخ عقده مع ميلان الإيطالي وبات قريبا من الانضمام لنادي الغراف القطري مثلما أوضحه موقع فوتبول إيطاليا. كان بن ناصر انضم إلى ميلان في 2019 وشارك في 178 مباراة. أبدى الدولي الهولندي سامرفيلا المنضم إلى فريق الهلال السعودي حماسه لخوض التجربة مع النادي العاصمي. أشار في فيديو بثه المركز الإعلامي للنادي أنه يتطلع قدما لخوض أول تجربة خارج أوروبا، مضيفا بأنه تابع الهلال في كأس العالم للأندية العام الماضي. وانتقل سامرفيلا رسميا إلى نادي الهلال بموجب عقد يمتد 4 مواسم قادما من ويست هام.

0: يونايتد الإنجليزي. شهدت مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف بشكتاش التركي تطورات جديدة. وتحدث رئيس النادي التركي في حديث إعلامي مؤكدا أنه تم تقديم عرض رسمي بانتظار رد صلاح ووكيله. وأشارت مواقع إعلامية تركية أن بشكتاش تقدم بعرض لموسمين مقابل راتب سنوي يبلغ نحو 12 مليونا. من اسطنبول ارحب بمصطفى اوزغور سانكارا الصحفي الرياضي. اهلا وسهلا بك مصطفى. الى متى ننتظر رد محمد صلاح؟ وخلينا نرجع خطوه شوي، متى ارسلت اداره بشكتاش عرضها الرسمي؟
1: هناك جملة من التقارير حول احتمالية نقل محمد صلاح إلى نادي بشكتاش، لكنني ما زلت متشككا بشأن هذا الانتقال، لأن نادي بشكتاش لا يمتلك الميزانية الكاملة للقاء المبلغ الذي يطالبه محمد صلاح، وأن العمولة مرتفعة للغاية.
0: لكن هناك حديث وأخبار في الأيام الأخيرة ظهرت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا يسعى لتدعيم هذه الصفقة ولتذليل كل العقبات التي قد تواجهها. هل سننتظر أيضا دعما ماليا للنادي حتى يتم من هذا الانتقال؟
1: هذا أمر وارد. فالرئيس أردوغان يأمل بانتقال
2: لاعبين آخرين أيضا إلى نادي بشكتاش، وخاصة في المواسم القادمة. وندرك بأن هناك عمولة قد طلبت لانتقال محمد صلاح قدرها 7 مليون يورو، لأن مسألة انتقال اللاعبين باتت مسألة ملحة، والآن يتم الحديث عن 12 مليون يورو، هذه أجور إضافية. وندرك أن محمد صلاح سوف يتعاقد لمدة موسمين، وهذا ما قد يقبله نادي بشكتاش. أعتقد أنه يبدو أنه من المستحيل لنادي بشكتاش، لكن اللاعب قد قرر أن يلعب في تركيا وفي اسطنبول وأن يلعب في لدى نادي بشكتاش، وبهذه الطريقة فإن قد يكون محمد صلاح فرصة للبقاء في القارة الأوروبية، لأن الفرق التركية تتنافس مع نظرائها الأوروبيين في جولات أوروبية وكذلك في الدوري الأوروبي.
0: مصطفى، يعني أليس هناك انفراجة في موضوع عمولة وكيل محمد صلاح؟ بحسب الأخبار اللي شفناها في اليومين الماضية أن الوكيل قلل من مطالباته المالية، وبالتالي بات عن موضوع الانتقال أسهل.
1: لكن رئيس نادي بشكتاش السيد سردار أدلي قد ذكر بأنه لا يمكنه الوفاء بهذه المطالب المالية من قبل ممثل اللاعب السيد رامي عباس التي كان يطالب بها، وأنه لابد له أن يخفض المبلغ. يبدو أن انتقال محمد صلاح يعتمد على ما قد يتم تقديمه من أرقام، لكن هناك فترة من الانتظار إلى حين توضيح الأمور هذا الأسبوع، لأن نادي بشكتاش يتفاوض مع لاعبين آخرين بمقدورهم أن يلعبوا بنفس مستوى محمد صلاح.
0: طيب، إذا لم ينتقل محمد صلاح إلى بشكتاش التركي، هل سنشاهد في نادي تركي آخر؟
1: أن وكيله السيد رامي عباس كان قد ذكر مبدئيا بأنه سوف يعقد اجتماعا مع إدارة غلاطاسراي، لكن هذا الأمر لم يتوج لأن النادي لا ترغب بلاعب مثل محمد صلاح، لأنه لديهم بعض اللاعبين الجيدين مثل فارشات مريوم وانز ولوروساني، بالإضافة إلى بعض اللاعبين من ألمانيا.
0: أستغل وجودك معي مصطفى لأسألك عن خبر آخر يخص نادي بشكتاش. أخبار تقول بأنه مهتم، أن نادي بشكتاش مهتم

0: التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من الهلال السعودي؟ ما مدى دقة هذه الأخبار؟ وإذا ربطناها بأخبار محمد صلاح، هل لو تمت صفقة انتقال محمد صلاح ستلغي صفقة نونيز؟
1: داروين نونيز هو أحد اللاعبين الذين هم تم إدراجهم على قائمة الانتقالات والذين يمكن النظر إليهم بالمقارنة مع فيكتور في غالاتاسراي، وهناك ثلاثة مهاجمين لديهم، أحدهم نونيز من الهلال، وهذا الانتقال قد يحدث لكننا لسنا متأكدين، وخاصة بأن المفاوضات لا تزال قائمة بين الناديين.
0: شكرا جزيلا لك من اسطنبول الزميل الصحفي مصطفى أوزغور سانكار. أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم تعاقده مع اللاعب الكوري الجنوبي كانغ لين قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد ينتهي في صيف عام 2031. ولعب كانغ بقميص سان جيرمان في 124 مباراة، سجل خلالها 16 هدفا وفاز بدوري أبطال أوروبا مرتين بالإضافة إلى ثلاث نسخ من الدوري الفرنسي، وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة. انضم فريق ريال مدريد الإسباني إلى سباق التعاقد مع يان ديوماندي نجم لايبزيغ الألماني، وذكر موقع دي أتلتيك أن الفريق الألماني رفض عرضا يصل إلى 100 مليون يورو من الفريق الإسباني من أجل التعاقد مع اللاعب الإيفواري الشاب. كان لايبزيغ رفض عرضا سابقا مشابها من ليفربول الإنجليزي، فيما أشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن لايبزيغ يسعى للحصول على 120 مليون يورو من أجل دراسة السماح للاعب الإيفواري بالرحيل هذا الصيف. ويخطط أرسنال الإنجليزي لمحاولة التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد إذا لم يجدد عقده مع النادي الإسباني. ويمتد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد حتى 2027، ولم يجدد النادي التعاقد معه حتى الآن رغم وجود مفاوضات بدأت مبكرا لتجديد عقده. موقع ذا أثليتيك أكد أن إدارة ريال مدريد بدأت مباحثاتها مع مانشستر سيتي للتعاقد مع رودري في فترة الانتقالات الحالية، ويمتد عقد رودري إلى صيف 2027 مع نادي الإنجليزي. ويخضع رودري يوم الاثنين المقبل إلى عملية جراحية في الظهر دون أن يحدد سيتي مدة غيابه عن الملاعب. من مدريد أرحب بالزميل الصحفي في ذا أثليتيك ماريو كورتيغانا. أهلا وسهلا بك ماريو. جملة من الأخبار الحصرية ذكرناها قبل قليل كنت أنت كاتبها، ولذلك سأبدأ معك من ديوماندي. أولا، ريال مدريد يقدم عرضة إلى لايبزيغ 100 مليون يورو ويأتي الرد برفض فتح باب التفاوض أصلا مع ريال مدريد من لايبزيغ الذي يريد 120 مليون يورو. هل لدى ريال مدريد القدرة والنية لرفع العرض إلى 120 مليون يورو حتى يقنع لايبزيغ؟
2: مرحبا،
1: من دواعي سروري أن أنضم إليكم. كما سمعنا بأن لايبزيغ قد رفض العرض المقدم بالنسبة ليان ديوماندو، وأنه يتم العمل في هذه الأيام من خلال إجراء المزيد من المحادثات. النادي يرغب بأن يدفع، ريال مدريد يرغب بأن يدفع أقل مما يطالب به لايبزيغ، وهناك محادثات، لكننا ريال مدريد يمتلك القدرة على دفع ذلك الرقم.
0: يعني إذا كان ريال مدريد يستطيع دفع هذا المبلغ، لماذا لا يجدد عقد فينيسيوس؟ يعني إذا كان ريال مدريد عنده القدرة أنه يدفع 120 مليون يورو في ديوماندي، لماذا لا يجدد عقد فينيسيوس؟ لأن الأخبار تقول أنه مشكلة ريال مدريد مع فينيسيوس هي مطالبات المالية.
2: No, because there are two separated cases.
1: هاتان حالتان مختلفتان. الأولى لاعب ينتمي إلى ريال مدريد ويطالب بمبلغ قد لا يكون.

0: ريال مدريد عازما على دفعها، ويرغب في نفس الوقت ريال مدريد أن ينضم إلى قائمة اللاعبين. هذه هي العوامل الرئيسية التي يجب أن تأخذ في الاعتبار. أما بالنسبة لفينيسيوس فإنه يطالب بعملية تجديد العقد أو بالأحرى تجديد الجوائز والمكافآت التي لم يفعلها ريال مدريد، ولا يعجبهم أن يقوموا بذلك.
1: هل سنشاهد فينيسيوس خارج أسوار ريال مدريد في هذا الصيف؟
0: هناك بعض التقارير التي تذكر بأن أرسنال يبحث عن هذا الأمر، وهناك النادي الإنجليزي الذي ينظر أيضا في التعاقد من أجل التعاقد مع فينيسيوس جونيور، وكذلك فينيسيوس بنفسه يرغب في التمديد، لكنه في حال تعذر التوصل للاتفاق فعلينا أن ننتظر بقية النوادي. وهناك أرسنال الذي يعد مستعدا أيضا للدخول في المنافسة إذا لم يكن هناك قدرة لتمديد العقد.
1: طيب، ريال مدريد أيضا دخل في محادثات جادة مع مانشستر سيتي للتعاقد مع رودري، لكن يبدو أن تأخر ريال مدريد في هذا الملف أغرى بعض الأندية الأخرى للدخول، منها برشلونة في آخر الأخبار، أيضا باريس سان جيرمان، أيضا بحسب الأخبار الصادرة اليوم من مونتي كارلو أن أيضا باريس سان جيرمان يريد أيضا التعاقد مع رودري. أين هو موقف ريال مدريد في هذا السباق؟ هل هو الأول أم أنه تأخر بعد دخول باريس سان جيرمان وبرشلونة؟ أولا. ثانيا، بالحديث عن التعاقد مع ريال مدريد، ما مدى قربه من إتمام هذا التعاقد؟
0: أولا، أننا لسنا على دراية بأن ريال مدريد قد تواصل مع مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع رودري، لكن ريال مدريد كان قد تواصل مع ممثل رودري الذي كان قد عبر عن رغبته بالانضمام إلى ريال مدريد، وأنا لا أتوقع بأن هذه قد تكون مشكلة على الإطلاق. الآن هي مسألة فقط ترتبط في إعداد العرض المناسب من أجل توقيع، لكن لا أعتقد بأن ريال مدريد قد تأخر في هذه المباحثات مع مانشستر سيتي، لأنه وفقا للمعلومات المتاحة فأن رودري يرغب بأن يلعب لريال مدريد وهو في وضع جيد.
1: أخيرا، هل هذه الصفقات مرتبطة ببعضها؟ يعني إذا تمكن ريال مدريد من التعاقد مع رودري فإن ذلك سيؤثر على التعاقد مع ديوماندي، ما لم يرحل فينيسيوس، كل هذه الصفقات هل هي مرتبطة مع بعض أم أن ريال مدريد يتعامل مع كل صفقة كملف منفصل وبإمكانه تلبية كل الطلبات؟
0: ريال مدريد لديه القدرة والقابلية على إبرام أي صفقة، وخاصة فيما يتعلق بيان دياموندي، ويمكن أيضا العمل على التعاقد مع رودري، ونحن نتحدث عن كاماليجا مثلا لاعب الوسط، وهناك لا توجد أي إشارة حتى اللحظة. الوضع قد يكون متغيرا، لم يتم اتخاذ أي قرار حتى اللحظة، لكن هناك بعض اللاعبين مثل مونتالو الذين قد يكونوا هم الهدف الرئيسي لريال مدريد، فعلينا أن ننتظر ما الذي قد يحدث فيما بعد.
1: جميل، شكرا جزيلا لك على حضورك الدائم معنا ماريو كورتيغانا الصحفي في ذي أتلتيك. وبعد وقفتنا الأولى نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها بيرلو يقترب من تولي تدريب المنتخب الإيطالي.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: حياكم الله من جديد. أفادت تقارير صحفية أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع المدرب أندريا بيرلو لقيادة منتخب أتزوري خلفا للمدرب السابق جينارو جاتوزو الذي رحل عن منصبه بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم. وحسب ما ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن بيرلو سيتولى قيادة إيطاليا 4 سنوات على أن يتم الإعلان الرسمي الأسبوع الحالي. أرحب بالزميل الإعلامي لوكا بيانكينا الذي ينضم إلينا الآن من ميلانو. أهلا وسهلا بك لوكا. يعني اختيار بيرلو بعد تجربة مع شريكة في خط وسط منتخب إيطاليا وإي سي ميلان لسنوات طويلة مع جينارو جاتوزو، هل يبدو الخيار الأكثر منطقية لمستقبل المنتخب الإيطالي الفترة المقبلة؟
1: أولا لابد لنا أن نقول بأن هذا الأمر لم يبت به، لم يتم اتخاذ قرار، لكننا بتنا على مسافة قريبة، وخاصة بالنسبة لمدة العقد التي يتم الحديث عنها. وهناك شركة انترناشنال سبورت التي يمتلكها بعض الملاك الروس الذين يتحدثون عن أنه لا يزال بيرلو هو المرشح الرئيسي، وبعدها يمكننا أن نتحدث عن المستقبل، عن المدرب المستقبلي للفريق الوطني.
0: هذه جزئية أخرى، هو واجهة نتحدث عن بيرلو، هو واجهة لإحدى شركات المراهنات، وبالتالي يجب عليه أن يبتعد أو يخلي ساحة من هذه الشركة حتى يستطيع تولي منصب في مثل منصب المدرب المنتخب الإيطالي، خاصة أنه يعني ذاكرة الجماهير مع الكرة الإيطالية والمراهنات ليست جيدة.
2: نعم،
1: كما ذكرتم بصورة صحيحة فإن إيطاليا لم تلعب لمدة 3 دورات ولم تتأهل إلى المونديال، ونعتقد بأن أندريا بيرلو قد يكون هو الشخصية المرشحة وفقا لما ذكر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث أشار بأن بيرلو قد يكون هو

0: هو المدرب المستقبلي لهذه الحقبة الجديدة، وخاصة وأنه لابد له أيضا أن يخلي طرفه من شركة المراهنات وأن يكرس نفسه للمنتخب الوطني. هذا أمر محفوف بالمخاطر، لأن أندريا كان قد درب يوفنتوس، وبعد ذلك كان قد وقع عقدا مع بعض الفرق التركية، ومن ثم كذلك مع أحدى الأندية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعلمون الانتقال بين تركيا وسندوريا والإمارات العربية بين هذه المحطات الثلاث، فإنه قد يكون من المدربين الذين حظوا بخبرة عالمية، لكن هناك انتقادات في إيطاليا بأن لأنه لا ينظر إليه بأنه قد يكون يقارن بالمدربين الذين يمكنهم تدريب المنتخب الإيطالي.
1: من هم المدربين الذين بإمكانهم تدريب المنتخب الإيطالي؟ لوتشانيو سباليتي رحل، روبرتو مانشيني رحل، جينارو غاتوزو رحل، أنطونيو كونتي كان في السابق مدرب للمنتخب الإيطالي ثم رحل، وبالتالي لا يوجد هناك أسماء في الساحة الإيطالية إلا مثلا أليجري أو مثلا ساري أو بعض الأسماء البسيطة التي تدور بين الأندية، ولا يوجد مدربين يعني جاهزين لتدريب المنتخب الإيطالي في إيطاليا. يعني سؤال بصيغة أخرى، هل حان الوقت لمدرب أجنبي؟
0: أمر صعب ولا نعلم. نعم، كنت أحاول أن أقول بأن لا نعلم تماما من هو المدرب المثالي، لأن هذا العمل بطبيعته معقد، والجيل الجديد من لاعبي كرة القدم في إيطاليا ليسوا بنفس الخبرة والمهارات لخوض البطولات العالمية أو مثل المدربين السابقين مثل ليجري. ومن نعلمه بأن باولو مالديني وليوناردو وهم أساطير أي سي ميلان السابقين هم الذين كانوا قد تولوا المحادثات مع غوارديولا وأنشيلوتي. كانت محادثات مختصرة، وكما تعلمون أن المحادثات مع أنشيلوتي وهو مدرب الفريق البرازيلي الوطني ولا يستطيع تدريب إيطاليا، لكن هناك أحاديث قد جرت أيضا مع غوارديولا. للحديث عن اسمين، مانشيني الذي كان قد ساهم في عام 2021 في وهو مستعد للعودة، ومن ثم أنطونيو كونتي. قد يكون الأمر أكثر تعقيدا مع أنطونيو كونتي رغم أنه بات حرا بعد أن فاز في المنافسات في نابولي وفي الموسم الثاني أيضا. يمكنه أن يكون مدربا لإيطاليا رغم أن الأمر قد يكون معقدا معه، لأنه يحقق أموالا طائلة وليس من السهولة التعاقد معه. ومن ثم بيرلو الذي قد يكون أحد المرشحين وقد يكون مدربا لإيطاليا إذا ما تم الوفاء بكافة تلك التعقيدات التي تحيط بهذا الأمر أو إذا ما تم تأجيله.
1: أخيرا لوكا، لماذا لا يدخل مدرب مثل سيموني إنزاغي إلى قائمة المدربين المرشحين لتدريب المنتخب الإيطالي رغم أنه أحد أفضل وأنجح المدربين الإيطاليين في السنوات الأخيرة؟
2: Good question, of course.
0: هذا سؤال جيد. سيمون إنزاغي هو من أحد أفضل المدربين الإيطاليين. أعتقد أن الأمر يرتبط بالأجور لأنه يحقق أموالا طائلة من خلال النادي الذي يعمله. وكما تعلمون الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد لا يكون في وضع يجعله يدفع كافة هذه الأموال لإنزاغي، رغم أنه كان قد تم الحديث عن أن يتم توقيع عقد ذات طبيعة خاصة بحيث يمكن من خلاله السماح للاتحاد بتوفير الأموال المطلوبة لإنزاغي. وهذا الأمر قد يكون مطبقا على بعض المدربين الآخرين، وبصورة عامة لا بد لنا أن ننظر في فكرة من سوف يتولى هذه المهمة. باولو مالديني وليوناردو كانوا قد تحدثوا عن مسألة ضرورة وجود مدرب يكون مخصصا ومكرسا نفسه للنادي الإيطالي. أعتقد بأنهما يبحثان عن شخص قد يرغب بلعبة كرة القدم من الخلف وبعض السمات الأخرى، ولا نعلم من سوف يكون هذا المدرب المستقبلي.

0: شكرا جزيلا لك زميلنا لوكا بيانكين الصحفي الإيطالي، كنت معنا من ميلانو. جدد مانشستر سيتي الإنجليزي عقد لاعبه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف لمدة 5 سنوات وبعقد يمتد حتى صيف 2031. جاءت هذه الخطوة من إدارة سيتي بمثابة مكافأة للاعب البالغ من العمر 22 عاما بعد المستويات الكبيرة التي قدمها منذ انضمامه للفريق في يناير 2025 قادما من لونس الفرنسي. أستون فيلا الإنجليزي يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة والمنافسة على المراكز المتقدمة. كيف كان صيف الفريق القادم من مدينة برمنغهام حتى الآن؟
1: بعد أن قاده إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي واحتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، كان لزاما على أستون فيلا الإبقاء على مدربه الإسباني أوناي إيمري على رأس القيادة الفنية له للموسم الخامس تواليا. الفيلانز يحتل حاليا المركز السادس بين أكثر الأندية الإنجليزية إنفاقا هذا الصيف ب 105 ملايين يورو للتعاقد مع 3 لاعبين فقط. جوهان مانزامبي اللاعب الشاب الذي تألق مع سويسرا في كأس العالم قدم من فرايبورغ الألماني مقابل 60 مليون يورو، ومعه البرتغالي جواو غوميز مدافع وولفرهامبتون السابق، كلف خزينة أستون فيلا نحو 40 مليون يورو، بالإضافة إلى المدافع السنغالي مودو سيسي قادما من لاسك النمساوي. هذه كانت الانتقالات النهائية، لكن يبرز الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو أيضا كلاعب معار من تشيلسي لموسم واحد مع إلزامية الشراء إن تحققت بعض شروط الإعارة. في الجهة المقابلة جنت إدارة أستون فيلا نحو 240 مليون يورو من عمليات بيع اللاعبين، على رأسهم مورغان روجرز المنتقل إلى تشيلسي ب 140 مليون يورو كأعلى رقم في تاريخ الكرة الإنجليزية، ومعه البلجيكي تيليسمان الذي رحل نحو مانشستر يونايتد ب 40 مليون يورو. كما باع الفريق عقد اللاعب الأرجنتيني إنزو بارنيكيا إلى بنفيكا البرتغالي ب 25 مليون يورو. المدرب الإسباني إيمري سيفتقد هذا الموسم مساعده المدرب أستون ماكفي المتخصص في الكرة الثابتة والذي غادر منصبه هذا الأسبوع. أستون فيلا يخوض جولة إعدادية تشمل مباريات في أوروبا وآسيا، إذ سيواجه بورتو وريال سوسيداد قبل التوجه للعب بعض المواجهات الودية في إندونيسيا وهونغ كونغ.

0: من برمنغهام ورحب بالصحفي جايكوب تانسويلا المتخصص في أخبار نادي أستون فيلا. أهلا وسهلا بك جايكوب. صيف ساخن بالنسبة لنادي أستون فيلا، هل انتهت تعاقداته الكبرى يعني بالتعاقدات التي أبرمها حتى الآن، أم أنه لا يزال يعني لديه خطة في ما تبقى من الصيف؟
1: Yes, good evening from Birmingham.
2: أسعد الله مساءكم من برمنغهام. لقد كانت فترة مشغولة بالنسبة لأستون فيلا، فقد تم التعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين ورحيل بعض اللاعبين، وهذه كانت مسألة كبيرة وخاصة بالنسبة لتعاقد بعض اللاعبين ورحيل بعض اللاعبين، وكان لابد من إجراء بعض عمليات الاستبدال. لقد كانت فترة محفوفة بالمشاغل.
0: وهذا يقودني إلى سؤال عن طموح إمري وطموح إدارة أستون فيلا في الموسم المقبل. ما هو طموحها؟ إلى أين؟ وهل سنشاهد التنافس على الألقاب على الأقل في بطولات الكأس في إنجلترا؟
1: I think for him, he's always wanted to get

أعتقد بالنسبة لأون أي إمري كان يرغب بإجراء تحسن ووكر، كذلك كانت بعض الأندية الأخرى قد حصلت على نقاط أفضل من أستون فيلا، قد لا يكون هو النادي في الطليعة في

0: يرغبوا بإجراء تحسينات كبرى، ولكن هذا الموسم هو موسم الصيف وكان هناك تغييرات كثيرة في اللاعبين.
1: شاهدنا أيضا التعاقدات التي أجراها وأبرمها أستون فيلا في هذا الصيف، كان معظمها موجها إلى خط الهجوم. هل سنشاهد تغيرا في تركيبة هجوم أستون فيلا؟ ثم هل سنشاهد الفريق أصلا يتجرأ للعب بشكل أكبر في مناطق الخصوم مع هذه الأسماء الموجودة؟
2: I think so, and I think you'll see.
0: أعتقد أن هذا صحيح، فسوف نرى تغييرات في منطقة الهجوم. وجوهان مازامبي كان قد وقع عقدا، وجواو غوميز، ولابد لأستون فيلا كان لابد له أن يبيع أيضا توني إبراهام ومورغان روجرز، وكان بالإضافة إلى بعض اللاعبين الذين كانوا بدلاء، وكان يرغب بأن يجدد روح النادي، لكن الأمر كله يتوقف على من سوف يرحل.
1: وهنا سؤال حول واتكنز، الأخبار تقول بأنه سيتجه إلى مانشستر يونايتد، هل سنشاهد ذلك؟
2: Possibly I've not. That's not my information. I've not heard anything about Manchester United.
0: هذا أمر محتمل. لم أسمع أي شيء. نعلم أن هناك مع تشيلسي، فكنا قد بعد أن ترك مورغان روجرز من تشيلسي، وقد نرى أيضا تيلز. بالنسبة لمانشستر يونايتد، هناك جواو غوميز الذي جاء من وولفرهامبتون. هذه الأندية الكبرى التي قد تم إبرام بعض المعاملات معها في على إشراك هؤلاء اللاعبين.
1: سيكون موسما مثيرا لأستون فيلا بالتأكيد، وسنتابع باهتمام كبير جدا. شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي جيكوب تانسويل المتخصص في أخبار نادي أستون فيلا في ذا أثليتيك. وبعد وقفتنا الثانية نعود لنتابع هذه النشرة. وفيها تشكيل لجنة لتحديد بنود تجديد تعاقد حسام حسن مع منتخب مصر. اتحاد جدة يفوز وديا على لاس بالماس في إسبانيا.

0: أهم عمل ساخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
6: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: حياكم الله من جديد. اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

0: الإفريقية للموسم الجديد. وبحسب بيان رسمي من اتحاد الكرة، تم اعتماد مشاركة الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الأهلي والزد في كأس الكونفدرالية الأفريقية. ضمن القرارات أيضا، تم تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لاتحاد الكرة، وعصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام. وأقرر اتحاد الكرة المصرية أيضا تشكيل لجنة ثلاثية تضم خالد الدرندلي وطارق أبو العينين وحمادة الشربيني لتحديد بنود تجديد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول. من القاهرة أرحب بالزميل حسن خلف الله من صحيفة الأهرام. أهلا وسهلا بك زميلنا حسن. أبدأ معك باعتماد الفرق التي ستشارك خارجيا. هل انتهت فكرة زيادة عدد الأندية؟ هل تلقى الاتحاد المصري ردا ربما يقلل من إمكانية زيادة عدد الأندية هذا الموسم، وبالتالي قرر الإعلان بشكل رسمي عن مشاركة الزمالك وبيراميدز في دوري الأبطال والأهلي والزد في الكونفدرالية؟
1: مساء الخير، بعد التحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. في الحقيقة طبعا ما أعلن اليوم من قرارات يؤكد انتهاء كل الأمال اللي كانت متعلقة بالنسبة لجماهير الأهلي في أن يكون هناك زيادة عدد فرق وما غيره، ورغم أن الأيام السابقة كانت قد أنهت هذا الحلم الذي بدأه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو بصفته عضو في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي، وإعلانه أنه قام بطلب مع فوزي لقجع رئيس الجمعية المغربية بزيادة عدد الفرق أو الأندية المشاركة في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية الأفريقية. ومن هنا تم الإعلان الرسمي اليوم لتنتهي كل هذه الأمال.
0: المقترح وراه سيد هاني أبو ريدة وسيد فوزي لقجع وما يتم تمريره من الاتحاد الأفريقي، يعني هذول أقوى من رئيس الاتحاد الأفريقي
1: شخصيا. بالفعل هم لا، هم تقدموا بالاقتراح، أعلن ذلك رسميا المهندس أنا بوريدة أنه تقدم باقتراح وأعلن ذلك رسميا على موقع الاتحاد، ولكن انتظرت جماهير الأهلي أن يحدث الأمر ما، ولكن في المؤتمر بتاع رئيس الاتحاد الأفريقي لم تكن هناك أي مؤشرات لذلك، فبالتالي بعد ذلك اتجه اتحاد الكرة للإعلان رسميا على هذا الأمر. وفي نفس الوقت تأكدت جماهير الزمالك التي كانت مترقبة أيضا أن فريقها حصل على الرخصة وسيشارك في دوري الأبطال الإفريقي، فكانت هناك حالة ترقب. انتهت كل هذه الأمور بهذا الإعلان في قرارات اليوم.
0: جميل. قرارات اليوم أيضا شملت تشكيل اللجنة الثلاثية التي تضم خالد الدرندلي وطارق أبو العينين وحمادة الشربيني، وذلك لتحديد بنود عقد حسام حسن الجديد. حسام حسن
1: في الحقيقة يعني
0: في الفترة الماضية سيد حسن كان يكفي فقط لتجديد العقد مباشرة من قبل الاتحاد. لماذا تم تشكيل اللجنة وما هي الخطة الموجودة عنده من وجهة نظرك؟ تعتقد أنه ممكن تكون البنود التي يريدون التفاوض عليها؟
1: أنا أتوقف معك برضو عند هذا الأمر لأنه في نوع من الغرابة إلى حد ما، ولكن يبدو أن هذه أصبحت عادة الإدارات الرياضية في مصر أن كل شيء تشكيل لجنة ولجنة تنبثق على اللجنة، لأن الأمر حتى لما كان هناك تعاقد في البداية مع حسام حسن لم تشكل لجنة لذلك. ثانيا كانت هناك تسريبات وحديث أنه سيتم مضاعفة راتب المدير الفني لمنتخب مصر، وبالتالي الأمور محسومة وطلبات المدرب بتكون معروفة في المباريات الودية والاستعدادات أو الهدف من التعاقد معه للفترة القادمة، فإذا
0: يعني والله
1: لا تحتاج إلى لجان ولا تحتاج يعني إلى كل هذا.
0: يعني أمر صراحة غريب، يعني لو كان اللي في المنصب روي فيتوريا مثلا أو كارلوس كيروش، هل سيتم تشكيل هذه اللجنة؟
1: لا طبعا، اصل ما يعني دايما العاده جرت ان رئيس الاتحاد بيقعد مع المدرب ويشوف طلباته وينتهوا الى الامور التعاقديه، مش محتاجه للجان ان احنا نشكل ثلاثه عشان لجنه واللجنه تاخد الامور وتعرضها على الاتحاد. هي امور غريبه الى حد ما وفيها نوع من الغرابه زي ما قلت لحضرتك في البدايه، ولكن في كل الاحوال هي محسومه من البدايه ومعروف، ويمكن كان في تصريحات السيد رئيس الجمهوريه ان احنا هنعتمد على المدير الفني المصري في الفترة القادمة. واتحاد الكرة أعلن بعد انتهاء كأس العالم وخروج المنتخب الوطني بأن سيتم مضاعفة راتب حسام حسن.

0: كان بياخد مليون هياخد 2 مليون ومضاعفة الجهاز الفني الموجود معه او الجهاز الاداري، فبالتالي الامور محسومة ولا تحتاج الى لجان. كنت اتمنى او انتظر ان يجلس رئيس الاتحاد مع المدير الفني نرى هناك تصريحات خاصة بالمرحلة القادمة. احنا هدفنا ايه في اللي جاي؟
1: هنشتغل ازاي مع المدير الفني؟ غريب ايضا زميلنا حسن انه في نفس القرارات في نفس القائمة تمام تم تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لاتحاد الكرة، ثم البند اللي بعده اللي هو تشكيل لجنة ثلاثية للتفاوض على عقد المدير الفني للمنتخب الأول، شوقي غريب مدير الفني لاتحاد القدم غير موجود في اللجنة.
0: مش موجود في اللجنة، ده صحيح، مع ان القرار اتاخد المفروض يكون كمدير فني. دي ملحوظة مهمة جدا انا بشكرك عليها او بأشيد بتوضيحك لهذا الامر، لان فعلا ازاي انت عينت مدير فني للاتحاد وهذا المدير الفني المفروض من اساسيات عمله ان يجلس مع المنتخبات ويعرف المديرين الفنيين متطلباتهم ايه في الفترة القادمة عشان يبني عليها شغله، كل هذا الامر لم يحدث. فاذا هي كلها امور زي ما قلت لحضرتك هي فيها نوع من الغرابه، وحتى تعيين الكابتن شوقي غريب كان معروف مسبقا وتم التمهيد له انه سيعمل. ولكن هذه النقطه انا بتوقف فيها عند جزئيه معينه، احنا مررنا في الفترات السابقه باكثر من مدير فني للاتحاد لم يعمل منهم احدا شيئا نراه على ارض الواقع، ويبدو ان هذا الامر او هذا عدم وجوده في اللجنه
1: اكيد ما راح يعمل.
0: أكيد ما هو لا، احنا اعتدنا ان منصب المدير الفني للاتحاد الكورة هو منصب لأكل عيش زي ما بيقولوا بالبلدي هنا عندنا أو بالعامية في مصر، يأتي رجل بمنتهى الأمانة يعني أعد لك الأسماء من أول الكابتن فتحي نصير ثم الكابتن محمود سعد ثم الكابتن علاء نبيل ثم لم يأتي مدير فني للاتحاد ويترك بصمة من أيام الكابتن الجوهر الله يرحمه، هو الوحيد اللي تولى هذا المنصب في بدايته ثم لم يرضى استكمال العمل فيه، ومن بعدها نجد أن المدير الفني هو مجرد صورة كرتونية أو على الورق فقط لا غير. وهذا تأكيد ما حدث، ازاي انت يعني اخترت مدير فني وتشكل لجنة وما فيهاش المدير الفني لاتحاد الكورة؟ ده ابسط الامور حتى ان يكون موجود فيها.
1: غريب صراحة التعامل اتحاد الكرة المصري في بهذه الملفات تحديدا الفترة الأخيرة.
0: غريب مع الكابتن شوقي غريب عادي.
1: بالضبط هذا عنوان مقال جميل صراحة بالمناسبة. شكرا جزيلا لك زميلنا حسن خلف الله من صحيفة الأهرام. فاز فريق الاتحاد السعودي على لاس بالماس الاسباني بهدفين لهدف في مباراة ودية جرت في اطار معسكر النادي السعودي الجاري في مدينة مربية الاسبانية سندا للموسم الجديد. اعلن خالد الغامدي استقالته من منصبه رئيسا للنادي الاهلي السعودي، ويواصل الفريق تحضيراته في معسكره المقام في البرتغال والذي انطلق في 16 من الشهر الحالي ويستمر حتى 28.

0: من جدة، ورحب باللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. أهلا وسهلا بك كابتن. خلينا نسألك أولا عن الخبر اللي قبل تقريبا 40 دقيقة ظهر، وهو استقالة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعلنها عبر حسابه الرسمي في إكس أنه يستقيل من منصبه كرئيس لمجلس إدارة النادي الأهلي. وفي كل الأحوال أساسا كانت فترته حتنتهي خلال الأسابيع المقبلة، لكن يبدو أنه خالد الغامدي رئيس الأهلي عنده خطوة مستقبلية راح يبدأها خلال الأيام الجاية.
1: مساء عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. بغض النظر عن الخطوة المستقبلية اللي تخص الأستاذ خالد الغامدي مع الدعوات له بالتوفيق والفريق عمله ومجلس إدارته في الانتخابات، السؤال الأهم مدى تأثيره على النادي الأهلي وعلى مستقبل النادي الأهلي وعلى المعسكر وعلى التعاقدات. وأعتقد أنه في أندية الصندوق الآن وطريقة إدارتها والمؤسسات الغير ربحية، دور رئيس مجلس الإدارة مقتصر على إدارة

0: إدارة المؤسسة الغير ربحية، وفي نفس الوقت عمل السياسات والإجراءات والحوكمة، فبالتالي تأثيرها على الفريق كرة القدم وعلى الألعاب المختلفة بشكل عام حيكون تأثير بسيط جدا لعدة أسباب. وجود رئيس تنفيذي عنده كامل الصلاحيات،
1: صحيح،
0: وعنده صلاحية التوقيع وصلاحية إدارة الأعمال اليومية والتشغيلية، وفي نفس الوقت وجود أيضا البرتغالي بيدرو، اللي يعني أعتقد أنه في هناك اتفاق مع ياسلي في إدارة كرة القدم بشكل مباشر، وأيضا أعتقد أنهم نجحوا. وفي ظني أنا حتى في سلسلة التحضيرات أو متابعتنا في النشرة وفي المرمى للأندية السعودية، أنا أعتقد أنه برنامج النادي الأهلي من أفضل البرامج اللي قدم خلال فترة الصيف، كان واضح المعالم، استطاع المدرب واستطاعت الإدارة كرة القدم من خلال الفترة السابقة.
1: قبل ما نتكلم في البرنامج كابتن، خلينا ناخذ جزئية مهمة ذكرتها قبل قليل، وهي موضوع إدارة أندية الشركات في الدوري السعودي، أنه رئيس مجلس الإدارة عمله ليس بالشكل المنتظر أو اللي الناس تخيله. عندنا ثلاث أندية من أندية الشركات الآن بدون رؤساء مجلس إدارة، نتكلم على الأهلي بعد استقالة الغامدي، نتكلم على النصر أيضا بعد انتهاء فترة المهيدب، وأيضا بعد استقالة الرزيزة من القادسية تكليف رئيس مكلف حتى الآن. وبالتالي هل تعتقد بأن الجماهير تظلم رؤساء مجالس الإدارات بالضغط عليها في موضوع التعاقدات والبحث عن اللاعبين والمدربين وما إلى ذلك؟
0: أنا من سنة كاملة إحنا نتكلم إنه يجب على الجماهير السعودية، الجماهير الرياضية تحديدا، فهم التوجه اللي صار في إدارة الشركات وتحويل الأندية إلى شركات، ومن ثم مستقبلا تحويلها إلى قطاع خاص. العقلية السابقة أن رئيس مجلس الإدارة هو المعني بكل حاجة، هو المسؤول الأول والأخير عن كل الإيجابيات والسلبيات والأخطاء والقرارات، يجب أنها تزول يعني تبتعد تماما. ولذلك حتى وضعت السياسات في وزارة الرياضة وأيضا من خلال الأنظمة في الرابطة الدوري المحترفين إلى تقنين عمل رئيس مجلس الإدارة وتوزيع الأدوار والصلاحيات بين أعضاء مجلس الإدارة، وخضوع أعطاء صلاحية أكبر للرئيس التنفيذي، وحرصت الشركات إلى جلب كفاءات من خارج الكفاءات السعودية ولهم أسماء كبيرة جدا حتى في النادي الأهلي الآن. يعني حتى الفرنسي اللي موجود بوكيه اسم كبير في كرة القدم، وأعتقد أنه قادر على إساسة إدارة النادي الأهلي بشكل عام. أنا في ظلم كبير، فيه إرهاق عليهم،
1: طيب،
0: لا يملكون الصلاحيات الكاملة، حتى صوتهم في اتخاذ القرار هو صوت يعني جزئي ليس كامل الصلاحية.
1: فبالتالي هناك يعني
0: خلينا نقول يعني
1: ما في صوت.
0: نعم،
1: ما في صوت يعني حتى
0: لا يعني في أندية الشركات اللي أعرفه إنه رئيس مجلس الإدارة الغير ربحية، أيه، الشركة الغير ربحية والشركة إذا كان هو نفسه الشركة الربحية أكيد إنه عنده، طيب، صوت. يعني ما يمكن إنه الأمير نواف بن سعد في النادي الهلال إنه ما يكون عنده صوت، مستحيل. لكن هي كيف يستطيع رئيس مجلس الإدارة سحب الصلاحيات من أعضاء الفريق، جميل، ومن أصحاب القرار والربط مع الصندوق وأيضا مع أصحاب القرار في اللجان التنفيذية؟ يعني هنا تختلف من شخص لآخر وقدرته على إدارة الأمور بشكل أوضح.
1: في الأهلي اللي هو موضوعنا اليوم كابتن، عندنا إصابة إدوارد مندي مو جاهز يبدأ مع الفريق حتى الآن، صار له 21 يوم من آخر من يوم بدأت إجازته. أيضا عندنا روجر إبانيز إلى الآن ما انضم إلى معسكر الفريق على الرغم من أنه صار له 20 يوم في إجازته. مثل هذه الظروف كابتن تخلي أو تقلل من قيمة المعسكر الإعدادي؟ إحنا باقي 3 أيام أو 4 يومين بس وينتهي المعسكر.
0: بالضبط، انا يعني خلينا يعني رغم اعجابي يعني في معسكر الفريق والقرارات اللي اتخذها في يعني تعويض محرز وايضا تعويض كيسيه وايضا اتخاذ بعض القرارات في تدعيمات لاعبين سعوديين مشعل مطيري وايضا نايف مسعود وايضا اعاده سعد بالعبيد، المشكله الكبيره في الظهير الايسر، لا شك انه على كل الايجابيات ومباريات وديه تقريبا 7 مباريات وديه بيختمها بمباراه من العيار الثقيل مع فولهام الانجليزي، وهذا ما صار. يعني حتى كل الانديه السعوديه ترى ما لعبت مباريات على مستوى كبير مثل هذه المباراه اللي تعتبر محك حقيقي وتوضيح للمشروع اللي او البرنامج اللي تم. ومع ذلك هناك إشكاليات ستواجه المدرب، أبرزها زي ما تفضلت ميندي وأبنيز وغيابهم إلى هذه اللحظة وبقي تقريبا 16 يوم على الموسم. وأيضا أنا ما أعتقد أنه الأرمني عمره 26 سنة هيستطيع يعوض كيسي، قد يكون لاعب مجهود، قد يكون عنده تجربة جيدة في الدوري الروسي. هل الثلاثي اللي موجود المتوقع الآن، أنا في ظني الآن

0: من خلال الاجانب ومن خلال السعوديين الثلث الهجومي ووسط الملعب واضح المعالم، يعني حيلعب ترينكواي يمين وجيليانو يسار وايضا حيكون توني، وثلاثي الوسط هل ثلاثي الوسط يملك الخبره الكافيه لمستقبل الاهلي بموسم طويل وموسم كبير وبطولات كبيره؟ هذه واحده من التحديات. مشكله الاظهره اليمين واليسار اعتقد انه حتكون مشكله كبيره حتواجه الاهلي. يعني ياسلي حقيقه اثبت خلال في السنوات اللي راحت انه قادر على تجاوز الصعوبات، وعنده الان رصيد بشري 25 لاعب اعتقد في مستوى ما اقول متقارب لكن يستطيع ان يعوضهم. وضح الان من خلال حتى اللاعب الارمني في وسط الملعب انه سيكون الاعتماد على فراس البريكان كرأس حربة بديلة لتوني، لأنه حقيقة التشكيل الآن واضح المعالم، فبالتالي ياسلي واضح عارف شو قاعد يسوي، وصعوبات لا شك أنها طبيعية جدا وهذه تمارس على أي منتخب أو أي فريق في الدوري.
1: راح يكون موسم صعب بالنسبة للأهلي وموسم أيضا مثير. شكرا جزيلا لك لاعبنا الدولي السابق خميس الزهراني، كنت معنا من جدة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، استودعكم الله.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونسهلها بأبرز العناوين. ترامب يؤكد أن توقف الضربات ضد إيران لا يعني التراجع، وأنه سيستأنف القتال ضدها إذا لم تنفذ ما يريده.

0: مع تقدم المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن هرمز، ترامب يؤجل ضربة إسرائيلية قوية ضد إيران كانت مقررة ليلة السبت. العربية ترصد انخفاض واردات المياه في خزان الروسيرس مع تزايد المخاوف من تأثير سد النهضة على تدفقات النيل. رغم تأكيد روسيا أن أزمة الوقود بدأت تستقر تدريجيا إلا أنها مددت حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام. الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا وتتسبب بإجلاء نحو 260 ألف شخص. أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ أي ضربات جديدة على إيران في خطوة تهدف إلى اختبار ما إذا كانت طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق بحسب موقع أكسوس. ونقل الموقع عن شخصين مطلعين أن ترامب وجه الجيش الأمريكي بتعليق الضربات بعد 13 يوما من الهجمات المتتالية. وأكد ترامب أن القرار لا يعني تراجع واشنطن عن الخيار العسكري، مضيفا أنه سيستأنف حملة عسكرية واسعة إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من طهران 100%. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن، ورجح ترامب أنهم غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق. كما تطرق ترامب خلال حضوره حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض إلى القدرات الإيرانية العسكرية، قائلا أنه لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. تنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا، ضعينا في موقف الرئيس الأمريكي من هذا الوقف المؤقت للضربات الأمريكية، وهل يمكن إطلاق وقف إطلاق النار أو هدنة عليه، أم أنه ما زال في إطار وقف مؤقت للضربات فقط؟
1: هو وقف مؤقت للضربات، خطوة تكتيكية أكثر منها استراتيجية جديدة أو تغيير في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران. الرئيس يعتبر بأنه الضربات العسكرية أو القوة هي التي تفرض التفاوض أو تعزز فرص التفاوض أكثر من أي شيء آخر، وبالتالي استمرار استهداف إيران لمدة 13 يوما في السابق أدى إلى هذه الليونة من قبل الإيرانيين التي أبدوها بمحادثاتهم مع سلطنة عمان، وبالتالي إيقاف الضربة الأمريكية لليوم 14 على إيران هو لإعطاء فرصة لهذه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، على الرغم من أنه الجو داخل الإدارة الأمريكية يعتبر أنه من الصعب جدا التوصل إلى أي اتفاق مع الإيرانيين بأي مرحلة من المراحل، طالما هناك انقسام في الرؤية داخل إيران، تعدد مراكز القوى في الداخل الإيراني يصعب هذه المسألة كثير من الأحيان، خاصة أنه تم تجربة أي الاتفاقات مع الإيرانيين في مراحل سابقة ولم تأتي بأي نتيجة، ولم يكن هناك التزام من قبل الإيرانيين بأي اتفاق. لهذا السبب ترى الإدارة في هذه المرحلة أنه على الرغم من إبقاء باب التفاوضات مفتوح على مختلف القنوات، إلا أن هناك اقتناع داخل الإدارة بأنه من الصعب جدا إقناع الإيرانيين بالالتزام بأي اتفاق يتم التوصل إليه، وهذا غير محبس لدى الرئيس ترامب على الأقل في هذه المرحلة، على الرغم من أنه الوقت لا يلعب بصالح الرئيس ترامب ويريد الانتهاء بأسرع وقت ممكن من المسألة الإيرانية برمتها للتفرغ للشؤون الداخلية الأمريكية التي بدأت تتفاعل أكثر بالنسبة للرئيس ترامب. وأيضا لا ننسى اقتراب الانتخابات النصفية، نحن على بعد أشهر قليلة من هذه الانتخابات ويريد الرئيس أن يتحضر لها بشكل كامل نظرا لأهميتها في السنتين المقبلتين من ولايته الثانية.
0: فيما يتعلق بردود الفعل داخل واشنطن على هذه الخطوة من قبل الرئيس الأمريكي وأيضا إلزام إسرائيل بالتوقف عن توجيه ضربة كانت مقررة ليلة السبت على إيران، كيف كانت الأصداء حيالها؟
1: بداية يجب أن نذكر أن هناك خوف بدأ يتصاعد في الداخل الأمريكي حيال عدم الانتهاء من هذه الحرب مع إيران أولا، ثانيا من تهديد

0: إيران لمسار الملاحة الدولية والتجارة العالمية؟ نحن بدنا نتحدث الآن ليس فقط عن مضيق هرمز، نتحدث الآن عن إمكانية إغلاق مضيق باب المندب. هذا أمر أخاف الأمريكيين وانعكس بشكل فوري على أسعار الطاقة العالمية والاقتصاد الأمريكي، وبالتالي هذا أثار رعب جديد. أيضا أكثر من ذلك، استمرار هذه الحرب إلى ما لا نهاية، على الرغم من توصل إلى اتفاق مع الإيرانيين إلا أنها الحرب والضربات لا تزال مستمرة، وهذا أيضا نقطة لا تلعب لصالح الرئيس الذي وعد ببرنامجه الانتخابي للولاية الثانية لا يكون هناك لا يدخل أي حرب، بل أكثر من ذلك توقع أيضا أن الحرب مع إيران ستكون لمسافة أسابيع والآن تتحول إلى عدة أشهر، على الرغم من تأييد الأمريكيين لكل النقاط التي يريدها الرئيس ترامب من هذه الحرب مع إيران، البرنامج النووي الإيراني، مضيق هرمز أيضا، كلها أمور يتفهمها الأمريكي تجاه ذهاب الرئيس ترامب إلى هذه الحرب، ولكن حتى اللحظة استمرارها من دون أفق واضح أو سقف واضح زمني أيضا أثار الخوف وانعكس أيضا سلبيا على أسعار الطاقة حتى في داخل الولايات المتحدة.
1: سؤال أخير، هذه المفاوضات التي تتم بين إيران وسلطنة عمان، هل هي بمبادرة عمانية صرفة أم أن واشنطن تطلع على كل ما يحدث من خلالها وأنها ربما يعني أعطت الضوء الأخضر لعمان للمضي قدما فيها؟
0: ليس فقط لسلطنة عمان، الولايات المتحدة الإدارة أعطت الضوء الأخضر لكل الدول التي تستطيع التواصل مع إيران للتوصل إلى تفاهمات، لم تمنع هذه المفاوضات عن أي دولة، هي تعتبر أنه أي دولة تستطيع إقناع الإيرانيين بالذهاب إلى طاولة المفاوضات والالتزام بها حتى بعد التوقيع يمكن التعويل عليها لإعطاء كل الفرص الممكنة، حتى يقول الرئيس الأمريكي ليس فقط للأمريكيين بل العالم، أعطيت الإيرانيين كل الفرص الممكنة الدبلوماسية للذهاب إلى هذه المفاوضات، وهو مقتنع أكثر من ذلك بأنه التفاوض هو الخيار الأكثر ذكاء والأقل تكلفة، وهو ما يفضله دائما، ولكن من خلال تجربته بالتعامل مع الإيرانيين يعتبر أنه الضربات العسكرية هي الوحيدة التي تجبر الإيرانيين على إبداء المرونة والذهاب إلى طاولة المفاوضات، خاصة في الأسبوعين الماضيين، فترة 13 يوما من الضربات هي التي دفعت الإيرانيين إلى هذه المرونة مع سلطنة عمان الآن، ولكن أيضا بمراحل لاحقة يمكن إذا ما كان تواصل الإيرانيين مع دولة أخرى وأبدوا هذه الليونة يمكن أعطاء هذه القناة فرصة بالنسبة للإدارة الأمريكية.
1: شكرا لك ريتا سليمان مراسلة العربية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استعد لتوجيه ضربة قوية ضد إيران فجر السبت، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ هذه الضربة. إلى ذلك نقلت أكسس عن مصادر أمريكية أن تأجيل الضربة جاء لوجود تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. في السياق ذاته المصادر الأمريكية أوضحت أن الجيش الأمريكي ما زال يعد خططا لعودة محتملة إلى العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، لكن ترامب لم يصدر أوامره بعد. انضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، أهلا بك أستاذ طارق. حقيقة في كثير من المعلومات التي ترد وكثير من المفاهيم ربما غير واضحة، يعني فكرة أن يقول الرئيس الأمريكي بأنه يعني يرجح بأنه الإيرانيين غير معنيين بالتفاوض أو التوصل إلى حل، مع ذلك يعطي المفاوضات والوساطة العمانية فرصة. هناك تقارير تقول بأنه في استعداد لضربة أكبر، هناك تقارير تتحدث عن أنه إسرائيل يعني تتحفز للعودة إلى القتال وإنهاء ما بدأته واشنطن. في أي موقف نحن الآن؟ تعتقد بأنه الولايات المتحدة ذاهبة إلى حسم هذا الملف أم أنها ربما تعطي القنوات الدبلوماسية فرصة أخيرة إذا ما جاز التعبير؟
2: في الحقيقة أستاذ إبراهيم، يعني أعتقد أنه الرئيس ترامب يستخدم كالعادة أسلوب الغموض الاستراتيجي الذي لا يمنح الخصم يعني قدرة واضحة على تقدير موقفه والطريقة الذي سوف يسير

0: فيه، وهذا نوع من محاولات إرباك تقديرات الخصم، وبالتالي يكون هو في وضع استراتيجي أفضل. لا شك أنه يعني أمام الإيرانيين الآن فرصة ذهبية بعد الالتقاء بالوفد العماني وطرح أفكار تتعلق ب يعني التخلي عن السيطرة على مضيق هرمز تماما، والاكتفاء فقط بربما تحصيل خدمات طوعية من السوق التي ترغب في الحصول على هذه الخدمات سواء من عمان.
1: اسمح لي بهذه النقطة، أنه هل يمكن أن تتعايش واشنطن ودول المنطقة مع هكذا حل؟
0: يعني هو حل طوعي ليس إجباري، يعني السفن لن تجبر على دفع رسوم لأن هناك 3 ممرات، ممر أوسط يمكن أن تمر فيه السفن من دون المرور على يعني الشريط المقابل لإيران أو لعمان، ولكن هناك أيضا ممران آخران، واحد قريب من إيران وواحد الجنوبي والشمالي، وهنا تأتي الفكرة الرئيسية وهو إن يمكن تحصيل بعض الخدمات، وهذا على فكرة يعني يستخدم أيضا في سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، يحصلون نسبة في مضيق مالقة، يحصلون نسبة تصل إلى 0.5% فقط وليس أكثر من ذلك، وهي أيضا طوعية وليست إجبارية، إذن يمكن يعني القيام بذلك وهو لا يخالف القانون الدولي ويسير مع المتطلبات الأمريكية. إذا هم وافقوا على ذلك وعادوا تفسير موقف من البند 5 من مذكرة التفاهم بحيث يعني يقولون أن هذا لا يتعارض مع البند 5 ويسير بالتوافق معها، ربما في هذه الحالة تكون الأمور أفضل كثيرا بالنسبة للجانبين، للجانب الأمريكي لأنه سوف يعني يتجنب القيام بحرب واسعة على إيران، وبالنسبة للإيرانيين يجنبهم أيضا مزيد من الأضرار والخسائر الاقتصادية والعسكرية والتي قد تطول لفترة أطول من الزمن. لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات من الجانب الإيراني على أنه مستعد فعلا إلى التخلي عن هذه الورقة الاستراتيجية المهمة، وبالتالي أعتقد أنه نادرا ما شهدنا استعدادات عسكرية ضخمة وتنسيق على أعلى المستويات بين القيادات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، والآن يعني تدخل بريطانيا أيضا على الخط، وهناك تعزيز بالفعل للقوات بدرجة كبيرة، يعني طائرات F-35.
1: وأنا هذا كان محور سؤالي، أنه يعني ما يحدث ربما يكون استراحة محارب بالنسبة لواشنطن لاستكمال مهمة مرة وإلى الأبد، لأنه كما تحدثنا مع ريتا قبل قليل مراسلة العربية بأنه الأمريكيين ملوا من فكرة يعني المد والجزر في هذه المواجهة التي ترسخت ربما قناعة بأنه إيران غير معنية بإنهائها سلميا، وأنها لا تفهم سوى لغة القوة، في كل مرة يتم توجيه لها ضربات تتحدث عن إمكانية التفاوض، لكن إذا تراجع الجانب الأمريكي قليلا الخلف تمادت إيران، وبالتالي إلى أي مدى خطوة من هذا النوع قد يكون لها أيضا تداعيات على المنطقة، قد تجر المنطقة إلى حرب طويلة قد لا تكون نتائجها معروفة؟
0: يعني في الواقع كل السيناريوهات مطروحة، و يعني الخيار العسكري أعتقد أنه خيار بدرجة كبيرة ممكن أن يقوم به الرئيس دونالد ترامب، لأنه يعتقد بأن هذا الخيار هو الخيار الوحيد المتاح أمامه الآن إذا لم تستجب إيران بالتخلي تماما على فكرة السيطرة على مضيق هرمز، لأن الموافقة الأمريكية على هذه السيطرة هذا يعني هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة ولدونالد ترامب نفسه، وهو لن يقبل بذلك على الإطلاق لأنه يتعرض بالفعل لضغوط داخلية شديدة وليس أمامه سوى القيام بالخيار العسكري، حتى هذا الخيار العسكري إذا لم يحقق في النهاية مآربه بشكل كامل لكنه على الأقل سيستطيع أن يقول نحن دمرنا ما تبقى من أسلحة لدى الإيرانيين ودمرنا يعني نقاط استراتيجية مهمة في بالنسبة للحرس الثوري وما تبقى من القوات والمخازن الزخيرة وما إلى ذلك كله، وهذا يسمح له يعني الإعلان عن نصر مهم حتى لو كان دعائيا. صحيح أنه سيكون هناك تبعات.

0: وأضرار للمنطقة، لكن دونالد ترامب يعتقد أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للخروج من المأزق الحالي، وأنه يمكن أن يعود مرة أخرى إلى يعني إعادة رسم وتشكيل مذكرة التفاهم مع الإيرانيين بعدما تهدأ النيران وبعد فترة من إرهاق القوات الإيرانية بشكل كبير، خاصة وأننا وجدنا حتى يعني تصعيدا آخر في بحر قزوين، الأوكرانيون قاموا ب يعني مهاجمة بعض السفن الإيرانية التجارية التي على ما يبدو كانت تنقل أسلحة إلى روسيا، وهذا جزء آخر من الصراع الذي يمكن أن يمتد في بحر قزوين. وبالتالي أعتقد أنه بالفعل نحن بصدد تطور مهم في هذه اللحظات، وأن الرئيس الأمريكي ربما اتخذ بالفعل قراره بالتصعيد، لأنه لا توجد مؤشرات إيجابية من جانب الإيرانيين على التنازل عن ورقة مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا طارق الشامي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من واشنطن. نفت سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة زين صباح ادعاءات تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بشأن مشاركة الكويت في العمليات ضد إيران، وقالت إنها باطلة جملة وتفصيلا. وأكدت سفيرة الكويت في واشنطن أن الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران، كما شددت على أنه لم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن عمليات هجومية. كشف موقع أكسس عن خطة أمريكية بريطانية طارئة لعقد مؤتمر عسكري في لندن الأسبوع المقبل لتشكيل تحالف دولي يضمن حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
2: الممر المائي الأهم في العالم يبحث عن طوق نجاة. مصادر دبلوماسية أوروبية وأخرى مطلعة كشفت لموقع أكسيوس أن واشنطن ولندن تخططان لعقد مؤتمر رفيع الأسبوع المقبل بهدف تشكيل تحالف عسكري واسع يعيد فتح مضيق هرمز ويؤمن السفن التجارية. جدول الأعمال والتاريخ لا يزالان قيد البحث ولم يتقررا بشكل نهائي بعد، لكن يرجح أن يجمع المؤتمر وزراء الدفاع وكبار القادة العسكريين من الدول الغربية ودول المنطقة. هذا التحرك تسبقه الطائرات على الأرض، فواشنطن تشن ضربات يومية مكثفة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية على طول الساحل. تقديرات دفاعية أمريكية تؤكد أن القدرات العسكرية الإيرانية حول المضيق قد تم القضاء عليها تقريبا جراء الضربات الأمريكية. اشتعال ميداني أعقب مباشرة طريقا مسدودا آلت إليه الوساطات بين واشنطن وطهران، ما أعاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى طهران متمسكا برفض بلاده الشروط الأمريكية. خلف كواليس مؤتمر واشنطن ولندن تشترط عواصم وازنة وقف الحرب لتأمين مهمة بحرية دولية في مضيق هرمز، تطلب فيها واشنطن نشر كاسحات ألغام وطائرات مسيرة من حلفائها لحماية ممر يتدفق منه خمس نفط العالم. لكن الوقت يضيق أمام غرفة التجهيز العسكري، فترامب هدد بقصف الجسور والطاقة بقلب طهران، وقابلته إيران بوعيد يهدد المنشآت في المنطقة. تصعيد حرج يضع المؤتمر المرتقب وفق خبراء أمام خيارين، إما نجاح التحالف أو اتساع رقعة المواجهة.
1: طموحات إيران النووية تدخل مرحلة مغايرة تماما. تقييمات استخباراتية أمريكية أظهرت أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي يتبنى موقفا أكثر تشددا حيال امتلاك سلاح نووي مقارنة بوالده، في وقت تبحث فيه إدارة الرئيس الأمريكي توسيع العمليات العسكرية ضد إيران.
3: ستار جديد يرفعه مجتبى خامنئي عن أطماع طهران النووية. أجهزة الاستخبارات الأمريكية تكشف عن تحول في رأس الهرم الإيراني. التقييمات تؤكد أن المرشد الجديد أكثر اندفاعاً واستعداداً لتطوير سلاح

0: نووي متقدم من والده وسلفه بحسب تقرير للنيويورك تايمز. الاندفاع الجديد يترجمه الواقع على شكل حسابات عسكرية مغايرة في واشنطن. فالضربات الأمريكية الجوية في يونيو 2025 نجحت في تجميد البرنامج مؤقتاً وأخرت أنشطة التخصيب لأشهر، لكنها لم تقضي عليه تماماً خلافاً للتقديرات الأمريكية السابقة. أمام هذا الواقع سارعت طهران لحماية أصولها المتبقية عبر نقل أجهزة الطرد المركزي إلى مجمع جبل الفأس الحصين، وهو نفق يقع في أعماق سحيقة تجعله صعباً على القنابل التقليدية، ما يمنح طهران ملاذاً آمناً للحفاظ على هيكل برنامجها النووي وفق مسؤولين أمريكيين. حصانة الجبال لم تثني واشنطن، فالخطط الأمريكية تمددت لتشمل دراسة خيارات لتوسيع العمليات العسكرية. ترامب يبحث عن مبررات إضافية لتصعيد الضربات بالتزامن مع رصد استخباراتي لحشود برية إيرانية كثيفة حول الجبل، تحسباً لأي عمليات كوماندوز أمريكية محتملة لتدمير الموقع من الداخل. كل هذا الحشد يحمي هدفاً أثمن، فالتقارير الأمريكية تؤكد أن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال سليماً، ومع صعود قيادة إيران المنفتحة على إنتاج القنبلة النووية يجد ترامب مبرراً إضافياً لتوسيع ضرباته العسكرية في صراع لم ينهي المشروع الإيراني بقدر ما دفعه إلى عمق الجبال. عمر السامرائي، العربية.
1: في السودان أكد حاكم إقليم دارفور مني أركم ناوي استعادة السيطرة على مدينة بارا وأم سيالة وجبرة الشيخ وأم قرفة، قائلا الانتصارات جاءت بعد عمليات عسكرية نوعية ضد قوات الدعم السريع. وكانت مراسلة العربية أفادت بأن الجيش استعاد مدينة بارا الاستراتيجية التي تبعد عن مدينة الأبيض بنحو 45 كيلو مترا. يعد النيل الأزرق شريان الحياة والتنمية في السودان، ويشكل خزان روسيرس المنظم الرئيسي لهذه الموارد المائية. ومع بروز سد النهضة الإثيوبي كأكبر منشأة مائية في إفريقيا قرب الحدود السودانية، تحول مجرى النيل الأزرق إلى نظام أكثر تحكماً، ما أثار مخاوف بشأن تأثيراته على تدفقات المياه إلى خزان روسيرس في ظل غياب التنسيق بين البلدين.
2: هذا هو خزان الروسيرس بإقليم النيل الأزرق، خط الدفاع المائي الأول للسودان. لعقود طويلة ظلت توربينات هذا الخزان تعمل وفقا لتدفقات نهر النيل الأزرق الطبيعية والموسمية، لكن المشهد تغير اليوم بالكامل. وهنا بحيرة السد التي تخزن نحو 7 مليارات متر مكعب من المياه. وخلال الفترة الماضية أعلنت وزارة الزراعة والري السودانية أن وارد المياه من الهضبة الإثيوبية قد انخفض بشكل ملحوظ، ورجحت مصادر بوزارة الزراعة والري وقوع الانخفاض إلى تغيير آليات تشغيل سد النهضة الإثيوبي، الأمر الذي انعكس على القطاع الزراعي وإمدادات مياه الشرب. فالنهر الذي كان يفيض بحرية بات خاضعا لآليات التحكم في سد النهضة الإثيوبي القابع خلف الحدود السودانية الإثيوبية مباشرة. فسد النهضة لا يبعد عن هذه النقطة سوى 100 كيلومتر فقط. التداعيات لم تقف عند جدران هذا الخزان فقط، بل امتدت لتضرب عمق الأمن الغذائي، لتهدد مشاريع زراعية قومية يعتمد عليها ملايين السودانيين، فضلا عن خروج بعض محطات مياه الشرب عن الخدمة. بين انخفاض الوارد المائي في بحيرة خزان الروسيرس وانحسار النيل شمالاً، تتضح معالم الأزمة الصامتة التي يعيشها السودان. لقد غير سد النهضة الإثيوبي طباع النهر التاريخية، تاركاً سدود المصب تواجه تداعيات تشغيلية معقدة ومستقبل مجهول. عمار أبو شيبة، لقناة العربية والحدث، خزان الروسيرس، إقليم النيل الأزرق.
1: ينضم إلينا من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان مرغني. أهلا بك أستاذ عثمان. حقيقة نحن نود أن نضع يدنا على حقيقة الموقف، هل من الظلم اتهام إثيوبيا بأنها تسببت في هذه الأزمة، أم أنه الظروف الطبيعية عادة ما تتسبب انخفاض مستوى السدود؟ كيف تشخصون

0: حقيقة واقع انخفاض مستوى المياه في خزان رصيص؟
1: نعم، يعني أنا أعتقد أن هناك أخطاء فنية من الجانب السوداني، هو عدم تخزين المياه بقدر كافي خلال الفترة الماضية، وهي الفترة المعهودة التي يكون فيها هناك تدفقات من النيل الأزرق تسمح بالتخزين الذي يوفر بعد ذلك حماية وضمان للإمداد المائي خلال الفترة التي يغلق فيها السد النهضة حتى يمكن الاستفادة من فترة الخريف في ملء سد النهضة. وكان من المفترض أن يكون هناك منسوب كافي في بحيرة خزان الرصيرس، لكن للأسف الشديد يبدو أن مخزون المياه استهلك خلال الفترة الماضية دون أن يكون هناك تحسب لهذا الأمر، وربما ذلك الأسباب فنية ترتبط بالجانب السوداني وليس لها علاقة بالجانب الإثيوبي. الجانب الإثيوبي هو محكوم تماما بالظروف الطبيعية، يعني سد النهضة هو سد يقع في منخفض بعد الهضبة الأثيوبية، وتأتيه المياه بتدفقات موسمية أبدية لا يمكن السيطرة عليها بالعوامل الإنسانية، ولذلك هي معلومة في توقيت معين يكون هناك إمداد كبير جدا من المياه، لا بد من لهذا الإمداد بأن يجد القدرة على المضي في حوض النيل الأزرق ليصل إلى المصب ولا يمكن السيطرة عليه. وأعتقد أن الأمر الذي يتعلق بالتحكم في السد كانت قد تم الاتفاق فيه بين الجانب السوداني والإثيوبي أن يتم تبادل المعلومات حول إجراءات التشغيل في السد. فهذه المشكلة بالتحديد أعتقد ليس لها علاقة مباشرة بالسد بقدر ما هناك أخطاء فنية ارتكبت من الجانب السوداني الذي لم يراعي الأوضاع الجديدة التي نتجت من وجود السد والتي تتطلب إعادة تشغيل وسيطرة وإدارة السدود السودانية وفق الأوضاع الجديدة.
0: طيب دعنا نضع السؤال بالطريقة التالية، أنه لو لم يكن سد النهضة موجودا، هل كانت لتنحسر مياه سد رصيرس وباقي السدود في السودان؟
1: طبعا الإجابة المباشرة هي لا، لكن ليس لأن السد ليس بافتراض أن السد ليس موجودا، إنما بافتراض آخر هو أن الوضع التشغيلي للخزانات والسدود في السودان سيكون على الطريقة العادية التي هو عليها الآن. يعني الآن الخطأ من الجانب السوداني أنه استمر يستخدم نفس الطريقة كأنما السد غير موجود، والحقيقة هناك سد موجود الآن، يجب تغيير الطريقة التي تدار بها الخزانات السودانية حتى يكون هناك مخزون من المياه قابل لأن يتعامل مع هذه الفترة، هي فترة يعني محدودة ضيقة جدا، ثم بعد ذلك تأتي كميات كبيرة من المياه خلال تدفقات فترة الأمطار في الهضبة الإثيوبية ويعود الأمر كما كان، لكن بالضرورة يجب التحسب لها من بداية العام، شهر يناير فبراير مارس، بتخزين كافي في بحيرة خزان الرصيرس.
0: طيب السؤال انه هل هذا الانخفاض يمثل اي خطر على الزراعه، كونه يعني في اعتماد كبير جدا على هذا الخزان ومياهه في الري؟ والسؤال الثاني، الشق الثاني، انه الى اي مدى سيمثل هذا ربما درسا يستفاد منه في قادم الايام لكي لا يتكرر حدوث هذا الخطأ من جديد؟
1: نعم، هو يمثل خطر لأن الزراعة في السودان أيضا محكومة بتواقيت دقيقة جدا، وهذه التواقيت إذا لم تراعى تؤثر تماما على إما ضعف الإنتاجية تؤدي إلى أن يكون هناك إنتاج أقل من ما هو معهود، أو أحيانا تؤدي إلى فشل الموسم خاصة الموسم الصيفي. وعندما تتأخر العمليات الري للمحاصيل التي تزرع في هذه الفترة بالتحديد، هذا يؤدي إلى كثير من المشاكل والتعقيدات بالنسبة للمزارعين، خاصة في المشروعات المروية التي تروى بصورة نظامية مثل مشروع الجزيرة. وأنا أعتقد الآن هناك تأثيرات على الأرض، هناك كثير من الأطراف من المزارعين الذين يشتكون من الذي حدث الآن، ربما صحيح حتى في الجانب الآخر الذي يتعلق بمياه الشرب، هناك بعض المحطات التي خرجت من الخدمة نتيجة شح المياه، لكن هذه ربما تكون الوجه الأقل في هذه المشكلة. الوجه الأكبر هو الذي يتعلق بالزراعة لأنها تعتمد اعتماد كلي على هذه المياه من النيل الأزرق.
0: سؤال أخير، أنت تحدثت بأنه في بداية كلامك على أنه ربما السلطات السودانية والمسؤولين عن السد يتحملون جزءا من المسؤولية إن لم تكن يعني كامل المسؤولية، لكن البعض الآخر يقول

0: يقول بأنه انفراد السلطات الأثيوبية بالإدارة الفنية للسد دون مشاركة المعلومات مع الجانب السوداني والمصري أيضا هو جزء من مشكلة. هل هذا الحكي أو هذا الكلام صحيح أم أنه مجرد اتهامات ربما لتبرر الأطراف أنفسها من مسؤولية ما حدث؟
1: لا طبعا أنا أعتقد حدث خطأ منذ البداية في عدم الوصول إلى اتفاق في المفاوضات الثلاثية بين الدول الثلاث. كانت هذه المفاوضات ستفضي إلى اتفاق يسمح لهذه الدول أن تتشارك على أقل تقدير يعني المعلومات إذا لم تكن أن تتشارك إدارة هذا السد الذي يؤثر على هذه الدول جميعا. ولكن للأسف الشديد الجانب الأثيوبي رفض يعني، وفي النهاية وضع الدولتين مصر والسودان أمام الأمر الواقع بأنه سار قدما في ترتيبات السد دون أن يلتفت إلى المطالبات المستمرة بأن يكون هناك تعاون وتنسيق في هذا الشأن. ربما استجاب بصورة محدودة للجانب السوداني فأنه وافق على إمداد الجانب السوداني بمعلومات تشغيلية يمكن عن طريقها اتخاذ بعض الاحتياطات، خاصة أن سد الروسيرس قريب جدا من سد النهضة، وإذا حدثت أي تعقيدات أو تغيير في طريقة التشغيل تؤثر بصورة مباشرة على سد الروسيرس. وإجابة على سؤالك السابق عن أن هل هذا سيكون درس للجانب السوداني، أنا أعتقد سيستفيد الجانب السوداني من هذا الدرس أنه لا بد من تغيير الطريقة التي تعامل بها في إدارة السدود حتى لا تتكرر هذه المسألة في مقبل الأيام.
0: شكرا جزيلا على وجودك معنا من الخرطوم، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان برغني، شكرا جزيلا. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا ترغب في الاستعانة بما يصل إلى 30,000 جندي كوري شمالي للمشاركة في الصراع الدائري منذ أكثر من 4 سنوات. أضاف زيلينسكي بأن روسيا تسجل استعدادات منذ يونيو الماضي لاستقبالهم، وبموجب معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين أرسلت كوريا الشمالية نحو 14,000 جندي القتال إلى جانب روسيا في منطقة كورسك في العام 2024 عقب توغل أوكراني كبير في المنطقة. وتنضم إلينا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لنا بدفان، أهلا بك أستاذة لنا. فقط نشير إلى أنه يعني بالإضافة إلى هذه الأخبار في هجوم الآن روسي بالصواريخ البالستية مكثف على أوكرانيا في هذه المواجهة التي ربما تسميها موسكو بعملية عسكرية طالت أكثر من 4 سنوات، استعانت فيها بكوريا الشمالية أيضا بمسيرات من إيران والصين. هل نحن أمام حرب استنزاف طويلة وأنه توصيف عملية عسكرية يعني بات غير منطقي، وخصوصا في ظل استعانة موسكو بأعداد متزايدة من الجنود واتهامات سابقة لها بالاستعانة بمرتزقة؟ ما الذي يحدث؟ لماذا تتعثر موسكو ثاني أكبر وأقوى دولة عسكريا بعالم في هذه المواجهة مع أوكرانيا؟
2: تحية طيبة لحضرتك وللمشاهدين. نحن نعلم اليوم بأن روسيا دائما ما تدخل أي مسار سياسي بنفس طويل وببرودة كبيرة في التعامل مع أي ملف سواء كان إقليمي أو حتى دولي. فإذا ما تحدثنا عن الملف الأوكراني هو أحد أهم الملفات بالنسبة للخارجية الروسية والسياسة الروسية وحتى للتاريخ الروسي، فبالتالي لا يمكن لبوتين ولعقلية الرئيس الروسي أن يقدم على عملية عسكرية وأن ينسحب منها أو أن يفاوض عليها لربما نتائج خاسرة بالنسبة له ولروسيا. هذه لربما يعني خط أحمر لا يمكن لروسيا أن تصله نتيجة عوامل متعددة منها العامل التاريخي المشترك. فدائما ما كانت روسيا تلقب بها بالقياصرة الروس والدولة القيصرية هي التي كانت تحكم، وآخرا نتحدث عن التاريخ الاتحاد السوفيتي. فبالتالي لدى عقلية الكرملين دائما ما تصوغ روسيا على أن الحلول الدبلوماسية يجب أن تنتهي في نهاية المطاف للمصالح روسيا أولا وأيضا لمصالح المشتركة بين كلا الطرفين. فروسيا ترى بأن المفاوضات
0: اسمحي لي على المقاطعة، ألا تعتقد بأنه يعني التغني بأمجاد الماضي والعيش في هذه الأحلام ربما يكون بعيدا عن الواقع؟ يعني بريطانيا حكمت نصف العالم والآن باتت يعني دولة تابعة للولايات المتحدة، وبالتالي إلى أي مدى روسيا عليها أن تكون أكثر واقعية وموضوعية للتعامل مع هذا الملف، خصوصا

0: بأنه يعني أوكرانيا تقف أوروبا بأكملها خلفها، هناك دعم أمريكي ولو يعني مشروط ومتذبذب، لكن الآن الواقع تغير.
1: يعني هناك بالفعل بروسيا تواجد

0: لدينا توجه ليبرالي في روسيا، وهناك عدد كبير من السياسيين الروس الذين طالبوا اليوم بأن تكون هناك مسارات محددة للحرب أو للعملية العسكرية، أن يكون هناك توضيح للوقت، توضيح للأمور وما آلت عليه، وأيضا فيما يتعلق بالشائعات حول التجنيد، الدفعة الثانية من طلب التجنيد، وأيضا طلب بأن تكون هناك حالة إنهاء حرب فورية مقابل إحياء العلاقات ومسار السياسي بين الجانب الروسي والأوكراني. أتفق معك، يعني هناك بعض من التعنت في السياسة، ولكن في روسيا دائما ما هناك توجهات مختلفة، وبالنهاية الأمر يعود إلى التوجه البوتيني، توجه الكرملين، ما يريده الرئيس بوتين. ومن الواضح بأن ما يريده الرئيس بوتين هو التوجه للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، إقناع ترامب بالصفقات الاقتصادية والاستثمارات الرابحة، مقابل أن يعلن نصر حتمي في أوكرانيا، سواء نصر سياسي وأيضا نصر عسكري. هذا الأمر ما يمكن أن نقرأه بعد 4 أعوام ودخلنا في العام الخامس من هذه العملية.
1: طيب
0: لا يوجد
1: تفضل
0: أي ليون
1: البقاء
0: في
1: معي.
0: الموقف.
1: لدينا شق آخر هو التداعيات هذه الحرب. ألكسندر نوفاك أحد كبار مسؤولي الطاقة في روسيا قال بأن الأوضاع متعلقة بأزمة الوقود بدأت تستقر تدريجيا، غير أن الوضع لا يزال صعبا. نستمع لتصريحات المسؤول الروسي ونعود لك بعد هذا التقرير.
2: طوابير طويلة تشكلت أمام محطات الوقود في بعض مناطق روسيا التي تواجه اليوم أزمة غير مسبوقة في إمدادات الطاقة نتيجة الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الحيوية. الشح في إمدادات الوقود دفع الحكومة الروسية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة في محاولة منها لاحتواء الأزمة التي تشهدها البلاد، خصوصا في سيبيريا التي يوصف الوضع فيها بالأصعب. إجراءات شملت تمديد القيود المفروضة على تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء وأحد كبار مسؤولي الطاقة في روسيا ألكسندر نوفاك. وبحسب المسؤول الروسي فإن كازاخستان قد تزود روسيا بفائض من المنتجات البترولية، وفعليا صدرت أول شحنة من البنزين إلى روسيا في يوليو لمواجهة نقص الوقود في المناطق الوسطى في روسيا. الإجراءات الروسية الجديدة تضاف إلى ما أعلنته الحكومة سابقا من تدابير احترازية لترشيد استهلاك الوقود وتقديم حوافز لشركات النفط لتشجيعها على زيادة العرض وتوجيه المزيد من الإمدادات للسوق المحلية. تحركات روسية قابلها المزيد من الضربات الأوكرانية التي طالت البنية التحتية النفطية لروسيا في العديد من المناطق، وتسببت في خفض إنتاج البنزين الروسي بنحو 65% من المستوى المعتاد. روسيا التي تعتبر ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم تسابق الزمن لإصلاح المنشآت التي طالتها الضربات الأوكرانية وبعث استراتيجيات تضمن حماية منشآت الطاقة لتجنب تأثر ميزانية البلاد التي يعتمد جزء مهم منها على عوائد قطاع الطاقة.
1: تابعت معنا هذا التقرير أستاذة لانا. يعني روسيا هذا العملاق، عملاق الطاقة، الآن يحاول أن يستورد البنزين من دول يعني صغيرة. إلى أي مدى هذه الأزمة تضع ربما الأصبع على موضع المشكلة، بأنه ربما كان هناك سوء تقدير لقوة الطرف الآخر أوكرانيا، نوعية الضربات الجديدة التي باتت يعني مسيرات تحكم فيها هذه الحرب وتداعياتها على المواطن الروسي وعلى الاقتصاد؟
0: هناك توجهات مختلفة. أحد أبرز التوجهات التي لربما أنا حتى أنتقدها هو الذي يتحدث على أن روسيا استطاعت التغلب على هذه الأزمة الاقتصادية، وبأن الطوابير من البنزين والمازوت قد توقفت بشكل نهائي وعادت الحياة كما هي على صعيد البنزين وغيرها من المنشآت النفطية. أنا أختلف مع هذا التوجه، هو أننا يجب أن نعرف ونكافح السبب. اليوم المسيرات الأوكرانية هي تستطيع الوصول إلى

0: أغلب المصافي النفط في روسيا واستهدفتها وأثرت بشكل كامل على الاقتصاد الروسي، وبل بدأت روسيا تستورد كما تفضلت من بعض الدول المجاورة لها. هي الدولة التي كانت تصدر اليوم أصبحت تستورد، فبالتالي هناك ثغرة عسكرية. هذه الطائرات المسيرة عندما دخلت حيز المعارك العسكرية غيرت الكثير من المعادلات، وخاصة المعادلة الاقتصادية. اليوم حتى روسيا رغم كل إمكانياتها أحيانا لا تستطيع السيطرة وإسقاط كافة المسيرات نتيجة عوامل متعددة، أهمها عامل الطبيعة والغابات الكثيفة. فبالتالي تستطيع المسيرة التكيف مع الوضع البيئي واستهداف الغرض المنشود إليه، سواء كان مصفات أو حتى محطة وقود أو غيرها. ولكن بلا أي شك بأن هذه الاستهدافات قد رجحت على أن أوكرانيا استطاعت ضرب قليلا الاقتصاد الروسي والتأثير عليه، وجعل الحكومة اليوم مشغولة بحل آلاف القضايا الاقتصادية والمسائل الاقتصادية لئلا تؤثر هذه العملية العسكرية على حياة المواطن بشكل مباشر. فبالتالي بالتأكيد أنا أتفق على نقطة بأن اليوم المعادلة العسكرية قد تغيرت، لننتقل اليوم إلى المعادلة الاقتصادية البحتة، وخاصة مع وجود ضربات اليوم مشتركة بين كلا الطرفين في بحر قزوين. يعني إلى حد هذه اللحظة مشكلة مضيق هرمز لم يتم حلها، وخاصة مع زرع حرس الثوري الإيراني للألغام في المضيق، وهذه كارثة اقتصادية وكارثة حتى بيئية. اليوم هذه الضربات أيضا مشتعلة بين الطرف الروسي والأوكراني، ولكن في بحر قزوين، البحر الاقتصادي الاستراتيجي سواء لأوكرانيا وكازاخستان وروسيا وتركيا وعدد كبير من الدول. فبالتالي اليوم المسألة أصبحت معادلة اقتصادية وضغط اقتصادي أكثر،
1: يعني
0: أيهما من الدولتين
1: تتعدى
0: قادر على تأثير
1: نتائجها حدود
0: اقتصاده؟
1: روسيا وأوكرانيا، وبالتالي الاستمرار في هذه المواجهة قد تكون نتائجه يعني ليست سيئة على الجانبين وإنما على العالم، في ظل يعني أزمة الطاقة التي نعيشها.
0: صحيح.
1: أنا أشكرك على وجودك معنا، انتهى وقتنا للأسف. من
0: رحكم.
1: موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لنا بدفان، شكرا جزيلا على وجودك معنا. أعلنت الشرطة الألمانية مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في حادث وقع في برلين، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون العلاج في الوقت الحالي.

0: ونتابع مشاهدينا هذه الصور التي تصلنا مباشرة من العاصمة الألمانية برلين بعد هذا الحادث الذي تسبب بمقتل شخص وإصابة 14 آخرين. هناك تنديد من رئيس بلدية برلين بهذا الهجوم الذي تسبب بمقتل شخص على الأقل ووقوع إصابات. ونتابع في هذه الصور عدد كبير من سيارات الإسعاف والخيام التي تم نصبها لربما إنقاذ المصابين. إلى الآن لم يصدر بيان ألماني يحدد طبيعة هذا الهجوم وما إذا كان الهجوم لديه خلفية إرهابية أم لا، لكن كان في تحذيرات بعد وقوع هذا الهجوم، وتم الإعلان عن حصيلة عدد المصابين والقتيل الذي سقط دون إعطاء مزيد من التفاصيل. على كل حال سنبقي عينا على ما يحدث في ألمانيا ونعود لكم بآخر التطورات والمعلومات المتعلقة بهذا الهجوم. الآن إلى الحرائق المستعرة في كل من فرنسا وإسبانيا والتي أرغمت السلطات على إجلاء نحو 260 ألف شخص خصوصا في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها. في فرنسا اضطر نحو 200 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم أو أماكن قضاء عطلتهم، واعتبر وزير الداخلية أنه من المرجح جدا أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء لمدنيين تنفذ في فرنسا في زمن السلم.
1: هنا في الأرياف المجاورة لمدينة بوردو يحاصر الحريق حواسنا الخمس، نرى النيران تلتهم الطبيعة ونشتم الدخان المنبعث من احتراق ما بقي من حياة.

0: الحياه ونسمع حشرجه اغصان اشجار ملتهبه ونتنشق بل نتذوق مرارة طعم حريق يحاصر الجبال والجمال قبل أن نلمس مخاطر عاصفة هوجاء قادمة فنغادر المكان قبل وصول الشرطة لإجبارنا على المغادرة.
1: وفي إسبانيا التهمت نيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار إلى الغرب من العاصمة. حذر رئيس السلطة المحلية في مدريد من أن الوضع صعب بسبب هبوب رياح غير منتظمة وأعلن عن إجلاء نحو 60 ألف شخص في أحداث حصيلة، فيما أعلنت السلطات المحلية في فالنسيا عن حالة وفاة في حريق منفصل قرب المدينة في شرق إسبانيا. نتابع.
2: Qué bien va a quedar.
3: ¿Esta silla debería subir ahí?
4: Sí. Vale, pues te mando.
3: Vale, de acuerdo.
4: Venga.
1: في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض مزج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه الذي استغرق نحو ساعة من الزمن بين النكات والانتقادات اللاذعة لخصومه من الصحفيين في وسائل الإعلام الأمريكية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: But this place is the really the largest group of Trump derangement syndrome people.
6: دونالد ترامب وخصومه من الصحفيين اجتمعوا أخيرا تحت سقف واحد في حفل أقيم بفندق وولدورف إستوريا، الفندق الذي كان يملكه ترامب قبل سنوات، ولم يفوت بالطبع فرصة التباهي بهذا المبنى ومقارنة تكلفته بمبنى آخر لا ينفك يوما عن مهاجمته.
5: And I'm very proud of it because I built it for $2.9 billion less than the Federal Reserve building, which is a lot smaller, by the way.
6: وبينما كان يستعرض ترامب تفاصيل المبنى لم تسلم الثريا من تعليقاته.
5: But I'll tell you, I'm looking at him saying, I wonder if I could walk out with those chandeliers because you can't buy them.
6: ومن المباني انتقل ترامب إلى الرؤساء واستعاد ذكريات آخر مرة حضر فيها هذا العشاء حين كان الرئيس أوباما يسخر منه من على المنصة.
5: And there's one time in particular when Barack Hussein Obama hosted it. Do you know who that is? And he hit me hard, but actually he hit me with respect for all the wrong reasons.
6: حتى انتقل إلى خصومه من الصحفيين.
5: Of people that I like, some I don't like it all.
6: ولم ينسى أن يذكر الصحفيين بمن يعتبره مصدر رزقهم الأول، دونالد ترامب.
5: When I'm not around, you're going to be broke. There's not going to be anybody to report on. Nobody gives a damn about anybody else.
6: وبين ضحكات الحضور ألقى ترامب أكثر تصريحاته إثارة، سأترشح للمرة الرابعة.
5: Thank you. I'm gonna do it. Should be easy. I'm getting very good at running for president.
6: وبينما انتهت الأمسية بالتصفيق بقيت خلفيتها حاضرة، فالحفل عاد بعد 3 أشهر من إلغائه. سلطان العبان، العربية.
1: الآن إلى أخبار رياضة في التقرير التالي.
7: تغلب نادي الاتحاد السعودي على لاس بالماس الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية في مدينة ماربيا. تعادل ميلان الإيطالي وسيلتيك الاسكتلندي في مباراة ودية وذلك بهدفين مقابل هدفين في إطار الاستعدادات للموسم الجديد. خسر بايرن ميونخ الألماني مباراته الودية الأولى تحضيرا للموسم الجديد أمام فريق فيهين فيسبادن المنافس في دوري الدرجة الثالثة. جدد مانشستر سيتي الإنجليزي عقد لاعبه الأوزبكي الدولي عبد القادر خوسانوف لمدة 5 سنوات ليبقى في صفوف الفريق حتى صيف 2031. انتقل لاعب الوسط الكوري الجنوبي كانغ إن لي من باريس سان جيرمان إلى أتلتيكو مدريد بعقد يمتد ل5 أعوام. أعلن أحمد حجازي المدافع السابق لمنتخب مصر لكرة القدم اعتزاله بعد مسيرة حافلة شهدت اللعب لأبرز الأندية

0: في مصر والسعودية وإيطاليا وإنجلترا.
1: في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها. ترامب يؤكد أن توقف الضربات ضد إيران لا يعني التراجع وأنه سيستأنف في القتال ضدها إذا لم تنفذ ما يريده. مع تقدم المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن هرمز، ترامب يؤجل ضربة إسرائيلية قوية ضد إيران كانت مقررة ليلة السبت. العربية ترصد انخفاض واردات المياه في خزان روسيرس مع تزايد المخاوف من تأثير سد النهضة على تدفقات النيل. رغم تأكيد روسيا أن أزمة الوقود بدأت تستقر تدريجيا إلا أنها مددت حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام. إلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملاً في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وكنت حين تستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
6: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ترامب يؤكد أن توقف الضربات ضد إيران لا يعني التراجع، وأنه سيستأنف القتال ضدها إذا لم تنفذ ما يريده. مع تقدم المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن هرمز، ترامب يؤجل ضربة إسرائيلية قوية ضد إيران كانت مقررة ليلة السبت. رغم تأكيد روسيا أن أزمة الوقود بدأت تستقر تدريجيا، إلا أنها مددت حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام. الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا وتتسبب بإجلاء نحو 260 ألف شخص.

0: أقدمها لكم إبراهيم بدر. أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ أي ضربات أمريكية جديدة على إيران في خطوة تهدف إلى اختبار ما إذا كانت طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق بحسب موقع أكسوس. ونقل الموقع عن شخصين مطلعين أن ترامب وجه الجيش الأمريكي بتعليق الضربات بعد 13 يوما من الهجمات المتتالية. وأكد ترامب أن القرار لا يعني تراجع واشنطن عن الخيار العسكري، مضيفا أنه سيستأنف حملة عسكرية واسعة إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من طهران 100%. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن، ورجح ترامب أنهم غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق، كما تطرق خلال حضوره حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا إنه لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استعد لتوجيه ضربة قوية ضد إيران فجر السبت، لكن الرئيس الأمريكي أرجأ هذه الضربة. إلى ذلك نقلت أكسوس عن مصادر أمريكية أن تأجيل الضربة جاء لوجود تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. في السياق ذاته المصادر الأمريكية أوضحت أن الجيش الأمريكي ما زال يعد خططا لعودة محتملة إلى العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، لكن ترامب لم يصدر أوامره بعد. نفت سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة زين صباح ادعاءات تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بشأن مشاركة الكويت في العمليات ضد إيران، وقالت إنها باطلة جملة وتفصيلا. وأكدت سفيرة الكويت في واشنطن أن الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران، كما شددت على أنها لم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن عمليات هجومية. استدعت إيران القائمة بالأعمال الأوكرانية في طهران وأبلغته احتجاجها على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية. وأضافت الخارجية بأن الهجوم الذي نفذه الجيش الأوكراني أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخرين. وذكرت الخارجية بأن الهجوم يهدد أمن دول بحر قزوين، مطالبة الحكومة الأوكرانية بتحمل المسؤولية. قال ألكسندر نوفاك أحد كبار مسؤولي الطاقة في روسيا إن الأوضاع المتعلقة بأزمة الوقود بدأت تستقر تدريجيا، غير أن الوضع لا يزال صعبا في بعض المناطق التي تعاني من مشاكل في إمدادات الوقود بعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط خاصة في سيبيريا. وبحسب تصريحات المسؤول الروسي فإن حظر تصدير البنزين سيمدد حتى نهاية العام، بينما سيرفع حظر تصدير الديزل مع تعافي السوق.
1: طوابير طويلة تشكلت أمام محطات الوقود في بعض مناطق روسيا التي تواجه اليوم أزمة غير مسبوقة في إمدادات الطاقة نتيجة الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الحيوية. الشح في إمدادات الوقود دفع الحكومة الروسية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة في محاولة منها لاحتواء الأزمة التي تشهدها البلاد، خصوصا في سيبيريا التي يوصف الوضع فيها بالأصعب. إجراءات شملت تمديد القيود المفروضة على تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء وأحد كبار مسؤولي الطاقة في روسيا ألكسندر نوفاك. وبحسب المسؤول الروسي فإن كازاخستان قد تزود روسيا بفائض من المنتجات البترولية، وفعليا صدرت أول شحنة من البنزين إلى روسيا في يوليو لمواجهة نقص الوقود في المناطق الوسطى في روسيا. الإجراءات الروسية الجديدة تضاف إلى ما أعلنته الحكومة سابقا من تدابير احترازية لترشيد استهلاك الوقود وتقديم حوافز لشركات النفط لتشجيعها على زيادة العرض وتوجيه المزيد من الإمدادات للسوق المحلية. تحركات روسية قابلها المزيد من الضربات الأوكرانية التي طالت البنية التحتية النفطية لروسيا في العديد من المناطق، وتسببت في خفض إنتاج البنزين الروسي بنحو 65% من المستوى المعتاد.

0: المعتاد. روسيا التي تعتبر ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم تسابق الزمن لإصلاح المنشآت التي طالتها الضربات الأوكرانية وبعث استراتيجيات تضمن حماية منشآت الطاقة لتجنب تأثر ميزانية البلاد التي يعتمد جزء مهم منها على عوائد قطاع الطاقة.
1: أعلنت الشرطة الألمانية مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في حادث دهس وقع في برلين، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون العلاج في الوقت الحالي. وقال المتحدث باسم الشرطة أنه لم يتم إجراء بحث مكثف عن المشتبه بهم، حيث تم تكثيف التواجد الشرطي في محيط المنطقة وطلب من الزوار مغادرتها. طبعا وهذه صور مباشرة من مدينة برلين الألمانية لموقع الحادث، وفي أول رد فعل للمستشار الألماني على هذه الحادثة توعد بمحاسبة مرتكبي حادث الدهس الذي وقع وتسبب بمقتل شخص وإصابة عدد آخر. وأيضا رئيس بلدية برلين ندد بهذا الهجوم الذي أوقع قتلى وجرحى. ونتابع هذه الصور المباشرة لموقع الحادث وهذا التواجد الأمني المكثف والفرق التي تعمل على ربما احتواء تداعيات هذا الحادث والوقوف على أسبابه وربما معرفة من يقف خلفه. الحرائق المستعرة في فرنسا وإسبانيا ترغم السلطات على إجلاء نحو 260 ألف شخص، خصوصا في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها. في فرنسا اضطر نحو 200 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم أو أماكن قضاء عطلتهم، واعتبر وزير الداخلية أنه من المرجح جدا أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء لمدنيين تنفذ في فرنسا في زمن السلم.

0: هنا في الأرياف المجاورة لمدينة بوردو يحاصر الحريق حواسنا الخمس، نرى النيران تلتهم الطبيعة ونشتم الدخان المنبعث من احتراق ما بقي من حياة، ونسمع حشرجة أغصان أشجار ملتهبة، ونتنشق بل نتذوق مرارة طعم حريق يحاصر الجبال والجمال قبل أن نلمس مخاطر عاصفة هوجاء قادمة، فنغادر المكان قبل وصول الشرطة لإجبارنا على المغادرة.
1: وفي إسبانيا حيث التهمت نيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار إلى الغرب من العاصمة، حذر رئيس السلطة المحلية في مدريد من أن الوضع صعب بسبب هبوب رياح غير منتظمة، معلنا إجلاء نحو 60 ألف شخص في أحدث حصيلة، فيما أعلنت السلطات المحلية في فالنسيا عن حالة وفاة في حريق منفصل قرب المدينة شرق إسبانيا.
2: Qué bien va a quedar.
3: ¿Esta silla de Brasil Green?
4: Sí.
3: Vale, pues te mando.
4: Vale, de acuerdo. Venga.

0: Qué bien va a quedar.
1: ¿Esta silla de brazo y creí?
2: Sí.
1: Vale, pues te mando.
2: Vale, de acuerdo.
3: Venga.
4: عادت مدينة سرت إلى واجهة المشهد الليبي ليس فقط لموقعها الجغرافي الذي يتوسط البلاد، بل لدورها المتنامي في استضافة اللقاءات السياسية والعسكرية بين مختلف الأطراف، وبين رمزية المكان وأمال التقارب تبرز

0: مدينة مجددا كوجهة للحوار ومحطة في مسار البحث عن توافق ينهي سنوات من الانقسام. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: هنا في مدينة سرت، المدينة التي لم تعد تتوسط ليبيا جغرافيا فحسب، بل باتت تتوسط أيضا أبرز مساراتها السياسية والعسكرية، في وقت تشهد فيه البلاد حراكا متسارعا لكسر حالة الجمود والبحث عن تسوية تنهي سنوات الانقسام.
2: فمن هذه المدينة عقدت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما احتضنت اللقاء الذي جمع رئيس أركان القيادة العامة الفريق أول ركن خالد حفتر ورئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية الفريق أول صلاح الدين النمروش، ضمن مسار يهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية، أحد أبرز الملفات المرتبطة بأي تسوية سياسية في البلاد، بالإضافة إلى مؤتمر الأحزاب السياسية الذي يجمع للمرة الأولى أحزاب من شرق ليبيا وغربها.
3: نرجع قليلا سير التاريخية القرضبية لها يعني قيمة معنوية في عقول وقلوب كل الليبيين، معركة القرضبية الشهيرة، ودائما وابدا نقول فيها معركة كل الليبيين ضد الاحتلال الإيطالي سنة 1915، الملتقى التصالحي اللي صار في سنة 1922، واليوم نتواجد في 2026 برعاية وتحت القيادة العامة للقوات المسلحة.
1: وتكرار اختيار مدينة سرت لم يعد يبدو مصادفة، بل يعكس البحث عن أرضية مشتركة يمكن أن تلتقي عندها مختلف الأطراف الليبية، ومع تعدد المسارات من العسكري إلى السياسي تستعد المدينة لاحتضان اجتماع سياسي مرتقب تعقد عليه الآمال بأن يسهم في تقريب وجهات النظر والدفع بالعملية السياسية نحو مرحلة جديدة من التوافق.
4: نحن كسكان مدينة سرت نتمنى أن تكون مدينة سرت حاضنة لكل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا، وأن تكون هي الواجهة الرئيسية في توحيد ليبيا.
5: تاريخيا كانت تجمع جميع الليبيين، وإن شاء الله تتوحد ليبيا في مدينة سرت.
1: اختيار مدينة سرت يحمل دلالات رمزية وسياسية باعتبارها نقطة تواصل سابقة بين الشرق والغرب، والاجتماعات التي احتضنتها المدينة تعد خطوة أولى في اتجاه بناء الثقة وكسر حاجز القطيعة. لقناتي العربية والحدث، فرج حمزة، مدينة سرت.
0: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
6: تغلب نادي الاتحاد السعودي على لاس بالماس الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية في مدينة ماربيا. تعادل ميلان الإيطالي وسيلتيك الاسكتلندي في مباراة ودية، وذلك بهدفين مقابل هدفين في إطار الاستعدادات للموسم الجديد. خسر بايرن ميونخ الألماني مباراته الودية الأولى تحضيرا للموسم الجديد أمام فريق فيهين فيسبادن المنافس في دوري الدرجة الثالثة. جدد مانشستر سيتي الإنجليزي عقد لاعبه الأوزبكي الدولي عبد القادر خوسانوف لمدة 5 سنوات ليبقى في صفوف الفريق حتى صيف 2031. انتقل لاعب الوسط الكوري الجنوبي كانغ إن لي من باريس سان جيرمان إلى أتلتيكو مدريد بعقد يمتد ل5 أعوام. أعلن أحمد حجازي المدافع السابق لمنتخب مصر لكرة القدم اعتزاله بعد مسيرة حافلة شهدت اللعب لأبرز الأندية في مصر والسعودية وإيطاليا وإنجلترا.
0: في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها. ترامب يؤكد أن توقف الضربات ضد إيران لا يعني التراجع، وأنه سيستأنف القتال ضدها إذا لم تنفذ ما يريده.

مع تقدم المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن هرمز. ترامب يؤجل ضربة إسرائيلية قوية ضد إيران كانت مقررة ليلة السبت.

رغم تأكيد روسيا أن أزمة الوقود بدأت تستقر تدريجيا إلا أنها مددت حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام. الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا وتتسبب بإجلاء نحو 260 ألف شخص على الأقل. نتمنى شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ.
1: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
3: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست قاية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
4: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
3: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
4: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سجال، وما زلنا في حديث الأساطير وفي حديث الأضابير التي حفظها لنا التاريخ واعتورتها أيدي الرواه وشكلتها فرشاة الرسامين، رسامي الخيال. وما أعظمهم من رسامين، لأن الخيال هو نصف الإنسان إن لم يكن أكثر من هذا النصف. الإنسان لا يحيا بالعقل وحده، بل إنه يصنع خياله، وهذا الخيال يصنع الواقع، والواقع يصنع الخيال، وهكذا في دائرة لا تعرف مبتداها من منتهاها. شخصيتنا اليوم، والتي هي ينبوع من ينابيع الخيال العربي بل العالمي، لأن الفرنسيين أيضا اهتموا بشخصيتنا وألفوا عنها، عن البطل اليمني سيف ابن ذي يزن، وهو أحد كبار ومشاهير ملوك اليمن، رغم ما أحاط بهذه الشخصية من غموض وشد وجذب. هذه الشخصية يتم استحضارها من حين لآخر، وبالذات استحضرت في الأدبيات اليمنية الوطنية كرمز للمقاومة ورمز لرفض الغزاة الأجانب، لكنها لم تشتهر في اليمن بقدر كأسطورة ملحمية يرددها الرواه والحكواتية بقدر ما اشتهرت في أمكنة أخرى، ستأتي معنا في هذا السياق. إذن عن سيف بن ذي يزن والأسطورة والواقع والتوظيف والسياسة والخيال واليمن، اليمن السعيد أو الذي كان سعيدا ونرجو أن يكون مستعيدا لسعادته. هذه يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي. حياك الله أستاذ توفيق.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، وشهر كريم، كل عام وأنتم بخير.
0: الله يبارك فيك، وشهر كريم على الجميع. لسائل أن يسأل أو يستغرب يقول: لماذا أنتم معلقون بأهداب الماضي وكأنكم لا أرجل لديكم تمشي على أرض الحاضر؟ لماذا نتعلق بشخصية وجدت قبل الإسلام وأحاطت بها الأساطير وربما الأوهام لدى البعض كشخصية سيف بن ذي يزن؟ لماذا التعلق بسيف بن ذي يزن واستحضاره؟
1: أهلا وسهلا. بداية أقول أنه التعلق اليمني بالتاريخ اليمني، تعلق المواطنين اليمنيين بالتاريخ اليمني كاستلهام للماضي ودروس من الماضي، بحيث أن يعطينا دافع للمستقبل وللحاضر أيضا. كهذه الشخصية الكبيرة والعظيمة نستحضرها دائما عند مشاكلنا، عندما نمر باحتلالات مختلفة، سواء كان الاحتلال الأول، الاحتلال الحبشي، أو الاحتلالات عبر التاريخ إلى اليوم. وبالتالي نحن نأخذ دروسا من هذا التاريخ، ونستلهم الشخصيات التاريخية التي كان لها دور كبير في تحرير اليمن في الزمن الماضي، بحيث أننا نوثق للحاضر ونطمح بأن تكون هناك شخصيات أخرى حاضرة تحررنا من الاحتلال الذي نعيشه نحن اليوم، وهو الاحتلال الإمامي الذي طال أمده ويتجدد ما بين فترتين وأخرى. كل قرن تقريبا يعود من جديد بصور مختلفة وأسر مختلفة، وله نفس العمق الذي كان سابقا أيام الفرس في الفترة الماضية. سيف بن ذي يزن عندنا شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستلهمه في كل موطن، من أسرة عظيمة، من الأسر الحميرية الكبيرة التي

0: كان لها باع وتاريخ كبير في اليمن، أحدثت نهضات مختلفة في التاريخ اليمني بشكل عام، وما زلنا إلى اليوم متكئين على الثقافة التي كرستها الثقافة الحميرية عبر النقوش المختلفة التي ورثناها، وإلى اليوم نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي هي تعتبر في الحقيقة لب الحقيقة، وتعتبر الأساس في يعني أعطتنا أسماء الشخصيات المختلفة، أعطتنا الأحداث المختلفة، أعطتنا التواريخ المختلفة، بحيث أننا لا نتكئ إلى روايات فقط شفوية أو روايات أسطورية بقدر ما نتكئ إلى هذا الإرث العريق والماضي من ناحية النقوش اليمنية الكبيرة المختلفة التي وجدت في كل سهل وفي كل وادي وفي كل جبل وفي كل حتى في الصحراء وجدت هذه النقوش، بما يعني أننا أمام إرث تاريخي كبير لدول مختلفة، سواء كان عبر الأسر الحميرية أم الأسر السبائية أم الأسر المختلفة ما بين هاتين الأسرتين.
1: أنت قلت لي أستاذ توفيق أنك أيضا تستطيع التعاطي مع خطوط المسند القديم، المسند اليمني المنقوشة على الصخور، وهذه ميزة بصراحة نعتبرها للباحث أن يستطيع قراءة هذه الخطوط. فعن عصر سيف بن ذي يزن مثلا، سواء ما قرأته في الخطوط أو ما قرأته في الكتب، يعني بعيدا عن سيف نفسه، حدثنا عن العصر الذي عاش فيه سيف.
0: سيف بن ذي يزن والأسرة اليزنية أساسا تنتمي إلى منطقة حبان في شبوة، من أساسية المنشأ وأساسية التكوين لأسرة يزنية لقصرهم يزأن، ولذلك سموا بذي يزأن نسبة إلى القصر والمحفظ الذي أنشأوه في مدينة عبدان. ومن هذه كما دونتها النقوش اليمنية، ونحن إذ نتحدث عن النقوش اليمنية أيضا نمزجها من ناحية السرد التاريخي للمؤرخين، بحيث أننا نستبين الحقيقة من الواقع. إذا كانت هذه النقوش نعتبرها هي الحقيقة الثابتة،
1: نعم،
0: لأنها دونت في عصرها ودونت الحدث في وقته، بعكس الرواة الإخباريين الذين إما أن ينقلوا بالتواتر عفوا، وإما أن تكون إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فيها مبالغات وإما أن تكون خاطئة، لكن النقوش لا تتحدث إلا عن الحقيقة، وبالتالي نحن يعني في بحثنا نميل إلى النقوش أكثر من الجانب الروائي السردي التاريخي.
1: الغريب أستاذ توفيق، أنا تعرف وسبق ناقشنا حتى الكلام هذا، ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة، دعنا من سيف بن ذي يزن، أتكلم بشكل عام التبع اليماني والكلام هذا، لدرجة أنه يعني في أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق، أنه مثلا غزوات ملوك اليمن القديمة وصلت إلى أواسط آسيا وإلى ضفاف الأطلسي وما إلى ذلك. يمكن هذه من الروايات اللي ذكرتها أنت، الإخباريين واتهم بعض هؤلاء الإخباريين أنهم يعظمون أو يؤسطرون من شأن اليمن بزيادة يعني أكثر من اللازم، في حين أن النقوش، أنا لا لست خبيرا ولا أعرف، لكن مثل ما تفضلت حضرتك ربما هي أكثر واقعية، يعني لا تعكس هذا التضخم الكبير يعني في موضوع الإمبراطورية اليمنية يعني العابرة للحدود والقارات.
0: نعم، هناك تضخيم
1: لغة اليوم العابرة،
0: نعم، هناك تضخيم كبير في هذا الجانب صحيح، لكن لا نغفل أنه ربما إلى اليوم بعض النقوش لم تستكشف التي تتحدث عن جميع الأحداث. هناك نقوش تحدثت عن أن وصل مثلا التبع اليماني مع أبي كرب أسعد وصل إلى شمال الجزيرة العربية بجيوسه وغزا المناذرة،
1: هذا معقول،
0: هذا نعم
1: هذا معقول لأنه فضاء يعني،
0: ووصل نعم وصل إلى مناطق الحيرة مناطق الفرس في الزمن الماضي، ولكن هناك امتدادات أيضا، امتدادات كانت تأثيرات تجارية وتأثيرات سياسية أيضا، لأننا نتحدث أيضا عن وجود النقوش اليمنية والسبائية في الحبشة، مملكة عدوليا، معبد يحا، هذه كلها تذكر أسماء الأعلام والشخصيات السبائية القديمة، تتحدث عن القرن العاشر قبل الميلاد، حتى أنه وردت في الأساطير المختلفة، سواء كانت الأساطير الحبشية أو حتى ما ضخم عند الروائيين من قصة بلقيس ملكة سبأ.
1: بلقيس ليس لها حضور في النقوش، الاسم باسم بلقيس نفسه.

0: فعلا كنت سأصل إلى هذه النقطة بالقس في الروايات التاريخية الروايات الإخبارية، لكن عند النقوش لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس، وبلقيس هذا اسم مستحدث استحدثه الروائيون ابتداء من الحسن الهمداني وما قبل الحسن الهمداني إلى ما بعده، فثبت الاسم على أنه هي ملكة سبأ المذكورة في القرآن الكريم. لكن النقوش اليمنية ليست كلها إلى الآن مستكشفة حتى نقول أنه لا توجد نهائيا، ولا نستطيع أن نقول أنه قد وجد،
1: لا زال في علم،
0: لا زال، نعم، لأنه حتى البحث التاريخي،
1: نعم، عفوا،
0: البحث الآثاري التاريخي اليمني لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية إلى اليوم. تخيل مع غزارة هذه النقوش وصل تقريبا إلى 33,000 نقش موجودة على يعني في على ظهر اليمن في أرض اليمن وأراضي خارج اليمن، لكن هذه كلها أيضا تنبع على أن هناك نقوش أخرى لا بحاجة إلى البحث.
1: 33,000 نقش؟
0: نعم، هذا
1: أعتقد اليمن يحفل ب
0: هذا ما ثبته
1: مئات الآلاف أكيد يعني. لا قصدك أنت اللي درست يعني، تقصد التي درست؟
0: نعم، التي درست وموجودة وبيّنت حقائق كثيرة مختلفة للتاريخ اليمني، وهناك نقوش لم تستكشف. بعض أحيانا الرعاة يستكشفونها عبر الصدفة، وأحيانا الباحثين عبر الصدفة، وأحيانا وأيضا لا تنسى عن أن هناك كانت حملات مختلفة تضيع بعض النقوش اليمنية،
1: وعدم الاستقرار السياسي. نعم، وعدم هذا أيضا يعني يمنع أو يعرقل المسحيات الأثرية وحداثة هذا العلم علينا نحن كعرب. هذا العلم أتانا من الخارج، يعني التنقيب الأثري العلمي قصدي، يعني
0: المنهجية. أما
1: المنهجية طبعا،
0: المنهجية طبعا، لأنه كان في هناك يمنيون شخصية يمنية تقرأ النقوش من قديم الزمان، على سبيل المثال نشوان الحميري، الحسن الهمداني وغيرهم كثير.
1: نعم، وأظن حتى اسم سيف بن ذي يزن لم يرد بغزارة في النقوش. دعنا نشاهد هذا البطاقة عن سيف ثم نكمل النقاش.
2: سيف بن ذي يزن ملك حميري في القرن السادس الميلادي، جرت أسطرة قصته بعد تحريره اليمن من الغزو الحبشي. حكم من قصر غمدان في صنعاء أجزاء واسعة من اليمن الحالي. رغم أن النقوش اليمنية لم تذكره على الإطلاق، فإن اسم أسرته ورد في نقش عبدان الكبير السبائي باسم ذو يزأن. كما لا توجد أي مواد أثرية تثبت قصة استجلاب الفرس لحكم اليمن على يديه، إلا أن المصادر الإسلامية مثل ابن هشام والهمداني تتفق مع المصادر البيزنطية مثل كتابات القديس فوتيوس القسطنطيني على وقوع هذا الغزو. ويرى ابن الأثير أنه هو معد يكرب ابن سميقع ذو يزن المذكور في نقش مسلة أبرهة. وبعيدا عن المصادر التاريخية، اعتبرت سيرته ملحمة شعبية شاعت في الأقطار العربية، وحملت طابع البطل القومي والمخلص الذي طرد الغزاة. ترددت قصته في أنحاء العالم، ووصلت إلى ماليزيا على يد المهاجرين اليمنيين منذ قرون، وتكررت صورته في الأدب اليمني الحديث بصفته رائد أول حركة تحرر وطنية، كما ظهر في أعمال تلفزيونية واضطدت مكانته كبطل قومي.
1: ورد في هذا التقرير الإشارة للاسم الحقيقي لسيف. أنا يعني سيف ليس هو اسمه الحقيقي، يعني أليس كذلك؟
0: نعم، سيف كما اعتبره الهمداني لقب، لقب بمعنى أنه مقدام والحامي على قومه بهذه الصفة، لكن اسمه عند كثير من الرواة، مثلا عند الهمداني لقب رجل اسمه إشراحبيل بن عامر، هذا عند الهمداني، وبينما هو عند ابن الأثير معدي كرب ابن النعمان ابن عفر، وعند نشوان الحميري سيف بن النعمان، وهو عند ابن إسحاق أبو مرة يعني كنيا لسيف بن ذي يزن، وعند ابن خلدون معد بن كرب، معد كرب هو سيف بن ذي يزن. لكن النقوش تنتهي لصفات مختلفة عند معدي كرب ابن السميفع أشواع، وهذا هو الاسم الذي هو يعني أكثر عند الإخباريين أو عند الباحثين، هذا هو الاسم ربما يكون الحقيقي لسيف بن ذي يزن الذي هو لقبه سيف بن ذي يزن، لكن الاسم الحقيقي

0: ايضا سيف بن يزن هو اللقب وليس هو الاسم.
1: معدي كريب بن السميفع بن اشواع. هذا السميفع بن اشواع هو اساس النضال ضد الاحباش واساس تحرير اليمن قبل سيف، باعتبار ابيه لانه ورث لابنه.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: مرحبا بكم من جديد. الحديث عن أسطورة سيف بن ذي يزن وسيف بن ذي يزن بين الواقع والخيال، شريكنا كان وما يزال الأستاذ توفيق السامع الباحث اليمني. الرواية الحبشية ردا على الرواية المصرية حول سيف بن ذي يزن، ولفتني صراحة ولفت الكرام والكريمات إلى أنك أثناء مطالعتك للأسطورة الحبشية أو النسخة الحبشية من هذه القصة كذلك والنسخة المصرية، حضور قضية النيل بقوة، يعني قبل الإسلام نتكلم، بين مصر وبين الحبشة كان ملف رئيسي، فأكمل لي على هذه النقطة لو تكلمت.
1: نعم، هذه مشكلة مزمنة بالنسبة لأفريقيا وبالذات مصر والسودان والحبشة، لأنه كان الإمبراطور يومها الذي ألف هذه الأسطورة يهدد مصر بقطع مياه النيل من أعالي جبال الحبشة. هذه ناحية. أنا أريد أن أنبه إلى نقطة، أنه الأحباش أو يعني الأثيوبيين يعتبرون أنفسهم جزءا من اليمن للتاريخ القديم، لأنه هنا في أيام مملكة سبأ السابقة في القرن العاشر قبل الميلاد والقرن التاسع تأسست هناك مملكة اسمها مملكة عدوليا، وأسسوا أيضا لهم معبد يحا، والمعبد هذا نفس معبد أوام في مارب، نفس الشكل، نفس التأسيس، نفس النقوش، نفس الشخصيات التي تذكر في النقوش الحبشية إلى هؤلاء. وبالتالي أنه يعني حتى كثير من اليمنيين سواء كانوا باحثين أو مطلعين يذكرون أن الاحتلال الحبشي لليمن عبارة عن عودة الأبناء إلى احتلال الوطن الأم، هذا يعني للتوسع، هو كان للسيطرة على التجارة العالمية والطرق التجارة العالمية في حينها. هناك نقطة مشتركة ما بين شخصيتين وملكين من ملوك اليمن، الملوك الحميريين تحديدا، في تثبيت الاحتلالين، الاحتلال الحبشي والاحتلال الفارسي. فمثلما ثبت يعني أو استقدم سيف بن ذي يزن الاحتلال الفارسي لليمن، وطبعا لم يكن يقصد أنهم يريد يحتلوا، ولا إنما يعني
0: حصل،
1: وإنما استنجد بهم ليخلصوه فانقلبوا. نعم. بسبب ضعف المملكة في حينها. هناك ملك يمني في القرن الأول الميلادي، ومنهم من يذكره في القرن الثاني الميلادي، اسمه نهفان، الملك علهان نهفان، هذا هو أول من أسس الاحتلال الحبشي لليمن في القرن الأول الميلادي. استنجد أيضا بالأحباش لأنه نصب نفسه ملكا على مملكة سبأ، وبالتالي استعان بالأحباش على الملوك سبأ البقية حتى لا يزيحوا من الملك، فقام فعقد اتفاقية دفاع مشتركة مع الأحباش، ومن هنا بدأ الاحتلال الحبشي. فمثلما أسس سيف بالنقطة السابقة للاحتلال الفارسي في

0: ما بعد كذلك أسس الملك نهفان الملك نهفان النهفان للاحتلال الحبشي.
1: بس العلاقة بالحبش أقدم من الفرس يعني. طيب هل هؤلاء الفرس الذين قدموا مع وهرز في حملة سيف بن ذي يزن هم الذين سموا لاحقا بالأبناء، طائفة الأبناء أو قسم أو شريحة الأبناء؟
0: نعم،
1: وأصبحوا جزء من المكون اليمني لاحقا.
0: نعم، هم سموا بالأبناء أبناء الفرس، وبالتالي مناطقهم معروفة إلى اليوم منطقة الأبناء.
1: إلى اليوم يسمون الأبناء؟
0: نعم، في بعض المناطق لا تزال مناطق الأبناء موجودة، في تقريبا في منطقة نهم والمناطق المجاورة. نعم، لها خارج صنعاء، خارج المدينة، مدينة صنعاء. إلى اليوم هناك الأسر الفارسية موجودة إلى اليوم، في يعني الألقاب تجدها، يعني مثلا ألقاب إمام لكنها الألقاب فارسية، مثلا أبناء القرموزي، أبناء الطبري، أبناء الديلمي، في صنعاء القديمة حارة الطبري، حارة الديلمي، وهكذا.
1: طيب الآن سنستعرض مادة مادتين الحقيقة، وسأركز على التناول الدرامي والأدبي لها، بس خلينا نشوف هذه أول.
2: هذا سيف أول ما حاول يستعين بالرومان ما خذلوه، لأنه دين الأحباش هو دين النصارى، يعني بيلتقي الرومان مع الأحباش، فرفضوا يعينوه. سيف بن ذي يزن بده يخرج الأحباش من اليمن، فراح استعان بكسرى.
3: وكان ذو يزن هو الذي قاد المشروع الوطني والقومي لتوحيد اليمنيين، بل ولتوحيد عرب الجزيرة بالكامل، من أجل مقاومة الأحباش وإخراجهم من اليمن.
1: حسناً، هذه مادة يمكن مر علينا نقاش حول بعض القضايا، إلا إذا كان لك تعليق. بعض المواد السابقة اللي أشارت لقصة لا ندري عن صحتها حقيقة، أن وفد قريش أن وفدوا إلى سيف وهنوا بالانتصار بزعامة عبد المطلب.
0: نعم، لم تكن للعرب في حينها مملكة خاصة وملكا معروفا خاصا للعرب بشكل عام، وبالتالي كان اعتبار انتصار سيف بن ذي يزن وانتصار المملكة وانتصار اليمن في ذلك الحين هو انتصار للعرب بشكل عام، لأنه نعم. تقريبا هناك بعض القبائل شاركت بطريقة أو بأخرى لتخليص اليمن من الغزو والاحتلال الحبشي، وبالتالي جاءت الوفود العربية لتهنئة سيف بن ذي يزن، ومنهم وفد قريش برئاسة عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك إشارات على أنه سيف بن ذي يزن بشر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر عبد المطلب على وجه الخصوص. حتى صحيح أن القصة ليست مثبتة بتلك الدلائل يعني الثابتة القوية، لكنها
1: تروى
0: تظل طريق من الطرق يعني التي يؤخذ بها، لأنه يعني عبد المطلب نفسه وثم بعده ابنه أبو طالب.
1: نعم.
0: يعني لم يكن ذلك الاهتمام الكبير بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أبو طالب لما لحق الرسالة لم يسلم.
1: لا، وعلاقة قريش باليمن علاقة قديمة، رحلة الشتاء والصيف.
0: نعم.
1: يعني كانت العلاقة باليمن والشام أيضا في البعد التجاري مثل ما تفضلت. هذا لفت انتباهي قبل أن نستعرض المادة المقبلة ذي، حضور اليمن في الصراعات القديمة، يمكن اللي هذه اللي سجل لنا في التاريخ، يمكن في قبلها لا نعلم. حركة التجارة كانت تأتي من الشرق إلى الغرب، يعني من آسيا والصين والكلام هذا، وتذهب إلى أوروبا القديمة مرورا بهذه المنطقة. فكأن قدر اليمن منذ فجر التاريخ أن يكون ميدانا لهذه الصراعات بسبب موقعه الجغرافي المميز. يعني كأننا نقول كأن التاريخ يعيد نفسه يعني بصور مختلفة يعني.
0: نعم، هناك نقوش يمنية وجدت في غزة، ووجدت في مصر، ووجدت في جزر اليونان، ووجدت في مناطق مختلفة للتجارة اليمنية والامتداد اليمني.
1: طبعاً.
0: حتى أن القرآن الكريم نفسه دون قصة المملكة اليمنية، مملكة سبا.
1: نعم.
0: وقال يعني
1: بلدة طيبة ورب غفور.
0: لا، هو ذكر أنه يعني القرى الظاهرة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وهي المحطات التجارية.
1: نعم. نعم.
0: من ابتدأت من من من مأرب إلى معين إلى يعني
1: إلى النجران،
0: إلى الفاو، إلى كندا، إلى المناطق هذه المختلفة، إلى دادا العلا، وصلت إلى هذه المناطق. وبالتالي هذه هي القرى الظاهرة، بمعنى المدن الظاهرة والمراكز التجارية.
1: جميل.
0: هذا كان شمالا، أما غربا فقد ذكرنا في الحبشة مملكة عدولية مع بدياحة، المناطق هذه أيضا كانت مناطق تجارية أسست بعد المحطات التجارية، أسست الممالك.

0: يعني خطوط التجارة هي التي أنشأت هذه التجمعات وهذه المدن.
1: بالضبط.
0: وأنشأت العلاقات الدولية أيضا سابقا. نعم. يعني هذا اعتذر بموضوع النصرة الدينية.
1: نعم.
0: إمبراطور الروم كان في الحقيقة كان القصة تجارية.
1: صحيح.
0: طيب خلينا ننتقل إلى منحة أو زاوية أخرى، نحرك الكاميرا حتى نرى هذه القصة من زاوية أخرى، وهي زاوية الأدب وبعدين الدراما.
2: يمنيون يا أروى ويا سيف ابن ذي يزني، ولكن برغمكما بلا يمن بلا يمني بلا ماض بلا آت بلا سر بلا علني.
0: أنا أيضا أثرت أن حتى لا تخونني الذاكرة أن أكتب هذه الأبيات أيضا لي الدكتور عبد العزيز المقالح، كان رئيسك في الجامعة.
1: نعم.
0: حينما
1: نعم
0: كنت طالبا
1: جامعة صنعاء. نعم.
0: حينما كنت تدرس الأدب
1: كنا ندرس عنده. نعم.
0: أدب والتاريخ
1: تعالى.
0: طبعا هو عالم من أعلام اليمن الشهيرة. نعم. يعني من أعلام العرب في الأدب.
1: في الأدب. نعم.
0: وله قصيدة اللي أشرت لها أنت في تضاعيف حديثك الماضي حول سيف بن ذي يزن، منها يقول سفحنا عند ظل الدهر تحت قيودنا ألفا، سفحنا عند ظل الدهر تحت قيودنا ألفا، ونصف الألف من أعوامنا العجفة، وأنت مشرد وبلادنا تدعوك وسيفا. فهذا الاستحضار ملفت حقيقة. طبعا مر معنا العلم الكبير الشاعر الفخم الضخم عبد الله البردوني بصوته
1: رحمة الله عليه.
0: فاستحضار شخصية سيف كأنه ترافق مع يقظة الوعي اليمني الجديد بفكرة الوطن والقومية والجمهورية الآن، أو الهوية اليمنية بالضد من الهوية الإمامية المتجاوزة للحدود. يعني هل هذا الاستحضار لشخصيته حديث مع هؤلاء الأدباء والنخب اليمنية؟
1: الاستحضار قديم جديد، يعني حتى الشعراء الأولين نشوان الحميري وما بعد نشوان الحميري استحضروا سيف بن ذي يزن في كثير من أشعارهم، وكذلك في العصر الحديث الأعلام اليمنية والشعراء اليمنيين أيضا أوردوا هذه أو استحضروا قصة سيف بن ذي يزن، فكانوا يكتبون لها بشكل أو بآخر الاستنجاد. نحن رأينا من قصيدة أولا عبد الله البردوني من ناحية الوصف والرمزية التي يتحدث فيها عن سيف بن ذي يزن، لأنه عاصر التحرر الوطني في أثناء ثورة 26 سبتمبر. ثم بعد ذلك أيضا الدكتور عبد العزيز المقالح كانت رسالته أشبه باستنجاد أيضا، ويحكي مرارة الواقع التي وصلنا إليها. أيضا الشهيد محمود الزويري رحمة الله عليه هو ذكر استحضر سيف بن ذي يزن، ولكن من بوابة أخرى على الضد من
0: كيف؟
1: ذكر عن العقدة اليزنية والاتكالية على الخارج. يعني هو استحضر من هذه النقطة على أنه الاتكالية عدم الوثوق بالشعب اليمني، وبالتالي نجد أن كان الشهيد الزبيري رحمة الله عليه يخاطب الشعب دائما لعله يستنهض الهمام ويستنهض القادة من بينهم ولا يتكل على الخارج كثيرا، فهو يريد أن يبعث شخصيات كشخصية سيف بن ذي يزن من الداخل اليمني. وبالتالي نحن هنا يعني اليمنيون بشكل عام يعني كانت هناك لنا نظرات سلبية لبعض الأحداث التي يعني طرأت بعد ذلك عن سيف بن ذي يزن. يعني الكثير من الناس يحملون سيف بن ذي يزن اليوم العقدة اليزنية والاتكالية على الخارج والاعتماد والإتيان بمحتل جديد، والمحتل الجديد هذا ثبت بعد ذلك.
0: بس أنت قلت أنه في ملك يمني في القرن الأول الميلادي استعان بالأحباش.
1: نعم. أنا
0: قبل سيف بن ذي يزن بست قرون. يعني
1: أنا ذكرت لك هنا من باب المقارنة. نعم. كيف بعض الناس يعني يستعين ربما لفترة ولا يدرك أنه ربما يعطي انقلابا واستعانة تظل أمد الدهر احتلال آخر يعني.
0: نعم.
1: وهذه مشكلتنا تماما.
0: نعم.
1: يعني من يريد أن يلعب في اليمن كثر بسبب الموقع الجغرافي، بسبب المناطق التجارية، بسبب مضيق باب المندب، الطرق يعني البحر الأحمر وما إلى ذلك يعني.
0: نعم. والتاريخ دوما يعيد نفسه.
1: نعم.
0: أريد أن أختم بموضوع الدراما. كيف شفت الدراما؟ انعمل عندنا مسلسل هو أردني أعتقد في القديم، ثم مسلسل سوري، هل ما أدري إذا في شيء يمني ولا لا. عموما كيف تشوف الدراما، كيف تناولت شخصيتها؟
1: الدراما لا تزال ضعيفة حتى الآن في تناول بالذات الدراما اليمنية، لا تزال ضعيفة ولم يعني في يوم من الأيام تعطينا دراما حقيقية عن شخص.

0: حقيقية يمنية، وبالتالي جاءت درامات من مناطق مختلفة. في عام 1982 كانت هناك دراما مثلة لقصة سيف بن زياجان أردني، وفي عام 2003 هو مسلسل سوري لكن بمشاركة يمنية تحت إشراف المرحوم مطهر الإرياني رحمة الله عليه، وتمويل من الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.
1: علي عبد الله صالح مول العمل.
0: نعم مول العمل بمليون دولار، وكان مليون دولار عندنا في ذلك اليوم كثير، حتى أنه كلنا انتقدنا هذا العمل لأنه أساء إلى اليمن أكثر مما يعرف بالشخصية، لأنه اعتمد على الأسطورة والخيال الميتافيزيقية، هذه الإشكالية والفانتازيا، هذه أساءت كثيرا لأنه عبارة عن أنه كان العالم الجن وعالم الأسطورة وعالم الخيال هو الذي حرر اليمن وليس الشخصية اليمنية على طبيعة الحال. هذه هي الإشكالية. اليوم هناك في بعض إشارات، ربما نستنهض مستقبلا على العمل الدرامي لهذا الجانب، حتى أنه المسلسلات الدرامية الأخرى سواء كانت بلقيس أو غيرها كانت مسلسلات مصرية، مسلسلات إيرانية،
1: قلنا أنه أكبر
0: واليمن
1: أسطورة للسيف بن زياد في مصر، في ولدت في عهد المماليك اللي أشرت ذات المجلدات الضخام، وليس في
0: نعم القرن الرابع عشر الميلادي، وبالتالي صار حتى المصريون يمثلون هذه الصورة في أكثر من عمل درامي.
1: لفت انتباهي رحمة الله عليه عبد الله صالح، يعني كان ممكن يعمل زي القذافي لما عمل عمر المختار، بس ما زبطت معه الله يرحمه.
0: يعني الإشكالية عندنا في الشخصية اليمنية للأسف الشديد، حتى اليوم موجودين حتى في السياسة اليمنية، لا يمكن أن يمولوا عمل درامي حقيقي يستنهض القومية اليمنية يستنهض التراث اليمني، بالرغم أنه هناك أموال كثيرة تبدد خارج الأعمال الأخرى هذه. اليوم في أشارة كان بالأمس يعني كانت عرضت قناة يمن شباب أول عمل درامي مع عمل عن تاريخ عن سيف بن زيازان، فكانت التناول أمس تناوله
1: والله هذا زين.
0: نعم
1: تحت الحافر على الحافر هذا
0: تحت عنوان ملوك اليمن، فكان أمس
1: عمل درامي، يعني
0: عمل درامي اللي عمل سيف بن زيازان.
1: تمام،
0: يعني يعتبر الدرامي بالرواية التاريخية
1: يسمى دراما، يعني مزيج بين الوثائقي. نعم. والدرامي. أشكرك أستاذ توفيق السامعي، الحديث لا يمل، وعبق اليمن وبخور اليمن ورائحة اليمن وجبال اليمن وأساطير اليمن، مادة أو ينبوع ثر لا يمل منه الناهلون. أشكرك أستاذ توفيق، كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على هذا التطواف حول صاحبنا سيف بن ذيزن وتطوافه بين الروم والفرس لإنقاذ اليمن، ولكنه انقذها من محتل لمحتل آخر. مع السلامة.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه

0: التفاصيل تولد الحكايات.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ أي ضربات أمريكية جديدة على إيران في خطوة تهدف إلى اختبار ما إذا كانت طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق بحسب موقع أكسوس. ونقل الموقع عن شخصين مطلعين أن الرئيس الأمريكي وجه الجيش بتعليق الضربات بعد 13 يوما من الهجمات المتتالية. وأكد ترامب أن القرار لا يعني تراجع واشنطن عن الخيار العسكري، مضيفا أنه سيستأنف حملة عسكرية واسعة إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من طهران 100%. استدعت إيران القائم بالأعمال الأوكراني في طهران وأبلغته احتجاجها على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية. وأضافت الخارجية بأن الهجوم الذي نفذه الجيش الأوكراني أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخرين. وذكرت الخارجية أن الهجوم يهدد أمن دول بحر قزوين، مطالبة الحكومة الأوكرانية بتحمل المسؤولية. أرغمت الحرائق المستعرة في فرنسا وإسبانيا السلطات على إجلاء نحو 260 ألف شخص، خصوصا في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها. ففي فرنسا اضطر نحو 100 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم أو أماكن قضاء عطلتهم. واعتبر وزير الداخلية أنه من المرجح جدا أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء لمدنيين تنفذ في فرنسا في زمن السلم. وفي إسبانيا التهمت نيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار إلى الغرب من العاصمة.